0: قبل ما نرجع للمكالمات الهاتفية ونذكر بالموضوع، موضوع اليوم وموضوع الليلة أيضا، الكرة والقسوة والانتقام. فقط حبيت نحكي على النغم هذا، نغم أنت مرادي بإمضاء أمينة فخت. النغم هذا فيه قصة من أجمل القصص اللي تحكي على الراحلة ذكرى محمد. طبعا ذكرى محمد اللي تعدت سنوات على رحيلها، أكثر من 24 سنة على رحيل ذكرى محمد. توفيت نهار 28 نوفمبر 2003، يعني السنوات مرت بسرعة، ونهاية المطربة من أجمل ما فهمها من أصوات عربية. يقول قائل ليش نحكي على ذكرى وأنا عديت أغنية أمينة فخت، لأنه فما حكاية طويلة على الأغنية هذه. يعني الهدية اللي صنعت مجد أمينة فخت هي كانت كادو من عند ذكرى محمد. لو مانيش باش نحكي على الصوت ولا الهمس ولا الوتر ولا خفة القلب ولا رقة الجفن وعلى امتداد الصوت وعلى الثمانينات والتسعينات وصوت ذكرى محمد، لكن برشا ناس ما يعرفوش انه ذكرى محمد هديت صوت مجنون اسمه أمينة فخت. فك الزمان هذاك يعني صوت من أجمل، من أشب، من أرق الأصوات، من أطول الأصوات، هو صوت أمينة فخت. وجيت الكادو من ذكرى محمد، يعني سنوات تأسيس الفرقة الوطنية للموسيقى والافتتاح والاستعداد لافتتاح المهرجان الدولي الملوف والموسيقى التقليدية. تقريبا حكاية عندها أكثر من 34 سنة. ذكرى محمد عدت الموعد هذا زوز أغاني للشاعر راحة لحسونة قسومة والملحن عبد الرحمن العيادي، يعني ثنائي احتضنوا الحقيقة صوت ذكرى ومثلوا ثلاثي إبداعي متكامل. الغنيتين هما حبيبي طمن فؤادي ولما انت فاهم غاية مرادي. زوز حبيبي طمن فؤادي غنيتها ذكرى، لما انت فاهم غاية مرادي اللي انت مرادي أعطاتها هدية ذكرى محمد إلى أمينة فخت. يعني كانت الفرقة الوطنية الموسيقى فيها أيضا الفنانة أمينة فخت، وكانت تستعد لإحياء صالة غنائية ضمن برنامج دستور الدولي للملوف والموسيقى التقليدية في السنة الثامنة، يعني 83-84. كان لابد من أغنية جديدة لأمينة فخت اللي ما زلت فك الخطوات الأولى الفنية متاحة، وأغنية تكشف من خلالها ما بداخل أمينة فخت من طاقات إبداعية وكيف السبيل إلى ذلك. لأن يحكي الشاعر راح لحسونة قسومة في برنامج قصة أغنية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية عام 99، قال أنه حسونة قسومة مع الملحن عبد الرحمن العيادي تحولوا حيث مقر إقامة الراحلة ذكرى محمد ودليل، وعرضوا عليها الأمر واقترحوا عليها اللي كانت عندها رغبة في هذا أنها تتنازل على أحد الأغاني متاحة لزميلتها، ولم تتردد الراحلة ذكرى محمد في التنازل عن لما تفهم غاية مرادي لفائدة أمينة فخت اللي أسعد الموقف هذا. غنيت أمينة فخت الغنية بأحساس إبداعي الحقيقة صادق، بكيت أمينة فخت بعد الأداء، يعني كما أكد ذلك أيضا حتى حسونة قسومة، والأغنية غنيتها مرتين استجابة لطلب الجمهور. أكثر من 33 سنة الأغنية نجحت نجاحة كبيرة برشا، وموقف سيبقى في ذاكرة التاريخ، موقف فيه شهامة، فيه صفاء نفس، فيه إيمان بالذات وصوت الحقيقة ذكرى محمد. يعني وغياب ذكرى محمد طبعا الشيء اللي اعطته ذكرى محمد للأغنية العربية هي جيتارة الطرب العربي، وستبقى قصيدا خالدا وأنغاما مفعمة بالحب الصادق على مدى الأزمنة والعصور. من بعد أي من نسمع حاجة لذكرى محمد، نسمع أمينة ونسمع ذكرى باش نقعد عايشين في الأجواء هذه. نرجع للموضوع متاعنا اللي هو الكره والحقد وأسباب الكره والحقد وعليش احنا نكره. طبعا الكره هو مرض، يعني الحقد توقف العقل على أنه يحب، معاش الإنساني واللي يحب. الظلمة لا يمكنها طرد الظلمة، النور فقط يستطيع ذلك. الكراهية لا تطرد الكراهية، الحب وحده اللي يطرد الكراهية. يعني نجم نلخص القلب السليم هو القلب اللي يحب، القلب السليم هو القلب اللي ما عرفش الكره. الكره من أعنف الطاقات السلبية اللي تدمر النفس البشرية، اللي تقتل متعة الحياة، اللي تفسد كل أمل في المستقبل. لكن يتحول الكره تجاه شخص معين أو أشخاص مع الوقت يولي مؤلم موجع. من سنة يولي ما عايش نجم يعيش بالكده، ما نجمش يخلق علاقات طبيعية سوية. إذا كان استفاق الشخص وطهر قلبه وروحه من ذوائب وشوائب هذا الحقد، الحقد الأسود، ينجم يعيش لبس يعني التسامح. إنسان يكون مسامح ينجم يعيش، حتى لو كان إنسان أذيك تنجم تعيش مريقل ولبس وكيوت على الأخر إذا كان تحب. إنسان يعيش بالسكينة براحة بالرضا، ذيك تعادل كنوز الدنيا بأكملها. ما فهمش كره يتجاه لي الناس وليس لي يعني اللي تغذيت فيه بذور الكره. من نجمش يوجه كره لأي واحد، نجم يوجه كره للناس كل يعني برشا. الحقيقة شوفنا برشا حاجات حتى على الويب نقاو الناس تتمنى في أشياء خايبة لغيرها، نلقاو منشورات تتمنى في الخايب لغيره. يعني تلقاه هو يهبط حاجات فرحة وجو ويحب عائلته ويحب كذا، لكن هو ضد الناس. الحق أن التناقض يعني الموجود برشا، اللي معاش اللي قلبه معاش يشوف، معاش يشوف جملة واحدة. الإنسان اللي يكتوي بنار الحقد نجم يعيش كان يحقد على العباد. والله الأخت لبنى ترودي قالت لي توا، كتبت لي على صفحة الناس حكاية نوعا ما مؤلمة نوعا ما. يعني تقولي سيف، سامحوني لي في الانتظار مكلمات هاتفية، تقولي شنو رأيك أنه راجل يذكر أو بالأحرى ينبز مرته بكلمة قالها أبوها عنده 20 سنة التالي، لشد في قلبه الفازات هذه الخايبة وينسى الباهي شنو يتسمى. كيف ما يقولوا اللي يحبك ينجم يطيح لك، ينجم يغفر لك، ينجم يسقط لك حاجة من الماضي، واللي يكرهك يلقط لك. أخيب حاجة في الدنيا هذه الكره. الإنسان اللي يوصل يكره إنسان نجم يكون كان يزم يشوف حل، يعني لأنه ما فماش عليش أنك تكره إنسان قريب لك. كل شيء بالحب، بالعمل، بالحوار، بالمصارحة، وكل واحد يصارح غيره. واللي يوجع حاجة من خوه ولا من صديقه ينجم يتغاض عليها. يعني التنازل لازم منه. شكرا ليك لبنى ترودي، شكرا أيضا مريم حمدي، شكرا أيضا سعاد مروى سلوى بالهادي، أيضا أختنا عفيف وعوات فروين، أخوتنا الاثنين طبعا، وريدة السعدوني، وأيضا مدام سلوى بالهادي، و حقيقة برشا اسمائهم بعد نسميهم بالواحد خونا فاضل الحميدي. أيضا نرجع للمكالمات اللي فيها، نقولوا عسلامة. مرحبا عسلامة.
1: ألو السلام عليكم.
0: مرحبا بك سيدي، سامحني طولت عليك شوية.
1: توفيق معك.
0: يعيشك سيدي توفيق. هاي سيدي توفيق.
1: نحييك خويا سيف ونعيد عليك كنت في كل عامنيك يعني الوطنية.
0: ربي يبارك فيك.
1: أم الإذاعات.
0: ربي يبارك فيك.
1: ربي يحفظكم كلكم وإن شاء الله عيدكم مبروك، وإن شاء الله ربي عيد المناسبة إن شاء الله علينا بالخير والسلامة، وربي يحفظ بلادنا.
0: آمين يا ربي.
1: من كل مكروه.
0: آمين.
1: آمين. يا سيف أنا أول مرة نطلبك. أول مرة نطلبك كما ديما نسمعك.
0: يا عيشك هذا يشرفنا سيدي.
1: عيشك أما ما تحصلت عليك.
0: مرحبا بسيدي. مرحبا بسيدي. مرحبا.
1: محلاك يا سيف.
0: ربي يبارك فيك.
1: محلا اللي يعملوا معك وبارك الله فيك ونسلم عليك ونعيد عليك ونعود ونسلم كمان.
0: ربي يبارك فيك يا سيدي وهذا يسعدني جدا.
1: ربي يحفظكم الكل إن شاء الله.
0: يا سيدي.
1: أخويا سيف.
0: صوت
1: ناقص شوية.
0: أنا نسمع فيك مليح 100%، نسمع فيك وصوتك واصل 100%.
1: ولا ناقص شوية.
0: أنا نسمع فيك 100%. نسمع فيك
1: 100%. سيدي موضوعك سمح لي لو بارك الله فيك. الكره والمحبة هذه راي قلوب.
0: أي.
1: شو مش نعطيك حاجة لولا.
0: أي.
1: النبي صلى الله عليه وسلم.
0: سيدنا عليه الصلاة والسلام.
1: جاري ياسيني قال له احسن له، قال له ياسيني قال له احسن له، قال له مات قال له قتلت وحسنتك. انا اللي يكرهني نحبه سيف. انا اللي يكرهني نحبه. طلع ليش؟ لاني باش نربح انا الاجر ان شاء الله في الدنيا وفي الاخره. والحقد والمرض حشيك هكايا مرض. مرض حقد هكايا، الحقد والكره هكايا والبغض والحزن هكايا مرض. عافينا وعافيكم الله وعافى السادة المستمعين. هكايا مرض حسبي الله ونعم الوكيل.
0: قلنا الكرة هو من أعنف الطاقات السلبية اللي تنجم تحطم الإنسان.
1: الحقد.
0: الكرة والحقد هم من أعنف الطاقات السلبية.
1: أيه.
0: مش ما أعرف منهم. أيه.
1: لطف يا رب.
0: أنت في محيطك الأسري سي توفيق. يعني أكيد أنت متزوج وعندك صغيرات و.
1: عندي.
0: وربي يفضلهم لك. ما في ميشي شخص هكا من يهلزلك برشة وما نجمتش تستحمله ولا ليه؟
1: يفتح تحب الحقيقة.
0: أي.
1: والله ثم عبد نشوفه ما عمل لي حد شيء سبحان الله ما عند ربي.
0: أي.
1: ما نهضموش. أما والله بالحق. ثم إنسان يغفر لي.
0: أي. أي.
1: والله قال هذي بواحد أكية بالواقع. قال لي يا توفيق انا قبل ما هزمتك اما توا حبيتك
0: قرب لك
1: معناها كيف اي معناها هذيك معش كي مخه قال له هكيك معش
0: نفوس نفوس ما الارواح هي تتشابه تمشي الروح تمشي للروح اللي تشابهها يعني اللي تقرب لها
1: يعطيك الصحه انا انسان والله تربيت على انسان يعمل معي الشر نعمل معه الباهي مش خاطر نحكي في الايداع ولا خاطر والله ما صارها هو يعمل الشر وانا نعمل به يا سيد سمع حاجه مش يقول لك عليها واقسم بالله العلي العظيم هذه ما قيتهاش التو وعزه ربي وجلاله وهذا الناس حجاج في بيت ربي لا نكذب عليه انا يا اخويا نعمل الخير نحي من فمي يا ربي سامحني نكلمك هو ونعطي ونعملها من الكل اخويا من القاش ظهري يكرهوني بعد يدوروا علي وبعد يعملوهم لي كل يا سيدك اللي في مخك ما اخي الزهر هذا الزهر قالوا لي انا والله يقولوا لي ما عندكش الزهر قال لهم انا مش نستعمل مية الورد عاوز الزهر
0: هكا كنيز انت صديق وين كنت متخبي قلت لك كنيز انت وين كنت متخبي اول مره تشارك معنا
1: والله محلاك يا سيد ديما
0: يعني. انا والله انا مسرور اول مره تشارك معنا الساعه ما جاوبتنيش
1: والله اول مره
0: اول مره
1: مش اخر مره والله مرة. يا سيفون
0: هو تو البرنامج يعني. عمره اكثر من تقريبا من عام 2004 من 2015 لتوا اي معناها تو
1: ربي يحفظك
0: 11 سنه اول مره تشارك معنا
1: والله اول مره ولكن ما عنديش الزهر ما يتهزوش ما نعرفش شنو
0: مرحبا بك يا سيدي مرحبا
1: فازت في التليفون بالله يا سيد بالله وصي هكا اللي السيد اللي على التليفون
0: مرحبا بك يا سيدي مرحبا مرحبا
1: بالله ديما هز على عم توفيق بن ساقط
0: مرحبا بك يا سيدي عايشك
1: والله ربي يحفظك ان شاء الله ما كثرش عليك
0: يعيشك يا سيدي مرحبا بك يعيشك ناخذ مكالمه اخرى نقولوا على السلامه مرحبا على السلامه على السلامه مرحبا
2: السلام عليكم
0: مرحبا بك يا سيدي عايشك
2: معك محمد من صفاقس
0: مرحبا مرحبا اليوم برشا من صفاقس وربي يفضلكم الكل يا ربي
2: شكرا عيدك مبروك
0: يعيشك
2: عيد مبروك للامه الاسلاميه جميعا
0: يعيشك يا سيدي
2: وربي ينصر فلسطين ان شاء الله
0: يعيشك يا سيدي
2: شكرا حول موضوع القسوه في البدايه معناتها الحقد والظلم اذا كان انسان وصل يقسو ليظلم غيره نشوفوا يعني الشخص اللي المقابل اسكي هو سبب ليش بعض المشاكل يعني أنا هنا نحاول نفكر مش نبرر تفسير فقط مش لأن مثلا قولوا ثم ثقب إنسان يظلم لي معناتها من غير سبب واللي يحقد ثم ثقب مثلا قولي أن ذلك الشخص سبب له مشاكل سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة قد تكون مثلا قولوا ضاره نفسيا قد تكون تهمه في شرفه قد يكون مثلا قولوا سبب له سحر أو ما شابه ذلك وفلسوا في مشروعه وديما نقول معك هذه تفسير مشتبه الظلم الآخر مثل قد يكون إنسان يظلم نفسه مثل يقوله وقت لما يكون الشياطي عربي مثل عاصي والدي مثل يقول يعظم معك يعني بعض المنكرات هي الظروف في ماله وفي بدنه
0: هي تعطيني ستوفيق احنا تو هذي كل ممكن نعرفوه ونجمه نقرأوه هي تنخذوا تجربة محل شاهد منك انت متزوج الساعة ولا ليه
2: أعزب
0: يعني عندك خويتك
2: أي عندي
0: فمشي في الأخوة متاعك شكون لزلك شوية قلقك ظهر لك اللي هو ما يحبكش نبدأ بالمحيط الأسري الساعة
2: والله كيف عمل نفس وكأني يعني إنسان ديك لي على بعض المجموعة مع فهمت ولا يعني حس مع تديم النبذات وجاي أو ما تقولوا يعني حس عبدك
0: تعليم قديش عمرك أنت 46 فمش ما تزوجش بالكل لا
2: لا لا أعزب
0: من
2: عليك.
0: شنو هو السبب؟ انت خايف ما عرفش شنو هي الاسباب اللي خليتك ما تتزوجش؟ سامحني يعني.
2: والله ايه علاش ما تزوجش؟ يمكن اسباب ماديه، معناتها اغلبيه اسباب ماديه، وليت مقوله حتى من حلقه تطلع
0: يلزم
2: معناتها.
0: برشا فلوس
2: هو مش مساله لازم برشا
0: ولا
2: فلوس،
0: تخاف برشا انت من الارتباط؟
2: لا مش مساله خوف، اما هي في البدايه
0: بالك شخصيتك انت قوية شوية هكا وما تنجمش تتفاهم مع الناس؟ ها
2: انا مش مسالك الله يبارك، لاني انا عندي طبع معين، يعني اللي مسؤول انا ما نتفاهمش مع الشخص الاخر في مسائل معينه، يعني ما تقول اذا كان ثم اسباب، يعني بس اسباب ثابته، معناتها ما يجوش نناقشوا فيها. اذا كان تقولوا نقسم مع المره الاولى والثانيه وما لاحقش علي تناغم وانسجام، او حتى مجرد جديد تناغم وانسجام، لان نقول زاد لازم ناخذ طبع الاخر، مش كل شيء على طبعي انا. اذا كان ما قلتش معناتها حتى مجرد يظهر انسجام او تناغم او موافقه، يعني بالعكس وقت نجد صد، او يعني تقول نجد يعني عدم هذا الشيء مش مجانبيك، ولذا قصة عروق تقطع الشجرة، معناتها فهمت يعني كيفاش نقول، من الفم خير من القاع، معناتها
0: من فم الباب ولا من القاع؟ من فم البير ولا من اسفل البير خلينا نقول.
2: اما بالله سامحني على مستوى نحب نكمل، سامحني بالله فضيله اللي هي حول على مستوى الظلم، والله ما نسوي زاد حتى ساعات الدوله تظلم شعبها.
0: لا ما فماش ما فماش الامور هذه يا خويا، ربي يبارك فيك عايشك، شكرا جزيلا، يعطيك الصحه يعطيك الصحه بارك الله فيك. دخلنا في موضوع اخر، راح نحكيو على الظلم نمر فاصل غنائي يا ايمن يلا.

يبقى بصديقه هو صديق عمره عبد الحليم حافظ. فحبس عبد الوهاب الأغنية ولم يأتمن أي صوت بعد عبد الحليم عليها. بعد الذكرى العاشرة لوفاة عبد الحليم حافظ طبعا 87 طلب عبد الوهاب أن توضع الموسيقى على صوته الذي كان مسجلا على كاسيت حليم، وكانت هذه آخر أغنية بصوت محمد عبد الوهاب. ورغم كل هذه الظروف القاسية التي مرت بها من غيرها، لأنها كانت الأغنية الأنجح والأكثر جدلا وجدالا في العالم العربي أثناء ظهورها. طبعا ممكن نرجع أنه كان مفروض أنه تكون أغنية من غيرها من نصيب عبد الحليم حافظ الذي قلناه، لكن اللي صار لأكثر دهشة وأغرب وأذهل وأشب أنه من غير ليه كانت بصوت عبد الوهاب يعني أكثر جمالية، أكثر شبوبية، أكثر إحساس، أكثر عشق. غني هاني شاكر صحيح، وعبد الوهاب حب بصوت هاني شاكر صحيح وغنيه برشا تاع مصطفى وعديد من المطربين والمطربات غنيه الغنية هذه، لكن حتى حد ما نجم يشوف القيافة متاعها وجوها والإحساس اللي خرج بصوت محمد عبد الوهاب.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير.

مشاوير مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير

Gine gine gine ومش بإيدينا بإيدينا جينا وزي ما جينا جينا ومش بإيدينا.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. زيادة ب 5.6% في كميات التمور المصدرة خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم 2025-2026 وفق المرصد الوطني للفلاحة. المختصة في التغذية شيماء العياري تحذر من التسممات الغذائية خلال فصل الصيف وتدعو إلى حفظ الأطعمة في درجات حرارة معتدلة أو باردة عند نقلها إلى أماكن العمل أو خلال الرحلات والأنشطة الصيفية. المعهد الوطني للرصد الجوي توقع ارتفاعا أعلى لدرجات حرارة هذه الصائفة عن المعدلات. بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدار اليوم، الدخول مجاني إلى حديقة البلفدار، وستؤمن بلدية تونس عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة. القنصلية التونسية بدبي تحدد يوم 30 من جوان المقبل كآخر أجل لتسجيل الراغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية. في منطقة الشرق الأوسط مقتل 5 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء سلسلة غارات شنتها القوات الإسرائيلية على مناطق متفرقة جنوب لبنان. إصابة عدد من الجنود الأمريكيين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة جوية في الكويت الأربعاء الماضي وفق ما كشفه اليوم مسؤول أمريكي. مقر خاتم الأنبياء يقول إن جميع السفن وناقلات النفط ملزمة بسلوك المسارات التي تحددها إيران. ومقتل 22 شخصا في انقلاب شاحنة تقل لاجئين أفغان عائدين من باكستان. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
4: قول اللي تحسه.
5: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
4: اتكلم من عروش عروش قلب.
6: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسانيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
7: ماضي ساعتين وزوز دقائق طبعا المجال بعد الأنغام، وكما تعودتوا سهرة من سهرات أم كلثوم، وبعد نعرفوا النغم ونحكيوا عليه بأكثر تفصيل. حبيت نوجه تحية لخويا وصديقي محمد أيمن التنفوري، شكرا لك أيمن، وإلى محمد كامل البوغانمي، رمزي لقرون، مريم حمدي، سعاد مروة، شكرا لك سعاد، مدام فوزية دريكي من قليبيا، فوزية تحياتنا لك يا فوزية، مليكة شمام، عبد العزيز حمدي، فاضل الهمامي، لبنى ترودي، أيضا مدام صافية، خونا بشير دريدي، أيضا عفاف وعواطف عواطف روين من باليرمو، رتيبة محمد سليم، أيضا توفيق من سفاق سلوى بالهادي، وريدة السعدوني، أيضا الحبيب مبروك الزيتاري، والسيدة النقاتي. شكرا لكم الكل. بأكثر تفصيل بأكثر تدقيق وبأكثر رتيبة تاريخية نحكيه على نغم تقريبا يعتبر من أنغام اللي صار حولها جدال، مأمون الشناوي على مستوى كتابة النص ومحمد عبد الوهاب على مستوى التلحين. ما أنجزش الموسيقار محمد عبد الوهاب أغنية ودارت الأيام اللي كتبها مأمون الشناوي إلا بعد تعديل في الكلمات، يعني لحن عبد الوهاب مقطع وصفه للصبر من غنية على إيقاع الفالس، وكي نقوله فالس نقوله المقطع الأكثر روعة والإثارة للجدل من ناحية اللحن، يعني لحن المقطع هذا مقتبس يعني برشا يقولوا أنه مقتبس, والرواية تقول أنه أم كلثوم تخوفت من غنية ودارت الأيام في البداية, يعني أنه أول أداء تأديه من هذا النوع, ولحن المقدمة بتاع الأغنية مقتبس من أغنية ليبية, نعم أغنية يا زهرة الياسمين. عبد الوهاب حرص على إيقاع الفالس, يعني طلب من مأمون الشناوي إضافة مقطع عيني يا عيني على العاشقين, حيارة مظلومين على الصبر مش قادرين, يعني بعد مقطع وصفوا لي الصبر الفالسي بين ظفرين كان فخ جميل لأم كلثوم حتى تبقى للموسيقى مجالها وترتجل بصوتها على كيفها, يعني في ليلي عيني على العاشقين يا حسرة على كل أغاني هذيك. لهني فما جملة ليلي عيني في الغنية تسمح للمؤدي أنه يرتجل, تخليه يتسلطن, تخليه يدخل أكثر طرب. أم كلثوم ما حبش تدخل الغمار هذا, يعني كانت تكره برشا جملة ليلي عيني, ما تحبش وتعتبرها محاولة من المطربين لتسول الآه من الجمهور, وبرشا انتقدوها على الشيء هذا أكثر من مرة. عبد الوهاب يعرف هذا, ذكي عبد الوهاب, وهز اللحن متاعه للست, وهو مدرك أنه بش يواجه مشكلة معها في الجملة, جملة عيني عيني على عشقين, وهذا ما صار. يعني عبد الوهاب في أحد المقابلات متاعه بدأ يدندل الغنية قدام أم كلثوم في دارها, وقت اللي وصل عيني عيني على عشقين ما حبتش, تغشت, رفضت أم كلثوم أنه تغني المقطع هذا, وطلبت من عبد الوهاب تعديله, وعبد الوهاب حريص على عدم تعديل النص أساسا, يعني حبها تغني الموال اللي هي رافضة أنها تغنيه, وقال يلزم شكون يحكم بينا, والحكم مشكون وقتها معناها كان الأقرب أحمد رامي لأم كلثوم, وفي كل الأحوال المحكم مش يكون منحاز لأم كلثوم, طلب منها أنها تحكم الموسيقيين عبد الوهاب, قال أحمد رامي بش يقول بيجي معك, لكن الموسيقيين لا. في التمارين كان عبد الوهاب عنده مقولة شعرية انه الفرقة الموسيقية اللي باش تعزف اللحن لأول مرة هي أخطر جمهور وأصعب جمهور. تحدث عبد الوهاب في مقابلة تلفزية قال بناء على الاقتراح هذايا والفالز وعيني عيني على عاشقين اجتمع مع أم كلثوم الفرقة الموسيقية وأدى الأغنية قدامه عبد الوهاب, صوت الموسيقيون الكل لصالح الموسيقار محمد عبد الوهاب موسيقار الأجيال طبعا, الأمر اللي خلى أم كلثوم تتشبث برأيها أكثر, يعني شد صحيح قالت ما غنيش المقطع هذا. ولتلطيف الأجواء اقترح عبد الوهاب اقتراح طريف جدا, قال أم كلثوم شنو رأيك أنت تغني الأغنية وقت اللي توصل كلمة عيني عيني على عاشقين نجي أنا الغنية قدام الجمهور ونرجع. اقترحت أم كلثوم لاحقا بعد مدة اقتنعت بعيني عيني على عاشقين, وحتى باش متكسرش كلمتها ابتكرت حل ذكي, يعني ما ذكرتش ليلي واكتفت بتكرار كلمة عيني عيني عيني, ثبت تلقاها تغني عيني عيني على عاشقين مش ليلي عيني في البداية, وصفوا لي الصبر واكتفيت عيني على عاشقين فقط. لكن أم كلثوم تعرف اللعبة هذه, يعني تعرف أنه باش توصل تغني عيني على عاشقين كما يحب عبد الوهاب, يعني وفي الأخر ارتجلت وغنيت ارتجال غير مسبوق في المقطع إيقاع الفالس الغير مسبوق أيضا أم كلثوم, وارتجلت بصوتها الآهات في أكثر من فصل من غنية غنيت ودارت الأيام, مش خريط من الأبداع عليه, هو خريط فيه مكر ذكي جميل في اللحن, ذكاء أم كلثوم في الغناء الثنائي, وما شفني شي حاجة تكررت من نوع هذا. خليكم مع النغم هذا ودارت الأيام مامون الشناوي محمد عبد الوهاب وأم كلثوم في الأداء. تصبح على خير.

Thank you.

Thank you.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: إذاعة الطرب الأصيل.
2: معنا إحنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
2: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أحياء متجددة من قسم الأخبار. تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. كاتب الدولة المكلف بالمياه يؤكد ضرورة الاستعداد لموسم التجميع وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال فصل الصيف. الغرفة الفتية العالمية بقرطاج تبرم اتفاقية شراكة مع منصة للتطوع لتعزيز العمل الجمعياتي. اليوم انطلاق فعاليات الدورة 40 لمهرجان النسري بزغوان وسط تطلعات بإضفاء حركية سياحية وتراثية واقتصادية على الجهة. بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2026 بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي بملعب حمات العقربي برادس اليوم، وزارة الداخلية تعلن تحجير وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 9 ليلا، مع عدا القاصدين الملعب والحاملين لدعوات وتذاكر الدخول. في منطقة الشرق الأوسط، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يحرض على سحق ضاحية بيروت الجنوبية وتسويتها بالأرض. وكالة التسنيم الإيرانية تفيد باعتراض وتدمير مسيرة أمريكية حاولت تنفيذ عملية عدائية ضد طهران. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول قواتنا ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي. نهاية الموجز. أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

0: سيداتي سادتي، يرتل علينا الشيخ محمد العبدلي آيات بينات من سورة المائدة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ

وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون.

إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: رتل علينا الشيخ محمد العبدلي آيات بينات من سورة المائدة، ويرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج.

جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليك هو المكتوب. يا ولدي، قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. فنجانك دنيا مرعبة، وحياتك أسفار وحروب. ستحب كثيرا يا ولدي، وتموت كثيرا يا ولدي، وستعشق كل نساء الأرض، وترجع كالملك المغلوب.

0: كلمة السحر كلمة تكاد تسحرنا بكثرة معانيها وتلون مغازيها، فقد تطلق هذه الكلمة على دقة الفعل، وقد تطلق على قوة التأثير، ويقال سحر الطبيعة وسحر العيون وسحر الجمال، كما يقال أيضا سحر البيان. وقد قال سيد البلغاء محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: وإن من البيان لسحرا. وفي قصيد بعنوان أم كلثوم قال شوقي عن سيدة الغناء العربي: إن حديثها ساحر، خاصة إذا ما صار نغما يجري من لهاتها على لسانها، فتنطق به شفتاها سحرا مؤثرا في النفوس مثيرا للأحاسيس. يقول: حديثها السحر، إلا أنه نغم جرت على فم داود فغناها. السحر إذن قد ينطوي في الكلمة أو يبدو في الوجه الوضيء، وهو لا شك سائد في كل ما أبدع الخالق الأعظم في السماء وفي الماء، وفي شروق الشمس وفي مغيبها، وفي غسق الليل وفي تألق نجومه واكتمال بدره ونقصانه. والسحر بهذا المعنى موجود قبل وجود السحر بمعنى ما يصنع السحرة من تهاويل الخوارق والخفايا والغيبيات، على أن سحر الكلمة كان دائما وسيبقى هو الأقوى والأشد. أما سحر السحرة وهو ظاهرة واكبت مسيرة الإنسان القديم، فقد تراجع وانحسر أمام تطور الإنسان وتقدم العلم، بيد أنه خلف وراءه تاريخا طويلا حافلا ومثيرا. وفي هذا الخصوص يقول الدكتور أحمد الشرباسي في دراسة له عن السحر والسحرة: لم يكن غريبا حين تناول القرآن الكريم موضوع السحر والسحرة في كثير من السور، وحين جاءت في صحيح البخاري قصة اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكن غريبا أن يهتم علماء المسلمين ومفكرو الإسلام بموضوع السحر، وأن يتناولوه في مؤلفاتهم بالدراسة والتعليق. فالإمام الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين يؤمن بالسحر ويعده من العلوم المذمومة، لأنه قسم العلوم إلى محمودة ومذمومة، والعلم المذموم لا يذم لعينه، وإنما يذم لما فيه من ضرر للشخص نفسه أو لغيره، ولأن الخائض فيه لا يستفيد فائدة علم. وشر أنواع العلم المذموم هو ما يحمل الضرر ويوصله إلى المرء أو إلى غيره، كعلم السحر والطلاسم والنجوم. أما ابن خلدون فقد جعل السحر من العلوم التي تحمل الضرر، ولهذا حرمته الشريعة، لأن المشرع أباح لنا في الأفعال ما يهمنا في ديننا الذي فيه صلاح آخرتنا، أو في معاشنا الذي فيه صلاح دنيانا. فالسحر من هذه الناحية محظور لما فيه من الضرر الذي لا يرضاه الله لعباده. ولم يكتف مفكرنا عبد الرحمن بن خلدون بجعل السحر من العلوم المذمومة، بل جعل ممارسته كفراً، لأن رياضة السحر كلها عنده إنما تكون بالتوجه إلى الأفلاك والكواكب والعوالم العلوية والقوى الخفية بأنواع التعظيم والعبادة والخضوع والتذلل، وهي لذلك وجهة إلى غير الله وتعظيم لغيره، والوجهة إلى غير الله كفرا. ومن هنا كان السحر عند ابن خلدون كفرا. ثم هل تصدق تنبؤات العرافين؟ وهل تجدي توقعاتهم شيئا؟ وهل حقا يظهر مستقبل المرء في تعرجات بقايا البن في فنجان القهوة؟ أو هل تدل الصور في الكوتشينة على ما ينتظر الإنسان في المستقبل؟ وكيف ترتسم أحداث المستقبل بين الثنايا التي تخط على الرمل بعصا العراف؟ وبأي طريقة ولغة ترشد النجوم المنجمة وتدله على ما يخبئه الغيب للإنسان؟ إذا كان في كل هذا سحر، فإنه مع كثير من التجاوز يبدو في طريقة الكلام وفي اختيار الأسلوب الموحي بالتوقع والدهشة لمن يتوقع ذلك. فمثلا عندما تقول العرافة لمن أظناه هجر الحبيب وجفاؤه: فنجانك دنيا مرعبة وحياتك أسفار وحروب، ستحب كثيرا يا ولدي وتموت كثيرا يا ولدي، وستعشق كل نساء الأرض وترجع كالملك المغلوب. من يسمع مثل هذا الكلام وهو في دخيلة نفسه يتوقعه مسبقا، فإنه لا شك سيصغي إلى المزيد من هذه التوقعات ويميل إلى تصديقها، فهو مهيأ نفسانيا لذلك. وتزيد العرافة أو قارئة الفنجان في زخرفة بيانها الساحر فتقول: بحياتك يا ولد امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها موسيقى وورود، لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود. ثم تعرج قارئة الفنجان على الوهم الميثولوجي لتستمد منه الصور الأسطورية للحبيبة المشتهات، فتدخل في روع المحب صورة فذة للحبيبة البعيدة المنال المتدثرة بغلالة الغموض والرهبة، فتقول: فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، والقصر كبير يا ولدي وكلاب تحرسه وجنود، وأميرة قلبك نائمة، من يدخل حجرتها مفقود، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها مفقود، من حاول فك ضفائرها يا ولدي مفقود مفقود مفقود. بعد رسم هذه الصورة الميثولوجية التي استمدت قارئة الفنجان عناصرها من التراث الأسطوري للإنسان، تلجأ إلى ادعاء الرهبة مما تراه في فنجان هذا المحب المهيئ أساساً لتقبل كل ما يروع في علاقته بالحب وبالمحبوبة، فتقول له: بصرت ونجمت كثيراً، لكني لم أقرأ أبداً فنجاناً يشبه فنجانك، لم أعرف أبداً يا ولدي أحزاناً تشبه أحزانك، مقدورك أن تمشي أبداً في الحب على حد الخنجر، وتظل وحيداً كالأصداف، وتظل حزيناً كالصفصاف، مقدورك أن تمضي أبداً في بحر الحب من غير قلوع، وتحب ملايين المرات، وترجع كالملك المخلوع.
1: جلست والخوف

الحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك.

ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها

ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك

إذا كانت قراءة الفنجان والتنبؤ بما في الغيب أمراً مرفوضاً لا يجوز على كل ذي عقل لأنه لا يعلم بما في الغيب إلا الله، فإن السحر يقر بوجوده كثير من العلماء الذين يستدلون على وجوده بكثير من النصوص الواردة في الدين الإسلامي أو في غيره من الديانات الأخرى. وفي القرآن الكريم سورة تستعيذ بالله من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات في العقد هن الساحرات، ينفثن في العقد سموم التعاويذ المجهولة ويردن بها الشر المستطير. هذا ويعرف الدكتور جميل صليبة السحر في كتابه المعجم الفلسفي، فيقول: السحر في الفرنسية ماجي، وفي الإنجليزية ماجيك، وفي اللاتينية ماجيا، والسحر في اللغة الصرف. تقول: سحره عن كذا، يعني صرفه وأبعده. ويطلق السحر أيضا على ما لطف مأخذه، وعلى إخراج الباطل في صورة الحق، وعلى ما يفعله الإنسان من الحيل. ومعنى السحر في اللاتينية ماجيا، وهو صناعة المجوس الذين كانوا يعبدون النار أو الكواكب ويعتقدون أن لها تأثيرا في هذا العالم، عنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والشقاء. ثم أطلق السحر بعد ذلك على مزاولة النفوس الخبيثة أفعالا وأحوالا تترتب عليها أمور خارقة للعادة، أو على صناعة التأثير في الطبيعة بواسطة الطقوس والرقى والأدوات والأدوية. لذلك قيل إن السحر أول العلم، لأن الساحر الذي يزاول بعض الأفعال للتأثير في الطبيعة يعتقد أن ظواهرها مقيدة بقوانين، وأنه إذا استعان ببعض التدابير السرية أو الخفية استطاع أن يغير مجراها. والفرق بين العالم والساحر أن العالم يعتقد أنه لا يستطيع أن يؤثر في الطبيعة إلا بالخضوع إلى قوانينها، على حين أن الساحر يعتقد أنه يستطيع أن يغير مجرى الحوادث بمزاولة أفعال وأحوال تترتب عليها أمور خارقة للعادة. والفرق بين السحر والدين أن السحر يجعل التأثير في الطبيعة متوقفاً على الأفعال الخفية التي يزاولها الساحر، على حين أن الدين يجعل كل تغيير في مجرى الحوادث متوقفاً على إرادة الله. وإذا أضيف السحر إلى الشيء دل على ما يتصف به ذلك الشيء من جمال رائع ولطف عجيب، ومنه قولهم سحر الألفاظ وسحر الموسيقى وسحر الحديث. وسحر الحديث يقترح علينا العودة إلى ما كنا بدأنا بذكره في أول هذا اللقاء، وهو القصيد البديع الممتع الساحر الذي خص به أمير الشعراء أحمد شوقي أم كلثوم، وغنته هي بصوت ساحر من ألحان ساحر الألحان رياض السنباطي. هذا القصيد الذي يقول فيه شوقي: سلوك أوس الطلا هل لامست فاها، واستخبر الراحة هل مست ثناياها، باتت على الروض تسقيني بصافية لا للسلاف

فانبعثت تبكي وتهتف أحيانا بشكواها: يا جارة الأيك، أيام الهوى ذهبت كالحلم، آها لأيام الهوى آها.

0: حديث بلا شفاه، برنامج من إعداد براوي بن عبد العزيز.
1: تقديم مفيدة زهاج.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: وأتركه وولدي.
1: أبعدوها.
0: لا، لن أبتعد.

0: ما بال هاجر تبكي؟
1: هذه الحياة يا ماهر لم تعد تحتمل.
0: أهي يا سارة؟
1: ومن غير سارة؟
0: لماذا لا تسترضينها يا هاجر؟
1: منذ أن تزوجت إبراهيم وأنا أحاول إرضاءها عبثا.
0: سنها وصحتها؟
1: أبدا، بل قل غيرتها.
0: ولكن إبراهيم لا يفضل إحداكما على الأخرى.
1: أعرف ذلك، بل أكثر من ذلك، إنه يعاملها أحسن مما يعاملني.
0: لعلك لست غاضبة لهذا السبب.
1: غاضبة؟ أنا أساعد إبراهيم على تأمين الراحة لسارة،
0: ومع ذلك لا ترضى؟
1: إنها تفسر كل تصرف مني ومن إبراهيم على أنه موجه ضدها.
0: ما دمتما تعيشان معا فلا بد من إيجاد وسيلة لمنع التنافر بينكما.
1: حتى العيش معي في بلد واحد لم تعد ترضى به.
0: لا، أتريد أن تبعدك؟
1: تريد أن تباعدني أو تبتعد عني.
0: وإبراهيم؟
1: تشترط طبعا أن يبقى إبراهيم معها.
0: وأنت؟
1: أنا أنفذ ما يريده إبراهيم.
0: وهل أبلغك شيئا بهذا الخصوص؟
1: إنه ينتظر ما يوحى به إليه.
0: لعل لله إرادة ينفذها لأمر يريده.
1: أسلمت أمري لله ولإبراهيم يا

0: سأحاول من جديد أن أبحث مع سارة.
1: كلا، أفضل أن لا يبحث معها أحد.
0: لماذا؟
1: سارة مصممة ولن تتراجع، ولن تكسب من بحثك معها إلا عداوتها.
0: لنا الله يا هاجر، ولكن تأكدي أن إبراهيم لن يتخلى عنك.
1: أصبحت أنا أيضا أفضل الابتعاد عن سارة يا ماهر.
0: إنها سحابة صيف لا تلبث أن تنقشع.
1: لن تنقشع قبل أن تمطر، وسينزل مطرها علي أنا.
0: وإسماعيل؟
1: لن أترك ولدي.
0: وإبراهيم لن يرضى أن تتركي.
1: وإذا خيرنا إبراهيم في من يرحل منا، سأختار الرحيل.
0: إبراهيم سينفذ وحي ربه، ولن يكون له الخيار ليخيركما.
1: ما زال منذ يومين منفردا بنفسه.
0: رأيته وأنا آت إلى هنا يتجه نحو السوق.
1: انتهى الأمر إذن.
0: ها؟ وكيف انتهى في رأيك؟
1: لا أدري، لن نلبث أن نعرف مصيرنا.
0: تأكدي يا هاجر أننا نحترمك جميعا، ونعتبر سارة مسيئة إليك.
1: أرجو إذا كتب لي أن أهجركم أن تحسنوا معاملتها من أجلها ومن أجل إبراهيم.
0: لن نفعل إلا ما يرضي الله ويرضي إبراهيم يا هاجر.
2: أنت هنا يا ماهر؟
0: أهلا بسام،
2: أبحث عنك.
0: خير إن شاء الله.
2: كنت أبحث عنك لترافقني إلى هنا.
0: وها أنا هنا، ماذا تريد مني؟
2: أريد أن تساعدني في تهيئة هاجر وإسماعيل للرحيل.
0: ها؟
1: الرحيل؟
2: أجل يا هاجر، سترحلين وإسماعيل.
1: إذن نالت سارة ما أرادته.
2: اعتمدي على الله يا هاجر.
1: لتكن إرادة الله. إلى أين سأهاجر؟
2: لا أدري.
1: ومن سيرافقني؟
2: أنا وماهر.
1: وإبراهيم؟
2: سيكون معنا طبعا، ولن يتركك حتى يطمئن إلى مصيرك ومصير ولدك.
1: الأمر لإبراهيم. لعل سارة سعيدة الآن.
2: ليست سعادة سارة أو شقاؤها سبب سفرك، إنها إرادة الله أوحى بها لإبراهيم.
1: ومتى سنسافر؟
2: اليوم إن شاء الله.
1: وأين إبراهيم؟
2: ذهب إلى السوق ليحضر الجمال والمؤونة.
1: سفرتنا طويلة إذن.
2: لا أدري يا هاجر، كل ما عرفته نقلته لك.
1: لنحزم أمتعتنا.
2: كان الله في عونك يا هاجر، وكان الله في عوننا جميعاً.

0: رمال ورياح وحر وعطش.
1: هذا كل ما لقيناه حتى الآن.
0: 20 يوما نسير على غير هدى.
1: بل نسير على هدى إبراهيم.
0: هل سألته أين نقصد يا بسام؟
1: إنه لا يجيب بشيء.
0: لعله هو أيضا لا يدري،
1: ولكنه يبدو كأنه يتبع طريقا مرسوما لا يحيد عنه.
0: إنه يتقدم القافلة ويجد السير، يصلي نهارا ويسافر ليلا.
1: لعل الله قد اختار له مكانا يقودنا إليه.
0: هذا العطش يكاد يكويني، لساني ثقيل.
1: تكلم، تكلم دائما فيخف عطشك.
0: وعما تريدني أن أتكلم؟
1: أخبرني مثلا كيف اتبعت دين إبراهيم؟
0: إنها ذكرى عزيزة وغالية يا بسام.
1: كيف حدث ذلك؟
0: كنا في بابل.
1: إذن أنت من أقارب إبراهيم؟
0: كلا، ولكني كنت أسمع أخباره من الناس.
1: ومتى آمنت بإلهي؟
0: لعلك سمعت قصة إحراق إبراهيم ونجاته.
1: سمعتها.
0: قبل هذه الحادثة شهدت مجلسا لإبراهيم مع أبي، كان له أثر كبير في نفسي.
1: أخبرني.
0: كان إبراهيم قد بدأ ينشر دعوته في الوركاء.
1: ولكنك كنت في بابل كما تقول.
0: كان خبر إبراهيم قد وصل إلى النمرود، وبث حوله العيون لمراقبته وإدانته.
1: لعلك كنت أحد العيون.
0: تماما، كنت عينا على إبراهيم أنقل أخباره إلى أعوان النمرود.
1: ونزلت الوركاء لهذه الغاية؟
0: نزلت الوركاء ورحت أتجسس على إبراهيم وأحضر مجالسه وأسمع كلامه.
1: وماذا حدث بينه وبين أبيه؟
0: كان النقاش حادا بينهما. وكان آزر أبو إبراهيم يدافع عن عبادة الأصنام.
1: أو كان إبراهيم يجادل الناس علنا؟
0: طبعا، من أول يوم بدأ إبراهيم دعوته لم يرضى أن يتستر أو يتخفى، بل واجه الكفر والكافرين بجرأة وصراحة.
1: كانت أياما ممتعة.
0: وإني لا أنسى إبراهيم إذ قال لأبيه: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟
1: وماذا قال آزر؟
0: غضب آزر وقال: أتهديني وأنت ابني؟ وهل أنت أعلم مني؟
1: بماذا أجاب إبراهيم؟
0: قال إبراهيم: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا.
1: ولم يقتنع آزر بالطبع،
0: بل غضب وثار في وجهه وجاهر بأن النمرود إلهه.
1: وهل سكت إبراهيم؟
0: كيف يسكت؟ لقد قال له: يا أبتي، لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
1: يا لجرأته.
0: فقال له آزر: وهب أني لم أسمع منك، فماذا تصنع؟
1: وماذا قال إبراهيم؟
0: قال إبراهيم: يا أبتي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، فتكون للشيطان وليا.
1: وهل اقتنع آزر بهذا القول؟
0: أبدا، بل قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا.
1: وهل خرج إبراهيم؟
0: ابتسم إبراهيم بهدوء ونظر إلى أبيه وقال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا.
1: يا لروعة الإيمان، بعد كل ما حدث يستغفر له؟
0: أجل، ومات آزر على كفره يا بسام، وإبراهيم يطلب له الغفران.
1: وأنت ماذا كان موقفك؟
0: عندما سمعت الحوار أخذتني رهبة واحترام، وعدت إلى بابل.
1: ألم يسأل عنك أعوان النمرود؟
0: بلى، وقد طلبت منهم أن يرسلوا سواي متذرعا بالمرض.
1: ولكنك لم تتبع يومها دين إبراهيم.
0: ك المحتلة، ولكني عشت أياما في تفكير عميق، أحلل أقوال إبراهيم وأقارن بين عبادته وعبادتنا. وقد بدأت أكفر بالأصنام التي كنا نعبدها.
1: وكيف أعلنت إيمانك بإبراهيم؟
0: عندما ألقي إبراهيم في النار ونجا منها بإرادة الله، أيقنت أن إبراهيم على صواب، فأعلنت إيماني بإلهه، وكرست ما بقي لي من العمر لخدمته ومصاحبته.
1: قصة الإيمان، إنها قصة الحياة الدنيا والحياة الآخرة.
0: نسيت عطشي وأنا أروي القصة، بل إني شعرت بالارتواء فعلا.
1: وهذا أيضا فعل الإيمان يا ماهر.
0: وصلنا أخيرا إلى ظل وماء يا بسام، هيا نسأل إبراهيم ماذا يريدنا أن نفعل.

0: إني قلقة على إبراهيم يا عيسو.
1: لا خوف عليه بإذن الله يا سيدتي.
0: منذ يومين طلب أن ننتظره وذهب وحده ولم يرجع حتى الآن.
1: إنه أعلم بما يفعل يا سيدتي.
0: نحن في أرض غريبة، بعيدون عن كل الناس.
1: نحن معك يا هاجر.
0: لست خائفة على نفسي، إني خائفة على إبراهيم في هذه القفار الموحشة، فهو وحيد الآن، غائب منذ يومين.
1: ليس وحيدا يا سيدتي.
0: هل ذهب معه أحد؟
1: الله معه، يوجه خطاه ويحميه.
0: أعرف ذلك، ولكنها عواطف الزوج والأم يا عيسو. ها هو عاد، عاد إبراهيم، الحمد لله.
1: سألاقيه، علّه بحاجة إلى مساعدة.

0: ماذا فعل إبراهيم في غيبته يا هاجر؟
1: انتهت رحلتنا يا ماهر.
0: هل وصلنا؟
1: نكاد نصل إلى المكان المقصود.
0: وما بالك تبكين؟
1: دعني في همي يا ماهر.
0: طول الرحلة لم أرك باكية، فما بالك الآن؟
1: كنت أرافق إبراهيم وأحاول أن أتناسى أن الرحلة ستنتهي.
0: لن يتركك إبراهيم قبل أن يطمئن إلى مصيرك ومصير إسماعيل.
1: ولكنه أخيرا سيتركني يا ماهر.
0: لا، خففي عنك يا هاجر.
2: أنزلوا الأحمال، أنزلوا الأحمال.
0: هل وصلنا يا عيسو؟
3: وصلنا.
0: أتنزل هاجر في هذا الوادي المقفر؟
3: إنها أوامر إبراهيم.
0: ولماذا اختار هذا المكان؟
3: الله هداه إلى هذا المكان لأن لهذا المكان حرمة عند الله.
0: ولكن كيف تعيش هاجر وإسماعيل في هذا القفر؟
3: الذي جاء بنا إلى هنا مسؤول عنهما وهو يرزقهما.
2: أنزل الأحمال.
0: ما اسم هذه الأرض يا عيسو؟
3: إنها مكة. هذه مكة.

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تحيه متجدده من قسم الاخبار. تفاعل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. تونس تتحصل على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج مشاركين من كل العالم. بمناسبة عيد الأمهات، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم تظاهرة تنشيطية وتوعوية بحديقة البلفدار، ويتضمن برنامج التظاهرة خيمات خدماتية وإرشادية وعروض تنشيطية وفرجوية. بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفدار، اليوم الدخول مجاني إلى حديقة البلفدار، وستؤمن بلدية تونس عروضا تنشيطية فرجوية بالفضاء الخارجي للحديقة. في منطقة الشرق الأوسط، مقتل 8 أشخاص وإصابة 18 آخرين في سلسلة غارات جوية إسرائيلية وقصف مدفعي استهدف عدة مناطق جنوب لبنان. حزب الله يستهدف 8 مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية ضمن 21 عملية. البنتاغون يستعد لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل يوم الثلاثاء القادم في إطار محاولة التوصل لاتفاق من أجل وقف شامل لإطلاق النار في الجنوب. والتلفزيون الإيراني يتحدث عن مسودة مذكرة تفاهم أمريكية تمنح إيران سلطة على مضيق هرمز. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: عند الإشارة تكون الساعة
1: ويكون اللقاء.
5: إذاعة الجمهورية التونسية تقدم.
1: تذكرني؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت، وأنا اللي قدمت البرامج. تذكرني
6: صديقتي المستمعة.
7: صديقي المستمع،
6: أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.
1: تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
8: مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية وين ما كانوا، سواء اللي يسمعوا فينا بالراديو وإلا بالإنترنت. نتلقاو من جديد في برنامج تذكرني، موعدنا الأسبوعي مع أسامي صنع التاريخ خالد وأعمالهم بقات محفوظة في الخزينة السمعية وفي الأرشيف المكتوب في مؤسسة بدأت معها حكاية غرام وحكاية إبداع الإذاعة التونسية اللي من عام 1938 ولحد توا متميزة إعلامياً وشاهدة ومساهمة وحافظة لذاكرة التونسي. الإذاعة التونسية صوت التونسي وهويته وجسر تواصل بين الحاضر والماضي، ونبنيه لكلنا ومع بعضنا مستقبل أفضل لنا الكل. نجمة حلقة الليلة من تتذكرني نكتشف صوتها بهذا النغم.

0: أكيد عرفت وظيفة حلقة اليوم من تتذكرني وصوتها الخالد أليف يا سلطاني وصوت المطربة عليا.
1: يعني ممكن نعتبر الآن أنه مكان إقامتك هو في تونس؟
2: تونس.
1: في تونس.
2: تونس.
1: خلاص يعني مستقرة في تونس إلى النهاية؟
2: ده واحد في واحد ينسى أمه، ده مسقط راسي وأمي وبلدي.
0: بيا الرحال من مواليد تونس العاصمة نهار 4 نوفمبر 1936 بدأت مشوارها الفني وعمرها 14 سنة. تم اعتمادها كمطربة في فرقة الإذاعة وغنيت قدام كوكب الشرق أم كلثوم عام 1968 وقت جات لتونس وعرضت عليها باش تمشي لمصر. هاجرت وقعدت في مصر حوالي 12 سنة. عن البدايات والنجاحات نحكيه اليوم عن فتاة المنار بيا بنت البشير بنت محمد الرحال، وتعرفت بالاسم اللي أطلقوا عليها الدكتور صالح المهدي عليا. نسمعوا جزء من اللقاء مع الفنانة لميا العنابي بنت المطربة عليا تحكي عن والدتها في برنامج ساعة من العمر مع زميلتنا أمال الراشدي على موجات إذاعة الشباب.
3: تذكرني؟
4: هي بيا بنت البشير رحال من مواليد 36 4 نوفمبر 36.
5: أيوة.
4: تربيت في عائلة، هي عائلة فنية، أما وقت اللي سمعوا بنتهم عندها صوت وكلك اللي
5: كلي تقلقوا شوي،
4: تقلقوا برشا مش شوي، وخاصة أمها ما حبتش. هذاك اللي خلى زوج أختها يرحمه ملحن وعازف الكمان المشهور التونسي المرحوم رضا القلعي، راجل سميرة خالجي، كلي هزها بالسرقة ولحن لها الغنية ظلموني حبايبي. وكي يسمعوها في راديو ماميتي تقول هذي شكون صوتها ياسر حلوة، ما
5: كيف اللي نتعقل فيه،
4: نتعقل فيها ما شكون اللي خلي بنته تغني هكا اللطف، احنا ما عندناش،
5: اي عندهم بالعيب وقتها،
4: اي ما عندناش وما ندرى شنو حسيلو قامت الدنيا وقعدت. وهو هو من اصله، هي ولدت ماميتي وعمها هو اللي استبناها،
5: اي تربيت عندها عبد
4: المجيد الرحال.
5: ايوه
4: كان يخليها تغني، يخليها تعمل مدلله برشا،
5: مدلله فلا
4: تمشي بالسرقه، يهزها هو بالسرقه من امها ومن بوها من بشير الرحال. فهمت؟ يخلي يقول لهم خليها كي سمعوا عاد بها والكل قطعوها من الدار جمله واحده،
5: مقاطعينها ماشي يكلموها،
4: ما عادش يكلموها، وكل بعدك اللي بتبيع على اللي تجري ولا ما الفم اللي باش يقول لي قالي هو تقبلوا الامر. وطفله مغرومه يرحمها، مغرومه برشا من اللي صغيره، كانت اي حاجه تعملها فيها لمسه فنيه، كل مره هذيك يرحمها كلها فن في فن تمشي. وحتى اخوتك اللي مغرومين مش مغرومين، اما مش كيفها هي.

0: تتذكرني؟
1: إيه؟
0: انا اللي كتبت، انا اللي غنيت، انا اللي مثلت.
2: تعرفوا هذا؟
3: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
2: توا ما عادش تعرفني.
0: وانا اللي قدمت البرامج.
4: صديقي المستمع، لنا لقاء اخر بحول الله.
0: تذكرني
5: يا مبهى الزهو والافراح وانا مرتاح بين اصحابي ناس ملاح.
0: تذكرني حصه اذاعيه، اعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينه الاذاعه التونسيه.
6: عليا بدات نجوميتها تكبر في اوائل الخمسينات بعد ما دخلت للراشديه وتعلمت على يدين خميس الطرنان ومحمد التريكي وصالح المهدي اللي سماها على اسم اخت الخليفه العباسي هارون الرشيد، عليا بنت ابراهيم المهدي واللي كانت شاعره ومطربه.
7: الاستاذ صالح المهدي يقول اللي هذه عليا اخت هارون الرشيد كانت فنانه كبيره، وكان هو دائما يتمنى باش نكون نوصل النهار كيف هي.
6: وقبل هذا الكل، وبحكم العلاقة العائلية اللي تربط الفنان رضا القلعي بعائلة عليا، خليها تلتحق بفرقته اللي أسسها عام 1949 وسماها باسم فتاة المنار.
8: أنا رضا القلعي، والأغنية اللي لحنتها هي البية رحال، يعني وقتها سميناها فتاة المنار اللي هي توا عليا.
9: ظلموني حبيبي ظلموني، وخانوا قلبي وهجروني، يا ريت

0: سلموني.
1: وكانت فرقة المنار المحطة الأولى في مسيرتها الفنية حتى عام 1954، وقد دخلت للفرقة البلدية للموسيقى العربية بقيادة الموسيقار محمد سعادة. ثم جت المحطة الثالثة مع فرقة الإذاعة عام 1957، وصارت من أبرز عناصر المجموعة ووصلت لقمة الغناء التونسي مع السيدة نعمة المعروفة بدفء الصوت وحلاوة الإحساس، إلى جانب صوت عليا الشجي الواضح والصافي. وزادت نجومية الفنانة عليا على الصعيد المغاربي، فلحن لها من المغرب أحمد البيضاوي وأحمد بن عبد السلام، ومن ليبيا كاظم نديم وحسن العريبي.
2: مساعدي في الحقيقة أنا ما كانش عندي مساعد في الأول دخولي وسط الفني، على خاطر كانت عائلتنا محافظة برشا على، فريت صعوبة كبيرة برشا على أول ما دخلت الوسط الفني. ومن جملة وقتها أنا عندي 11 سنة كان رضا القلعي خطيب أختي، وتفهمت أنا وياه، وأنا كنت في المدرسة تفهمت أنا وياه، ومشيت سجلت غناية ظلموني حبيبي وقتها على تحت اسم مستعار فتاة المنار. ثم قعدت الغناية خذيت رواج كبير في تونس، وقعدت عام كامل بدون والدي ما سمعوني اللي أنا غنيتها. فبعد ما سمعوا يعني لقيت صعوبة وضربوني وحبسوني في الدار. وبعد كانت الحق المجهود الأول اللي دفعني باش نطلع الوسط الفني هو الأستاذ صالح المهدي اللي تحت اسم زرياب وريدا القلعي. كيف كيف ريت صعوبة أكثر من الأول، ومن جملة قعدت 3 سنين ما ريتش أمي حتى لين جبت الأولاد بشريت أمي. ولكن توا نحمد الله ونشكره للفكرة هذه تنحات من عندهم، وصرت أنا المحبوبة في الفاميليا كلها.

0: الإذاعة التونسية تقدم.
1: يختفي طيف المبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة، وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
0: ذكريات الوفاء.
1: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
2: تتذكرني؟
3: نذكروا أنه حلقة اليوم من تتذكرني خاصة بالفنانة والمطربة عليا.
4: الفنانة عليا
5: نغني مصري طبعا، أغاني خاصة بي. افتكر أنت سجلت أغاني مسرحية إن شاء الله الجمهور يكون راضي عنهم، ونغني مصري ونغني تونسي، نغني يعني أغنية أنا الخاصة لوني أنا مصري ونغني أغاني تونسي.
2: تتذكرني؟
4: وكان من الصعب كذلك أن أجد من يعرف جيدا الفنان رياض الصنباطي من الفنانين التونسيين باستثناء الفنانة عليا التي عاشت في القاهرة أكثر من 10 سنوات ولحن لها أغنية واحدة اسمها شمس الحرية. عليا في هذه الحلقة من برنامج ليالي عربية تستعيد ذكرياتها مع الفنان رياض الصنباطي.
6: الله يرحمه وينعم. أول ما مشيت لمصر في بداية رحلتي للشرق كان هو كما تقول تبنيني الله يرحمه، وصار لحن لغنية تغنيت بها، عملت بها حفلة في الإسكندرية اسمها شمس الحرية. الغنية غنيت في إسكندرية حفلة ونالت نجاح كبير، غنيت في إسماعيلية، غنيت في السويس، وغنيت في القاهرة في نادي القاهرة.
4: الغنية
6: الغنية بنفسها
4: عام شهر تقريبا،
6: اول ما مشيت في تقريبا 72 3 او اوائل 73 اخر 72، وجبت هنا معايا اللي ذاع في عام 74 هون اللي ذاع ما نعرفش هون
4: مش وطنيه
6: لا لا لا لا عاطفيه، اغنيه عاطفيه.
4: من مما يقال عنه علي عن الفنان رياض الصنباطي، اولا في علاقاته العامه يعني اولا ابعد الفنانين عن الصحافه، أقلهم كلام.
6: أي ما يحبش الصحافة كان الله يرحمه.
4: وأقلهم كلاما يعني أقلهم ثرثرة، ما يتصلش بالناس، ما ي... وحتى معتكف في بيته، ما تم علاقاته العامة ما يخرجش يسهر، ما يعيش.
6: يسهر كان في بيته، حتى كانت مقابلتي معه دائما أنا الصباح في 9 متاع الصباح، وكانت الله يرحمه مواعيده مضبوطة بالضبط، أنا يقوم بكري يتمشى على سقيه نوخر دقيقتين يتغشش مني.
2: تتذكرني؟
3: المحطة الرابعة من مسيرة المطربة عليا كانت وقت كونت فرقة موسيقية خاصة بها بقيادة الفنان أحسن الغربي، وكان اسمها فرقة العصر، وتم تلقيب عليا بمطربة الجيل حتى اللي انقرت الانتقال للقاهرة بعد ما جت أم كلثوم لتونس عام 1968 وسمعت صوتها اللي عجبها وشجعتها باش تسافر لمصر بوابة النجومية والشهرة العربية، وغادي شاركت في حفلات الأسبوع الثقافي التونسي ومهرجان الغناء العربي، فلحن لها محمد الموجي طرح الهوى والملحن رياض البندق غناية لاما لاما، وشاركت كمطربة وممثلة في مسرحيات وأفلام سينمائية. ومن ألحان حلمي بكر حققت عليا نجاح كبير بغناية يا حبايب مصر وعلي قرا، ومن ألحان بليغ حمدي غنيت أبكي والناس سمعة. نجومية عليا ونجاحها ظهر زادة في الفن الرابع والفن السابع، فمنذ البدايات شاركت والدها الفنان المسرحي البشير الرحال مسرحية نوتخو دام دو باغي، ولعبت دور إزميراندا، ومثلت فيلم قصير عنوانه حب وغيرة إخراج عمار الخليفي، وقامت ببطولة المسرحية الغنائية ولادة وابن زيدون، وشاركت زادة في مسرحية أم عباس إلى جانب الزهرة فايزة والحطاب الذيب، ومثلت فيلم المزيكا في خطر مع صفاء أبو السعود عام 1976.
7: دار فنانة من فناناتنا المشهورات باش تقضي السهرة معها، سهرة في دار المطربة سيدة عليا.
8: مرحبا يا سيدي، مرحبا بكم في داري اللي هي داركم.

0: وصلت عمري تقريبا 16 سنة دخلت للمعهد الرشيدي. دخلت للمعهد الرشيدي وقعدت وقت أنا طبعا عارسة. قنعت زوجي ودخلت المعهد الرشيدي غنيت قعدت نتعلم على يدين الدكتور الأستاذ أستاذي صالح المهدي. تعلمت العود وتعلمت المشحات وتعلمت المقامات وتعلمت النغمات وبديت بشوية بشوية. وكان بابا خميس ترنان الله يرحمه يعلم فيا زادة يعلم فيا في الملوف.
1: عليا ده اسمك الحقيقي؟
2: لا
1: أقدر أعرف اسمك الحقيقي.
2: اسمي الحقيقي بيا.
1: بيا؟
2: بيا بالمصري بيقولوا لها بهية.
1: طب بيا ده اسم حلو. مين اللي غيرهولك إلى عليا؟
2: هو الأستاذ صالح المهدي اللي هو اكتشفني للوسط الفني فسماني عليا على أساس عليا أخت هارون رشيد.
3: سميتها عليا وقلت لها راني سميتك على أخت هارون الرشيد. كانت فنانة ممتازة وكانت شاعرة تقية ورعة.

0: الشمسيه يعني رنت للعروبه والمصر في احرج مواقفها، وكانت عملت شغل كتير قوي مع حلم بكر، وفنانه ليها قيمتها ووزنها وحبيناها تماما في مصر، واكيد هي محبوبه على المستوى العربي كله، الا ان انا بحس بالولاء لحجم الصداقه والعلاقه اللي كانت صحيح قصيره، الا اننا كلنا حبينا عليا حتى على المستوى الشخصي.
1: من الاصوات الحبيبه جدا في مصر، وغنت غنوه يا حبايب مصر. يا سلام يا سلام،
2: فنانه اصيله وطيبه، ولها فضل على الاغنيه برضو المغربيه، يعني المغرب العربي، وصوتها كبير وقادر، واخلاقها اخلاق فنانه يعني اصيله، طيبتها وكرمها وعطفتها. حبيت اعطيها اللحن هيك من نوع من المخضرم، الالحان المخضرمه اللي بتلبق لصوتها.
3: اريدك سحرا اريدك، شعرا اريدك، عطرا، فما اجمل.

0: عليا ما حضرتيش ابدا حفلات لام كلثوم في تونس؟
1: طبعا الحفلتين اللي هي شاركت فيهم في تونس كنت يعني مش حتى الحفلتين بس كنت ملازمه معاها العشر ايام اللي قعدتهم في تونس. عنا
0: سمعتك بتغني؟ غنيت لها ليها هي كمان قدامها؟ ما خفتيش
1: في الاول؟ لكن عندما هي الست الله يرحمها ما كانتش تخلي واحد يخاف منها، تخلي الانسان يحس ان هي طبيعيه جدا. غنيت لها كانت طلبت مني وقتها شمس الاصيل، وبعدين طلبت مني انا في انتظارك، يا ظلمني، الرضا والنور.
2: في الغربه في حد ذاتها تجربه، وتجربه كبيره، والوحده تتعلم برشا حاجات. طبعا تجربتي انا في الخارج ما كانتش سهله، هذه بالنسبه للخطوه اللي انا خطيتها بالنسبه للشرق. ثم الاغاني اللي انا غنيتهم ما غنيتش اغاني مصريه فقط، غنيت اغاني مصريه، غنيت اغاني كويتيه، اغاني ليبيه، اغاني سوريه. من هذوما شاركت في جميع البلدان اللي رحتهم وزرتهم، غنيت من الحانهم. تعلمت كيفاه نغني، تعلمت كيفاش نقف، تعلمت كيفاه نخاطب الجمهور، كيفاه فين نقف الوقت اللي يلزم، وقت اللي ما يلزمش ما نقفش في الأغنية. إحساس يمكن زاد فيها أكثر، عاطفة زادت فيها أكثر، أو حياة أكثر، هذا اللي كسبت.
3: علي عمري ما ننساها المطربة هذه اللي اسمي كي تقول نعمة تقول علي، تقول علي تقول نعمة، ربي يرحمها. وباقي علي بالنسبة لي وبالنسبة للفنانين الكل وبالنسبة للشعب التونسي، علي ما ماتتش، علي موجودة بصوتها، بصورتها معانا بروحها.

0: تتذكر؟ أنا اللي كتبت، أنا اللي غنيت، أنا اللي مثلت.
1: تعرفوا هذا؟
2: لا يا بابا والله لا عمري ريته بالكل.
1: طبعا ما عادش تعرفني.
0: وأنا اللي قدمت البرامج.
3: صديقي المستمع، لنا لقاء آخر بحول الله.
0: تذكرني
4: يا مبهى الزهو والأفراح، وأنا مرتاح بين أصحابي ناس ملاح.
0: تذكرني حصة إذاعية، إعداد وتقديم انتصار المانع، بالتعاون مع خزينة الإذاعة التونسية.
5: المطربة عليا غنت اللون العاطفي والقصيد والوطني مثل بني وطني، شعر عبد المجيد بن جدو ولحن الشادلي أنور، وغنت من ألحان زرياب صالح المهدي مجموعة من الأغاني كما نظرة من عينك تسحرني شعر أحمد خير الدين، ومن ألحان محمد التريكي غنت مبنك شعر حمادي البيجي، وقدمت القصائد كما رائعة الساحرة شعر جعفر ماجد لحن محمد رضا، اللي لحن لها زادة منحبش فضة وذهب كلمات محمد سلام، وغنت عليا زادة من ألحان والناس

0: تلاميذي الذين يحترفون الموسيقى بأن يبحثوا عن أصوات. جاني كل من أخ حسن الغربي وعبد الستار بن عيسى وقالوا لي الأمس استمعنا إلى بنت البشير الرحال، بي الرحال، ظهر لنا أن صوتها أصبح في المستوى اللائق، لأنها كانت لها تجربة قبل ذلك مع زوج أختها الأستاذ رضا القلعي، والتجربة كانت في أسطوانات عند الأستاذ بشير الصايسي في أغاني كانت طيبة بالنسبة لصوتها، صوت الطفلة أو المراهقة. فدعوتها وجات واستمعت إليها وتأثرت تأثرا كبيرا بصوتها، وأسمعتها بعض القصائد، خاصة أغنية كنت لحنتها وما زلت ما عطيتهاش المطربة، يليل جمالك ساحر بالحسن العبدلي.
1: أيوة.
0: رحمه الله. فعندما كنت أغني لها القطعة لاحظت على ملامحها التأثر العميق إلى درجة البكاء،
1: يعني حسيت بها فنانة،
0: فنانة تحس الفن إلى أقصى الحدود وتتأثر به وتؤديه أحسن أداء. اتصلت بعمها أستاذ عبد المجيد الرحال، هو اللي كان متبنيها، واتفقنا على إدخالها في فرقة البلدية، وكانت متزوجة وجاء زوجها ووافق على ذلك، لكن قلت لهم راه لا تدخل إلى الميدان إلا ما تستكمل الدراسة. فكانت في أن واحد تحضر لي في دروس الموسيقى في المعهد، وفي أن واحد تحضر يوميا في الرشيدية للتدرب على الغناء والتدرب على الأداء والتدرب على الارتجال والتدرب على المقامات. فبقيت أكثر من 6 أشهر تعمل يوميا إلى أن برزت، وهنالك أقمنا حفل ممتاز في دار الرشيدية وقدمنا هذه المطربة الجديدة، وكانت هنالك فرقة مصرية حضروا لها وأيدوا نظريتي في مستواها. أصبحت نبرزها في كل حفلة من حفلات الفرقة البلدية، ونبرزها ببرامج جديدة، وكانت حفلة شهرية، بحيث كيريت فيها الإمكانيات الفنية هذه. قلت لها راني باش نعطيك اسم مستعار لأبرز فنانة عرفها التاريخ العربي والإسلامي، ألا وهي أخت هارون الرشيد، عليا بنت المهدي. يلزم تحافظ على هذا الاسم وتحافظ على هذا المستوى،
1: يعني وكأنك استبنيتها.
0: كأني استبنيتها. ذلك اليوم برزت عليا وبرز الناس، وأصبحنا القطاع التي نتدرب عليها ونقدمها في المسرح، نسجلها في الإذاعة وهي موجودة عندكم لبعضها، يليل جمالك ساحر، أين أيام الوديعة، يا ليل ليلى الهوى.

0: الإذاعة التونسية تقدم.
1: يختفي طيف المبدع وتبقى رسالته حية خالدة في آثاره الغزيرة.

0: وحتى بعد الرحيل يبقى الفنان في القلوب وفي الذاكرة بإبداعاته وتألقه في فنه.
1: ذكريات الوفاء.
0: ذكريات ثابتة في ذاكرة الإذاعة الوطنية لكل مبدع وفنان.
2: في ذاكرة الموسيقى العربية أصوات خلدها التاريخ، ومش ممكن إننا نلقاو في صفحات الفن العربي اسم المطربة عليا وما نتوقفوش برشا قدام هالصوت الاستثنائي والحضور المميز، ونستمتعوا بنبراتها وروحها سواء في الوطني أو العاطفي أو القصيد. حلقتنا من تتذكرني اليوم استندنا فيها للتسجيلات الصوتية التالية: برنامج ساعة من العمر الأمال الراشدي، حصة تبثت نهار 22 أوت 2017، برنامج من إذاعة الشرق بباريس للمذيع موسى النيال بتاريخ 30 سبتمبر 1984، برنامج اسألوني لعبد العزيز العبيدي بتاريخ 17 مارس 1999، برنامج ليالي عربية لصالح جغام. ومن الأغاني اللي سمعناها واخذيناها من خزينة الإذاعة أغنية طفلة جميلة، كلمات عبد المجيد بن جدو وتلحين والناس كريم، وحياة قلبي كلمات سعيد بنا وتلحين رياض عريان، أغنية يا مسافر فوق الطيارة كلمات عبد المجيد بن جدو وألحان توفيق خوجة الخيل، والأغنية اللي بيا عينك سبب مشكاية كلمات أبو فضيل تلحين علي شعالة. شكر خاص للزميلة نسيمة الماجري والزميلة ليلى جلاسي. احنا نجدوا الموعد مع بعضنا ان شاء الله الاسبوع القادم مع اعلام واسماء كتبوا تاريخهم باحرف من ذهب في خزينة وارشيف مؤسسة الاذاعة التونسية، مع اجمل تحيات انتصار المانع. الى اللقاء.
3: حلوة حلوة
4: فاتن
3: زينة زينة
4: مسارة ونغمتها حنينة،
5: هي الغناية اللي كانت أحلى هدية من أمي وبقات أحلى ذكرى عبرت فيها عن حبها الكبير ليا أنا فاتن بنتها الثانية. والله يرحمك يا بيونة.
6: أنا معز العنابي ابن مرحومة عليا ولدها الصغير. أما أحلى ذكرى قعدت راسخة في ذهني هي الفترة اللي رفقت فيها أمي في باريس، وكانت أمي صديقتي واختي والله يرحمك يا بي.
7: أنا حضرت على تسجيل أغنية في استوديو 9 مع عم طاهر وسليتي يا ربي فضله، يا ملاجن حنطاي. أنا وقتها صغيرة جابتني هي سكتت وأنا قعدت نغني، قعدوا كل الفرقة الكل يغزروا، قالها أخي شكوني اللي معاك تغني؟ قلت لهم بنتي يعجبك قلت لهم معاي تغني. اختفت اللحن وليت نغني، تقول لي تراهي جا غني معاي، إيجا نسمعك الغنية هذه.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بمناسبة إعادة فتح حديقة الحيوانات بالبلفيدير، مجانية الدخول اليوم إلى الحديقة بصفة استثنائية، وبلدية تونس تؤمن عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة. احتفالا بعيد الأمهات، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم تظاهرة تنشيطية وتوعوية بحديقة البلفيدير، يتضمن برنامجها خيمات خدماتية وإرشادية وعروضا تنشيطية وفرجوية وأنشطة أخرى متنوعة. تغيير وتمديد في مسلك الخط 28 جيم الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم، وذلك بداية من الأول من شهر جوان وفق شركة النقل بتونس. القنصلية التونسية بدبي تحدد يوم 30 من شهر جوان كآخر أجل لتسجيل الراغبين في استخراج بطاقات التعريف الوطنية أو تجديدها. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن فجر اليوم غارتين على بلدة دير الزهراني في قضاء النبطية جنوب لبنان. ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يحرض أمس على سحق ضاحية بيروت الجنوبية وتسويتها بالأرض. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد باعتراض وتدمير مسيرة أمريكية، قالت إيران أنها حاولت تنفيذ عملية عدائية ضد طهران. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أمس أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي الإيراني. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: عذب الكلام.

مستمعين الأعزاء، مع الخيوط الأولى لهذا الفجر الجديد نتمنى لكم يوما سعيدا مفعما بالمسرات والنجاحات. بمناسبة هذا اليوم السعيد الذي نحتفل فيه بعيد الأمهات، نتقدم لهن بأجمل التهاني وأنبل الأماني. ما أروع وأجمل أن يعبر الإنسان عن محبته وتقديره واعتزازه بأمه ويسترسل في مناجاتها، ففي ذلك إخلاص واعتراف بالجميل، خاصة إذا كان بعيدا عنها. لسوف أعود يا أمي، أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي، وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك. فكم سهرت من ليل لأرقد ملء أجفاني، وكم أضمأت من جوف لترويني بتحناني. ببرك يا منى عمري إله الكون أوصاني، رضاؤك سر توفيقي، وحبك ومض إيماني، وصدق دعائك فرجت به كربي وأحزاني. ودادك لا يشاطرني به أحد من البشر، فأنت النبض في قلبي، وأنت النور في بصري، وأنت اللحن في شفتي، بوجهك ينجلي كدري. إليك أعود يا أمي، غدا أرتاح من سفري، ويبدأ عهدي الثاني، ويزهو الغصن بالزهر. لسوف أعود يا أمي، أقبل رأسك الزاكي، أبثك كل أشواقي، وأرشف عطر يمناك، أمرغ في ثرى قدميك خدي حين ألقاك، أروي الترب من دمعي سرورا في محياك.

من هي الأم؟ الأم هي مصدر الحنان والرعاية والعطاء بلا حدود. هي الجندي المجهول الذي يسهر الليالي ليرعى ضعفنا ويمرض علتنا. هي الإيثار والعطاء والحب الحقيقي الذي يمنح بلا مقابل ويعطي بلا حدود أو منه. هي المرشد إلى طريق الإيمان والهدوء النفسي. هي المصدر الذي يحتوينا ليزرع فينا بذور الأمن والطمأنينة. هي البلسم الشافي لجروحنا والمخفف لآلامنا. هي إشراقة النور في حياتنا. هي نبع الحنان المتدفق، بل هي الحنان ذاته يتجسد في صورة إنسان. هي شمس الحياة التي تضيء ظلام أيامنا وتدفئ برودة مشاعرنا. هي الرحمة المهداة من الله تعالى. هي المعرفة التي تعرفنا أن السعادة الحقيقية في حب الله.

استدعيت الحروف، ناديت الكلمات، عصرت الفكر، جمعت الأحاسيس والعواطف، كل ذلك لأكتب عنها. هي الحب الصادق، هي الحنان، هي الرأفة، هي العطف، هي الصدق والإخلاص في كل شيء. أريد كلمة، أريد لفظا جمع تلك المعاني التي تستحقها، فإذا بي أنطق وأقول: أمي. نعم أمي، أليست أول من نطقت باسمها؟ أليس حجرها أأمن مكان؟ بل أليس بطنها مكان نشأتي الأولى؟ تحزن بحزني، تفرح بفرحي، بل ربما أشد فرحا مني بفرحي. محبة حتى لو جاملت، رحيمة حتى لو ضربت، عطوفة حتى لو قست، قريبة حتى لو أبعدت، قريبة من القلب والروح. أليس قلبي نشأ من دمها ولحمها؟ نتجاهلها، بل ربما لم نعطها اهتمام، ولكن سرعان ما نقول: أمي أمي. هل سنرد جميلها علينا ونعطيها حقها؟ فقل حتى لمن حمل أمه وحج بها على ظهره أنك لم تفي بحقي طلقة من طلقات ولادتك. إذن هل ما زلنا نحلم بأن نرد جميلها؟ هذا محال، ولكن فلننظر ماذا تريد. حتى إن فدينا الأم بعيوننا، فالأم لا تريد عيوننا، أو نفديها بأعمارنا، فهي أرحم بنا من أنفسنا، ولكنها تريد احتراماً وسمعاً وطاعة وتقديراً. واجب علينا إعطاؤها حقوقها من عناية ورعاية وعطف ورحمة ومودة.

إن الوفاء للأم ميزة جميلة لدى الأبناء والبنات، وتعتبر من دواعي الإخلاص للوالدين. الأديبة جليلة بن أحمد كتبت قصيدة تذكر فيها أجمل ذكرياتها التي ما زالت عالقة بخاطرها، فرسمت لوحات من الصفاء والمحبة والتضحية لأمها، حيث تقول: أمي، في طفولتي أدخل المنزل أجري أنادي أمي أمي أمي، وراء المنسج تغني تهز خيطا تحط حلما تنسج شبابنا زربية تنسجنا. أمي دثار صوفي يدفئني يقيني سهام العمر. أمي أغنية، أمي تغنينا تؤلفنا تعزفنا لحنا وتشدونا. أمي أغنية للحب للتضحية للعشق للحياة. أمي أمي أنادي أمي.

أمي أيتها الحبيبة يا ملاكي، إليك الحب أكتبه بأحضاني، أعانقه بوجداني بروحي بلون ذاكرتي ونسياني. إليك الحب يا أمي، إليك الصوت أرسمه ويرسمني، بحضنك تكبر الكلمات أغمرها وتغمرني، بصدرك تبدأ الهمسات أطربها وتطربني، أشد رحال آهاتي إلى ميناء عينيك فتسبقني ذراعاك لأحضاني. والدتي، أمي، نبض وجودي وقمر مناجاتي المضيء، صوت روحي في فضاء العمر البريء، عنفوان كرامتي التي تأبى الانصياع لصوت الفراغ المقيت. أمي، بداية عهد من الرحمة من الحنان، بداية عمر من العشق السماوي الجميل. تسللت إلى ذاكرتي، فتشت عن تلك اللحظات التي لا يمكنها أن تذوب في بحر النسيان. تركت الوقت للوقت، تغمرني أنامله، تشد وثاق أحلامي وتربطه. تركت الرحلة الكبرى هناك أمام ضفاف قلبك النقي وصوتك الطاهر. أمي، أيا عشقا يعيدني طفلا يلهو بما تبقى من أقاليم الذاكرة، يعصر أوردة العمر ليحظى بشيء من براءته. كم غفوت وأنا أنتظر الصبح فوق ذراعيك، وكم من ساعة عبرت هناك بانتظار سحابة عمر تعود إلي. صباحك مشرق بالياسمين، بخدين من قمر حزين. يا أجمل الكلمات يا أمي، يا أقدس لفظة ينطقها فمي، يا صورة التي تبوح بأسراري كلها، يا لغة التي أكتب فيها أجمل الكلمات، أمنية ناعمة، يا أحلام المقدسة. أنا طفلك الذي ليس يقوى على فراقك لحظة، الروح تأبى عناق جسدي وتسأل دائما عنك أينما كنت. أتسكع كالظل في زوايا بيت القاتم، أستل أقلامي من أغمدتها، أبحث عن أسراب حروف ثم ألقي بدمي فوق الصفحات. أمي، أنت أمل الذي ليس يغيب أبدا، حري بي أن أعيش أبدا وأنا في أحضانك. طفل يبدأ من جديد، أطال الله في عمرك وأبقاك فوق رؤوس أبنائك وأحفادك نجمة تسطع إلى آخر الدهر. أحبك.

أمثال الشعوب بالأم، وقد تقاربت المعاني والدلالات والصور، لأن الأمومة واحدة مهما تعددت الأمم والعصور. يقول اليونان: أم واحدة طيبة تعادل 100 مدرس. ويقول الألمان: الأم وحدها هي التي تعرف الشفقة والحنان بدون مقابل. ويقول اليابانيون: من الأفضل أن يبكي الطفل على أن تئن الأم. يقول الإسبان: الأم شمعة مضيئة تحترق كي تنير لنا دروب الحياة. وتراثنا وأدبنا الشعبي زاخران بعديد الأمثلة والقصص التي تكبر من شأن الأم، حيث قيل لأحد الصلحاء: إنك من أبر الناس بأمك، فلماذا لا تأكل معها في صحفة واحدة؟ فقال: إني أخاف الله أن تسبق يدي يدها إلى ما تسبق عيناها إليه، فأكون قد عققتها. وقال الشاعر مؤكداً على أهمية دور الأم في تربية الأبناء وترقية المجتمع: ولم أر للخلاء

قالوا في أمهاتهم: قال المتنبي: أحنوا إلى الكأس التي شربت بها، وأهوى لمثواها التراب وما ضمى.

وقالت ماري هوبكينز: الأمومة أعظم هبة خص الله بها النساء. وقال شيكسبير: ليس في العالم وسادة أنعم من حضن الأم. وقال بيتشر: قلب الأم مدرسة الطفل. وقال أندري غريتري: من روائع خلق الله قلب الأم. وقال لينكولن: إني مدين بكل ما وصلت إليه وما أرجو أن أصل إليه من الرفعة إلى أم الملاك. وقال محمود درويش: أمي لن أسميك امرأة، سأسميك كل شيء.

0: اسمعوا برامج ليبيا الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.9 و 97.2 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: ولله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى، برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. نكون الآن أيها الإخوة الكرام مع اسم آخر من أسماء الله الحسنى، الكريم، وهو الذي يعفو قدرة، لا يعفو عزا سبحانه وتعالى، ويوفي إذا وعد الله فسيوفي حتما، وهو قانون إلهي بطبيعة الحال، ويعطي أكثر من الرجاء، فهو الكريم سبحانه وتعالى بغير حساب ودون أن يطلب منه. فعندما يتوجه الإنسان إلى ربه ويقول يا كريم بصدق، فيعطيه ما أراد وأكثر، ولا يترك سبحانه وتعالى من لجأ إليه، بل يكرم من أراد وكيف ما أراد حتى وإن لم يطلب منه. لماذا؟ لأن كرمه سبحانه وتعالى كامل ومطلق، وهو كثير العطاء والجود والسخاء، ويرزق من يشاء بغير حساب، ويعطي سبحانه وتعالى قبل السؤال ودون السؤال. ما أعظمك يا الله، إنه سبحانه لم يزل كريما ولا يزال، وتنفى النقائص أو إمكانها عنه. هنا نشير إلى معنى كمالات الأسماء، ولا يجوز أن يتبادر إلى ذهن أي إنسان مؤمن بطبيعة الحال معنى إمكانية أن يوجد ليس نقص بل شبه نقص، تعالى الله عن ذلك، فهو كامل بإطلاق، لأن أفعاله سبحانه وتعالى كلها حكمة ونعم وفضل ورحمة، فهو الرحمن الرحيم ذو الفضل العظيم. هذه الصفات لا توجب إلا محبته وشكره وحمده والاعتراف بمنه وفضله وجوده، حتى من جهة الشجاعة الأخلاقية تعترف بأن الذي أعطاك هو العظيم، فأقل الأشياء أن تحمده وتشكره. اللهم لك الحمد والشكر، ملء السماوات والأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك العتبى حتى ترضى، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم صفاتك، والحمد لله على وجودك يا رب. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، سورة النمل الآية 40. فهو الغني سبحانه على العباد وعبادتهم، وهو كريم في نفسه، فهو غني عن عبادة جميع الخلق، لا تنفع عبادة ولا يضره كفر جميع الخلاق، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، لا يضرون الله في شيء في كفرهم، ولا ينفعون الله في شيء في عبادتهم، ولكنه هو الكريم، وهذا الكرم صفته العزيزة العالية العظيمة الجليلة سبحانه وتعالى. قال الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. إذا تأمل الإنسان لا يمكنه أن يعصي ربه الكريم، فمن كرمه إفضاله على كل العباد المؤمنين ولكن أيضا الكافرين. نتأمل هنا في كرمه، يتكرم على المؤمن والكافر، هنا يعطي دون حساب، خلقه وكرمه، أسجد له الملائكة ولكنه عصى ربه وغوى، ولكن الله تعالى أفعاله لا تشابه الأفعال البشرية بطبيعة الحال، فهو رحيم بهم لأنه خالقهم من عدم. فلا يجب أن يكفر الإنسان بربه وقد أعطاه في الظاهر وفي الباطن فضلا عن نعمه ولطفه، فالكريم سبحانه وتعالى أوجب بالطاعة والشكر والحمد، ولا يجوز النكران والجحود لأنه خسران أكيد. فالكريم أيها الإخوة يعطي لا لعوض ويعطي دون سبب، ويعطي للمؤمن والكافر تفضلا منه. إذن نشير هنا إلى أن من أوجه العبادة معرفة سنن الكون، فالله سبحانه وتعالى جعل في الكون سننا وقوانين، ومكن الإنسان من أسباب لمعرفتها ومهدها له. فأن يبقى موجودا لابد أن يعمل لاكتشاف هذه الأسباب الكونية. إذن من أعطاه الله تعالى من كرمه لابد أن يسعد ويستبشر، لأن عطاءه بلا حد ولا حساب، هذا إذا تأمل بعقله ونظر بقلبه. فكل النعم بكرمه سبحانه وتعالى، وقد قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن أيها الإخوة الكرام، حظ المؤمن من هذا الاسم العزيز أن يكون الإنسان كريما مع الخلق لا بخيلا. أعطي ما أعطاك الله، صدقة، زكاة واجب عليك، أن تتكرم، تتكرم تعطي، أنت تعطي لأن الله قد أعطاك. وإن أعطيت لإخوتك فثق أن الله سيعطيك أكثر مما تتصور، لأن ما أعطيته هو في الدنيا، والله سبحانه وتعالى سيعطيك في الدنيا علمت أو جهلت بذلك، وما يكون لك في الآخرة فهو أعظم. إذن الكرم الإنساني يحبب الناس في هذا الشخص الذي أعطى لإخوته. جعلنا المولى سبحانه وتعالى من الكرماء، والحمد لله رب العالمين.
1: ولله الأسماء الحسنى. ولله الأسماء الحسنى برنامج يعنى ببيان دلالات أسماء الله الحسنى وأثرها في عقيدة المسلم وسلوكه. تقديم الدكتور نوف الجراد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية من يوم غد الاثنين، انطلاق أولى رحلات عودة الحجيج الميامين إلى تونس عبر مطار تونس قرطاج الدولي، وتتواصل إلى 14 من شهر جوان. وزارة التربية تفتح باب الاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة للمترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا بداية من 4 جوان وإلى غاية 9 من الشهر ذاته، وذلك عبر الموقع الإلكتروني www.edunet.tn. قريبا إجبارية استعمال بعض التطبيقات في الموانئ والمطارات التونسية، والناطق الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري يدعو التونسيين المقيمين بالخارج إلى الإقبال على استعمال تطبيقتي رخصتي وأمتعتي، إضافة إلى التطبيق الخاص بالتصريح بالعملة لربح الوقت وتفادي الاكتظاظ في المعابر. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون للحجيج من كل العالم. شركة النقل بتونس تعلن إدخال تغيير جزئي على خط الحافلة 28 جيم الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم بداية من يوم غد الاثنين، وذلك في إطار تحسين خدمات النقل وتقريبها من الحرفاء وتسهيل تنقلاتهم اليومية. التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي للفترة جوان وجويلية وأوت المقبلين تشير إلى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية. في أخبار العالم، واشنطن تستعد لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية، في حين تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية غاراتها على جنوب لبنان وحصد المزيد من الضحايا وتوسيع دائرة الدمار. وسائل إعلام أمريكية تقول اليوم نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها، مشيرة إلى أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. ختاما وفي المقابل، طهران تعلن فرض إجراءات على حركة الملاحة البحرية داعية جميع السفن وناقلات النفط إلى اتباع المسارات التي تحددها والحصول على تراخيص مسبقة من بحرية الحرس الثوري الإيراني. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: صباح الأنوار وأهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية السادسة و18 دقيقة. تبدأوا تسمعوا في أولى برامجنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية هو برنامج يوم سعيد. هذا يوم سعيد يوم الأحد 31 ماي 2026، هو آخر أيام الشهر وهو يوافق عيد الأم. لما حال تواريخ الاحتفال بعيد الأم تختلف من دولة إلى أخرى، من ثقافة إلى أخرى، وأحنا في تونس اعتدنا أنه نحتفل بهذه المناسبة في آخر أحد من شهر مايو، هاو يتوافق مع آخر يوم من هذا الشهر. هذيك علاش فما جوانب كبيرة برشا من برنامج اليوم باش تكون موجهة نحو الأم، سواء في المواضيع أو خاصة كذلك في الأغاني. مرحبا بالتحية متاعكم وتفاعلاتكم. معايا حمزة صفار في الهندسة الصوتية، معايا حميد الورغي في التنسيق العام الحصة، فاروق الزارعي في الإخراج الرقمي وفي القاعة الفنية المركزية، فتحي العبيد يبدينا بالأغاني الدينية، وتوانا بقاوم مع الأغاني التونسية التي تتغنى بالأم.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: هي مجموعة من الأغاني التونسية التي تتغنى بعيد الأم أو بالأم. اليوم هو الأحد 31 ماي 2026، الموافق 14 ذو الحجة من سنة 1447. وتعرفوا أنه آخر أحد من شهر ماي هو احتفال تونس بعيد الأم. احنا نحاول أنه من خلال الأغاني ومن خلال المواضيع نحتفي بطريقتنا بهذا العيد. 6:36، مرحبا بكم وين ما كنتوا تتابعونا على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية وعلى كافة محاملنا الرقمية. تحية كبيرة برشا للتونسيين المقيمين بالخارج، ديما نحاول أنه نتفكروا التوانسة اللي بعاد على البلاد، وخاصة في فترات كيف هناك فترات عيد نجموا تقدموا التحية متاعكم لأمهاتكم تحت الفيديو متاعنا اللي تلقاوها تباعا على صفحتنا الرسمية. حبيت فقط نعطيكم فكرة على برمجة اليوم. تعرفوا برمجة اليوم خاصة جدا، راو فما كورة العشية، فما متابعة للدور النهائي لكأس تونس باش يكون في العشوية الكل من ماضي ساعتين حتى تقريبا 8 مساء. لكن هيت نعطيكم قبل شنو عندنا بعد برنامج يوم سعيد اللي هو يتواصل حتى 10 صباحا، يكون موعد الأحد. الموعد هو مع الحبيب شغام تيل 3 ساعة مع الحكايات والأغاني والمرافقة الطريفة والممتعة. ثم عبق الرشيدية، هو هذا البرنامج مسجل موسيقي يلي يحتفي بموسيقى المألوف. ومن بعد تنطلق المرافقة الرياضية مع رياضة وأهداف كما قلت لكم متابعة للدور النهائي لكأس تونس. الموعد الرياضي يتواصل حتى 8 مساء. وبعد يكون معكم مع برنامج حدائق السرد لمحمد عيسى المؤدب، هذا البرنامج اللي يهتم بالأدب. ثم سلسلة الفلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، والختام يكون مع مقامات الأنس بداية من 10 مساء حتى منتصف الليل مع وليد الزيدي. هذه برمجة الإذاعة الوطنية التونسية لهذا اليوم الأحد 31 ماي 2026.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
0: يوم سعيد مريم المدب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 6:47 بعد شوية يكون موعدكم اليوم مع صوت فيروز ثم النشرة الإخبارية تجيكم في تمام 7 وبعدها تبدأ استضافاتي. اليوم شكون استضافات خاصة وفما تكييف لفقرات الحصة بمناسبة عيد الأم. اليوم في فقرة مواسم اخترنا نبقاو في الصيد البحري ولكن حبينا انه نمشيه القرقنة وين باش نتحدثوا مع فتحية سويسي اللي هي بحارة من قرقنة بحارة وأم كيف التوفيق بينهما. في فقرة نوارني مع سيمونير براهم نتحدثوا زيادة على الحدائق وعيد الأم كذلك. اليوم نتحدثوا عن الأمومة الاستثنائية وضيفتنا باش تكون من قرى SOS بالمحرس, هي أم لـ30 طفل تو تحكينا على هذه التجربة. تظاهرت أحب أمي أحب أسرتي باش تكون بداية من 10 في حديقة البلفيدير, تنظمها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تو نتحدث عليها بعد شوية. نتحدث كذلك على اليوم العالمي لمكافحة التدخين اليوم 31 مايو, ونعول عليكم المدخنين إنكم على الأقل تعملوا 24 ساعة في هذا اليوم دون سيجارة. أي نرفعوا التحدي وتقولونا في آخر اليوم إنكم نجحتوا في هذا التحدي. نتحدث زيادة اليوم على سباق الأبطال, هذا السباق اللي يصير لحد الجاي تنظمه جمعية تونسية لزراعة النخال العظمي, والضيف متاعي باش يكون سي ظافر الطيف. والختام باش نرجعوا إلى الاستعدادات للامتحانات وتخفيف الضغوطات ونتحدثوا مع ضيفتنا خلود الزير اللي هي أخصائية نفسانية. هذا إجمالا معنا اليوم في برنامج يوم سعيد, ونذكركم تقدموا التحية متاعكم إذا كنت تحبوا تحت الفيديوهات تلقاوها على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية. الآن صوت فيروز تتغنى بالأم.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: الدكتور حكيم.
4: الوجبه الغذائيه المتوازنه متكونه من السكريات كيما العجين والخبز والروز والبطاطا، ومن البروتينيات كيما الحوت واللحم والدجاج والعظم والحليب ومشتقاته، والخضار الجافة كيما العدس والفول واللوبيا، ومن الدهنيات كيما الزيت والزبدة. ونأكدوا اللي ما تتعدل الوجبة إلا إذا كان فيها الخضرة والغلة اللي هما غنيين بالأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف، من غير ما ننساو شربان الماء على كامل النهار.
3: الدكتور حكيم.

0: في عيد الأم للمحبة صوت يشبه صوت أمي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف للتوقي من الفيروسات الوافدة. احتفاء بعيد الأمهات، تظاهرات تنشيطية اليوم الأحد بمختلف الجهات. وفي العالم، واشنطن تلوح باستئناف الحرب مع إيران وترامب يتمسك بشروطه لإنهاء الحرب. في تفاصيل النشرة، فاد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للصناعات الصيدلية أيمن الطالبي في تصريح للإذاعة الوطنية بأن الشركة تتجه نحو إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج وتسعى للرفع من نسق الإنتاج وضمان استمراريته.
3: عندنا 9 خطوط إنتاج، مازالوا عندنا 4 خطوط ما همش قاعدين يشتغلوا، توا نخدموا على إعادة تشغيل. هنا نحكيوا على أدوية، ثم خصوصيات فنية صعيبة برشا، ثم جودة. دينا بالأهم لقطاع الصحة بصفة عام، إعادة خط إنتاج ثم رفع في نسق انتاج بعض الخطوط حوالي 200 ترخيص قاعدين نستغلوا في 20-25%. سيفري الأدوية متاحة مثل عندهم المكانة في العلاج، لكن توقعدين نخدموا على عائلات دوائية أخرى وإلا أجيال أخرى من الأدوية اللي بتعطي نفس عميق للشركة نحو الإصلاح.
2: في شأن آخر، أكد المدير الجهوي للصحة بالكاف منصف الهواني تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية.
4: تم تفعيل الخطة الوطنية للتقصي وكذلك لمراقبة الحدود. احنا في ولاية الكاف عندنا زوز منافذ حدودية متواجدين فيها في الوحدات نتاعنا، اللي هي وحدة موجودة في قلعة سنان في المعبر نتاع قلعة سنان، وفما الوحدة نتاعنا موجودة في معبر تقيس يوسف برق موجودة في تقصي ولمراقبة مناهج وافدين، وكل ما فما شكوك فما منا إجراءات احتياطية في التحاليل في الفحوص. كذلك ندعو مواطنين من الالتزام الحيطة والحذر.
2: تشارك تونس اليوم المجموعة الدولية الاحتفال باليوم العالمي للامتناع عن التدخين. حملة مكافحة هذه الآفة الصحية المدمرة وضعتها منظمة الصحة العالمية هذا العام تحت شعار فضح زيف المغريات. وتشير أرقام المنظمة أن في البلدان التي تتوفر فيها بيانات يزيد احتمال استخدام المراهقين للسجائر الإلكترونية 9 أضعاف مقارنة بالبالغين، كما أن 40 مليون مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عاما في جميع أنحاء العالم يتعاطون التبغ. ماذا عن الأرقام في تونس؟ رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي سونيا معالج تجيب.
5: الأرقام للأسف مزعجة، أن يعني في تونس 20% من الكهول يتكيفوا تقريبا 40% من رجال و5% من نساء. دراسة جديدة في 2024 تخص المراهقين بين 13 و15 سنة، 14% يتعاطوا أنواع التدخين، وكي نزيدوهم الفاب نوصلوا حتى 23%. اللي زاد يقلقنا واللي فريمون خلينا خايرين على الشباب نتاعنا، وأنه في تونس العمر اللي يبدأ فيه صغير يتكيف عمر صغير برشا، المعدل 7 سنين يبدأ يتكيفوا السيجارو لولاني. 17% من الصغيرات اللي أقل من 13 سنة يتعاطوا تدخين. أرقام مفزعة، لأنه فما علاقة ما بين العمر اللي يبدأ فيه الإنسان يتكيف ومدار التدخين. قد ما يبدأ الإنسان يتكيف عمر صغير، قد ما ريس لأنه يعمل مدار التدخين تكون كبيرة.
2: تختتم اليوم الأحد فعاليات الحملة الوطنية حول أهمية عيادات ما قبل الولادة التي انطلقت منذ 20 مايو الجاري تزامنا مع إحياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم. المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة أمنت في إطار هذه الحملة سلسلة أنشطة تحسيسية لفائدة حوالي 1780 امرأة عاملة بالقطاع الخاص وذلك بعشر ولايات. المكلفة بتسيير إدارة رعاية الصحة الأساسية بوزارة الصحة كوثر حربش.
6: حملة من 20 حتى 31 ماي فيها الكل تدعيم توعية وتحسيس وتعزيز قدرات المهنية الصحة وغيرهم تماتيك متاع السنة تعزيز العيادات ما قبل الولادة واللي هي ساهم في حماية الأم والوليد في نفس الوقت. الهدف العالمي هو 18 على 100,000 أم وفيات على الأقل. احنا في تونس في حدود 40 مرأة على 100,000 مرأة في طور الإنجاب واللي هو طالع على المعدل وإن شاء الله نحسنه.
2: احتفاء بعيد الأمهات الذي يوافق الأحد الأخير من شهر ماي من كل سنة تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأحد بالحديقة الوطنية بالبلفيدير تنظم تظاهرة تتضمن أنشطة ترفيهية وورشات إرشادية توعوية في عدة مجالات، كما تشهد مختلف الجهات تظاهرات مماثلة وفق كهية مدير بالإدارة العامة لشؤون الأسرة سماح اليحيوي.
7: التظاهرة هذه تتضمن خيمة خدماتية وإرشادية توعوية للأمهات، هناك عروض تنشيطية وفرجوية لفائدة الأطفال والأمهات، العديد من الفقرات المتنوعة والألعاب، فقرات تحسيسية جماهيرية، ورشات إرشادية توعوية، نلقى جناح الإرشاد والتوجيه النفسي والصحي، الإرشاد والتوجيه الاقتصادي، الإرشاد والتوجيه القانوني، الإرشاد والتوجيه الاجتماعي، التواصل بين الأجيال، كل ما يتعلق بالأم، أسئلتها، الهواجس اللي عندها إن شاء الله باش تلقى إجابة وباش تلقى الخدمات الكل موجهة لها هي، إلى جانب الخيمات التوعوية الإرشادية المجال مفتوح للأطفال باش نلقاو الجانب الترفيهي. هذايا باش يكون على مستوى وطني باش تلقاو في جميع الجهات تظاهرات تنشيطية وتوعوية مماثلة.
0: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: في آخر المستجدات في الملف الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. ترامب أضاف أن واشنطن قريبة من اتفاق جيد للغاية مع إيران، وإذا لم يكن منصفا للولايات المتحدة فسيتم اللجوء من جديد إلى وزارة الحرب الأمريكية. وأفادت وسائل أعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن ترامب شدد شروط الإطار المحتمل لاتفاق مع إيران وأرسل التعديلات المقترحة إلى طهران للنظر فيها، مضيفة أن الإطار المقترح ينص على إنهاء الحرب مقابل رفع إيران الحصار عن مضيق هرمز. من جهته نقل موقع أكسيوس الإخباري عن مسؤول أمريكي قوله إن طلبات ترامب الأخيرة تسببت في إطلاق جولة جديدة من الأخذ والرد بين واشنطن وطهران، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران لكن موعد إبرامه لا يزال غير محسوم. يأتي ذلك بينما أعلنت طهران فرض إجراءات على حركة الملاحة البحرية داعية جميع السفن وناقلات النفط إلى اتباع المسارات التي تحددها والحصول على تراخيص مسبقة من بحرية الحرس الثوري. على الجبهة اللبنانية شهد جنوب لبنان خلال الساعات القليلة الماضية تصعيدا عسكريا جديدا بين جيش الاحتلال وحزب الله أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وإصابة 14 آخرين في غارة إسرائيلية على مناطق لبنانية، فيما رد الحزب بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة. في غضون ذلك تستعد واشنطن لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان وإسرائيل بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية، في حين قال حزب الله أنه يتصدى منذ الثلاثاء الماضي لمحاولات تقدم للقوات الإسرائيلية باتجاه 3 بلدات قريبة من مدينة النبطية في جنوب لبنان. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكاف للتوقي من الفيروسات الوافدة. احتفاء بعيد الأمهات، تظاهرات تنشيطية اليوم الأحد بمختلف الجهات. وفي العالم، واشنطن تلوح باستئناف الحرب مع إيران، وترامب يتمسك بشروطه لإنهاء الحرب. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
8: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد
0: مع ريم المدب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد اللي يحتفي اليوم ويحتفل بعيد الأم من خلال الأغاني وكذلك من خلال المواضيع 7:16. حمزة صفار معي فلانسة صوتية، حميد الورغي في التنسيق العام الحصة، في الإخراج الرقمي فاروق الزارعي، في القاعة الفنية المركزية فتحي العبيدي، وعلى الخط الهاتفي فتحية السويسي اللي هي بحارة من جزيرة قرقنة. حبينا انه اليوم في مختلف فقراتنا نكيفوها حسب الحدث اليوم اللي هو عيد الأم، وفي فقرة مواسم نتحدث عن الصيد البحري، الأم والصيد البحري هل ممكن يمشي مع بعضهم وإلا لا؟
0: مواسم
1: مواسم. احنا حكينا في السابق على الصيد البحري معناها في مختلف الحلقات، لكن اليوم حبينا نركزوا عن البحارة فتحية السويسي. هي بحارة من قرقنة وهي رئيسة المجمع النسائي للتنمية الفلاحية والصيد البحري بقرقنة. صباح النور مدام فتحية.
3: مرحبا بكم.
1: اهلا وسهلا بك. احنا ما كلمناكش بكري، انت قلت لي وقت اللي تخرج باش تصطاد من ماضي ساعتين ما ثلاثه متاع الصباح.
3: كل وقت كيفاش؟
1: كل وقت كيفاش
3: هو ما الوقت اللي لازمنا نقوموا فيه ديما نكونوا الفجر، معناها ديما قايم الناس هو الوقت اللي عودنا نقوموا به ديما الفجر الصباح بكري.
1: طول الفتره هذه تخرج تسرح ولا ليه؟
3: الفتره هذه عندنا موسم الكريفات نخرجوا له.
1: اي وانتم انت اختصاصك صيد تقليدي؟
3: صيد تقليدي البحر في البحر
1: في قرقنا. للناس اللي تعرف الجزيره تشوفك المراكب اللي تمشي بالتجديف، يعني انت اللي تجدف هكا ولا؟
3: احنا نجدف عندنا البحاره ما شاء الله، يقوموا بكري يقوموا بشوارهم بالصغارهم يحضروا امورهم الكل، تعودوا كيكة من الصغرى وتمدوا على المساق هذايا، يخدموا البحر، يمشيوا كما قلت لك بكري ويخدموا يقوموا بعملية الصيد ويرجعوا لديارهم. معناها
1: يعني تخرج وقتيش وتروح وقتيش؟
3: ايه ثم انت تخدم بالمجدف تمشي
1: توا انت مثلا كيفك انت والا حتى نساء انت رئيس المجمع النسائي؟
3: صغر معناها في الصغر معناها في من 18 حتى 35 سنه كيكا كنت بالمجداف.
1: ايواش تخرج وقتاش قلت لي؟
3: نعم
1: وقتاش توقيتك كيفاش تخرج
3: مع كيكا 3 ساعتين ونص تكون حاضره، بس معناها تحضر صغارك وتحضر كل شيء الامور نتاع الدار وتخرج تخرج 3 بكري باش تقيم الغزال نتاعك بكري وتروح بكري زادا.
1: وقتاش تروح ترجع للدار؟
3: توصل اذا كان الصيد معناه متوفر ولا حاجه تروح مخر.
1: يعني توقيت مخر شنو؟
3: مخر هكاك ساعات بارفوا تقعد حتى 3 نتاع العشيه اذا كان ثم ربي معناه هو بالرزق كل مره وكيفاه.
1: بالطبيعه كي ربي يعطي خير وواحد زي ما يقولش لي.
3: الحمد
1: لله. بيه ميلا قلت لي من لي عمرك تقريبا 17-18 سنة وانت تشتغل وتمتهن هذه المهنة بحارة مورد رزقك ورزق صغارك، زوجك زيدا هو اللي شجعك على هذية مع هو بديت؟
3: زوجي هو في التعليم وكان تسمى يبحر هو وحده في الأول، كان يبحر وحده لكن ظروف خلاته معناها باش يمشي للتعليم يخلي البحر الغزل في البحر وأنا تلزيت معناها باش نبحر، فهمت؟ أنا نحبها خدمة البحر، بحر معاه نحبها، فهمت؟ كو وليت نبحر أنا نهز أنا الغزل ونكمل اللي يعمله هو معناها
1: يبدأ هو وانت تكمل خاطر هو يمشي يقري
3: هو يروح يمشي يقري وأنا نكمل نكمل نهز الغزل وننظمه نزل الصيد اللي فيه المنتوج ونروح به للدار ونبيعه ونروح للدار نكمل الشؤون المنزلية اللي عندي
1: المنزلية اللي ما توفيش. بيه
3: بالتنظيم إذا تنظم وقتك وتريقلها توفى معناها فهمت. مع أن احنا في قرقنا لهنا كل شيء نحبوا نعملوه معناها من نحبوا اكتفائنا الذاتي معناها يكون من عنا معناها كانوا حيوان ربي والحيوانات ربي والأغنام ربي والدجاج ربي كل شيء معناها في معناها في
1: لاحي زيتك وحده زيتك وحدك فحاتك وحدك اكتفاء ذاتي
3: نحاولوا على رواحنا نحاولوا ديما المنتوج نتاعنا يكون من عنا معناها من عندي انا حب كل شيء عنا احنا في الدار نعملوها احنا ديالي
1: فهمت. انت قلت لي بعد ما تروح من البحر كي فصل كي يجي موسم الزيتون تعمل زيتك
3: صحيح زيتي نعمله وحدي
1: وفي الصيف
3: حتى قبل ما تحللنا المعصرة وانا ما شاء الله عنا زيتون تقاني نعمله كل وحدي معناها من بو معناها ساعات نستحق الجويرات كيف
1: اي بالطبيعة
3: يعاونونا احنا نعاونوا بعضنا الجويرات يجيوا يعاونونا فهمت ينحيوا معاك يعاونوك فهمت اللي يبدا كيكا وكا شوي شوي نخدمه وحدي فهمت نطلع الزيت منتوجي وحدي
1: هذا بالإضافة إلى مهنة الأمومة المهنة الشيقة هذه
3: الأمومة هذه كمدرسة الأم مدرسة بطبيعتها في الدار كيفاش تربي صغارها كيفاش تحافظ على دارها كيفاش كيفاش توصلهم طريقة اللي تستعملها باش توصل صغارها فهمت أنا كانت طريقتي مثلا نتنازل نص لسنهم نرجع للطفولة نتاعي.
1: إيه. أنتي أم القديش من صغير؟ ما عادش صغار توا قلت لي أصغر واحد 24 سنة.
3: ما شاء الله هي الصغيرة من 24 سنة.
1: ما شاء الله. باهي إذا كيفاش نجمت إنك تخدم في البحر وتكون أم في الوقت نفسه؟ يعني مهنتين شاقتين.
3: والله هو التضحية والتنازلات أكثر منهم ما فهميش. فهمت؟ كونك تكون تضحي برشا حاجات. وترغب في الشيء ما باش تحقه فهمت وهذاك هو معناه تنزل على برشا حاجات كيما السهر كيما الفسح كيما احنا عندنا مثلا العريس نمشيو للعريس انت ما تيجي ما تلقاني ما نجمش ونحب نمشي مثلا ولا ما نجمش نتنازل عليهم معناه فسح كيف كيف اذا باش وصلت صغاري ونتبعهم نتبعهم في الدراسه نتاعهم نتبعهم في كل شيء فهمت ونظام ومبكري نحضر أموري ما نخلي حتى شيء نقصهم كما قلت لك نهبط لسنهم إنهم هما حب نعرف هما شنو يحبوا نرشدهم نقول لهم كل حاجة لا وقت نقول لهم لا نصر عليها معناه نتبعهم خليهاش لا ونسكت معناه فهمت لا نتبعهم أما نتبعهم بسنهم بالسياسة ما ننزلش عليهم معناه نقول لهم لا هكاك لازمكم تعملوها بالسيف ولا لا
1: هو
3: تعملها اي يعملها مثال شاي بر نمشيو
1: هو يبدو يبدو انه البحر يعلم الام برشا حاجات اولها الصبر
3: علمها الصبر
1: علمها
3: علمها احنا لهنا ما شاء الله نصبروا ما قلقناش يعلمك الصبر الصبر يعلمك علاش كيفاش يعلمك الصبر تتبحر تمشي للبحر تبقى غاديك مثلا يوتيك نزح نزوح اللي احنا نقولوا احنا من اصعب ما فما ولا الضباب جيك حاجات كي هكا في البحر
1: نزوح يعني انه البحر يوخى ينزح ولا يقدم
3: لا لا ما هو ثم المد
1: والجزر
3: احنا ثم بريود في الشتاء في ربيع زوز احنا نقولوا لهم مقرفات نعرفش كان تعرفوا ايش فهمت
1: انا نسمع
3: ثم بحارة فما وفما ناس فما المقرفات هو مد هو يعني جزر ياسر فهمت يوفى البحر يوفى
1: يوفى ايوه
3: تمشي تلقى البحر وافي معناه نازح على الاخر
1: أيه.
3: ينزح بصفه غريبه يبقى برشا خاصه توا في التغيرات المناخيه اللي صارت تو تو تبدل كل شيء تبدل فهمت يعني فجاه البحار يحضر روحه ولا هو مروح يلقى روحه ما ينجمش يروح شنو مش تعمل انت لهنا ما قبلك كان تصبر
1: تستنى
3: فهمت شنو مش تعمل تستنى هذه نوع من الأنواع اللي يخليك تصبر ضباب كيف كيف ضباب ما تعرفش تروح أصلا ارمي مخطافك وتقعد تستنى غديك فهمت حتى يحن ربي حتى يرجع يوفى هالضباب وعوامل طبيعية تجي فجأة تصير للبحر هو في البحر بل ما كانش عنا ما نعرفوش معناه نخرجوا وكهو خاصة جدود والكل ما عندهمش ناس رجوية يخرجوا كهو تصير لهم العوامل الطبيعية غادي كهو يعني وإحنا الصبر راه خذيناه على الأمومة راه على أنا لولا نحكي كأم خذيته على الأم على أمك كيف نراها كيفاش عاشت مع صغيراتها كيف عاشت مع ظروف الدار كيف تتأقلم كيف تحكي معانا كيف تصبر على عنا عندنا موجود نعيشوا مع الناس نصبروا حتى يجي من البحر. احنا بطبيعتنا البحر هو المورد الرزق الوحيد نتاعنا.
1: فتحية نذكر الناس اللي يلتحقوا بينا تو وحلوا الراديو تو يسمعوا في فتحية السويسي، راهي معروفة في قرقنا، بحارة من قرقنا هي رئيسة المجمع النسائي للتنمية الفلاحية والصيد البحري بقرقنا، هي بحارة وأم في الوقت نفسه. أنت قلت لي عندك أربعة صغيرات، أربعة ما شاء الله عاد توا، قلت لي الكل كبروا، لكن أنت كي تحكي لي على ظروف العمل أنك تلقى نفسك محصورة في البحر، ضباب وإلا أي عوامل طبيعية، وإلا مجبرة أنك تروح كما قلت لي خرجت ماضي ثلاثة متاع الصباح، مجبرة أنك تروح ماضي ثلاثة متاع القائلة لأنه ربي عطا خير وذيك فرصة ما يزمش فلت فيها. البحار الصغار متاعك في الفترة هذيك لشكون تخليهم؟ ما تتفجعش عليهم؟ كيفاش تنجم تتابعهم؟
3: سؤال سألته لي وجا في وقته، اللي تعاونتني واللي كانت معايا واللي مدت يد المساعدة لي يميني الله يرحمها، الله يغفر لها، إن شاء الله في ميزان حسناتها وإن شاء الله تلقاه يا ربي، إن شاء الله تسمحني. تعبتها برشا معايا، أما كانت تشد لي الصغار، كانت تطيب معايا، تعاوني ساعات كي نحب نوصل للمخر كما قلت أنت ثلاثة والكل، توكل لي الصغار كي يروحوا، فهمت يعني؟ عاونتني وقفت معايا. الوالدة أنا قلت لك تضحي نضحي، والمرأة راهي مش تقول عرفت المرأة بنتها رايت، لا تقعد تتبع فيه متابعة كما أنا تو حتى الصغار نتبعهم، معناها نتبع فهمت سن معين تخت وبعد تتبع، معناها في الفترة ذيك اللي أنا مطمنة عليهم عندهم، مطمنة عليهم عند أحمد، أحمد زادة معانا.
1: وهذا الجانب الإيجابي، احنا في مجتمعاتنا المجتمعات العربية، المجتمعات شمال إفريقيا والإفريقية بصفة عامة، هكا التضامن الأسري ما تحيرش، انت كي تغيب الأم ولا الأب على الأطفال يلقاوك الجدة هي اللي تقوم بالدور هذا، ولو انه تبدل شوية تو في المدن الكبرى وليت ما معناها مسألة ماهيش سهلة، ولو
3: احنا لهنا في الريف
1: يخليوا في جاردوري وكل حكايات هذيك.
3: احنا لهنا ديما ما قلت لك نعملوا على رواحنا حتى لين توفى المراه في حاجه، حتى لين ربي يهز زمانته وهي في العائله، وما تفرطش في العائله، نحكي على امي انا اللي عشت معاها، ما تفرطش في العائله نتاعها لين مسكينه حتى هز زمانته. العائله لمتها هي الكل في الدار، ما ديما يا يا يا حتى لين عرسوا جابوا ولدوا ولاوا عرسوا من جديد والكل صغارهم، وهما حتى الاحفاد ديما يا يا تسمع كان يا للأحفاد، معناها للأحفاد حتى يتغيرون دوب ما صار عمره 3 سنين ويعرف يا هي الجدة.
1: يعني أنت قلت لي فتحية، أنا توا باش نوصل إلى ختام الحوار معاك وشيق جدا، وإحنا حكينا قبل المباشر ومعناها وشوقتني باش نعيش معاك حتى نهير في البحر، ولا حتى كان أنت معاش تخرج هكا حليت الباب، حليت الباب برشا نساء في قرقنا إنهم يخرجوا ويقفوا على رزقهم وحدهم.
3: أهم حاجة إحنا عملناها في جديدة ذي اللي صار توا جديدة، احنا كنا بحارة في يعني كل واحدة تبحر تروح الدارة والكل، فجأة جاتنا جمعية بارك الله فيها مدام سنة تقطق جات دقت علينا البيبان، قالت لنا
1: جمعية تواصل الأجيال،
3: جمعية تواصل الأجيال مدام سنة تقطق جات حلت لنا البيبان كيفاش بحنا بحكم التغيرات المناخية اللي صارت والظروف وقلة الإنتاج والكل اللي عمل ضجة في البحر والصيد العشوائي وبرشا برشا حاجات عوامل طبيعية من ناحية
1: اللي ذرت قرقنا
3: كانت في المضرة في الانتاج في قلة المنتوج.
1: أيوة
3: خاصة الصيد العشوائي،
1: وهكاك تلميتوا ووليتوا يد واحدة وعملتوا مجمع.
3: أيوة عملنا مجمع وكان المنتوج في المجمع، حاليا يمشي بالقدام، معنى يمشي المنتوج، الفكرة كيفاش المرأة تجيب المنتوج متاحة وتديه للمجمع وغاديك يتباع كسوة فلاحي كسوة صيد بحري، معنى
1: هكيك ما تعيشوش استغلال الوسطاء.
3: صحيح
1: مدام فتحية سويس يتعمل على روحك في كل شيء، ذي درس تتعلمه زادة من الأمومة ومن البحر كذلك.
3: أنا وحدي نحقق رغبتي للنقد بيهم واللي نشري بيهم والكل عندي باش نخدم، يعني البحر صيد على الأحداث وفما في الصيد على بالمدافرة الصيد على الأقدام نسيت برشا يخدموا راه الصيد على الأقدام.
1: ملا مرة جاية تو نحكيو مع إحدى عضوات هذا المجمع النسائي للتنمية الفلاحية وصيد البحري بقاقنا ونحكيو على منتوج من المنتجات نتاعكم. فتحية سويسي تحية ليك كبيرة برشا وتحية لكل من ساندك وإن شاء الله نتلقاو في مناسبات أخرى وحوارات أخرى كذلك عن هذا المجمع النسائي للتنمية الفلاحية وصيد البحري بقرقنا. موعدنا بعد ثواني مع النشرة الجوية.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
2: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور.
4: صباح الخير ريم وصباح الخير كيف مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: شكرا لك. إذن نسألوا على حال الطقس في هذا اليوم وبداية الأسبوع كذلك.
4: بداية من البارح كما كان متوقع البارح في نشرة المتابعة اللي أصدرناها ظهرت خلايا رعدية محلية كانت مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة بالنسبة بدأت المناطق الغربية وتحديدا جهة الكيف القصرين وقصة ثم شملت تدريجيا جهة الشرقية الوسط مرورا بالقيروان وسيدي بوزيد وزغوان. سجلنا في قائمة أولية في ولاية سيدي بوزيد في ولاية حفوس وصلنا 36 ملم في القيروان في شرار 30 ملم في ولاية سليانة في عين بوسعدية 26 ملم في قفصة في أم العراية سجلنا 21 ملم في ولاية الكيف سجلنا 15 ملم في الدهماني. هذه قائمة أولية ونصدر قائمة مفصلة على الصفحة الرسمية المعهد. بالنسبة اليوم يتواصل الطقس مغيم جزئيا الصباح والعشية تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تكون تبدأ من المناطق الغربية وتشمل تدريجيا المناطق الشرقية. هذه وضعية جوية كلاسيكية الفترة الانتقالية هذه تظهر الخلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. نتيجة خطر اليوم نشيروا اليوم ثاني نهار في فصل الصيف هذه الفترة الانتقالية تميز بظهور الخلايا الرعدية هذه إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار. بالنسبة للرياح تواصل من القطاع الشرقي ضعيفة ومعتدلة والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب بينما الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 29 و 34 درجة بقية الجهات. اليوم صرفت وصل العاصمة مسجلوا 30 درجة كحرارة قصوى وهي في حدود المعادلات العادية لأواخر شهر ماي. بالنسبة للغدوة كيف يتواصل كيف تصبح تغني مغيم جزئيا الصباح والعشية تظهر خلايا رعدية تكون في المناطق الغربية الوسط تكون مصحوبة بأمطار. الأمطار هذه مش بتكون كفاعلية كبيرة قاعدة الفاعلية هذه تنقص بشوي بشوي والحرارة في ارتفاع نسبي وإن شاء الله نهار الثلاث يكون طقس مغيم جزئيا ونلاحظوا ارتفاع في درجات الحرارة باش نستقبلوا فيصل الصيف بالحرارة إن شاء الله.
1: وشكرا لك سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه كانت أخبار الطقس.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: اهلا وسهلا، نسمعنا يلي ماشي للجزيره. هذه اغنيه راني وعدت بها ضيفتي فتحيه سويسي اللي كانت حدثتنا عن مهنه الامومه ومهنه البحاره في فقره مواسم 47 دقيقه تسمع في الاذاعه الوطنيه التونسيه برنامج يوم سعيد يحتفي اليوم بعيد الام. اليوم هو اخر احد من شهر مايو، تعودنا انه دائما نحتفلوا بعيد الام، حتى هو زيدا بطريقته يحتفل بهذا العيد.
0: نورني.
1: هو سيمونير ابراهام خبير في البسنة وزير على البيولوجية والمستدامة. قلنا حتى الزهور زيدا عند علاقة بالأم، إذا كان نحبه نهديه نجم نهديه باقة ورود لكن تبقى. هذا المبدأ متاعنا ديما سيمونير، هاك ولي؟
3: ايه، نهاركم زين،
1: نهاركم
3: مبروك، عايشك قبلة على جبين كل ام. بالطبيعة نحن الزهور والورود ولا نورنا، معناها نحن كائن في المجتمع هذا وما هوش منبت، وحتى الزهرة ولا الوردة يا اخت ريم راهو في عالم الجينات، عندها ام وعندها ابو.
1: بالطبيعة بالطبيعة كائنات الحية الكل.
3: ولكن نحن نحكي على بين قوسين بالمصري ست الحبايب اللي مبجلة في مجتمعاتنا، مش شيرات الكل، سوى عقائديا سوى في الأعراف سوى في المجتمع، راي معناها التاج فوق روسنا.
1: صحيح، وهذاك علاش اليوم برشا ناس ناوية تهدي بعض الهدايا وانت تقترح هدية خاصة.
3: من شيرتي أنا ومن تحيزي للبسمة والزهور، ولكن ما يمنعش رأي باش نعرض نحن باش نحل القوس كذلك باش نكمل الموضوع باش ما يكونش من ركن واحد. نحن تو هذا الدار علينا تقريب العام الثالث، ونحتفلوا مع الناس الكل. وديما أنا نحفز ونميل الحاجة دايما نجم نعطي باقة متاع زهور اللي في أقصى الحالات باش تعمل جمع 10 أيام وتذبل، ولكن نأكد ديما على الديمومة، وخاصة الأمهات اللي كما قلنا احنا متقدمين في السن عندهم من إغرام وانشغالات بالحدائق وبالداخل البيت، لأنه زاد عنا نباتات داخلية. أنا محبب أني نعطي الوردة كشجرة كثير من باقة، لأنها باش تعمل لها انشغال باهي برشا وعلى علاقة بالطبيعة، وزيد ديما يذكرها هذه هديها لي ولدي، هذه هديها لي بنتي، يلزمني نستحفظ عليها. ثم رابط زيدة كما يقولوا نحن عاطفي، ما هوش شكل مجرد هذا، ما يمنعش انه كل صغير ولا كبير يعرف الاحتياجات ولا شنو ناقص في دار أمه ينجم يكمله لها، ولا شهوتها ولا تحب تعمل عمرة ولا تحب تعمل سفرة، ولا هذوما الجانب المالي ولا المادي راهو معناها ما يمنعش، هذه ما تمسش هذه، ما يتعاركوش مع بعضهم. صحيح. ولكن نحن كبرنامجنا نورنا نحفز ونعرف، أنا في علاقتي بهال400,000 عائلة في تونس نعرف اللي هذاك صغير من صغار، هاك الأم كيش تعطيها نبتة ولا ويا وقت اللي ولدها ولا بنتها غايبة راهو عادة شكون مونسها.
1: بيه، شنو تقترح كنباتات أو كورود أو كزهور في الأسس متاح، معناها مش باقة مقصوصة من عند أمها في ترابها في محبسها، أي زهور اخترت أنت؟ اخترت مجموعة من الصغار تاو تشوفوهم تاو على صفحتنا الرسمية في الفيديو هذي، شنو تختار؟ سمينا باش نعرف، وإحنا نمشيو طول كي نمشيو المنابت نمشيو نكبو هذا طول.
3: هي اللي اقل عنايه وقريبه وتنجم تحط في الكوزينه وتبدا هي تقضي، ولا حتى في فما كل القزميات، مثلا الورد القزمي ما يكبرش برشا، تكون بحذاها ونيستها وكذا، ولكن زاد في الداخل في الانتريور حطيت امثله منها الاوركيدي. انت بدك تعشقها
1: جميله برشا،
3: كل امراه تعشق مزيانه تعشق الزين. والاوركيدي تستاهل اكثر شويه عينيه ولكن مزيانه برشا.
1: الورديات قلت لي

0: الورد الصغير هذيك
1: القزمية، أي ما يفوتش، ما يفوتش 60 سنتي،
0: يعيش
1: ما يلحقش
0: يعيش الداخل ولا البرة؟
1: هو يعيش في الحالة،
0: ما يحبش الضوء.
1: لا يعيش في الحالات الثلاثة، ينجم تحطه حتى اون بلانتير في الحديقة، ولكن يفقد شوية من خصوصيته، معناها هو في الأصل ما يفوتش 60 سنتي، أما ينجم يولي يوصل حتى المتر وعشرة في البالكونات، وهي هو هذاك بلاستو مي أومبر، ما في البالكونات يعيش، ولكن تنجم في الداخل زادة تنجم قريب الشباك اللي مرة يستحق التهوية أو ديما يستحق الضوء، ينجم يعيش كذلك. فما حاجات إنه وقت تخرج تعمل عشوية في البالكون، فما زادة النباتات زينة، زاد زينة في ورقتها، معناها فاميليات كبار، ماران برشا برشا ماران، فما عائلات كاملة زادة كيف كيف تزين، فما زادة متسلقة تجي حتى في المطابخ، ولا وما تحتاجش برشا شمس ولا شوية تونة ضوء واحد، ولكن هي بيدها زينة وتونس، لأنك تعيش في كما قلنا احنا جو في محيط داخل محيط. عن المحيط الخارجي وعن المحيط الداخلي. كذلك فما هذوما اللي تنجم تزين بهم برشا، ومعناها ما ياخذوش مساحة كبيرة، هذه الكالانكوي فيها برشا الوان الزهور. كالانكوي
0: كالانكوي كيفاش منظرها؟
1: من العصاريات، من العصاريات. فيها برشا برشا برشا الوان، برشا ومزيانين، السومون، القمر، الروز، الروز بال، فما حتى البلو سيال، بأنواع كثيرة. فما زاد عائلة الجيرانيوم كيف كيف، زاد تجي في أسس واحد وتتنقل حتى باش تمشي تصيف تهزها معاك وتحطها معاك في البحر.
0: ما تتقلقش،
1: زاد هاي معناها تحمل شوية سيشراس واحد، تي نحن حتى في البلديات ولا في الطرق العمومية ولا تي عرف ينبت، معناها حاجات
0: ترضى بالقليل. الجيرانيوم اللي هي نور عشية ولا
1: تشبه شوية العطرشية،
0: تشبه شوية
1: العطرشية، هو بيدو جيرانيوم تشبه شوية العطرشية، معناها
0: وحتى نوار عشية زادة يرضى بالقليل. يظهر
1: نوار عشية يحب بلانتير، علاش؟ على خاطر يعمل بصيلة من لوتة كبيرة شوية، هو والختمية، الختمية زادة مزيانة برشا، زي روز كريمير، زادة فيها ألوان رائعة حتى للأسود، من الفاتح من الأبيض حتى الأسود، شوفك تدرج للوان الكل بنوح. الختمية هذية كي تبدأ عندها جنينة تراب، معناها وتبارك الله اذا كان رمات في الارض هي كما نوار عشية، فهي معناها تحتلك البلاصه وتبقى ديما، ما عادش تعتني بها، شويه ماء وكهو. شتولك فما انواع متاع اللي تسيب عطور ومزيانه ويحبوها النساء، زادة زهرية هي كما اللي عنبر الليل، عنبر الليل ولا راز البورسلين، فلور دو بورسلين تحفونه برشا مزيانه، وتعمل بوكي كيما الكره هكا، وفيها برشا اكثر من 50 نواره كلهم. هذه من اسرارها انه وقت اللي باش تزبل في الاخر نتاعها لبسوها ساشي وتسيب العطر نتاعها، ليسونس نتاع البارفان
0: تسيبو في الساشي هذاك،
1: بس الساشي هي بطبيعتها باش تزبل، وقت اللي انت تلبسها الساشي هذيك في عود باش يهبط في القاع، هذيك تعملوا كيما العطر سونز الكول، ليسونس دو بارفان، وغالي برشا، معناها كي تبيع في الاسواق
0: غالي برشا.
1: برشا راهو من الانواع عظومه اختريما، فما برشا من الانواع عظومه اللي العطور نتاعها معناها تلقائيا، مش كيما جسما ولا الزهر والواحد يلزم
0: يعني يلزم تعمل التقطير. هذوما
1: هذه وحدها معناها في الفانتسيك نتاعها تسيبك العطر نتاعها ويسونس حاضر
0: وتخلي لك الاثر نتاعها. سؤال اخير سمنير برام، كان تسمح، من بين الصور اللي انت بعثتهم لنا وقاعدين نشوف فيهم توا على صفحتنا الرسميه الاذاعه الوطنيه التونسيه، فما سله فيها زهور مختلفه، يعني عباره على باقه هي، هل ممكن ترتيب زهور مختلفه في قصيص واحد ولا في سله واحده؟ هل يتعاشر زهور من مختلف الاصناف؟
1: السر في هذاك انهم ما يتعاركوش في في في النمو الجذري اللوطه في العروق. يلزمنا نشوفوا نباتات اللي واحده ما تكونش غورمونت وتقتل الاخرى. الاسوسياسيون نقولوا نحن مثلا حتى في البوتاجي معناها في الحدائق الاستهلاكيه انهم يكملوا بعضهم
0: بالضبط.
1: سواء في الدفاع ضد الافات سواء في التعايش وموجودة الحكاية هذه كومبين نعملوها سواء في العصاريات والصباريات وإلا زادة في في في في, في أنواع الزهور هذه. نقولوا نحن مثلا وردة تمد برشا نهبط لها البروفوندور أكثر من 30 سنتي فما أنواع أخرى سواء سنوية أنيال ولا غيرها تمشي سوبرفيسيال معناها ما تهبطش 10 سنتي 15 سنتي دونك ينجموا يتعايشوا
0: ما يتعاركوش كل واحد عنده مجال يعيش فيه مختلف على الاخر
1: ويعطيونا منظر باهي
0: يعطيو جميل برشا. سلة عبارة على باقة من الأزهار والورود والنباتات ولكن هي مش مقطوعة يعني تعيش معاك وتداوم وتنجم تكون هدية جميلة برشا. فما ناس سيمونير وهنا نختم الحوار معاك فما ناس تعملك الترتيب النباتات والزهور احنا كنا حكينا عليه قبل هذوما اللي يحطوهم في الفيفاريوم هذوك اللي في الأوعية البلورية يعمل تركيبات فيها الكثير من الجمالية هذاك اختصاص وحده زيدا
1: كترتيب كما البونزاي وكما غيره. تيراريوم هو اسمه تيراريوم وفما فيه زوز أنواع فما تيراريوم أبوكال فيرمي وإلا أوفير هذه الفيرمي ديجا اكتشاف كبير ياسر قديم تقريبا عمره أكثر من قريب 100 سنة وسر فيه أنه يغذي نفسهم فما أنواع متاع نباتات بما فيهم الصباريات أنها تعيش على كل اللي قتلت اللي تتعرق في البلار وتعاود تغذي الأرض وتركيبة التربة حكينا عليها بالضبط
0: كنت صحيح هي حكينا عليها وجميلة برشا ديك زيدة
1: فيها الياس فيها الخفاف الطبيعي وفيها الرمل وفيها كذا انه بيدو يساهم في السماد معناه في التسميد والفرمية مهمة ياسر معناها كما قلنا نحن أروع صراحة أروع نقدر تسقي نبتة في أقصى تقدير 3 مرات في العام.
0: واضح. على كل احنا اعطينا فكرة لعشاق الطبيعة والنباتات والحدائق ممكن انك تهدي هذا النوع من الورود والزهور والنباتات اللي تحدثنا عليها اليوم مع سيمونير براهم الخبير في البستنة والزراعة البيولوجية والمستدامة. شكرا لك سيمونير ان شاء الله نهارك زين. تعرفوا انه نجموا تطرحوا الاسئلة على سيمونير براهم على الصفحة الرسمية الاذاعة الوطنية التونسية اذا كان فما مواضيع تحبوا نطرقولها في الأسابيع المقبلة. مرحبا باقتراحاتكم الكل. نخليكم مع الأغاني حتى موعد موجز أخبار 8.

0: عشت طول عمري أقف في جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أقف في جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعاد الإخباري. مجانية الدخول اليوم وبصفة استثنائية إلى الحديقة الوطنية بالبلفيدير، وبلدية تونس تؤمن عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة. احتفاء بعيد الأمهات الموافق لآخر أحد من شهر ماي من كل سنة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم بالحديقة الوطنية بالبلفيدير تظاهرة تتضمن أنشطة ترفيهية وورشات إرشادية توعوية في عدة مجالات، كما تشهد مختلف الجهات تظاهرات مماثلة. اختتام فعاليات الحملة الوطنية حول أهمية عيادات ما قبل الولادة اليوم الأحد، والتي انطلقت منذ 20 مايو الجاري تزامناً مع إحياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم. معهد باستور ينظم محاضرات علمية حول السموم البيولوجية وعلاجات سرطان يومي 3 و4 من شهر جوان لمواكبة آخر التطورات في مجال البحث البيوطبي والأفاق العلاجية الحديثة بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين الدوليين. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية 18 من شهر جوان مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندسي الإدارة العمومية. بمناسبة مقابلة الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم التي ستدور اليوم على الساعة 4 بعد زوال بملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة، وذلك بداية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 9 ليلا، ما عدا القاصدين الملعب والحاملين لدعوات وتذاكر الدخول. في أخبار العالم، جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن فجر اليوم إطلاق عمليات عسكرية واسعة في مناطق جديدة بجنوب لبنان بهدف استهداف البنية التحتية لحزب الله، وذلك بعد انذارات إسرائيلية لسكان عدد من القرى الجنوبية بالإخلاء الفوري. واشنطن تؤكد أنها تحتفظ بالقدرة على استئناف العمليات العسكرية ضد إيران إذا اقتضت الضرورة ذلك، فيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أنه لن يوافق على أي اتفاق مع طهران ما لم يستوفي شروطه بالكامل. ختاماً، وفي المقابل، تحدثت تقارير إيرانية عن مطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة كجزء من أي تفاهم محتمل، بينما نفت مصادر إيرانية بعض البنود التي تحدث عنها ترامب بشأن مضيق هرمز والمواد النووية المخصبة. نهاية هذا المعاد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع ريم المدب.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المتر.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجة إذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. اليوم الأحد 31 مايو 2026، يوم للاحتفال بعيد الأم، تظهر بعنوان أحب أمي أحب أسرتي من تنظيم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. تنطلق بداية من 10 صباحا في حديقة البلفيدير. تحدثنا على تفاصيلها السيدة سماح اليحيوي كهيئة مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة طبعا بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. صباح النور مدام سماح.
3: صباح الخير، صباح نور، صباح الأمهات المتألقات الفاعلات ذوات الأثر. اليوم شكرا لك مدام ريم، وشكرا لكل العاملين بالإذاعة الوطنية.
1: شكرا لك
3: وتحية لكل المستمعين.
1: شكرا جزيلا، يعطيك الصحة مدام سماح. إذن بعد شوية الفعاليات باش تنطلق في الحديقة، في حديقة بلفيدير. وين بالضبط باش الناس تعرف وين تجي؟ خاطر فما تكريمات، فما خيام، فما تنشيط، فما برشا حاجات باش تنطلق بداية من العاشرة.
3: فعلا كما قلت، بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، السيدة أسماء الجابري وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرف على فعاليات تظاهرة كبرى تجمع ما بين التنشيط والتوعية والإرشاد. هذا باش يكون إن شاء الله في ساحة الساحة اللي مقابلة المدخل، ساحة باستور بالحديقة الوطنية البلفيدير على الساعة 10 صباحا. كما قلت أنت، تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، التظاهرة هذه بتجمع ما بين الأم وأطفالها، بتتضمن العديد من الخيمات والعديد من الفقرات الإرشادية التوجيهية للأمهات، وأيضا عروض تنشيطية وفرجوية ما بين الأجنحة اللي بتلقاها الأم للإرشاد والتوجيه النفسي والصحي، الوالدية الإيجابية، الإرشاد الأسري، الرضاعة الطبيعية، صحة الأم والشيخوخة النشيطة. أيضا بتلقى جناح للإرشاد والتوجيه الاقتصادي، التشغيل، الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال، الشركات الأهلية. بتلقى جناح آخر أيضا يتضمن الإرشاد والتوجيه القانوني لمناهضة العنف ضد المرأة، لحقوق الطفل، اللي بتلقى غاديكا مندوبي حماية الطفولة، بتلقى أيضا مرصد الوطني لحقوق الطفل، بتلقى المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. أيضا الأمهات اللي بتتوجه البلفيدير اليوم بتلقى جناح للإرشاد والتوجيه الاجتماعي، كيفية التوقي من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. أيضا باش يلقاو جناح تواصل بين الأجيال، باش نلقاو كبيرات السن وكبار السن يتبادلوا المعارف والخبرات والمهارات مع الأطفال. وأيضا كما قلنا فما أجنحة متنوعة للأطفال تتضمن العديد من الأنشطة اللي تأمنها النوادي المتنقلة بولاية تونس، بن عروس، أريانا ومنوبة. أيضا التظاهرة هذه ولهنا شكر موصول لكل شركاء وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اللي يساهموا معنا اليوم في الفرحة الكبيرة بأمهاتنا. باش نقولوا لهم رانا نحبوكم، وراكم أنتم عماد الأسرة متاعنا، وراهو محبتكم هي محبة لأسرتنا. أيضا باش نلقاو عديد من الوزارات المشاركة على غرار وزارة الصحة، وزارة التشغيل، وزارة الفلاحة، ديوان الأسرة والعمران البشري، باش نلقاو الرعاية الصحية الأساسية، باش نلقاو العديد من المنظمات أيضا اللي موجودة. ولهنا دعوة إلى كل الأمهات، دعوة إلى كل الأطفال، دعوة إلى الجميع باش يلتحق بحديقة بلفيدير، باش تكون فرحة في حملة رمزية نقولوا فيها الأمهاتنا رانا نحبوكم برشا.
1: أحب أمي أحب أسرتي.
3: أيضا باش نلقاو زيدا اليوم، تعرفوا اللي نحن نعانيو برشا من الأمانة، معناها من وسائل التواصل الاجتماعي، باش نلقاو جناح للأمان الرقمي أمن مركز الإعلامية الموجهة للطفل، باش نلقاو ورشات كثيرة وكثيرة أبار التنشيط والعديد من معناها الأنشطة الموجهة للأطفال. مش نلقاو ورشات للتشكيل بالطن، ورشات متاع البالونات، مش نلقاو الحقيقة العديد من الأنشطة اللي باش تكون موجودة
1: يوم كامل. يوم كامل هالأنشطة هذه مدام سماح،
3: هذه باش تكون على امتداد من الساعة 10 إلى حدود الساعة 2 بعد الزوال تقريبا.
1: يعني فما يعني يوم مكثف فيه عديدة الأنشطة. هي حديقة البلفدير تفتح أبوابها كذلك للعموم، يعني من البارح واليوم زادا فما دخول مجاني وفرصة للأطفال والأمهات أنهم يتوجهوا كذلك لوين فما هذه الفعاليات. بالجانب الآخر من حديقة البلفدير اللي قريب من ساحة باستور غاديكا تصير هذه الفعاليات اللي هي تظاهرة بعنوان أحب أمي أحب أسرتي. بالتوفيق لكم مدام سماح.
3: فقط مدام أحب إضافة ظريفة في إطار تقريب الخدمات وفي إطار تكافؤ الفرص بين الجهات. التظاهرة هذه باش تكون أيضا موجودة في جميع الولايات تحت نفس الشعار، ونفس الأنشطة تقريبا باش تكون في كل الولايات الموجودة، معناها جميع أطفالنا وأمهاتنا باش يلقاو نفس الخدمات اللي باش تتوجه ونفس الأنشطة.
1: أكيد احنا في مختلف إذاعاتنا الجهوية بمؤسسة الإذاعة التونسية سنعلن على هذه الفعاليات. سامح اليحيوي كهيئة مدير بالإدارة العامة لشؤون المرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كنت معنا في المباشر تحدثتنا عن هذه التظاهرة أحب أمي أحب أسرتي.

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مريم المدب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية 28 دقيقة، ونتحدث عن الأمومة اليوم. فما أمومة استثنائية مع رجاء خبوشي نحكيوا عليها. هي أم من قرى SOS بالمحرس. الأم رجاء خبوشي دخلت للقرية من عام 2001 تقريبا، وهاي قعدت إلى يومنا هذا. صباح النور يا رجاء.
3: بيه عسلامة. صباح النور يا مدام.
1: صباح النور، أهلا وسهلا بك. لشكون قلت باهي ساعة؟
3: أنا ولدي بحذايا توقع ما خير فيش نوا يفطر. قال لي نحب الشوكولين، نحب حليب الشوكولين. باهي، قلت له باهي.
1: قل له استنى نتعدى في الإذاعة ونتلهي بيك. قداش عمره ساعة؟
3: عمره 3 سنوات و3 شهور.
1: 3 سنوات. شو اسمه؟
3: اسمه أوس.
1: أوس. على كل طبعا. أنت أم لعديد الأطفال، عندك في قرية SOS بالمحرس من عام 2001 قلت لي.
3: أيه، من عام 2001 في قرية محرس.
1: يعني عديد المناظرات، وما كنتش تتصور أنه باش يقبلوك. هذه حكاية أخرى حكيناها احنا في الأوف، مش باش نقول لك عاود احكيها لي، لكن بلكش في يوم ما نحكيه الحكاية بكلها. يعني طبعا. عديد مناظرات وقع اختيارك أنت، وقلت أنا باش نخدم بعض السنوات ومن بعد نخرج. هذا كان قرارك من الأول؟
3: أول
1: ولكن
3: مرة.
1: ولكن
3: ولكن حتى ما لم يكن في الحسبان. والله
1: شنو هو اللي مش في الحسبان؟ أنه القرار يتأجل كل مرة.
3: أي إنه إنه إنه تلقى روحك ما عشت نجمش تنفذك القرار هذاك، ما عشت تمشي بيه، تلقى روحك إنك مش تزيد مش تواصل. فهمتني؟
1: هو شنو دور أم أطفال SOS، قراء أطفال SOS، دورها شنو بالضبط؟
3: دور الأم دور كبير برشا، مسؤول برشا، دور متكامل، شامل متكامل. فهمتني؟ مش كيما دور اي ام، مش كيما كل الامهات. صحيح هي كل ام معناها عندها مسؤوليات وادوار وكل، اما ام SOS تاع اكسيبسيونيل، معناها خاطر هي تمثل البو والخو والعم والعمه والعائله، الكل العائله الكل تمثل الام معناها في القريه هذيك، لك الصغيرات هذيك. فهمتني؟ يعني تقوم بكل ما يحتاج طفل صغير. معناها تصور انت طفل صغير باش توصل، معناها توصله راجل ولا بنيه، توصلها صبيه معناها في المجتمع، شنو تستحق معناها؟ سواء رعايه معنويه، معناها نفسيه، اجتماعيه، كل شيء كل شيء كل شيء معناها تلقاك انت تقوم به. بطبيعه هذا مش وحدي، بمساعده معناها الاداره، الاخصائيه النفسيه، اكيد كامل نخدموا مع بعضنا.
1: لكن انت تعيش معاهم 24 على 24.
3: صح، هي أكثر الأدوار عند الأم بحكم هي كي تسكر باب مثلا ويروحوا مثلا الموظفين ولا الإداريين، باش تلقى صغير أنت وياه وحدك في الدار.
1: الكل يعيطوا لكم يا
3: أي.
1: إلى حد الآن قديه من صغير عندك؟
3: توا برلمان حاليا عندي 3.
1: اللي عايشين معك توا هكا ولا؟
3: أي توا. أما كي خرجوا للفوية، الآخرين كبروا خرجوا للفوية.
1: فما اللي خرجوا، فما اللي عرسوا، فما معني كل واحد شاد ثنيته.
3: كل واحد شاد ثنيته، يعطيك الصحة. كبروا
1: لي. قديم صغير عندك؟
3: والله ما في كل معناها ملي بديت نخدم ما بين 25-30 صغير، كي نحسبوا لي خرجوا، معناها فما صغيرات يجونا مؤقت ويخرجوا. فهمتني؟ يبقى معك 3-4 سنين، 9 سنين 10 سنين ويخرج. فهمتني؟
1: ينجم يرجع للعائلة
3: العائلة الطبيعية ولا العائلة الكفيلة. فهمتني؟ يخرج العائلة الطبيعية ولا العائلة الكفيلة.
1: انت تأدي دورك في المدة اللي تبقى معاه، لكن هل سهل بالنسبة لك انت انه يبقى صغير عندك سنوات وبعد تقرر العائلة متاعه انه تسترجعه ولا يبعد عليك؟
3: ما هو سهل حتى طرفه. أكثر واحدة تتأثر الأم. أنا واحدة من الناس مريت بها التجربة هذه، توصل تمرة، توصل ترقد في الفرش، توصل تبكي، توصل يمكنك الإحباط، الاكتئاب. عليك الصغيرة صحيح هو تحنوا عليك، وعند أمه وعند العائلة الطبيعية والكل، ولا عند عائلة كفيلة تضمن له مستقبله. ما أنت ياك الصغيرة ذاك عبارة حاجة من بدنك وتتنحاك من عندك. فهمتني؟ يعني التعلق هذاك يخليك تتوجع. التوجع معناها من الفراق والوليد هذاك ولا البنية هذيك. أما الغالب نحسوها الوجيعة وديما نحسوها، أما ديما نتبعوا ديما رانا من حتى كي يرجع راهو صغير لعائلته طبيعيه ولا نبقوا ديما في اون كونتاكت ونسالوا ونتفقدوا ونشوفوا شنو ظروفه. كي يبدا الصغير مثلا ما مشاش ظروفه وما لقاش البيئه الباهيه اللي باش يعيش فيها راهو يرجع لنا للقريه راهو القريه ترجعوا راه ما تخليش معنا يضيع الصغير هذاك.
1: فهمتني؟
3: احنا نخدموا المصلحه حتى الطفل هذاك سواء عند عائلته ولا عندنا احنا.
1: قلت لي توا ثلاثه صغار عندك شنو اعمارهم؟
3: وليد يقرا سنة سابعة بنية سنة أولى وليد هذايا صغرون
1: هذايا اللي يستنى في الفطور نتاعو احنا بطينا لي رجاء أنا باش نسمعك مقطع بقى في البال عند التوينسة وعندك أنت زادة اسمع معايا

0: نفسك.
1: محدش هياخدها مني ابدا ابدا ابدا.
2: يا بنات يا بنات يا بنات تعي.
1: محدش هياخدها.
2: انا
1: لا لا محدش هياخدها مني.
3: شو اسمك؟
4: نسرين بوشناء.
3: نسرين بوشناء؟ انت من تونس يعني؟
4: من تونس.
3: تحية لأهل تونس.
5: هذه تزغريتك انت ولا يا رجاء؟
6: انا انت بكيتني تعرف بكيتني توا تعرف صدقني انا توا من عام 2019 معناها هذايا.
5: استناني ساعة المقطع هذا شنو هو؟ مقطع نسرين بوشناق اللي هي بنتك ما شاء الله توا عمرها 15 سنة شاركت توا عندها 5 سنين ولا اكثر من اللي شاركت في ذا فويس كيدز هكا.
6: ذا فويس كيدز زي انا توا ونتفكر ونسمع الفيديو نتفرج فيه نبكي تو نبكي.
5: علاش
6: هذاك النهار هذاك نهار هكا بالذات عمري ما يتنحى من مخيلتي عمري ما ننساه.
5: علاش
6: صدقني نهار انا ونتيجه باك انا ونتيجه نتيجه انا وفرحه انا ما نعرفش ما نعرفش نجمش نوصفهولك. ثوري طلعنا من الاوتيل للخمسه نتاع الصباح للمسرح باش يبرفوا معنا باش يعملوا تهيئات المره الاولى ويتبرفوا معنا احنا في الواحد وبعد تكشن تطلع تغني. وقتاش طلعت نسرين من خمسة طلعنا السبعة نتاع العشية سبعة وإحنا نستنوا على الجمر هم تيلفوا يقولوا هم هم يلفوش هم يلفوا ولا إنه هو الميكاب يعملها في شعارها هي نسرين راجل قال أنت راح يلفولك. قلت له عليها قال أنا أي بنت أو أي واد صبي يعني يقول له وأنا شعره ميكاب راهو راح يلفوله وأنا متأكد إنه راح يلفولها. أعطاني شحنة باهية هكا طمني بها الحكاية والكل. أنا قعدت يلفوا لا يلفوا لا بحكم قلت عمرها صغير ممكن خاطر وغنية ما لفتونسي ممكن ما تعجبهمش. من عوانا المدرب ذي بالخير مصر كي قعدتها الغنية هذه قلت له عليه احنا بعدنا 12 غنية معنا تونسية والكل قلنا لا علاش ما اخترتش حاجة أخرى ممكن. قال لي لا أنت تونسي وما لفتونسي هذا معروف معناها في الموسيقى العربية الكل ملوف هذا من أحسن الأغاني اللي يمشي مع صوتها هي نسرين
5: ونجحت بالأغنية هذه وكانت فرحة وشفناك احنا في الفيديو وهذه تزغريتها متاعك. على كل حال احنا كانت إطلالة من معناها من عند الإذاعة الوطنية التونسية المدام رجاء خبوشي اللي هي أم استثنائية أم من قرى أطفال SOS المحرس. نسرين توا خرجت في مبيت قلت لي
6: انت الشابات خاطر احنا البنيات ولا الوليدات يوصلوا 15 سنة يخرجوا المبيت
5: كملت تغني
6: قاعدة تغني وقاعدة تبرب وقاعدة تقرأ موسيقى قاعدة هي غرامها نسرين تكرر
5: باش تتخصص معناها في الموسيقى نتخيلها
6: اي ان شاء الله.
5: ما زلتوا تشوفوا بعضكم ولا
6: نشوفوا بعضنا اكيد نشوفوا بعضنا ديجا في العيد جات بحذايا وباتت بحذايا نشوفوا بعضنا معناها في اوقات كي تولي مثلا مش قرايه مثلا مش امتحانات انا نمشي نطلع عليهم غادي في دار في المبيت وهم يجوا بحذايا زاد البنات
5: يعني العلاقه ما تنتهيش وقت اللي يخرج الطفل من قرى اطفال SOS. عاد على كل رجاء قصتك جميله برشا جميلة ياسر ياسر وأكيد بش يكون عنا لقاء أطول من هكاية وممكن نجيب حذينا وأنا نجيب حذيك. على كل حال حكاياتكم راهي مؤثرة جدا واستثنائية هي أم استثنائية رجاء خبوشي أم من قرى أطفال SOS المحرس دخلت القرية عام 2001 وقالت نخدم شوية وبعد نخرج لكن هنا احنا 2026 وما زالت وما زالت وما زالت 38 دقيقة قريب 31 دقيقة استسمحت نجوى الطالبي في دقيقة هذية من أخبار الرياضة ونحترم التوقيت فاضل حمزة نجوى الطالبي الآن في أخبار الرياضة
7: تسمع موجاتنا الهادي القلال
8: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك أنا لازم نرجع لك
7: صفوة
9: دبلجة واحدة هي مانتري
7: يوسف التميمي
10: عمارو يا سلمى عمارو يا سلمى
7: الإذاعة الوطنية تونسية 100%
11: فلاش سبورت
12: صباح النور أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع ختام الموسم في كرة القدم أيضا ختام البارح في كرة اليد والتعرف على الاسم الثالث الصاعد للرابطة الأولى وبالتأكيد الحدث العالمي ختام الموسم الأوروبي بحصول البي إس جي على لقب تشامبيونز ليج. البداية من تونس، والموسم المحلي ينتهي اليوم رسميا بنهاية الكأس اللي يجمع ترجي الرياضي التونسي بترجي جرجيس 11 يوم تقريبا قبل انطلاق المونديال. مقابلة منتظرة اليوم الأربعاء متاع العشية بتحكيم نضال الطيف. زوز أندية كملوا التحضيرات متاعهم، ترجي تحضيراته كانت في البارك، وفريق ترجي جرجيس عمل تحضيراته في الحمامات. مقابلة منتظرة لأنه زوز أندية كانوا تقابلوا تقريبا من أكثر من 20 سنة، 21 سنة تقريبا، وكان الفوز في نهائي الكأس لترجي جرجيس. عندكم متابعة بطبيعة للموعد هذا، تلقاو مع زملائي في رياضة وأهداف. النادي الرياضي الصفاقسي واجتماع هيئة الدعم اللي من نتائجه مواصلة الهيئة التسييرية للعمل متاعها حتى 3 جويلية تاريخ انعقاد الجلسة العامة الانتخابية، مع تعيين السيد المنصف سلامي رئيسا للهيئة، وتعيين لجان تتولى جمع التبرعات لخلاص الديون المستعجلة، وأيضا بمناسبة الاجتماع تم جمع مبلغ مالي هام. برجة رابطة الثانية، ألف مبروك للنادي الرياضي لحمام الأنف لأحبه والعودة للرابطة الأولى بعد فوز في البراج على الملعب الجيبسي في سوسة بثلاثة أهداف لصفر. عودة يعتبرها الكثيرين أنه عودة الفريق المكان الأصلي بطبيعة نادي الرياضي لحمام الأنف، مكانه الطبيعي. العودة كانت بعد 5 سنوات، الأمور ما كانتش سهلة، وإحنا نعرفوا صعوبة الرابطة الثانية بالنسبة للمسؤولين لكن أيضا لاعبين وخاصة المدرب شمس الدين الذوادي اللي يتحدث على صعود فريقه.
0: حياة كبيرة للجماهير اللي لحقت تعبوا معها، والحمد لله فرحناهم، فرحنا بلاد كاملة. الماتشات الخامين نحس رجعت الحياة للمدينة، فرحناهم. هذاك البلوز امبورتون اليوم نحن، مهمة كانت صعيبة، ودائما ادفيرسير عنده تراديسيون. عملنا ان بون ماتش سو تو لو بلون، سيطرنا، سجلنا زوج اهداف اللي سهلوا علينا المقابلة. اون ديزيامي تون عارفين كيف ادفيرس تطلع وتخلي بو دي سباس، الحمد لله شارين بونت ماكينة ثالث كيف كيف، معناها قعدنا وجدنا فرص اخرين كنا لازم نسجلوا الرابع. 90 دقيقة راضي عليها والمجهودات اللي قدموها اللاعبية، ان شاء الله معناها نوعد جماهير النادي بالمزيد من العمل، وعاملين ان شاء الله برنامج محترم باش يكون معناها عام الجاي، باش يكون معنا فريق محترم وينافس على البطولة ان شاء الله.
12: ونفهموا بطبيعة استمرارية التعاقد والتعامل مع المدرب شمس الدين الذوادي بالنسبة للموسم القادم والعودة للرابطة الأولى اللي كانت مع تقدم سقية الدير وأيضا أمل حمام سوسة. المنتخب التونسي يبدا مرحله جديده من التحضيرات بمقابلات وديه استعداد المونديال بعد وصوله لفيينا، لانه تنتظر غدوه مقابله وديه اولى ضد منتخب النمسا. موعد نتاعها باش يكون 8:15 بتحكيم فرنسي، ومنتظر بطبيعه انه حصه تدريبيه اليوم تسبق المباراه. ثم بعدها يتحول الى بروكسل عنده 6 جوان مقابله ضد المنتخب البلجيكي. المنافسين متاعنا في المونديال، المنتخب الياباني نلعبوا له الماتش الاولاني يلعب اليوم ضد ايزلندا، المنتخب السويدي نلعبوا له الماتش الاولاني غدوه يلعب ضد النرويج، ونهار الاربعاء هولندا تلعب ضد الجزائر. هولندا هي المقابله الثالثه المبرمجه بالنسبه للدور الاول. مقابلات وديه على امتداد الاسبوع حتى انطلاق المونديال. البارح الاكوادور فازت على السعوديه 2-1، المكسيك على استراليا 1-0. اليوم مجموعه مقابلات من بينها الاردن ضد سويسرا، البرازيل ضد بنما، والمانيا ضد منتخب فنلندا. كرة القدم المصغرة بين مسابقة الكأس والبطولة. في مسابقة الكأس الرياض الرياضي بسوسة أول مترشحين لنهائي الكأس بعد فوز على نادي كيريبيس 5-2 في الحصص الإضافية، في الوقت القانوني كان التعادل 2-2. اليوم النصف النهائي الثاني الخامسة متاع العشية في بني خيار، اتحاد بني خيار يلعب ضد رواد لكرة القدم المصغرة. من مسابقة الكأس إلى مسابقة البطولة وقرعة الدور ربع نهائي وأيضا النصف النهائي، في الدور ربع نهائي الرياضي الرياضي بسوسة اللي موجود في زوز مسابقات ينتظر منافسه من الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري، وإلا الخليج الرياضي بسخيرة. مستقبل رادسة ونجم سليانا يلعبوا ضد نادي كيريبيس الفائز منهم بطبيعة. رواد لكرة القدم المصغرة ينتظر منافسه من إفسي مورنيغ أو جنعورة لكرة القدم المصغرة، والمباراة الرابعة اتحاد بني خيار يلعب ضد جمعية سكرة لكرة القدم المصغرة. أعطيتكم 4 مقابلات بالترتيب، الفائز مقابلة الأولى ضد الفائز من المقابلة الثالثة، والفائز مقابلة الثانية يلعب النصف النهائي ضد الفائز من المقابلة الرابعة. المواعيد الربع نهائي 6-7 جوان، نصف النهائي 13-14 جوان، والنهائي 21 جوان في ملاعب محايدة. في كرة اليد دوبلي لكابر ودوبلي للكبريات. ألف مبروك لكبريات النادي النسائي بالمكنين اللي فاز على النادي الإفريقي 26-25، وبنات المكنين هكا يفوزوا على نفس المنافس في البطولة وأيضا في الكأس. مبروك أيضا للترجي الذي توصف الأكابر فوزه بلقب الكأس، كان على ساقية الزيت 32-25، اللقب رقم 32 في مسيرته والدوبلي الرابع على التوالي. في التايكواندو من 4 إلى 7 جوان في نورنبرغ بألمانيا، المنتخب التونسي شارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي بمشاركة نجومنا العالميين وأيضا الأولمبيين خليل الجندوبي، فراس القطوسي، شيما تومي، إكرام الظهري، آدم السلمي وفراس بوجمعي. أوروبيا للمرة الثانية على التوالي البي اس جي بطلا لأوروبا بعد فوز الأرسنال بضربات الجزاء 4-3 بعد تعادل 1-1 رغم سبقية أرسنال، لكن عودة في نتيجة من البي اس جي وفوز بلقب كبير، نتيجة يعني فوز بزوز ألقاب متتالية ما عملها قبله كان فريق ريال مدريد. لويس إنريكي 3 ألقاب، زوز مع البي اس جي ولقب مع فريق برشلونة، يعدل رقم زيدان وأيضا بيب غوارديولا. كون يسبقهم يسبقهم كان كارلو أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي اللي يبقى في الصدارة بخمس ألقاب، ميلان في زوز مناسبات وثلاثة مع فريق ريال مدريد. هكا كملت معكم موعد هذا، متنساوش اليوم العشية التغطية الخاصة بلقاء كأس تونس كيما غدوة، أيضا اللقاء المنتظر بالنسبة للمنتخب التونسي، الكل تلقاو التغطية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم الاستوديو باش يكون مع محمد حبيب بقويسم، إن شاء الله نهاركم مبروك. أجمل تحياتي نجوى الطالبي.
11: فلاش سبور. تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج ديش إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
0: يوم سعيد مريم المدب.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية 48 دقيقة تسمعوا في برنامج يوم سعيد معكم حتى العاشرة صباحا. بعد العاشرة يتجدد الموعد مع الحبيب جغام في برنامج موعد الأحد اليوم 31 مايو بخلاف أنه عيد الأم كذلك هو يوم عالمي لمقاومة التدخين. كعليش تتحدث معنا دكتورة سونيا معالج، هي تتحدث باسم التحالف التونسي ضد التدخين وهي رئيس قسم بمستشفى عبد الرحمن مامي وهي أخصائية في الأمراض الصدرية والحساسية. صباح النور دكتورة.
2: صباح الخير. صباح الخير ديما، شاء الله كل عام وتحية بخير، وإن شاء الله أمهات تونس كل ألف خير إن شاء الله يا ربي.
1: شكرا لك.
2: وسناب تدخل ميساج حلو، عيد الأمهات والاحتفال باليوم العالمي لإقلاع التدخين، يظل أحسن كادو ينجم يهديه واحد الأم اليوم هو أنه يقولها سيم اليوم قررت بعض في نسكي يقولي بتفرح بيها أخير من أي كادو ينجم يقولها.
1: نتخيل ولكن هذي أنا والله قلت لهم الأولاد أعملوا هكا كالتحدي، مو فما توا فما كالموضة متاع التحدي متاع أي حاجة.
2: أيه.
1: قادرين أن نتحديوا عديد العقبات أو كل واحد كيفاش هكا معناها يقول نجم نتحدى ونعمل لك التحدي هذاك ويصور روحه على تيك توك. ماذا بيا لو كان نقوموا بالتحدي هذا ونصوروا رواحنا وندوروا الفيديو على تيك توك، ممكن ولا
2: اكيد اكيد اكيد. هو راه المهم انه يكون مقتنع انه قاعد يدور في روحه، هذيك هي الحاجه، ينفسي في اقتناع بانه قاعد يدور في روحه، فالوسائل كل ممكنه باش يبطلوا فما، والوسائل موجوده في تونس وياخذ جيست هو القرار، وبعد المساعده موجوده وقدره ربي يخلص باش يبطل الدخان. ويظهر لي ما اكثرش من غلاوه الام عند الانسان، يظهر لي الناس اللي ديسان حتى عيد الامهات واليوم العالمي لاقلاع التدخين مع بعضهم في نفس النهار، يظهر لي برشا من الناس ينجموا يستغلوا النهار هذا اليوم باش ياخذوا قرارهم باش يبطلوا الدخان على خاطر امهاتهم.
1: على كل حال هي الظاهره عملت تفاقم وهذا شيء ملموس في العالم وفي تونس كذلك. التدخين يمس الاطفال المراهقين الشباب الكهول وكبار السن الفئات الكل العمريه وكذلك المراه والرجل. هذه ظاهره متفاقمه جدا رغم كل الخطابات اللي تشجع على الإقلاع على التدخين. هل نعتبره أنه خطاب فشل في تشجيع المدخنين على الإقلاع عن التدخين؟ شنو هو العوامل اللي خلي المدخن يواصل يدخن كذلك؟
2: هو بديت نحكي ديجا على الأرقام ريم، اللي قلته أنت كله صحيح ونعطيهولك بالأرقام، لأنه إفكتيف ما الأرقام تعد المدخنين قاعد يرتفع في تونس مش قاعد ينقص، بالعكس. وإحنا معناتها واللي أخطر من هذا أنه قاعد يمس أكثر فأكثر، ما قلت أنت لقبل كانوا نسبة رجال أكثر من ثلاثة ولا حتى نساء نسبة كبيرة يتكيفوا، الصغار معناتها العمر تصور أنت تونسي تويك معدل السيجار الأول ياخذ تونسي في 7 سنين، هذا صغير ثاني ابتدائي وهو يبدأ يتكيف السيجار الأول، هذا المعدل معناتها فما شكون يتكيف حتى قبل. دراسة طارت في تونس عام 2024 عند المراهقين من 13 ل 15 سنة 14% يتكيفوا دخان، واللي أخطر من هذا واللي خلى الأرقام ديما مرتفعة هو أنه في العالم الكل تياخذ الدخان السيجار والعادي اللي نعرفوه الأرقام تاعو نقصت شوية. علاش؟ لأنه فما تفعيل قانون منع التدخين في الأماكن العمومية، ولهذا خلى المؤسسات الشركات اللي تصنع في السيجار والعادي خمت في وسائل أخرى كيما التدخين المسخن وكيما هالفاب.
1: حكينا على الفاب وهيت نقفوا عنده دكتورة.
2: الفاب اللي هو فغيما مشكل كبير، لأنه ستي الحل اللي قوه الشركات هذوما باش يعودوا الخسائر.

0: اللي نجي على
1: حل بديل، معناها
0: منع التدخين
1: حل بديل.
0: الفاب الفاب هو معناتها آلة فيها دي برودوي فيهم النيكوتين اللي موجود في الدخان وفيها المكونات اخرين موجودين في السيجار العادي. سيغت هو المكون الكل معناتها نتاع الفاب، ماهوش ماهوش تبغ، ماهوش كيما السيجارو، ماهوش مثلا كيما التدخين المسخن. التدخين المسخن هذاك راهو دخان الاخر محروق والاخر مسخن، مي اي حاجه تسخنها بدرجه كبيره باش تتحرق دوك في الاخر هما زوج كيف كيف. باغ كونتخ الفاب هو سائل فيه نيكوتين وفيه مكونات اخرين موجوده في السيجارو زاد العادي، واللي تقع تسخينها بدرجه كبيره برشا، وهذه كي تسخنها كي برشا تعطينا، وهذه تويكا خاطر عندنا الركول مع الناس الباب قمام تعملوها الناس لو عندهم سنوات، وفما الدراسات اللي اثبتت ان هذوما الباب هذا يعمل انسداد رئوي المزمن كيما الدخان، يثقف يعمل التهابات في الجهاز التنفسي، يقلع يجي ديتروي معناتها يحطم الجعب نتاع الرويري من الداخل. هذا بالاضافه للادمان اللي يعطيه الفاب كيما السيجارو العادي. وهذا باب اللي انا نقول اللي المشكل خطوره في هدايا يا ريم، انه الشاب اللي تستهويه تستقطبه السيجارو العادي والا الفاب ولا التدخين نتاع هذا هو معناتها شخصيته ماهيش قوية برشا تخليه أي حاجة تنجم تستقطبه، وهكاك باب باش يدخل بيه يستعمل زادة لي دروغ الآخرين. ونرجع ونقول هو التدخين بصفة عامة هو إدمان،
1: إدمان والإدمان مرض
0: كيما الآخرين، للأسف إدمان مسموح به في المجتمع. والإنسان اللي يستعمل الفاب دونك حد
1: ما خرجش يعني
0: يستعمل في التدخين، فهمت؟ وذاك علاش الاستعمال سهل برشا،
1: ما خرجش يعني من ما كالعاده اللي تخليه ديما متعلق بشيء اخر باش يعمل كيف، ولا باش ولا هو متغشش، ولا هو فرحان، ولا هو يراجع، ولا هو يخدم، ولا هو يستنى. فما كالعاده هذيك اللي تربطوا بي سيجارة أو بسيجارة إلكترونية ما تكسرتش، هذيك عادة الإدمان. دكتورة كان تسمح دكتورة سونيا معالج، نذكر أنك أخصائية في الأمراض الصدرية والحساسية، وكذلك من تحالف التحالف التونسي لمقاومة التدخين. الطرق الممكنة والعلاجية اللي موجودة في تونس لمساعدة المدخنين على الإقلاع،
0: الطرق راهو موجودة. أول حاجة يلزم الإنسان يقرر باش يبطل الدخان، هذا هو يلزم يخرج القرار. لكن أنا شو نقول، ما يسالش حتى كان أنت خممت قول أنا نحب نبطل الدخان ما نجمتش، ما زالت العزيمة متاعي مش قوية، ما يسالش فما عيادات إقلاع التدخين. العيادات هذوما راهو من الخاصية متاعهم أنه شنية خاصية العيادات هذو، أن نحاولوا نشوفوا أحنا عند الشخص هذي شنو سبب الإدمان. سبب الإدمان ريم مش كان النيكوتين الموجود في السيجارو، راهو حتى هذيك العامل التعود كما قلت أنت كومبورتمونتال، أنه تعود حاجة في يده وحاجة من يده يحطها في فمه وكذا، والعامل الزادة السوسيولوجي أنه الشاب هو كان ما يتكيفش مش يلقى أصحابه يقعد معاهم كذا، إذن يلقى روحه منعزل في المجتمع. احنا نحاولوا نشوفوا انه هو سبب الادمان عند الشخص هذا، ونحاولوا نخدموا عليه. ينجم يكون راهو الادمان نتاعو جيت عامل نفسي والا سلوكي، ما عندوش حتى علاقه بالنيكوتين.
1: وفما تساهل زيادة، فما تساهل، وفما تساهل كذلك يسمنا عاد نزيدوا نذكروا انه فما تساهل في تطبيق القانون المتعلق بمنع التدخين في الاماكن العامه، هذه موجود.
0: وما فماش تطبيق بالكل، انت امشي لاي مكان عمومي، امشي حتى امشي اي مطعم، امشي اي اداره، امشي اي مكان، امشي سبيطار، امشي وين تحب انت، تلقى العباد تتكيف. معناتها بالعكس هو اللي يتكيف، اللي ما يتكيفش ويطلب من الشخص اللي بحذاه من فضلك ما تتكيفش على خاطر انا ما نتكيفش، خاطر للاسف العباد مش فاهمه اللي راهي هي كي تتكيف قاعده تضر في العباد اللي بحذاها. وهنا راهو نفتح قوس ونردوا بينا، راهو الناس التدخين السلبي راهو يعطي نفس المضار كيما التدخين الايجابي بالضبط، يعطي كونسير، يعطي انسداد رئوي مزمن، يعطي امراض الجهاز القلب والشرايين، الكل فماش عضو في البدن ما يتمسش بالدخان. دونك هنا للاسف ما فماش احترام القانون بالكل. وزيد علينا انه هالانواع التدخين الجديده اللي دخلوها للشباب نتاعنا وحتى للناس كلها ما عاد كان الشباب يستعملوا فيها الناس الكل بالنسبه لهم هما ما هي ما تضرش ولا قال خطوره. دايوغ انت ما شفتش اي واحد يستعمل الفاب ولا التدخين المسخن تقع ديما في يده هيك الاله اون بلوس عاد زادوا باش يزيدوا يشهيوهم اكثر يعملوهم الوان يعملوهم جويدين يعملوهم صغيرات جوتابل فهمت باش زعما يقنعوا الشخص هذاك اللي هي راهي حاجه ما تضرش وهاكي سهل الاستعمال نتاعها وحتى في مكتوب وينجم يحطها.
1: على كل حال هو ادمان سواء كانت سيجارة عادية أو سيجارة إلكترونية، مؤسسات الصحية في المستشفيات العمومية وحتى في الخاص يظهر لي فما زادا في القطاع الخاص فما عيادات تقلع عن التدخين.
0: العيادات هما موجودين بالكل، فما عنا احنا في الأربعة كليات الطب في تونس فما معناتها نقولوا احنا كفاءة الشوالي الطبيب كفء باش يعمل العيادات هذو دونك موجودين في القطاع الخاص والقطاع العام. لكن المعوضات النيكوتين توا صعيبه شويه في القطاع الخاص باش نلقاها، لكن موجوده في القطاع العام في المستوصف في المستشفى الجهوي في المستشفى الجامعي. دونك انت تنجم تمشي لاي مؤسسه
1: انهم لي باتش هذوك لي باتش انهم المعوضات
0: المعوضات النيكوتين اللي عندنا في تونس دي باتش واللي تعطيهم الدوله مجانيا. راهو العياده يعدي دايغ خاصية العيادة هذه أنها بعيدة على العيادات المكتظة الأخرين، دوك عيادات خاصة بالإقلاع التدخين وما تسحقش باش تجيب جواب حتى كان مشيت المستشفى جامعي. راهو يسوفي تمشي تكون حبل بطل الدخان يوجهوك للعيادات إقلاع التدخين في المستشفى هذيك ولا في المستوصف ولا غيره. والمعوضات النيكوتين يقع أعطاها للمدخن اللي قاعد يعمل في إقلاع التدخين مجانا، دوك نعطيوه له مجانا وهذه حاجة كبيرة برشا. أبخي في البريفي فهمت خاطر في العيادة الإقلاع التدخين ما فماش كان المعوضات النيكوتين نعطيهم، دوك فما نخدموا كيما قلت لك على الجانب السلوكي والجانب
1: النفسي
0: النفسي و فريمون فما عباد معناتها احنا في العيادة نتاعي فما عباد ما تحقيتش باش نعطيهم معوضات النيكوتين يخدمنا كان على الجانب النفسي والسلوكي لأنه هذاك هو سبب الإدمان عند الشخص هذاك. أنا شو نقول خذ أنت برشا بركة قرارك وحتى كان مازلت اعمل الخطوه الاولى ما يسالش امشي للناس المختصين اللي يعاونوك باش توصل تاخذ القرار نتاعك وتوصل للهدف انك تبطل الدخان وحط روحك. انا علاش اليوم ربطتها بعيد الامهات لانه اربط اعمل ديلي
1: اهداف
0: من الشهر الجاي من 1 جويلية من ما اختار وقت تقول انا باش نبطل الدخان واخدم عليه وما يصيرش حتى كان ما نجمتش وحدك راهو
1: فما شكون يعاونك
0: فما اطباء مختصين يعاونوك وراهو زيد باش تكون هاني باش ننقص حتى لين نبطل راهو تبطيل الدخان فجأة بليلة ونهار راهو ما في حتى ما يقتلش. انا شو نقول برشا عباد يقول تو ما يصيرش انا نفات كيف 30 سنه باش نقوم نبطل اليوم في ضربه واحده تو نمرض تو سيرتو ان فما عباد تبطل فما عباد بطل الدخان ويظهر مثلا عندها امراض هذيك لوك وهذيك سيهانسيني راهو فما دايوغ الانسان اللي يتكيف ويعيش الدخان يحس بالدخان القوم تاعو ما عادش كيما قبل ردوا بينا راهو هذاك ينجم يكون علامه من علامات
1: امراض القلب والشرايين
0: فهمت
1: السرطان واضح.
0: دونك خذ قرارك باش تبطل الدخان وما تخافش راهو ما يقتلش بتيت اعصابك تتوتر شويه تحس بروحك عندك فشله هو هذيك الخاصيه نتاع العيادات انا نبعدوا على هذيك المخلفات البسيطه اللي تنجم تجي من تبطيل الدخان مي راهو ما فيه حتى مضر.
1: واضح. انا نشكرك برشا على تدخلك معنا اليوم على موجة الاذاعه الوطنيه التونسيه دكتوره سونيا معالج هي رئيسه قسم بمستشفى عبد الرحمن ميمي وعارفه على شنو تتحدث اخصائيه في الامراض الصدريه والحساسيه وهي تمثل التحالف التونسي ضد التدخين. 58 دقيقه نرجع بكم الأغاني حتى موعد موجز أخبار التاسعة ومن بعد الحديث متاعنا باش يكون عن سباق الأبطال لحد الجاي 7 ماي من تنظيم الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشرة.
2: موعد الأحد،
3: لقاء أسبوعي منوع من العاشرة إلى الواحدة بعد منتصف النهار،
2: يعد ويقدمه حبيب جغام. عندما يأتي موعد الأحد يأتي ومعه صاحبه لحبيب جغام، معكم كل أحد في برنامج موعد الأحد.
3: في الطريق إلى موعد الأحد، وكن في الطريق عفيف الخطى، شريف السماع، كريم النظر، وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر. أحمد شوقي.
2: ذكريات سفر، زيارة واستلطاف، من تسجيلات الإذاعة الأولى في تونس، جولة في ربوع الوطن الجميل، بلادي المزيانة.
3: ما ننسى حد وديما في القلب.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: تونسية 100%.
2: تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير. احتفاء بعيد الأمهات الموافق لآخر أحد من شهر مايو من كل سنة، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم بالحديقة الوطنية بالبلفيدير تظاهرة تتضمن أنشطة ترفيهية وورشات إرشادية توعوية في عدة مجالات، كما تشهد مختلف الجهات تظاهرات مماثلة. واليوم الدخول بصفة مجانية واستثنائية إلى الحديقة الوطنية بالبلفيدير، وبلدية تونس تؤمن عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن يشهد صيف 26 و2000 درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية، مع إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية بالمناطق الغربية من الشمال والوسط. غدا انطلاق رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة لتتواصل إلى غاية 14 من شهر جوان القادم. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد قرب التوصل إلى اتفاق مع إيران، ويشير إلى أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي. الجيش الإسرائيلي يوجه إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان جنوب لبنان، خصوصا السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني، وذلك في ظل إعلان إسرائيل بدء عملية واسعة وسيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف الاستراتيجية. وتل أبيب تقر اليوم بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين بنيران مسيرة لحزب الله في جنوب لبنان. وختاما، الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطلب الوصول إلى محطة نووية أوكرانية في جنوب شرق أوكرانيا بعد ورود أنباء عن تعرضها لهجوم بطائرة مسيرة روسية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.

0: في عيد الأم للمحبة صوت يشبه صوت أمي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي؟

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: هذا يوم سعيد اليوم الأحد 31 مايو 2026، يوم نحتفل به بعيد الأم، وهذا اللي ظهر من خلال الأغاني متاعنا. سمعتوا صابر باعي في إحدى أشهر أغاني وأحبها إلى قلبكم، للناس اللي ممكن فقدت الأم. على كل حال ربي فضل الأمهات، وحاولنا أنه في يوم سعيد نقدم تجارب مختلفة للأمومة. توا احنا باش نحكيه على موعد نحبكم تكونوا حاضرين فيه، للي نجموا بالطبيعة نهار الأحد الجاي. حابين نحكيه من اليوم باش تخلطوا تاخذوا الصدريات وتخلطوا تقيدوا وتفهموا علاش باش نجريوا نهار الأحد الجاي في كورنيش المرسى، باش نجريو سباق الأبطال.
0: يوم سعيد حديث الأحد.
3: حديث الأحد.
1: حديث الأحد مع ضيفي كيما عمني ولا احنا تلاقينا هكا ولا عام توا
3: عام
1: على سباق الأبطال Run for Heroes. سي ظافر الطيف ولا لطيف
3: سعد الطيف.
1: طيف سي ظافر الطيف هو رئيس جمعية تونسية لمزروعي النخاع العظمي. كيما عم ناول كيما سنة، لكن الهدف أكبر لأنه عم ناول نجحت التظاهرة، وصلتوا للهدف متاعكم وفتوا وقلتوا علاش لا ما نزيدوش نكبروا في الأهداف متاعنا. ساعة الجمعية التونسية لمزروعي النخاع العظمي شنو هي بالضبط بعجالة؟
3: صباح الخير،
1: صباح النور،
3: صباح الخير لكل المستمعين، وثم تحية لأمي دابور إن شاء الله
1: كلامها. هي حي أنا استرقت السمع كلامها.
3: وتحية لكل الأمهات، وتحية خاصة للأمهات اللي أولادهم مرضى اللي هم في السبيطارات. جمعية تونسية لمزروعين النخاع العظمي أسسناها سنة 2001، تعنى بالمرضى خاصة مرضى سرطان الدم والمزروعي النخاع العظمي، واللي هو المركز هذا موجود كان في تونس العاصمه في باب سعدون. وسنه هذاك الوقت سنه 2003 بعثنا مقر لإيواء المرضى، لان المرضى يجيو من جمهوريه كامله، لكن المرض هذا ماهوش عمليه نتاع 3 ايام ولا جمعه ولا بعد، هذا معناها بروسيسوس نتاع سنوات، حتى هي طريقة علاج ماهوش دواء ولا عملية تقطع مع المرض. هذاك الواش البروسيس طويل شوي، يدوم حتى الأربع خمسة سنين. دونك ثم العباد اللي هم يجيو من الداخل الجمهورية وما عندهمش أقارب لهنا وما عندهمش معناها القدرة المالية باش معناها باش يكريو لواحد، احنا حطينا من سنة 2003 المقر هذا لإيوائهم مجانا في فترة العيلة، سواء هما سواء كان
1: اللي موجود في باب سعدون،
3: في باب سعدون بحذا المركز. معنى هذا التأسيس الجمعي وهذا الهدف نتاعها كان شنو معناها، واللي هو خاصة زايدة أيضا اللي اون برون شارج التنقل نتاع المرضى لضمان أنهم يجيو للعيادات نتاعهم بانتظام وباستمرار. أيضا الجمعية معناها تنظم تظاهرة معناها علمية كل عام، وهو معناها جورني سيونتيفيك دو سونتر دو غريف، اللي هو يجيو فيها الاختصاصيين من العالم الكل، ثم يقع النقاش وتبادل الخبرات. من توا هذه الإيديسيون الخامسة احنا ولينا لتعريف بالجمعية، ولينا مدة 5 سنوات قررنا باش نخرج للعموم، لان عدينا قرابة 20 عام نخدمه من غير حتى معناها حتى التظاهرات وحتى اعلان العام. لكن 5 سنوات التالي قررنا باش نخرج، خاصة بعد الكورونا اللي ما عادش نجمو نعملوا اللقاءات سيونتيفيك حضورين الى اخره، ولينا خرجنا للخروم. وقتها عملنا التظاهره هذه اللي هو سباق. السباق ان شاء الله يكون في النسخه نتاع الخمسه نهار الاحد الجاي.
1: خمس سنين عملت
3: خمس سنين هذه
1: نضج السباق
3: هذه النسخه نتاع الخمسه والسباق هذا ان شاء الله باش يكون في الانطلاق من كورنيش المرسى
1: بتونس العاصمة.
3: بتونس العاصمة وباش في اتجاه قمرت يعني ثم ان سيركوي اللي
1: ثم مسالك مختلفة.
3: عدنا 10 كيلومتر بالنسبة
1: للمتمرنين واللي يحبوا
3: الكونفيرمي اللي هما في المتلوات وعاملين 3 كيلومتر للعائلات.
1: راين فاميلي سميتوه
3: راين فاميلي اللي هو معناها تجي جدة مع حفيدها اللي يجي العائلة مع بعضها تجري يعني وهذا الكل للتحسيس والتعريف بالأمراض الخبيثة متاع الدم ثم أيضا بالتعريف بالعملية الزرع. وهذا الكل
1: فما مسلك آخر
3: ثم مسلك الثالث هو للصغار كيلومتر
1: كيلومتر
3: كيلومتر للصغار هذاك في شيء هذاك
1: للصغار واللي كيفي
3: لا انت تنجم 3 كيلومتر تنجم خاطر مارش.
1: مارش مش لازم
3: جري مش لازم جري
1: خاطر كان جري صعيب
3: لا لا 3 كيلومتر مارش. اما تعرف الابطال على سميناه ابطال احنا لانه جوستومون هما العباد اللي تجري هذيا عباد كيف وكيفك معناها مهمش مش فورسي
1: مش سبورتيف
3: معناها بتلاقي لكن يبداو بالطرف يبداو ب 3 كيلومتر مارش فهمت وبعد المرة اللي بعدها يولي يجري شوية ويمشي شوية وبعد يولي هو يتصارع مع روحه لأنه هو بطل ويتغلب على روحه ويخرج بشوية شوية اللي يولي يجري 3 كيلومتر من 3 كيلومتر يولي يجري في 5 كيلومتر وثم عباد اللي وصلت ولا تعمل حتى سميم ماراثون وتعمل ماراثون.
1: هل هم يعني هل هما من أعضاء الجمعية بالضرورة اللي يجريوا من المتمتعين بهذه العمليات؟
3: هما هي مفتوحة للعموم. علاش قلت لك الابطال هذوما الابطال اللي يحبوا يمشيوا وبعد يجريوا وبالطرف بالطرف يقدموا لانهم يتصارعوا مع روحهم لعمره عملوا سبور فهمتني. اللي فئات شكون اللي فئات ابطال اخرين اللي هما كالمرضى اللي هما يعديوا معناها مده سنوات وهما في صراع مع المرض فهمتني. دوك الابطال اللي تجري اللي هي تغلب في روحها معناها باش تتطور من المشي بالطرف وبعد شوية يجري شوية مشي وبعد في الاخر يولي يجري ديستانس اكثر يولي يخمم في البرفورمانس الوقت يجيب معناه يجري باقل وقت الى اخره. وهذا في حد ذاته بطولة ايضا
1: بالضبط.
3: شكون اللي فئات هاك المرضى هذوكم اللي هما
1: أبطال
3: لأنهم قاعدين يصارعوا يوميا في مرض اللي هو قاعد ينهش في الكلب دن تاعهم.
1: مرض طبعا العلم تقدم وممكن معناها تغلب عليه لكن شوية صبر
3: شوية
1: إمكانيات.
3: الحمد لله احنا عدنا من الكفاءات معناها في تونس اللي احنا كما قلت لك من بكري احنا ننظموا في جورني سيونتيفيك دونك نشوفوا نعرفوا وقت اللي يجيو العباد اللي احنا الكفاءات اللي عندنا في نفس المستوى نتاع المراكز الزرع في العالم الكل. الكورس هذه زاد ايضا هي باش تساهم في انها نحافظوا على المقر اللي نسكنوا فيه المرضى بلاش. وثم اثناء ولات عندنا عاده اخرى واللي هو ولينا نعملوا مريول كل عام ديزاين خاص بالجمعيه
1: بالجمعيه
3: فهمت. واللي هو هالمريول ولاو العباد اشاك فوا نعملوا ابتكار نتاع الديزاين فهمتني اللي هو ب 25 دينار اللي هو ال 25 دينار هذيك مقابل نتاعها هو الترانسبور نتاع مريض باش يجي يعمل العياده نتاعه في وقتها.
1: المريول هذي تنجم تشريه في السباق فقط ولا
3: في
1: ممكن
3: السباق. لا
1: ممكن
3: في السباق وثم بعد
1: حتى بعد.
3: اما اللونسمون نتاعه
1: باش يصير
3: باش يكون في السباق.
1: في السباق، السباق يكون هيت نعطيو المسائل العملية توا كان تسمح سي ظافر الطيف. نذكر انك رئيس الجمعية التونسية المزروعي النخاع العظمي. الحديث متاعنا على سباق الأبطال يوم 7 جوان لحد الجاي في كورنيش المرسى. الانطلاق وقتاش ومنين؟ ويزمني صدرية هكا ولا
3: يزم صدرية؟ احنا احنا توا احنا توا نسكرنا لي زانسكريبسيون.
1: أعطيني المسار بكله شنو يلزم؟ يلزمني نسجل.
3: تسجل بل وبعد ابتداء من 1 جوان حتى غدوة، معناها مدة الجمعة هذه الى 5 الى الى 5 6 جوان يقع روتري نتاع لي
1: استلام
3: استلام الصدرية وين تشوفهم على الباج نتاعنا اللي هي الاسوسياسيون تونيزيان دي غريفي دو لا مال اوسوس. تلقاها في وسط الباج، تلقاو كل الاماكن منين تنجم روتري نتاع
1: الاماكن هذه موجوده في تونس العاصمه فقط،
3: موجود في تونس العاصمه وعندنا واحده في بنزرت.
1: واللي باش يجي من داخل الجمهوريه فما ناس تجي من
3: فما ناس هذاكم ديما عندهم اصحابهم ياخذوا لهم الى اخره، لانه هو يكون ديجا مسجل. لان معناها سهل اسهل.
1: انتم سكرتوا باب التسجيل معناها ما عادش نجم نقيد توا.
3: توا ما عادش نجم نقيدوا لانه يلزم في وقت من الاوقات، لازم في وقت من الاوقات اللي يلزم معناها للمساله التنظيميه
1: باش تعرفوا قداش الاعداد اللي باش
3: يشاركوا. بالضبط
1: قداش توا تسجلوا؟
3: سجلوا توا فوق 7000.
1: 7000؟ انت قلت لي عملناه حبيتوا توصلوا ل
3: 1500
1: وفتوه العدد هذا. السنه قلت لي حابين 2000.
3: 2000 ان شاء الله. ان شاء الله السنه
1: ايوا 7000 اللي يجيو ينجموا يكونوا مش باش يجيو الكل هكا ولا
3: ينجموا. ثم عباد سجلوا بعد ما تجيش، لكن الباقي باش يكون فتله اللي يجيو لاني هو اللي ياخذ الدوسار حتى نكملوهم.
1: هل ممكن اني نسجل وندفع حق الصدرية عن بعد وما نجيش نجري؟
3: تنجم زاد
1: هكا ولا
3: تنجم زاد؟ ثم ممكن. ثم هذايا نوع من الـ من الـ
1: الدعم المالي.
3: الدعم المادي احنا ما احنا حتى اللي كيما قلت لك بكري حتى لو مش مستانس تجري اجا اعمل مرش يسلش، معناها الحضور والان باش يكون عندنا مهرجان احنا غاديك ما نموش في طلوه.
1: بالفعل هو مش سباق بركه، فما زيدا فما خيمه قريه كامله
3: كامله اللي فيها كل اللي الدعم وخاصة منهم المركز الوطني لنقل الدم السي ان تي اس، ثم المركز الوطني لزرع النخاع العظمي ايضا باش يكون حاضر وباش يكون حاضر. ثم لي كونسلتاسيون، ثم اللي التبرع بالدم، ثم تبرع بالصفائح والتعريف به ذات ايضا اللي هو صفائح الماده هذه اللي معناها انديسبونسابل بس بالجريف، معناها فهمت حاجه حياتيه بس بالجريف.
1: هي جزء في الدم هكا ولا
3: اللي هو اللي هي خليه من خلايا الدم اللي هي ريسبونسابل على منع وايقاف النزيف الدموي. يعني وقت اللي يصير هالشيميو ثيرابي الكبيره الاقويه هذه يهبط التو نتاعها الى مستوى يولي المريض في خطر. خطر لانه ثم ريسك نتاع ايموراجي تانتر
1: نزيف
3: دونك وهذاك الويش هو ما ولات معناها ولاو قبل ما يعملوا العمليه الزرع براتيكمون ياخذوا لا فامي اون اوتاج. تقول له انا ما نجم نعمل عمليه الزرع الا ما تجيب لي ما بين
1: كميه
3: معينه
1: من
3: ما بين 10 و 15 دونور. علاش دونور؟ لانه البلاكيت مد دوريد في نتاعها ماكسيموم 4-5 ايام، دونك يلزم يجيب بالوقت باش يعطي، ماهوش اني باستو كابل مش كيما الدم.
1: هذه زاد نقطة مهمة جدا بخلاف سباق الأبطال، هذا زاد تذكير بأهمية تبرع بالدم.
3: تذكير بأهمية الدم بالضبط وبالصفائح اسونسيلمون.
1: اذا هذم الناس الكل باش يكونوا حاضرين، باش يكونوا حاضرين في نهار السباق.
3: في نهار السباق
1: باش يكونوا موجودين في قريه تحسيسيه، فما عيادات زاده، فما الناس الكل باش يكون حاضره.
3: الناس الكل تكون حاضره ان شاء الله،
1: والعائلات والمرضى انفسهم كذلك
3: بالضبط
1: اللي مازالوا يتعالجوا ممكن اللي يحضروا
3: اللي هم بتبتها هي ما هي. ثم هذوكم باش يكونوا شهود
1: عيان
3: عيان على الـ على الـ على الباركور والكومبا اللي قاعدين يعملوا فيه، اللي هم ابطال، واللي من اجلهم الابطال الاخرين اللي صارعوا في رواحهم باش يوليوا يجريوا ويحسنوا من القدرات نتاعهم ايضا لفائدتهم.
1: قلت لي انه التسجيل انتهى الان وتوا باش تبداو في عمليه توزيع الصدريات، وفما نقاط تستلموا فيها الصدريات وتلقاوها على صفحه الجمعيه التونسيه لمزروعي النخاع العظمي. لا. لكن اللي يحب يجي يجري هكاك
3: مرحبا بيه،
1: ميسالش
3: مرحبا بيه،
1: ميسالش مرحبا
3: مرحبا، نقولوا نقولوا لا مرحبا، اش نقولوا لا.
1: وقت ايش التوقيت؟
3: التوقيت الانطلاق 8 نتاع الصباح ان شاء الله.
1: 8 وال 10 كيلومتر
3: هو الانطلاق، هو باش تكون الانطلاق نتاع 10 كيلومتر هما الاولانيين، وبعد 3 كيلومتر، وبعدك الصغيرات الكيلومتر،
1: وبعد توفى هذه الاحتفاليه. اذا كونوا من بين الابطال من اجل الأبطال. سمعتوا الحكاية بكلها، Run for Heroes، سباق الأبطال، تحدثنا عليه اليوم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا ليك،
3: شكرا الصحة ليك على الاستضافة،
1: على حضورك معنا رغم التحذيرات، نتخيل الوقت ولا ضيق بالنسبة لكم انتوما جمعية تونسية مزروعي النخاع العظمي. الحديث كل تقاوى على صفحتنا الرسمية الإذاعة الوطنية التونسية، وانا بعد شوية نحبكم تبقاو معنا بالطبيعة، لأنه مش تحدثوا عن الاستعداد للامتحانات وتخفيف الضغوطات. كنا تحدثنا البارح على جانب من جوانب هذه الضغوطات، اليوم نتحدث على جانب آخر مع خلود الزير، أخصائية نفسانية ورئيس بجامعة منوبة، باش نتحدث على نظرة التلميذ والعائلة متاعه للامتحانات وللأعداد، نظرة العائلة للتلميذ، هل هو التلميذ بأعداد أم طفلنا فقط؟ على كل برشا أسئلة طبعا نحاولوا نجاوبوا عليها، هذية في إطار استعداد المجتمع التونسي لمناظرة البكالوريا باش تبدأ يوم 3 جوان بتوفيق للناس الكل.
0: الدكتور حكيم،
4: الوجبة الغذائية المتوازنة متكونة من السكريات كيما العجين والخبز والروز والبطاطا، ومن البروتينيات كيما الحوت واللحم والدجاج والعظم والحليب ومشتقاته، والخضار الجافة كيما العدس والفول واللوبيا، ومن الدهنيات كيما الزيت والزبدة. ونأكدوا اللي ما تتعدل الوجبة إلا إذا كان فيها الخضرة والغلة اللي هما غنيين بالأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف، من غير ما ننساو شربان الماء على كامل النهار.
0: الدكتور حكيم،

0: يوم سعيد
1: يوم سعيد
2: يوم سعيد مع ريم المدب.
1: يوم سعيد معكم حتى العاشرة صباحا، وحبيبي جغام الآن موجود في استوديو، وبعد شوية يكون معكم في موعد الأحد. أنا حبيت نرجع، المسألة مهمة جدا، طول العائلات التونسية على إيقاع الامتحانات وخاصة مناظرة البكالوريا عندها قيمة كبيرة برشا في المجتمع التونسي. هذاك علاش نستدعاو اليوم خلود زير، هي أخصائية نفسانية رئيس بجامعة منوبة. أنت بالأساس يعني تتعامل مع الطلبة خلود، ولكن الطالب هو تلميذ، أو معناها هكا ولي يوصل لك حاضر.
3: صباح الخير.
1: صباح النور، شكرا لقبولك الدعوة. مهم جدا الحديث عن الاستعداد النفسي للامتحانات، واللي باش نحكيه فيه راه مش خاص بمناظرة البكالوريا فقط، وإنما بتعامل العائلة التونسية مع مسألة الأعداد والتحصيل العلمي. أنا باش نعطيك جملة خلود وعلق لي عليها. ولي أم ولا أب، ولي يقول الابن أو بنته نفرح بيك كي تجيب لي الباك. تعليقك على الجملة هذه؟
3: سي تا ميساج بارادوكسال احنا نسميه، هو هي جملة فيها مشروطة، الحب متاع الولي او الانتماء الى العائلة مشروط بالنجاح، وهذه اللي يمثل عائق في علاقة الابن ولا البنت مع العائلة متاعها، وإلا حتى عائق مع التحصيل العلمي والدراسي. داكوغ، في المرحلة الأولى خلينا نقوله اللي أنت بنتي وإلا ولدي انديبوندامون دي ريزولتا، ما هيش مسألة شرطية، هي مسألة وجودية. أنا جيت للدنيا على خاطر هذا بابا وهذا أمي وهذه أمي. لكن هنيا كيف تولي في مجتمعنا وفي ثقافتنا العلاقة هذه متاع العلاقة تكون مبنية على نتائج تحصيل، هنيا عندها تأثيرات كبيرة على المستوى العلاقي، على المستوى متاع التحصيل العلمي، على المستوى حتى نظرة الإنسان لذاته. تكون قش عليه أنا نغزر لنفسي كنتيجة كعدد، وهذيك القيمة متاعي مش قيمتي كإنسان، كقيم، كمثل، كأشياء نجم نحققها، كالتزام، كمجهود. هنا اللي لازم نثمنوها عند التلميذ ولا عند الطالب هو المجهود اللي يعمل فيه. هنا خاطر نحكيه على فوكس اوف كنترول ولا زون دو كنترول متاعنا، وين نحن نتحكمه؟ اسكو نحن نتحكمه حقيقة في النتائج، أو هل احنا نتحكمه وإلا العلاقة متاعنا تكون مربوطة بالأسباب اللي هي العمل على الأسباب اللي هو المجهود متاعي.
1: ممكن هذا اللي يزيد في حدة الضغط المسلط على التلميذ والمقبل على مناظرة وطنية، سواء كان بكالوريا ومن بعد زادة فما النوفيام. الانتظارات الولي، انتظارات العائلة ممكن تكون ضغطها أكثر من الامتحان، يخاف لا يخيب أمل الأب أو الأم العائلة متاعه. العائلة تكون استثمرت زيادة، استثمرت في وقت من وقتها، من مالها، من انتباهها، كل شيء وجهته نحو هذا الطفل، وهذاك علاش يحس أنه يلزم يعطي نتائج في مستوى ما تقدم له.
3: هوني مهم جدا أنه بالنسبة لنا كنصيحة للأولياء هو التخفيف من التوقعات. نعملنا اللي علينا كأولياء على خاطر هذيك زاد دورنا، الإحاطة بالصغيرة متاعنا، وإن نعطيهم الفضاء المريح والملائم للدراسة، وإن نوفر لهم شنو يجب توفيره بالنسبة للمرحلة هذه، لكن ما تكونش شرطية، مش على خاطر عطيتك هكا لازم تكون النتيجة هكا. مش معناها هنا اون فاباناليزي لا غولاسيون، ولا عطيتك وما نستنى منك في حتى شيء، لكن نقيم العمل متاعك، نقيم المجهود متاعك، وهذا انا كدوري كوالي. لكن خلينا نقول هنا الاستثمار ماهوش استثمار مالي فقط، الاستثمار ماهوش استثمار متاع وقت باش نهزل ليتود ونرجع ونهزل المكتب، ليه؟ وكيفاش نجم تكون الاستثمار زادة على مستوى العلاقة؟ وهوني نمتنوا العلاقة من خلال الاحتواء، احتواء الصغير متاعنا في الأحاسيس متاعه مهما كانت، راهو مش كان الضغط النفسي، خاطر الضغط النفسي هو عنصر مهم نبنيوه بالضغط النفسي المتأتي من التحصيل الدراسي ومن المشاكل المتعلقة بالدراسة والبيداغوجيا وكل ما يتعلق بالقرايه والتحصيل العلمي، لكن زاد فما الضغط الاخر اللي مرتبط انا شنو نظرتي لروحي، انا شنو نظره المجتمع ليا، شنو نظره الولي ليا، وانا نقدم في في في على في مناظره البكالوريا. دوك هنا
1: هذا الاحتواء، شنو تقصد
3: الاحتواء؟
1: ما شكل الاحتواء؟
3: الاحتواء على مستويات مختلفه. الاحتواء الاول واللي انا بالنسبه لي انا حاجه انديسبونسابل، اللي هي الاحتواء الانفعالي.
1: يعني
3: معناها

0: ليدنتيفيكاسيون يسمي المشاعر اللي حس
1: فيها يعطيها يعطيها شكل في الكلمات يعطيها كلمات
0: يعطيها كلمات
1: يعبر عليها
0: يعبر عليه هذيك ديجا يخفف من ناحيه ثانيه وراء كل انفعال فما ان بيزوان سيكولوجيك حاجه نفسيه لازمها تخرج انا وقت اللي نعبر لك على الفرحه نطلب منك انك تعيش معايا الفرحه خاطر باش تكبر هذاك علاش الانسان كيف يعيش فرحه ويعيشها وحده يحسها ناقصه
1: يحب يشارك مع الناس اللي يحبها
0: اكزاكتومون باش تولي اكبر
1: وكي يبدا خوف
0: وكي يبدا خوف يحتاج دي بيزوان مختلفين حاجيات نفسيه مختلفه ينجم يكون خايف على خاطر ما حضرش مليح ولا
1: حاسس انه ما حضرش
0: مليح هنا مهم جدا اكل لا سيكوريزي لانفون اللي قدامنا انه
1: نحسوا بالامان
0: نحسوا بالامان النفسي نحسوا اللي هو قادر اللي هو مش معلومه كان غابت عليه معناها غاب عليه كل شيء بالعكس انت قيمه وتعود بشويه بشويه راهو الذكي نتاعك مش في عدد المعلومات اللي موجودين بقدر ما قدرتك على التركيز في كل سؤال باش انك تلقى الاجابه النابعه من ذاتك والا نابعه من القرايه نتاعك راهو امتحان البكالوريا هو تتويج لسنوات دراسه كبيره برش وذيك علاش نعطيوها القيمه
1: لكن ما يختزلش كنه الانسان والشخص نفسه والتلميذ نفسه
0: اكزاكتومون هو حاجتين انا كيف قلت لك هو ماهوش مجرد انه سنه دراسيه هذيه والا بيريود دو ريفيزيون فتره وجيزه نتاع اسابيع او اشهر علاش نقول هي هو مسار كامل هو باش تو شي مسار كامل دونك احنا هنايا من الاحتواء ولا من طرق الاحتواء انه تذكروا بالاشياء والا بالافعال اللي قام بهم واللي كان فيهم بطل واللي كان فيهم عنده انجاز معناها انك توري للشخص الانجاز وقيمه الانجاز
1: أوي
0: يقول بوندورا لوتو افيكاسيتي بيرسو انه يحس في روحه
1: انه قادر
0: انه قادر انها تنبع من ذاته مش مجرد ان انا فخور بيك كاو انا فخور بيك تتفكر وقت اللي عملت كذا وكذا تتفكر وقت اللي عمرك كذا خاطر تكون مربوطه مش فكره برك لكن مربوطه بافعال حقيقيه وبتجارب حقيقية عاش الطفل متاعنا باش يوصل للمرحلة هذيك
1: بي الناس اللي تسمع فينا الآن أكيد راهي توا متبرنش على الإذاعة الوطنية التونسية برشا ناس تحب تعرف كيفاش نتعامل مع صغيري في الفترة هذية فترة الامتحانات فترة مناظرة البكالوريا فما برشا تساؤلات وحيرة عند العائلات نمشي معاها زعمة ولا ما نمشيش نستنيه بعد ما يخرج ولا ما نستنيهش نسأله شو عمل ولا ما نسأله شو عمل أسأله حتى الأولياء يعيشوها راوك الحيرة هذيك
0: صحيح هنا خلينا نقول ما فماش اون غوسيت ماجيك وما فماش حاجه نقولوها كيما كل صغير وكل تلميذ وعنده الحاجيات نتاعو فما تلميذ يقول لك انا نحب الولي نتاعي اول حد نشوفه بعد ما نخرج اول حد ولا اخر شخص يوصلني للقاعة الامتحانات وفما تلميذ اخر يقول لك انا يهديوني والامان نتاعي اصحابي ونحب نعيشها مع اصحابي وفما اللي يقول لك نحب نمشي وحدي ونرتب افكاري دونك هنا لازمنا نسمعوا التلميذ ولا التلميذه نتاعنا شنو الحاجيات نتاعهم نسالو تحب نمشي نواصلك من الاسهل اني نواصلك مثلا ونعبر يفرحني اني نمشي معك النهار الاول يفرحني اني نستناك ونروح بيك بتيت خدني سخونه نحب ان نواصل دوك هنا هذه هي لا كومونيكاسيون نون فيولون اني توصل شنو الانفعالات نتاعك شنو الاحساس نتاعك شنو الطلب نتاعك قبل ما تطلب اول مره باش نعيشها باغ اكزومبل مع الاولياء اللي اول مره يعيشوا التجربه هذيا مع الاولاد نتاعهم الكبار معناها باش تقولوا نحب نعيشها معاك نحب نشوف كيفاش تعدى اما من غير ضغط كبير انك توصل للصغير نتاعك اني انا باش نستناك 4 ساعات
1: فما شكون يبقاو ساعات الفلسفه الاولى يبقاوها قدام مركز الامتحان
0: شنو واش نجم تفيدو وشنو الرساله اللي باش نجم توصلها لصغيرك في وقتها
1: يعني اي احنا قلنا فماش وصفه لكن توا مصلحه التلميذ ممكن هي المصلحه الفضلى للتلميذ هي الاولى توا
0: اكزاكتوم هي المصلحه الفضلى للتلميذ وشنو الرساله اللي نحب نوصلها له وشنو الميساج نحب نوصلها للتلميذ نتاع اذا انا نحب نوصل لابني ولا بنتي اللي انا راني مهتمه شنو الطريقه نتاع الاهتمام اللي انت تطلبها مني داكوغ نشوفوها حتى في الترتيبات الاولى نتاع باش نحضر له فطور مش كيما العاده باش

0: باش ندهن الدار باش ندهن الدار وي
1: بون هذه ممكن نحن قاعدين نعملوا هكا في تهويل نوعا ما لكن فما اللي يهتم
2: موجود.
1: بالمنزل نتاعو لانه عنده باك وهذه ولات موجوده معناها دخلت بشوي بشويه لعاداتنا وتقاليدنا وهو مرحله مرور يعني من مرحله الى اخرى ممكن
2: عندها قيمتها في المجتمع التونسي وفي الاسره التونسيه وعندها نحن نحتفلوا بالنجاح نحتفلوا بالاشيفمنت وين وصلنا وكيفاش وصلنا هو هذا مهم جدا يوصل ميساج اللي القرايه عندها القيمه نتاعها لكن في فتره معينه وين انا قاعده نريفس والا وين انا قاعده نعدي في الامتحانات نخفوا من الحاجات اللي تنجم تزيد التوتر نتاع الاطفال نتاعنا ولا الاولاد والبنات نتاعنا دونك هنا مهم جدا نوصلوا علامات الفرحه لكن من غير اكثر من غير باناليزاسيون ومن غير ما تكون أكثر من اللازم هذه هو الحكاية حكاية توازن راه في
1: توازن ساعات صعيب باش الولي يلقى هكا معناها ينجم يخفي المشاعر متاعه ولا المخاوف متاعه ولا الضغط اللي يعيشه حتى هو وما يعديهش للتلميذ للابن متاعه اللي يعيش عديد المخاوف وساعات يعيش عزلة كذلك وتنجم العزلة هذية وانت قلت انه يزم يتحدث التلميذ في الفترة هذية ويقول شنو يخوف وشنو يفرح وغيره لكن مش كل التلميذ يعيشوا الوضع هذية فمش كون يلقى روحه ضحية مخاوف تنجم تخليه يعيش نوع من الاحتراق تسميه انتم برناوت
2: الأكاديميك الاحتراق النفسي
1: الاكاديمي ويخليه يتخيل وإلا ممكن حتى يوم الامتحان هذاك اللي يصير له أنه ينسى كل ما تعلمه طيلة سنوات
2: هنا مهم جدا مش نعود ونرجع المفهوم متاع الضغط النفسي خاطر الضغط النفسي هنا فيه ثلاثة أنواع عندنا الضغط النفسي اللي هو العادي والبوزيتيف والإيجابي اللي يخلي الإنسان Exactement. هو يحفز الإنسان باش يقوم بالمهام متاعه ويوصل للأهداف متاعه من غير هك التحفيز هذيك الجرعة متاع التحفيز متاع الضغط النفسي ما نجمش يخلط لكن وقت اللي يفوت الضغط النفسي الحاجة متاع الإنسان باش أنه يوصل للأهداف متاعه وتولي بشوية بشوية قاعدة تعيق فيه هنا نولي نحكيه على ضغط نفسي السلبي حتى لنوصله نقطة معينة وين مثلا التلميذ متاعنا قرأ كل شيء ريفز عمل لسيغي متاعه حفظ الشواهد اللي حاجته بيهم عمل كل شيء لكن مع ذلك الكل الضغط النفسي هو اللي يتحكم فيه مش هو يتحكم في الضغط النفسي وقتها نحكي هنايا على أن بدينا ندخل في بوادر وهنايا مهمة العائلة على خاطر النجم يكون التلميذ متاعنا ولا التلميذة منغمسين في الضغط النفسي هذيك وتحكم فيهم الضغط النفسي فما مؤشرات العائلة والأصدقاء والأقارب ينجموا فيقوا بهم كما قلت العزلة كما زاد الأرق إنه ما يجيش النوم وإلا يفيق في وجوه الصباح دوك الانسومنية كدو بتيت ما إنها معناها أول النوم وإلا لمبعد وإلا لسومية أشي يحس يرقد متقطع ولسومية هذي اللي نو غيباغاتور خاطر هنا نحب نأكد على أهمية النوم بالنسبة للفترة هذي كسوسوا الفترة المراجعة اللي تعديت وإلا الفترة الامتحانات راهو قد ما نقرأ المعادلة كيما بالضبط في ميزان تحط المراجعة متاعك في ميزان والنوم في ميزان آخر على خاطر النوم هي ستون فونكسيون كونيتيف هي عملية ذهنية تساعد الإنسان على التركيز على الانتباه على قدرته في أنه يخزن المعلومات وعلى قدرته باش أنه يعرف يجبد يبا ترانسفورمي وإلا يحاول المعلومات هذيك وتولي تبعته ينجم يخرجها وقت اللي ما يستحقها إذا ما نرقدوش رانا ما نخزنوش المعلومات بالصحيح إذا ما نرقدوش مليح وهذا دور العائلة في الاحتواء وقت اللي نوفره بيئة سليمة من غير ضغط لكن نحاول نوصل المؤشرات نحس فيك نقص نوم إسكو مش كان اليوم ما نمشي ونرقدو شوية ونعاونك تحب نفيقك دوك تحاول أنه ننتبه للمؤشرات اللي تنجم تخلي التلميذ يدخل في البرناوت أكاديميك زادة قلة الأكل
1: بالضبط خلود مازال عندنا تقريبا أقل من 3 دقائق في الحوار متاعنا نتعدى في ساعة فقتش بالوقت على كل أعطينا القواعد الذهبية اللي باش يكتبوها توا الأولياء والتلامذة لاستعداد أمثل لفترة الامتحانات. قلنا النوم هذيك فهمني
2: سي بون. عندنا دو تخوا ميساج اللي هما بالحق مهمين جدا. اول ميساج الابن نتاعك ولا الابنه نتاعك راهي ماهيش عدد، هذه لازمنا نحطوها قاعده، راهو كائن بشري مهم جدا انه نعطيوه قيمته كانسان، والقيمه نتاعو كانسان تتمثل في الانجاز نتاعو وفي الانجاجمون نتاعو، الالتزام اللي وصل له، المجهود اللي عمله نثمنوه نعطيوه قيمه. ثاني حاجه نبعدوا برشا على المقارنات، مهم جدا انه نحن كاولياء ما نقارنوش صغارنا صغار أخرين، ولا حتى كي يبدأوا عنا زوزو ثلاثة يعديوا في الامتحان، ولا عنا شكون عند امتحان وجي من الأوائل، شوف خوك ولا أختك كيفاش وصلت وكل دوك، لا للمقارنات، على خاطر كل شخص عنده النسق متاعه في التعلم وعنده النسق متاعه في الامتحانات. ثالث ميساج بالنسبة للأولياء، حيطوا أصغاركم، احتويهم بالطريقة اللي يطلبوها، مهم جدا الحوار باش تعرف شنو هو متطلبات الصغير متاعك، وانت زادة تعبر له على الحاجيات متاعه، إذا حاجيات متاعك أنت ولي باش ينجم يفهم علاش انت طلبت منه، خاطر نطلبوا منهم ولا نقول نحب نعمل لك كل حاجه من غير ما نوصلوا علاش. بالنسبه للتلامذة نتاعنا حاجات ذهبيه، قيم المسار نتاعك، اعطي قيمه لكل خطوه عملتها ايجابيه، حس روحك ليل المراجعه طوى الوقت هذايا ما عادش نتاع مراجعات مكثفه بقدر ما هو تقييم فالوريزاسيون، معناها يعني باش تعطي تثمين، فوالا يعطيك صحه هذه الكلمه، تثمين مهم للقدرات نتاعي وتثمين للافكار نتاعي ولطريقتي باش اني نكتب مليح. دونك مهم جدا التمارين نتاع الاسترخاء، تمارين نتاع تنفس عميق قبل الامتحانات، سؤال مظهر لي صعيب نتعدى للي بعده، ما نقفش في سؤال معين، نحاول ناخذ برهه من الزمن نهز راسي حتى نتنفس نشرب شربه ماء نشرب حاجه حلوه ونعاود نرجع نكمل الامتحان نتاعي. دونك ما ناخذوش كماراثون، ناخذوه كحاجه تجربه ايجابيه، تجربه نعيشها من احلى التجارب اللي نجم يعيشها الانسان، هي البكالوريا وامتحانات البكالوريا ومسار البكالوريا من اول
1: ما تفكروا انت نهار البكالوريا.
2: ما تنسيش، ما تنسيش من لحظات تعدي امتحانات عالميه، لكن خاصه كيف تعيشها وتعيش فيها حاجات مزيانه وتعيش فيها مع المحيطين بيك، اصحابك، الاشخاص اللي كانوا داعمين في المسار هذية، وطريقه الدعم اللي تكون ملائمه ومواتيه للشخص هذيك اللي تقعد في الذاكره. تجارب الكل باش نعيشوه وباش نقعد فيهم اثر. تجربة البكالوريا تجربة خاصة جميلة جدا، عيشوها بكل المراحل متاعها، ما تعيشوهاش جوست بالضغط، ما تعيشوهاش جوست بالأعداد، عيشوها بكلها.
1: واو روعة، خطاب روعة، شكرا جزيلا، هكا استعدينا لهذه المرحلة المهمة جدا. خلود الزير أخصائية نفسانية رئيس بجامعة منوبة، معك أنت نوصي إلى ختام هذا الموعد، بعد شوية يكون موعدكم مع الحبيب جغام في موعد الأحد. نشكر برشا حمزة صفاري كان معي في هندسة صوتية، فاروق الزيرعي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق العام للحصة، وفتحي العبيدي في القاعة الفنية المركزية. ما تنسيوش اليوم عيد الأمهات، فرصة
2: كل عام والأمهات حيين بألف خير، الله يرحم الأمهات المتوفين. تحية لأمي، شكرا لها على كل الاحتواء اللي قامت به في حياتي الكل واللي مازلت تحتوي فيها حتى للآن، شكرا لكم.
1: إلى اللقاء.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف جهات البلاد، مدينة صفاقس تحتضن اليوم الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة سفراء قرى الأطفال SOS تحت شعار نلهم نتطور نؤثر. اختتام فعالية الحملة الوطنية حول أهمية عيادات ما قبل الولادة اليوم الأحد، والتي كانت انطلقت منذ 20 من شهر مايو الجاري تزامناً مع إحياء اليوم الوطني الأول لصحة الأم. تساقط كميات من البرد بالقصرين الجنوبية وفوسنة من ولاية القصرين ودهمان من ولاية الكاف، بالإضافة إلى منطقة الشراردة التابعة لولاية القيروان، ونزول الأمطار بكميات متفاوتة في عدد من جهات البلاد، أعلاها بأولاد حفوز من ولاية سيدي بوزيد ب 36 ملم خلال 24 ساعة الأخيرة حسب ما نشره المعهد الوطني للرصد الجوي اليوم. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية 18 من شهر جوان مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشدد على أنه لن يوافق على أي اتفاق مع طهران ما لم يستوفي شروطه بالكامل، وتقارير إيرانية تتحدث عن مطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة كجزء من أي تفاهم محتمل، بينما نفت مصادر إيرانية بعض البنود التي تحدث عنها ترامب بشأن مضيق هرمز والمواد النووية المخصبة. وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس يؤكد سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة شقيف الاستراتيجية وعبور نهر الليطان في جنوب لبنان، معلنا الإصرار على توسيع الهجمات إلى حين القضاء على حزب الله وفق تعبيره. وختاما، استشهد فلسطينيا اليوم متأثرا بجروحه التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف وسط مدينة غزة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: في عيد الأم للمحبة صوت يشبه صوت أمي.
1: في الطريق إلى موعد الأحد،
2: وكن في الطريق عفيف الخطى،
1: شريف السماع، كريم النظر،
2: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
1: عندما يأتي موعد الأحد
2: يأتي ومعه صاحبه.
1: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
2: يعد ويقدمه حبيب شغام.
3: الساعة الآن في تونس 10:06. أهلا بكم أعزائي المستمعين في هذا اللقاء الجديد مع موعد الأحد، آخر يوم في شهر ماي، يعني اليوم 31 ماي 2026. تأتي أعياد وتمضي أعياد، تعود الأماني وتدور الأيام والسنوات، ونحن منكم نحمل إليكم أجمل وأحلى الأماني. أنتم أعزائي المستمعين، أنتم أهلي وناسي، أنتم كالأزهار في حديقة الإذاعة، لكل واحد منكم عطره الخاص، رائحته الذكية، شكله المميز. منكم من يشبه الفل، ومنكم من يشبه الوردة، ومنكم من يشبه الشجرة الوارفة والنخلة الباسقة. فأهلا بكم في موعد الأحد.
4: أمي تحية جميلة عشان تبقى هديت لك بحنانك.
3: أمي ووراء كل عظيم أم عظيمة عليا.

0: موعد الأحد
1: مع لطيفة من القيروان.
0: من القيروان
2: حديث ذو شجون.
3: حديثنا مع لطيفة بطبيعة الحال ككل أحد نختار موضوع، وفما اليوم الأم اللي هي ديما في قلوبنا. لطيفة صباح الخير ومرحبا بك.
4: صباح الخير في الحبيب ليك ولكل أسرة البرنامج، وصباح الخير لكل مستمعين، وصباح الخير لكل الأمهات في تونس وخارج تونس، وقبل على جبين كل أم. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا
3: طيب الأعراق. أنا أولا نحب نحييك أنت يا لطيفة، نحب نحييك أنت تحية خاصة باعتبارك أم. أنت أم رانيا، بنتك اسمها رانيا، إذن أنت أم.
4: يعيشك
3: وربي يفضلك.
4: يعيشك الله يخليك، يعيشك، وإن شاء الله عيد مبروك على كل الأمهات الكادحات العاملات الصابرات والصامدات في غزة.
3: والصامدات يعطيك الصحة،
4: إن شاء الله يكون معاهم
3: ربي ويحفظهم. ربي خليك، ربي خليك،
4: يعيشك يعيشك.
3: تعرف بونابرت، نابليون بونابرت قال كلمة جميلة، قال إن التي تهز السرير بيمينها بإمكانها أن تهز العالم بيسارها.
4: طبعا الأم هي المحرك القوي في المجتمع كامل. إذا الأم صالحة اتأكد اللي تكون اللي داير بها الكل يطلعوا ما شاء الله. الأم هي الركيزة، والبو ربي فضله
3: ربي خليه.
4: أي طبيعي البوز ده هو السند القوي، هو اللي تسند عليه فين ما تمشي وفين ما تجي.
3: نعم.
4: الله لا يحرم حد من والديه.
3: نعم.
4: والدينا هذوك قدوتنا، سواء احنا صغار سواء كبار، ديما نرجع لكلامهم، ديما نمشي بنصيحتهم، ديما اللي يقولوهن راهو صحيح، على خاطر ناس جربوا وتعدى على روسهم برشا حاجات، دونك يعرفوا كيفاش يسيرونا وكيفاش يوجهونا للطريق الصحيح.
3: نعم نعم.
4: اي الام
3: اي اي تفضل تفضل.
4: الام توا تعبه في الدار وفي الشارع، الام هي اللي تحاول باش تنهض بالاسره متاعها. الام ورا صغيرها في دراسته، ورا صغيرها في دار، ورا حتى راجل ومراه ومعرسين بناتها اولاد، هي اللي وراهم وتعطيهم الدعم وتكمل تربي جيل آخر. الأم حاجة معناها ما نجموش نوصفوها في دقيقتين ثلاثة. الأم مجال مفتوح قدامك قد ما تقول وما تكفيهاش راهو.
3: نعم نعم. تعرفش أنت بالتأكيد لطيفة، تعرف حكايات تاع أمهات اللي ناضلوا وتعبوا من أجل
4: تربية. فما أم سيل حبيب في وقت الاستعمار.
3: أي.
4: الأم هذه معناها عندي شكون اللي يعرفها.
3: أي.
4: رجلها معناها مشى مع الجيش والكل متاع فرنسا.
3: نعم.
4: كي تتوفر لها الطرف كما نقولوا الطيق باش تعملها خبزة.
3: نعم.
4: الخبزة هذيك تقسمها على عداد أولادها الاثنين.
3: نعم.
4: طريف طريف وتلفها باش هما كل واحد ياخذ طريف، وهي تاخذ حشاك يا جورة وتحطها في شاربة كبيرة على بطنها وتربطها.
3: نعم.
4: باش ما تاكلش، باش توفر الخبز ذاك لولادها. وقعدت واقفة وقفة راجل ومرأة في نفس الوقت وما حسبتش ولادها بحتى نقص. ولحد الساعة ترى الأم هذه الكادحات اللي في الفلاحة تمشي من الأربعة متاع الصباح تروح الستة وهي تجري باش توفر لصغارهم حق الأدوات، باش توفر لهم لقمة العيش، باش تلبسهم، باش تفرحهم في عيد وفي مناسبة. لم شيء عظيم، لم مدام ربي وعد بالجنة تحت قدامها، معناها قد ما نقوله ما نوفي وهيش.
3: صحيح نعم.
4: فما أم
3: الأم هذه اللي حكيت عليها منين؟
4: هذه من القروان،
3: من جهة القيروان، من القيروان. أي. نعم.
4: من القيروان.
3: نعم. أي.
4: فما أم في وقت الدراسة في المعهد الثانوي بنتها كثيفة، حاولت بكل جهدها باش تفهمك اللغة متاع براي وتمشي معاها وتوصلها وتقعد تستناها حتى تخرج، لأن البنية خذت الباك ومشات تقرأ في متاع الحقوق في كلية الحقوق. أم ناظلة تبدأ واقفة، متلقاش علاش تقعد، تبدأ واقفة متسندة على الحيط. الأخرى وأنا ريتها بعيني، البنية من ذوي الاحتياجات الخصوصية في كرسي متحرك، ما عندهاش وسيلة نقل، ما عندهاش باش توفر حق تاكسي كل يوم، بتحط المحفظة على ظهرها تبدأ تدزفك الكرسي من مسافة حسبها كما نقدرها ممكن أكثر من 2 كيلومتر 3 كيلومتر على المعهد، وتجي وتدخل بنتها للساحة وترجع تقعد مسند ظهرها على الحيط حتى البنية تقرأ وتجي خارجة، الصناري تضرب وهي تدخل باش تجبدها بالكرسي وتخرجها، وكذلك المحفظة باللي فيها من أدوات على ظهرها. هذوما أمات مناضلات، هذوما أمات نعتز بهم
3: صحيح
4: وقبل على جبينهم.
3: نعم لطيفة، المخرج العالمي الكبير مصطفى العقاد هالأيامات تعت مشاهدة بعض صور من شريط الرسالة في إحدى القنوات التلفزية، متعة حتى كيف تعاود تتفرج في الرسالة مرة واثنين وثلاثة.
4: صحيح.
3: المخرج هذا مرة تحدث على أم وقال أمي كذابة، أنا الأول تفاجئت بالكلام متاعه، قال كذبت علي برشا كذبات. مرة قالت، وهو الابن الوحيد متاعها مصطفى العقاد، وأسرة فقيرة، ويقول ما عندناش طعام ما يكفينا، كانت أمي تعطيني نصيبها، وكانت تقول لي كيف نقولها كول، تقول له يا بابا أنا شبعانة
4: كليت وكمل،
3: وكانت الكذبة هذه جد عليا، قال جد عليا اللي هي شبعانة ولكن هي جيعانة، باش تعطيه الفرصة باش يأكل، هذا هو باش يشبع، وكيف يأكل بالقداه هي تكون مرتاحة. قال مرة أمي مشينا للصيد وكانت تصطاد مغرومة بالصيد، شدت حوتين كعبتين حوت وطيبتهم قلاتهم وحطتهم قدامي، قلت لها يا أمي كول السمكة متاعك، كانت تاكل البقية، قالت لي لا يا وليدي أنا ما نحبش الحوت.
4: أي باش توفرها للوهو،
3: باش توفرها للوهو.
4: أي لما تنحي اللقمة من فمها وتعطيها لولادها، لما تبجر لولادها على روحها، حتى كي تبدأ تعبة ما ظهرش تعبها، حتى كي تبدأ مريضة ما تحسسهمش باش ما يتألموش، تخبي وجعتها بينها وبين روحها. هو حتى الإمام الشافعي سي الحبيب عاش يتيم، معناه أمه هي اللي تفرغت لرعايته وتعليمه وصاحبته حتى المكة باش في رحلته متاع التعلم متاعه، معناها برشا ما نبعد حتى في السيدة مريم معناها ضحات باسمها وكل شيء من أجل ولدها. السيدة هاجر قعدت في بقعة في صحراء لا ماكلة لا شراب مع سيدنا إسماعيل.
3: نعم.
4: معناها الأم من أول الدنيا، راهي من أول الدنيا الأم أم، ذاك هو الجنة تحت أقدام الأمهات وشي بشوية.
3: صحيح.
4: لم قد ما نقولوا ما نوفيوهاش، وقد ما نعيشوا قد ما نعيشوا ديما نحسوا اللي احنا محتاجينها.
3: يعني كيف يقول الواحد ريحة أمي تغذيني تشبعني وترويني.
4: أي
3: معناها
4: صحيح. والله كلام
3: صحيح.
4: أي
3: أي ولكن علاش يقولوا كذلك في بعض الأمثال كيف الأم تموت تطيح لحيوت؟
4: أي تطيح لحيوت طبيعي، لخاطر ماكش مش تلقى مثلا أنت الحبيب، فما أم توفيت ونقول يا بني الراجل خدام، لا لما البنية خرجت تلعب كي ناديتها مرتبوها قتلها اسمع إلا ما تروح إلا ما نعطيك التريحة، خاطرك خرجت وما قضيتش قضية الدار وخليتني وحدي. البنية لعبت وجيت عادي كما متعودة.
3: نعم.
4: كي دخلت المرأة ديك شدتها عطاتها طريحة لنمسيك نخزرت تبكي، قتلها حسبتك الحنافة فهمتها؟
3: أي
4: حسبتك الحنافة اللي أمها الحقيقية كي كانت تلعب تحلف الا ما تجي ولا ما نعطيك الطريحه، تدخل تاكل وتنسى وما فما شيء، ماشي في بالها مرتبوها مش تعاملها نفس المعامله. قادوا العباد يقولوها على برشا حاجات، على الصغيرات كي يفقدوا امهم وتبدا مرتبوه تقولها حسبتك الحنافه لما تتعوضش في الحبيب.
3: نعم.
4: حتى العبد يشيب راسه في أوقات.
3: ولكن لطيفة فما بعض القصص بعض الروايات أنه الأم الثانية مثلا مرت البو يعني كيف تتوفى الأم تجي مرت البو تنجم تكون في حالات أم تحن على الوليد وتحبه كيف ولدها. أي
4: موعدة نرجع للمقولة إذا أعدتها أعدت شعبا طيبا أعرف. إذا الأم تكون متأصلة وعندها قيم تمشي عليهم وحنينة وعندها رحمة في قلبها برشا أمات اللي هما زوجات الأب وقفوا معك الأطفال ووصلوهم صحيح. وقرأوا وعرسوهم وحبوهم
3: وحبوهم
4: وعودوهم على حنان لهم.
3: يعني المثل اللي يقول هذا مثلا كانت أمي كنت ناكل في اللحم ماتت أمي وليت المشمش في العظم يعني مش صحيح ولكن مش ديما صحيح.
4: في بعض الأحيان صحيحة وفي بعض الأحيان لا. ثم مثلا أم طلقت لأسباب والراجل خذا امرأة أكل امرأة قامت مع الصغار أكثر من أمهم صدقني في نجاح في فرحهم ما يتفكروش أمهم على خاطر أمهم وقت طلقت في ساعة مشات خذات راجل وبوهم قعد دكاكة ألا ما لوج ولقى إنسانة طيبة خذها دخلها على صغاره هذه موجودة ومن معرفة معناه وقامت معاهم بالواجب والتوكي يسافروا ويخدموا البر تبدأ نهار كامل وهي بالتليفون تسأل على هذا تسأل على هذية إذا بهم حاجة إذا مرضوا تبدأ تبكي. هي ربي ما رزقهاش بالصغار لكن هذوك عوضوها على النقص اللي فيها وتحبهم محبة صدقني التوى أمهم موجودة ومتزوجة بحد آخر وجايبة صغار ولعمرهم حذروها لا في نجاحهم لا في فرحهم لا يتفكروها لا هي زادة تتصل بهم
3: صحيح
4: محبتهم في زوجة أبوهم ما نظلمش أنا زوجات الأب فيهم الأصيلة الطيبة الحنينة اللي عندها الرحمة في قلبها أكلين وكل لطف وكل رحمة كي تبدأ واحدة عندها ذوما يجري فاروقها صدقني الدنيا بخير.
3: وثم
4: الجافة اللي ما ترحمش ثم
3: وطبعا لطيفة اللي يسمع برشا غنيات ويقرأ برشا كتب وروايات وقصص وأشعار يلقى برشا ناس كتبوا بتعبير صادق من القلب
4: على
3: كلام على الأم كما قال مثلا محمود درويش أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي
4: وقهوة أمي
3: ولمسة أمي وتكبر في الطفولة يوما على صدر يوم وأعشق عمري إلى آخر القصيدة اللي لحنها وغناها مرسل خليفة. أنت تعرف
4: مرسل خليفة
3: أنت تعرف كيفاش كتبها القصيدة هذيك؟
4: هو في الأسر وقتها
3: صحيح هو وقتها صغير وقع القبض عليه من طرف القوات الصهيونية فأمه مشات تزور فيه فهمت فتأثر كان يحن إلى القهوة اللي طيبها الأم والخبزة اللي تحضرها
4: اللي
3: الأم
4: ما أبنش حتى كيف ماك تمدهول أمك تحسه ويهبط بردا وسلامة
3: صحيح وطبعا اللي غنته فايزة أحمد ونعمة وزهيرة سالم
4: نعمة وزهيرة وعليا واسمه ذاك وصابر صابر الرباعي
3: صحيح ومبروك التريكي
4: مؤثرة
3: ومبروك التريكي برشا غنيات الحقيقة معبرة أجمل تعبير. شكرا لطيفة ربي فضلك
4: يعيشك وقبل على جبين كل الأمهات ويرحم كل الأمهات اللي فارقونا
3: الله يرحمهم. شكرا
4: وربي يفضل اللي موجودين يعيش
3: إلى اللقاء
4: ليس الحبيبة نحب نقول حاجة على الصونات إذا ممكن
3: على شكون؟
4: الصونات
3: لا ماذا بي خلينا في الأم
4: بيه.
3: شكرا لك لطيفة
4: يعيش إلى اللقاء.

0: موعد الأحد.
1: أخلاق التوانسة.
2: أخلاق التوانسة.
3: قيم وعبر
2: مع أسامة المدني.
3: مع أسامة المدني.
4: أسامة صباح الخير، مرحبا بك، أهلا وسهلا، وربي يفضلك الوالدة بالطبيعة.
5: اللهم أمين، نهاركم طيب ومبارك سي الحبيب وكل السادة المستمعين. ربي يفضل أماتنا الكل ويرحم أمهاتنا الكل اللي انتقلوا إلى فضل الله، وإحنا والحمد لله في أيام عيد، أيام مباركة اللي هي الحمد لله أيام تسامح، أيام مصالحة مع العائلة ومع الذات، خاصة مع والدينا وأماتنا اللي تعبوا على خطرنا. فنهني كل أم بهالعيد المبارك، ونهني أيضا كل إنسان بعيد العالمي للسلام. ثم نهني رواحنا بآية كريمة، الآية هذه عزيزة وغالية يا سي الحبيب، حبيت نقرأها لك ونسمعوها بقلوبنا مع السادة المستمعين. نقولها لك؟
4: اي تفضل.
5: حاضر. هي الآية 195 من سورة البقرة. الله تعالى يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. يعني احنا تو الكل في أيام الإحسان، وربي كيفاش يحب المحسنين، وهالأخلاق والقيمة متاع الإحسان والمحسن يعني مع بعضنا ومع والدينا ومع أماتنا ومع الناس المحيطين بنا،
4: يعني الإحسان بالأشكال المختلفة،
5: صحيح،
4: بالطرق العديدة، أي كل واحد كيفاش.
5: وراهو سي الحبيب عنا ناس محيطة بنا وعنا شعوب أمثالكم، ربي يقول في القرآن، اللي هي الحيوانات، لازم الرفق بها والإحسان بها باش ربي يحبنا ونكونوا من المحبوبين عند ربي في سلوكنا، على خاطر المعادلة الإنسانية والتوازن الإنساني ما يصير إلا بالإنسان وبطبيعة بالحيوانات اللي دايرة بينا.
4: توا حسام الدين الهمامي، كيفنا يعني كالناس الكل، مواطن تونسي يعيش يخرج كلنا إحنا ونشوفوا السلوكيات نتاع بعض. أنا فهمتك أسامة لما أشرت إلى مسألة الحيوانات وضروري أن نرفق بهم،
6: أي سرتو توسخانة عاد سي الحبيبة،
4: أي لابد أن نشربوهم إذا يبدأ،
6: يعني لأنه تو ماك تعرف صباح الحيوان أليف قبل كل شيء.
4: أي.
5: صباح النور سيدي حسام، صباح الخير ليك ولعائلتك ولأسرتك، وكل عام وأمهاتنا بألف خير. وفعلا حبيت نحكي معاكم اليوم حضرتك والسادة المستمعين وسي الحبيب على مسألة مهمة اللي هي الرفق والرحمة، وإحنا قادمين على شهر سخانة باش نرعاو المحيطين بنا، سواء يسكنوا عنا وإلا محيطين بنا قدام ديارنا، باش نمدولهم شريبة ماء ونعطيهم حويجة،
4: صحيح،
5: وكالاقتصاد وكالحمام، وقت اللي ننثروا شوية قمح شوية كذا فكالحمام اللي داير بينا. والحمد لله عنا بعض مناطق سي الحبيب ويعرفوها الناس، كيما شارع الحرية، كيما المحيط اللي داير بالفيدار وساحة باستور، الكلها والحمد لله مليانة بك الحمام اللطيف بك الحمام الباهي، وهذاك الكل يساهم في التوازن.
4: فكرتني أسامة بالملاكم الأمريكي الكبير اللي عمل برشا مقابلات ونجح فيها مع كلاي ومع غيره من الملاكمين، تايزون معروف. عجبني ديما يعرضني فيديوهات متاعه وهو في بيته، يعني في الفيلا متاعه عنده جنينة وعنده أقفاص متاع طيور، كيفاش ديما ينشرها
6: بالطيور، وحتى تفرش في الوثائق متاعه ويحكي على غرامه بالطيور بديما الصغرى متاعه،
4: صحيح.
6: ديجا أول دخول ليه العالم الملاكمة كان عن طريق
4: لا الطيور، يخرج للجردة متاعه وهو لابس هكا مرتاح، لابس شورت وزي رياضي في بعض الأحيان، وعنده مشي هكا
6: متوتي شخصيته،
4: كرياضي اللي معناها ربح برشا مرات
6: أكيد لا، ويحاول بشي تتليه بالطيور باش تعرف معناتها الرقة متاع أنه إنسان يحاول
4: يعطيهم القمح.
6: معناتها أنت نورمال مو ترى واحد كتايزون منطقيا تقول هذه باش تغرم بك الكليبك الشرسة نوعا ما، أو كنوع من أنواع من الحيوانات اللي هي برية،
4: لا الشحنة اللي تخبات عنده،
6: أي ما الشحنة متاعها تخبات في حبه للطيور، وخطك اللي أنا تفرش الوثائق، سمعني حتى كان دخلنا حديث في حديث، لأنه مهم الوثائق متاع قصة حياته، قال دخوله للملاكمة كان عن طريق أنه فما كان صغير كان عاقل برشا ما يعملش مشاكل، فما مرة واحد فكله العصفور اللي هو يربي فيه، قال وقت تقلب عليه من اللحظة ذيك قرر أنه يتعلم، معناتها باش يفهم راه كل شخص فينا في داخله شخص طيب جدا ويحب الحيوانات بطريقه او باخرى. انا نعرف برشا الناس حتى في حومتي او حتى راهم معناتها كالكوبار يخرجوا في القوايل باش يصبوا الماء القطاطس.
4: صحيح.
6: في القوايل راهو. فكل وقت الدنيا سخونه لانه يخمم يقول لك القطاطس ما عنديش فين باش تشرب، والكلاب اللي تلقاها في الشارع واللي متقلق حتى هدره في الاخر. كيف كيف يصب لهم الماء ناس باش تشرب على رواحها؟ اللي نحكيو راهو في الرفق بالحيوان، مانيش باش تعديو في مستويات اخرى، نحكيو حاليا على الرفق بالحيوان.
4: ولكن مع كامل الاسف في طرقاتنا برشا معناها سواق سيارات ما يحترموش، ما عندهمش عطف، عندهمش محبه للحيوان.
6: ما تمشي
4: يبدا تلقاه يجري، انا شفت قدامي
6: شكون
4: معناها دهس قطوس وضربه وتعدى على طول زاد
6: عبارة فما شيء.
5: سي الحبيب وخويا حسام والسادة المستمعين، لهذا السبب اخترت أنه المداخلة متاعي اليوم تكون في الإطار هذا. احنا مناش نطلبوا من السادة المستمعين ولا نطلبوا من أنفسنا باش نرعاه، جميل أنه نرعاه وجميل أنه نهزوهم للبيطري، ولكن جميل أكثر وقت اللي حطوا شوية ماء قدام ديارنا لكل اقتصاد وكل حمام نتلهوا بيهم، وعلى الأقل ما ندهسوهمش بالسيارات متاعنا. تعرف الرسول رسول الرحمة شو يقول؟ يقول في كل كبد رطبة أجر، ويقول الراحمون يرحمهم الله. وفي نفس الإطار متاع الطائر ربي يقول في سورة الأنعام وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم.
4: نعم.
5: تعرفوا مليح سي الحبيب أنه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وإحنا تواب دورنا هم رجال ونحن رجال، لازم نهتموا بالفئة هذه والأمم اللي مثلنا باش التوازن البيئي يكون موجود وباش المحيط متاعنا يكون نظيف وباش الحيوانات اللي ربي خلقها مش عبث، خلقها لحكمة تواصل المهمة متاعها في حكمة باش الحياة الإنسان تكون متوازنة ومعتدلة. وراهو إحنا ما عندناش مزية، والرسول عليه الصلاة والسلام طبعا اكرم الدواب متاعه واكرم الحيوانات اللي كانت موجودة عنده، والدليل على ذلك عطاها أسماء. كانت عنده بغلة اسمها دلدل، كان عنده حمار جميل اسمه يعفور، كانت عنده ناقة اسمها القصواء، وكانت عنده قطيط زادة يسميها معزة. أي صلى الله عليه وسلم وكل حيوانات كان يرق عليهم ويعطف عليهم ويرحمهم. وإحنا الرسول هو القدوة متاعنا الكبرى، ولازم ولا بد نردوا بالنا.
4: اذا اسامه نرجع وناكد ونقول السواق بربي مشيوا بشويه ما تتجراوش، راهو يوميا نشوف معناها حيوانات اليفه محلاها تموت في الطريق. علاش؟ لانه اللي يسوق تلقاه اولا يسرع في السياقه
6: مش مركز جمله
4: مش ويشوف قدامه القطوس او الكلب متعدي،
6: كل سوء تقدير يقول لك لعل يقدم لعل يوخر لعل يبعد.
4: اذا هو يبدا يجري في طريق المرسى مثلا او في الطريق السريع ما بش يضربه يا رسول الله، معناها نقصوا من الجري، نقصوا من الجري.
5: مع الاسف مع الاسف، وهذا مؤسف يا سيدي. على الاقل ما ترعاش في المحيط بتاع دارك، على الاقل ما تدهسوش بكرهبتك، لان الراحمون يرحمهم الله. واحنا ان شاء الله نكونوا طبقا للآية الأولى اللي قلتها في بداية المداخلة متاعي، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وإن شاء الله يا ربي ربي يحسن لينا ولبلادنا، وربي يحفظ بلادنا وأولادنا ويحفظ حيواناتنا بسر القرآن العظيم.
4: شكرا أسامة مدني، ربي فضلك، تحياتي ليك، إلى اللقاء.
5: بارك الله فيك، إلى اللقاء.

0: أمي
1: طبعا الغناية تعرفها هذه
2: أغنية محمد عبد الوهاب اللي غنيتها فايزة أحمد اللي تغنيت معتها بعديد النسخ.
1: هذا محمد ثروت
2: المرحوم عبد الهادي بالخياط
1: وعبد الهادي بالخياط.

0: حسام سي محمد الهمامي من الفحص ولاية زغوان
1: تعرف.
0: عنده ملاحظة على مسألة الكلاب السائبة، يقول لي في لأنه هو يعيش في منطقة ريفية، يقول لي فما برشا كلاب سائبة ممكن أنها تضر الأطفال
1: صحيح.
0: وتضر الناس. صحيح هذا موجود، وهذاك علاش برشا يعني بلديات برشا يعني
1: تعمل
0: إدارات
1: حملات
0: نتاع تعمل
1: تنقيح.
0: حملات وتقوم بالمجهود.
1: كلامه صحيح، وبالاخص هذوكم يضروا، لانه المناطق بعيده شويه، مثلا واحد عنده فيرما تبدا مسيب يسيب الكلب نتاعو.
0: نعم.
1: مش الكل عندهم نتاع الوعي نتاع يمشي يهز يلقح الكلب نتاعو، معناتها ما تنجمش تعرف
0: هاي.
1: الكلب مريض والا لا.
0: نعم.
1: لهنا مثلا ممكن في المناطق الحضريه بلوزموا، معناتها نحكيو على العاصمه والمدن الكبرى، البلديه تقوم ساعات بالحملات هذه. نتمناو ان شاء الله البلديه تكون فما تنسيق حتى في المناطق الداخليه، تمشي
0: نعم.
1: للعباد اللي هم مال الديار، تقول خويا الكلب تاعك ملقح ولا هي تخلقه، ضمانه لك انت، ضمانه لصغارك، ضمانه لجيرانك، ضمانه للناس الكل، وعنده حق في الحكايه دي. هذا لا يمنع زاد راهو كيف كيف راهو يظل هو فلاح ويعرف هذا الكلاب السايبه اللي تبدا مريضه يظهر انها المريض.
0: نعم.
1: يبدا وحده معناتها مش مع الاخرين وكذا، مش معناتها ما يعطيهمش الماء، مش معناتها ما يعطيهمش ما ياكلوا.
0: هاونا سي محمد الهمامي بلغت ال
1: مرحبا بي مرة أخرى
0: اللي حبيت تقوله مع الركن الموالي.
2: موعد الأحد.
3: موعد الأحد.
4: يا تونسي أعرف بلادك.
5: يا تونسي
2: أعرف بلادك.
5: مع المنجي بورجو.
2: مع المنجي بورجو.
0: منجي بورجو صباح الخير، أشرقت الأنوار يا منجي.
6: بكما أنتما في الحبيب وفي حسام.
1: مرحبا.
6: وتحية في الحبيب لكل الأمهات. القلب الذي يتسع كل الدنيا في
0: صحيح الدنيا. صحيح صحيح. الأم هي بمثابة وطن، راهي الأم هي وطن،
6: حدثت عليها الناس والعلماء والفلاسفة وكتبت وكتبت وبقي مذات.
0: صحيح، يعني الأم هي الوطن الذي نسكن فيه.
6: صحيح وهو كذلك.
0: نعم.
6: سي الحبيب انت تبركال عليك، سيد العارفين عاد ماك تعرف دار النشر مسكلياني ولا؟
0: طبعا. نعم
6: مسكلياني هكي سي الحبيب.
0: أي.
6: هذاك الاسم القديم تاع مدينة حاجب العيون.
0: صحيح. نعم
6: الاسم القديم الروماني. وعلاش نقول لك حاجب العيون؟ على خاطر الموضوع اللي باش نقولوه اليوم للسيدات والسادة وفياء الوطنية
0: يتعلق بغلة بنينة
6: مختصة بها حاجب العيون.
0: أي.
6: على خاطر كلمة مسكلياني تعني الموضع الخصب.
0: أي.
6: أرض الفلاحة.
0: نعم.
6: ومن جملة أرض الفلاحة حاجب العيون معروفة بغلة المشمش، ولا نقول المشمش بالدارجة نتاعنا.
0: نعم نعم.
6: علاش؟ على خاطر قدمناه على خاطر هي في الحبيب أول منطقة في البلاد التونسية من حيث الإنتاج بالنسبة للمشماش. كانت قديما السبيخة اللي حتى هي في القروان.
0: أي.
6: بينما حاجب العيون تبعد شوية أكثر منها، تبعد تقريبا 75 كيلومتر عن القيروان، وكانت موجودة مدن أخرى تونا ذكرها، لكن هي توا اللي هذا الدرابو.
0: نعم.
6: حاجب العيون في الحبيب المشماش راهو عنده
0: قبل هذا منجبورغ. إيه؟ قرب المنطقة حجب العيون، فما بعض اللي ما زاروهاش، فما بعض المستمعين
1: ما يعرفوش تحديدا فين بالضبط.
0: هاي هاي
6: حجب العيون هي موجودة على الحدود بين سيدي بوزيد، ولاية سيدي بوزيد وولاية القيروان، ولكنها تنتمي إلى ولاية القيروان.
0: نعم نعم.
6: في نهاية سلسلة جبلية.
0: نعم.
6: ولكن أهم المزروعات والفلاحة الموجودة فيها هي في المنطقة السهلية في حجب العيون. سي الحبيب المشماش.
0: نعم.
6: عنده قدر روشان، وزادوا عملوا له مهرجان.
0: وعلاش قبل هذا تثمر هذه الغلة في
6: على
0: هذه؟
6: على خاطر المشماش هو منجم يجي كاشي في المنطقة اللي ما فيهاش الريح، وهي يحميها الجبل من ذلك.
0: هذا هو.
6: وفي المنطقة اللي التربة نتاعها تربة رحيمة.
0: نعم.
6: وقل رحيمة يعني رملي، وزيد هذا سي الحبيب اللي ما فيهاش البرد برشا والحرارة برشا.
0: به.
6: وهذا في الحقيقة يتوفر مش كان فيها هي فقط في الحبيب، يتوفر حتى في واد مجردة في تستور والسلوقية. ويتوفر حتى في مناطق حول سفاقس.
0: نعم.
6: وكذلك في بعض المناطق حول الساحل، ولكن ناحية القيروان هي اللي عليهم الكل.
0: نعم.
6: نرجع في الحبيب إلى الدورة الرابعة، كيف تعدات؟ تعدات الأسبوع قبل الماضي.
0: أي.
6: من 14 إلى 17 ماي 26. والحجب العيون القيمة نتاعها راهي تعرف قداش تنتج سنويا سي الحبيب؟
0: قداش؟
6: 4000 طن من المشمش، أي حوالي 20% من إنتاج الولاية، خاطر ولاية القيروان تنتج 18000 طن. وقولي تونس الكل قداه؟
0: قداه؟
6: تونس 41000 طن.
0: معناها انتاج الولايه وفير.
6: نعم. مهم. والمساحه نتاعها مهمه ايضا، مش تعرف هذا قداش

0: بين 640 هكتار. هو يسموه المشمش ويسموه البرقوق، هذا البرقوق هو هكذا المشمش المجفف، والحلاوه نتاعو تو في باب السويقه في الحبيب ولا في سيدي البحر كي تتعدى، مش تسمع البراك مش يبرح شي يقول خدودك وردي يا مشماش حتى حق فليساتك ما كفاش.
1: خدودك وردي يا مشماش حتى حق فليساتك
0: ما كفاش،
1: ما كفاش
0: تعطي فلوس وشويه فيه.
1: اي معناها تو هذا يبيع بالغالي عاد.
0: لا لا معناتها مهما كان فليساتك موجوده راك انت احلى.
2: اي لغه اخرى دي.
0: هذا شنو الغراسات المشمش كان نرجعوا لها، وتو نرجعوا للحجب العيون سي الحبيب. هي راهو اول ما جات من الصين، وكما قلنا تتحمل درجات حراره منخفضه وجافه نوعا ما.
1: نعم.
0: ولكنها تطورت في البلاد التونسيه بصفه كبيره مع قدوم المورسكيين يعني القرن السابع عشر.
1: نعم. نعم.
0: وقت ذرك الهاشي والشاشي والبلدي وعمر العشا ذاك حط في الفم تلقى فم والخوخي وخد حليمة النجم نقوله
2: هذه كل انواع نتاع مشمش.
0: ايه ايه بتبيعها
2: مارش علاش يضرب لي كل كيف
0: وخد حليمة وخد حليمة سي حسام
1: وخد فاطمة الجميل نتاعو فماش خد فاطمة
0: فاطمة في الميكروفون تغفل التليفون منذ 1910 سي الحبيب.
1: نعم.
0: نجم نقوله أصبح المشمش يحتل بحجب العيون مكانة في التراث الثقافي اللامادي، على خطر عندهم عصيدة كاملة يعملوا يعني فيها اسم عصيدة الفرماس هذاك المشمش المجفف بطريقة تقليدية.
1: نعم.
0: ومنه يعملوا هذا المربى
2: واللي هو رو على فكرة المشمش المجفف ممكن في تونس ما عندوش شعبية، مازلت ما عندناش ثقافة اللي ناكلوا حاجة مجففة غير الكرموس ما عدا الكرموس. أما البرة رو ما عندك حتى فكرة قديش يعشقوا حاجة اسمها مشمش مجفف.
0: إيه.
2: يحبوا شيء غريب.
0: حبيت نقول لك سي حسام بعد ما نطلب منك المعذرة، راهو عندهم هذه قديمة برشا، راهي البرقوق في جهة القيروان وحتى جهة القصرين وجهة أيضا جزء من جهة سيدي بوزيد عندهم تقاليد كبيرة ياس. تعرف يا حبيب اللي في حجب العيون الشيء اللي يميز الشجرة، تعرف قداش العلوم تاعها ولا؟ تنجم توصل 12 متر.
1: طويلة معناها.
0: ايه والقطف يبدا من بدايه شهر ماي الى منتصف شهر جوان.
1: هاي نخله هذه
0: والنظف يا حبيب باش تعرفوا هذا اللي احنا فاقدينه مع الاسف، تعرفوا بالرائحه الطيبه.
1: اي
0: احنا هاك اللي تبعنا الكل سي الحبيب تقصف قبل وقته، راهو مازال
2: ولا نتاع فريجو.
0: ومازال ما طابش في امه او طاب مغصوب في الفريجو. يتم تصدير المشمش في الحبيب.
1: اذا تقصد منجي بورغو ما يباع في الاسواق اللي قاعدين يشرو فيه الناس. رائحته يعني البن نتاعو
2: ماهوش المشمش صحيح، هذاك قطف قبل وقته ولا طاب في الفريجو ولا
1: يعني فقد نسبه من النكهه نتاعو،
0: يعني لم ينضج طبيعيا في الحبيب. في الامثال الذهنيه في حجب العيون طبعا نتكلم فيك بحكم عرفت المنطقه، راهو شوف قداش يحبوها ويعطوها قيمه الكعبه. شو يقول لك راجل نظيف كلمه شماشة،
1: راجل نظيف كلمه شماشة،
0: وامراه جميله
1: كي التفاحه
2: كي عاود لي
1: كلمه شماشة،
0: امراه جميله كلمه شماشة
2: كلمه شماشة.
0: وغالبا ما يقال زاد حجب العيون بلاد المشماش.
1: اي
0: بالله في الحبيب نحب نكمل لك بمهرجان السنة هذا بصفة خاصة، خاطر صارت فيها حوايج جديدة. صار مثلا تقطير الزيوت من حبة المشمش، حاجة ما نعرفوهاش.
1: نعم.
0: نعرفوها حاجة أخرى نعرفوها الحلويات، صنع الحلويات من المشمش.
1: أي تقطير الزيوت الزيت هذا يستعمل لأي
2: من
0: القلوب في الحبيب من القلوب.
2: قلوب المشمش.
1: إيش يعملوا به الزيت هذا؟
0: الزيوت تصلح للأبدان للدهينة ولا تصلح أيضا للأكل أيضا.
1: واضح. نعم.
0: ثم في حاجتين أخرين هي الجولة السياحية الهامة اللي عملوها في حقول المشمش، ولأول مرة سي الحبيب الأكلة الشعبية بطبيعة ماهيش المقرونة نتاع سي الحبيب جغام، لا هي المرقة الحلوة، وقد استعملت هذه السنة لأول مرة في المهرجان.
1: نعم.
2: ما كان مرقة الحلوة كان بالقصد المو ذيك وكل حكايات.
0: لا لا بالمشماش.
2: بالمشماش.
0: بالمشماش مرقة الحلوة.
2: هذه حكاية أخرى. هذه التجربة يلزمنا نشوفوها سي الحبيب.
1: علاش فما؟
0: العام الجاي المهرجان ينعقد ونمشيو الكل مع بعضنا وأنت تسوق.
2: علاش ليش أنت تسوق هذه ما تسكرني اثنين فوالا.
1: مونجي بورغو ساعات حوار بين صديقين في أي موضوع يسأل يقول له كيفاش؟ يقول له كين مشماش.
0: هاشي هاشي هاشي
2: ليه مشيت في الديريكت معناتها في اللهجه وفي المخيل الشعبي التونسي ديما المشماش هي الحاجه الفاحه وحاجه البنينه والحاجه اللي تاخذ وقتها معناتها ما تنجمش تلقى في اغلب الاوقات ساعات الخوخ تنجم تلقاه في غير وقته مش في غير وقته
0: طاوع ياسر طريه
2: هذا وطريه وبنينه ياسر بنينه انا واحد من الناس تعجبني ياسر المشماش تقريبا غلط الصيف الكل ما فيها ما يطيش الكل ما عادش فرجل شوي الحق مانيش مغروم به برشا او الدخل كله عندك الخوخ يتاكل محليه
1: دلاع
2: دلاع
1: بطيخ
2: ولا بلا فرصه بلا سي الحبيب
1: الخوخ
2: الخوخ هذاك قلنا عاد اساس الخوخ الدلاع راهو معناتها نفندوا كل الاشاعات اللي قاعده تقرا وسامحني راهو لانه الناس فما ناس تخدم على رواحها وتبيع في الدلاع فما ناس زارعه باك الحسبه وفما ناس تستقات معناتها من بيع الدلاع فما ناس من السيزون للسيزون باش تبيع الدلاع نظيف راهو مروات فما حتى مشكل معناتها لانه خرجت بعض الاشاعات وكذا راهو اذا ما فماش بلاغ من وزاره الصحه
1: صحيح
2: راهو ما نحكيو في حد شيء
1: مونجي بورغو في حلقه قادمه خوذنا الى منطقه اخرى وفيها انتاج آخر
0: لمنتوج آخر إن شاء الله شكرا جزيلا
1: شكرا إلى اللقاء.

0: هذه
1: يارا
0: اقتراح كنت يارا هذه شكون هي؟
1: هذه مغنية لبنانية
0: رامي عياش.
1: رامي عياش ويارا وهيثم شاكر وتامر حسني تشكيلة متاع مجموعة من المغنيين الشباب في وقتها معناتها نحكي لك، وقرروا يعملوا أغنية إهداء للأمهات. مزيانة الأغنية،
0: يعطيك الصحة، شكرا.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. التونسيون يحتفلون اليوم بعيد الأمهات الذي يوافق الأحد الأخير من شهر مايو من كل عام، ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم بالحديقة الوطنية بالبلفيدير تظاهرة تتضمن أنشطة ترفيهية وورشات إرشادية توعوية في عدة مجالات، كما تشهد مختلف الجهات تظاهرات مماثلة. اليوم 31 من مايو اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، ورئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي في أريانا الدكتورة سونيا معالج تؤكد أن أعداد المدخنين في تونس في ارتفاع متواصل خاصة في صفوف النساء والأطفال، محذرة من مخاطر السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن. وتشير خلال تدخلها في برنامج يوم سعيد اليوم إلى أن العيادات المتخصصة في الإقلاع عن التدخين متوفرة بالعديد من المؤسسات الاستشفائية في الجمهورية، وأن معوضات النيكوتين تقدم بصفة مجانية. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن يشهد صيف 26 و2000 درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية، مع إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية بالمناطق الغربية من الشمال والوسط. غدا انطلاق رحلة عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة لتتواصل إلى غاية 14 من جوان القادم، وتونس تتحصل على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من دول كل العالم مشاركين في المسابقة. وفي العالم، سقوط عدد من القتلى والجرحى في غارة إسرائيلية استهدفت اليوم منازل سكنية في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال ينذر سكان المنطقة الواقعة جنوبية نهر الزهراني بإخلاء منازلهم فورا، ويعلن قلعة الشقيف الأثرية الاستراتيجية التي سيطر عليها منطقة عسكرية. وحزب الله يعلن قصف بنى تحتية لجيش الاحتلال في مستوطنة نهرية في شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. موقع أكسيوس يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب تعديل بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنها بين الولايات المتحدة وإيران، من ذلك البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. تصوير.

0: في عيد الأم للمحبة صوت يشبه صوت أمي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكل في الطريق عفيف الخطى،
2: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة. وهذا الأثر
2: عندما يأتي موعد الأحد
3: يأتي ومعه صاحبه.
2: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب شغام.

0: شهلولة، لكن قتالة طبعا الأغنية معروفة للفنان الله يرحمه أحمد حمزة،
1: أيوة.
0: ولكن أنت اقترحتها وهي مأخوذة من حقيبة الذكاء، حقيبة
1: الاستراحة.
0: عجيبة هذه.
1: عندك ما تسمع
0: لا عندك أنت ما تسمع.
1: ليك، مو كل مرة باش يفاجئك بغنية أنت
0: أي.
1: تقول واو مش ترمال ولا يحلو الصوت، نقول لك راه الذكاء الصناعي، لأنه توا فما برشا ناس ياخذوا في هو راهي باهي وخايب، باهي في أنه تحيي الموروث بطريقة أو بأخرى،
0: أي
1: معناتها الناس باش تحلي تحب ترجع تسمع الأغنية نتاع شالولة كما غنى أحمد حمزة
0: أي
1: أو كما غنيتها من بعد لطيفة رافت، أما ما يمنعش أنه الذكاء الصناعي كمان يبقى الذكاء الصناعي، معناتها
0: بربي نعملوا هالتجربة. هو وهبي الواعر زميلنا ياخذ لنا مقطع من شهلوله بصوت مولاها احمد حمزه.
1: اي بس لا مقارنه، معناتها بالحق لا مقارنه، اما راهو اخصب فما شكون يحبها بالطريقه دي بتوزيع جديده. تو نسمعك زاد ليمون اللي غاروا مني بطريقه اخرى، نسمعك زاد اصل الزين في العينين بطريقه اخرى، المرفيت سمعتك لاس مردوني زاد كيف كيف بطريقه اخرى، وهذا راهو يلقاو في رواج كبير ياسر على مواقع التواصل الاجتماعي. معناتها فما ناس على تيك توك ما يسمعوش الاغاني التونسيه القديمه سي الحبيب، معناتها فما
0: لا ما هيش قديمه يا ولدي.
1: خلينا نسمع، اسمعني سي الحبيب،
0: انا ما نعتبرش
1: لا القديمه في انتاجها،
0: ولا
1: في انتاجها
0: ولا النهر الخالد ولا امي الحبيبه والا من عشر.
1: انا نحكي لك بلغه الشباب نتاع تو، الشباب نتاع تو ممكن الاغنيه هذه ما خلطوش على وقتها وفي تنبكها في الاوج نتاعها وكذا، تويكا وقت اللي تعملت بطريقه بتوزيع جديد الذكاء الصناعي ولاو يحطوها في اغنياتهم على تيك توك وكذا وتتشهر، من غاديك جات الاسم. حبينا نفيقوهم الشباب هذوما، راي الاغنيه لاحمد حمزه.
0: ها هو ذكاء احمد حمزه
2: شهلوله.

0: شهلولة لكن جدالة وحنينة وتكوي الرجال.
1: إذا كانت هذه معناها
2: ما يصح إلا صحيح خلش اسم.
1: آه.
2: وهذه راه على فكرة حفلة راي.
1: ما يبقى السجو. ما يبقى في الواد كان حجر.
2: إيه نعم إيه نعم. ما كي باش تسمع فما فرق كبير. أما راهو الشباب نحكي لك على الأقل جوان نتاع توا راهو لازم نفيقوهم، كل أغنية يسمعوها راهو عندها أصل، الأغنية هذيك راهي اللي غناها فلان الفلتاني. وزاد أي واحد يخدم أغنية بالذكاء الاصطناعي راهو واحد من الناس مانيش كونتر. فنيا عندنا ما نتناقشوا، أما أعطي حقوق الناس.
1: أما شنو هذا أعطي حقوق الناس. شو رأي
2: عائلة أحمد حمزة والورثة أحمد حمزة؟
1: جمعية حقوق التأليف.
2: سيدي فرضاً ماكش باش تكونتاكتي أنت يا أحمد حمزة، فما لوتيدا، فما عديد فما الإذاعة التونسية زاد عطيونا حق زاد، صحيح. الأغاني مسجلة في الإذاعة وملك الإذاعة ومن حق زاد ناخذوا.
1: هذا إذا نتكلم تو يتغشوا عليه. الإذاعات الأخرى تو يتغشوا عليه.
2: خلي
1: خاطر الأغاني اللي قاعدة تتعدى في الإذاعات الأخرى من هنا.
2: جزء كبير منها تعدى في.
1: خرجت من هنا من الأصل.
2: طيب انا ما نعرفش
1: من الاذاعه
2: لست
1: الاولى
2: مخول باش نتكلم باسم الاذاعه، من واحد من الناس راه هذوما حاجات مش
1: الاذاعه الاولى
2: هذو خلي يتبارتاج المسج خلي عادي تونسي
1: الساعه هذه الكل يعني من توا حتى نصف النهار خاص بعيد الامهات ناخذ المكالمه المواليه. حليمه من توزر هكا.
3: ايه صباح النور، مرحبا بكم.
1: اهلا وسهلا حليمه، تحيه لك.
3: الله يعيشك سي الحبيب، ديما فرحانه بسمع صوتك.
1: شكرا حليمه. الوالدة موجودة؟
3: موجودة ماما، ربي يطول في عمرها بالخير وربي يشفيها.
1: ربي يفضلها.
3: الله يخليك.
1: اسمها
3: جميلة.
1: جميلة جميلة. باه شنو تحب تقول على الأم أو على أمك بصفة خاصة؟
3: أي أنا كما قدمتني أنت من تونزر دونك ما ثمش ما أفضح من تعبير أبو القاسم الشابي عن الأم وقت اللي قال الأم تلثم طفلها وتضمه حرم سماوي جمال مقدس تتأله الأفكار وهي جواره وتعود طاهرة هناك الأنفس حرم الحياة بطهرها وحنانها هل فوقه حرم أجل وأقدس بوركت يا حرم الأمومة والصبا كان فيك تكتمل الحياة وتقدس.
1: الله هذا مش غريب عليك أنت توزرية و
2: قوالة في الشعر، قوالة في الشعر يقولوا
1: أي تحب
2: حبينا زيد نسمع شوية اللهجة التوزرية معناتها ما نعرفش أنت توزرية تعيش في العاصمة لهنا.
3: لا لا توزر التوزرية ونعيش في توزر لكن تونس بكلها كالموزايك محلاها كل جهة فيها وخصائص اللهجة نتاعها وحلاوة طريقة النطق نتاعنا كيف ما قلت لك احنا كيف الموزايك كلنا نزينوها بلادنا باش تكتمل اللوحة اللي فيها.
1: نعم نعم. شنو تحب تقول للوالدة بصفة خاصة الجميلة؟
3: حب نقول لها ربي يخليك لينا، ربي يطول في عمرك بالخير. هي اللي لم وحدها معناها، هي اللي تلم العائلة، هي مهما كان عمرها، مهما كبرنا احنا، مهما جبنا صغار، ديما تبقى نصيحتها وحدها، لمتنا لم بحذاها عندها طعم اخر. ربي يفضل كل ام وكهو.
1: ربي يفضلها يا حليمة، ربي يخليها لك.
3: عايش خلي ما عندك.
1: شكرا، الى اللقاء.

0: حسام هذه يا مو غوار الطوش يا
1: اي غوار دريد لحام
0: دريد لحام
1: مسلسل يظهر لي صح النوم اللي نتفرج فيه على اليوتيوب انا ما عرفش عرض في السبعينات يظهر لي الحاج كيفاش السبعينات الثمانينات
0: لقي نجاح كبير يعني
1: اي والمضحك في الحكايه والاغنيه ما كانتش شفت الحزن وكذا اساسا ما كانتش اغنيه حزينه هو حاول يستعطف معناتها في السيد معاه باش يسيب ويروح عمل له الاغنيه هذيك زعما توحش امه كذا ما قعدت الاغنيه اليوم الناس هذا يومو يا ست الحبيب من اكثر الاغاني تعبر على شوق الناس للامهات
0: نعم
1: وربي يفضل
0: نعم
1: كل ام ويرحم الامهات
0: التوفيق. صحيح حسام اليوم في مقهى قريب باش تخليت قهوتي نلقى مجموعه من الرجال والنساء ناشطين في الجمعيه العامه للمتقاعدين اللي مقرها 5 شارع الحريه مش بعيد على الإذاعة فيها تقريب 2000 منخرط بين المكتب اللي موجود في تونس وفي باقي الجهات يتبعوا على الصفحة متاعهم 93,000 متابع رئيسها سي العبيدي الشيحي والناطق الرسمي المكلف بالإعلام هو سي عز الدين نخيلي واليوم باش يكرموا الأم نعيمة بوحميدة اللي هي معناها أكبر
1: أكبر عضو معه
0: صحيح
1: أكبر عضو مشترك إن شاء الله ربي يطول في عمر
0: عمرها في 80
1: ربي يطول في عمر
0: تحية لها أنا حكيت معها اليوم الصباح وإن شاء الله لحد القادم من تكون معنا
1: إن شاء الله جمعية تكون موجودة بحثينا تحكينا أكثر معتها هي جمعية شنية جمعية المتقاعدين من الوظيفة العمومية
0: المتقاعدين هي الجمعية العامة للمتقاعدين
1: تونا إن شاء الله تويت الفرصة ونحكيو معها
0: إن شاء الله كذلك نحب نترحم على الممثلة المسرحية مليكة حبلاني توفيت أمس السبت 30 ماي خدمت أكثر من 40 عام في مجال المسرح والتلفزيون لمحل الصحافة والإعلام والفيسبوك كتبوا عليها ترحموا عليها ولكن ما يعرفوش الجانب الأول من نشاطها في مسيرتها المسرحي كانت ناشطة حتى في جمعية شباب المسرحي في حمام سوسة وفي الاتحاد المسرحي بسوسة وخدمت مع برشا ناس كبار كما مراد كروت كما زرقاتي كما عبد الحفيظ بوراوي خدمت في مجال المسرح
1: أما تعرفت كما يقولوا للجروب بليك مثل الجمهور الكبير فقدت وقت اللي تعرفت في المسلسلات لأنه ممكن هذه بالمزايا القليلة للإعادات اللي قاعدة تصير مسلسلات تونسية أنه فما الناس ما خلطوش على الجيل هذاك نتاع الممثلين والممثلين الكبار اللي الممثلين اللي تكوينهم بدأ من المسرح مش تكوينهم في التيك توك
0: صحيح
1: بدأ تكوين المسرح وبعديك مشيوا للتلفزة شفت الأداء تخلي الناس شفتها كشوفهم الملكة شال ربي رحمة تحس أم لعديد الناس معناتها كل واحد يرى فيها أم متاعه
0: نعم ظهرت هي في الحصاد وفي منام تعروسية وفي إخوة وزمان وحسابات وعقبات وعودة المليار والليالي البيض وبين الثنايا ومن أجل عيوني كاترين
1: اللي يعني هو مثل... يتسمى مسلسل بعد الثورة
0: ولكن قبل هذوما الكل أنا نعرفها في مجال المسرح
1: في مجال المسرح صحيح
0: يعني لأنه اللي كتبوا صحفيين ربما من الجيل اللي جاء بعدينا ما يعرفوش
1: لا أما الجمهور سي الحبيب أنت تعرف المسرح وتتبع المسرح ممكن هذاك علاش قالوا المسرح أما بالنسبة للجمهور الكبير ما تحكيو نحكي الجمهور العريض الناس تعرف شكون يظهر في التلفزة هي دورت في التلفزيون في الأفلام كذا كذا حبوا يعطيو فقطرة باش تعرف أما المسرح نوع من النخبة يمشيوا مع المسرح والناس المغرومة واللي تتبع بالكدي والناس اللي تحب الفن المسرحي ممكن هذيك علاش أنت تعرفها ممكن في
0: كما الممثل الكبير القدير عيسى حراث عرفوه برشا في المسلسلات في التلفزة يعني ولكن قبل ذلك كان من أبرز عناصر فرقة الكاف
1: صحيح
0: يعني ممثل تبارك الله عليه
1: صحيح
0: نمشيو إلى المكالمة الموالية الشاعر منظر العيادي منظر صباح الخير
2: صباح الخير أستاذ حبيب وصباح الخير
0: حسين
2: الغالي سي حسين
0: نعم أكيد ما شاء الله أنت كتبت برشا أشعار وقاعد تكتب باستمرار بالعامي وبالعربية وعندك عدد من الدواوين
2: نعم قبل كل شيء نحب نحييك على الحصة الهائلة هذه اللي تهتم بالأم ومن خلالك نحب نوجه تحية إلى كل الأمهات اللي ما زالوا طبعا على قيد الحياة وربي يطول في أنفاسهم بالصحة والخير ونترحم طبعا على كل أم توفات ونتمنى لها باش تكون في جنان في الجنة بحول الله
0: إن شاء الله يا رب
2: بطبيعة الحال أنا ما كتبتش على الأم معناها هكذا جات معناها فيها قصة وفيها حكاية تتعلق بالشهبة والتي الله يرحمها
1: الله يرحمه.
2: اللي كانت تجمعني بها علاقة وتيدة وحميم حتى علاقة كبيرة برشا ربما من خلالها أصبحت محب لكل أم في تونس والعالم وهكذا. الأم هي طبعا عندي هي بمثابة الوطن، الأم هي الحياة.
0: نعم.
2: الأم هي الاستمرار.
0: نعم.
2: وكتبت عليها بالفصحى وبالعامية، ولكن اليوم باش نقول أشعاري بالعامية، ونحب هذه معناها تحية إلى كل أم فهمتني موجودة، ونقول لها الدنيا بما فيها بسكانها بنيانها بجبالها وبحرها
0: أي.
2: حائرة اشتهدي لها واقفة قدامها وباينة مصغرها
0: أي.
2: أمي عظيمة عظيمة ديمة، الله ميزها وبجلها واعطاها قيمة أغلى قيمة، جعل الجنة تحت قدمها والعالم بكله العالم بكله أنا نقوله يا عالم ما تجيش في طورها. هذه القصيدة رقم واحد.
0: أي.
2: ونحب نقول أيضا
0: نعم
2: توحشتك أمي، توحشتك أمي بلامستك الحنينة اللقمة البنينة تنحيها من فمك وتحطيها في فمي.
0: أي.
2: توحشتك أمي.
0: أي.
2: توحشت تراكنك وبيوتك، توحشت سبحتك وسجادتك إبرتك وقنوتك.
0: لا.
2: توحشت دارك كي نزورها نرتاح، جنينتك ونوارك ونعناعك الفواح. توحشتك أمي، توحشت نراك وفي عز البرد تغطيني بغطاك، وفي الليل كي طول تخرفيني خرافة عذيب والغول والنعجة الخوافة. توحشتك أمي، توحشتك أمي، توحشتك أمي. سي الحبيب
0: شكرا يا منذر، شكرا.
2: سي الحبيب نحب نوجه تحية بعد إذنك، والله يرحم الوالدة أنت زادة
0: ربي يخليك.
2: نحب نوجه تحية سيدة عرجية المستوري اللي هي بحذايا، وهي هي أم زوجتي.
0: أي بالطبيعة.
2: واللي ربات صغيراتي، ونشكرها من خلال هذه المصافحة.
0: تحية ليها.
2: يعطيك ألف صحة.
0: تحية ليها.
2: ونحب نوجه تحية الخالتي للأم حبيبة.
0: أي.
2: الأم حبيبة اللي ولدها سي التركي القاسمي، اللي كانت وهي كي كانت عايشة كانت تقول كلمة قوية برشا.
0: أي.
2: كانت تقول يجعلني غابة وجيني الحطابة. معناها باش تفهم قداش هالأم مسخرة حياتها من أجل الغير ومن أجل إسعاده ومن أجل إدخال الفرحة على الغير. والله يرحم أمهاتنا، وربي يفضل الأم اللي مازالت موجودة، ونقول لها راك أنت بالحق إنسانة عظيمة عظيمة عظيمة.
0: شكرا منذر العيادي، بارك الله فيك على هذه المشاعر الصادقة، يعطيك الصحة. نمشيو للتليفون الموالي، الأستاذ عبد اللطيف غرابة، مختص في النباتات ولكن عنده ما يقول عن الأم. سي عبد اللطيف صباح الخير.
3: سيدي الحبيب أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي الحبيب، أنتم وكذلك السادة المستمعين الإذاعة الوطنية حيثما كانوا.
0: شكرا سي عبد اللطيف، تحية ليك
3: عايشك
0: من البرنامج. وشكون عندك من الأمهات؟
3: والله الوالدة بتاعي توفيت الله يرحمها.
0: الله يرحمها.
3: ولكن كل أم موجودة حية أعتبرها أمي. آه. لأن هي تصنع الوطن وتصنع أجيال الغد.
0: نعم. أنت مختص في النباتات وفي الورد والنوار وكل العالم هذا نتاع الطبيعة
3: إن شاء الله.
0: أنا هي النبتة أو الوردة اللي بالحق لما تهديها للأم تحس بنوع من الانتشاء؟
3: صح، بارك الله فيك سي الحبيب. الحقيقة أن كل ورود وأزهار العالم الحقيقة مجتمعة لا يمكن بحال باش توفي الأم حقها، هكا ولا سي الحبيب؟
0: صحيح.
3: وحتى عطاء هذه الورود مجتمعة لا يمكن بحال أن تضاهي عطاء الأم وكرمها وجودها. لذلك أقترح عليكم رمزيا سي الحبيب، خاطر حتى وردة تجد فيه حق الأم. وردة قد يشبه عطائها بعض عطائها، أقول بعض عطائها عطاء الأم.
0: أسمع الوردة، وردة شنو لونها؟
3: وردة
0: ماله؟
3: فيها الأصفر، فيها الموف، وفيها الأحمر.
0: أسمع كيف تبدأ وردة حمراء تهدى إلى الحبيبة.
3: أي.
0: إلى الزوجة.
3: هي وردة من نوع خاص، اللي وهي وردة القرنفل.
0: القرنفل.
3: القرنفل. نعم.
0: نعم.
3: هذه ودت الحبيب تماما كالأم الحنون، فهي من الورود اللي حدث لا تحمل أشواك.
0: نعم. ما فيهاش شوك.
3: على عكس عادي.
0: بالرغم اللي عملوها بيقول أنا بحب الورد.
1: علشان الشوك.
0: علشان الشوك اللي في الورد أنا بحب الورد.
3: إيه لكن إنسان القنف اللي في شبه ورد واللي هو لطيف تماما كالأم وحنون ويحتضن معنى من يقرب إليه بالحنين واللطف والعطف.
0: نعم نعم.
3: كذلك خويا حبيب أول ما يعالج القنفل علميا هو الفن لابوش، فيقتل بكتيريا ويحافظ على مكونات الفم. تماما كما تفعل الأم، فإن أول ما تفعل الأم في ابنها هي العناية بالفم، يعني فهي تحرص على جعله لا يتفوه إلا بالكلام الطيب الجميل.
0: أي.
3: فتعلمه أن جرح اللسان كجرح اليد وأن الكلمة الطيبة صدقة.
0: الله نعم، الكلمة الطيبة صدقة.
3: نعم الله يخليك سي الحبيب. القنفل سي الحبيب له عطر قوي يغطي أي موضع تحط فيه تماما كالأم، فإن حضورها بالمنزل يعطر المكان والزمان والإنسان. القنفل سي الحبيب عنده خاصية أخرى، أنه برشا ناس ما يعرفوهاش، يحمي خلايا الجسم. ما تعرف الخلايا إذا تتلف البدن يتلف. فالقنفل يبذل ما في وسعه لحماية الخلايا الجسم من الجذور الحرة.
0: نعم.
3: التي تتلف الخلايا.
0: نعم.
3: تماما كما تفعل الأم بقوة وصرامة في حماية أبنائها من كل أذى أو مخاطر قد تحدق بهم مثل الأمراض وغيرها.
0: سي عبد الطيف، علاش خصصت القرنفل بهذه معناها المميزات؟
3: والله الحبيب القرنفل قوي، قوة الأم.
0: حتى أسمع حتى. نعم. الأقحوان يعني برشا،
1: والياسمين والفل
0: عندهم
3: ربما تكون عندهم جانب من الجوانب، لكن خصوصية الحماية وخصوصية اللطف وخصوصية الوقاية وخصوصية العطر لا تجتمع في كل ورود معا.
0: إذن الوالدة الله يرحمها، لو كانت عايشة تهديلها
3: باقة من ورد القرنفل.
0: القرنفل
3: وكذلك القنفل يقوي المناعة كما يقوي الأم مناعة أفراد الأسرة بالغذاء الصحي السليم.
0: نعم.
3: والعاطفي والفكري، وبالحرص على نجاح الأبناء في المستقبل الأفضل. وأختم بعد ابنك سي حبيب.
0: نعم.
3: اختبار القنفل يمكن أن يخفض ضغط الدم. يعني يخفض الضغط والنرفزة، وذلك بالفعل ما يوفره وجود الأم بالمنزل من طمأنينة وراحة ذهنية ونفسية.
0: جميل، شكرا عبد اللطيف غرابة، بارك الله فيك.
3: قولي لو متخش معنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات، وقول شخص آخر لو خيرت بين العالم وأمي لاخترت أمي
0: بالطبيعة.
3: أفتحي.
0: نعم، هو سأل رجل رسول الله، قالوا يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قالوا أمك. قالوا ثم من؟ قالوا أمك. قالوا ثم من؟ قالوا أمك. قالوا ثم من؟ قالوا أبوك.
1: يعني أنا قيمة مش معناتها لو البو خايبة، من أم زادة في مرتبة كبيرة وكبيرة جدا.
0: نعم.
1: لأني حبيت أحكي لك زادة على حادثة لفول أونري اللي هو كان رئيس وزراء متاع بلجيكا في الستينات تقريبا في القرن الماضي. أمه جات الجلسة الأولى متاعه لمجلس الشيوخ، أول جلسة عملها مجلس الشيوخ، كيف تتح الجلسة متاعه شني قال؟ أمي سيداتي سادتي، تحية لأم قبل الناس كل ساعة، لانه في الحضور اللي موجودين اللي كنقولوا راهو مجلس الشيوخ في بلجيكا محاضرين الوزاره،
0: هو فضل امه على الكل،
1: امه قبل الناس كل. امي سيداتي سادتي،
0: انا معاه.
1: لا
0: اذا امي
1: سيداتي سادتي.
0: امي سيداتي سادتي. مستمعينا الاعزاء، الى يوسف التميمي.

0: هذه من أحلى أغاني يوسف التميمي. نعم نمشي إلى المكالمة الموالية. ألو.
1: ألو صباح الخير.
0: صباح النور. عفيفة من
1: سوسة.
0: من سوسة. نعم عفيفة بن سعد.
1: أي صباح الخير صاحبي. شحوالك؟
0: مرحبا بك. نحب نقدمك الحسام. أنت يا عفيفة مستمعة وفية بأتم معنى الكلمة.
2: مرحبا بك.
0: يعني أنت محبة للإذاعة توا أكثر من حبش نكبرك برشا. أكثر من
2: من مدة قولوا من مدة
0: قداش نقول؟
1: قولوا 40 سنة
0: أقل شيء. كانت مواكبة لبرامج إذاعة المنستير وكذلك للإذاعة الوطنية والإذاعة الكل بالتأكيد. عفيفة تنتقي البرامج اللي تحبها وعائلتك هي الإذاعة. صحيح. نعم
1: أي مالة عائلتي الإذاعة بالقصة وعلى الزمن الجميل أنت وإذاعة المستير واحتراماتي الإذاعات الجدود ذوما يعني ما عنديش ما بقلتها الإذاعة الوطنية بتبيع المكبة زيدا بالأخص كواليت أنت فيها وعن شارة بطاعة.
0: شكرا. نعم باهي عفيفة
1: ربي يخليك بزبح صالح جغام وكل اللي توفيه.
0: شكرا عفيفة. هاي شتحب تقول في هذا العيد؟
1: والله ديما غير ما يعني ديما عمري ما ننساها أمي وما هيش عندها عيد ديما هي عيد عمي يعني حق توفيت أمي تغيرت الدنيا الكل تغيرت.
0: أي
1: حتى كي نفرحوا ما عادش فرح كيما قبل خاطر أمي
0: أي ولكن أمي عفيفة تتوفى لهم صحيح تخلي ذكرى وتخلي فراغ
1: تخلي كل شيء
0: ولكن لا تتوقف الحياة
1: تستمر بحزن تستمرش بحاجة به
0: عليه مو تلقى الأفراح تتجدد في الأبناء في النجاحات في
1: ما أمي تعرف أمي سلحبيب أمي وقتها معناها بابا توفى لها رحمة 86 خلاها عمرها 50 سنة أمي معناها كبرت وطوحت علينا أمي حنينة للدرجة متطورها وجادي تعرفها كانت كان فيك قبل في
0: صحيح اللي. نذكر والدتك كانت تتصل بالبرامج وكانت تتسلم على أخوك ولدها في
1: يعني في الخارج في رجب
0: في إيطاليا هكا
1: اي في ايطاليا
0: شفت هاني ما نسيتش
2: شفت كيف
1: لا ما تنسيت كيف احنا ما نساوكش
0: شو اسمه هو اخوك ذكرني
1: خويا رجب بن سعد في ايطاليا
0: رجب بن سعد في ايطاليا اي يعني هاجر قداش عمره وقتها
1: شو عمره 16 سنه معناها حتى كي توفيت معناها ما حضرش على وفاتها ومن بعد جاء
0: صحيح نعم
1: صغير خويا ما تعرفش زاد الله
0: يرحمه والله حسام امها ذكرني باسمها والدتك
1: حليمه
0: بن سعد كانت لما تتصل نحكي تشارك في مواضيع ولكن في الاخير ديما تقول نسلم على ولدي في ايطاليا
1: امي مش
2: نورمال ان شاء الله ربي يرحمها وان شاء الله كيما نقولوا ممكن هي ماهيش موجوده معكم وما راهو الذكرى نتاعها وحكايتها ونصايحها وحتى الوضع معناتها الحاجات اللي تعديتوا بهم هم اللي تنجم تكمل تعيش بهم لانه تستمر الحياه كما قال لك سي حبيب معناتها ما نجموش نوقفوا تستمر الحياه نعيشوا بالذكرى نتاعهم ما ننساوهاش
1: تستمر مختلفه
0: شنو خلات لك حليمه؟
1: خلات لي الصراحه ومي صريحه برشا
0: اي
1: خلت لي الحنيه اللي حنين على اخواتي زاد على وعلى على عائلتي وكل شيء وعلى عائلتي وكل خلت لي قلبها الطيب
0: نعم
1: امي حنينه برشا ما تصورش قد ايه تبكي مع اللي يبكي وتضحك مع اللي يضحك وامي ياسر ياسر رقيقه تراها قويه لكن هي في اعماقها امي ياسر حساسه
0: خلت لكش حاجه خاتم ولا
1: ذهب أمي عطتني الدار باش ما تتبعش دار
2: أكثر شيء توا ما شاء الله أكثر شيء من هكا
0: والله
1: أي يعني كي نبدا في دارنا توا كان يعطيوني مليارات ما نخرجش يعني منها رغم اللي عندي داري في نابل وكل لكن لا معناها
2: ريحة الوالدة في الدار
1: دار نحس في
0: تحس أمك كيف تدخل بيت النوم تحسها في بيت النوم تمشي الكوجينة تحسها معك في الكوجينة
1: نحسها ديما معايا صدقني مش نورمال أمي نحسها ديما أنا متعلقة بها برشا هي تحبني وحنين عليا ومش نورمال
0: وكيف ترجع لتصورها شنو تحس؟
1: عالم آخر هي أنا نشبه نقول لهم أنا نشبه لأمي لكن أمي أجمل مني أمي مزيانة
0: اي شفتها
1: وكريت اي امي مزيانه
0: اي
1: اي امي اني شبلها يقولوا لي انت بالتحليمه ديما يقولوا لي الله يرحمها انت بالتحليمه قول لهم هي ما امي زين مني امي خير مني والله يعني
0: امك خير منك اي نعم اي نعم وانت عفيفه والله معناها مستمعه بالحق وفيه يعطيك الصحه وربي يحفظك
1: عشيرنا تتسمى بصراحه والله
0: يعيشك، شكرا لك.
1: رحميمتك زادة، رحميمتك
0: يعيشك
1: أمك زادة، عز الناس الله يرحمها. احنا مش بعضها لبعضها، صوصة حمام صوصة ودرب الساعة صوصة حمام صوصة زادة، أما معناها أنت زادة من أعز الناس.
2: وانتم العائلات القدوم اللي كنتوا تعرفوا بعضكم معناتها توا راهو سامحني توا، انتم قلت لك العائلات اللي قديمة شوية اللي كانت تعرف بعضها في الحومة تعرف بعضها، توا في نهج مش في نهج، يدسكن في بلاس فوق منه ما يعرفوش، ما يعرفوش اصلا
0: صحيح.
2: حتى يرضى ما يقولوش عيدك مبروك، ما يقولوش صباح الخير، ما يقولوش كذا. الجيل القديم يا حسر، القديم راهو حبيب ما يحبش الكلمه، الجيل الصحيح راهو نقولوا هكا.
1: اما احنا نعرفوا بعضنا، نقفوا في المحطه نسكن مع بعض.
0: نعم صحيح. نعم،
1: كانت الدنيا وكان الزمن الجميل.
0: اي شكرا عفيفة بن سعد من سوسة،
1: مرسى عليك ان شاء الله ربي يحفظك العائلة
0: يعيشك، شكرا
1: لحفيدك وكل شيء
0: تنحبيب. ربي يخليك
1: في الاخر اللي معاك زاد
0: حسام.
2: حسام مرحبا حسام.
0: حسام نعم، شكرا عفيفة. نمشي إلى ريتاج. ريتاج موهوبة في الغناء، حضرت معنا مرة في موعد لحد. ريتاج صباح الخير.
3: عسلامة ومرحبا بكدا المستمعين.
0: لا لا يا ريتاج، بعد
2: فما صدام تاع الصوت هذاك،
0: بعد
2: حاول نمشي لبلاصة محلولة شوية بعدك باش نغني وتنجم ترجع للصدام.
0: نعم
2: أي تفضل.
0: أوكي
3: واضح واضح.
0: أي لأنه فما صدى يزعج الحقيقة، يقلقني. أي
2: مرحبا مرة أخرى.
3: عايشك.
0: مرحبا بك يا ريتاج.
3: وبيك عايشك وعسلمة وبالسادة المستمعين، ومرحبا بهم وتحية طيبة لك أنت سي الحبيب والكامل الفريق العامل معاك، وتحية لكافة الأمهات، ونقول لهم كل عام وانتم بألف خير وربي يفضلكم لينا، وزيدا نقول ماما كل عام وهي حية بخير، ونحب نسلم على بابي وخالي وماني الجاية من الكيف، ونقولها ربي فضلك لينا يا غالية.
0: ربي خليك، شكرا لك على التحية للزملاء. هاو نسميهم زميلي وهبي الواعر في الأجهزة الفنية، فتحي العبيدي بالقاعة الفنية المركزية، حميد الورغي في التنسيق، فاروق الزارعي في الإخراج المرئي، وحسام في الأستوديو بطبيعة الحال. ما بعضنا أنت نعرفك عندك أنشطة رياضية وناشطة كذلك في مجال الغناء والموسيقى ريتاج.
3: صحيح، والشعر زيدا.
0: كذلك.
3: يهدي عندي قصيدة اليوم مجالية كان سمعها لك.
0: أي تفضل.
3: أوكي. أمي يا نبض الفؤادي، إليك يحن القلب والموج يصخب، وأنت الملاذ الآمن المستبعب، أميرة بيتي بل مليكة خاطري، وكوكب دربي حين تخفى الكواكب، صنعت من الصبر الجميل طفولتي، وفي عطفك في عطفك المدفوك همي يذوب، إذ كان للإنسان في الأرض جنة فجنتي العظمى دعاؤك المستجاب، فيا رب احفظها وألبسها الرضا، فمالي سواها في
0: الحياة. شكرا يعطيك الصحة وربي يخليها لك الوالدة نتاعك. هي سمعني مقطع غنائي عاد من الغناء اللي تحضر.
3: سمعت مقطع غنائي كرتون هو ماريني أنت الأمان.
2: ما يعرفهمش حبيبي، أنا نعرفهم إزاش كرتون الذي صار متحرك قبل كانت عدس ماريني. ما تعرفش تعرفش خليها تنسيش. فما اللي يعرفها فما اللي يعرفها.
0: كيف أشترى أسمع تعرفها أنت ويعرفها وهبي زادة.
2: أي أي فما برشا دي اسمه فين يعرفوها
0: ترى. أي
3: أنت الأمان أنت الحنان.
0: ريتاج ريتاج ريتاج ريتاج أرجوك. لا لا مش مسموع، مشوش. غني لي
2: صوت الموسيقى نحيه ولا غنينا بلاش موسيقى.
0: غني لي غني لي بصوتك مباشر بصوتك.
3: أوكي. أنت الأمان أنت الحنان، من تحت قدميك لنا الجنان، عندما تضحكين تضحك الحياة، تسهل الأمان في طريقنا، نحس بالأمان.
0: شكرا شكرا يا ريتاج يعطيك الصحة. شكرا
3: بشرك عايشك.

0: محمد منير حسام يقول يغني على أمه ويقول سامحيني يا أمي يا حزن الحنان، سامحيني يا أمي لو خذني الزمان. يعني قد يتلهى في حياته في عائلته
1: في مشاغله في برشا حاجات ما تجمت لهيه.
0: أي صحيح.
1: أما رو ديما شوف أخسر العلاقة بين الأم والو

0: مرحبا بك يا هناء.
1: صباح النور والسرور، مرحبا.
0: أهلا وسهلا يا هناء.
1: أهلا بيك، أهلا بسي الحبيب،
0: مرحبا بك. أنت أيضا
1: يعيشك.
0: مستمعة للإذاعة، ولكن أمك أعتقد هي اللي حبتك في الإذاعة.
1: أكيد
0: نعم.
1: أمي من مستمعين الإذاعة الوطنية، دونك تلمون نسمعها ديما في الدار ولينا نسمعها.
0: نعم. شنو تقول لها الوالدة؟
1: نحب نقول لها ربي يخليك. بون، نحب نقول لها ما نستناش مناسبه ولا عيد ميلاد ولا عيد امهات باش نقول لك نحبك وربي يخليك.
0: نعم.
1: بار كونتر نجم نستنى مناسبه باش نقول لها سامحني. امي خاطر كي اختي، امي صاحبتنا، تلمو استنسنا اللي هي صاحبتنا واختنا، والكل ساعات نوجعوها هكا، ولا ما نحب نقول لها راني نحبك برشا، ربي يخليك لينا وربي يطول في عمرك. ونحب الرحم زاد على كل أم متوفية،
0: أي.
1: وربي يصبر عائلتها. وبربي بالمناسبة نحب نفتح شوية قوس ونقول أمتنا نحبوهم، أوكي، أما مع تويكا لي ريزو سوسيو الكل مش لازم نعديو نهار كامل ونحنا نحكيو على أمتنا. راعيو شوية كل أم
0: المشاعر.
1: متوفية، فوالا. اي مساش واحد يحس شويه بغيره، خاطر احساس الام احساس عظيم.
0: نعم نعم.
1: يعني انا رامي روحي، انا نقول ما نتصورش نجم نعيش نهار من غير امي.
0: ربي فضلها امك نعيمه، ربي يخليها. نعم
1: يعيشك. دونك نحس شويه بغيرنا، ونحب نقولها نعيمه لحنينه، امي الباهيه الطيبه.
0: وين موجوده امك توا؟ وين تسكن؟
1: امي في تبربه.
0: في تبربه. نعم. انت هنا عندك ابناء؟
1: عندي بنية، دونك أنا زادة أم.
0: كذلك أنت أم.
1: أنا زادة أم.
0: نعم. شكرا. إذا
1: أمي هي أمنا الكل.
0: أكيد
1: أم
0: أكيد.
1: بنتي أمي أنا.
0: نعم.
1: وأمي
0: نعم.
1: لحنينة، وربي يخليك لينا، ويا ربي الله لا يحرمنا منك، ونحبك برشا، وكل عام وأنت حية بألف خير. وقد ما نقول لك نحبك شوية، ما نستناش كلام الدنيا الكل ما يوفيش.
0: صحيح. نعم. يعطيك الصحة يا هناء، ربي يفضلك. شكرا. شكرا لك
1: يا سي الحبيب، ربي يخليك، وإن شاء الله نهاركم زين.
0: نهارك زين. شكرا.
1: يعيشك. شكرا.
0: نمشي إلى سي محمود الحرشاني، زميلنا في الصحافة. محمود الحرشاني، صباح الخير.
2: أهلا بك سي الحبيب، صباح الخير. أهلا وسهلا.
0: مرحبا بك. طبعا أنت مسيرة طويلة مع الصحافة الجهوية والصحافة والإعلام بصفة عامة.
2: نعم.
0: عندك مجموعة من الكتب المنشورة، ولكن في هذه الحصة بالذات، في هذا
2: نعم.
0: اليوم ونحن نحتفل بعيد الأمهات، ما مكانة الأم عندك محمود؟
2: طبعا ككل إنسان مكانة الأم هي مكانة كبيرة.
0: نعم.
2: و من حسن حظي أنه يعني عامة الناس عندهم أم واحدة، أما أنا فعندي أمهات كثيرات. فعندي أم الوالدة، وهي معناها رحمها الله، متوفاة من سنة 72.
0: نعم.
2: وأنا في هذا اليوم أترحم عليها، وأرجو أن يعني يتقبلها الله بواسع رحمته. وأيضا عندي أمهات أخريات، لأنه يعني عندما ولدت يعني لم يكن الوالدة عندها ما يكفي من يعني من الحليب.
0: نعم.
2: كانوا يتنقلون بي من امرأة إلى أخرى، اللي صادف أنهم معناها في تلك السنة أيضا عندهم يعني مواليد.
0: نعم.
2: والحقيقة يعني حسب ما حكاوا لي وأدركت هذا فيما بعد، على الأقل هناك أربع أمهات، يعني هن أمهاتي من الرضاعة.
0: حلو.
2: نعم.
3: صح عليك. صح
2: عليك. يعني بالإضافة إلى الوالدة، فأنا عندي أربع أمهات من الرضاعة، وأنا سعيد جدا بهن. وتعرف أن الرسول
0: هما توفى أمهاتك؟
2: والله أنا ولدتي توفيت من سنة 72، وأنا وقتها ما زلت صغيرا.
0: أي.
2: والأمهات من الرضاعة يعني حتى بعد أن تزوجت أنا وكذا، فكنا كنت أتردد عليهن وأقوم بزيارتهن يعني. والآن يعني تقريبا ما زالت واحدة على قيد الحياة، والأخريات يعني توفوا.

0: ليرحمهم، ولكن أحمل لهن جميعا التقدير الكبير وال يعني الاحترام، لأنهم هن يعني فعلا والداتي، معناها ما فماش حتى شك في هذا أو أمهاتي.
1: يعني أنت تحبهم بالتساوي ولا كنت تميز أم على أم؟ أو فما أم دون أخرى تعطيك من الحنان أكثر من غيرها؟
0: هناك أم يعني على كل حال هن الأربعة تقريبا متساويات في المحبة، ويعني حتى أبنائهم يعني يعتبرونني أخن لهم، أخن لهم جميعا يعني سواء كانوا بنات أو أولاد.
1: إذن قدش عندك من خو وأخت بالرضاعة؟
0: والله أعتقد يعني شوف ثم واحدة من كل شيء من حسن حظي، ولكن الأقدار شاءت أنه بعد ولادة ابنها تقريبا بأسبوع أو أسبوعين توفي ابنها، فجعلتني أنا ابنها يعني معناها. والأخريات الثلاث الأخريات يعني أنا رضعت مع أولادهم يعني معناها. فالحقيقة يعني يمكن عندي ثلاثة وأربعة هم إخوتي من الرضاعة. فيهم من هو اليوم في مسؤوليات عليا، وفيهم من يعني، ولكن أنا دائما يعني أحن إلى إليهن جميعا يعني في كل المناسبات يعني يقمن. بالحقيقة أنا أقوم بالزيارة، وإذا أنا ما أقومش بالزيارة يعني، والآن عندما يعني أغلبهم كانوا على قيد الحياة كانوا يسألون علي، حتى أخواتي
1: صحيح
0: أنا وشقيقاتي وينو فلان وينو كذا.
1: محمود سميهم يعني شنو اسمهم؟ أمك اللي ولدتك اسمها؟
0: أمي اللي ولدتني اسمها مهرية، وأنت تعرف أنه مهرية هي التي اسم جميل، وهي يعني سيدة النوق المرأة التي تقول.
1: والأم الأخرى مهرية وشكون؟
0: هذه مهرية ولدتي أنا.
1: أي
0: والأمهات الأخريات غزالة
1: أي
0: غزالة هذه أرضعتني تقريبا.
1: أي وشكون والأخرى يعني الأخرى اسمها
0: فاطمة
1: أي، والرابعة
0: وفطيمة غزالة وفاطمة وفطيمة، والله الأم الرابعة الحقيقة معناها ما كانش عندها ما كانتش ما استمرتش في الرضاعة متاعي، ولذلك كنت
1: أما اللواتي
0: الثلاثة اللي شديت معاهم صحيح أو شدوا معايا صحيح هن غزالة، وهي معناها
1: أي نعم
0: وفاطمة وفطيمة، وهي فطيمة هذه هي التي توفي ابنها مباشرة بعد الولادة.
1: نعم.
0: وأنا بكت معها أيوة ومباركة الرابعة هي اسمها مباركة.
1: شكرا محمود الحرشاني، بارك الله فيك. إلى المكالمة الموالية. ألو صباح الخير.
2: ألو
1: الرسامة أمينة بوسلامة. أمينة مرحبا بك يا أمينة. حسام أمينة بوسلامة رسامة ما شاء الله عليها، أدعو السادة المستمعين وأحباء الفنون التشكيلية والرسم يزوروا المعرض متاعها في مدينة الثقافة، افتتحت منذ أيام ويتواصل أمينة المعرض متاعك. يتواصل إلى أي يوم؟
2: يتواصل حتى 6 جوان.
1: حتى 6 جوان
2: يوم.
1: نعم.
2: 6 جوان.
1: وطبعا أمينة أنت أقمت معارض في الخارج وفي تونس وفي سوسة وفي أماكن عديدة.
2: شاركت في تونس وخارج تونس.
1: وين خارج تونس؟
2: شاركت في باريس.
1: نعم.
2: شاركت في المملكة المغربية.
1: نعم.
2: شاركت في معرض جماعي.
1: نعم.
2: أما المعرض الفردي هذايا اللول متاعي، أول معرض شخصي هذا.
1: يعني شاركت قبل في معارض جماعية. أي
2: أي.
1: نعم. قداش من لوحة في المعرض متاعك في مدينة الثقافة؟
2: نعم.
1: قداش عندك من لوحة؟
2: أنا في الرصيد متاعي عندي ما يقارب 80 لوحة.
1: نعم.
2: أما اللي عرضتهم في المعرض 19 لوحة.
1: نعم. كيفاش تعبر عن الأم أنت بلمساتك بألوانك اللي تختارها في رسومك أمينة بوسلامة؟
2: أنا بما أنهم لوحاتي أغلبهم جسدت فيهم أحاسيس مختلفة، الأم كانت موجودة في لوحاتي بإحساسها بحنانها
1: نعم.
2: بحالاتها النفسية الكل.
1: نعم. أي شنو أقرب الألوان باش تعبر على مشاعرك الدفينة أو إحساسك الداخلي وتخلي شحنة العواطف اللي تبثها لأمك؟ شنو الألوان؟
2: شوف انا يا حبيب الالوان نستعمل برشا الالوان، نحب برشا الالوان. الالوان تعني لي الحياه، نجم نوصل بها فكره، نجم نوصل بها احساس. الالوان الكل نحبها، نحب الالوان.
1: كما الازرق مثلا،
2: الازرق فيه هدوء، فيه هكا سكينه، فيه نستعمله
1: اللون
2: بقوه.
1: الاحمر،
2: الاحمر حياه، الحياه
1: اللون الاخضر.
2: يعني هو مش كل لون، يعني لي حاجة أنا نحاول نوظف برشا ألوان في ويكونوا متناسقين.
1: نعم.
2: أي نحب كي تغزل اللوحة تعطيك هكا حياة، تعطيك روح، تعدي لك إحساس معين.
1: نعم. الوجه متاع أمك مثلا لو تصوروا على لوحة، أنا هو اللون اللي يطغى على غيره؟
2: أنا أمي الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
2: وبالمناسبة نحيي جميع الأمهات ان شاء الله كل عام هما حيين بخير. اما لو كان نرسم امي، نرسم اللون الابيض يكون طاغي، خاطر انا راها في صوره ملائكه،
1: اي نقيه صافيه،
2: نقيه صفاء ونقاء.
1: صحيح.
2: الوان هاديه، نرسمها بالوان هاديه.
1: نعم. ايش كان اسمها الوالده؟
2: اسمها بيا.
1: بيا. نعم
2: بيا الله يرحمها.
1: هذه بيا باهي عاد، هذه البيا
3: البي
2: البي بي وكانت بي بالحق، كانت بي الله يرحمها وينعمها.
1: الله يرحمها. كانت مشجعتك على التصوير والرسم؟
2: اي كانت مشجعتني، ونتصور لو كان خلطت هي للمستوى اللي خلطت له انا توا كانت تفرح برشا، تكون سعيده برشا
1: اكيد، وهي ترقد حاليا هانئه في الجنه ان شاء الله يا رب.
2: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله.
1: شكرا امينه ابو سلامه، هذا اللقاء قبل اللقاء، وهذا لقاء في انتظار لقاء تجيب احذانا في الاستوديو ونحكيو اكثر على غرامك ومحبتك للرسم والمعارض اللي اقمتها. شكرا امينه، شكرا.

0: حسام، إذا نختم هذه الساعة اللي نهديها لكل الأمهات
1: أكيد،
0: وطبعا نواصل اللقاء بعد موجز منتصف النهار.
2: Quand j'ai froid, elle se fait lumière comme un soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prière.
1: هذه أغنية كنجي جيراك، هو مغني فرنسي من أصول غجرية، أغنية جميلة جدا كتعبير الأمهات.
0: لشكون تهديها أنت؟
1: لأمي بتبيع ولكل الأمهات يسمعوا فيني.
0: برافو عليك.

0: الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا وبعد غد في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي سينعقد بالعاصمة الكورية سيول. وسيتطرق الاجتماع بالأساس إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية. الدخول اليوم بصفة مجانية واستثنائية إلى الحديقة الوطنية بالبلفيدار وبلدية تونس تؤمن عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم وألعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة، بمشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة من مختلف جهات البلاد. صفاقس تحتضن اليوم الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة سفراء قرى الأطفال أسواس تحت شعار نلهم نتطور نؤثر. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدراليات المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة صرف الجديدة. يوم علمي حول علم الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل تنظمه الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص يوم 20 جوان المقبل بالعاصمة. ويعد هذا اللقاء العلمي مناسبة لمناقشة اضطرابات الإدمان وآلياته وكيفية تحسين الكشف المبكر عن الحالات المعرضة للخطر وتطوير أساليب التكفل والعلاج. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي. ويؤكد في تصريحات لشبكة فوكس نيوز قرب التوصل إلى اتفاق جيد مع إيران، محذرا في المقابل من أنه سيتم استئناف العمليات العسكرية إذا لم يكن الاتفاق منصفا وفق تعبيره. في لبنان، استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين في غارات للطيران الحربي الصهيوني على مناطق متفرقة بجنوب لبنان منذ فجر هذا اليوم. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوجه جيش الاحتلال بتوسيع نطاق العملية العسكرية في لبنان. وختاما، ووفق مصادر طبية فلسطينية، استشهد 247 طفلا و191 امرأة منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر من العام الماضي بقطاع غزة. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع لحبيب جغام في موعد الأحد. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.

0: في عيد الأم للمحبة صوت يشبه صوت أمي.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكن في الطريق عفيف الخطى،
2: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
2: عندما يأتي موعد الأحد
3: يأتي ومعه صاحبه.
2: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب جغام.

0: هذه الفنانة نجاة علي. نعم، نواصل إذن مستمعين الأعزاء هذا اللقاء في برنامج موعد الأحد. جاءت الفرقة بعناصرها، مش كل عناصرها لأنه الأستوديو لا يتسع لكل العناصر، بطبيعة الحال ترافياتا الفرقة اسمها ترافياتا هكا.
1: أي.
0: حمزة القاتري،
1: أي
0: أنت المشرف على هذه الفرقة الموسيقية. نعم،
1: أول حاجة السلام عليكم نسكل، يعطيك الصحة على الاستضافة الهائلة هذه بحذاك.
0: مرحبا،
1: شرفنا نكون بحذاك في الاستضافة الحلوة هذه. هذه فرقة ترافياتا، يعني الأغلبية متاعها متكونة متقارية موسيقى.
0: نعم.
1: مركز الوطني للموسيقى.
0: نعم.
1: فهمت، فرقة معناتها نعزفوا الشرقي التونسي، عنا برشا أصوات يعني باهين، وعنا عازفين ممتازين زادة.
0: نعم، علاش ترافياتا؟ علاش اختيارك الاسم هذا؟
1: هو ترافياتا قطعة موسيقية متاع فيردي أوبرا، يعني معروفة برشا، ويعني من أحسن ما تعملت في الأوبرا، واسم مزيان يعني حلو، وتحس عاتي يعني شارم معناها، هذاك علاش سمينا ترافياتا.
0: وقتاش تأسست الفرقة؟
1: الفرقة بدينا من 2021، بدينا
0: أي.
1: من 2021 أي.
0: واختياراتكم شنو التوجه اللي تحب تصير عليه حمزة في الفرقة هذه؟
1: احنا فما برشا غنيات تونسية مثلا قدم ما خذوش كما نقولوا حظهم، وكل قاعدين نشوفوا في غنيات قدم تونسة نعرفوا بهم، وفي نفس الوقت قاعدين نعملوا في انتاجات جديدة، قاعد عاملين مشروع باش نعملوا انتاجات جديدة متاعنا نحن، متاع فرقتنا نحن ان شاء الله.
0: نعم،
1: قدرة ربي.
0: اولا حكيت قدم، ما نحبش الكلمة هذه يعني، لانه يعني الغناء الباهي يبقى ديما جديد.
1: اكيد،
0: يعني ديما مواكب لوقته لعصره.
1: بالضبط،
0: فهمت.
1: صحيح.
0: مثلا شنية الغنايات اللي انت تراها تحب تتجدد او تسمع من جديد مثلا، يعني على الطاير هكا
1: مثلا، كيما فما اغاني لعلي الرياحي مثلا نشوفهم ما خذوش حظهم، كيما نعمة، كيما
0: مثلا. لا لا، سميل
1: به،
0: اعطيني عنوان غناية
1: مثلا. فما الإله محمد صلى الله، فما غنيات كيما مثلا تتفتح لشكون،
0: يا زهر الليمون،
1: يا زهر الليمون ما تغنيتش برشا مثلا، انت يلي بعيد عليا،
0: غنتها سونيا مبارك ونجحت،
1: مش برشا،
0: مش برشا.
1: فما انت يلي بعيد عليا هذه نتاع وليا، كيف ما خذتش حظها جمله، وغنيه من احسن الغنيات باش نغنيوها اليوم ان شاء الله بقدره ربي. انا علاش كان انت تعرفها ولا لا؟ هي مش معروفة،
0: مش معروفة،
1: لكنها غنية
0: صحيح
1: حلوة برشا، تسمعوها اليوم تشوف محليها الغنية.
0: هاو نبدأ من تو،
1: نبدأ من تو.
0: إذن أغنية عليا،
1: أنت يلي بعيد علي،
0: أنت يلي
1: بعيد علي،
0: لا أنت يلي قريب مني.
1: باهي،
0: خلنا نقدموا
1: أي أكيد
0: الأصدقاء في الفرقة. إذن حمزة أنت،
1: أي
0: ثم
2: سي وحيد
0: وحيد المليتي،
2: أي. هلا عمران،
0: هلا عمران.
2: راضية الخطيب.
0: الخطيب يقرب لك الخطيب انت مصر اللي يلعب.
2: يقولوا لي لقب فني.
0: راضية الخطيب، نعم. وانت على اللورك؟
3: ياسين دولة.
0: ياسين دولة، انت دولة بكلك. انا نعرف الفيلسوف والكاتب سليم دولة من قفصة. اي انت من جيد قفصة؟
3: لا، تونس.
0: من تونس. مرحبا بك. مرحبا بك، مرحبا بكم الكل.
1: يعيشك، يعطيك الصحة.
0: ومرحبا بك حمزة، صفة خاصة، وإن شاء الله موفق.
1: إن شاء الله يرحم والديك.
0: إذن عليا،
1: علي، بسم الله.
0: أنت يلي
1: بعيد علي،
0: بعيد علي.

0: شكرا شكرا.
1: يعيشك.
0: ذكرني بالاسم.
1: هيلا عمران.
0: هلا عمران ما شاء الله.
1: يعيشك ربي.
0: يعطيك الصحة.
1: يعيشك.
0: وبالحق يعني حمزة الغنية مش معروفة برشا.
2: مش معروفة لكنك سمعت ما تقدش محليها الغنية.
0: أعطيتني فرصة باش نعديها في حصة قريبة لي.
2: عايشك.
0: شكون الملحن؟ تعرفش؟
2: والله كان صدقني ربي.
0: ما هو يلزمك تبحث في هذا المجال. أي. مادام تختار غنية وتخدم عليها تعطي حق الشاعر والملحن.
2: صحيح. أما اللي نتفكره مش متأكد من المعلومة متاعي. مش متأكد برشا. في بالي أبداها خميس ترنينة ما كملت بملحن آخر.
0: أتو نثبتوا في المكتبة الغنائية متاعنا
2: إن شاء الله.
0: إذا نعم
2: به.
0: ثم أنت
3: راضية
0: الخطيب. راضية أنت اشتغني راضية مثلا
3: تونسي ولا شرقي؟
0: على راحتك.
3: نبدأ بالتونسي.
2: بالتونسي شنو تحب؟
3: نعملو فوق الشجرة ولا عايش من غير أمل في حب؟
2: هات عايش من غير أمل. عري عري كنقول لك تروا كات تدخل.
0: نعم
2: تروا كات

0: الكل.
1: شكرا، لأنه حان وقت أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وضواحيها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. نعود مستمعين الأعزاء إلى برنامج موعد الأحد، ودائما نذكر السادة المستمعين بحلول فرقة ترافياتا بإشراف وقيادة حمزة القاتري مع مجموعة من العناصر موسيقيين وفنانين. حمزة، ماذا نغني الآن؟
2: نبدلوا شوية تونسي، نعملوا حاجة شرقي.
1: الميكرو
2: أي نبدلوا شوية من التونسي، نعملوا حاجة شرقي، خاطر احنا نعملوا تونسي وشرقي زوز.
1: صحيح.
2: أي حاجة أم كلثوم إذا كان هكا، اسأل روحك.
1: صعيبة راه. راضي الخطيب.
3: أي
1: نعم.

0: تشوف هلا اش تعمل؟
1: راضية.
0: او راضية، راضية الخطيب. نعم. هلا عمران، غنيت غنية عليا انت ومعاكم البنت الاخرى كذلك، الفنانة الاخرى ايجه، مرحبا بك، موجودة معنا في الفرقة، تفضل ادخل الاستوديو، مرحبا بك. هي اسمها
2: ميسا ابو سلمي.
0: ميسا، ميسا مرحبا بك يا ميسا. نعم، اقعد اقعد في في البلاصتي، مرحبا بك. نعم، خليوها طبيعية. انت شنو تغني؟
1: غني تونسي شرقي
0: مثلا.
2: تحب نعم. شرقي؟
1: نعم. تحب نبداو
2: شرقي؟ نبداو بالتونسي ولا بالشرقي كيما تحب؟ شنو تحب؟
1: تونسي به.
2: نبداو بالتونسي. هاي هو سمت فيك الخير عنده.
0: غنية نعمة، توسمت فيك الخير.
2: شد الدور، نقص نقص، ادخل موال.

0: ميرسي.
1: برافو والله برافو، يعطيكم الصحة. أنت من وقتاش بديت تغني؟
0: بون هو غرام ملي أنا صغيرة، أما كونسيرفاتوار يعني توا نقرا كاتخيام.
1: نعم.
0: ملي صغير يعني مغرومة نغني.
1: والبنات الخطيب أنت؟
2: أنا الحق كي غير بديت في الرشيدية عندي عامين.
1: أي.
2: وإن شاء الله مازلت مواصلة وباش نزيد نقرا في سيدي صابر.
1: أي به.
0: أنا الحقيقة من الأول في عائلة فنية. اي هلا ومنول في عائله فنيه والكل، بعد كذا تاثرني مسيو حمزه.
1: كيفاش في عائله فنيه؟
0: بابا يغني واخوتي يغني والكل.
1: اي
0: وبعد كي دخلت في الكونسيرفاتوار الحقيقه تلهي بينا مسيو حمزه وهكا سقللنا الصوت نتاعنا.
1: اي به المجموعه حمزه نتاع الناشطين في الفرقه في ترافياتا،
3: يعني تقريبا عندنا 30 عضو في الفرقه بين مغنين وبين عازفين.
1: اي
3: عن 30 عضو.
1: الفنان محسن الرئيس مشجعكم؟
3: مشجعنا برشا الحقيقة، نقدم له تحية كبيرة. صديقي برشا والحقيقة يعني عاوننا بكل شيء بالنصايح،
1: لأنه هو اللي عرفني بيك.
3: اي صحيح. لا الحقيقة
1: الحقيقة
3: هو عنده فضل عليا كبير الحقيقة.
1: أميرة من المعمورة تعرفها؟
3: أميرة من المعمورة من أغنياته. اي
1: بيغنيوهاش؟
3: مشكلة ما يحفظوش برشا. عنده أغنية نجموا نعملوها نتاع شو اسمه في السي اللي تنبرح ما جانيش نوم
1: مثلا، تره شويه منها
3: شويه تره.

0: شكرا هلا عمران. محسن رئيس أعاد غناء هذه الأغنية.
1: هي غنيته أنا متأكد.
0: غنيته هو. طب نثبت.
1: اللي هو أي ثبت فيها المعلومة. غنيته.
0: نعم. لشهب. مهيب. أي جاي مهيب. مهيب يغني شعبي.
2: يغني تونسي.
0: خليه يقعد. على راحتكم على راحتكم. تصرفوا كينكم في داركم. وفعلا الإذاعة هي داركم من نعتبرها. نعم. آية مهيب. مرحبا. أنت تحب تخرج. تفضل اخرج. نعم. سيسرع. نعم. مهيب اقعد. مرحبا بك. قد عمرك؟
3: 17 سنة.
0: وين تقرأ؟
3: في تبرب.
0: آه يا به. شنو تغني؟
3: تونسي.
0: مثلا؟
3: شنو تحب نغني؟
0: اللي تحب أنت. وين تلقى راحتك؟
3: نعملوا لنمثلك مصطفى شرفي.
0: نمثلك بالشمس ولا بالقمر. مصطفى شرفي. تفضل.

0: شكرا مهيب، يعطيك الصحة. تحفظ برشا المصفى الشرفي وتحفظ أغاني أخرى.
1: نحفظ بالأخص الأغاني التونسية الكل القديم.
0: والله برافو عليك.
1: بفضل.
0: تحية ليك وتبارك الله على الأصوات البنات كذلك محلاهم. معناها شفت كيف الواحد يتربى موسيقيا. شوف حمزة، أنا فما كلمة ما نمنش بيها، كل حد وذوقه. ساعة واحد يسمع في غناية ماسطة يقولوا لي هو يسمع في غناية تعجبه ذوقه، إيه ذوقه هذا باهي إذا يسمع في غناية ماسطة.
2: بالضبط، احنا وجبنا ان نرتقي بالذوق للعام للموسيقى.
0: صحيح،
2: فهمت، احنا هذا هو الواجب نتاعنا، ان نذكروا العباد بالاغاني نتاعنا التونسيه
0: باش يترباو
2: باش الاذن نتاعهم تتكون على قاعده.
0: نعم. اليوم عيد الامهات، وخصصنا معناها جزء كبير من حصتنا اليوم على الامهات. يا ريت تغنيوا لي شويه على
2: احنا مش محضرين، ما نجموا نعملوا حاجه
0: مثلا. شو اسم الوالد انت مهيب؟
1: سلوى.
0: سلوى
2: به الله
0: شخترته
2: ست الحبايب، نتصور احسن اغنية للام.
0: به
2: تدخل الله تدخل هنا ادخلوا تولي

شكرا غنيت وست الحبايب. انا باش نقترح مقطع من محلاها كلمه في فم. تحيه لروح السيده نعمه. محلاها كلمه في فمي. كي كي كي تنادي يا ام

0: برافو برافو، شكرا شكرا لكم. باهي نمشيو الحاجه من اختياركم توا تكون هكا
1: فيها حاجه في جديد ذكرى محمد
0: مثلا.
1: ذكرى محمد عندها برشا غنيات مزيانه، ويمكن انا من احسن الاصوات التونسيه اللي نحبها في تونس واللي تطربني برشا.
0: نعم
1: الله يرحمها. نجم نقولوا حاجه لذكرى محمد. Thank you.

0: شكرا شكرا مهيب، سمحني في الكرسي، يعطيك الصحة، كلكم مشكورين. نختموا بحاجة تونسية.
1: حاجة تونسية
0: باهي.
1: لا إله إلا محمد صلى الله. نعملوا تحب تغني حاجة في التونسي؟ شنو
0: اللي تحبوا؟
1: باش وإلا
0: نعم ما شاء الله انتم تخدموا على التونسي والشرقي.
1: اي نعملوا زوز
0: اي مثلا بي. يعني
1: نعملوا شرع الحب ترى. الله
0: شرع الحب. نعم
1: اي
0: اي بسرعه

0: جديد.
1: شكرا ترافياتا، شكرا حمزة القادري،
2: شكرا فيك، شكرا لك انت على الاستضافة الحلوة هذه.
1: والله مرحبا بك، جيتوني في مناسبة جميلة، عيد الأمهات. تحية لأمهاتكم،
2: تحية لكل الأمهات، وربي يفضل الأمهات الكل ويرحم الأمهات اللي توفوا الكل إن شاء الله.
1: شكرا شكرا عايش. وهبي الواعر، فتح العبيدي، حميد الورغي، فاروق الزارعي، سيف الدين الهمامي، مع تحيات حبيب جغام، إلى اللقاء.

0: الدكتور حكيم.
1: الوجبة الغذائية المتوازنة متكونة من السكريات كيما العجين والخبز والروز والبطاطا، ومن البروتينيات كيما الحوت واللحم والدجاج والعظم والحليب ومشتقاته، والخضار الجافة كيما العدس والفول واللوبيا، ومن الدهنيات كيما الزيت والزبدة. ونأكدوا اللي ما تتعدل الوجبة إلا إذا كان فيها الخضرة والغلة اللي هما غنيين بالأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف، من غير ما ننساو شربان الماء على كامل النهار.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وفي عناوينه: غدا وصول أول رحلة عودة للحجاج التونسيين إلى مطار تونس قرطاج، تظاهرات وأنشطة ترفيهية في مختلف جهات البلاد بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات، وفي اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين أرقام متزايدة في عدد المدخنين الشباب وتجدد التحذيرات من مخاطر هذه الآفة. في العالم، قتلى وجرحى في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان. أهلا بكم. ينتظر أن تصل غدا الاثنين 6 صباحا إلى مطار تونس قرطاج أولى رحلات عودة الحجاج. ونشر ديوان الطيران المدني برنامج رحلات عودة الحجاج التونسيين مشيرا إلى أن مواعيد رحلات العودة قابلة للتغيير، هذا وقد تحصلت تونس هذا الموسم على جائزة لبيتم البرونزية لتميزه في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في هذه المسابقة. من البقاع المقدسة زميل هيثم لمامة.
5: أول رحلة بحول الله تعالى تعود إلى أرض الوطن، تصل إلى مطار الحجيج في تونس قرطاج يوم الاثنين 6:10 صباحا إن شاء الله تعالى تقريبا. الموسم هذا تعدى الحمد لله، تونس تحصلت على الجائزة البرونزية، جائزة لبيتم التي تسندها وزارة الحج والعمرة السعودية. بدأت هذه الجائزة من عام 2022 تقريبا، هذا الموسم الخامس، تونس الموسم الثاني على التوالي تتحصل على الجائزة البرونزية. تتمثل المعايير التقييم التي تعتمدها وزارة الحج والعمرة السعودية على جودة الخدمات اللوجستية والتنظيمية ومستوى الرعاية الصحية والإرشاد الديني وخطط التفويج والنقل، إضافة إلى استخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة في إدارة شؤون الحجاج وتوفير أعلى درجات الراحة والسلامة لهم. البعض الحجيج بش يرجعوا إلى تونس اللي جاوا للمدينة أولا، وبعض الرحلات بش يمشيوا إلى المدينة المنورة أين حجز لهم مكتب شؤون حجاج تونس الدخول إلى الروضة الشريفة ليدخلوا في مجموعات إن شاء الله تعالى.
4: احتفاء بعيد الأمهات الذي وافقوا على حد الأخير من شهر ماي كل عام، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الأحد بالحديقة الوطنية بالبلفيدار تظاهرة تتضمن أنشطة ترفيهية وورشات إرشادية توعوية في عدة مجالات، كما شهدت مختلف جهات الجمهورية عدة أنشطة وتظاهرات احتفالا بهذه المناسبة. وتكريما لجميع الأمهات، زميلة مريم الغربي تتوقف في هذا الملمح عند نموذج لتضحية الأم دوجة بعد أن غير حادث سير مسار حياة ابنتها.
6: استقرار وحياة هادئة داخل عائلة تونسية قبل حادث سير خلف فتاة جامعية في غيبوبة تامة، ليتغير مجرى الأمور من نجاحات وشهائد مدرسية وانتظارات والدين يعجز السياق عن وصفها إلى رحلة بين المستشفيات.
7: عندي زوج أولاد وبنية عايشين حياة بسيطة، الطفلة نورت الدار فرحانة بها، والراية مثل الباك نجحت ونجحت المعدل بيه مرتين. ثالث مرة نسمع في التليفون ألو إيجا أو بنتك ضربتها الكهرباء، هي نزيف دخلاني في المخ من نهار ذاك ما سمعت صوتها للآن الساعة هي 12:00.
6: أماني تطلبت حالتها ولا زالت بعد رفع الأجهزة الطبية وبعد إقامة مطولة في المستشفى رعاية طبية دقيقة ومتواصلة لتنطلق رحلة تضحية وعطاء دون انقطاع.
7: الصدمة من الاول الله لا يوري حد كيما هكا. قطت في قطت في خير ما راهي جابوا لي طبيبه نفسيه النجم النحي والماكينات راهي باش تموت. هل كان عند ربي اتعلمت على خاطرها يجي الفرملي وهو يبدا يخدم ونبدا نتعلم برا نقرا كيفاش نعمل لها التنفس نتاع الدفاج هذيك التراكيو كيفاش تغسلو كيفاش تعقمو. ديتها رديتها لها عباره كلينيك ما نسلمش فيها نقول لهم الخير انا نموت في النهار الف مره معايا هذا وقفت لها وبنحكي لها وساعات نغني لها ما خليش روحي مريضه ونقوم حتى متويه على سنين ونخدمها اماني اللي راقبه تستنى شكون يوكلها شكون يجربها شكون ينفلها الزباله تجي على عينها يقولك انا نمشي نمشى.
6: عجز الاطباء وتنام اماني اميره امها ودميتها منذ سنوات لتتمسك دوجا بالدعاء املا في شفائها لتتجلى الامومه في اسمى مظاهرها بحكمه ام تحاول ان تكون بخير في سبيل سعاده اسرتها رغم الوجع.
7: ديما نقول ذاك ربي التراني ديما نقول روحي انا ربي شاطيني الجنة انا نضحي على ولادي بس انا ما نغسلهمش حياتي لا كل حاجه في طريق حتى هما ولادي عندهم حق عليا ديما عندي امل في ربي.
4: في مشاركة أكثر من 1000 طالب وطالبة وتلاميذ من مختلف جهات البلاد تحتضن صفاقس اليوم الملتقى الوطني الرابع لنوادي الطلبة سفراء قرى الأطفال السواس تحت شعار نلهم نتطور نوثر. المنسقة الجهوية لنوادي سفراء قرى أطفال السواس بصفاقس فرح بن عمرة.
8: احنا اليوم في الملتقى الوطني الرابع لنوادي سفراء قرى اطفال السويس اللي هو يضم اكثر من 1000 طالب وطالبه وتلاميذ من مختلف جهات الجمهوريه. برنامج متنوع يهدف اساسا لتكريم طلب الناشطين. نلقاو زاد قصص اللي متاثر من الطلبه القدامى للطلبه الجدد كيف ما تقييم وتكريم المشاريع الوطنيه والمشاريع اللي تخدمت سنه 2025-2026. من اهم النقاط زاد في برنامجنا اليوم هو الاعلان على الأنشطة الصيفية والأنشطة 2026 منهم مخيم الأمل في النسخة الثانية.
4: تحيي تونس اليوم عصير دول اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين مناسبة سنوية لتجديد التنبيه إلى مخاطر هذه الأفة وتعزيز الوعي بأثارها على الصحة وتسليط الضوء على سبل الوقاية منها خاصة إذا الأرقام المتزايدة للمدخنين في صفوف الشباب. أحلام الجسمية.
9: التدخين آفة تنخر المجتمع ينجر وراءها شباب في مقتبل العمر دون وعي بمدى خطورتها على صحتهم. سامي العرفاوي التقى بعدد من المواطنين.
10: 14 يتكيف 12 سنة
11: كثر يشوفوا قاعد يتكيف يولي يتبعوا بعدك كبش فيه الدخان صغار نرجع للوالدي ما يدروش عليه حد شيء ما عندوش مراقبة يعني
10: أنا عن قانع يعني ما نكيفش الحمد لله.
12: عمري 17 نكيف نقرأ أغلبيتهم يتكيفوا الكل منيات وليات.
10: أنا نرى الحقيقة نقص في الوعي بالنسبة للكبار الصغار كلهم على الوالدين لازم يتبعوا صغارهم ورقابة العائلية لازم.
9: واليوم بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين تتجدد أهمية التنبيه إلى المخاطر الصحية لهذه الآفة خاصة مع الأرقام المفزعة لأعداد المدخنين في تونس وفق ما توضحه رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي وعضو التحالف التونسي ضد التدخين الدكتورة سونيا معالج.
13: في تونس 20% من الكهولي يتكيفوا تقريبا 40% من رجال و5% من نساء. دراسة جديدة في 2024 تخص المراهقين بين 13 و15 سنة 14% يتعاطوا أنواع التدخين وكي نزيدوهم الفاب نوصلوا حتى 23%. اللي زاد يقلقنا وتونس العمر اللي يبدأ فيه صغير يتكيف صغير برشا المعدل 7 سنين 17% من الصغيرات اللي أقل من 13 سنة يتعاطوا تدخين. قد ما يبدا الانسان يتكيف عمر صغير قد ما يريد لانه يعمل مضار التدخين تكون كبيره. اكثر من 7000 مكون في السيجارو تقريبا 70 مكون يعطيو امراض سرطانيه. نحب ناكد اللي مش كان السيجارو العادي راهو التدخين جميع انواعه. الشيشه اللي هي عباره تكيف باكو ونص دخان فما دخان مسخن نقولوا نبه الشباب نتاعنا وكلهم يضروا يسببوا في امراض كثيره.
9: وتؤكد رئيسه قسم الامراض الصدريه والحساسيه بمستشفى عبد الرحمن المامي وعضو التحالف التونسي ضد التدخين الدكتورة سونيا معالج ضرورة الوعي بأهمية التسريع في الامتناع عن كل أنواع التدخين، موضحة الإمكانيات المتاحة للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.
14: راهو الإقلاع التدخين كثير باستعمال الوسيلة اللي بعد دراسة في العيادة إقلاع التدخين اللي هما توا عندنا موجودين تقريبا في المؤسسات الاستشفائية العمومية للناس اللي ما تنجمش تبطل وحدها، لأنه يعني ينجم إنسان يكون مقتنع والعزيمة نتاعو قوية في ليلة ونهار ويبطل، كل نهار تبطل قبل تربحه في حياتك وكل نهار توخر بيه باش تخسره في حياتك.
9: التدخين ليس مجرد عادة أو تقليد، بل خطر يدمر الصحة ويحصد الأرواح، والإقلاع عنه ليس خيارا مؤجلا بل قرارا حاسما.
4: تنتظم اليوم بمقر الجمعية التونسية لمساعدة الصم فرع باجة تظاهرة اليوم الطبي بباجة التي تنظمها جمعية صوت وكلمة بالتعاون مع جمعية طب الأطفال بباريس. ويتضمن برنامج التظاهرة عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال. مديرة المركز التربوي للتأهيل المختص راي العمدونية:
15: يوم طبي فيه عدة اختصاصات، عيادات مجانية متعددة الاختصاصات للأطفال، تضم تأخر النطق، قصور السمع، مشاكل التواصل، مشاكل في الدراسة، إدماج مدرسي. فيها عدة اختصاصات برشا طب، منطقين، طبيب أوريل، بيدياتر، بيدوبسي. الاختصاصات الموجودة: طب نفس الأطفال، طب الحنجرة والأنف والأذن، طب الأطفال، أخصائي التنسيق موجودين معنا، وقياس السمع.
4: في شأن آخر، وفي إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع آفاق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء، تحتضن العاصمة السنغالية داكار فعاليات معرض المواد الغذائية التونسية السنغالية بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين. رئيس غرفة المستشارين في الاستثمار في تونس وأفريقيا رياض عزيز أكد أن هذا الملتقى يمثل محطة استراتيجية للانتقال بالتعاون الثنائي من مرحلة التصدير التقليدي إلى مرحلة الاستثمار المشترك وتوطين المشاريع التونسية في الأسواق الأفريقية.
16: السوق هذه تمس 300 مليون 400 مليون متساكن، وانت تعرف في تونس سوقنا ضيقة ما فيها كان 12 مليون مستهلك. وعلى هذا الأساس احنا المؤسسات التونسية نبحث في أسواق جديدة على القارة متاعنا، ومن البيبان اللي حبينا ندخلوا منها هي الباب الشمالي متاع غرب إفريقيا في داكار. تلون الصناعات الغذائية باش يصير بين 11 و13، وإحنا باش نمشي وبعثة 20 شريكة من 7 ل14 جوا. بعثة هذه متكونة من المادات الكل: زيت، زيتون، تن، دقلة، مكرونة، كسكسي، مرطبات صناعية، عصير عنب ومشتقاته، زوزاج، اللف، مكاتب الدراسة، الري، ديليغاسيون كبيرة تونسية اللي باش نرفعوا علم تونس ونحاولوا باش نشوفوا شو نجموا شو نشريوا، أما نحاولوا باش نشوفوا زاد شو نجموا نبيعوا ونشريوا، وعلاش لا، حتى كان ربما نلقاو فرص نتاع استثمار في دولة السنغال.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: وضمن تطورات الوضع في الشرق الأوسط، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووي، مؤكدا أنه سيكون هناك اتفاق مع إيران دون تحديد موعده. من جهتها، أكد كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قالبة فاليوم أن طهران لن تقبل بأي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني. وعلى صعيد آخر، شن جيش الاحتلال الصهيوني عملية واسعة في محيط نهر الأسلوقي، سيطر خلالها على قلعة تشقيف التاريخية التي شيدها الصليبيون قرب مدينة النبطية. وفي الأثناء، أسفرت غارات إسرائيلية فجر اليوم على حي العرب في بلدة دير الزهراني عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، كما استهدفت غارة أخرى وقصف مدفعي مدينة صور وعدة بلدات جنوب لبنان. وردا على هذه الاعتداءات، وسع حزب الله اليوم نطاق قصفه الصاروخي نحو خليج حيفا وعكا وكريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى، فيما أعلن جيش الكيان الصهيوني صباح اليوم مقتل جندي وإصابة 4 آخرين في معارك جنوب لبنان. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. غدا وصول أول رحلة عودة للحجاج التونسيين إلى مطار تونس قرطاج. تظاهرات وأنشطة ترفيهية في مختلف جهات البلاد بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات. وفي اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين أرقام متزايدة في عدد المدخنين الشباب وتجدد التحذيرات من مخاطر هذه الآفة. وفي العالم قتلى وجرحى في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.

0: في عيد الأم للمحبة صوت يشبه صوت أمي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، مرحبا بكم على أمواج إذاعة تونس الثقافية وأيضا الإذاعة الوطنية. شكرا على وفائكم لبرنامج عبق الرشيدية، ومعي كالعادة رفيقي العزيز الأستاذ علي السياري. مرحبا بك سي علي.
2: مرحبا بك سي مختار، ومرحبا بالسادة والسيدات المستمعين.
1: سي علي، كنا في ختمة الحصة السابقة تعرضنا للدور الهام اللي قامت به مجموعتان من هواة الفن الأصيل في مقاومة تيار الأغاني المتدنية خلال العشرينات من القرن الماضي. الحقبة الحرجة الانتقالية اللي حكينا عليها بالنسبة للميدان الموسيقي، هما أولا رواد النوادي والمجالس والصالونات الخاصة بما فيهم جوقة البارون دي لونجي اللي سنعود له عنه بالحديث بعد قليل، وثانيا اللي تبقى من جمهور المالوف اللي يبدأ في الزوايا الطرقية ولا في المقاهي الشعبية. وتحدثنا مطولا عن مقهى المرابط بسوق الترك، يعني سوق بحذا جامع الزيتونة اللي كان يقودها الفنان الكبير خميس ترنان. لكن سي علي، برز على الساحة وقتها تيار آخر شبابي لعب دور أساسي في إبراز الحركة الإصلاحية في الثلاثينات، الحركة الإصلاحية الموسيقية اللي تكون من شباب النوادي، نوادي والجمعيات كما الخلدونية كما الصادقية وغيرها، والمسرحية كانت عدت هناك فرق مسرحية في المسرح وقتها في الأوج متاعه في أواخر العشرينات والثلاثينات، والفرق الموسيقية النحاسية. يمثل هذا التيار عنصراً، عنصر أول ما كانش عنده تأثير كبير لكن كان معروف، هما شبان عسكر الليل. أما اللي كان معروف برشا وخلى شهرة أدبية في العالم الأدبي التونسي في الوقت هذاك هو مجموعة تحت السور، وكان بعض منهم انتماوا في الفتوة متاعهم للعنصرين كما سي عبد الرزاق كرباكا وسي الهادي العبيدي الصحفي المعروف وسي جمال دوم السنين، هذين من أكبر شخصيات لأسة الرشيدية، كانوا في شبابهم يعني ما بين المراهقة والشباب الأول الفترة الأولى ينتميوا العسكر الليل، ثم مع النضج والعمر تقدموا لو انتسبوا للمجموعة تحت السور. بالنسبة لعسكر الليل كنا أشرنا لهم في حصتنا اللي خاصة بحبيبة مسيكة الممثلة والمطربة اللامعة في العشرينات، وهما أنهم متشيعين للمطربة معينة
2: من أتباعها، يعني
1: من أتباعها ما يحبوها، وهم ظرفاء معناها، وكانوا في صغرهم يتبعوا كما شافية رشدي، كما فضيلة ختمي، كما فتحية خيري، كما حسيبة رشدي وفنانة أخرى مش معروفة اليوم وسيرة صبري ولويزة التونسية المعروفة، هذوما كانوا يتبعوا النجمة متاعهم في حفلاتها الليلية خاصة، وذاك علاش سماوا رواحهم بعسكر الليل. بالنسبة لعبد الرزاق كرباكا كان يسميها كوبانية البرشن، خاطر هما إشارة ساخرة للسمرة متاع البشرة متاع بعض واحد منهم سي عبد الرزاق كرباكا الله يرحمه. المهمة هي تنشيط الحفلات نتاع النجمة نتاعهم، يعملوا لها جو كبير من الطرب باش تتسلطن كما يقولوا، بما فيها يصفقوا ويهاتفوا لا لا عليك الكلمات المعروفة، وإذا كان تعبت شوية هكا ولا ما هيش في ولا غلطت في وعملت نشاز ولا حاجة
2: يغطيوا عليها،
1: يغطيوا عليها بالتشويش والهرج باش ما يفيقش الجمهور. ثم بعد السهية يوصلوها حتى للدار، وساعات كان هكا تفاتي الفرصة تدخلهم للدار وتولي سهرية تقعد حتى للصباح، وهذا ما حكيت عليه حتى شافي رشدي الله يرحمها وقتها. التقليد هذا حكى عليه صحافي في جريدة الأعمال في الخمسينيات، قال روجنا من أجواء الطرب اللي استحدثت في مصر في أوائل القرن العشرين مع المطرب القديم عبد الحي حلمي وصالح عبد الحي ومنير المهدية اللي سبقت شهرتها بعد جاتها أم كلثوم وفتحية أحمد وغيرهم، لكن يظهر انه تلاشى بعد من الاربعينات والخمسينات لان الجو نتاع الترب نتاع الموسيقى ما عادش موجود.
2: نتصور سي مختار ظاهرة قديمه جديده، يعني
1: نقاو مازال عندنا توا
2: توا نقصوا خاطر ولات فما ليفان في المجال الرقمي والديجيتال، اما حتى في تاريخ الموسيقى العربيه نلقاو مجالس الانصاريه وفيها الندماء والمتابعين لكن باشكال اخرى حسب العصر.
1: مش عنا سي علي القطعة الموسيقية الأولى لحصة اليوم
2: باش نفتتحوا الشواهد الموسيقية بتوشية. نحن سبقش من عادين قبل التوشية، والتوشية هي مقطوعة موسيقية آلاتية تتوسط تقريبا النوبة وتكون في يعني حسب التصنيف الحالي تكون في طبع النوبة الموالية. فكي ناخذ نوبة مثلا الحسين نلقاو التوشية متاعها في طبع الرصد، والمعروف يعني أدبيا في الأدبية الرشيدية بطبع الرصد عبيتي. التوشية هذه سجلتها
1: ما عندوش علاقة بالرصد الشرقي معناها.
2: لا ما عندوش علاقة، هو بالعكس عنده علاقة بالعمق الإفريقي لتونس.
1: أيوة.
2: قرصت وفيها الطابعة متاع سلم الخماسي.
1: أيوة هيك الصحة.
2: التوشي هذه سجلتها فرقة رشيدية بقيادة الفنان عبد الحميد بن عوجية في أوائل التسعينات. والتوشي تتكون من استخبارات، استخبار الأول على آلة الكمانجا يكون موزونا ومصاحبا بالميزان يؤديه المرحوم الناصر زغندة على آلة الكمانجا، والاستخبار الثاني هو على آلة العود التونسي أو العود العربي أداء المرحوم الطاهر غرسة ويكون حرا وينتقل فيه من يعني طبع الرصد اللي هو طبع التوشية ويعود بنا إلى
1: بعد الحسين،
2: بعد الحسين لاستئناف نوبة الحسين.
1: فرقة رشيدية هذه،
2: أي أداء فرقة رشيدية في أول التسعينات.
1: شكرا، نسمعها إذن التوشية.

0: شكرا مستمعين الأفاضل على متابعتكم برنامج عابق الراشدين. نعود لحديثنا على جماعة تحت السور. في سنة 1929 حسب أغلب الروايات انطلق مجلس أدبي قار كونه صديقان من المجموعة هذه اللي بعد وليت من أبرز المجموعة تحت السور، هما الشاعر عبد الرزاق كرباكا والصحفي عبد العزيز العروي. كونوه في مقهى عريقة مازالت موجودة لليوم في رباط باب السويقة، ولكن بعد أن تحق بهم الأديب الساخر علي الدعاجي ومعها الصحافي العصامي علي الجندوبي باش نحكيه مطولا وقت نتحدثوا على الرشيدية، ومعهم الهادي العبيدي الشاعر الهادي العبيدي وزميله مصطفى خريف وغيرهم، وقت التحقوا بهم قرروا الجماعة تحويل المجلس لمقهى سيدانة. مقهى سيدانة هذه وكان مولاها اسمه سي علي وسموها مقهى خالي علي الأولاد، موجودة إذا كان واحد يبدأ في باب السويقة ومتلفت لجهة القصبة في الزاوية المحصورة بين نهج حمام الرميمي ونهج علي بلهوان، لكن اندثرت اليوم. ويبدو أنها التسمية بتاع تحت السور كانت معناها موجودة بعض الأثار أو بعض الأحاديث عن السور القديم، السور الحفصي اللي كان في رباط باب السويقة. المجموعة هذه بتاع تحت السور تتكون من شبان مغرمين بالأدب والفنون، معناها كانوا موهوبين ومغرمين بالأدب والفنون، كل واحد في ميدانه في الرسم اللي في الشعر اللي في الأدب اللي في الصحافة اللي في لكن كانوا عاطلين على العمل، معناها ما كانش عندهم دخل قار، وأكثرهم انقطعوا عن تعليمهم سواء كان زيتوني ولا صادقي، وبالتالي كانوا يعتبروا أنفسهم معناها بوهيميين، تعرف
1: عصامي التكوين.
0: البوهيميين جاي من البوهيم هذه منطقة في أوروبا الشرقية، وتعرفت في فرنسا وكانت وصلت حتى أصدائها للنخب الشرقية ومن النخبة التونسية، كانوا يعتبروا واحد متحررين من قيود المجتمع ويعيشوا على الهامش متاعه، ولهذا كانت عندهم الحرية باش ينتقدوه سواء في سلوك الأفراد ولا في المجتمع نفسه، ويسخروا منه في الإنتاجهم كله سواء يكون أدبي ولا شعري ولا فني ولا صحفي، وخاصة لما التحق بهم بيرم التونسي تو نحكيوا عليه. مثلوا إذن موجة صاعدة للوسط الثقافي بالعاصمة، وكانت عندهم تأثير على المسار الأدبي التونسي وقد معنى الأثار متاعه حتى بعد الاستقلال وإلى اليوم. كانوا يتقلوا إذن بين النوادي والمسارح، يسمعوا إيش قاعد يقع، يشاركوا ربما حتى مقرات الجمعيات حتى في المقاهي، يتبادلوا الآراء في تحت السور وفي غير تحت السور، ومن غدوة يخرجوا الانتاج متاعهم بعد مدة على صفحات الجرائد ولا المجلات اللي كانت قليلة ولا الكتب وإلا حتى في الأغاني. ما كانوش مغرومين بالمألوف، لكن كانوا متجاوبين مع الموضة متاع الأغاني الشرقية والموشحات، يحبوها برشا، وانضموا مع غيرهم لصف المعارضين لانتشار الأغاني المسفة اللي كانت منتشرة في الوقت هذاك. علاش؟ خاطر كانت الحركة الوطنية نفسها وقلناها هذا تدعو إلى الدفاع عن ثقافة البلاد بوصفة قضية حضارية مصيرية. أنا أعتقد سي علي عندك متحضرنا توا في المقطع الثاني للحصة.
1: الشاهد الموسيقي الثاني هي أغنية بعنوان محال كلمة آه تبر العلة، غناء بشيرة تونسية، وهي من مطربات كورال الرشيدية في الخمسينات من القرن الماضي. مولودة بالقروان سنة 1930، وكانت من جيل عليا ونعمة وسبقتهم شوية لما حالها
0: صالحة
1: وصالحة بطبيعة، وسجلت معها بعض الأغاني زاد النبي وغيرها،
0: كانت تعطف عليها وكانت تحبها برشا.
1: كانت تحبها برشا
0: التونسية.
1: الأغنية هذه شاعر أحمد خير الدين وتلحين الشيخ ميسترنان في طباعة المية وسي صالح المهدي يذكره بالخير، يقول انه ما كانش يرى فيها انها مية شرقية، على ذلك هو بعد الاغنية دي عمل مية تونسية، معناتها حب يظهر اكثر طبع تونسي في على كل حال هي الاغنية تصنف في طباعة المية، سجلت بتاريخ 14 أوت 1957.

0: نواصل إذن مستمعين الأفاضل الحديث عن مظاهر وتناقضات أذواق الشباب الحضري والغنائي بتونس خلال نهاية العقد الثالث من القرن العشرين. كان هناك عدد من الشبان في الوقت هذاك منهم سي علي الدعاج وغيره كانوا يحملوا الوسط الغنائي التونسي اليهودي الوزر نتاع تفشي الغناء المتدني والهجين، معناه يقولوا هما السبب فيه الحقيقة. ويقول علي الدعاجي في حادثة صارت قدامه في مقهى الدربوز، هذه مقهى مشهورة ومازالت موجودة اليوم قابل وزارة الدفاع في باب منارة، كان فونوغرافها يردد أغاني مبتذلة يقوم بنظمها ملحنو حارة سيدي مردوم المعروفين، وهم إن كانوا يحذقون فنهم بكل الحذق إلا أن المنظومات لا تتعدى، واعطى مثال الغنايات إذا لك سمس عليك كما قال هو يكتبها هكا
1: باللكنة اليهودية التونسية،
0: باللكنة التونسية وبرد لين يحلو وغيرها وسماجات أخرى. وقد وضع على الفونغراف قرص بها أغاني تهكمية على لهجة سكان الجنوب، ورأينا أن مسألة الأغاني أخطر من أن نتركها أداة تفرقة وقرنفل حمراء متورمة في جسد أمتنا، فاعتزلنا مقهى باب نارة إلى مقهى تحت السور. هذا السبب اللي خلاه يخرج من هو كان فيه سي العربي الكبادي، الشيخ العربي الكبادي.
1: أيوة كأنه فما صراع وجدل خفي
0: بين الكبادي كبير عليهم. سبقتك من الكلمة تفضل.
1: سي مختار، وكأنه فما جدل ونوع من الصراع بين الثقافة البلدية والثقافة البدوية يعني
0: الشعبية.
1: الشعبية.
0: وفما اللي يقول مش صراع بين القدم والجيل الجديد،
1: المحافظين والمجددين.
0: حتى الشباب، حتى الشباب وقتها في تحت السور كان شباب، وفي الماسي العربي الكبادي الشيخ المعروف، وكان وقعت مناظر ما نحكيوش عليها على الشعر وعملت درجة كبيرة شكون أشهر شاعر في تونسي. نقول الكلام هذا رغم أنه عديد المطربات المسلمين معناها كانوا يؤديوا غاني مش باهية، كيف فضيلة ختمي وكيف شافية رشدي وفتحية خيري وحسيبة رشدي، حتى سي قميص تنان فما أغنية معروفة لحنها الحبيبة مسيكة ما كانتش معناها تروق للوسط المحافظ كما نقولوا. لكن هالعقيدة هذه كانت بالنسبة ليهم حاجة منها ثابتة، وشهدت الفترة هي بصفة عامة تدهور صورة اليهود التوانسة في تونس. علاش؟ فما حاجة أخرى خارج أولا تركيبة الاجتماعية للأقلية اليهودية التونسية كما غيرها في الجزائر وفي المغرب وفي مصر وغيرها انحازت إلى لغة النخب متاعها الميسورة لبس عليها. قلنا فما يهود التوانسة وفما يهود الجرانا اللي هما جايين من ليفورن إيطاليا مدة قرنين التالي، انحازوا إلى ثقافة ونمط عيش الأوروبيين كما قال ابن خلدون معناها المغلوب يمشي مع الغالب، واندمجوا في المجتمع الفرنسي وولت معناها حياتهم كاين مع الفرنسيس مع وخاصة لما الحملات التجنيس اللي عملتها فرنسا لليهود اللي موجودين في شمال افريقيا. زيد في الفترة هذيك كان سعلي في تاريخين بدأت تطلع صيت النازيين هتلر وجماعة متعوا في ألمانيا من بداية أواخر العشرينات وبداية الثلاثينات، ولات الأقليات خايفة وولوا يساندوا فرنسا وسياستها الاستعمارية على الأقل العناصر البرزة فيهم معناها مغلية تخلوهم الحقيقة فيهم برشا وطنيين قاعدوا معناها، لكن اشتركوا معناها اقترنت صورتهم في المخيلة الشعبية بصورة المستعمر واشتركت معاه في منسوب الاحتقان التوانسة ضد المستعمر. هذا العنصر الأول نعتبره من العناصر الهامة. اثنين، وقتها بدأت تتسرب أخبار دعم الحركة الصهيونية العالمية في فلسطين، وما تبلغش متبع المستوى اللي بلغته بعد تأسيس إسرائيل، لكن وقتها بدأت معناها موجود أنه حديث أنه الناس في تونس يعاونوا في الحركة الصهيونية هذه. ونعطيك مثال على ذلك، المطربة لويزا التونسية اللي هي معناها معروفة مشات تعدي في حفلة في صفاقس عام 1933، قاموا العناصر الدستورية وقتها متاع الحزب القديم الدستوري يحرضوا في الناس باش ما يمشيوش للحفلة باش ما يدعموش الصندوق اليهودي لفلسطين. هذا العامل الثاني. العامل الثالث هو احتكار الفنانين اليهود منذ أحقاب لقطاع الأغاني الشعبية وتسجيل النصيب الأوفر من الأغاني الشعبية بأصواتهم.
1: كانوا يتحكموا في مسألة التوزيع والترويج الاستوانيات
0: إلى ما بعد حتى لين جاء البشير الصايسي اللي وقف شوية، ولو هو معناها بيضافون بيضة هذايا هو يهودي مصري معناها، ولكن كان مستغل الوضع.
1: لبناني
0: لبناني ولا مصري؟
1: لا لبناني، لبناني. بيضة عائلة بيضة، هم بيضة. مغنين وفنانين
0: كل حال معروف في مصر وفي لبنان وفي تونس. في وسط الجو هذايا بدأت من سنة 1931 تطورات وأحداث فنية إيجابية جدا على الصعيد العربي ومست تونس، وهذا من حسن حظنا، وتعرفوا عليها ثلة موسيقيين والشبان المثقفين، وشرعت مع هؤلاء ومع عناصر من الشرق من مصر ومن الشام الحركة الإصلاحية في الاختمار عبر تدعويات متحدة سنتحدث عليها سي علي بعد قليل. ك كانت قدمنا القطعة النادرة اللي حضرتها لنا سعلي بالمناسبة هذه.
1: الشاهد الموسيقي الموالي هو تسجيل في الحقيقة نادر، أنا سمعته أول مرة رغم اهتمامي الشديد بالتسجيلات الملف التونسي، على خاطر التسجيلات ما كانش متوفر. هو جزء من رصيد للتسجيلات التونسية، تمكنت البلاد التونسية أخيرا من استعادته من متحف برلين للصوتيات.
0: أيوة.
1: والمجهود هذا بالمناسبة حاب نوجه تحية للشاب الباحث محمد علي الطيف اللي مكنني من التسجيل هذا، وهو صاحب وراء مشروع هذا استعادة جزء من الذاكرة الموسيقية والصوتية اللي استعدناها من برلين، وتعود التسجيلات حتى 1903-1917 فترة بين الحربين العالمين.
0: تسجيل
1: كل التشجيع لصديقنا محمد علي الطيف هو عبارة على برو العملي، برو المالوف، يعني يغنى في الأشغال بعنوان أتاني زماني بما أرتضي.
0: هذا مش معروف، مش الشرقي هذا.
1: أي هو نحن نعرفوها
0: في الرصد،
1: في الرصد الشرقي، لكن هنا باش نسمعوه في طبع رصد الذيل وبمصاحبة برامينو برد على آلة القانون.
0: معروف برشا.
1: وللتسجيل هذه أهمية أخرى كذلك.
0: شكون الساعة باش يغنيه؟
1: باش يغني الشيخ ميسترنان بصوته.
0: أيوة.
1: ونلاحظوا من خلال التسجيل هذايا أنه كي دخلت آلة القانون كذلك ساهمت في دخول النبرة أو اللكنة الشرقية أو اللهجة الموسيقية الشرقية
0: في تونس.
1: إلى تونس. نشوفوا هذايا مع التسجيل.
0: نستمعوا، بارك الله فيك سعلي على المعلومات هذه كله. نستمعوا للموشح هذايا بصوت الشيخ ميسترنان، أتاني زماني بما أرتضي.

0: المنوبي السنوسي اللي أصبح كاتبه الخاص، وهذه شخصية زادة كبيرة لعب دور هام في الموسيقى التونسية في القرن العشرين، نصف الأول القرن العشرين. واستضاف زاد بعض المستشرقين المختصين كما كارا ديفو وروبرت لخمان وغيرهم. وفي سنة 1930 أصدر بباريس الجزء الأول من تأليفه الموسيقى العربية اللي هو ترجمة لكتاب الموسيقى الكبير فيلسوف الفارابي، وبهكا ولا معروف ياسر في الوسط الموسيقي المشرقي. ويؤكد المنوبي السنوسي أنه فكرة تنظيم المؤتمر الموسيقى العربية بالقاهرة نبعت من الدوائر التونسية المحيطة بالبارون، فما هو بالناس يقول أنا من الناس اللي شاركت في الفكرة هذه. والبارون اقترحها على ملك مصر فؤاد الأول اللي تلاقى معاه في أواخر العشرينات في لندن، لكن المصريين الجانب المصري يقول لا، الفكرة جاءت من حكومة مصر وهي اللي دعات البارون لزيارة القاهرة. مشى لمصر بدعوة من ملك مصر سنة 1931 في جانفي 31.
1: على كل حال سي مختار، والأرشيف الورقي للبارون دونجي واللي يحب يطلع عليه يكتشف العديد المراسلات ويفهم اللي راه البارون دونجي هو مهندس فكرة مؤتمر الموسيقى العربية، وهو المساعد والمساند الرسمي بالإضافة إلى ملك مصر والسلطة المصرية.
0: هذا اللي نعرفه احنا هذا وزدت أكدت عليه سي علي يعطيك الصحة، ولكن الجانب المصري فما حتى الجانب الشامي يقول لك علي الدرويش هو اللي جاب الفكرة على المصريين وكل شيء. على كل المهم أنه تفاعلت النخب التونسية وقتها مع أعمال البارون دي لونجي، خرجت بشوية بشوية لأنه الناس المجالس المجلس متاعه اللي فيه عديد الوجهات توانسة كما حسن حسني عبد الوهاب كما مصطفى صفر كما مدير معهد الصدقية وغيرهم، خرجوا المنجز الشيء قاعد عملوا الكتاب متاعه تشهر زادة كيف كيف، وولات الطبقة المثقفة التونسية تابع في نشاط البارون، وخاصة المساهمة متاعه في تنظيم المؤتمر كما قلت انت توا، وخاصة زاد بعث وفد تونسي وهو اللي شارك في المؤتمر وفد موسيقي وأدبي، وضغط من بعد توراه هذا من بعد الحديث في الحصص القادمة، هو ضغط باش تكون قسم لتعليم الموسيقى العربية اللي أثه الموسيقي الكبير علي الدرويش. هو قبل علي درويش استدعى ملحن ومطرب لبناني هو اسكندر شلفون، هذا تولد سنة 1881، شهر خاصة أنه أصدر مجلة مختصة في الموسيقى سماها روض البلابل، وكانت حتى تجيل تونس وكان البارون يقرأ فيها كل وين كل عدد يصدر في مصر يقتنيه، وروج فيها تلت 7 سنوات مناهج تطوير الموسيقى العربية. جابوا هذا سي خالد شلفون قرروا عيط لي باش ندرس معايا المغاني الشرقية وإحيائها، ويحب يصدر كتاب باش يفهم الألحان الشرقية وأصول مغانيها، وعمل محاضرتين، واحدة في الخلدونية والأخرى في البالماريوم، لقات صدى كبير لدى الشباب التونسي الموضوع متاعها تاريخ الموسيقى العالمية والعربية. لكن يبدو حسب المنوبي السنوسي أنه الإقامة متاعهم لم تكن مفيدة، وعلامة على ذلك أنه لم تتم دعوته للمشاركة في مؤتمر القاهرة، وتوفي سيد اسكندر شلفون في بيروت سنة 34 في حادث فجئي، حادث سقوط بناية مقهى. هذا الأولاني. الثاني هو أحمد محمود الحفني، هذا شخصية كبيرة في مصر، هو أول جامعي مصري يتحصل على الدكتوراه في الموسيقى من جامعة أوروبية ذو لجامعة ألمانية، ورشحته بلاده باش يترأس لجنة التعليم في المؤتمر المزمع عقده في القاهرة. جاء لتونس بطلب من ديرانجي سنة 1931 باش يعد معاه النوائح للندوة وقيمة المشاركين فيها. وخلال إقامته في تونس محمود أحمد الحفني تقابع عديد الوجوه الأدبية المعروفة كما الشاعر شادلي خزندار، كما المؤرخ حسن حسني عبد الوهاب، كما الأديب رئيس الخلدونية الأستاذ عبد الرحمن الكعك،
1: ومصطفى صفر كذلك،
0: ومصطفى صفر مؤسس الرشيدية اللي كان قلنا هو من عضو في مجلس البارون، وأثار مع المخاطبين نتاعو هذم الكل قرار حكومته جعل الموسيقى مادة تعليمية إجبارية، وبين لهم الانعكاسات الخارقة العادة لما التعليم في ارتقاء الفن الموسيقي والغنائي في مصر. لذلك التفت ولاو شدين، خاصة بعد تون روه بعد وقت اللي فما تكون قسم الموسيقى العربية في تونس، والشباب شدين صحيح باش تونس تكون عندها مدرسة متاع تعليم موسيقي عصري. عندنا فاصل غنائي تواسي عليه.
1: اي نعم، مراوحة موسيقية ومراوحة بين المقطوعات الملوف والمقطوعات الغنائية في أغنية لصليحة بعنوان ساق نجعك برنا، وهي من كلمات وتلحان قدم الصرافي في طبع المزمومة.
0: وكان الغنية هذه مش ما يعرفوهاش برشا، هي حلوة ياسر ومش مشهورة وعادشة كما يقولوا لغتكم الفنانين.

0: شكرا على سماعكم حضرات السادة والسيدات في برنامج عبق الرشيدية. نتعداو الآن إلى الشيخ علي الدرويش اللي استدعاه البارون ديرلونجي. هو يعتبر من كبار رواد النهضة الموسيقية العالمة والمعاصرة في الوطن العربي. تولد سنة 1880 بمدينة حلب يعني سوري، لكن أصله مصري، وتكون في مقر الطريقة المولوية ثم في دار الألحان بقونيا بتركيا، وفيها باشر التعليم الموسيقي في كل من الشام وتركيا ومصر وتونس والعراق. وين مشى يعني في البلدان هذه من الكل، يعني في مصر وفي تونس وفي العراق وفي الشام وحتى في فلسطين، كان يتعرف على الألوان التراث الموسيقي المحلي وكان يحللها حسب الطريقة اللي تعلمها في تركيا وأجاد فيها ولا فيها خبير في التحليل الموسيقي. مقابل ذلك زاد لقن التلامذة متاعه فيها أسس ومناهج الموسيقى، تعليم الموسيقى العربية على الأسس العصرية اللي كانت المتزاولة اللي كانت موجودة إلى اليوم،
1: وخاصة قائمة المقامات.
0: قائمة المقامات اللي هما مقامات كثيرة في الفن العربي.
1: أي في الوقت هذا كانت مقامات متعددة.
0: أي فوق من قريب المئة قبل يحكي هو.
1: أي
0: التقى به البارون ديرلونجي وقتاش؟ في وقت اللي زار مصر في جان في 1931. تعرف عليه وكان يقري هو وقتها في المعهد الملكي للموسيقى الشرقية المصري. أعجب بالمتانة والغزارة متاع تكوينه الفني في الاتجاهين التقليدي والعصري، وراه فيه العصفور النادر كما يقولوا اللي قد يطلع أخيرا على أسرار الموسيقى العربية. ولهذا طلب من حكومة مصر يجي لتونس. الحجة متاعه أنه يساعدني قال باش نهد الجانب النظري متاع التقرير الفني للمؤتمر اللي هو أخذها على عاتقه، وقال لهم باش نعاون الحكومة المصرية أنا نتحمل مصاريف إقامته وانتم تخلصوا له الأجرة متاعه ونفقة السفر متاعه. وهكا جاي لتونس، وفي أكتوبر 1931 وقعد 5 شهر استغلها القيام بالإعداد التقرير مع البارون، لكن زاد اطلع على مختلف أوجه الغناء عندنا ودرس خصائص الطبوع والأوزان الموسيقية الأندلسية بالمغرب العربي، تونس جزء من المغرب العربي. معتمد على تمرس مساعديه شكومة متاع مساعد، خاصة محمد غانم وخميس الترنان والمنوبي سنوسي، وكان يقارن بينها وبين مثيلاتها الشرقية. واغتنمت عناصر الوسط الفني والأدبي التونسي الفرصة، ربطت علاقات قوية ياسر بالشيخ علي درويش، وحتى جمال الدين بوسطينة كان من أقرب الناس ليه، وكان حتى حد يعرف اللي هالعلاقة هذية باش تتطور بعد مدة وتعطي دفع كبير للحركة الإصلاحية الموسيقية. سي علي باش نختموا البرنامج اليوم.
1: سي مختار، آخر شواهد الموسيقية مع فاصل من نوبة الليل التونسية ومقتطفات من خفيف طلهي أشكان ذنوبي. يا لها ختم يا أهيل الحماة لقد طال شوقي إليكم للمتصوف أبو الحسن الششتري.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا وبعد غد في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي سينعقد بالعاصمة الكورية سيول. والاجتماع سيتطرق بالأساس إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي ورفاع المشترك والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية. غدا انطلاق رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة لتتوصل إلى غاية 14 جوان، وتونس تتحصل على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من دول كل العالم مشاركين في هذه المسابقة. الدخول اليوم بصفة مجانية واستثنائية للحديقة الوطنية بالبلفيدير وبلدية تونس تؤمن عروضا تنشيطية فرجوية وورشات رسم والعاب مجانا لفائدة الأطفال بالفضاء الخارجي للحديقة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة ملف إيران النووية. في لبنان، استشهاد 18 شخصا وإصابة آخرين في غارات للطيران الحربية الصهيونية على مناطق متفرقة جنوب لبنان. ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه جيش الاحتلال بتوسيع نطاق العملية العسكرية في لبنان. وفي فلسطين، ووفق مصادر طبية فلسطينية، استشهدوا 247 طفلا و191 امرأة منذ بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار في اكتوبر من العام الماضي بقطاع غزة. ختام هذا الموعد الاخباري، الى اللقاء.
1: الاخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. رياضة وأهداف، نقل مباشر، تحاليل،
3: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1،
1: تصريحات
4: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم.
5: مرحبا يا مرحبا، تحية لكل مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية. تابعوا معنا شالا رياضة وأهداف من تول حدود الساعة الثامنة. الطبق الرئيسي اليوم تعيشوا معنا شالا مباراة الدور النهائي لكأس تونس كرة القدم، تنطلق إن شاء الله 4 متاع العشية بين ترجي جرجيس، الفريق المستضيف القرعة اللي وضعته بطبيعة يستضيف الدور النهائي، والترجي الرياضي التونسي. مباراة هذه باش نعيشوكم معنا في رياضة وهداف، لكن من خلال استوديو خارجي. نقول لكم التقسيم إن شاء الله الساعة الأولى من طول حدود الساعة الثالثة باش نحكيه عن الرياضات الفردية. وكل عادة شكر بالحاج يكون حاضر معنا في الاستوديو المركزي في الإذاعة الوطنية، ثم استوديو خارجي بتقديم شهير الكافي والتعليق للطفي خالد ورفقي بوستة مع الهوامش أكيد الاستضافات والتسريحات إن شاء الله إلى حدود الساعة السابعة من خلال استوديو خارجي، وبعد نرجع إن شاء الله لاستوديوهاتنا المركزية في الإذاعة الوطنية في مقر الإذاعة التونسية. باش يكون معنا بطبيعة حاضر حمزة الذيابي باش نعملوا تقييم الموسم أكيد أرقام بطبيعة من عند منظر العوني، مشكور جدا على أعطانا الأرقام الخاصة بالموسم الكروي لكرة القدم بطبيعة نحكيهم لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، وأيضا مسابقة الكاس يكون حاضر معنا حمزة الذيابي. وإذا عنا بطبيعة شوية وقت بطبيعة باش نحكيه أيضا على تحضيرات المنتخب الوطني التونسي اللي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2026، لكن كما قلت لكم البداية أكيد باش تكون من خلال الرياضات الفردية. كالعادة حضر معنا في المباشر شاكر بالحاج. شاكر مرحبا.
6: أهلا وسهلا حبيب، مرحبا بيك وجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
5: أكيد اليوم عنا مادة كالعادة دسمة، ولكن للأسف ما عندناش برشا وقت، حابين نخصو حيز زمني كما العادة للرياضات الفردية، والإضافة متاعك كالعادة تكون حاصلة في الإذاعة الوطنية. اليوم باعتبار أنه الوقت قصير باش نحاولوا ندخلوا في صلب الموضوع، ما عندناش داخلة، ما عندناش ثوب، ما عندناش الأركين متاعنا والفقرات الخاصة. نبدأ بالتيكواندو. تيكواندو عنا برشا تظاهرات، لكن للأسف المشاركة التونسية تلغات. عطينا شنو صار بالضبط.
6: والله هو بالنسبة للتيكواندو كما تعرف نهار 30-31 ماي في باماكو فما بطولة افريقيا كما تعرف حبيب، وحكينا قبليك يظهر لي نهار 2 فما بكالوريا في تونس. الناس اللي في الاتحاد الدولي ولا في الاتحاد الافريقي ما يخموش في قراية معناها المشاركين الحقيقة راهم بعدوا على أهداف الرياضة، وبعدوا على خاصة نحن في تونس الدراسة هي قبل كل شيء.
5: بتبيع
6: أكثر أبطال أولمبيين في تونس مهمشين، مستقبلهم مش مضمون وهما أبطال أولمبي، خلي بطولة أفريقيا. دون كان بصراحة أول حاجة ساعة البطولة ماش بزيف شيء لتونس. ثاني حاجة النقاط تنجيبوها مش مشكلة، مازالت تظاهرات وتوت فاسون نهار 1 جويليا يتحل معناها الترتيب الاولمبي الجديد اللي يبدا نهار 1 جويليا 2026 حتى اخر جويليا 2028، معناها نحكي على البروسيس نتاع الترشح للالعاب الاولمبيه. مليح، هذه حاجه امور امنيه ماشي معناها مريحه. غادي بناتك ولادك انت سي الحبيب كانهم في الفريق بتاع التيكواندو ولا غيره تبعثهم انت في مكان اللي ماهوش امنيا مريح. رينا في مالابو شنو اللي صار لوفاء مزغوني، بطوله عالم هذه صارت وقتها وفاء معناها لعبت بحياتها، غادي صار فيها مسار، سكنوهم في اوتيل تعرف جانجل سي لا جانجل. افريقيا راهي قارتنا وافريقيا راهي احنا ننتمي لها،
5: ولكن نحبوا تتطور اكثر واكثر سلامه. وحاجه اخرى شاكر، تنسيق مع الاتحادات اللي باش تشارك في الكاس الافريقيه هذه،
6: فوالا معناها هذا هو معناها هي لخبطه في الامور. كيف راهو المبارزه غدوه تبدا بطوله افريقيا نتاع المبارزه، اما في ساحل العاش امور امنيه خير برشا. حسير باش نحكي لك اللي هالكالندري هذا نتاع افريقيا اللي معناها الاتحادات الافريقيه اللي همهم الوحيد السفريات ومشكلتهم مش الرياضيين، اليوم ولاو هما يبدلونا في معناها في معناها المواعيد نتاع بطولات افريقيه ويحطوهمنا في احنا. الحمد لله يا ربي اللي فما مسابقات دوليه تصير، او عندنا في نورنبرغ البريزيدنت كامب راهو عندنا المنتخب التونسي باش يمشي يشارك دونك في المسابقه هذه الدوليه، يسافروا غدوه ان شاء الله وفي اخر الاسبوع عندهم مشاركه. هاي لهنا عندنا شكون اللي باش يمشي يشارك في التيكواندو، الجندوبي، فراس القتوسي، شيما التومي، هذوما شباب تنقول لك على في نورنبرغ هي من 4-7 جوان في المانيا. عندنا في تحت 54 كيلو ايوب الجندوبي هذايا على النادي نتاعو ماشي، دونك زاد نحكيو عليه على خاطر مايلو كان عضو في المنتخب التونسي. تحت 58 عنا ادم السلمي، عنا تحت 87 في راس القتوسي هذا نهار الاول نهار 4 جوان. وعنا كرام الظاهري تحت 53 كيلو نهار 4 جوان. نهار 7 جوان يدخل خليل جندوبي، فارس بوجميعي، ومعهم شيمة التومي. الترتيب العالمي توا تبارك الله، خليل في المرتبة الأولى تحت 63، في وفاء في المرتبة الأولى تحت 62، في راس القتوسي مرتبة الثالثة في تحت 80، معتز العفاوي عنده بكالوريا تحت 87، شيمة التومي في المرتبة 12 إن شاء الله توا باش ترجع مشاركتها، خاطر شيمة ما شاركتش من أوت عم ناول، معناها سي نورمال تخسر في النقاط، توا باش ترجع إن شاء الله شيمة وتجيب نقاط أخرى وتحسن ترتيبها. وفاء المزغوني عندها باك تمنى لها معناها النجاح، معتز عنده الباك، هذا تجم هذا تجم تبعثوا البطولة الإفريقية. عندنا زادة مشاركة أخرى من 5-7 جوان في روما، الجران بريم تاع روما زاد ماناش بشاركوا فيه، فنيا أحسن شواع من الناس. تعرش عليش خاطر أولادنا راهو عام صعيب عم ناول عداو بطولات عالمية عم ناول صارت في الأكابر في تحت الواحد وعشرين تحت الواحد وعشرين سنة، معناها كان عام ياسر شرجي، خلي سنة شوية
5: مش بزيدهم شيء
6: وخاصة عندهم امتحاناتهم واللي مصاب يرجع. اليوم تمشي لإفريقيا وانت مكش محذر وعندك امتحانات مشخش بامتحاناتك ومصاب، شنو باش تعمل في إفريقيا؟ أنا الرا أحسن شواء صار معناه ألغيت المشاركة متاعنا في بطولة إفريقيا وفي الجران بري متاع تيكواندو، أحسن حاجة صارت اللي طو متفاضين اللي مهمش مضروبين اللي ما عندهمش امتحانات آخر سنة أو كان موجودين في نيرنبرغ وربي معاهم طو نتبعوهم من الأربعة 7 جوان. وراهي
5: حكيت المدرب ليش من جندوبيك؟
6: بيان سور بيان سور سي الهاشمي هو المدرب الوطني الأول اللي معناها باش يقود المنتخب ان شاء الله غدوه. هذوما اختيارات معناها ظرفيه وفنيه، واحنا في الاذاعه الوطنيه نعملوا هالاناليز هذيه معناها باش ما ندخلوش تحت سقف نتاع بطوله افريقيا وفات الدنيا ما نشاركوش فيها. يلزمنا في تونس نتعلموا اللي بعد ساعات بطوله افريقيا كي تبدا مش في موعدها وتبدا امور امنيه مش معناها موفره وما هيش تابعه معناها ماشي فافورابل اللي نحنا ما نمشيش.
5: ما مصيرش فما عقوبات اذا ما
6: لا فماش عقوبات ما تخافش في افريقيا فماش عقوبات
5: باش تبدا الامور واضحه.
6: لا في افريقيا فماش عقوبات كي تجي مرحبا بيك معناها لخبطه في الرياضات الكل راهو حتى في كره القدم موجوده في الكاف موجوده اللخبطه. كريت انت كاس افريقيا صار فيها
5: مواعيد تبدل ودول مش حاضره
6: وكل شيء وكاس افريقيا وصلت للتاس كاس افريقيا
5: مش نعطيوها يعني معلقه
6: هذاك صافي. اليوم افريقيا مسؤوليها سون معناها نقولوا ديستانكسيون معناها الكل في الكل رياضات فرديه وجماعيه ما همش في مستوى الشباب الافريقي اللي قاعد يمتاز ومتميز معناها في البطولات العالميه والاولمبيه والقاريه. فوالا هذا بالنسبه للتيكواندو. نمشيو للمبارزه كما قلت لك باش نعملوا انشينمون على الموضوع هذايا. دونك المبارزه زاد كيف كيف بطوله افريقيا
5: من واحد لخمسه
6: من واحد لخمسه واحد الستة هي ما احنا باش نشاركوا من واحد ثلاثة خاطر الفريق كيف كيف زاد البكالوريا
5: أربعة أربعة عناصر فقط.
6: برافو عليك. دونك نور إسلام مشرق في الفلوري، ياسمين السويسي في الفلوري، هذوما عناصر
5: شابة. مشرق مش مشارك مشرق
6: مشارق
5: مشارق
6: أنت صحيح مشارك. مواليد 2006 معناها عمرها 20 سنة كيف كيف ياسمين السويسي ما 18 سنة تبارك الله شباب. وعندنا فارس فرجاني معناها نوتر بور درابو نهار 1 جوان مشرق وسويسي يلعبوا غدوة، نهار 2 جوان فارس فرجاني يدخل في الصابر، والنهار 3 جوان خطر في الفرق ما نشاركوش 4 5 6 ما نشاركوش، نهار 3 جوان ان شاء الله ياسمين دخفوس اللي في المرتبة 519 عالميا رجعت توا تحضر وان شاء الله باش تعرف تاريخ مشاركاتنا. راهو عم ناول مربحنا حتى ميدالية ذهبية في بطولة افريقيا في الفردي عام 2024 ربحنا كان ذهب في الفرق في الصبر ما ربحناش فردي. عام 2023 ربحنا حتى ذهب، عام 2022 زوز ذهب فارس فرجاني وفريق منتخب الصبر في التيان فرق. باش نحكي لك اللي الاربع سنين هذه معناها المبارزه نتاعنا تراجعت برشا. ناخذ لك على سبيل معناها الذكرى معناها مثال، ناخذ لك مثال عام 2013 هزينا 8 ذهب واثنين فضة وثلاثة برونز، عام 2014 ستة ذهب، 2015 سبعة ذهب ومراتب أولى، 2016 ستة ذهب. ريتك الجيل الذهبي متاع إيناس البوبكري، عزة بسباس، سارة بسباس، أميرة بن شعبان، محمد الصمندي، اسمه الفرجاني
5: واحمد
6: فارس، مش فارس أحمد. ايوب اخوه ايوب اللي يلعب الفلوري بطل الفريق في الفلوري، ريتك
5: جينيراسيون فلوري نحن في الكاس الافريقيه هذه.
6: والله يعطيك الصحه حبيب في الملاحظه فلوري
5: في الاي بي
6: فلوري وي بي ولاد براتيكمون ماتش فما مشاركه. نعرف لي بي وشكالياته معناها تاريخيه هذه، اما في الفلوري الحقيقه سؤال. منتخب شاب ومنتخب معناه نقول احنا يلزم العناصر هذه تمشي. نتفكر عزة بسباس كي عملت مرتبه سابعه اولمبيا في 2008 2007 عمرها قديش؟ هي من مواليد 90 17 سنه، عائلتها مشيت انستاليتها في فرنسا. ورينا عزة بسباس من بعد 10 سنين من بعد هزت فضية بطولة العالم، عملت مراتب مشرفة في الألعاب الأولمبية، مراتب سابعة مراتب خامسة. معناه راهو شو في تونس لهنا بصراحة ما نجموش نمشيو بعيد حتى إفريقيا. اليوم الشباب اللي عندنا يلزم نخمو باش نبلاسيوه. معناه توا نور إسلام مثلا مشارك موجودة في فرنسا، إن شاء الله يكون عندها معناه ان باركور باهي، وان شاء الله البنيه
5: مش تقدم كبير ان شاء الله وتطور ان شاء الله
6: يرجعونا معناها. نمشيو للسباحه.
5: سباحه
6: صحيح السباحه باش نحكيو السباحه على مشاركتنا في المارينو سترومي صارت في كاني. جميله بولكباش نهار 27 ماي معناها نهار الاربعاء حطمت الرقم القياسي العربي أول مرة في مسبح 50 في 800 متر سباحة حرة 8 دقائق و44 ثانية واحد بالمئة من الثانية. حسنت الرقم متاحها بمحسوب تقول أنت بأربعة سكوندات، كانت 8 دقائق و48 ثانية وزوز أجزاء بالمئة. الرقم هذا يا حبيب كي ناخذوا تاريخ معناها ارقام التونسيه في 800 متر سباحه حر من الوقت سلوى أبا 1970 ونعداو على مري ميزوني وفاتن غطاس ومروه المثلوثي وجميله جميله. هذا رابع رقم قياسي تونسي في 800 متر. الرقم هذا تحتم معناها 17 مره من عام 70 حتى العام 2026 معناها قديه من عام 56 سنه. عندنا خمسه بنات برك اللي حطموه الرقم هذا، سلوى أبا، مريم ميزوني، فاتن غطاس، مروى المثلوثي. مروى المثلوثي حطمته خمسة مرات، مريم ميزوني ستة مرات، سلوى أبا وفاتن غطاس مرة، وتوا جميلة أربعة. وإن شاء الله هالرقم القياسي هذا العربي معناها يبشر بالخير، على خاطر كنشوفوا احنا وقتاش تحطم الرقم القياسي القديم عند
5: قبل جميلة،
6: قبل جميلة عند المصرية
5: سباحة مصرية،
6: سباحة مصرية حطمته عام 2019 كان 8 دقائق و47 ثانية و67 بالمئة. هذا في بطولة أمريكا، السباحة هذه كانت تسبح في أمريكا نهار 4 ديسمبر 2019 معناها بريسك 7 سنين من بعد. جميلة حطمته الرقم هذا تحسب لها إنجاز. محمد ياسين بن عباس من ساوي زاد شارك راهو في البطولة معناها هذه متاع المارينو ستروم، هو في طنبك التحضيرات نتاعو عمل مرتبة مشرفة الخامسة في 400 متر أربع سباحات أربع دقائق و25 ثانية و77 بالمئة. 200 متر على الظهر عمل مرتبة الأولى في الفينال بي، تعرف في التصفيات الثمانية الأوائل يشاركوا في الفينال أ، وفي بعد اللي من 9 ل 16 يشاركوا في الفاينل بي. دونك فاز بالفاينل بي زوز دقائق والثانيه 62، اما مازال عنده بطوله فرنسا ان شاء الله. حتى من الرقم القياسي نتاعو الشخصي في ال 200 متر سباحه حر دقيقه و52 ثانيه و3 بالمئه. في ال 100 متر على الظهر عمل 57 ثانيه و41 بالمئه. دونك باش تبداو نعرفوا ونرجعوا للجميله، راهو احسن رقم سناء افريقي صار عند كالين لوتير من جنوب افريقيا 8 دقائق و41 ثانيه و13 بالمئه. معناها جميله قريبه بقل شويه من 3 سكوندات ان شاء الله منا للمسابقات الجايه، معناها تعمل احسن رقم في افريقيا لسنه 2026. هذا بالنسبه للسباحه.
5: السباحة اكيد
6: معناها هي الفترة هذه بتاع السباحة كلها معناها كما ترى جميلة كانت في في في في في ستاج من 9 ل 19 ماي في في بالك في تركيا مع المدرب الفرنسي فيليب لوكا، هي في مارتيك تحضر غاديكا، فهمتني؟ دونك البنت المصرية هنا جودة، هاني تفكرتها هنا جودة، هنا جودة
5: جودة بالتونسي جودة
6: باقي هنا جودة في التنس الطاولة ذي مأثرة عليها خطة صغيرة وقاعدة بارزة تون تفكروه الاسم جاء البالي هنا جودة نحيوها ذي المصرية هذي كيما وسيم السيد في التنس الطاولة في تيان عنا هنا جودة زادة في التنس الطاولة في التنسيات المصرية
5: مصري.
6: نحيوها
5: أكيد. تألق السباحين تألق الملعبية والعناصر بترياضات الفردية يكون معاهم تألق مدربين قولوا شوفوا يعني تألق في تظاهرات عالمية خدمة تكون قاعدية وخدمة إذا خاصة في الأصناف العمرية المتقدمة نحكيه على الكبر. وتألق أيمن باشا في رياضة رفع الأثقال كيف وكيف العناصر اللي تألقت في آخر بطولة بطولة إفريقية
6: شيما الرحموني ثلاثة ذهب
5: هذا هو يعني أنا برشا
6: هذا الذهب أنا قلنا عليهم تونس فازت بثمانية ميداليات ذهبية ثلاثة شيما الرحموني زوز جواهر
5: زوز فضة و16 برونزية هكا
6: ولا
5: هذا هو متبع معك شوية تبع معك شوية
6: وثلاثة أيمن باشا معناها ما قصرش
5: اللي هو أفضل لاعب في البطولة اختاروه
6: هو الحقيقة أيمن رجع من الإصابة وحمد لله معناها أيمن توا معناها في أوج معناها العطاء نتاعو مش نحكيه مع المدرب نتاعو
5: نخليك تستقبله
6: اي
5: حاتم بوعبيد حاتم بوعبيد معنا في المباشر مرحبا سي حاتم
7: مرحبا بكم ونشكركم يا سيدي على اللفتة الكريمة والرعايه للرياضات الفرديه وخاصه رياضه رفع الاثقال شكرا
5: وهذه حقكم وحقك انت سي حاتم اكيد انت مدرب ايمن باشا الحقيقه عنصر مهم جدا في الرياضه التونسيه رفع الاثقال بطبيعه حصل على ثلاثه ميداليات ذهبيه يظهر لي العمل بطبيعة كما قلت ينطلق قاعدي وتكملوا أنت بطبيعة في الصنف الأكبر
7: هو صحيح أنت نحط المقابلة هذه في إطارها ساعة أيمن كما قال سي شاكر كان في إصابة وعنده أربع شهر ما تدربش وكان زايد شوية في الميزان حتى مش شوية وبرشة لمحالة وصل حتى 122 كيلو الرجعة هي بالحق انا اللي فرحان به في المقابله هذه ماهيش لا بيرفورمانس مش النتيجه برك معناتها اللي اكثر من هذا هو الحاله ليتا ديسبري معناتها الوضعيه النفسيه وال نتاع الرياضي كيفاش انه ما خافش من المقابله بالرغم اللي نحن رجعنا ثلاثة شهور بركه من اصابه وزيد في الميزان وعندنا ثلاثة شهور بركه معناتها اللي باش نحضروا بها بطوله افريقيا
5: سي حاتم فقط نقول لك كذا شهور واربع شهور نحكيه على الميزان من 122 يهبط ل 110
7: يهبط ل 114
5: وهذه 114
7: زاد تكتيك باش ما نهبطوهش برشا في وقت وجيز باش نتفاداو الضربات خاطر تعرف كان عنده دوبلر ني ديسكال وعنده توندينوباتي في معناتها في الروتول في التوندون روتوليان ومشاكل كبيره لقيناها الحق في التحضيرات لكن الوليد كان منضبط برشا ولدي هذايا وكان معناتها فريمون حب كما نقولوا الايدي المرتعشه لا تكتب التاريخ هو حب يشارك وحب معناتها سيتون ايتاب باهيه مهمه برشا لنا نحن والحق اللي نحب نشكر زاد الجامعه والاداره النخبه اللي ما عملوش علينا بريسيون وخلاونا الاختيار بين المشاركه في بطوله افريقيا ولا مشاركه
5: هذا يتسمى إنجاز بطبيعة لأيمن باشا شنو يمثل لك بطبيعة اللي قام به أيمن باشا
7: والله هو إنجاز هني قلت لك إنجاز ما هو
5: باعتبار الظروف نحكي على الظروف
7: صحيح
5: على الظروف هذا هو
7: نحطوه في إطار الظروف اللي عشنا فيها حاجة خارقة للعادة ولكن النتيجة إن شاء الله نطمحوا فيما أكثر وخير بياسر معناتها حتى هو نحكي لك حاجة بسيطة شوية ما عندها قيمة انه قبل المقابله باربع ايام زدت تضرب في نفس التوندون روتوليان واربع ايام ما تدربناش وعلى هذاك معناتها انا فرحان الحق بالنتيجه وعملنا ريكور بيرسونيل وريكور تونيزي بطبيعه بالنسبه لايمن امل الطموحات ان شاء الله تكون اكبر وخير الحق معناتها على حسب توه الوضعيه اللي عشنا فيها نتيجة جديدة وباهية لكن ما هيش هذاك الأوبجيكتيف متاعنا واللي تفهمنا نوياه معناتها باش نسطروه وباش نقدمه به إن شاء الله في الألعاب المتوسط وفي البطولة العالم إن شاء الله
5: إن شاء الله أكيد شكر عنده أسأل اللي كنتي
6: وي
5: صحاتها
6: اهلا سي حاتم، شنو احوالك؟ لاباس؟ ان شاء الله عيدكم مبروك.
7: بارك الله فيك.
6: صحيح ايمن رجع من البعيد سي حاتم، وانت تو تشرف على تحضيرات، وهو معناها رياضي تو متالق وسيبلي، وتعرف ايمن تبارك الله المسار نتاعو من 2016 حتى 2026، وصل معناها في الترتيب العالمي الثامن والتاسع برمي لي ميور مونديو في 109 كيلو كيما حكيت انت. العب هو توا براتيكمون كيما تقول في الوزن الثقيل فوق 110 كيلو، وفهمنا اليوم علاش لعب في 110، ما لعبش في 110 وزياده، ما لعبش في 110 اللي هو الوزن نتاعو العادي والوزن الاولمبي والوزن نتاع الالعاب المتوسطه. مليح اليوم انت جيت وريت وضعيه وقيمتها، والوضعية هذه احنا في الإذاعة الوطنية حكينا فيها برشا عنا سنين على المشاكل متاع الإصابات والمتابعة الطبية، وخاصة المشكلة الكيني. احنا في تونس الله غالب هذه عقليتنا ومتاع أكثرية مديرين فنيين متاعنا ومدربين متاعنا وحتى الطب متاعنا مالوريزمو. وقتاش الكيني يدخل أنجو؟ وقت يتضرب الرياضي. أور كما تعرف سي حاتم اللي الكيني هو كومبوزونت مهمة في الستاف، والكيني خدمته الكبيرة ايفيتي لي بليسور، معناها ودلا بريفونسيون باش الولد ولا الطفلة، وخاصة في رياضتكم توما برشا إصابات ولا حتى العوام هذه الأخرى، معناها ضربة ضربتين يدخلوا لانفيرميري كما يقولوا الفرنسيس، معناها ضربة ضربتين مضروبين. انت هاك عشت اليوم، اليوم صحة الرياضي هي الأهم في هذا الكل. اليوم فماشي برنامج معك انت جديد للتأهيل، معناها الأمور هذه الطبية، على خاطر فما ليسي آلي كبير في الموضوع هذا في رفع الأثقال، راهو عنده مدة مش جديد، تراكمات متاع سنين. بطولة أفريقيا جاية، ألعاب متوسطة جاية، لفق معناها أعمل كما تقول انت، ما خممش في صحة الرياضي ليزانفيلتراسيون، ازرب امشي تو الكيني برا، اعمل رانفورسمون تاعك تو برا، امشي داوي عند الكيني برا، معناها اون ديرنيير مينوت. وهذا راني لاحظته وتابعته العوام هذه. اليوم فماشي خطه في الجامعه وفي الاداره الفنيه وستاف تكنيك بور جوستومون ايفيتي هل لي بليسور هذوما، عمل كبير بور ايفيتي لي بليسور باش انت كفني تجم توصل الاهداف نتاعك وتعدي ال 400 كيلو ويبدا ينافس معناها في ابطال العالم، وانت راك تبعت بطوله اوروبا وشفنا في 110 كيلو فوق ال 110 كيلو فاز هالارماني ب 451 كيلو، معناها اليوم باش يبدا كومبيتيتيف في ال 110 كيلو معناها يلزم يعدي البار نتاع ال 400 كيلو ويوصل حتى ال 410 412 415. معناها الاولانيه السؤال الاول فماشي خطه معناها باش جوستومون عن عامين على الالعاب الاولمبيه، معناها اليوم مش مشكل كي يقعد يداوي على قاعده باش يرجع لك بيرفورمون بعد، باش يجم البرنامج اللي تحطوا له فني يقوم به ما يعاودش مره اخرى يسبليس. ونرجعوا للكاز دو ديبار. وثاني حاجه معناها افاقوا سور لو بلان بيرفورمانس، انت شتراه حسب معناها ليفالواسيون اللي عملتها نتاعو هو، شنو اللي بيرفورمانس يجم يوصل لهم؟
7: والله سي شاكر، هي الحكاية الكل ديما تتمحور في مش الأفكار اللي ناقصة، الفلوس اللي ناقصة. خاطر توا أيمن عنده أن بيجي من الوزارة كونترا بروغرام، أنت تدخل كيني على حساب البيجي هذاك، نوليو لي زوبجيكتيف نتاعنا باش تقل. حتى أنا مجالس باللمانات ما نجمش نقول لك مثلا قداش الكونترا اللي عنده أيمن مثلا، اما سي تان بيجي ديريزوار بالنسبه لي زوبجيكتيف اللي عندنا، معناتها افريك وميديترانيا ومونديال، معناتها شهريه ملاعب نتاع كره.
5: سي حاتم مش حاجه مهمه الكيني؟
7: لا لا لا، باش نجيك الكيني نجيك الكيني عليه هذاك. نحن مثلا من الاول ما جاش معنا كيني، لكن تعرفوا اللي ايمن باشا هو يخدم معناتها في الجيش الوطني، ومشكورين زاد جماعه الجيش اللي يوفرونا كيني يخلص على حساب الجامعة. صحيح شوية مش برشا، عملونا حاجة باهية، وبقدرة ربي من التربص الجاي باش يكون معنا أن كيني من الجيش الوطني اللي تريكالي فيه هذايا، وإن شاء الله يكون معنا مدة التحضيرات هذوما. هي كما قلت لك حاجة معناتها ما تغاضيناش عليها، بقدر ما أنه إمكانيات ما تنجمش تكون موجودة برشا، فهمت؟ ان كيني باش تاخذوا معاك. تو نحن مثلا مشينا تربص في تركيا، معناتها جاوا تقريبا 6 أو 7 منتخبات. الكيني والخدمة نتاع الكيني برسك لي بريمورديال كو لونترنور اللي قاعد يخدم، معناتها قاعد يخدم في دي سيونس كاملين لو كيني موبيليتي وينحي لك التعب، معناتها شاكان يروى دون سون دومين. انا ما نجمش نعمل الحاجات نتاع الكيني زاد بصراحة. انا عندي ان بروغرام وهو ذاك، علاش يلزم يكونوا ان ستاف، ان ستاف ان بون ميدسان سبيسياليست في الديسيبلين هذيك، ان كيني سبيسياليست باش انت تخدم مرتاح وتكون معناتها فما ريبارتيسيون دو تاش، هذا يخدم هذا البلاصه في الوقت هذا، هذا يخدم في البلاصه هذه، معناتها هي نورمالمون سي اون اورغانيزاسيون، ولكن الاورغانيزاسيون ساكوت. هذا المشكل اللي عندنا في تونس راه
5: اي تصرف باش تلقى، تصرف باش تلقى سي حاتم
7: صحيح،
5: لازمك توفر باش من بعد طالب النتائج.
7: هذا المبدا. وحتى كي قعدنا نحن مع السيد مدير عام النخبه وعدنا هاني نقولها توا هكا اون ديريكت، اللي قال لنا كيوف البيدجي نزيدو نشوفو، قلت له على خاطر راهو شويه البيدجي راهو هذايا ما ينجمش يسوبي انو بوزوا والا لي بيرسبكتيف اللي حاطينهم الايمن باشا. وعدنا سي حسين قال لنا وقت اللي يوف البيدجي تقولوا لنا وندرسوا الموضوع ونجمو نزيدوكم، معناتها لي بيرسبكتيف ان شاء الله يكونوا عاليين، اما دابري لي كونديسيون اللي انت تعيش فيها، دابري لي كونديسيون والتحذيرات اللي باش تعملها، خاطر زاد ما نجموش نحنا بيدجي صغير باش تطلب مني بطوله عالم وباش نمشيو للاولمبيك، خاطر راهو الترشح وهذا عنده ذول سي شاكر فكره. اصعب حاجه تو الترشح للاولمبيك السنه في رفع الاثقال، قبل كنت تعمل اون سول بيرفورمانس باهيه وتقعد على روحك وتتكلاسه من 10 الاولانيين وتقعد على روحك، تو يلزمك تشارك في 10 كومبيتيسيونات ويعملوا لك اون موين فك لي كومبيتيسيون في لي توتو هذمك باش انت تنجم بوريتر كاليفي في لي جوز اولمبيك، معناتها تو صعبوها لاقصى درجه، معناتها وقت اللي واحد باش يمشي للاولمبيك سي لا كريم دو لا كريم، معناتها بالحق باش تتفرج في 10 من الناس اللي هما التوب نتاع رفع الاثقال، والناس قاعده تقدم، معناتها الناس قاعده تقدم في
5: الناس قاعده تخدم عندها مده زاد،
7: والناس تخدم عندها مده
5: فايتينا برشا وقت.
7: أنا نحكي لك حاجات راهو معناتها بالحق تقعد، معناتها مدرب نتاع الكيني، الكيني اللي تجيب فيه بلدان متقدمه في رياضه رفع الاثقال راهو 10 مرات قد لون يخلص قد لونترونور، 10 مرات قد لونترونور تونسي، معناتها 10 اكثر لي 10 اكثر اكثر من 10 مرات فهمت، معناتها كيني كيني يجي يعمل له ميشوفمون
6: يعني ان فري كيني، ان فري كيني، خاطر احنا تو اللي نراو فيهم الكل تو براتيكمون مع كل احتراماتي الحقيقه معناها ما عندهمش خبره نتاع المستوى العالي، معناها ديريكت تلقاه معناها كيني نتاع بطل اولمبي، معناها والراجل ما عنده حتى معناها نقولوا احنا تاريخ، ما عنده حتى اكسبيريونس، فهمت؟
7: دونك موجود تو اللي معانا تو
6: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
7: ان شاء الله يكون هو الحق في المستوى. انا شفت كلك
6: سيونس
7: قدامي لا لا كلك سين اللي مثلا كتف وجعوا باما مسش كتفه مشى لبلاصه اخرى مسوا ولا لباس، ان شاء الله ان شاء الله تمشي الحكايه بالقدا وكهو،
6: معناها نقولوا احنا من الغدوه نهار 1 جوان بقدره ربي كارم، جيت باش نقول لك كارم بن هنيه زاد نحييه كارم زاد كيف هو قاسم من الإصابات زاد كارم، وانت تعرفوا بالكدا ودربت وعمل احسن معناها النتائج نتاعو معك انت سي حاتم، دونك المشكل الإصابات يظهر لي نذكروا اللي سي ابو عبيد راهو عمل العاب اولمبيه نتاع لوس انجلوس 84 راه معناها كلاعب معناها في المنتخب التونسي، دونك بالخبره نتاعو ان شاء الله معناها
5: يعطي فيه العناصر
6: اي ولا الاشكاليات شفنا. هذه معناها بلي قبل ما نحكيو على لي بريفيزيون نتاع لي بيرفورمانس نتاعو، انت اش تطمحوا مبعثكم معناها باش يعمل بيرفورمانس وقت الامكانيات معناها تكون متاحه ويكون موجود كيني على ذمته
5: فين نجمو نوصلوا شنو نجمو نعملوا
6: لو تسمح بيه حبيت نسلوا على الاتحاد الدولي، خاطر جات البالي باش ما نسويهاش من بعد، خاطر الاتحاد الدولي فما لخبطه كبيره حبيب في الاوزان، كل عام يخرجوا لنا باوزان جديده ما فهمنا شيء سي حاتم، هل الاتحاد الدولي عنده مده تو يخدم؟ اما فما برشا لخبطه اليوم، هاو من 1 أوت 2026 باش تكون فما معناها
7: أوزان جديدة اللي هي أول باش تعتمد بالنسبة للنحلة اللي تهمنا هو الألعاب البحر الأبيض المتوسط.
6: يعطيك الصحة، وهي بيدها محسوبة متاع الألعاب الأولمبية، وباش تعرف الناس هي مغايرة للأوزان متاع بطولة العالم. معناها ما خرجناش
7: في العدد متاع الكاتيجوري هذوما اللي يتبدلوا، ما بقيتها هي نفس الأوزان.
6: صحيح.
7: معناتها تو مثلا أيمن يشارك في 110 أبارتير من ميديترانيا ويقعد يلعب حتى 110.
6: لا الفتيات فما في الفتيات معناها كما تقول أنت اي لا عندك الحق، معناها فتيات وفتيان هما بيدهم تلقاهم هما يكثروا من الأوزان.
7: فوالا اون موديفيكاسيون ما بين الشامبيونا دو موند وما بين لي جوز اولمبيك تصر على 6 أوزان.
6: اي مرة هذه فما كويرونس شوية يظهر لي في الأوزان. اي فهمتني.
7: لا سي اتيدي يعملوا هذوما الشانجمون تاع لي كاتيجوري دو بوا دابري دي زيتود، فهمت؟
6: يا ما غيروهم برشا العوام هذه الاخر.
7: تغيروا صحيح صحيح صحيح، صارت تغييرات اكثر من العاده. صحيح صحيح.
6: نرجعوا للايمن معناها لي بريفيزيون، معناها بقدره ربي كيبدا في احسن الظروف.
7: نحب الساعه انا من نشكرش برشا على محاله، اما ايمن بالحق نحب نشكره، مش على خاطره تو يترنى عندي ولا واحد، اما وليد نعيط له ولدي لمحاله، هو اللي تري ديسيبليني، فهم شي لازمو يعمل سي سا لاستوس. قبل كان يتدرب وكاو، تو فهم شي لازمو يعمل باش معناتها يلتوش لو سومي. خاطر اي من قبل نحس مش معناتها انا عطيته هاللابور هذا، ولكن يمكن توا شويه نضج زاده من ايمن اللي فهم اللي راهو الطريق ها هنا. معناتها يلزمك تشد ديسيبلين، تكون ريغورو في لي زونترينمون، تكون ديسيبليني ورغم الوجيع ورغم الضربات الكل، ويهبط ويترانا وحتى نعطيه كلكو معناتها نقول له سيونس هذه ارتاح، يقول لي بالله سي حاتم خلينا نترناو نمشيو نترناو لي بارتي اللي ما وجعوا، وانا نحب نخرجوا شويه من ستريس لما حاله كي نقول له هكاك. لكن معناتها سي ان تيب تري ديسيبليني، وعلى هذاك في ان لابس دو تون اللي قصير 3 اشهر او الحمد لله معناتها رجع لي بيرفورمانس اللي واحسن لي بيرفورمانس اللي عملهم قبل. معناتها هذه حبيت ان نسيقها في السياق هذايا، بالرغم اللي راسه صحيح شويه بعد ساعات ما مسالش
6: نورمال، ولادنا هذوما عادي جدا. حبيت ما نذكر معناها لأيمن باشا بثلاثة ذهب متاعو طوى لو عنده 13 ذهب في الوليدات متاعنا. كارم عنده 32 ذهب وراه بوحجبة نحيوهم 23 ذهب. في الفتيات شيمة الرحموني ولو عندها 12 ذهب، خلطت على إيمان الحسناوي 12 ذهب، ونحيو زادة جواهر القاسمي اللي أول مرة تفوز بزوز الذهب. باش نخدموا معاك سي حاتم، اشترى البوتنسيال متاعو والبروفيل متاعو، معناها وقتاش باش يعدينا البار متاع لي 400 كيلو؟
7: الساعة رفع الأثقال ديما كان راهو أحسن ديسيبلين. أنت عندك الستاتيستيك سي شاكر، مش أنا باش نصحح لك ولا نقول لك، في السبور انديفيديوال من أحسن ولا من أحسن إذا نقول بوديوم أنا في الذهب سور البلان أفريكا ولا ميديترانيا ولا غيره. الحاجة اللي بعدها أيمن إن شاء الله قريب لـ 400 والبلوس كـ 400 إن شاء الله قريب، خاطر فما شوية خدمة إن شاء الله تحسن شوية الظروف. نشكر لمحالة الجامعة قاعدة موفرة الحق الظروف اللي توا حطيناها، وهذاك علاش زاد يوفرونا الكينية ذي سبيسياليست باش يكونوا معانا في التربصات الكل ان شاء الله. زاد يسيبوه جماعه الجيش شويه باش يكون ديسبونيبل لنا نحنا،
5: مش كان يحضر لاعب الاولمبيه فقط، يكمل معاكم ان شاء الله.
7: هو ان شاء الله البرنامج انه باش يكمل معانا حتى الالعاب الاولمبيه ان شاء الله. هذا اذا انا صحيحه معلوماتي، اما الجامعه هي اللي نيغوسي لو كونترا مع السيد، هو اللي كومبيتون وان شاء الله يكمل معانا الحق وان شاء الله نمشيو. اما لي 400 بقدره ربي توتال ان شاء الله يكونوا في اقرب وقت بالديسيبلين نتاع الوليد وبال معناتها بالسيريو نتاعو ان شاء الله. ماهيش بعيده نحنا عملنا حتى نسيت لو كان ما جاتش الضربه هذيك، وانا خفت حتى الخطر في الشامبيون دافريكا هذيا ما كملناش 3 ايسي عملنا دوزيسي واحدة عملنا بها الذهب الأولى، الثانية حسننا بها شوية البرفورمانس، الثالثة قلنا له يلزم معناتها باش الله أعلم شي نجم يكون وساقه مضروبة، فهمت معناتها كانت أوبجيكتيف حق في الريزولتا، كانت نتصوره خير شوية، كنا حاطين أوبجيكتيف خير شوية من اللي صار في مصر، وإن شاء الله ربي سهل، إن شاء الله ربي سهل وكهو.
6: بالنسبة بالله هو باش يلعب توا المرة هذه خاطر ظروف نتاع إصابة باش يقعد يلعب في 110
7: هذاك
6: 110
7: توا 110 توا باش خاطر يلزمو يلعب لي دي كومبيتيسيون نتاعو في الكاتيجوري اللي هو باش يترشح فيها،
6: واضح
7: باش بعد يعملوا له التوتال دي سوم ويقسموا باش ينجم يترشح ان شاء الله ربي سهل.
6: المؤسسة العسكرية فما تناغم يظهر لي مبعثكم باش تخدموا مبعثكم بروجي معناها كونجوان ما بين الجامعة وما بين المؤسسة العسكرية، إن شاء الله إن شاء الله مؤسسة ما تعرف التاريخ متاعها مع في الملاكمة وفي ألعاب القوى.
7: لا يعاونوا فينا برشا الحق، يعاونوا فينا معناتها سورتو لي بلون معناتها في وفروا لنا كيني معناتها حبوا حتى نحن طلبنا باش نعملوا ستاج بحذاهم في الجزرنا في باردو متعرف بالبيجي قليل، قلنا وبروفيت
6: ظروف طيبة غادي موجود
7: ظروف طيبة برشا، وان شاء الله بروشينمون ان شاء الله بحذاهم نعملوا زاده كلكو ستاج باش نربحوا شويه فلوس من ناحيه وكونديسيون باهين من ناحيه اخرى.
6: سي لطفي بوقره معاونكم برشا
7: برشا
6: برشا برشا. سيدي يعطيك الصحه،
2: يعطيهم الصحه
7: العابين زاده الاخر والله بن صالح فوالا مع السيد عميد بن صالح زاده كيف كيف معاوننا مع سي بوقره بارك الله فيهم نشكرهم برشا وكها، ونحن هنا معمولين باش نخدموا الوطن والناس كل تساهم من جانبها معناتها.
5: وتحيه المؤسسه العسكريه وتحيه لكم انتم كمدرب ومكتب جامعي للجامعه التونسيه لرفع الاثقال، ان شاء الله كلها جهود تتكاتف من اجل بطبيعه تحقيق نتائج تكون كبيره خاصه في الالعاب الاولمبيه القادمه. مشكور جدا سي حاتم بوعبيد المدرب ايمن باشا المتعلق، ونحكيه على عناصر متميزه جدا في رياضه رفع الاثقال. شاكر حاتم بوعبيد حكي على نقطة مهمة جدا، حكي على خصائص العلاج الطبيعي الكيني، دور المدرب كيف كيف يكون مهم جدا في الرياضات الفردية، علاش نحن تو المتابعين بتبيع الرياضات الفردية ما نقولوش بديهم متضلعين، يقول لك ها وفلاني خذ الميدالية الذهبية والاخر خذ الميدالية الفضية، ما ذكروش المدربين والعمل الكبير اللي يقوموا به المدربين، خاصة نحكيه على في ألعاب القوى.
6: صحيح صحيح كلامك صحيح حبيب، باقي هو عادي هكا موجود في العالم كامل، معنا احنا في الميديا معنا باقي نحكيه على الرياضي وعلى انجازاته، وبعد ساعات كان ننساو هوكا في الإذاعة الوطنية في بعض الأحيان تفكروهم كيما سي حاتم كيما توا زادة اللي بشيخوا معنا
5: نستقبلوا سياسين برقوقي معنا في المباشر. سياسين مدرب مروى بوزياني، مرحبا سياسين.
8: مرحبا بك خويا وبكل المستمعين وبكل متابعي الإذاعة الوطنية.
5: مرحبا بك. يظل يتعلق مروى بوزياني ما جاش بالصدفة، عمل كبير بمتابعة خاصة منك أنت.
8: أكيد الله يبارك فيك خويا ساعة على الاستضافة.
5: مرحبا.
8: التألق متاع مروى بوزياني هو ما هوش وليد الصدفة وإلا متاع اليوم، هو تضحيات وتعب لمدة بريسك 10 سنوات، وفي شاكر يعرف انه مروة بريسك تو معايا من 2016 بطولة العالم في بيت غوش. صارت بروغريسيون بشوية بشوية بالرغم معناتها من ضعف الامكانيات في السنوات الاولى، لكن الحمد لله معناها تمكننا في اخر سنوات من اني مروة ولت توصل نهائيات بطولة العالم، مؤخرا كاترين بلاس في شامبيونا دي موند اللي صارت في طوكيو في طوكيو في 2025. وجمع اللي فاتت كما تعرفوا معناتها الكل التوقيت العالمي اللي حققته مروى بوزياني
5: اللي اقل من 9 دقائق 8 دقائق 58 ثانية و9 اجزاء بالمئة، هذول اللي كسرت حاجة 9 دقائق.
8: اي هو التوقيت هذا هو اللي خليها معناتها ضمن افضل 10 اوقات في تاريخ 3000 متر موانع، ويخليها معناتها مع كبار العدائات المتواجدين حاليا في العالم.
5: اكيد عنده برشا اسئله سي شاكر.
6: اهلا شنو حوالك سي ياسين؟
8: مرحبا بك سي شاكر.
6: مبروك الانجاز هذا الحقيقه، بكل صراحه ما كناش نتوقعوا في شهر ماي الاوبجيكتيف نتاعكم الكبير انت ومروه باش تنزلوا تحت 9 دقائق، هذا الوبجيكتيف نتاع السيزون نتاعكم. تبارك الله تعمل في شهر ماي وخاصه في الصين، وتعرف انت تو تحكي لنا على فوالا للديكالاجورير والماكله وبرشا امور وميديتي وهذا راهو يظهر لي بالنسبه لي كنتي والمروه مهم برشا، على خاطر هذا باش يعاونكم في تحضير بطوله عالم عام الجاي اللي باش تقع في الصين. الظروف اللي عشتوها في شنغهاي وكزامي معناها هذيك باش تخليكم عملتوا كل ادابتاسيون معناها افونغو دونك مش بالسهل معناها اول مشاركه نتاعها، خاصه كانت يظهر لي مشاركه في الدوحه ومن بعد كما تعرف الدوحه تاخرت دونك البرنامج معناها وخروا، ورغم هذاك معناها في الظروف هذيك الكل عملت رقم معناها ممتاز، رقم تاريخي. برافو لكم توما الزوز على معناها هالإنجاز هذا اللي حقيقة احنا باقي في تونس نتبعوا الميداليات ونتبع، اما ننساو بعض ساعات اللي في الالعاب القوى ولا في السباحة مثلا ولا رفع الاثقال راهو زاد الاوقات عندهم قيمتهم.

0: انتي وانتي تتبع في مروة عندك 10 سنين، شنو نحسوا احنا؟ مروة تبدلت، مروة ماتوريتي، مروة ولات عندها اكثر اكسبيريونس، مروة تو تحس تراها في اللي كورس متاحها، معناها قاعدة ريتك الليكار اللي كان مع شيموتاي ومع
1: اي
0: شيروتيش ومع يافي، الليكار الكبير قاعدة تنقص فيه، معناها راهو الليكار هذا كان ان سيرتان مومون 30 ثانية، اليوم تو اصبح 7 و8 ثواني و9 ثواني، معناها تحسها اللي قربت ومعناها قريب باش معناها توصل للارقام هذيك اللي باش تخليها ان شاء الله بطلة عالمية واولمبية.
1: اي حاجه اكيد سي شاكر، انت كما جبت اول مروه، اول مشاركه لها في بطوله العالم في السينيور كانت في 2019 وين عملت معناتها 9 دقائق و40 ثانيه. البروغريسيون وشفنا نقاط الضعف تاع مروه في 2019 لانه هي تعدت بثلاث سنوات بريسك باساج فيد اللي هي قرات فيها معناتها في المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه، ما تمتعت ساعتها بالستاجيات والظروف كانت متوسطة. دونك من 2023 وين أو 2022 مروة عملت فيناليست في الشامبيونات دي موند. بصراحة أنا واحد من الناس معناتها أمنت قدرات مروة ولاحظت وشفت في ليزونترينمون اللي هي كابابل مش تمشي لبعيد. مشكورة وزارة الشباب والرياضة اللي هي دعمتنا أبارتير من 2023 ولو أنه هو متأخر شوي. أنا مروة لو كانت وفرت لها معناتها الظروف كوم يلفو من 2021 نأكد لك رأي في بطولة العام اللي فاتت، رأي مروة أخذت ميداي. هك علاش هي كل عام قاعدة تقدم بشوية بشوية. نورمالمون الويت سيكونت ويت رانا جريناها العام اللي فات والعام اللي قبل.
0: بلي حبيت نحل القوس صحيح مروه بوسياني، راهو ما لقاتش الظروف وما لقاش الامكانيات معناها الملائمه باش ما تعمل كما تقول انت ترشق مواهبها، فهمت؟ موهبه هي تبارك الله والناس كل تعرف 2016 بنتائجها اللي هي معناها عندها معناها مستقبل زاهر وكبير. الله غالب احنا في تونس مالوريزمون نفيقوا مخر، معناها
2: علاش تمت لي حاطه نتاعها مخر
0: حتى وقت
2: علاش ناس تشوف المواهب تعرف شنو هي نجم تحقق،
0: شو نتائج يشوفوا نتائج ما يشوفوش البيرفورمانس. مشكلتهم اللي في اداره النخبه والاداره العامه العوام هذه الاخرى ما فماش ايفالواسيون تاع البيرفورمانس، ما يجبدوش لي رانكينغ تاع العالم، وكما كان يحكي سياسيا يقول لك معناها ريت من اللي بدات 3000 متر موانع في تاريخ العاب القوى
2: افضل 10 ارقام
0: يعطيك الصحه، ما يقول لك معناها
2: مش مرتبه رابعه، مرتبه رابعه ما تهمش اكثر من المرتبه الاولى،
0: معناها نحي كينيا واثيوبيا وغندا وكل البلدان اللي خذوا رياضيين معناها جنسوهم، تلقى براتيكمون اكثر من 200 دوله، اكثر من 200 دوله معناها 207 208 دول اللي الرقم القياسي التونسي هذاك اللي ذكرته انت 8 دقائق و58
2: و59 و9
0: هذاك اقوى رقم، معناها اقوى من ارقام القياسيه نتاع اكثر من 210 دوله في العالم، منها الكندا، منها استراليا، منها اليابان، منها الصين. تصور انت
2: واللي عندها امكانيات كبيره
0: اكثرش من هكا
1: امريكا في شاكر وفرنسا وبريطانيا كلها، ومعناتها البرفورمانس اللي حققتها مروه توا راي معناتها الاوروبيين والامريكان اللي كانوا في النيفو نتاعها معناتها لو نحكي لك دوزون التالي
0: صحيح.
1: كانوا نفس النيفو مع مروه، توا مروه قدمت وهم بقاو في نفس النيفو.
0: صحيح صحيح. تصور انت سي البرقوقي اللي مروة قدت خير من الرقم القياسي الأوروبي اللي عند فينو الفرنسي، معناها تونسية عندها رقم قياسي تونسي هو خير من الرقم القياسي الأوروبي، أوروبا كاملة 54 معناها جامعة موجودة في أوروبا، الرقم تاع مروة بوسياني
2: أفضل منها
0: وسي البرقوقي معها معناها أفضل من أوروبا كاملة. هذا الإشكال اللي يخلي الأناليز تاع البرفورمانس والتقييم ناقصنا في تونس من نخب من الناس اللي يشرفوا على النخبة، اللي يخلي بعض ساعات تصير معناها ما تخصش الإمكانيات اللي موجود. ننساو الماضي ونبنيه على جديد وإن شاء الله يا ربي. أحكينا على المستقبل إن شاء الله نهار 7 جوان في ستوكولم تكون موجودة مروة في الدايمون ليج المسابقة الثالثة متاعها سي البرقوقي، أحكينا شوية على تحذيراتها.

0: ومعناش تتوقع منها ان شاء الله من اخر الموسم. خاطر توا متعرف بالثمانية دقائق 58 اللي عملتوها باش نوليو
1: طلع البار.
0: اما انا بالنسبه لي انا شخصيا مروه ميسيون اكومبلي عام 2026 ميسيون اكومبلي، الباقي الكل معناه كما يقولوا سيريز على الجاتو
2: وزيد الخير ما فيها ندامه ما سيرش.
0: تفضل سي
1: هو سي شاكر حد كان سي تعليق مروه بوزيان يا روكي عملنا 2024 طلبنا من وزارة شباب ورياضة ومع الجامعة نتاعنا انه نمشيو لفرنسا نعملوا لي تيست، حبينا نشوفوا لي بوان فيبل ولي بوان فور نتاع مروة. كي عملنا معناتها تيست ويت فيهم الفي ام ا كينا مروة انه الفي ام ا نتاعها ساعتها 21.7 اللي هي تسمى مش عادية، وقالوا لنا اللي مروة راهي كابابل باش تعمل حتى ميداي اولمبيك وميداي شامبيون ديمو. بار كونتر انا نلقى فما عباد ما طلع علينا في ذكر اسانيم قال لك مروة مستحيل كان باش تجري تحت 9 دقائق و4 ثواني في تونس.
2: في تونس هنا
1: اي في تونس. دونك احنا كي امننا معناتها برواحنا والحمد لله معناتها جاوبنا العباد الكل اللي مروة راهي كابابل.
0: مروة كابابل وانتي زاد راهو مش سهل سي برغوغي مش في وجهك حبيب ولازم المستمعين يفهموا اللي راهو ستان جون انترينور معناها امن وقاعد يخدم معناها بصمت وبعيد
2: 10 سنين
0: 10 سنين باش تعرف معناها ثمرة العمل هذاك مهم برشا على خاطر اليوم الحقيقة راهو كي حكينا مع سي برغوغي هو خير مروة تحكي قلت له لا المرة هذه لازمك انت زاد تحكي لو ترجع مرة أخرى مروة تحكي أما حاشنا بك أنت على خاطر أنت زادة وراء الإشكاليات اللي حكي فيها الكل اللي صارت لها معناها في الامتحانات متاح الفترة الفراغ وقت اللي البرفورمانس تيح شكون باش يقف العائلة بيان سور والمدرب دونك اليوم العائلة متاحة معناها كيف كيف زادة نبلغولها معناها فريمون كما تقول انت تقديرنا ليها والمدرب على خاطر هذوما هما في الأوقات الصعيبة
2: تضحيات كبيرة
0: موجودين وهما اللي
2: وبالكلمة الباهية وبكل شيء بتضحيات كما كان يحكي سياسين اللابرغوغي ممكن بعض الناس ممكن شكت في قدرات مروة البوزياني ممكن كلمة طلعك لفوق كلمة تهبطك هذا هو دور العائلة وخاصة دور المدرب اللي أمن بها والنتيجة كانت حاصلة.
1: صحيح احنا توا البرنامج نتاعنا توا عنا دايمون ليج في ستوكهولم ان شاء الله لسيت جوان بصراحة جيتنا برشا بعد البرفورمانس هذيك برشا عروض باش نشاركوا في ميتينجات يعني في الجولد في السيلفر في البرونز دايمون ليج توا باش نخيروا كيك ميتين كما تعرف سي شاكر انه ستيب الاختصاص مرهق ومتعب برشا باش نيفيتيو لي بليسير باش نخيروا انه باش نشاركوا في ستوكهولم ان شاء الله ولوكات جويي في يوجين في امريكا ونستناو فينال دايمون ليج ان شاء الله ولي جوميت
2: بالتوفيق ان شاء الله شاكر
0: لو تسمع حبيب
2: ما زال عنا وقت قلت بالتوفيق ما زال معنا
0: دونك اليوم تحس انت كمدرب وتبارك الله متطلع ومعناها باللي كونتاكت نتاعك مع معناها النخبه العاليه في الالعاب القوه والمدربين تحس اللي مروه اليوم نجموا نكونوا مرتاحين ومتمنين عليها ل 2028 من ناحيه ستاف نتاعها تحس اللي ستاف يلزم يتروشك اكثر الامكانيات تحسن اكثر بالنسبه الكيني قبيلك كنا مع زميلك حاتم ابو عبيد حكينا على اهميه الكيني زاد كيف في الألعاب القوى مهم هذا ترى لي ستاف اليوم معناها أنت مرتاح أنت الدينامو متاع ستاف دونك أنت مرتاح اليوم ستاف اليو كومبلي ناقص
1: لا مانيش مرتاح كومبليتمون لأنه أنا برمي الحاجات اللي طلبتها كيك سوا في سيزون اللي فاتت ولا سيزون هذه أنه يلزم مع لونترنور أو يلزم يكون بريباراتور فيزيك بريباراتور مونتال واللي هما هذوما اهم حلقه باش مروه تنجم تهز ميداي في شامبيون دي موند ولا في جوز اولمبيك باش تعرف انت الدور الكيني احنا في دايمون ليغ الاولى كي لعبنا في شنغهاي وبعدين تنقلنا ومشينا للمدينه الاخرى باش نلعبوا دايمون ليغ الثانيه نشوف ستاف اللي مع لي زاتيت الاخرين الاوروبيين والامريكان، وحتى بحكم هذوك كل دوله مشاركه باربعه بخمسه عدائين كلهم لي كيني معاهم، الا الوحيده مروه ما عندهاش كيني ترسيلك انك تمشي وتتنقل في وسط المدينه اللي حول نيلا، وديبلاسي معناتها نتاع 30 و40 كيلومتر باش تعمل سيونس دو ماساج وترجع. دونك الظروف نتصور لو كان تتحسن شويه ناكد لك انه باش نعملوا بيرفورمانس كبيره برشا.
0: يعطيك الصحة.
2: نفس الإشكال كنا نحكيه فيه في رفع
0: الأبصار. أنا في بالي
2: علاش توا، علاش توا قبل عامين
0: في بالي، أنا في بالي نهار 7 أبريل وقت صارت الندوة الصحفية لسلطة إشراف اللي قالوا هنا اللي رانا قعدنا مع الرياضيين الكل وحكينا معاهم معناها الكونتراتويت متاحهم ومعناها نيغوسينا معاهم لكونترا. كي نسمع كيف هكاك ما عادش فاهم حتى شيء الحقيقة. اليوم معناها بالنقائص هذه معناها مازال متواصل المسلسل هذا نتاع مروة ما نعطيوهاش الإمكانيات الكل باش تجم تبرفورمي معناها كيما يلزم. ان شاء الله هذا
2: نفس الأثر نفس الإجابات.
0: ان شاء الله هذايا نوصلوا معناها صوتنا لسلطة الإشراف باش بربي هل رانا معناش برشا منهم هذوما
2: نتعاملوا مع ابطال رانا عالميين
0: اليوم راهو حاولوا خذوا شويه وقت وتطلعوا على لي بيرفورمانس نتاع بوسياني وشوفوا لي رانكينغ مونديو وقارنوا ومعناها باش نجموا تفهموا شنو الامكانيات اللي لازمها. ربي فضلك شكرا ان شاء الله.
2: يعطيك الصحه سياسين.
0: انا حاسس سياسين ان شاء الله، حاسس ان شاء الله الاسبوع الجاي فما معناها مرتبه كبيره باش تعملها مروه في الدايمون ليج ان شاء الله،
2: وان شاء الله يكون حاضر معنا زاده في الاذاعه الوطنيه. سياسين البرقوقي مدرب البطله المتالقه مروه بوزياني العدائه المتميزه، يعطيك الصحه سياسين على تلبيه الدعوه. سي شاكر بالحاج وصلنا لنهاية الفقرة متاعنا كما العادة تأثثها أنت ما شاء الله على امتداد ساعة، حكينا برشا بطبيعة في الرياضات وطرقنا لبرشا مواضيع. إن شاء الله كالعادة تكون حاضر معنا في الرياضة وهدافة. يعطيك الصحة شاكر.
0: شكرا.
2: أيضا نجدد التحية لكل مستمعينا مستمعين الإذاعة الوطنية، أيضا فريق العامل معاكم في استوديو الإذاعة الوطنية من الأجهزة التقنية فاتن حسني، تنسيق العام الحصة فاطمة عبار، من القاعة الفنية فتحي العبادي. جزء أول في رياضة وهدف دينا من المساعتين لحدود الساعة الثالثة في استوديوهاتنا المركزية، بعد إن شاء الله باش تحولوا لملعب رادس من خلال استوديو خارجي مع الشهير الكافي بتبيع في هذا الاستوديو وثنية التعليق لطفي خالد ورفقي بوستة إلى حدود الساعة السابعة، ومن بعد نرجع لكم إن شاء الله في ساعة أخيرة من السابعة حتى الثمانية مع حمزة الذيابي لتقييم الموسم الكروي، وأيضا نخصوا مساحة وزاوية لتحضيرات المنتخب الوطني لتونسي قبل المشاركة في المونديال.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.

0: في عيد الأم للمحبة صوت يشبه صوت أمي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. احتفاء بعيد الأمهات، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم تظاهرات توعوية تنشيطية بكامل أنحاء البلاد. ووزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري تؤدي بالمناسبة زيارة إلى مركز التوليد والطب الرضيع بتونس، وتشارك الأمهات حديثات الولادة الاحتفاء بالعيد. غدا انطلاق رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة لتتواصل إلى غاية 14 من شهر جوان، وتونس تتحصل على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من دول كل العالم المشاركين في المسابقة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وزارة الشؤون الاجتماعية تفتح بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية 18 من شهر جوان المقبل مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب مهندسين أول بالسلك المشترك لمهندس الإدارات العمومية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا وبعد غد في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي سينعقد بالعاصمة الكورية سيول، وسيتطرق الاجتماع بالأساس إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية. وإلى آخر أخبار العالم، مدينة سور اللبنانية تتعرض لاستهداف إسرائيلي عنيف مما أدى لحالة واسعة من الدمار، ووزارة الصحة اللبنانية تعلن إصابة 13 جريحا من العاملين في مستشفى حيرام جراء غارة إسرائيلية على المدينة. وزير الخارجية الفرنسي يعلن يوما أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الشهيرة في جنوب لبنان. وختاما، طهران تشدد في مفاوضاتها مع واشنطن على مجموعة من الخطوط الحمراء على رأسها وقف الحرب في لبنان بالتزامن مع وقفها في إيران، حيث ينظر إلى التصعيد الإسرائيلي على أنه سيكون له أثر سلبي على عملية التفاوض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: هذا البرنامج بالاشتراك مع الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة.
0: رياضة وأهداف، نقل مباشر، تحاليل،
3: تبدل الرسم التكتيكي ونلعب 4-2-3-1،
0: تصريحات.
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
0: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم

0: والأجواء هذه تأتيكم من استديوهاتنا المركزية في مقر الإذاعة التونسية لرياضة وأهداف قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية. أكيد يقدم لكم حصة تمتد من ساعتين حدود الساعة 8 ليلا، وتبقى الرئيس أكيد مباراة الدور النهائي لتجمع ترجي جرجيس بالترجي الرياضي التونسي. مباراة تنطلق الأربعاء في ملعب رادس بإدارة الحكم نزال الطيف وفي الفار مجدي بليغ. تبعتوا معنا ساعة أولى مع شكر بالحاج والحديث عن الرياضات الفردية. بعد إن شاء الله نرجع لكم إن شاء الله في الاستوديو المركزي من 7 حتى 8 في قراءة لبطبيعة أرقام تخص البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، وأيضا مقابلات الكاس واليوم الختامي للموسم الرياضي 2025-2026 من ملعب رادس من خلال استوديو خارجي بتقديم لشهير الكافي والتعليق لطفي خالد ورفقي بوستة. نمر الكلمة إلى زميلنا شهير الكافي مباشرة من ملعب رادس. شهير،
1: مرحبا بك حبيب، تحية لك، تحية لكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية. أقل من ساعة بتبيع على انطلاق مباراة الحدث، المباراة الدورة النهائي لكأس تونس اللي ينتظر الجمهور التونسي، الترجي الجرجيسي أمام الترجي. الملعب كله أحمر وأصفر اليوم، والضيوف معايا أيضا اليوم موجودين في الاستوديو الخارجي. نبدأ على يساري، الحارس السابق للترجي الجرجيسي محرز حسني، عديد الأندية لعبها في تونس، لكن أكيد المسير مع الترجي الجرجيسي تبقى في البال والعب حتى نهائي اللي كان جمع الفريقين في 2005. محرز، مرحبا بك.
2: مرحبا بك خوي، مرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية.
1: أجواء حلوة برشا، ذكرت ليامات تاع الفينال اللي كنت موجود فيه.
2: أي صحيح، ذكريات كبيرة ياسر. 2005 22 ماي 2005 وفقنا ربي وقتها وفزنا بالكأس الحمد لله. كنت موجود، ما كنتش تيتيلير، كنت رومبلاسون تاع خونا مكرم دبوب، والحمد لله الأجواء برسك هي بيدها، وإن شاء الله العرس الكروي اليوم يكون خير بالعرس الكروي بتاع 2005 إن شاء الله.
1: إلى جانبك صالح حمزالي اللاعب السابق للترجي والاتحاد المنستيري، واللي لعبتوا مع بعضكم زاد قبل هكا ولا؟
2: أي كورنا مع بعضنا صالح في المستير، وعملنا دو سيزون باهين والحمد لله، عشرة طيبة. وصالح من أعز الناس اللي تعرفها ومن أعز الملاعبين اللي لعبت معه.
1: صالح مرحبا بك.
3: مرحبا بك شهير، ومرحبا مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية. قبل كل شيء نرحب بمحرز حسني، الحقيقة صافي بليزير اللي اليوم عندي قداش من عام، معناتها بريسك 11 عام يظهر لي من آخر مرة تلاقينا. اليوم تفرح كي تلقى إنسان قريب منك، ويسيرتو كما حكينا لعبنا مع بعضنا في الاتحاد الرياضي المنستيري، وعملنا برشا جو خاصة في الفيستيار وفي اللي ماتش وفي الديبلاسمونات. الحقيقة محرز برشا جو وبرشا ضحكة، الحمد لله نرحب به اليوم. اليوم مباراة دور نهائي، مباراة كبيرة بين زوز فرق كبار. ترجي الرياضي التونسي معناتها فريق معروف، معناتها أكثر فريق تيتري معناتها في تونس، كيف كيف على المستوى الإفريقي فريق عملاق. ترجي الرياضي الجرجيسي الحقيقة بعد ترشحه الاتحاد الرياضي المنستيري والنادي الرياضي الصفاقسي والنادي الرياضي بنزرتي، معناتها فرق ممتازة خاصة مستير وصفاقس خارج ميدان، ودونك منجم يكون كان فريق ممتاز، كان عنده مجموعة ممتازة وفريق الحقيقة قاعد يقدم في كرة قدم ممتازة. اليوم بشكون مباراة صعيبة بالنسبة للفريقين الاثنين. ترجي الرياضي التونسي يحب ينقذ الموسم متاعه بلقب، وتعرف الترجي الرياضي التونسي كل موسم معناتها أموا يخرج بلقب. ترجي الرياضي الجرجيسي يحب يعاود نسخة 2005، دونك لهنا الأهداف يظهر لي كيف كيف بالنسبة لي، واللقب ديما يقعد غالي بالنسبة للفريقين الاثنين، وكي تفوز بلقب ديما يخليك تحضر الموسم القادم معنويات مرتفعة، معنويات مرتفعة كيف كيف. زاد اليوم وجود شكري الواعر على رأس الفريق، معناتها بعد خروج رياض بنور وبعد الباساسيون الممتازة اللي صارت بين الزوز، اليوم معناتها دور نهائي. أهم حاجة إن شاء الله معناتها الجماهير الحاضرة في الملعب ولا اللي تتبع فينا على شاشة التلفاز، إن شاء الله تتمتع بكرة قدم ممتازة. اليوم إن شاء الله نعطيه صورة ممتازة لكرة القدم التونسية، وتعرف أنت اليوم يلزمنا نرجعوا الصورة الباهية متاع كرة قدم التونسية خاصة في بيروز ممتازة شهير، ملعب رادس في حلة ممتازة، اليوم أرضية ممتازة تساعد على لعب كرة القدم، خاصة أنه فما عديد الفرق في الرابطة المحترفة الأولى الحقيقة متأثرة بعامل الميدان وأرضية الميدان الصعيبة. اليوم ملعب رادس في حلة ممتازة إن شاء الله يا ربي معناتها المشاهدين يتمتعوا معناتها بمستوى عالي متاع كرة قدم.
1: محرز أكيد جمعة ذي الكل تقريبا وانت كنت موجود في جرجيس، أجواء حلوة، ذكريات 2005 كيف ما قلت أنت، لكن بالنسبة لجمهور الترجي الجرجيسي وملاعبيته ظهر لي أقل ضغط من جمهور الترجي وملاعبيته.
2: أي صحيح، الأجواء كانت في مدينة جرزيس معناها ممتازة وممتازة للغاية، الناس كل من اللي تقوم الصباح حتى لآخر الليل معناها تحكي لك كان على الدور النهائي ومباراة ما بين جرزيس والترجي الرياضي التونسي، معناها يقولوا بلغتنا نحن بلغة الكرة بلاد حافلة بالكدا بالكدا، وهذيك هي كرة القدم، متفرح ناس وتبكي ناس، وهذيك هي، وإن شاء الله كما قال أخونا صالح ما تخرش إن شاء الله الدور النهائي ما يخرش من الإطار نتاعه إن شاء الله.
1: وإحنا حكينا على أجواء الجماهير بالطبيعة والتحضيرات الأسبوع هذا، كان عندنا تسجيلات مع الجماهير في جرجيس وأيضا جمهور الترجي، باش نبدأ بجمهور جرجيس بالطبيعة اللي يحضر للدور النهائي واللي جاء وتبارك الله الأعداد يعني باش تكون غفيرة اليوم في ملعب رادس. كيفاش كانت الأجواء؟ كيفاش كانت التحضيرات ووقت التذاكر وشنو يستناو الماتش هذا؟ نسمع الروبورتاج هذا فيما يخص جمهور ترجي جرجيس وبعد نرجع نعطيك الكلمة محسن.

0: هي ومشكلة الحنة على المجهودات خاصة الجالية بالخارج دعم وتعاون متواصل للجمعية بارك الله فيهم. بالنسبة للدور النهائي هذا شرف كبير وإن شاء الله يتعدى فينا بالروح الرياضية إن شاء الله ربي يسهل وإن شاء الله مربوح وإن شاء الله نروحوا بها الأميرة. مبروك علينا مسبقا بإذن الله عندي تفاؤل باش نروحوا بها الأميرة بإذن الله إن شاء الله يتعدى فينا بالروح الرياضية على خاطر راهي المباراة باش نشاهدها من أوروبا من العالم الكل فهمني العالم كامل فهمني إن شاء الله يتعدى عرس كرة ممتاز وربي يسهل إن شاء الله بإذن الله. عاوز نشكر الجماهير يسألونا في أمورهم باش تمشي الناس فرحانة من هنا لخاطر ما تعرف جلستنا كسكورة الحمد لله عاطين فيهم الثقة من برشا كونسنتراسيون وبالنسبة للجوارات ما يضحكوش ياسر بالإطار الخارجي إن شاء الله مربوح وربي يسهل بإذن الله.
1: حبيت نشكر لاعبيتنا كل الاطار الفني كامل لا ديريكسيون الله يرحم والدين والديكم على العامين اللي عدتوهم معنا فرحانين بكم ياسر عندنا فيكم الثقه برشا برشا الاميره باذن الله في جرجيس كان سهر ربي عندنا ثقه في جواراتنا عندنا ثقه في جمهورنا
2: دورني هذا معناتها فريق من نوعه ان شاء الله نتمنى باش نفوزوا به الكاس وعندي امل كبير ياسر جرجيس انا باش نفوزوا به بحول الكاس هذا كاس النسبه كلها 50 50 وهي رايت كل شيء تلعب على جزئيات صغيره وان شاء الله ما ثم كان خير بحول
3: والله يحفظ كيف ليه المديرة خدمت وتعبت وجمهورة وبحول الله نلعب الكورة وبحول الله الأميرة في الزرزيز بحول الله كان أحب ربي أهلي بحول الله وقلنا أهلي في الزرزيز ويزم الدعم زاد الجمعية دعم الهية حتى بفلوس خاصة نخدم على خاطر الجمعية طوب باش هي العام الجاي كاس الكونفدرالية باش يجيو ورات باش يجيو زاد الدعم بحول الله كما كان خير
4: سهرة لغالية
5: طب ننقصوا ياسر ناس وموزمة كبيرة
3: فرحان بالنهائي
5: فرحان ياسر
3: شو ترادس
5: نمشي مع لا
3: قديس كون
5: إن شاء الله واحد شيء جيجيس
3: شكو بشي مركي
5: بنبيف بنبيف
3: حافلة بيتها
5: ايه حافلة
3: حافلة تعطينا غنيك عطينا
5: أربان خامن في الجمعية عكري العقلية معها لنموت شو مرحلة مش عادية منبيع القاضية فوتوا لحدود

0: هذه كانت أجواء جمهور الترجي الجرجيسي. بالطبيعة الكرة تفرح الصغار والكبار. محرز شفنا هنا الحضور في المدارج بالنسبه لجمهور الترجي الجرجيسي اللي جاء مئات الكيلومترات, واللي ثم حتى شكون جاء من البارح, ثم شكون حتى جاء من برا من تونس.
1: اي صحيح, ثم طائرات جات من بالاخص من فرنسا. تشوف خويا شهير كيفاش الناس معناها باجتهادات شخصيه معناها يكريو في البيس معناها كما قلت لك قبيله البلاد حافله بالقدا بالقدا معناها تنقلوا من الاماكن الكل معناها الناس تساكر شرات تساكر بسوام خيالية فهمت وصلت في الاخر على خاطر خوي شهير صارت اشكالية في في في, في البيع متاع التذاكر. ما كانش الحق, انا كنت على عين المكان موجود نهار اللي باش يبيعوا التذاكر, كانت معناها للأمانة سوء تنظيم كان معناها موش منظمة بالقداء, وبعد تنظمت معناها في النهار الثاني تنظمت بالقداء للتساكر, وإن شاء الله تكون الناس كل جات. ثم حتى حفلات خرجت من جرزيس اليوم الفجر, وثم رحلات كما قلت لك من باريس خرجوا البارح, وإن شاء الله يعيشوا الدور النهائي ذا في أحلى حلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله نشوفوا دور نهائي ممتاز. صالح, أنت من اللاعبية اللي ربحت كأس قبل مع الترجي وكنت موجود على البوديوم, شنية متعة أنت أنه تربح كأس مع نهاية الموسم؟
2: شوف, هو تعب عام كامل معناتها ديما الألقاب ترجري دي تونس يلعب على الألقاب الكل, وديما الأوبجكتيف متاعه باش يفوز بالألقاب الكل, ويظهر لي كي تبدأ على البوديوم معناتها تحس فما ارتياح هكا وفرحة كبيرة سيرتو بعد تعب عام كامل. وتعرف ترجري دي تونس الضغط ديما موجود سواء في المباريات في التمارين, وديما الجماهير تهز لقب اليوم وغدوة طالبك بلقب اللي بعده. دونك لهنا الحقيقه رغم الترجي في مرحله انتقاليه وقتها, لكن فوزنا بلقب كاس تونس والمباراه الشهيره امام نجم راضي ساحلي يظهر لي كانت مباراه كبيره, جماهير غفيره معناتها من جهتين, والحقيقه فرحه كبيره حاجه باهيه معناتها واحد عنده القاب في كاريره, فما ناس تلعب معناتها عشرات السنين وتلعب 10 و15 عام وما تهز حتى لقب معناتها في الاخير, حتى نهار اخر باش تحكي مع اولادك ولا باش تحكي مع تقول هزيت القاب على الاقل فهمت. والحقيقه ما فماش خير من ترجي رياضي تونسي باش تفوز باللقب. دونك فريق معناتها ما شاء الله معناتها اكثر فريق تتري في تونس, فريق القاب محليه عربيه افريقيه. دونك كما قلت لك فرحه اللقب ديما فرحه خاصه, يسيرتو اهم حاجه تفرح الجماهير. الجماهير راهو ما تفرح كان باللقب.
0: الجمهور يا صالح كيف ما حكينا مع جمهور ترجي جرجيس, حكينا زادة مع جمهور الترجي اللي اغلبيته يقولوا للكاس هذه لانقاذ الموسم. هات نسمعوا التقرير حول جماهير الترجي ومن بعد نرجع.

ماتش موش سهل، احنا خرجنا من البطوله ان شاء الله الكاس نزوها احنا ترجل مع الحمراء وصفراء ملعب حد بحولنا جاتنا عثره ان شاء الله نجاوزوها والحمد لله لبس ان شاء الله اللي حاضر يمرك جوارتك حسيتهم حاطين في قلوبهم ان شاء الله.

والله مباراة صعيبة إن شاء الله كما العادة، يعني نحاول نطروا عام لسنة ونهزوا الكوب ونصلحوا بيها اللي تعدى الكل، وكما عملوا الأولاد في البولي فرحونا وفي الهوند زادنا نحن بإذن الله باش نفرحوكم، وجمهور ديما وراكم وإن شاء الله زينة.

ماتش نشوفه وين سير ان شاء الله مربوحه ان شاء الله متعافين بليش سكور 3 بليش ان شاء الله كوب عنا نحن بقدره ربي ان شاء الله زاد الاولاد زاد العام الجاي يكسروا ويحموا ان شاء الله دوبلي ان شاء الله وشكر الوعر زاد ان شاء الله فرحنا برشا كي شفناه جاي وان شاء الله ربي معنا وكا نحن جمهورنا كبير وجمعيه كبيره والترجي الرياضي التونسي تقدم احسن جمعيه في تونس وفي الافريق زاد ان شاء الله.

الماتش بتاع نهار الاحد هو ماتش تاع عام كامل. يلزم هذاك ماتش يتربح، يلزم الماتش هذاك ديسيزيف يلزم تربح فيه، ويلزم تجيب الترحه نتاعك باش ترجع الثقه نتاع الجمهور وترجع الثقه نتاع الجوارات والثقه نتاع الاطار الفني. ونحبوا احنا الجوارات الكل يكونوا في فورم ويعطوا البلوس للجمعي. احنا بقدره الله الجوارات نتاعنا ديفونسيف باهي، بقدره الله الاولاد يكونوا في فورم ونعدوا ترحب به، هذا احنا شنو نحبوا، والجمهور الكل يحب الحاجه هذه. وبقدره الله احنا عطينا ثقه بالجوارات نتاعنا، ان شاء الله نهزوا تيتر ونفرحوا الجمهور نتاعنا نسبه.

سعيد شويه بخصوص جمعيات ترجي جرزيس كيبا قوية ماهيش سهلة بتربي ترجي تنورنا كما العادة أما حالة هي السيزون هذايا معنا ما مشيتش بالباهي كما خرجنا البطولة إن شاء الله على الأقل نزلوا الكاس ننقذوا به الوضعية بتاع الجمعية السنة إن شاء الله الجمهور يدز مع الجمعية كما العادة وتنورنا وبتربي مربوح زوز جمعيات كبار كيما ترجي رياضي جرجيسي إن شاء الله يكون معنا الحظ وننتصر عليهم كما العادة.

0: هذاك كان أجواء جماهير الترجي والمطالبة بالفوز بالكأس بالنسبة للفريقين. هات باش نمشيو مع الأمور الفنية تو صالح ومحرز. باش نعطيكم تشكيلة الفريقين. باش نبدأ بالضيف اليوم في ملعب رادس هي الترجي. أمان الله مميش في المرمى معه محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مرياح قائد الفريق، نضال العيفي، حسام تقا، حمزة رفيع، عبد الرحمن كوناتي، كوسيل أبو عالية، جاك ديارا وفلوريون دانو. بالنسبة للبدلاء صدقي الدبشي حارس ثاني معه على الدين الدربالي، ونتشي أوكبيلو، خليل الجنيشي، معز الحاج علي، شهاب جبالي، هيثم ضو، يانساس وأشرف الجبري. هذه التشكيلة اللي ينزل بها المدرب كريستيان براكوني. بالنسبة للمدرب منصف مشارك اليوم في المرمى سيف الشرفي، معاه في رأس غومة يسري الضفلاوي، دافيد نيونغي، باب ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفه، خليل القصاب، لمجد رجيلي قائد الفريق، مؤمن الرحماني وأشرف بن ضياف. بالنسبة للبدلاء حمزة الغانمي حارس ثاني، معاه أدي بوجو، جاسم بن كيلاني، أمير التاجوري، مختار الزيدي، ياسين العريض، آدم قرب، صديق ياكوبو، والهادي جرتيلة. مباراة يصفرها نضال الطيف بمساعدة خليل الحساني وأحمد ذويو في الفار، مجدي بلاغة ومعاه حسني النيلي. زوز تشكيلات سمعناها مكيد بالنسبة للفريقين. نبدأ معاك صالح بما أنه ترجي الضيف هو اليوم في ملعب رادس، بالنسبة للتشكيلة والتغييرات والأمور التكتيكية كيفاش تحكم عليها اليوم؟
1: والله شوف، ترجي الرياضي التونسي بالنسبة لي ما أنت تدخل بالتشكيل المثالي، ما أنت 4-3-3 مع عداء أوكبيلو للمباراة الثالثة على التوالي، ما أنت نلقاه موجود على بنك الاحتياط. يانساس معناتها شفناه في مباراة شبيبة العمران يلعب كأساسي، خاطر كوسيلة بوعالية معناتها كان خارج المباراة نظرا لحصوله على 3 انذارات. دونك ترجي الرياضي التونسي دخل الملاعبية اللي يستحقوا باش يكونوا موجودين في المباراة. تعرف انت يوكبيلو معناتها مش أول مرة يكون موجود على بنك الاحتياط، مباراة العمران على بنك الاحتياط دخل في الشوط الثاني. يانساس الحقيقة مباراة الفارطة كان معناتها في الفورمة وعدى مباراة ممتازة وعطى إضافة، لكن تعرف أنت اليوم الشواء متاع الأجانب في المباريات هذية، عندك الحق كان في 4 أجانب اليوم، معناتها خير الإطار الفني براكوني معناتها باش يكون موجود كوناتي، باش يكون موجود بوعالية، ديارا نعرفوه خاصة في الرواق الأيسر الترجي التونسي منذ بداية الموسم بعد إصابة البليلي، الحقيقة لقى إشكالية كبيرة رغم تداول عديد اللاعبين. معناتها كيما ضو كيما ديارا، معناتها الحقيقة ديارا أعطى إضافة، وتحس براكوني معناتها عنده ثقة في اللاعب ديارا، نعرفه عنده سرعة، عنده الفن.

0: عودة مع البث المباشر للرياضة وأهداف. أكيد انقطع الخط من خلال الاستوديو الخارجي من ملعب رادس في انتظار بتبيع أنه تحسن الأمور. عودة إلى صوت شهير الكافي محرز حسني وأيضا صالح مزالي بتبيع ضيوف متاع الإذاعة الوطنية للتحليل الفني لمباراة القمة، مباراة الدور النهائي لكأس تونس إذا جمع ترجيين، ترجي الجرجيسي وترجي الرياضي لتونس. علاش نقولوا ترجي الجرجيسي قبل ترجي الرياضي؟ باعتبار أنه فما قرعة صارت قبل الدور النهائي، حطت ترجي الجرجيس هو الفريق المستضيف بتبيعة لهذه المباراة. مباراة أكيد ستنطلق بعد أقل من نصف ساعة. نذكر بتشكيلة الفريقين، البداية بتشكيلة الترجي من الله من ميش، محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مرياح، نضال العيفي، حسام تقاح، حمزة رفيعة، عبد الرحمن كوناتيك، وسيل أبو عالية، جاك ديارا، وفلوريون دانو. بالنسبة لتشكيلة الترجي الجرجي، سيف الدين الشربي في المرمى، فراس غومة، يسري الظفلاوي، دافيد نويانغ، باب ديالو، غسان المحرسي، الكوني خلفة، خليل القصاب، لمجد الرجيلي، مؤمن الرحماني، وأشرف بن ذياف. نعاودوا نحاولوا نشوفوا شهير الكافي، مازال بطبيعة أنه تتحسن الأمور التقنية بطبيعة إن شاء الله. زملائنا من ملعب رادس كما قلت مباراة دور نهائي بطبيعة تنطلق إن شاء الله الأربعة متاع العشية. نضال بالطيف يدير هذه المباراة، في الفار مجدي باللاغة. أكيد كما قلت تبعتونا في ساعة أولى من مساعتين حتى الماضي ثلاثة مع شكر بالحاج، حدثنا عن الرياضات الفردية. إن شاء الله نرجع لكم هنا كيف كيف من السبعة حتى الثمانية مع حمزة الذيبي للحديث عن نهاية الموسم. أكيد أرقام وإحصائيات من أخونا وزميلنا منظر العوني حضرناهم بطبيعة باش ننقلوهم تباعا ونحلوهم أكيد مع نهاية الموسم، مع تتويج النادي الإفريقي بلقب البطولة. ننتظر صاحب لقب الكأس بين ترجي الرياضي وترجي جرجيس. مبروك للفرق بطبيعة لضمنة مشاركة إفريقية لفريق ترجي في رابطة الأبطال الإفريقية، ترجي جرجيس ونادي الرياضي الصفاقسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية. حظ أوفر لشباب القرنية، مستقبل جيبوس ومستقبل سليمان يغادروا الرابطة المحترفة الأولى. في المقابل مرحبا نقولوا الثلاثة فرق في الرابطة المحترفة الأولى صعدوا من خلال مباريات الرابطة المحترفة الثانية، مباريات البراج، وإلا مباشرة نحكيه على تقدم سقيد الدائر اللي هو بطل الرابطة المحترفة الثانية بعد الفوز أمام حمام سوسة في المباراة الفاصلة 3-2. زوز فرق ذوما ضمنوا الصعود متاحهم مباشرة. في المقابل نادي رياضي لحمام الأن في مباراة البراج واجه الملعب الجيبسي فاز 3-0، مباراة لعبت في ملعب سوسة وعودة لمكانه الطبيعي بالنسبة للنادي رياضي لحمام الأنف. أيضا حديث عن كرة القدم المصغرة، قرعة الدور الربع النهائي والنصف النهائي للبطولة الوطنية للأكابر. الفائز بمباراة الملعب الرياضي بدار شعبان الفهري أو خليج الرياضي بالسخيرة باش يواجه الرياضي بسوسة. الفائز بمباراة النجم الرياضي بسليانة والمستقبل الرياضي برادس يلاقي نادي كريبيس. رواد لكرة القدم المصغرة باش يواجه الفائز من مباراة تفسي مورنيك أو جنعور الرياضية لكرة القدم المصغرة. في المركز الرابع جمعية سكرة لكرة القدم يواجه الاتحاد الرياضي بابن خيار. الدور الربع النهائي برمج يومي 6 و7 جوان، الدور النصف النهائي بين 13 و14 جوان، والدور النهائي يوم الأحد 21 جوان القادم. نقعد مع كرة القدم المصغرة، مباريات دور النصف النهائي لمسابقة الكأس للرجال. بارح الرياضي الرياضي بسوسة تأهل حساب نادي كريبيس بفضل بعد الحصص الإضافية 5-2، مباراة في متعادلة 2-2. اليوم الخمسة الاتحاد الرياضي بابن خيار، رواد لكرة القدم المصغرة بطبيعة ذوما بالنسبة لكرة القدم المصغرة. وعودة لاستوديوهاتنا المركزية بطبيعة الاستوديو الخارجي مع شهير الكافي. شهير مش كلمة مش شهير نعرش الأصوات تأتينا من ملعب رادس. أكيد نحاولوا نسخوا معاهم في الأثناء ثنائي التعليق رفقي بوسيتا لطفي خالد اكيد باش يكونوا كيف كيف حاضرين بعد ما مديناكم بالتشكيل الاساسي لكل فريق بالنسبه للترجي الجرجيسي وايضا الترجي الرياضي التونسي. ننتظروا شهير الكافيين عاودوا نمشي لملعب رادس. ملعب رادس رجعك الكلمه شهير الكافي.
1: ملعب رادس حبيب
0: تفضل شهير تفضل اسمع فيك.
1: شكرا لك حبيب مرحبا بك من جديد. نعتبر على هذا الانقطاع الخارج على بطاقنا نرجع مع ثنائي التحليل في ملعب رادس. خلينا صالح مزاري نحكيه على تشكيلة الترجي والتغييرات اليوم.
2: كما قلت لك شهير معناتها الترجي الرياضي التونسي دخل برسم تكتيكي 4-3-3 رباعي الدفاع معناتها كما عودنا في المباراة الفارطة مرياح جلاسي في وسط الدفاع. شفنا بن علي يحافظ على

أكيد الخط انقطع مرة أخرى من ملعب رادس. إن شاء الله المرة القادمة أكيد تكون الظروف كلها ملائمة والأمور 5-5. أكيد شهير الكافي والبرمجة بتاعنا من ملعب رادس استوديو خارج أكيد مع الثلاثي شهير الكافي لطفي خالد ورفقي بوستة. أكيد تتابعوا معنا في المباراة والطبق الرئيسي ومن أعداد قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية. إن شاء الله نعلم نحن ترتيحة قصيرة غنائية ثم نرجع نواصلوا رياضة وهداف نغم باختيار فاتن حسني. أكيد تسمعوا قاعدين تابعوا معنا في الإذاعة الوطنية.

0: مرحبا مجيد، مازال مستمرين معكم في رياضة وأهداف، انتظار أنه الأمور التقنية تكون جيدة من ملعب رادس. بطبيعة نحاولوا شوفوا شهير إذا موجود قبل هذا. لطفي خالد معنا، ناخذوا بعض الأجواء أكيد وتشكيلة الزوز فرق من ملعب رادس. لطفي خالد مرحبا.
1: مرحبا بك حبيب، تحية ليك، تحية لموجات الإذاعة الوطنية التونسية من جديد، صحبة كافة الزملاء مع بلاتو سبيسيال هنا في ملعب محمد العقربي برادس مع زميلنا شهير الكافي. بعد شوية كذلك النقل المباشر صحبة زميلي رفقي بوسطة. تشكيلة الفريقين بالنسبة لنهائي كأس تونس، المباراة المنتظرة ختام الموسم الرياضي بالنسبة لضيوف الترجي في هذه المباراة. أمان الله منيش في حراسة المرمى بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، مع محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مرياح، نزال العيفي، حسام الطاع، حمزة رفيعة، عبد الرحمن كوناتي، كوسيل أبو عالية، شاك ديارا، وفلوريون دانو على بنك البدلاء في حسابات المدرب كريستيان براكوني. محمد صدقي الدبشي حارس مرمى ثاني، علاء الدين الدربالي، وبيلو خليل الجنيشي، معز الحاج علي، شهاب الجبالي، هيثم دو، يانساس، واشرف الجبري. بالنسبه للترجي الرياضي الجرجيسي، تشكيله المدرب منصف مشارك في هذه المباراه، سيف الدين الشربي على حارس المرمى، فيراس غوما، نصر الدفلاوي، دافيد نيونغي، باب ديالو، غسان المعرفي، كوني خلفه، خليل القصاب، لمجد رجيلي، قائد فريق مؤمن الرحماني، اشرف ابن ابي دياف على بنك البدلاء، حمزه الغامي حارس مرمى ثاني، اديب جو اولواكنزو، وجاسم بالكيلاني، امير التاجوري، محمد مختار الزيدي، ومحمد ياسين العريض، ادم قرب، يكوبو، والهادي جرتيله. عندك الخط شهير ومواصل ستوستيان.
0: يعطيك الصحة لطفي خالد، في انتظار صوت شهير الكافي اكيد من ملعب رادس. وتعرفوا الاجواء اللي تسبق مباراة هاته نهاية هذا الموسم بترجي جرجيس وترجي الرياضي التونسي. نسمعوا بطبيعة بعض التقارير من اعداد قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية، الطريق للنهائي بصوت رجل مختار.
2: الطريق إلى ملعب حمادي العقربي برادس في موعد تاريخي جديد للكرة التونسية استوجب الوصول إليه محطات عديدة ومختلفة للترجيين. الترجي الرياضي الجرجيسي الذي يستضيف ترجي العاصمة اليوم في الدور النهائي لعب مبارتين داخل قواعده، في الدور السادس عشر أمام النادي القربي، وفي الربع النهائي أمام النادي الرياضي البنزرتي، ومبارتين خارج الديار أمام الاتحاد المنستيري في الثمن النهائي والنادي الرياضي صفاقسي في النصف النهائي. واحتاج الترجي الرياضي الجرجيسي في مناسبتين لضربات الجزاء للعبور، أمام النادي القربي في الدور السادس عشر بعد التعادل في المباراة 0-0، وأمام الاتحاد الرياضي المنستيري في الثمن النهائي بعد التعادل هدف مقابل هدف، في حين فاز على النادي الرياضي البنزرتي في الربع النهائي بهدفين مقابل صفر، وأزاح النادي الرياضي الصفاقسي في الطيب المهيري في النصف النهائي بهدف مقابل صفر بقيادة المدرب منصف مشارك. في المقابل شاءت قرعة هذه النسخة أن يخوض أبناء المدرب براكوني كل مبارياتهم خارج القواعد، حيث انطلقت الرحلة من الحامة في الدور السادس عشر بقيادة المدرب بوميل، وإزاحة وداد الحام المنتمي لبطولة الهواة المستوى الثاني بخمسة أهداف مقابل صفر، ليقود براكوني بقية الرحلة الفنية للترجيين انطلاقا من الدور الثمن النهائي الذي فاز فيه الترجي على المحليين نجم المتلوي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

0: ترجي صاحب الرقم القياسي والمحافظة على اللقب واللقب الثاني بالنسبة للعكارة، ولما لا أمام نفس المنافس الذي أحرز أمامه اللقب الأول سنة 2005.
1: الطريق إلى النهائي مسيرة كل بطل بطبيعة باعتبار أنه زوز أبطال ببلوغهم هذا الدور المتقدم. الترجي الرياضي صاحب الرقم القياسي عنده 16 لقب من كأس تونس، ولا ترجي الرياضي الجرجيسي بلقب وحيد سنة 2005 كان ضد نفس المنافس متاع اليوم الترجي الرياضي. حوار أكيد مهم جدا ننتظروه إن شاء الله انطلاقا من الساعة الرابعة. كان هذا بتبيع تقرير بصوت رجاء المختار. نسمو أرقام من الكأس، أرقام خاصة بكأس تونس بتقرير بصوت مهدي عبيد.
2: على المستوى التاريخي نهائي الكاس الموسم 25-26 باش يكون بأهداف متباينة بين الترجي الرياضي التونسي وترجي جرجيس. فريق باب السويقة يسعى لتدعيم مركزه في صدارة ألقاب المسابقة. ترجي اللي يملك الرقم القياسي في التتويجات برصيد 16 كاس يبحث اليوم على لقب رقم 17 في تاريخه ومواصلة الريادة في مسابقة الأميرة، فيما يحتل النادي الأفريقي المركز الثاني ب 13 لقب، النجم الساحلي 10 ألقاب، نادي حمام في 9 ألقاب، النادي الرياضي صفاقسي والملعب التونسي ب7 تتويجات. في المقابل ترجي جرجيس صاحب الكاس الوحيدة يبحث اليوم على تتويجه الثاني، ومصدف أنه الكاس هذه للعكارة جات على حساب نفس المنافس هو ترجي الرياضي التونسي في الدورة النهائي الشهير سنة 2005. بذكريات الغرياني وبوزوميتا، ترجي الجنوب في رحلة البحث اليوم على كسر الفوارق بينه وبين منافسه. فوارق هذه ما توقفش على الأرقام فقط أو التاريخ، وإنما على إمكانية المادية المختلفة تماما بين الفريقين، حيث تبلغ القيمة التسويقية للترجي الرياضي التونسي قرابة 70 مليون دينار تونسا، فيما لا تتجاوز القيمة التسويقية الجملية للاعبي ترجي جرجيس 13.5 مليون. ورغم هذا أبناء المدرب منصف مشارك يتسلحوا اليوم بالسلسلة الإيجابية اللي حققوها في الفترة الأخيرة والمتمثلة في 5 انتصارات متتالية بين البطولة والكاس، عكس الترجي اللي فاز في 4 وخسر مباراة وحيدة في الفترة الأخيرة. فهل يكون اللقب الثاني لترجي جرجيس في ثاني نهائي في تاريخه، أم يواصل زعيم الكاس الترجي الرياضي التونسي السيطرة على سجلات المسابقة وهو اللي خوض النهائي رقم 28 منذ تأسيسه؟
1: أكيد سؤال نجم يجيب عليه الزوز الفرق بعد نهاية المباراة نجم توفى في 90% و120 أو بضربات الجزاء. نحاول نرجع إلى ملعب رادس مع شهير الكافي، عودة في الاستوديو الخارجي معك شهير الكافي. مرحبا شهير من جديد.
3: بيك حبيب من جديد. نكمله قبل بداية المباراة مع محرز حسني الحارس السابق للترجي الجرجيسي. محرز، شفت التشكيلة عملت عليها يعني طلع وشفت شنية اللي تبدل فيها، شنية الأمور التقنية اليوم؟ أنا خدمت مع المنصف مشارك في الدوري السعودي المحترف 3 سنوات، نعرف في المنصف كيفاش يخدم ونعرف كيفاش معناها يهبط لكيب. معناها اليوم سي المنصف عمل تغيير واحد على الماتش متاع سياساس متاع الدور النصف النهائي اللي هو دخول أشرف بن ضياف. معناها براتيك مو مش يلعب، معناها ديسبوزيتيف هو بيدو اللي لعبه. معناها لي دو اترونجي اللي موجودين دافيد نيونغ وباب ديالو، مؤمن الرحماني واشرف بن دياب، وراهم بيكون خليل القصاب نفس الديسبوزيتيف. باش معناها باين باش ينتظر الترجي وباش يلعب على المرتدات اللي نجح فيها ماتش صفاقس. مع يكون لازم يكون حذر على خاطر ثم ديزيليمون في الترجي الرياضي التونسي كيما كوسيل بوعايله، معناها عنده ديزانديفيديوال بهين ياسر، معناها يعمل ديفيريسا في اي لحظه. وباش يكون معناها نقطه نختار في تشكيله الترجي اللي هي مؤمن الرحماني واشرف بن ضياف.
4: يعني واضح انه اليوم منصف مشارك والترجي الجرجيسي باش يستنى اكثر الترجي وباش يلعب على الاخطاء الدفاعيه للترجي والهجومات المعاكسه، يعني سلاح ذو حدين خلينا نقوله بالنسبه للترجي الجرجي.
3: كما قلت لك انا بحكم اشتغلت مع المنصف في الدوري السعودي، نعرف المنصف ثم عنده ثوابت يخليها ميكيب مشات عمل تغيير واحد على مباراه سي اس اس باش ينتظر ترجي وباش يلعب المرتدات، ومباراه باش تكون باش تلعب على ديتاي صغار
5: ركنيه مخالفه معنا باش تلعب على باش تلعب على البلاريتي تنجم تكون ولا كيما قلت لك لي زانديفيديال نتاع مؤمن الرحمن ياشرف بن ضياف ادم.

0: الامير القصاب. وبالنسبه للترجي معناها كيف كيف عنده ديزانديفيديال باهين، وان شاء الله نشوفوا مباراه ممتازه ان شاء الله. مباراة البطولة الأخيرة اللي تلعبت هنا في ملعب رادس في البال أكيد للفريقين، لأنه شفنا وقتها ترجي سجل وترجي جرجيس يعدل وفات 2-2. يعني ترجي جرجيس وقتها قادم الأخطاء اللي عملها الترجي، والترجي ما نجمش يحافظ على الأسبقية.
1: شوف ترجي بين مباراة ذهاب وإياب ما انتصرش على ترجي جرجيسي، ما أنت عمل 0-0 مباراة ذهاب وهدفين لهدفين في مباراة الإياب. مالجري ترجي تونسي كان سباق في كل مره في مباراه الاياب، والحقيقه وضيع عديد الفرص كان تنجم تخرج المباراه بنتيجه عريضه، لكن ترجي الرجيسي استغل معناتها الاخطاء الفرديه الدفاعيه نتاع ترجي تونسي خلاه يسجل اهداف، ومن بعد ترجي تونسي الحقيقه لقى ديفيكولتي وتضيع الفرص. اهم حاجه وترجي تونسي الحاجه الباهيه في كل مباراه يخلق عديد الفرص، لكن الرتاج الكبير نتاع تضيع الفرص اللي صار معناتها في المباريات الكل هذا يولي اشكال. معناتها اليوم الملاعبيه لازمهم يركزوا قدام المرمى، خاصه معناتها تعرف انت ضد فريق ترجي الجرجيسي لازم كل كره تجيك تستغلها على احسن وجه. كيف كيف معناتها الترجي التونسي اليوم مطالب باللقب، معناتها تم يلعب في رادس يلعب في ميدانه، لازم يستغل العامل هذا. الجماهير الحاضر حاجه الباهي حاضر من جهتين، وعندنا مده طويله تعرف احنا في البطوله كل فريق يلعب جماهير واحدة، معناتها يلعب كالجماهير المحلية. اليوم دور نهائي موجودة لجماهير ترجي الجرجيسي ترجي التونسي، احتفال اليوم عرس كروي متاع كرة قدم تونسية. كما قلت لك أهم حاجة نعطيه صورة طيبة، روح رياضية إن شاء الله تكون المنتصرة. الملعبية كيف كيف إن شاء الله يعاونوا الحكم، وديما أنا دقيقة أكثر الناس إثناء حكاية على الحكام وعلى المشاكل اللي صارت في الحكام، خاصة حكام الفار. تعرف أنت حكم الفار يبدأ أرتح من الحكم اللي موجود في الملعب، خاصة اللي زيكرون يبدأوا قدامه دونك يرى اللقطات الأسهل. إن شاء الله معناتها كل واحد يأخذ حقه، إن شاء الله مباراة كرة قدم ممتازة تليق بمستوى وعراقة الفريقين الاثنين وتليق بكرة قدم تونسية، وإن شاء الله نسوقوا لها أحسن تسويق، خاصة المباراة هذه باش تتعدى معناتها في قنوات أجنبية.
0: محرز أكيد الديسكور في المباريات العادية يختلف على الديسكور في مباراة نهائي، أنت لعبت الدورة النهائي وصالح كيف كيف العب، شنو الديسكور اللي يحكيه المدرب قبل ما تخرج من حجرات الملابس قبل ما تمشي للملعب وصايب شي صفر الحكم بداية المباراة؟ بالنسبة للأدوار هذه دور نصف نهائي ولا دور نهائي تختلف علاش؟ حتى ينجم يكون راه المدرب ما يكلمكش بلغتنا نحن قللوا دلل كلمتين ويسيبك علاش؟ وتوماتيكمو الملاعب يحضر الماتش لي غرو ماتش. لو انت تشوف الفرق التونسيه غلبتها قدام لي غرون كلوب في تونس اسبيرونس ايطوال كلوب الماتش يتحضر اوتوماتيك 1-1 والملاعب التونسي يحضروا، خلي معناها دور نهائي معناها الملاعب شنو باش يحضروا 1-1 الملاعب المدرب شنو كلمات خفاف نظاف فهمت كيفاه، ويلزم المدرب يكون ذكي هنا يطيح البريسيون معناها الجرون ماكس يطيح البريسيون على الملاعبيه. ماك تعرف دور نهائي فما ملاعبيه شاركت فما ملاعبيه ما شاركتش، معناها البليبار نتاعهم كيما تاخذ تجرزيز ينجم يكون 50% 60% ما لعبوش ادوار نهائيه باش تنجم تقول باش تلقى شويه رهبه وشويه خوف بمرور الوقت ان شاء الله يتفاداها اللاعبين نتاع الترجي. كامل معاك برونوستيك نتاعك فيما يخص الشوط الاول. بالنسبه لي انا تنجم تقول 0-0 0-0
1: والله. ايوه شوف انا الادوار النهائيه ما نحبش نتكلم خاطر المباريات ديما تكون صعيبه، لكن يا 0-0 يا هدف لي 0 للترجي التونسي.
0: صراحه ايضا محرز اكيد في الشوط بين الشوطين باش نرجعوا نحكيوا في وقت قصير على الشوط الاول وشنو اللي صار فيه، واحنا ان شاء الله نشوفوا مباراه ممتازه. النشيد الرسمي التونسي ثم ننطلق مع الوصف والتعليق حتى

0: أكيد كما كنتوا تسمعوا معنا في إطار المتابعة متاعنا للدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي، استوديو خارجي شهير الكافي محرز حسني وصالح مزالي. نعود نشوفوا الأجواء من رفقي بوستة كانوا حاضر معنا بطبيعة في المباشر، ناخذوا الأجواء تقريبا قبل 3 دقائق من ضربة البداية. يكون حاضر معنا مازال شوية رفقي. على كل مثال خلينا بطبيعة في إطلالة أولى من ملعب رادس، تشكيلة الزوز فراق أكيد تشكيلة الفريقين اللي بطبيعة يلعبوا الدور النهائي. نعاودوا التشكيلة: الترجي الرياضي من الله من ميش في المرمى، محمد بن علي، حمزة جلاسي، ياسين مريح، نضال العيفي، حسام تقا، حمزة الرفيع، عبد الرحمن كوناتي، كسيل أبو عالية، جاك ديارا، فلوريون دانهو، محمد صدق الدبشي حارس مرمى ثانية، علاء الدين دربالي، اونيتشي اوغبيلو، خليل الجنيشي، معتز المعز الحاج علي، شياب الجبالي، هيثم ضو، يان ساس، واشرف الجبري. بالنسبه لمقعد البدلاء نلقى اول مدرب هو كريستيان براكوني. بالنسبه لترجي جرجيس ولا مدرب منصف مشاري اختار التعويل على التشكيل التالي: سيف الدين الشرفي في راس غوما، يسري الضفلاوي، دافيد نيونغي، باب ديالو، غسان المحرسي، كوني خلفه، خليل القصاب، لمجد الرجيلي، مؤمن الرحماني، واشرف بن ذياف. على مقعد البدلاء حمزه الغانمي حارس مرمى ثاني، ادي بوجو، جاسم بن كيلاني، امير التجوري، محمد مختار الزيدي، محمد ياسين العريض، ادم قرم، صديق ياكوبو، والهادي جرتيلا كما ذكرت المدرب منصف مشارك. مباراه تديرها طاقم تحكيم تكون من ضرب الطيف بتبيع حكم رئيسي مساعد اول، خيل الحسيني مساعد ثاني، احمد الضويوي حكم رابع، سيف الدين الورتاني في الفار، مجدي بلاغه وبطبيعة حكم المساعد أول، فار حسني النيلي، حكم مساعد فار ثاني، عمر بريدع، ولا حكم الاحتياطي هو إيمان الله الحاجري. بوجس أم بي الساعة 4 ثم نرجع نواصل رياضة وهدف.
1: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
2: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم تظاهرات توعوية تنشيطية بكامل أنحاء البلاد احتفاء بعيد الأمهات. الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم الأربعاء المقبل وفق ما أفادت به كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، ويهدف هذا المجمع إلى تثمين الكفاءات التونسية الشابة ودعم الابتكار وريادة الأعمال وإيجاد فرص التعاون والاستثمار ومواكبة التحول الرقمي. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. بداية من الغد وإلى غاية 31 من شهر أوت، الصيدليات تشرع في اعتماد توقيت العمل الصيفي، وتشمل أوقات العمل الصيفية صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار إلى جانب صيدليات الصنف B المخصصة للعمل الليلي. يوم علمي حول علم الإدمان، الفهم والوقاية والتكفل تنظمها الجمعية التونسية للطب العام وطب الأسرة بالتعاون مع الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين الممارسين بالقطاع الخاص يوم 20 جوان المقبل بالعاصمة. ويعد هذا اللقاء العلمي مناسبة لمناقشة اضطرابات الإدمان وآلياته وكيفية تحسين الكشف المبكر عن الحالات المعرضة للخطر وتطوير أساليب التكفل والعلاج. معهد باستور ينظم محاضرات علمية حول السموم البيولوجية وعلاجات السرطان يومي الثالث والرابع من شهر جوان المقبل لمواكبة آخر التطورات في مجال البحث البيوطبي والآفاق العلاجية الحديثة بمشاركة عدد من الخبراء والباحثين الدوليين. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، محمد علي النفطي يشارك غدا وبعد غد في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية الدول إفريقيا وكوريا الجنوبية بسيول. وفي العالم، مصادر فلسطينية مطلعة تؤكد أن مصر دعت الفصائل لاجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل من أجل بحث مقترحات الخروج من هذا الجمود. مصادر عسكرية تكشف اليوم أن الجيش السوداني يقترب من السيطرة على الكرمك بولاية النيل الأزرق قرب الحدود مع أثيوبيا. وختاما وبشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إن بلاده لن توافق على أي اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة ما لم يضمن حقوق الشعب الإيراني، مؤكدا أن طهران ستتمسك بمطالبها قبل الوفاء بأي التزامات مقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
5: الكرة وهدف التعادل.
6: تحليل.
7: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعبه 4-2-3-1.
2: تصريحات.
8: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
2: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم.
9: مرحبا من جديد. دون إطالة إلى ملعب المباراة، ملعب حماد العقربي براس يحتضن مباراة الدور النهائي لكأس تونس كرة القدم بين ترجي جرجيس والترجي الرياضي، مع ثنائي التعليق لطفي خالد ورفقي بوستة. مرحبا لكم الكريمة.
10: مرحبا بك حبيب، التحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية، والتحية من ملعب رادس. مباراة نهائي الكأس بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي في توقيت تقريبا 5 دقائق لعب، دائما التعادل دون اهداف، والبداية كانت قوية من جانب الترجي الجرجيسي، كورة عن طريق أشرف بن ذيف، تسديدة ما كانتش بعيدة على مرمى أمام الله من ميش، وهجمة داخل منطقة الجزاء تسدلها خط دفاع الترجي الرياضي، الترجي اليوم الفريق الضيف الترجي بالزي الثاني باللون الأزرق، بينما الترجي الجرجيسي بزي التقليدي اللي ألفناه عهدناه الأحمر والأصفر. مباراة يتقاسم فيها زوز فرق الألوان أيضا الاسم، ويتقاسمان أيضا مشوار ناجح ما قبل الدورة النهائي لهذا الموسم. والترجي الرياضي من أجل الكأس عدد 16 بعد الاستقلال في 24 نهائي بما في هذا النهائي، بينما الترجي الجرجيسي من أجل لقب الثاني في ثاني مباراة نهائية ضمن الكأس. والكل يتذكر النهائي الأول واللقب الأول اللي كان من نصيب ترجي الجنوب على حساب ترجي العاصمة قبل 21 سنة في ماي 2005، وفوز الترجي الجرجيسي بثنائية الغرياني وبوزميت. نذكركم بتشكيلتي الفريقين، نبدأ بالفريق الضيف الترجي الرياضي في المرمى، واحد أمان الله من ميش، معاه اثنين محمد بن علي، ستة حمزة جلاسي، خمسة ياسين مرياح قائد فريق، 12 نضال العيفي، 8 حسام تقا، 24 حمزة رفيع، 21 عبد الرحمن كوناتي، 7 كوسيلة بوعالية، 34 جاك ديارا، 22 فلوريون دانو على بنك البودلاء، محمد صدق الدبشي، علاء الدين الدربالي، أوريتشو قبيلو، خليل القنيشي، معز الحاج علي، شهاب الجبالي، هيثم ضو، يان نساس، وأشرف الجبري. هذه تشكيلة كريستيان براكوني إلى أسماء المدرب المنصف مشارك.
6: شكرا لك رفقي، تحية لكم الناس الكل من ملعب محمد العقربي برادس. مباراة هامة، التتويج بالأميرة هو الرهان هذه الليلة بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي، تشكيلة سيف الدين الشرفي في حراسة المرمى، 35 في راس غومة، 18 يسري الدفلاوي، 17 دافيد نيونغي، 20 فيليب ديالو، 33 غسان المحرسي، 6 الكوني خلفه، 13 خليل قصاب، 28 لمجد الرجيلي، 29 مؤمن الرحماني، و7 اشرف بن ذياف على بنك البودلاء حارس مرمى ثاني حمزه الغانمي، 15 اوتي بوجو. نرجع لك حبيب تفضل في
9: بعد كمل
6: 8 دقائق لها في هذا الشوط الاول، دائما التعادل 0 مقابل 0.
9: يعطيك الصحه، من بعد نرجع لك تعطينا التشكيله الاحتياطيه لترجي الرجيس، لكن بعد رفع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
11: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رياضة وأهداف.
2: تقبل الله صلاة الجميع على 41 شنقيق. أنتم تابعوا معنا في رياضة وهداف الإذاعة الوطنية، عودة مباشرة لملعب رادس مع رفقي ولطفي.
3: شكرا لك حبيب في توقيت بالضبط 11 دقيقة في هذا الشوط الأول هنا في ملعب محمد العقربي برادس. دائما التعادل 0-0 لحد الآن في هذه المباراة الكبيرة، النهائي الكبير، نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. جماهير من الجانبين موجودة في مدرجات ملعب محمد العقربي برادس، جماهير أكثر شوية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. في المقابل من الجانب أيضا هنالك جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي، يتقاسموا نفس الألوان الأحمر والأصفر في هذه المباراة جماهير الزوز فرق. وقفنا على بنك بدلاء الترجي الرياضي الجرجيسي، قلت بنك البدلاء حارس مرمى الثاني حمزة الغانمي، 15 أدي بوجو، 12 جاسم بلكيلاني، 27 أميرة التاجوري، 24 محمد مختار السيدي، 3 محمد ياسين العرايض، 13 آدم قرب، 14 صديق ياكوبو، و10 الهادي جرتيلة. حكم المباراة هو نضال الطيف، مساعد أول خليل الحساني، مساعد ثاني أحمد الذويوي، والحكم الرابع سيف الدين الورداني، وحكم احتياطي أمن الله الحجري، حكم الفار مجدي بلاغة، مساعد أول الفار حسني النايلي، والمساعد الثاني الفار عمر بريد عرفقي.
4: كورة لجاك ديارا من جانب الترجي، ديارا خارج أرضية الميدان، تمشي ضربة مرمى للترجي الجرجيسي في توقيت 12 دقيقة لعب. دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين، ضربة مرمى للترجي الجرجيسي، يمشي التنفيذ سيف الدين الشرفي، سيف الدين الشرفي أول حارس مرمى يلعب النهائي مع ثلاثة نوادي مختلفة، لعب نهائي مع اتحاد بن قردان، عمل زوز نهائيات مع النادي الافريقي، ونهائي اليوم مع الترجي الجرجيسي، رابع نهائي مع ثلاثة أندية تونسية مختلفة. نرجع للمباراة، أجمل الترجي الجرجيسي، البحث على أشرف بن ضياف، ياخذها حمزة رفيع بين ثلاثة ملاعبية إلى حسام تقا، كوسي أبو عالية، يطلب فلوريون دانو، دانو عنده الكرة، يعمل الترويد، التوزيع، ويتدخل دفاع الترجي الجرجيسي، التماس لترجي العاصمة، تماس مقابل المدرجات الرئيسية، الملعب رادس مش بعيدة على زاوية تنفيذ الركنية، إن شاء الله سلامات للاعب الترجي الجرجيسي، بقى ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات للاعب الترجي الجرجيسي في الكرة الأخيرة، ودخول النقالة لإسعافه لإخراجه من أرضية الميدان في توقيت 14 دقيقة لعب. دائما التعادل دون أهداف، طبعا التغطية متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية للحدث للدور النهائي، بلاتو سبيسيال مباشرة من ملعب رادس كما تابعتوا مع شهير الكافي، مع ثنائي التحليل محرز حسني وصالح حمزالي، والتغطية متواصلة إن شاء الله، الوصف والتعليق، وأيضا نرجع للبلاتو ما بعد نهاية الفترة الأولى وما بعد الدور النهائي بعد المباراة. من سيتوج بلقب الكاس؟ هل يكون اللقب رقم 16 للترجي بعد الاستقلال أم الثاني للترجي الجرجيسي؟ محمد بن علي في تنفيذ رمية التماس إلى حسام تقا، حسام تقا يرجع لحمزة جلاسي أمام مؤمن الرحماني، رحماني ياخذها ياسين مرياح، كرة لنزار العيفي، كوناتي، والركنية، كان قريبة الترجي الرياضي التونسي من التسجيل، تضرب في دفاع الترجي الجرجيسي والكرة تمشي ركنية على يمين سيف الدين الشرفي في توقيت 15 دقيقة لعب في الفترة الأولى. باقي التعادل دون أهداف لطفي بين الترجيين، بين ترجي الجنوب وترجي العاصمة.
3: كانت فرصة خطيرة للترجي الرياضي التونسي، عبد الرحمن كوناتي كان على الكرة جيب ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي. في المقابل نشاهد في دافيد نيونغي ملقى لأرضية الميدان، إن شاء الله سلامات، يطلب التغيير. نشاهد فيه زميله غسان المحرسي بحذاه قاعد، إن شاء الله سلامات للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي. ممكن سيكون تغيير اضطراري بعد قليل بسبب الإصابة، ممكن سيكون تغيير اضطراري بعد قليل بسبب الإصابة في فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. النسخة 69 من نهائي كأس تونس هذا اليوم منذ الاستقلال، كما يقول لي زميلنا عماد الكيلاني، الترجي النهائي رقم 24. في 23 نهائي سابق توج ب 15 مرة بكأس تونس آخرها الموسم الماضي. في المقابل الترجي الرياضي الجرجيسي هذا النهائي الثاني، توج بالكأس منذ 21 سنة في نهائي ماي شهير 2005. ننتظر تغييرات ترجي الرياضي الجرجيسي، لعب متوقف بسبب الإصابة، أجواء حماسية في المدرجات أيضا بين الجماهيرين، جماهير الترجي وكذلك جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي، وننتظر التغيير بعد قليل. بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي زوز تغييرات في نفس التوقيت في حسابات المدرب منصف مشارك، ننتظر التغيير. نشاهد في أميرة تاجور رقم 27 وكذلك أيضا رقم 15 ديبوجو أولوينز، ديبوجو أولوينز مكان دافيد نيونغي بسبب الإصابة، هذا تغيير اضطراري. وننتظر تغيير ثاني، أميرة تاجور موجودة لحافة الميدان أيضا. زوز تغييرات إلى حد الآن بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي. في المقابل يحافظ المدرب كريستيان براكوني على التشكيلة هي بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. وصلنا لدقيقة 18 من هذا الشوط الأول هنا في ملعب محمد العقربي، بيراتس الركنية الترجية، شاهد في كوسي لبواليا في انتظار التنفيذ، بوالي ينفذ كورة بالرأس مقطوعة من الدفاع مرة أولى وترجع من جديد من أدي بوجو، التغطية موجودة في دفاع الترجي الرياضي التونسي، كورة تمشي لكوناتي ترجع لحمزة جلاس، جلاسي رجع لنزار العيفي، عيفي ترجع كورة لسالح الترجي الرياضي التونسي، شاك ديارا، ديارا يتسرب على الرواق اليسار، شاك ديارا حبي يوزع، شاك ديارا يرجع، ترجع كورة لسالح الترجي مقطوعة مرة أولى ثم ترجع لعبد الرحمن كوناتي موجود ككتلة دفاعية. نشاهد وقت الكورة توصل لملاعبية الترجي انضباط تكتيكي نشاهد فيه من ملاعبية الترجي الرياضي الجرجيسي، حمزة رفيعة رجع لحمزة الجلاسي، جلاسي لمسة لمحمد بن علي على اليمين، محمد بن علي يطلب حمزة رفيعة، رفيعة عنده الكورة ومقطوع. هذا اللي حكيت عليه، قلت أنه ثم انضباط تكتيكي على مستوى الدفاع في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. إلى حد الآن رفقي صفر مقابل صفر، طالت فترة جس النبض إلى حد الآن ما شاهدناش حاجة كبيرة، فرصة كانت للترجي الرياضي الجرجيسي وتسديدة أشرف بن ذياف كانت بجانب القائم الأيسر، ما عدا هذا ممكن فرصة عبد الرحمن كوناتي اللي جابت ركنية منذ قليل.
4: وفي توقيت 19 دقيقة لعب دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين، وضربة مخالفة بإشارة الحكم نزار الطيف حكم المباراة، يدير ثالث مباراة ضمن مسابقة الكأس، كان أدار مباراة الترجي الجرجيسي والاتحاد المنستيري اللي فاز فيها الترجي الجرجيسي بركلات الجزاء، وكان أدار مباراة الترجي الرياضي والبعث الرياضي ببوحجلة. كرة من كوناتي إلى حمزة الجلاسي، بدينا نقرب من الدقيقة 20. كرة لي محمد بن علي، فلوريون دانو، دانو بعيدة قبل هذا ضربة مخالفة، قبل هذا ضربة مخالفة لفلوريون دانو، ضربة مخالفة للترجي قريبة من خط ال 18 مش بعيد على خط التماس في مناطق الترجي الجيسي مقابلة المدرجات الرئيسية لملعب رادس مجنبة جي على يسار سيف الدين الشرفي، يمشي للتنفيذ الجزائري العائد للتشكيلة الأساسية كوسيلة بوعالية. اليوم كوسيلة بوعالية يرجع للتشكيلة الأساسي، كيف كيف حسام تقا يرجع للتشكيلة الأساسية، واللي لاحظوه يتواصل وجود أوكبيلو على بنك البدلاء الملاعب النيجيري اللي كان لاعب أساسي باستمرار في تشكيلة الترجي، يواصل وجوده في بنك البدلاء مع الثقة الكاملة لحمزة رفيع المتألق في المباريات الأخيرة مع الترجي الرياضي. كرة بين حمزة رفيع وكوسيلة بوعالية في توقيت 21 دقيقة لعب، ضربة مخالفة لصالح الترجي، يخليها البوعالية، بوعالية بوعالية تضرب في الدفاع والركنية، تسديدة قوية من الجزائري ويتدخل دفاع الترجي الجرجيسي، يحط الكرة في الركنية على يسار سيف الدين الشرفي، ركنية للترجي الرياضي يمشي لتنفيذها كوسيلة بوعالية. كوسيلة بوعالية طبعا هذه الكواليس والهوامش، تحية لكل الزملاء، نادر الكميدي، سيف الترابلسي، شهير الكافي، والمحللين نتاع الإذاعة الوطنية هذا اليوم. محمد بن علي داخل منطقة الجزاء، ترجع من دفاع الترجي الجيسي، هجمة سريعة إلى أشرف بن ضيف، خليل القصاب صاحب هدف التأهل في الطيب المهيري أمام السياساس، يعاود ياخذها القصاب، كرة لي في راس غومة ياخذها أشرف بن ضيف، يفكها بن علي، صراع على الكرة، عديدة هي الصراعات والثنائيات في منطقة وسط الميدان، أديبو جو ما ياخذهاش، الانزلاقية من خليل القصاب والمطالبة بضربة مخالفة، عاهدته هادئا براكوني في اللقطة هذه، غضب نرفزة، ولكن النقطة الإيجابية يطلب الاعتذار من المساعد الأول خليل الحساني، برافو لمدرب الترجي كريستيان براكوني في توقيت 23 دقيقة لعب الفترة الأولى، دائما التعادل لطفي دون أهداف ومؤشرات، نهائي واعد وممتاز لحين.
5: نهائي حتما سيكون واعد، حتى في المنطقة الفنية موجود يعني الحوار بين منصف مشارك مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي وبراكوني من جانب الترجي الرياضي التونسي. كرة للترجي الرياضي الجرجيسي مقطوعة من حمزة جلاس، ما يخذش دانو، كرة والتغطية موجودة، خليها تمشي الكرة لسيف الدين الشرفي، في المقابل كان استدام عفوي للأمانة، كان على الكرة استدام باللاعب الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي، إن شاء الله سلامات، إن شاء الله لباس للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي وكذلك لاعب الترجي الرياضي تونس محمد بن علي، وكذلك أيضا لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي أشرف بن ضياف أعتقد أو غسان المعرسي، تنثبتوا إن شاء الله، المهم يبقى سلامات لأنه نشاهد فيه قاعد يتلقى في الأسعافات على أرضية الميدان، ونذكر أنه تعرض لإصابة دافيد نيونغي، أجبر المنصف مشارك أنه يغيره بأديبو جو، يقوم سلامات لاعب ترجي الرياضي الجرجيسي، وكذلك أيضا محمد بن علي أيضا يقوم سلامات، المهم سلامة اللاعبين قبل كل شيء في هذه المباراة الدورة النهائي، مباراة رهانها كبير، التتويج بالأميرة، التتويج بالكأس، انجاح الموسم بالنسبة سواء للترجي الرياضي الجرجيسي أو كذلك للترجي الرياضي التونسي. أشرف ابن ضياف يقوم لباس، هو اللي تعرض لإصابة، حامل قميص رقم 7 مش يرجع لإستئناف اللعب، حكم المباراة نذكر نضال الطيف أو نضال بالطيف كما يقول لي ديما عماد الكيلاني يعطيك الصحة عماد. نضال بلطيف عملية إسقاط مش يرجع الكرة لأترجي الرياضي الجرجيسي. الوقت يمر 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. دائما تعادل 0-0. كرة طويلة البحث على مؤمن الرحماني نجم الترجي الرياضي الجرجيسي. كرة مقطوعة من جانب الترجي الرياضي التونسي. استلام من حمزة جلاسي. جلاسي يضغط أشرف بن ذياف. استلام من حمزة رفيعة. يفكاله بن ذياف. يفكاله لمسة كرة أدي بوجو. كرة خطيرة تسديدة ومقطوعة من ياسين مرياح. التسديدة من غسان المعرسي. يصبح هناك الكونتر اتاك. ديارا ديارا وخرجت كور. خرجت الكور وحماسية ارتفعنا سقف المباراة بعد ما كانت الكورة للترجي الرياضي الجرجيسي. اصبحت فرصة هناك رفقي لجاك ديارا لكن سبق كورته اكثر من لازم. خرجت كورة رمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. هذا المطلوب ان المباراة يرتفع فيها النسق ان نشاهد كورة في تكس جميل هنا في رادس. ارضية ممتازة للامانة كما قاعدين نشاهدوا ونشاهدوا مباراة يا نادر ممتازة جدا.
4: في توقيت 26 دقيقة لعب نجدد التحية لكل مستمعي الإذاعة الوطنية لكل متابعي الصفحة الرسمية أيضا للإذاعة الوطنية متابعة بأدق التفاصيل لنهائي كأس تونس الموسم الحالي بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي. 26 دقيقة لعب ودائما التعادل بين الفريقين دون اهداف. كرة لحسام تقاء يغير على اليمين الى محمد بن علي ياخذها عبد الرحمن كوناتي. حاول المرور لمسة من اديب وجو لكن يحافظ على كورته كوناتي الى حمزة رفيع. حمزة كوناتي اختيار التمرير لي حمزة الجلاسي. حمزة الجلاسي امام مؤمن الرحماني الى محمد بن علي. كسيل ابو عالية لا ينجح في الترويض تمشي رمي التماس لصالح الترجي الجرجيسي. قالت أشرف أو سيف الدين الشرفي حارس مرمى يواجه الترجي الرياضي اليوم في رابع نهائي مع ثلاثة أندية مختلفة. مشكور جدا زميلنا عماد الكيلاني يقول الإنجاز هذا والرقم هذا أيضا حقه. أشرف كرير مع ثلاثة نوادي. أشرف كرير مع النجم الرياضي الساحلي مع الأولمبي البيجي ومع النادي البنزرتي. نرجع لمباراة النهائي. نرجع لمواجهة مثيرة مشوقة بين الترجيين بين ترجي الجنوب وترجي العاصمة. مواجهة اليوم في 31 ماي 2026 ترجعنا بالذاكرة 21 عام تحديدا ماي سنة 2005 دور نهائي كأس تونس في نفس هذا الملعب في ملعب رادس والغلبة آنذاك كانت للترجي الجرجيسي بثنائية محمد علي الغرياني ومحمد بوزميتا. ضربة مخالفة للترجي الجرجيسي رفع الكرة من باب جالو الرحماني. الرحماني التسديدة بعيدة ضربة مرمى. التسديد على حدود منطقة الجزاء مع ابن الترجي الرياضي التونسي. لعب سبق له انه لعب مع الترجي الرياضي التونسي في السابق في اصناف الشبان. اللاعب الحالي للترجي الجرجيسي مؤمن الرحماني تسديده مشات ضربة مرمى بسرعة للترجي الرياضي. نزار العيفي. عيفي ياسين مرياح. كوناتي يعطي الاسبقية نزار الطيف. حسام تقا. حسام تقا العائد للتشكيلة الأساسية. يتباطى حسام تقا يعطي حمزة الجلاسي وسهلة عن سيف الدين الشرفي.
5: سهلة الكرة تمشي لحارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي. سيف الدين الشرفي مؤمن الرحماني كان ممكن يباغت منذ قليل. تسديدة كانت جانبية من مؤمن الرحماني هدف الترجي الرياضي الجرجيسي. مباراة 50-50 إلى حد الآن. مباراة 50-50 نهائي بأتم معنى الكلمة. عجبتني وقفة الترجي الرياضي الجرجيسي للأمانة بصراحة. حسابات قاعد يفكر منصف مشارك انضباط تكتيك على مستوى الدفاع، كرة تخرج من الوسط للهجوم، يعني هو تمركز دفاعيا وهجوميا إلى حد الآن ماشية صحيحة بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي. إلى حد الآن مباراة واقف كما يلزم الترجي الرياضي الجرجيسي، ترجي وكان كان كان حاول في مناسبات أنه يسدد من بعيد من أشرف ابن ذياف، مؤمن الرحماني، خليل القصاب، ترجع كورة وهجمة لجاك تيارا، هجمة لصالح الترجي الرياضي التونسي اللي ما زال يبحث على فك شفرة الدفاع. الترجي الرياضي الجرجيس، حسام أتقى، استلام من كوسايلة، يمرر كورة محمد بن علي، بن علي يمر، والمخالف المخالف يرفع الراية، المساعد الأول خليل الحسان يتفتن حكم المباراة نزال بلطيف ويعلن عن مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي بين خط الركنية وخط التماس، كرة قريبة من منطقة الترجي الرياضي الجرجيسي، كرة ليسار الحارس سيف الدين الشرفي، وفي التنفيذ يستعد موجود كوسيلة أبو عالية وكذلك حمزة رفيع، ننتظر التنفيذ. كل ملاعبية الترجي في البوكس في مناطق الترجي رياضي الجرجيس ما عدا عبد الرحمن كوناتي وكذلك ايضا نيثان العيف، ننتظر التنفيذ. كوسيلة ام حمزة، كوسيلة او حمزة، في انتظار تنفيذ المخالفة. الحكم قاعد ينبه باحترام الامتار القانونية لخليل القصاب، شاهد فيه على مستوى الخط الدفاعي وقف صحبة زميله كذلك غسان المحرزي، ننتظر التنفيذ. كوسيلة أم حمزة رفيع، كوسيلة القادمون من الخلف، شاهد في مرياح وكذلك حمزة جلاس، ننتظر التنفيذ. كرة ليسار الحارس سيف الدين الشرف، مخالفة، ننتظر كوسيلة من اليسار، وزع كرة بعيد، يلمسها سيف الدين الشرف ويخرج ويرجح، واستلام من العيف، العيف يحب يرجع، يوزع كور داخل منطقة الجزاء دون عنوان، خارج الميدان، تمشي ضربة مرمى للترجي الرياضي الجرجيسي. وصلنا لدقيقة رفقي 33 من هذا الشوط الأول، 0-0 إلى حد الآن بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي.
4: وضربة مرمى للترجي الجرجيسي، يمشي لتنفيذها سيف الدين الشرفي، سيف الدين الشرفي يتولى تنفيذ ضربة مرمى. نذكر في توقيت 33 تلقى لعب، دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين، كرة تفوت خط وسط الميدان بالرأس، حمزة رفيع إلى كوسيلة أبو عالية، فلوريون دانو، فلوريون دانو لا وجود لضربة مخالفة بقرار من نضال الطيف، ترجع لدفاع الترجي الجرجيسي كما جاءت الى اديبو جو، خليل القصاب، لمسة في محور الدفاع وين موجود غسان المحرسي، ومن دفاع الترجي الجرجيسي الى دفاع الترجي، حمزة جلاسي، محمد بن علي في الترويث، ثم تمرير الحمزة رفيع، حمزة رفيع، محمد بن علي يعاود ياخذها، حمزة رفيع، التمرير لياسين مرياح يقرب من دائرة وسط الميدان، يخير على اليسار والموجود نزار العيفي، كرة لعبد الرحمن كوناتي، نزار العيفي إلى حسام تقا، حسام تقا، حمزة الجلاسي، لمسة لمحمد بن علي يطلب التدرج بالكرة، المدرب براكوني نشاهد فيه في المنطقة الفنية، ازداد تعليمات والنصائح للاعبيه، أيضا على الطرف المقابل منصف مشارك يصدر التعليمات، ضرورة غلق المساحات أمام ملاعبية الترجي. نزار العيفي، عيفي، فما جاك ديارا يطلب حسام تقا، حسام تقا إلى نزار العيفي، بعيد عليه، تمشي ضربة مرمى للترجي الجرجيسي، ضربة مرمى للترجي الجرجيسي، ضربة مرمى لزملاء سيف الدين الشرفي، كانت التمريرة من حسام تقا في اتجاه نزار العيفي، كانت بعيد عليه، مشيت خارج أرضية الميدان، ضربة مرمى لصالح الترجي الجرجيسي. أكيد نذكركم بمشوار الفريقين قبل الوصول للدورة النهائي، نذكر الترجي الجرجيسي في الدورة 16 كان زاح النادي القربي بركلات الجزاء 4-3. الترجي الرياضي في الدورة 16 انتصر في الحامة على وداد الحامة بخماسية نظيفة في الدورة 8 اللانهائي. الترجي الجرجيسي قبل هذا كورة لمؤمن الرحمن، هذه خطيرة داخل منطقة الجزاء وينجح ياسين مرياح في إبعادها الكورة، لكن الكرة الثانية تبقى للترجي الرياضي الجرجيسي. فك حسام تقى يربح ضربة مخالفة يقول ما فما شيء، نزار الطيف كورة محمد بن علي، بن علي يبحث على فلوريون دانو تضرب في كوسيلة أبو عالية، البحث على جاك ديارا لكن قبله في راس غومة، ترجع كما جات في دفاع الترجي. ياسين مرياح إلى نزار العيفي، عبد الرحمن كوناتي يدور بالكرة، كوناتي يفوت خط وسط الميدان إلى جاك ديارا، كرة لي ديارا، كوناتي مرة أخرى البحث على المساحة الشاغرة، يرجع الحمزة رفيع، يرجع على اليمين محمد بن علي يعطي التمريرة، شو يعمل بن علي؟ اش يعمل محمد بن علي؟ الفلوريون دانو، دانو دانو داخل منطقة الجزاء، دانو تضرب فيه الكرة وضربة مرمى، تضرب الكرة في دانو ضربة مرمى. قلت الثمن النهائي الترجي الجرجيسي يزاح بركلات الجزاء الاتحاد المنستيري، الترجي الرياضي في الثمن النهائي يزاح نجم المتلوي في المتلوي 3 أهداف مقابل هدف، وفي ربع النهائي الترجي الجرجيسي فاز في جرجيس امام النادي البنزرتي بثنائيه نظيفه. الترجي الرياضي في ربع النهائي ازاح البعث الرياضي ببو حجله، انتصر عليه 3 أهداف دون مقابل، وفي نصف النهائي الترجي الجرجيسي فاز في المهيري على السي اس اس 1-0، والترجي في زويتن انتصر على الشبيبه العمران 1-0. هذا مشوار الفريقين قبل المباراه النهائيه. والسؤال مطروح لطفي مرة أخرى، من سيتوج بلقب الكاس بلقب اليوم؟ هل يكون ثاني ألقاب الترجي الجرجيسي أم اللقب رقم 16 للترجي الرياضي التونسي؟
5: حسب ما قادر نشاهده فنيا إلى حد الآن 50-50 بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، اللي غابت عليه الحلول الهجومية مع وقفة ممتازة دفاعيا سواء لفراس غوما أو كذلك باب ديالو في محور دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. كورة لعبد الرحمن كوراتي، ما يستلمش نضال العيفي، ترجع كورة بين ياسين مرياح وحمزة رفيع، ياسين إلى حمزة جلاسي، جلاسي وصلنا لدقيقة 38 من هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 في هذه المباراة الكبيرة نهائي كأس تونس هذا الموسم. عبد الرحمن كوناتي ذكي العملية، ديارا ديارا يوزع كورة لدقا ومقطوع الكورة، وفما لمس يد، فما لمس يد من جانب حسام تقى من جانب لاعب الترجي الرياضي التونسي، يربح المخالفة فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. كانت عملية ذكية بين عبد الرحمن كوناتي وتمريرة ممتازة لجاك ديارا في مناطق الجزاء، كانت فرصة تكون خير من هكا بالنسبة لملاعبية الترجي الرياضي التونسي، ممكن أبرز فرصة خطيرة نوعا ما، لكن كان ثابت في دفاعه الترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع كورة من جديد، كورة لمؤمن الرحماني إلى غسان المحرسي، غسان عمل كبير على مستوى الرواق اليسار مع مؤمن الرحمن، وهذه رمية تمس، كرة تخرج محمد بن علي، لمسة إلى حمزة رفيع، حمزة رفيع لمسة كرة للمحور إلى ياسين مرياح. اقتربنا من نهاية الشوط الأول هنا في ملعب محمد العقربي برادس، والنتيجة ما زالت بيضاء. يا جاك ديارا عنده الكرة الآن، ديارا يمر، ديارا عنده الكرة، فكر في التوزيع، وزع كرة إلى دانو، كرة مقطوعة من ديالو، مقطوعة الكرة من ديالو في محور دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. أشرف بن ذياف على الكرة، ياخذ الكرة، الحكم يقول ما ثماش مخالفة، يطلب اللاعب حكم المباراة، توزيع في العمق، البحث على مؤمن الرحماني، في عزلة مؤمن الرحماني مع الكرات الطويلة، ما ياخذش كورته بين ياسين مرياح وكذلك حمزة جلاسي، يعني في كل مرة تمريرات طويلة إلا ويربح الديال سواء مرياح أو حمزة جلاسي بطول القامة على مؤمن الرحمن. ترجع كرة ترجية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. كورة لمحمد بن علي كوسايل بوعالية لمسة تمريرة خاطئة ما يخذاش بن ذياف ترجع كورة لياسين مرياح مرياح كورة لنزال العيفي هجمة للترجي الرياضي التونسي عبد الرحمن كوناتي كوسايل كوسايل بوعالية لمسة إلى حمزة رفيع حمزة عنده الكور قاعد يدور في الكورة قاعد يجبدوا في ملاعبي الترجي الرياضي الجرجيس جاك ديارا على مرة أولى ومرة ثانية يدخل الدفاع ديارا قوية باليمين كان ممكن يسجل يتسدى الحارس سيف الدين الشرفي كونتر اتاك مؤمن الرحمن الرحمن الرحمن ويربح المخالفة مع انذار يجبر عبد الرحمن كوناتي على ارتكاب الهفوة وياخذ انذار لاعب الترجي الرياضي التونسي عبد الرحمن كوناتي كونتر اتاك بعد ما كانت تسديدة من جاك ديارا يتصدى لها بصراحة تصدي كان ممتاز بالنسبة لسيف الدين الشرفي يبقى من أحسن الحراس رفقي الموجودين في البطولة التونسية
4: والمخالفة للترجي الجرجيسي في توقيت 41 دقيقة لعب دينا نقرب من نهاية فترة أولى لم ترتقي ممكن للمأمول فنيا ولكن المؤشرات واعدة إن شاء الله يتحسن لدى في الدقائق القادمة أو في الفترة الثانية نعرف قيمة الرهان أكيد التتويج الضغط مسلط على الفريقين لأنه الترجي الجرجيسي بإقصاء لمرشح في حجم النادي الرياضي صفاقسي بالتأكيد الطموحات تكبر والهدف المنشود التتويج هذه المخالفة بعيدة دون عنوان تمشي ضربة مرمى أيضا الترجي الرياضي اللي خسر لقب البطولة خسر لقب البطولة أمام النادي الإفريقي يريد الخروج بلقب هذا الموسم والترجي يملك الرقم القياسي في عدد التتويجات عدد الألقاب في مسابقة الكاس يبحث اليوم في 24 نهائي ليه على اللقب رقم 16 تاريخيا بينما كما ذكرنا الترجي الجرجيسي يريد اللقب الثاني كرة ترجع لأمان الله مميش مميش لياسين مرياح ياسين مرياح يغير لنزار العيفي نزال العيفي يبحث على كوناتي توصله يعمل الترويض باهية الى فلوريون دانو دانو مع ديالو ايش يعمل فلوريون فلوريون يا شرفي يا رايع يا شرفي يا رايع كانت قوية من فلوريون دانو وسيف الدين الشرفي حاضر سيف الدين الشرفي متفتن يقذ يبعد الاختر يتمكن من التسدي الكرة قوية من الفرنسي ريفواري فلوريان دانو ترجع للترجي كوناتي كوناتي الى حسام دقا لمسة الحمزة رفيع جاك ديارا حمزة رفيع عاود ياخذ كورته حمزة رفيع دائما الامتلاك للترجي الرياضي ياسين مرياح ياسين مرياح الى حمزة جلاسي بين زوز ملعبية يرجع لامان الله مميش يرجع الحارس مرماه مميش اللي يواصل حراسة مرمى الترجي الرياضي في ظل خروج بشير بن سعيد عن دائرة الحسابات للإطار الفني صدقي الدبشي هو البديل كرة من حسام دقا باهي البوعالية إلى محمد بن علي بن علي بن علي بن علي العرضية ياخذها سيف الدين الشرفي ياخذها سيف الدين الشرفي في توقيت 44 دقيقة لعب في الفترة الأولى دائما التعادل دون أهداف بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي
5: اقتربنا من نهاية هذا الشوط الأول النتيجة بيضاء 0-0 وسيف الدين الشرفي بطل هذا الشوط الأول حارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي تصدى لكرة قوية لجاك ديارا وتصدى لكرة ثانية لدانو فلوريان دانو كانت قوية الكرة تصدّلها كذلك سيف الدين الشرفي بامتياز عمل شوط أول محترم جدا حارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي نشاهد فيه ملقى لأرضية الميدان إن شاء الله سلامات ننتظر كم سيضيف كوقت إضافي. حكم المباراة في هذا الشوط الأول 0-0. نذكر حكم المباراة هو نزال بالطيف، هو في غرفة الفار موجود مجدي بلغة في هذه المباراة الكبيرة، مباراة نهائي كأس تونس، مباراة حسابات بامتياز تغات على الفترة الأولى بين براكوني والمنصف مشارك، ولأنه انضباط تكتيكي أفضل بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي، كسب أنه يعمل شوط أول محترم سواء دفاعيا أو كذلك هجوميا، لأنه قلق أيضا على مستوى الهجوم دفاع الترجي. 6 دقائق كوقت إضافي في هذه الفترة الأولى، بالمقابل أن الترجي كانت له عديد التسديدات، خلينا نقول تسديدة من جاك تيارا، كذلك تسديدة من دانو، أيضا شاهدنا عبد الرحمن كوناتي في الربع ساعة الأول متاع هذا الشوط الأول، لكن بقت بالفشل سواء كانت جانبية أو تصدير الحارس سيف الدين الشرفي اللي يرجع سيف الدين الشرفي يقوم سلامات. نلعب في الدقيقة الأولى في هذا الوقت الإضافي، 6 دقائق أضافه من الحكم نذكر، نلتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تتابعون صوتا وصورة مباراة الدور النهائي لكأس تونس بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. كورة براس من حمزة رفيعة إلى دانو، دانو يدخل ديالو، الدخل ديالو ياخد صفر، التدخل كان من باب ديالو على فلوريان دانو، وصفرة لباب ديالو، دانو مازال ملقى على الأرض.

0: بين الفريقين وهذه ضربة مخالفة للترجي الرياضي كان مصدرها فلوريو دانو بعد تدخل بعض ديالو ياشر في وجهه الحكم نثار الطيف ضربة مخالفة في صالح الترجي داخل منطقة الجزاء ضربة مخالفة لزين أبو عالية وعالية ويتدخل الدفاع ترجع لصالح الترجي على الجهة اليمين ياخذها عبد الرحمن كوناتي حمزة رفيع وسيل أبو عالية آخر اللحظات آخر اللحظات في الدورة النهائي من
1: صوت قال لك بعيد جملة تاعو
0: ترجع الكرة

0: انتظار عودة صوت رفقي ولطفي خالد. أكيد من ملعب رادس نحاولوا بطبيعة التنسيق معهم، وإحنا قراب من نهاية المباراة في شوتها الأول. حكم أضاف 6 دقائق، ما عاد يمكن مازالوا دقيقتين عن نهاية الشوط الأول. بطبيعة في انتظار صوت لطفي ورفقي بوستة، الخط انقطع أو انخفض بطبيعة الصوت متاع المعلقي الإذاعة الوطنية. نحاولوا بطبيعة نتصلوا بهم، نكملوا ما تبقى من هذا الشوط، الشوط الأول مباراة الدور النهائي لكأس تونس بين ترجي جرجيس ولا ترجي رياضي التونسي. دائما التعادل 0-0. نرجعوا لا مازلنا ما نرجعوش لملعب رادس بطبيعة. أكيد فاطمة عبار وفاتن حسني كيد في التنسيق مع ملعب رادس من أجل العودة صوت معلقي الإذاعة الوطنية كما قلت رفقي ولطفي خالد. التعادل دائما 0-0 في مباراة الدور النهائي. نعاودوا نشوفوا إذا حاضر ولا صوت جينا من ملعب رادس وإلا لا. رفقي لطفي
1: ما في حبيب
0: نسمع فيك
1: حاضرين حاضرين منذ لحظات جاهزين. نكملوا الفترة الأولى، هذه كرة للترجي داخل منطقة الجزاء ولكن مقطوعة من جانب الترجي الجرجيسي. هجمة سريعة يتدخل مرياح تمشي لمؤمن الرحماني، رحماني يرجع حمزة رفيع، هو ممتاز حمزة رفيع. الواجبات الدفاعية يأمنها متوسط ميدان الترجي الرياضي حمزة رفيع متألق قلت في المباريات الأخيرة. هجمة الترجي حسام دقاء، حسام دقاء كسيل أبو عالية أقرب لسيف الدين الشرفي. اللحظات الأخيرة ينظر لساعة نزار الطيف حكم المباراة. اللحظات الأخيرة نذكر نزار الطيف كان أضاف 6 دقائق وقت ضايع. كرة لسيف الدين الشرفي حارس مرمى الترجي الجرجيسي فوت خط وسط الميدان إلى حمزة جلاسي بالرأس، يطلع حسام دقاء ترجع والمخالفة للترجي الرياضي. غضب كبير نشوف المنصف مشارك في المنطقة الفنية غاضب على أداء لاعبيه في الدقائق الأخرى. كرة لنثار العيفي، عيفي داخل منطقة الجزاء، عيفي سيف الشرفي ممتاز الكرة الأولى، سيف الشرفي والثانية الدفاع. هجمة سريع رحماني، رحماني سريع، رحماني سريع، رحماني رائع، رحماني يرفع رحماني فكرة ممتازة، حب يرفع الكرة مميش بعد عمل فردي كبير ويتألق مميش يمنعه من التسجيل. اللقطة هذه اللي قام بها الرحماني قام بها زبير السافي في نهائي كأس تونس وقت ماكا وسجل على جوجاب تيزي تقريبا نفس السيناريو، ولكن المرة هذه رغم مهارة الرحماني مميش كان حاضر، مميش يتسدى ويمنع الترجي الجرجيسي من التسجيل. نهاية الفترة الأولى التعادل دون أهداف بين الترجي الجرجيسي والترجي الرياضي. أكيد الكلمة الآن لشهير

0: كافي وضيوف صالح حمزالي ومحرز حسني قراءة فنية ما بعد الفترة الأولى.
1: شكرا لك رفتي. نكملوا تحليل فني تقريبا في السبع دقائق اللي تسبق موجز الأنباء. صالح حمزالي وأيضا محرز حسني. شوط أول 0-0 شفنا فيها الفرص، كان ممكن تكون الأهداف من الجانبين. صالح
2: صحيح، معناتها شفنا بداية المباراة كانت ترجي جرجيسي الحقيقة حب يباغت ترجي تونسي، معناتها حب يوصل مرمى ترجي تونسي لكن لقى الدفاع ولقى مميش، وبعد ترجي تونسي خذا بزمام الأمور، والحقيقة الشرفي زاد كيف كيف كان متمكن وكان تصدى الكرات التسديدات نتاع دانوما في مناسبتين كيف كيف نتاع ديارا. شفنا الحقيقة لعبة متوازنة بين الفريقين الاثنين، مرة ترجي تونسي يهدد شباك الشرفي ومرة ترجي الجيسي عن طريق الهجمة المعاكسة وخاصة عن طريق مؤمن الرحماني، شفناه على اليمين شفناه على اليسار شفناه في العمق. مؤمن الرحماني ملاعب يقلق برشا دفاع ترجي تونسي، شفته الحقيقة حب يرفع الكرة بالحارس مميش في آخر الشوط لكن مميش تصدى للكرة هذية، دونك أتو مومو مؤمن الرحماني نجم يعمل اخطر على دفاع ترجي تونسي. الحقيقة في بعض ردهات الشوط شفنا شويه تثاقل بالنسبه للاعبي وسط ترجي التونسي، ما شفناهم مش ماسكين بوسط الملعب عكس ترجي التونسي قاعد ياخذ في الكره الثانيه قاعد يربح في الديوال نتاعو. ترجي التونسي معناتها يلزم يكون اكثر اصرار من في الشوط الثاني. شفنا ترجي الجرجيسي الاول على الكره اكثر اندفاع بدني اكثر روح اكثر اصرار من ترجي تونسي. تعرف مباراه كاس راهو يزمك تكون تربح الديوال نتاعك، يزمك على المستوى البدني تبدا حاضر طوال رضاهات المباراه كيف كيف على المستوى الكرات العاليه. تعرف انت البلاريتي عندهم قيمه كبيره برشا بالنسبه للفرق اذا تحب معناتها تسجل اهداف، خاصه كي تلقى المساحات ماهيش موجوده تلقى معناتها دفاع رونفورسي ومتمكن وثابت في المكان نتاعو وحارس كيف كيف ثابت في المرمى نتاعو، دونك صعيب باش تلقى الفراغات وصعيب زاد باش يخطف الدفاع. يظهر لي شوط اول الحقيقه شفنا ما شفناش الحقيقه مستوى لعب كبير برشا لكن في بعض الفترات طلع شويه معناتها مستوى اللعب، وفي فترات اخرى شفنا الحقيقه تضيع الوقت شفنا العديد اللاعبين معناتها يتيحوا على الارضيه. شفنا 6 دقائق معناتها زاد الحكم في الشوط الاول وهذا ظاهر معناتها يبين اللي فما الحقيقه تضيع وقت. وكيف كيف زاد ترجي الجرجيسي صارت له زوز اصابات في بدايه الشوط نجم تاثر عليه
1: هذاك تو يحكي لنا عليهم اكثر محرز حسني ترجي الجرجيسي. لكن صالح في العموم كيفاش تحكم على ترجي تونسي في الشوط الاول؟
2: ترجي تونسي الحقيقه كان متوسط في الشوط الاول ما كانش فوق المتوسط متوسط لا غير، وإذا يحب معناتها يفوز بالمباراة هذه لازم يكون معناتها أكثر روح أكثر إصرار أكثر اندفاع بدني، يستغل سيرتو كما قلت لك يستغل راهو جزئيات بسيطة، راهو في دور النهائي ضد فريق ترجي الجرجيسي اللي يلعب ديفونس رونفورسي راهو ماهوش بالساهل باش تسجل عليه، دونك لهنا لازمك تستغل الفرص اللي تجيك سيرتو تستغل بلاريتي خاطر جو عديد المخلفات والركنيات ما استغلهمش الترجي التونسي. تنجم تنوع معناتها في التسديد، التسديد ما ينجمش يكون مباشر كما ينجم يكون ثنائي كما ينجم يكون ثلاثي، دونك لازم ينوع الترجي التونسي باش يحل الحقيقه الدفاع الحصين نتاع الترجي الجرجيسي.
1: وبعد اكيد باش نحكيو على الشوط الثاني اكثر. محرز حسني انت كحارس مرمى باش خليك ساعه قايم لنا زوز حراس مرمى في الشوط الاول، شفنا مميش تصدى للكره الاخيره في الثواني الاخيره تاع مؤمن الرحماني وشفنا ايضا سيف الشرفي 3 ولا 4 كرات تقريبا اللي كانت ماشيه نحو المرمى.
3: صحيح مميش كان حاضر وكان كونسونتري معناها ماك تعرف في الوقت الضايع يلزم الجارديان دو بيوت يكون فايق ويكون حاضر معناها تشوف البرديتو معناها نحى كوره معناها اورلوب تتسمى معناها كوره ممتازه كيف الشرفي اللي تسماه عمل دو باراد بالاخص الكره الاولى التير نتاع اللاعب الاجنبي نتاع ترجي دانو كانت بالروبون تسمى بلغه الحراس عملت له روبون قبل ما تخلط الكاج معناها عرف كيفاش يتفاداها، والكره الثانيه ذيك زاد تير دو بري تسمى معناها تير من مسافه قريبه تير دو بري، وثم اللي تير الاخرى دو لوان كان معناها زوز حراس خلاو الفرق نتاعهم في المباراه.
1: ترجي جرجيس في 45 دقيقه دقيقه اولى، زوز تغييرات اضطراريه، 0-0. كيفاش تحكم على المردود العام وعلى التدخل نتاع المدرب في التغييرات؟
3: كيما قلت لك انا شهير من الاول، قلت لك راهو بحكم اشتغلت مع سلمونسف في السعوديه، نعرف سلمونسف كيفاش يوقف ليكيب. وانت ليت معناها كيما قال لك صالح، ترجي جرزيس خذاه وسط الملعب للترجي، ما خلاش الترجي يلعب مليح في وسط الميدان. بالنسبه للتغييرات تشوف معناها راهو امير التجوري سيتانا شهير سيتانا تاكون، معناها ماهوش ولا مشى كومبليتمون كوم اريير دروا من غادي، والرجيلي معناها اللي هو مدافع ايمن ولا معناها كوم اريير غوش من جهه هذه، وعامل معناها ماركاج للاعب الجزائري
1: كسيل ابو علي.
3: كسيل ابو علي معناها ما خلاهش يلعب. ترجي جرزيس معناها ثلاثة خطوط قراب لبعضهم واقفين، صحيح الانتشار نتاع ترجي جرزيس ممتاز جدا معناها سير تيران، ما خلاوش ترجي معناها ياخذوا راحتهم. كما قال صالح شوط متوسط، لكن تكتيكيا ترجي جرزيس كانت خير من ترجي الرياضي التونسي.
1: باهي احنا باش نمشيو مع موجز الانباء نتاع الساعة الخامسة ثم نرجعوا نكملوا نحكيوا خاصة على اللي يلزم يتغير في الشوط الثاني.
4: رياضة وأهداف.
5: تصوير

0: في عيد الأم للمحبة صوت يشبه صوت أمي. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. غدا انطلاق رحلات عودة الحجيج التونسيين من البقاع المقدسة لتتواصل إلى غاية 14 من شهر جوان. بداية من الغد وإلى غاية 31 من شهر أوت القادم، الصيدليات بمختلف أصنافها تشرع في اعتماد التوقيت الصيفي. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع أن يشهد صيف 2026 درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية، مع إمكانية هطول أمطار تفوق المعدلات العادية بالمناطق الغربية من الشمال والوسط. تواصل والأيام التحسيسية للتعريف ببرنامج رائدات وبمختلف آليات التمويل في صبغاته الجديدة بولاية بن عروس. في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وتوسيع آفاق التبادل التجاري مع دول القارة السمراء، العاصمة السنغالية دكار تحتضن فعاليات معرض المواد الغذائية التونسية السنغالية بمشاركة واسعة من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين من كلا البلدين. في إطار زيارته إلى كوريا للمشاركة في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية المنعقد بالعاصمة سيول، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يلتقي بنخبة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بجمهورية كوريا، ويشدد على مساعي الوزارة الحثيثة لتركيز منظومات قنصلية رقمية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليص آجال الانتظار. وإلى آخر أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري تعديلات على مذكرة التفاهم مع إيران قبل أن تعاد النسخة المعدلة إلى طهران للنظر فيها والموافقة عليها. إيران تستأنف الإنتاج في أكبر حقولها للغاز الطبيعي بعد توقف جزئي ناجم عن الهجمات التي استهدفت منشآت الطاقة الإيرانية خلال الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران. وختاما، منظمة الصحة العالمية تعلن تعافي 5 حالات من إيبولا شرقي الكونغو. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
0: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
3: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
0: تصريحات
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة.
0: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم.

0: خمسة واربعة دقائق مازلنا مواصلين معكم في رياضة وهداف في انتظار صوت شهير الكافي بتبيعة في استوديو تحليلي سمعتوه قبل المباراة وأيضا أثناء المباراة قبل موجز أنباء الساعة الخامسة وأكيد إن شاء الله بعد قليل يكون حاضر معنا مع محلليه الفنيين. كيف كيف سمعتوا تعليق على المباراة مع لطفي خالد ورفقي بوستة في الاثنين احنا في استوديوهاتنا المركزية أكيد نتبعوا معاكم ونعيشوكم هذا الدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم. أكيد تبعتوا معنا رياضة وهداف تلقت من ماضي ساعتين تواصل حدود الساعة الثامنة بتبيعة في ختام الموسم الكروي في الاثنين. مباراة تنطلق بعد قليل الخمسة ونص بتوقيت تونس مباراة في مدينة إيفينيون الفرنسية تجمع منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 سنة ضد المنتخب من الكونغو الديمقراطية بتبيعة نحن إن شاء الله مع نهاية رياضة وهدف إن شاء الله بين السبعة والثمانية التحق بين المدرب والمحلل الفني حمزة الذيابي بتبيعة الحديث عن نهاية الموسم والأرقام الخاصة بالبطولة وكيف كيف مسابقة الكاس وأيضا حديث على منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله البداية التحضيرات الجدية أمام المنتخب النمساوي غدوة 8 غير ربع مباراة في فيان مدينة فيان النمساوية إن شاء الله ليالي منتخبنا كلها تكون جيدة وإن شاء الله منتخبنا أيضا في الجديات يصنع الحدث. مجموعة صعيبة صحيح ولكن منتخبنا الوطني التونسي بالمثابرة والعمل ما فهمش حاجة مستحيلة يلزم السقين على القاع ويلزم نحقه المنشود. أيضا عندنا مباراة ثانية مباراة دولية ودية يوم 6 ضد المنتخب البلجيكي. نرجع للأجواء المحلية إلى صوت شهير الكافي ومحليه الفنيين من خلال الاستوديو الخارجي. مرحبا من جديد شهير.
1: مرحبا بك حبيب من جديد. نرجع قبل ما يبدأ الشوط الثاني مباراة الترجي الجرجيسي والترجي صالح حمزاري وأيضا محرز حسني سواء تغييرات بين الشوطين للزوز مدربين. نبدأ معك صالح حمزاري, شنو لازم يتغير في الترجي؟
2: الترجي الدوسي معناتها لازم يعمل تغييرات اللي تخليه يسيطر على وسط الميدان, خاطر الحقيقة في الشوط الأول شفنا برشا تثاقل في وسط الميدان, شفنا الكرة الثانية خذها ترجي الجرجيسي ما شفناش سرعة في الصعود بالكرة, معناتها الحقيقة الكرة تطلع معناتها بصعوبة. هذا بكل حاجات يخليه الحقيقة ترجي رادي تونسي ما يوصلش بسرعة المرمى الشرفي وما يستغلش ديزيكيليبر متاع دفاع ترجي رادي تونسي وما يستغلش المساحات خاصة في الصعود متاع الظهير الأيلان ليكسونتري غوش والليكسونتري دروا. دونك لنا مطالب معناتها عنده الحقيقة لاعبين اللي قادرين معناتها يقدموا الإضافة ويدخلوا كيما وقبلو شهاب الجبالي يانساس معناتها ملاعبية نجموا معناتها يدخلوا نجموا يعطيوا إضافة في الترجي الرياضي التونسي. ممكن ياسر يصير تغيير, ممكن ياسر زادة التغيير يصير بعد ربع ساعة من الشوط الثاني بعد درجين من الشوط الثاني يشوف معناتها اللعبة كيفاش بتكون في الشوط الثاني خاصة الشوط الأول كما قلت لك الحقيقة الشوط الأول كان متوسط لا غير معناتها نسق المباراة في بعض الفترات يطلع في بعض الفترات في غالب الفترات ينزل والحقيقة الضغط متاع النتيجة وضغط متاع قيمة النهائي متاع كأس تونس خلى اللاعبين الحقيقة شوية بيرتيربي وفي بعض شفنا دي شي تكنيك متاع تمريرات خاطئة متاع تسديدة ماشي في المرمى متاع تايمينج متاع خروج كرة كيف كيف خاطئة. لازم هذا كله يتحسن في الشوط الثاني والترجي التونسي شفناه حتى ما كانش في أفضل الحالات ولكن كان قادر يسجل هدف.
1: نشوفوا محرز حسني وشني اللي يلزم يتغير, هل أنه يلزم يبدل ولا نتصور أنه بشي يحافظ أكثر على الفريق اللي موجود حتى يقرب أكثر في الوقت؟
3: لا معناه بالنسبة للترجي جرزيس ما مش باش تغير خاطر صاروا لها معناه دو شوجمون استراريين معناه دو جوار خرجوا معناه بار بليسير. ما نتصورش مدام الإكيب ماشية واقفة صحيحة الديسبوزيتيف ماشي اللهم التغييرات باش تصير كونش كي باش يغير مدرب ترجي الرياضي التونسي وقت ترجي الزيس تنجم تغير في كلك بوست لكن تو مراش معناها في تاع لونطام تاع دوزيام ميتون ما نتصورش تم تغييرات من مصطف تكنيك تاع ترجي الرياضي الجرجيسي.
1: بدنيا ترى ترجي الجرجيسي قادر انه يكمل حتى ال 90 دقيقه خاصه انه المباراة الأخيرة لعب فيها يعني نسق قوي ضد النادي الرياضي سفاكس ومشى حتى الحصص الإضافية.
3: ملا خاطر اسمه بالنسبه للترجي جرزيس عنده دي دوبلور معناها كيما اللي يلعب وكيما التيتولير كيما اللي رومبلاسون ما نصورش باش يرخوا بلغه الكره معناها فيزيكمون لياقه ممتازه ان شاء الله يكملوا كيكا وان شاء الله نشوفوا شوط ثاني احسن من الشوط الاول.
4: شنو اللي فرق بين النهائي 2005 اللي كنت حاضر فيه انت على مقعد البودلاء والنهائي هذا من حيث الجو والحضور الجماهيري؟
3: ما فرق شيء. نحن في ماتش 2005 الحق كنا مطيحين بلوك ياسر ونستناو في الترجي على خاطر الترجي كانت اقوى منا وقتها على كل الاصعدة معناها للامانه فهمت والحمد لله معناها لعبنا على الكونتر والحمد لله وقتها وفزنا عكس مباراه اليوم.
4: يلا نشوفوا شوط ثاني ممتاز. شكرا لك محرز حسني وايضا صالح حمزالي. لحظات وينطلق الشوط الثاني ونخليك مع ثنائي التعليق رفقي ابو سته ولطفي خالد. تفضل رفقي وايضا لطفي.
5: شكرا لك شهير. العودة لملعب رادس وانطلاق الشوط الثاني. نذكر نهاية الفترة الأولى لطفي التعادل دون أهداف بين الفريقين رغم المحاولات رغم الفرص أو بعض الفرص السانحة للتسجيل ما تغيرتش النتيجة. دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين والامتلاك مع انطلاق الشوط الثاني للكرة من جانب الترجي. ترجي نذكر ضيف الترجي الجرجيسي في ملعب رادس اليوم. الترجي بالزي الثاني اللون الأزرق بينما ترجي الجرجيسي بألوانه العادية الحمراء والصفراء. أجواء كبيرة في مدرجات ملعب رادس. تحية لكل الجماهير الحاضرة في المدرجات سواء جمهور الترجي الجرجيسي ليتنقل لمساند فريقه للدعم وأيضا التحية لجمهور الترجي الرياضي الحاضر أيضا في مدرجات ملعب رادس. هذا تذكير بتشكيلتي الفريقين. ونذكر أنه المنصف مشارك لطفي عمل زوز تغييرات. كان دخل ديبوتجو مكان دافيد نيونغي وأيضا دخول أمير التجوري مكان يسر الضفلاوي. زوز تغييرات قام بهم من منصف مشارك. سيف الدين الشرفي في المرمى فراس غومة أمير التجوري أدي بوجو باب ديالو غسان المحرسي كوني خلفة خليل القصاب لمجد الرجيلي مؤمن الرحماني وأشرف بن ضياف. تشكيلة الترجي الرياضي أمان الله من ميش محمد بن علي حمزة جلاسي ياسين مرياح نذار العيفي حسام تقاء حمزة رفيع عبد الرحمن كوناتي كسيل أبو عالية جاك ديارا وفلوريون دانو نذار الطيف حكم رئيسي المساعد الأول خليل الحساني الثاني أحمد الذويوي الحكم الرابع سيف الدين الورتاني الحكم الاحتياطي أمان الله الحجري حكم الفار مجدي بلاغة يساعد كل من حسن النيلي وعمر بريدع في توقيت تقريبا 3 دقائق لاعب لطفي منذ انطلاق شوط المباراة الثاني. دائما التعادل دون أهداف بين الفريقين. قبل هذا كرة للترجي خطيرة يتدخل الدفاع يتدخل بنجاح دفاع الترجي الجرجيسي. دائما التعادل كما ذكرنا دون أهداف بين الفريقين.
6: شكرا لك رفقي تحية من جديد والشكر موصول لكل القاعدين يسمعوا.

0: في انتظار عودة الخط من ملعب راد سمعتوني لتعليق لطفي خالد ورفقي بو ستة. مباراة النهائي مباراة الدور النهائي بين ترجي جرزيس ولا ترجي رياضي التونسي، أكيد ستعود الأمور التقنية. مع ثنية لتعليق لطفي خالد ورفقي بو ستة، دور نهائي أكيد التعادل مازال صفر مقابل صفر. مباراة تابعوها معنا في الإذاعة الوطنية، أيضا قناة التلفزة الوطنية تنقل في هاته المباراة. أكيد مواجهة حاسمة، مواجهة بين زوز فرق ضمنت مشاركة إفريقية، لترجي الرياضي والترجي الرياضي الجرجيسي. أكيد في انتظار صوت الثنائي التعليق، أكيد تبعتوا معنا بتبيع الاستوديو الخارجي. حالوا ناخذوا رفقي ولطفي، لا مزالوا ما مش موجودين، موجودين حاضرين. تفضل لطفي، تفضل لطفي.
1: شكرا لك حبيب. وصلنا لدقيقة 49، كانت كورة وركنية لصالح الترجي. كوسي لبوالي نفذ ودانو بالرأس عالية الكورة وتعرض لإصابة. فلوريون دانو تعرض لإصابة، إن شاء الله سلامات للعب الترجي. نشاهد فيه قاعد يتلقى في الإسعافات فلوريون دانو مهاجم الترجي الرياضي التونسي. نشاهد كذلك أيضا ثم لاعب من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي، إن شاء الله سلامات أيضا حكم المباراة موقف اللعب نيدال الطيف قريب من كوكبة اللاعبين. نذكر أنه تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم. مواجهة بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، هل تكون رقم 16 للترجي الرياضي التونسي ويكون الكأس الثاني على التوالي أم الثاني للترجي الرياضي الجرجيسي بعد نهائي وتتويج سنة 2005؟ يقوم لباس فلوريون دانو مش يخرج أو تلقى الإسعافات داخل الميدان، كذلك هو الشأن بالنسبة لمدافع ترجي الرياضي الجرجيسي في راس غومة. ومش ترجع الكورة لسيف الدين الشرفي، سيف الدين الشرفي حارس مرمى ترجي الرياضي الجرجيسي اللي تصدى لزوز كورات كانوا ممكن يكونوا في اشتباك، كورة جاك ديارا وكورة فلوريون دانو. أرجع كورة بضربة مرمى، سيف الدين الشرفي في تنفيذ ضربة المرمى للترجي الرياضي الجرجيسي. دائما صفر مقابل صفر، صرنا لدقيقة 52 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ربط كذلك مع الزميلة إذاعة الكف. صفر مقابل صفر في هذا الثنائي، في هذا النهائي، في هذا الحوار الثنائي بين الجرجيس والترجي الرياضي التونسي. وذي كورة خطير خطير، أمان الله مميش، أمان الله مميش، ياخذ الكورة بعد تالونات من أدي بوجو. أرجع كورة استلام من جاك ديارا، لمسة إلى حمزة رفيع، حمزة إلى ياسين مرياح، مرياح عنده الكورة، ياسين يحط الكورة لصق اليمين، لمسة مع حمزة رفيع، رفيع كورة لنزال العيفي، نزال استلام من أبو بكر، هو جاك يوزع هذه الكورة خطيرة. يتسدى الشرفي، يتسدى الشرفي، ملا كورة. ولو أنها كانت تسلل، ولو أنها كانت تسلل، لكن ذكية العملية كانت من جاك ديارا والتوزيع وارتماء من فلوريون دانو براس. رغم هذا تسدلها سيف الدين الشرف، صحيح موجود في التسلل دانو، لكن امتياز يبقى للشرف اللي تصدى لهذه الكورة. رفقي،
2: وأن كورة ترجع بمخالفة لدفاع الترجي الجرجيسي، ولكن الهجمة الآن للترجي الرياضي كالعادة البحث على فلوريون دانو. كرة يأخذها عبد الرحمن كوناتي، عبد الرحمن، حمزة رفيع إلى نزار العيفي، يغير حمزة رفيع اتجاه الكرة على الجهة اليمين إلى محمد بن علي، محمد بن علي شق الملعب بالعرض، ما فماش ضربة مخالفة. هجمة سريعة خطيرة للترجي الجرجيسي، 3-3، يطلب أشرف بن ضياف إلى الرحماني، مؤمن الرحماني داخل منطقة الجزاء، إيش يعمل الرحماني، إيش يعمل أدي بوجو، قريب من تسجيل دي بوجو ضربة مرمى كانت قوية أرضية، كان قادر الترجي الجرجيسي على التسجيل، ولكن الحقيقة الملاعبي اللي أقلق راحة دفاع الترجي في هذا الدور النهائي ملاعبي بفنيات، ملاعبي بسرعة، ملاعبي بنشاط، ملاعبي بمخزون فني محترم جدا. أتحدث على مؤمن الرحماني ابن الترجي الذي التونسي، اللعب الحالي للترجي الجرجيسي، كرة ترجع بضربة مرمى أمام الله من ميش. ستأتي تغييرات براكوني بعد قليل، كريستيان براكوني سيجري تحويراته وتغييراته. وشاهد في حديث مع المساعد إيهاب المبارك الترجي سيغير، لأنه شفت ملاعبية قربه من المنطقة الفنية، شهاب الجبالي رقم 31 من جانب الترجي الرياضي ويان ساس. بالإضافة الأقبلو كرة تمشي لنزار العيفي، عيفي إلى حمزة رفيع، حمزة رفيع لحسام تقا، حسام تقا الهجمة للترجي، كرة لمحمد بن علي، كسيلة أبو عالية، كسيلة بين ثلاثة ملاعبية ايش يعمل؟ التمرير لمحمد بن علي، محمد بن علي، حسام تقا، كسيلة أبو عالية يرفع الكرة، جاك ديارا يعمل الترويض، ديارا معها التاجوري، ديارا معها التاجوري، يفتكها التاجوري، يعاود ياخذها ديارا، كرة من نزار العيفي، يتدخل دفاع الترجي الجرجيسي، والكرة ترجع بركنية للترجي الرياضي. ثلاثة تغييرات سيجريها كريستيان براكوني، أوكبيلو، يان ساس، وشهاب الجبالي. هل ستجرى تغييرات قبل تنفيذ الركنية أم بعد؟ ننتظر القرار. الركنية تجي على يمين سيف الدين الشرفي، أجواء كبيرة في مدرجات ملعب رادس، الهتافات، الصيحات، الهزيج، كل جمهور يريد اللقب في مباراة اليوم. يغادر عبد الرحمن كوناتي اليفواري، يغادر ياخذ مكانه أوكبيلو الجزائري، يترك مكانه للبرازيليان ساس. هذا مزوج تغييرات، وشهاب الجبالي يغادر حسام تقا، يغادر حسام تقا، ياخذ مكانه شهاب الجبالي. ثلاثة تغييرات يقوم بها كريستيان براكوني قبل تنفيذ ركنية. قلت تجي على يمين سيف الدين الشرفي، ولا تنفيذ بأقدام البوركيني جاك ديارا، ديارا على الكرة على يمين الشرفي في 57 ثقة لعب. ننتظر التنفيذ، جاك ديارا يطلع بالرأس، دانو ما يخوهش، ياخذها سهلة سيف الدين الشرفي،
1: سهلة لسيف الدين الشرفي. الكرة الأخيرة والركنية الأخيرة للترجي الرياضي التونسي. نذكر أنه ثلاثة تغييرات في نفس التوقيت قام بهم براكوني منذ قليل، يانساس مكان الجزائري، كوسيلة أبو عالية.

0: العدم انقطاع الخط من ملعب رادس مباراة الدور النهائي ترجي جرجيس والترجي الرياضي مباراة دور نهائي كأس تونس ختام هذا الموسم الكروي الرابطة المحترفة الأولى زوز فرق أكيد في هذا الدور الدور النهائي أكيد بعد خليل صوت رفقي ولطفي خالد من ملعب رادس أكيد تبعته معنا رياضة وهديف انطلقنا معكم من ساعتين تواصل حدود الساعة الثامنة مباراة تجمع كما قلت الترجيين الرياضي والجرجيسي لحد الآن التعادل 0-0 في انتظار الأهداف لأنه المباراة بتبيع باش نعرفوا شكون البطل بطل الكأس في التسعين وإلا نمشيوا للحصص الإضافية وإلا ضربات الجزاء إلى حد الآن مباراة متعادلة مع تألق حارس ترجي جرجيس سيف الشرفي وأيضا ترجي جرجيس توفرت له بعض المحاولات أكيد لتهديد مرمى الحارس أمان الله مميش لحظات يكونوا حاضرين معنا بتبيعة حتى عبر الهاتف ناخذوا بتبيعة التعليق المباشر ثم في انتظار بتبيعة الأمور التقنية إن شاء الله تكون 5-5 ويرجع الصوت من خلال الإذاعة الوطنية إذاعتكم بتبيعة اللي تبعوا فيها معنا طيلة الموسم من ديما موجودين معاكم في رياضة وهديف مع النقل المباشر للمباريات وإلا بالطبيعة تابعوا معنا أيضا في البرامج الرياضية نعيشوكم لحظة بلحظة من خلال صورة إذاعية بالطبيعة تأتيكم عبر أمواج الإذاعة الوطنية وإذاعة الشيء بالحقيقة طيلة موسم كامل بالنسبة للإذاعة الوطنية تبعتوا معنا الرابطة المحترفة الأولى كيف مقابلات الكأس وإذاعة الشباب كيف الرابطة المحترفة الثانية وأيضا الرابطات الجهوية بالإضافة إلى بتبيعة رياضة القاعات مشهد رياضي كبير تبعوه بتبيعة في الإذاعة التونسية بإذاعتيها الوطنية والشباب في نحكيه على الرياضة في تونس وأيضا في العالم فاتمة عبار كيف فاتن حسني بالتنسيق مع لطفي خالد وأيضا رفقي بوستة إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا ويرجعوا للتعليق المباشر لمباراة ترجي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي نشوف ونحاولوا نعملوا فاصل غنائي قصير وإلا نمشيوا لملعب رادس لحظات تنسيقية أكيد مع الثنائي لطفي خالد ورفقي بوستة بتبيعة وكان معكم كيف أيضا شهير الكيفي من خلال استوديو خارجي تبعتوا معنا بتبيعة التحليل المقابلات كانت فرصة أيضا للترجي وتألق الحارس سيف الدين الشرفي فلوريون دانوف تك الكرة من المدافع وسدد سيف الدين الشرفي كان حاضر وتصدى للكرة عودة لملعب رادس مع رفقي بوستة حاضر معنا عبر الهاتف رفقي انقطع الخط مرة أخرى ينقطع الخط من ملعب رادس على كل يكون حاضر معنا بعد قليل يبدو أنه فما هدف يظل فما هدف على كل للترجي الرياضي هدف على كل يمكن للترجي الرياضي حمزة رفيع يقولوا لي سجل هدف للترجي وإلا ليه بالفعل الترجي يفتتح النتيجة في انتظار صوت رفقي بوستة وأيضا لطفي خالد بتبيعة من ملعب رادس الحارس ملقى على أرضية الميدان قاعد نشاهد من بعيد شوية الزاوية على كل هدف مقابل صفر في انتظار التأكيد أنه تقدم الترجي في هذا الوقت بالذات نعاود نتصلوا برفقي بوستة وأيضا لطفي خالد مباراة دور نهائي لكأس تونس في ملعب رادس بحضور الفريقين الفريق المستضيف هو ترجي الجرجيسي في هذه المباراة يلعب الأزياء التقليدية متاعه الأزياء الحمراء والصفراء والتبابين السوداء في المقابل ترجي الرياضي يلعب الأزياء الزرقاء الغامقة بتبيعة أو الداكنة زرقاء الداكنة بتبيعة في هذه المباراة فما احتجاجات بتبيعة ومطالبة بعودة للفار من الحكم نضال بالطيف مجدي بالليغة هو حكم الفار العودة إلى لطفي خالد صوت لطفي خالد لطفي تفضل
1: شكرا لك حبيب هدف أول سجل للترجي الرياضي التونسي ممكن كنت نعلق ما تعديش بالمباشر حبيب أو تعدى هدف الترجي حبيب
0: ما تعديش لطفي
1: واضح باش ناخذ الصوره الاذاعيه منذ قليل.
0: لطفي نوصلوا معك لطفي ورفقي رفقي صوته مش موجود.
1: رفقي مازال مش موجود باه تو يتدخل نادر نادر الكميدي. قلت الترجي سجل منذ قليل اولى اهداف المباراه كانت ركنيه نفذها لعب الترجي شياب الاجبالي خرجها بالبوكس سيف الدين شرفي جي قدام حمزه رفيع باليمين سدد حمزه رفيع دخلت لشباك الترجي الرياضي الجرجيسي كوره كانت جميله جدا وقوية جدا باليمين من حمزة رفيعة
0: في دقيقة لطفي الهدف
1: في دقيقة 60 حبيب
0: في دقيقة 60
1: ويحتسب الهدف بعد مشاورات في ميدان بلطيف ومجدي بلاغة حكم البار يحتسب الهدف الآن للترجي الرياضي التونسي. تتغير النتيجة تتغير المعطيات في هذه المباراة في هذا الدور النهائي شاهدت فرحة كبيرة جدا من جير منصار وحباء الترجي الرياضي التونسي هدف رائع جدا للأمانة لاعب صناعي لاعب رجعته الفورمة المقابلات الأخيرة. نحكي على حمزة رفيع نحكي على حمزة رفيع فضل رفقي
0: رفقي ما نعرفش الصوت متاعك ما نعرفش فات ان نحاولوا الناس ما نعرفش اذا رفقي معانا في المباشر. لطفي تفضل اي نسمع فيك الصوت الصوت ناقص شويه لا لا رفقي لطفي لطفي نسمع فيك بالهاتف توا ما نعرفش اذا الامور تقنيه حاضره ما نعرفش تقول لي فاتن فاتن ما نعرفش حاضر لطفي لطفي
2: ملعب رادس
0: نسمع فيك رفقي
2: ملعب رادس
0: تفضل رفقي
2: ملعب رادس في توقيت 65 دقيقة لعب نذكر منذ 5 دقائق تقريبا حمزة رفيع نجح في تسجيل هدف الأسبقية للترجي الرياضي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وتم تثبيت الهدف بقرار من حكم المباراة نزار الطيف اللي يقصي واحد من الإطار الفني للترجي الجرجيسي يقصي لاعب من الإطار الفني غضب كبير الحقيقة مشاهد ما نحبوش نشوفوها للأمانة اللي موجود في المنطقة الفنية من جانب الترجي الجرجيسي خذها حمراء ويتفاعل ويحب يضرب ويحب مش معقول للأمانة هذايا الحقيقة يبقى معناها نقطة سلبية قاتمة صورة قاتمة في هذا الدور النهائي لأنه قبل الورقة الحمراء نتاع المرافق أو الموجود ضمن الإطار الفني الأمور كانت على العال مباراة فنية نظيفة بين الملاعبية في الجمهور في المدرجات ما فهمش علاش للأمانة نشوفوا هالصور هذه راهو ما لها الا مباراه صحيح رهانه تتويج بلقب لكن تبقى مباراه عاديه مباراه دور نهائي لا موجب للسلوك اللي شفناه الحقيقه من المرافق او اللي موجود ضمن الاطار الفني للترجي الجرجيسي. على كل ورقه حمراء يتوقف اللعب معد بدني نتاع الترجي الجرجيسي معد البدني أو مرافق الفريق زوز ورقة أحمر أيضا ورقة حمراء في البنك الترجي الحقيقة معد بدني أو المرافق يغادر غضب كبير يخرجوا الأمن يمشي للتونيل وصورة العادة اللي تعودنا بها القوارير يعني من كل مكان على أرضية الميدان أيضا واحد من الإطار الفني للترجي يغادر أيضا خذها حمراء يمشي للتونيل ايضا يغادر ارضية الميدان الى حد الان تقريبا 67 دقيقة لعب والترجي الرياضي سجل منذ دقائق هدف الاسبقية بفضل هدف حمزة رفيع. قلت التسويب القوية انت حمزة رفيع ذكرني بهدف انتصار الترجي الموسم الفارض ضد الملعب التونسي والكل يتذكر تسويبة قوية جدا من اوكبيلو في مرمى الملعب التونسي غادر سيف الدين الشرفي اللي تعرض للإصابة وحمزة الغانمي ياخذ مكانه. حمزة الغانمي ياخذ مكان سيف الدين الشرفي ايضا 22-32 او 12. جاسم بالكيلاني ياخذ مكانه في التشكيله الاساسيه للترجي الجرجيسي. مكان رقم 28 لمجد الرجيلي. جاسم بن كيلاني ياخذ مكان لمجد الرجيلي. نلعبوا في 68 دقيقة. لعب برشا وقت ضائع. أكيد ما نعرفش أكيد نسق الأمور لأنه يبدو أنه النشرة تاع الستة بالتأكيد ممكن تجي في وقت استثنائي حتى يستكمل الدور النهائي ونتابعوه على موجات الإذاعة الوطنية لأنه برشا وقت ضائع وما زلنا ننتظروا استئناف اللعب. يعني نقرأ الأمور هذه نقرأ حسابنا لأنه مباراة دور نهائي أكيد ولنا الحقيقة نسبة متابعة كبيرة واللي يسمع فينا نوجه لهم التحية على موجات الإذاعة الوطنية. لازلنا لطفي نتابع مباراة دور نهائي متقدم فيه إلى حد الآن الترجي هدف دون مقابل هدف دقيقة 61 عن طريق حمزة رفيع.
3: يعني بعد تسجيل الهدف قعدنا قرابة 7 دقائق باش استأنف اللعب. يعني واضحة رجعنا في دقيقة 69 من المباراة. هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي. حمزة رفيع كان سجل أولى هدف المباراة في دقيقة 61. كرة نذكر كانت ركنية رجعها في مرة أولى سيف الدين الشرفي. جات قدام حمزة رفيع من بعد قرابة 27 متر باليمين سدد كرة في شباك الترجي الرياضي الجرجيسي. نذكر اللي حمزة الغانمي دخل مكان سيف الدين الشرفي وجاسم بالكيلاني دخل مكان القائد لمجد الرجيل. هذه كرة ترجع للترجي الرياضي الجرجيس. خليل القصاب ونشاهد في ديارة ملقى لأرضية الميدان لاعب الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله لاباس يمشي له نضال بالطيف يطمن على حالته الصحية. نلتحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. 1-0 لصالح الترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي في مباراة الدور النهائي لمسابقة كأس تونس هذا الموسم. هدف كان سجله حمزة رفيع في دقيقة 61. فرحة كبيرة شاهد فيها في مدرجات ملعب حماد العقربي برادس من جانب انصار وعباء الترجي الرياضي التونسي. هذه كرة من خليل القصاب يرفع الكرة يرجعها حمزة. تمشي الكرة لجاك ديارا او فلوريون تانو ياخذ الكرة في انتظار عودة جاك ديارا اللي اصيب منذ قليل. رمي التمس كرة ياخذها تانو ارجع كرة لديالو. حكم يقول ما ثم شيء يلعب كرة. خليل القصاب ياخذ الكرة. خليل استلام من اشرف بن ذياف يرجع لي ديالو الى في راس غومة وزع كرة في العمق. البحث على مؤمن الرحماني بالراس ياسين مرياح استلام حمزة رفيع لمسة لجاك ديارا. ديارا ديارا ديارا ينطلق ديارا ينطلق ديارا يدخل منطقة الجزاء والركنية والركنية لصالح الترجي. سريع الرواق ليسار جاك ديارا دينامو هو القوة الضاربة على الرواق ليسار. نحكي على جاك ديارا من نقاط قوة الترجي الهجومية خاصة لما ياخذ الكرة وينطلق السهم على مستوى الرواق الايسر يجيب ركنية وينفذها هو. ديارا مش ينفذ كرة على يمين الحارس حمزة الغان. جاك ديارا في تنفيذ الركنية من جانب الترجي قاعدين تسمعوا في الفرحة وهزيجة الترجي الذي توس. يذكر والتنفيذ بالرأس خليل القصاب مرة أولى ثم التوزيع من أديبو جو في العمق إلى مؤمن الرحماني والحكم ماذا يقول؟ فما مخالفة مع إنذار ضد لاعب الترجي الرياضي التونسي نضال العيفي. نضال العيفي كان على الكرة في حواره مع مؤمن الرحماني. وصلنا لدقيقة رفقي 73 من المباراة. 1-0 لصالح الترجي الرياضي التونسي. حمزة رفيع في دقيقة 61.
2: وتغيير صاحب أجمل هدف في مسابقة الكأس هذا الموسم هيثم ذو، الكل يتذكر هدف هيثم ذو في بوحجلة أمام البعث الرياضي ببوحجلة والإزدواجية المثالية، وهدف رائع جدا. مش ياخذ مكانه في التشكيلة الأساسية في الدقيقة 73، تغييرا آخر يقوم به كريستيان براكوني. هيثم ذو قبل تنفيذ ضربة المخالفة، بعد التنفيذ تتواصل المباراة ويتواصل الحوار بين المدربين براكوني من جانب الترجي الرياضي التونسي والمنصف مشارك من جانب الترجي الجرجيسي. من سيغادر؟ هيثم ذو سيأخذ مكانه. تتنفذ ضربة المخالفة قبل التغيير، كورة في اتجاه مؤمن الرحماني، تمشي رمية تماس لصالح الترجي الرياضي، رمية التماس في مناطق الترجي الرياضي التونسي. يغادر جاك ديارا، يغادر ديارا مع تشجيع وتحية جماهير الترجي الموجودة في المدرجات الرئيسية للعبها البوركيني. يغادر جاك ديارا، ياخذ مكانه هيثم ذو. براكوني المعروف أنه مكون بالأساس، يعطي ثقة لبعض الأسماء منها هيثم ذو، لأنه في وقت مش بعيد هيثم ذو ما كانش ضمن الخيارات أو ضمن حسابات الإطار الفني، أصبح يحظى بثقة براكوني. تكوينه كمدرب أكيد ألقى بظلاله، المدرب اللي صرح يقول لك أنا مانيش مدرب، وكانوا لمحون مش باش يواصل مشواره مع الترجي لانه مكون بالاساس. على كل ننتظر بعد الدور النهائي، ننتظر قرار اداره الترجي هل البحث عن مدرب جديد ام اعطاه الفرصه لبراكوني. الحقيقه نتائجه ممتازه جدا، سواء في فتره ما قبل الفرنسي بومال او ما بعد بومال، نتائج ممتازه لبراكوني. كيف كيف منذ قدوم المنصف مشارك من جانب الترجي الجيسي تحسنت كثيرا نتائج ترجي الجنوب في البطولة، وأيضا تمكن من نيل ورقة العبور لنهائي كأس تونس. هيثم ذو ياخذها حمزة رفيع، صاحب هدف الأسبقية. حمزة رفيع يأكد مستواه الممتاز في المباريات الأخيرة، يأكد من خلال تسجيل هدف رائع جدا في مباراة اليوم بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء. يتواصل الدور النهائي، يتواصل الحوار بين الترجيين، بين الشقيقين، بين الكبيرين، الترجي الرياضي والترجي الجرجيسي. ذكر سباقية ابناء براكوني هدف دون مقابل، هدف دقيقة 61 عن طريق حمزة رفيع، وصلنا تقريبا للدقيقة 76، باقي أسبقية الترجي الرياضي التونسي، هدف دون مقابل. كرة تمشي لدفاع الترجي الجرجيسي، تنطلق من محور الدفاع في رأس غومة، ضغط من جانب يانساس البرازيلي، مقطوع الكرة قبل هذا الراية مرفوع، المساعد الثاني رفع رايته، المساعد الثاني أحمد الذويوي رفع الراية، هو اللي احتسب الخطأ اللي ارتكبه حسب تقدير المساعدة الثانية يان ساس، وبالتالي ضربة المخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي. لمسة كرة الأشرف بن ضياف، خليل القصة في الاستلام ثم التمرير، غسان المحرسي البحث على أدي بوجو، سهل الأمان الله مميش حارس مرمى الترجي الرياضي التونسي في توقيت تقريبا 77 دقيقة، ولا أسبقية للترجي الرياضي التونسي، هدف دون مقابل لطفي، نذكروا هدف دقيقة 61 عن طريق حمزة رفيع.
3: إذن 1-0 تستمر المباراة هنا في ملعب حمد العقربي بالعادس، هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. كرة ترجع بالرأس من خليل القصاب، استلام من أوكبيلو، أوكبيلو من منذ دخوله مع التغيير اللي قام به براكوني عدل الأوتار على مستوى وسط الميدان النيجيري أوكبيلو. أرجع كرة برمية التمس نزال العيفي في تنفيذ رمي تتماس لصالح الترجي. نزال هيثم ذو يطلب في الكرة. نزال العيفي ينفذ رمية التماس ياخذ هيثم ذو كرة كنترول ممتاز والتمريرة ما تمرش. ترجع من جديد للترجي استلام من شهاب الجبالي وتخرج كرة للتماس للترجي رياضي الجرجيسي. 1-0 التحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية للترجي رياضي التونسي. هدف حمزة رفيع في دقيقة 61. هذه كرة ياخذها دانو. دانو عنده الكرة قدامه دالو قدامه باب ديالو لمسة لي هيثم ذو. ترجع كرة لنزال العيفي قاعد يدور في الكرة الترجي وقبلو استلم من ياسين مريح وقبلو لمسة مع حمزة جلاسي جلاسي جلاسي استلام من شياب هجبالي إلى وقبلو يدور في الكرة الترجي الذي تونسي قاعد يدور في الكرة قاعد يلعب. هذه كرة لحمزة رفيع. حمزة ساحب الهدف الوحيد لحد الآن مع هيثم ذو لمسة كرة ذكية إلى حمزة رفيع. هذه كرة والتمريرة والتوزيعة كانت بشكل فني حبها تمشي صحيحة لكن خرجت الكرة تمشي ضربة مرمى. مهارات فنية لحمزة رفيع لكن مشيتلوش تخرج تمشي
2: لقطة كواريزما البرتغالي معروف باللقطة هذه واللي معروف بها في
3: محمد جديد.
2: محمد جديد
3: يذكروا بالخير
2: تحية اللي عملها هي. زاد ماهر الصغير
3: صحيح
2: في ملعب باجة بطولة الموسم
3: صحيح مع النجم الرياضي سهل صحيح
2: يظل يقربنا السؤال
3: واضحة واضحة واضحة جدا. أرجع كرة وهذه كرة وثم لاعب ملقى لأرضية الميدان. إن شاء الله سلامات من حمزة جلاسي قاعد ملقى لأرضية الميدان. إن شاء الله سلامات مدافع الترجي الرياضي التونسي. 1-0 لصالح الترجي. نشاهد في فرحة كبيرة في مدرجات الترجي الرياضي التونسي والكل واقف يعني ينتظر من جانب أنصار وأحباء الترجي الرياضي الجرجيسي الموجودين لنا بأعداد محترمة للأمانة. نقلوا لملعب محمد العقر ببرادس لمتابعة هذه المباراة وتشجيع فريقهم. هذه كورة والمخالفة هيثم ذو. المخالفة لهيثم ذو المخالفة لهيثم ذو أمير التاروز تاجوري أمير التاجوري في اعتراض لهيثم ذو يربح المخالفة. حمزة رفيع استلام من أوكبيلو. أوكبيلو تمشي الكرة لمحمد بن علي على اليمين. محمد بن علي بن علي ما تمرش الكرة ترجع لصالح الترجي الرياضي الجرجيس. يطول وين من الرحماني لكن مقطوعة من حمزة الأجلاسي. كرة خطأ تمريرة ديبو جول حكم ماذا يقول. ثم مخالفة ثم مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي ضد ديبو جو. وصلنا لدقيقة 81 في عمر هذه المباراة. اقتربنا من نهاية الوقت القانوني لمباراة الدور النهائي والترجي متقدم. نحكي على الترجي الرياضي التونسي متقدم هدف مقابل صفر. هدف كان سجله حمزة رفيع في دقيقة 61. اقبلوا على الكرة في تنفيذ المخالفة. نهائي كأس تونس نذكر. اقبلوا لمحمد بن علي بن علي على اليمين يرجع كرة لأوكبيلو. أوكبيلو يضغط أشرف بن ذياف. أوكبيلو عنده الكرة الآن. حمزة رفيع ذكية العملية التمرير لشهاب جبالي. كرة لصالح الترجي الرياضي التونسي تمشي لهيثم ذو على رواق اليسار. ذو حب يوزع لا ترجع كرة لحمزة رفيع ذكية العملية تمشي الكرة لنزال العيف. نزال ومقطوع الكرة من أمير التاجور. انزلاقية من أمير التاجوري يخرج كرة للتماس. يخرج 15 ويدخل 10. يخرج 15 ويدخل 10. 15 ديبو جو يخرج

أقل من 8 دقائق عن نهاية المباراة في وقت الأصلي دون اعتبار الوقت البديل. انقطع على خط من ملعب رات ترجي مازال متقدم هدف مقابل صفر، هدف حمزة رفيع في دقيقة 61. بعد قليل ينضم إلينا كالعادة ثنائي التعليق لطفي خالد وأيضا رفقي بوستة. مباراة دور نهائي لكأس تونس لكرة القدم في ملعب المرحوم حمد العقربي برادس، بتبيعة تعرفنا

0: لي دانو امام باب ديالو، امام باب ديالو، حط الكره في الركنيه في توقيت 84 دقيقه لعب. دائما اسبقيه الترجي امام ترجي الجرجيسي، هدف دون مقابل، هدف حمزه رفيع في الدقيقه 61. دانو وحوار مع دالو ينتهي بضربه ركنيه للترجي الرياضي. الركنيه على يمين حمزه الغارمي، نذكر كان خذا مكان سيف الدين الشرفي اللي غادر بعد قبوله للهدف. الركنيه هيثم ذو، التنفيذ الثنائي مع حمزه رفيع، حمزه رفيع بين زوز ملاعبيه، اش يعمل الى هيثم ذو، باهي من هيثم ذو، حاول المرور، يعطي التمريره لحمزه رفيع، يطلب بيلو، ثم نزال العيفي، توصل لوك بيلو، باهي الكره داخل منطقه الجزاء، حمزه رفيع ممتاز في التحكم بالكره، فنيات كبيره ومكسب للترجي بالتاكيد. ضربه مخالفه واضحه، ضربه مخالفه للترجي قريبه من زاويه تنفيذ الركنيه، وايضا قريبه من خط التماس. باب ديالو يتدخل، ممكن مطالبه بانذار لباب ديالو لانه في رصيده انذار مدافع الترجي الجرجيسي. حمزه الجلاسي هو اللي ياخذ الانذار بسبب الاحتجاجات، مدافع الترجي اللي كان طالب حكم المباراه نضال الطيب بضروره اشهار الانذار الثاني لديالو. تشنجت شويه الاعصاب، لا داعي لمثل هالتصرفات هذه. قلت مباراه نحبوها نظيفه وتكمل نظيفه، مباراه بين زوز فرق، علاقات كبيره تاريخيه بين الفريقين، ما فماش علاش تتوتر الاعصاب. ونشوف المشاحنات هذه والمشادات، والحقيقه يلزم يتدخل مرياح، او نشوف فيه قائد الترجي الرياضي يقرب من كوكبه اللاعبين لتهدئه الخواطر، يلزم تهدى الامور. قلنا ما فماش علاش الحقيقه تصير مثل هالتصرفات هذه، يلزمها تكمل نظيفه المباراه مهما كان الرهان. وصلنا تقريبا 86 دقيقة لعب في المباراة، ونعاود نذكر أنه الترجي متقدم هدف دون مقابل، هدف دقيقة 61 عن طريق حمزة رفيع، في انتظار تنفيذ المخالفة من جانب الترجي الرياضي. المخالفة قريبة من خط التماس على يمين حمزة الغانمي، انذار نزار الطيف، يشهر انذار اخر للاعب من الترجي الجرجيسي غسان المحرسي. 33 ياخذ الانذار قبل تنفيذ ضربه المخالفه اللي قلت قريبه من خط التماس، ايضا مش بعيد على زاويه تنفيذ الركنيه. المخالفه اللي تجي على يمين حمزه الغانمي، هو التنفيذ لهيثم ذو ابن مدينه جرجيس. هيثم ذو لاعب الترجي الذي التونسي، هيثم ذو خذا مكان جاك ديارا، يستعد للتنفيذ داخل منطقة الجزاء بروس، وياخذها سهلة حمزة الغانمي. حاول فلوريون دانو ولكن متفتن حمزة الغانمي. الدقائق الأخيرة بدنا نقربوا من الدقيقة 90، ما فماش مخالفة، مخالفة المرة هذه للترجي الرياضي بقرار من نضال الطيف مع احتجاجات من لاعبي الترجي الجرجيسي. طبعا في توقيت 87 دقيقة لعب لطفي، اكيد وانه نزال الطيف باش يحتسب بعض الدقائق وقت ضاع، باعتبار انه بعد برشا وقت ضاع، باعتبار وانه بعد تسجيل الهدف توقف اللعب 7 دقائق. اكيد الحساب عندك لطفي مع الوقت تاع التغييرات، اكيد ممكن فما 10 12 14 دقيقة. تفضل لطفي.
1: يعطيك الصحة رفقي. بو 6 في توقيت 88 دقيقة لعب، ثم قاعد يحكي حكم نضال بلطيف مع حكم الفار مجدي بلاغة، ثم حوار كان منذ قليل في محور ديف في منطقة الجزاء في فريق الترجي الرياضي الجرجيسي بين فلوريون دانو، وكذلك ما ثم شيء، حكم المباراة يقول ما ثم شيء مع ديالو، كان الحوار بين دانو وديالو ما فما

0: شيء هو المخالفة لصالح حال لا ترش هو تمشي الحكم ماذا يقول ثم انذار ضد اوكبيلو او بن علي محمد بن علي ياخذ انذار في اللقطة الأخيرة. هذه كرة والمخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. حمزة جلاسي في التنفيذ. حمزة جلاسي في تنفيذ المخالفة. نذكر التحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. الترجي الرياضي التونسي متقدم هدف مقابل صفر أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. هدف كان سجله حمزة رفيع في دقيقة 61 بتسديدة يمينية قوية. مشات زاحف الكرة في شباك الترجي الرياضي الجرجيسي. أرجع كرة للترجي الرياضي الجرجيسي. تنفيذ المخالفة. اقتربنا من نهاية الوقت القانوني للمباراة في انتظار كم سيضيف وقت إضافي في هذه المباراة حكم المباراة نزال بلطيف. يضرب كرة بالرأس حمزة رفيع. استلام في وسط الميدان. ترجع كرة للترجي الرياضي الجرجيسي. كرة من خليل القصاب تمشي لأمير التاجور. تاجور يا أمير. أمير التاجور. تاجوري حافظ على كورته بين زوز ملعبية. والحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي لأمير التاجور. الحكم المساعد الأول هو اللي رفع الراية. خليل الحساني يرفع الراية ويشير لحكم الرئيسي نزال بلطيف أنه فما مخالفة لأمير التاجوري. حط الكرة خليل القصاب في تنفيذ. خليل القصاب في تنفيذ المخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي. كرة بين خط الركنية وخط التماس. كرة ليسار الحارس أمن الله مميش. خليل القصاب في تنفيذ المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. دقيقة 90 وما شاهدتش اللوحة رفقي. رفعها وما شاهدتش الأمان. ليه في المخالفة؟ على كل تو نعرفوا قداش أضاف الحكم وقت إضاف. خليل القصاب في تنفيذ المخالفة. خليل القصاب ننتظر التنفيذ. ينفذ كورة داخل منطقة الجزاء بالرأس مرة أولى مرة ثانية. وازدواجية عالية. ازدواجية عالية من فراس غومة. مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي تمشي ضربة مرمى لأمان الله مميش للترجي الرياضي التونسي. تبقى النتيجة على حالها هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي. وثمانية دقائق كل شهير الكافي. ثمانية دقائق بعد التأكد على مستوى التلفاز الموجود لهنا. ثمانية دقائق رفقي في هذا المباراة في هذا الدور النهائي. والترجي الرياضي التونسي متقدم هدف مقابل صفر.
1: تكهناتنا بعيدة شوية على الوقت على الوقت اللي أضافوا نزار الطيف. يضيف ثمانية دقائق نكملوهم طبعا ونفسح المجال فيما بعد لزملائنا في قسم الأخبار بطبيعة الحال. ولنا عودة أيضا مع استوديو تحليلي مباشرة من ملعب رادس مع زميلنا شهير الكافي مع محرز حسني مع صالح مزالي. طبعا الإذاعة الوطنية تعيشكم أجواء الدور النهائي لحظة بلحظة. نلعب تقريبا في 90+2 ما زالوا 6 دقائق على نهاية الوقت اللي قدروا نزال الطيف. 8 دقائق ركنية للترجي الرياضي. ركنية تجي على يسار سيف الدين الشرفي او عفوا حمزه الغانمي. شرفي غادر بعد تسجيل حمزه رفيع لهدف دقيقه 61 بسبب الاصابه. يغادر سيف الدين الشرفي والبديل حمزه الغانمي. نذكروا انه حكم المباراه نزار الطيف كان رجع للفار خذ المعلومه من حكم الفار واقر بشرعيه هدف الترجي الرياضي. تسديده قويه من حمزه رفيع استقرت في شباك سيف الدين الشرفي اللي تالق. وإن شاء الله سلامات لحارس مرمى الترجي الجرجيسي. هذه خطيرة. تسديدة بعيدة. التسديدة كانت من هيثم ضو بالساق اليسار ولكن ما كانتش معطرة كانت بعيدة. تمشي ضربة مرمى للترجي الجرجيسي. حمزة الغانمي يستعد للتنفيذ. حمزة الغانمي يرفع الكرة. حمزة الغانمي تفوت خط وسط الميدان بالرأس. أوكبيلو مقطوع الكرة من جانب الترجي الجرجيسي ما تفاداش رمية التماس هيثم ضو كرة تمشي لغسان المحرسي أيضا متكون في الترجي الرياضي. كم هي عديدة الأسماء لتقمصت زي الفريقين تاريخيا بالتأكيد. حمزة الغانمي واحد منهم ابن الترجي الرياضي التونسي. كرة البحث على مؤمن الرحماني ياخذها بن علي كما جات. حمزة الجلاسي يأمن التغطية الدفاعية يحط الكرة في التماس بسرعة التنفيذ. يرجع حمزة رفيع ممتاز جدا. حمزة رفيع ممتاز جدا حتى الدور الدفاعي يقوم به على أكمل وجه. تكتيكيا ملاعب مهم لاعب مفتاح في تشكيلة الترجي على مستوى التمرير على مستوى تمشيط أرضية الميدان المساحات اللي يخلقها أيضا على مستوى التحكم بالكرة حتى على مستوى المساندة الدفاعية. ممتاز جدا حمزة رفيع أحسن لاعب في تشكيلة الترجي وفي مباراة الدور النهائي أيضا معاه سيف الدين الشرفي الحقيقة اللي قبل خروجه تألق بشكل لافت ضربة مخالفة للترجي الجرجيسي في مناطق الترجي بين خط وسط الميدان وخط ال 18. أشرف الضياف بوكسينج من ميميش كما جات كرة إلى يانساس. يانساس عنده الكرة ساس نضال الطيف يقول ضربة مخالفة على الكوني خلف. كان حوار بين ساس كوني خلفه ونضال الطيف يعطي المخالفة للترجي الجرجيسي. تقريبا دينا نقرب من دقيقة الخامسة بعد التسعين ونذكر أن نضال الطيف كان أضاف 8 دقائق وقت ضائع. كرة للترجي الجرجيسي يسعد للهجوم هذه التسديدة داخل منطقة الجزاء. مميش حب يتفادى الركنية والركنية للترجي الجرجيسي. كرة كانت قوية ضربت في الدفاع وكرة دائما للترجي الجرجيسي. أشرف بن ضياف يسقط. أشرف بن ضياف مطالبة بضربة جزاء. أشرف بن ضياف فما الفار موجود مجدي بلاغة مع حسن النيلي وعمر بريدة في الكرة الأخيرة يطلب الهدوء. نضال الطيف في وقت 90+5 هل هناك عودة لتقنية الفيديو للفار أم لا؟ حسب الصورة نستنجد نوعا ما بصورة قريبة وبشاشة التلفزة اللي شفته أنه لا وجود الحقيقة لضربة جزاء. في انتظار التأكيد من حكم المباراة نضال الطيف سقط وحده أشرف بن ضياف والتأكيد ربما سيأتي من نضال الطيف بعد قليل في توقيت 90+6 حكم أضاف 8 دقائق. نذكر الترجي الرياضي متقدم في النتيجة هدف دون مقابل هدف. حمزة رفيع دقيقة 61 هل يكون اللقب 16 في تاريخ الترجي الرياضي التونسي في 24 نهائي ليه؟ هل يكون اللقب الثاني على التوالي؟ لأنه يعني كنا نتذكر الموسم الفارت هدف دون مقابل بفضل تسديدة توكبيلو وكأنه السيناريو يتعاود. تسديدة حمزة رفيع منحت الأسبقية وربما نقول التتويج للترجي الرياضي. ما زال الوقت. الترجي الجرجيسي أيضا يريد أنه يلعب حظوظه كاملة لآخر لحظة. نلعب في 90+7 الحكم أضاف 8 دقائق وباش يزيد بعض اللحظات باعتبار أنه اللعب متوقف إلى حد الآن في مباراة دور نهائي. نتابعوها على موجات الإذاعة الوطنية بتفاصيلها. دور نهائي ثاني يجمع الفريقين بعد ماي 2005 وتتويج الترجي الجرجيسي بعد الانتصار بثنائية هو لقب ليه آنذاك بعد 21 سنة. النهائي الثاني بين الفريقين كرة باش ترجع
0: رفقي فقط نعاود نذكروا اللي في وقت استثنائي ان شاء الله نشرة اخبار الساعة السادسة يعطيهم الصحة عطونا الوقت باش نكملوا ما تبقى من مباراة الدور النهائي.
1: شكرا لك حبيب. اللحظات الأخيرة لطفي مباراة دور نهائي ونزال الطايف يقول ما فما حد شيء كما أشرنا إلى ذلك. هجمة للترجي الجرجيسي من بين الهجمات الأخيرة لأنه كما قلنا سيضيف بعض الوقت حكم المباراة نضال.
0: هذه كرة وصل من دانو الحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة لفلوريون دانو. دانو يربح المخالفة تبقى النتيجة على حال هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي. مباراة نهائي، مباراة شد أعصاب الكل واقف لهنا في اللحظات الأخيرة من المباراة. هدف مقابل صفر الترجي بالنتيجة هذه هو صاحب الأميرة. ننتظر الدقائق، كرة ما فيهاش حسابات، ما فيهاش أمان حتى للثواني الأخيرة. هذه كرة، أرفع الكرة، كرة لخليل قصاب، هجم للترجي الرياضي الجرجيس، خليل القصاب عنده الكرة ومقطوع، والحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفة، المخالفة لخليل القصاب. الثواني الأخيرة، حكم المباراة أضاف 8 دقائق، حاليا لعبنا 8 دقائق. وبعد العودة قبيلة يحكي مع الفار أكيد ثم قرابة دقيقة، دقيقة ونص كوقت إضافي على الإضافة. المخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي بعيدة قرابة 30-35 متر. المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في نصف منطقة الترجي الرياضي التونسي. التنفيذ، ننتظر تنفيذ المخالفة. كل من لاعبيه الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطق الترجي الرياضي التونسي. هل تأتي بالجديد الكرة هذه؟ ننتظر التنفيذ، ننتظر التنفيذ. كرة تتنفذ بالرأس من ياسين، من راؤول، وياخذها مميش، ياخذها من الله مميش، رجع كرة بسرعة إلى هيثم ذو، هجمة هيثم إلى يان ساس، ساس ساس يخليها لدانو ويخرج بيديه حمزة الغان، وحمرة لحمزة الغان، يخرج بيديه قدام دانو حارس الترجي الرياضي الجرجيسي حمزة الغانمي وبيديه وياخذ حمر. أكيد لاعب مش يدخل الآن وياخذ كما شاهدنا سيف الدين الجزيري مع مع مع الزمالك ذات مباراة هذا الموسم. أكيد ثم لاعب محرز بحذية، محرز حسني كان في التحليل مع شهير، ممكن تنزل يا محرز تتذكر سنوات سابقة من الحراس المتميزين اللي مروا على البطولة التونسية، اسم كبير محرز حسن. على كل حال نبقى في المباراة. خرج حمزة الغانمي على تانو بيدي، خذ ورقة حمراء، نظن لاعب سيتحمل الحراسة وحراسة المرمى لاعب الترجي الرياضي الجرجيس. من هو؟ هو قلب الدفاع ديالو، اعتقد ديالو، لا ننتظر. اشرف بن دياف، اشرف، اشرف بن دياف مش يلبس مريول حارس المرمى، يلبس كذلك الجو ومش يحرس. هل الشباك ولو انها ثواني، ولو انها ثواني قليله ممكن يا اشرف بن دياف، لكن ستبقى في التاريخ. وفي اللحظه هذه، في اللحظه هذه ينهيها حكم المباراه نزال بالطيف. مبروك للترجي الرياضي التونسي، التتويج بالأميرة، حظ أوفر للترجي الرياضي الجرجيسي. رفقي
2: ألف مبروك،
1: مبروك نجم كلمة صغيرة،
2: كلمة رفقي كلمة
1: تفضل لك الكلمة.
2: لا ولا عندك أنت رفقي كلمة ميساج نختموا بها هاي رفقي.
0: حبيب كل الشكر موصول لكافة الزملاء لهنا في تخصيص بلاتو سبيسيال، شهير الكافي، محرز حسني، صالح مزالي، كذلك قيس المتوي ونادر الكميدي مخرج المباراة، وسيف الدين ترابلسي. ترابلسي نعم يعطيه الصحة بصراحة، وبعد النشرة
2: ويعطيك الصحة انت ورفقي، يعطيكم الصحة على مستوى التعليقي للمباراة. الف الف مبروك للترجي تتويجه بلقب البطولة بعد الفوز على ترجي جرجيس، هدف مقابل صفر في الدور النهائي لكأس تونس، هدف حمزة رفيع في دقيقة 61 في توقيت استثنائي. نشرة أنباء الساعة 6.
3: الدكتور حكيم.
4: الوجبة الغذائية المتوازنة متكونة من السكريات كيما العجين والخبز والروز والبطاطا، ومن البروتينيات كيما الحوت واللحم والدجاج والعظم والحليب ومشتقاته، والخضار الجافة كيما العدس والفول واللوبيا، ومن الدهنيات كيما الزيت والزبدة. ونأكدوا اللي ما تتعدل الوجبة إلا إذا كان فيها الخضرة والغلة اللي هما غنيين بالأملاح المعدنية والفيتامينات والألياف، من غير ما ننساو شربان الماء على كامل النهار.
3: الدكتور حكيم.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: 8 دقائق بعد 6 مساء مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم النشرة المسائية للأخبار. وفي عناوينها: في عيد الأمهات تظاهرات وأنشطة ترفيهية في جميع جهات البلاد. بعد استكمال أداء مناسك الحج غدا، وصول أول رحلة عودة للحجيج التونسيين إلى مطار تونس قرطاج الدولي. وفي اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، أرقام متزايدة في عدد المدخنين الشباب وتجدد التحذيرات من مخاطر هذه الآفة. إلى التفاصيل. تحية طيبة بمناسبة عيد الأمهات الذي ينتظم هذه السنة تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي. أشرفت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري صباح اليوم بالحديقة الوطنية بالبلفدار على تظاهرة تنشيطية وتوعوية لفائدة الأمهات وأطفالهن، وذلك بمشاركة عديد الهياكل العمومية وجمعيات من المجتمع المدني والكشافة التونسية. وتضمنت التظاهرة خيمات وأجنحة خدماتية وإرشادية للأمهات وأطفالهن حسب القائدة بالكشافة فوج بلطة وفاء خزري.
8: احتفال صغير بعيد الأمهات، كشافة هي اللي قامت تحية العلم، فما ورشات شاركنا في ورشات الحماية المدنية، تقصي على سرطان الثدي، تقصي على السيدا، يعني الورشات اللي تابعة وزارة الصحة الكل. الأولاد متاعنا الكشافين مشاو شاف كل ورشة على حدة، فما تابعين دارة الأسرة للسويس قمرت زاد جاو قاع تكريم عديد الأمهات في عديد المجالات.
7: ورشات حول الإرشاد النفسي أثثت أيضا التظاهرة وفق الأخصائية النفسية بالجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس وصال ناجي.
9: شاركنا في التظاهر من خلال 3 ورشات، ورشة تحسيسية الأولانية عملناها لفائدة الأمهات وين يحكيوا أكثر معناتها على الصحة النفسية، صحة جسدية، التربية الإيجابية. كيف وفرنا ورشات متاع براعات يدوية ورشة فنية، حاولنا في الورشة معناتها نفسروا شنو هو عيد الأمهات، يعبروا الأطفال على مشاعرهم لأمهاتهم، يكتبوا لهم رسالة ولا يصوروا له.
7: واستمتع الأطفال وأوليائهم بورشات الرسم والهدايا.
10: أعطونا كدوات، دبنا، كل شيء بليش. أنا زيدا شاركت، صنعنا القلوب وبالعجينة والسلسال، وعطونا الأمبيل وقصص. أنا فرحت برشا، نتمنى الكل اللي يشاركوا ربي يفضلهم وربي يطول في عمرهم. اتصبقر
11: هاي زيدا حكي لي.
10: شخت ولعبت وحكيت مع أصحابي.
12: الورشة مزيانة، رسمت واحد في جبل واقف حاط العلم تاعو يحيي ووري في روح.
11: مدام عجبتك الورشات اللي عملوها؟
13: اي باهي، تفرهدوا الصغار شوية وعملوا حاجة مناسبة عيد الأمهات وحسوا روحهم اللي هدوا لي حاجة.
14: بالحق الكل أبدعوا، عملوا تنظيم متاع صغيرات على الانترنت شنو يعبر الصغير، حاجات حلوة برشا.
15: تفرهدوا الصغار معناها ولقينا وين نهزوهم، سمتعوهم وسمتعنا احنا.
7: ينتظر أن تصل غدا الاثنين على الساعة 6 صباحا إلى مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة. ونشر ديوان الطيران المدني برنامج رحلات عودة الحجاج التونسيين مشيرا إلى أن مواعيد رحلات العودة قابلة للتغيير. وقد تحصلت تونس هذا الموسم على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركة في هذا أو في هذه المسابقة من البقاع المقدسة الزميل هيثم ليمان.
16: أول رحلة بحول الله تعالى تعود إلى أرض الوطن تصل إلى مطار الحجيج في تونس قرطاج يوم الاثنين الساعة 6:10 صباحا إن شاء الله تعالى تقريبا. الموسم هذا تعدى الحمد لله، تونس تحصلت على الجائزة البرونزية جائزة لبيتم التي تسندها وزارة الحج والعمرة السعودية. بدأت هذه الجائزة من عام 2022 تقريبا، هذا الموسم الخامس، تونس الموسم الثاني على التوالي تتحصل على الجائزة البرونزية. تتمثل المعايير التقييم التي تعتمدها وزارة الحج والعمرة السعودية على جودة الخدمات اللوجستية والتنظيمية ومستوى الرعاية الصحية والإرشاد الديني وخطط التفويج والنقل، إضافة إلى استخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة في إدارة شؤون الحجاج وتوفير أعلى درجات الراحة والسلامة لهم. البعض الحجيج باش يرجعوا إلى تونس اللي جاوا للمدينة أولا، وبعض الرحلات باش يمشيوا إلى المدينة المنورة أين حجز لهم مكتب شؤون حجاج تونس الدخول إلى الروضة الشريفة ليدخلوا في مجموعات إن شاء الله تعالى.
7: تحيي تونس اليوم مع سائر الدول العالمي اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين، مناسبة سنوية لتجديد التنبيه لمخاطر هذه الآفة وتعزيز الوعي بآثارها على الصحة وتسليط الضوء على سبل الوقاية منها، حسب ما أكدت للأخبار رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي وعضو التحالف التونسي ضد التدخين الدكتورة سونيا معالج.
17: في تونس 20% من الكهول يتكيفوا تقريبا 40% من رجال و 5% من نساء. دراسة جديدة في 2024 تخص المراهقين بين 13 و 15 سنة، 14% يتعاطوا أنواع التدخين، وكي نزيدوهم الفاب نوصلوا حتى 23%. 17% من الصغيرات اللي أقل من 13 سنة يتعاطوا تدخين. قد ما يبدأ الإنسان يتكيف عمر صغير، قد ما الريسك لأنه يعمل مظاهر التدخين يكون كبيرة. أكثر من 7000 مكون في السيجارو، تقريبا 70 مكون يعطيو أمراض سرطانية. راهو التدخين جميع أنواعه كلهم يضروا، يسببوا في أمراض كثيرة.
7: وإزاء الأرقام المفزعة للمدخنين في تونس خاصة في صفوف الشباب، شددت رئيسة قسم الأمراض الصدرية والحساسية بمستشفى عبد الرحمن مامي وعضو التحالف التونسي ضد التدخين الدكتورة سونيا معالج على ضرورة التسريع باتخاذ قرار الإقلاع عن كل أنواع التدخين، مشيرة إلى الإمكانيات المتاحة للمساعدة على اتخاذ القرار المناسب.
17: راهو الإقلاع التدخين يصير باستعمال الوسيلة اللي بعد دراسة في العيادة إقلاع التدخين اللي هما توا عنا موجودين تقريبا في المؤسسات الاستشفائية العمومية للناس اللي ما تنجمش تبطل وحدها، لأنه ينجم إنسان يكون مقتنع والعزيمة متاعه قوية في ليلة ونهار ويبطل. كل نهار تبطل قبل تربحه في حياتك، وكل نهار توخر بيه باش تخسره في حياتك.
7: ينتظر أن تبدأ قريباً حملة تنظيف الشواطئ على امتداد سواحل الجمهورية، وذلك استعداداً لموسم الاصطياف، حملة شهدت إبرام عقود في هذا الصدد حسب وزير البيئة حبيب عبيد، مؤكداً أن الموسم الصيفي سيشهد شواطئ نظيفة.
18: تنظيف الشواطئ بعد العيد يبدأوا فيه، 133 شاطئ متواجدين في الجمهورية التونسية. جاتنا مقترحات نبتة البوزيدونيا الذريعة ذاك باش نجمعوه نحافظوا عليه وفي آخر الصيف إن شاء الله نرجعوه، وهذه المقترحات احنا دائما نقبلوها.
7: تحت شعار تحدي المطالعة ومسرحة القصة وبهدف تشجيع الطفل على القراءة والفنون، تنظم جمعية المسعف الصغير مسابقة ثقافية تربوية تجمع بين متعة المطالعة وسحر الأداء المسرحي. وقد تم تحديد 30 جوان القادم آخر أجل للمشاركة في المسابقة التي ستقام فعاليتها خلال شهر نوفمبر المقبل. مزيد من التفاصيل مع المنسق العام لجمعية المسعف الصغير شكري بالطيب.
19: خصصنا برمجة ومبادرة اللي هي تحدي المطالعة ومسرحة القصة، موجهة إلى الأطفال من عمر 5 سنوات إلى 10 سنوات تحت شعار المسرح يقرأ. إن شاء الله باش تكون بالشراكة مع دار اليمامة للنشر والتوزيع. الأهم إنه إحنا نوصلوا المعلومة إنه نصعفوا الكتاب بعيد على الهواتف وبعيد على الشاشات اللي هي توا ولات سايدة في الوسط العائلي. حابين نرجع للكتاب، نرجع للقصة، نرجع للإلقاء القصصي بفن الخطابة، ونرجع أهم حاجة إنه المسرح يكون موجود، لأنه الطفل هنا محتاج إنه يتحرك، يعبر، إنه يتكلم، يخرج الطاقة نتاعه ويكون فاعل ويكون محب للكتاب بطريقة المسرح.
7: بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري، يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم وغدا بسيول في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية والذي ينعقد بالعاصمة الكورية. وسيتطرق الاجتماع أساسا إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة، إضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية الماثلة. وقد استهل وزير الخارجية نشاطه بجلسة عمل موسعة بمقر السفارة مع سفير تونس بسيول وكافة أعضاء البعثة، تدارست سبل إحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في هذا الاستحقاق الوزاري الإفريقي الكوري الهام. كما التقى نخبة من أفراد الجالية التونسية المقيمة بجمهورية كوريا، طلبة وباحثين وأصحاب أعمال وعمل. لقاء اختتم بحوار تفاعلي أفضى إلى جملة من المقترحات الرامية إلى تعزيز الحضور التونسي في كوريا وتفعيل دور الكفاءات التونسية في توطيد العلاقات الثنائية. في الرياضة، توج الترجي الرياضي التونسي بكأس تونس لكرة القدم إثر فوزه على الترجي الجرجيسي بهدف 0 في الدور النهائي الذي أقيم مساء اليوم بملعب رادس. وقد سجل هدف اللقاء حمزة رفيعة في الدقيقة 62. مزيد من التفاصيل عن هذا الحدث الرياضي تتابعونها مع زملائنا في قسم الرياضة.
20: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: في أخبار العالم، ونستهلها من غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد فلسطيني وإصابة 8 وصلوا مستشفيات غزة خلال الساعات 24 الماضية، مشيرة إلى بلوغ 33 شهيداً وأكثر من 130 إصابة خلال عيد الأضحى. وذكرت الوزارة في تقرير لها أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات دون قدرة على الوصول إليهم. وفي ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على القطاع، أكدت مصادر فلسطينية مطلعة أن مصر دعت الفصائل الفلسطينية وحركتي حماس والجهاد لاجتماع طارئ يوم الأربعاء المقبل من أجل بحث مقترحات الخروج من هذا الوضع. وفي لبنان، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، معلنا استهداف مقرات قيادة تابعة لحزب الله في منطقة سور، أدت إلى إصابة 13 شخصا من أفراد الطاقم الطبي في محيط أحد المستشفيات بالمدينة وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. كما أعلن جيش الاحتلال سيطرته الكاملة على قلعة الشقيفة التاريخية في الجنوب اللبناني، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن قوته ستبقى فيما دعاه المنطقة الأمنية في لبنان. دبلوماسيا، أعلن وزير الخارجية الفرنسي اليوم أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي عقب سيطرة جيش الاحتلال على قلعة الشقيفة التاريخية الاستراتيجية جنوب لبنان. وتكشف أرقام القتلى والجرحى والمفقودين والدمار الواسع في جنوب لبنان حقائق ميدانية مفزعة تشير إلى حرب إبادة صهيونية حقيقية يتوسع نطاقها من يوم إلى آخر وتعيد إلى الأذهان مصير قطاع غزة. تقرير ناجي بن جنات.
1: من قطاع غزة إلى جنوب لبنان تحولت الأوضاع الميدانية والإنسانية إلى حرب إبادة صهيونية ضارية لا تستثني مواقع حزب الله ولا المدنيين الآمنين في مدنهم وقراهم وبلداتهم. هذه الحرب الجائرة تقدم الدلائل القاطعة على مخطط صهيوني رهيب لا يبالي باتفاق ولا بجهود التسوية والتفاوض، ويدوس على كل الأخلاقيات والمواثيق والقوانين الدولية في سياق سياسة عدوانية يحاول من خلالها الكيان الصهيوني فرض منطق القوة على خلفية إيديولوجية عقائدية متشددة يقودها اليمين الإسرائيلي المتطرف. إنها سياسة تقتيل ممنهج، يقول أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية عدنان الإمام.
21: السياسة الممنهجة لتقتيل أهالي جنوب لبنان ومخالفة للاتفاقيات وقف إطلاق النار والاتفاقية الهدنة، والكيان الصهيوني لا يؤتمن في اتفاق لمعاهدات بغطاء سياسي وعسكري أمريكي وغربي.
1: لا بوادر حقيقية على وقف حرب الإبادة الصهيونية في جنوب لبنان، بل تبدو الحقائق أخطر مما تعيشه جبهات القتال وأكثر تعقيدا مما يجول على طاولات التفاوض وفي الكواليس السياسية الإقليمية والدولية.
7: وفي شأن الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، تتواصل الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران من أجل الوصول إلى خريطة طريق لمفاوضات محتملة محورها فتح مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية على إيران ومصير اليورانيوم الإيراني على التخصيب. وسائل إعلام أمريكية أفادت اليوم أن الرئيس الأمريكي تبنى خلال اجتماع في البيت الأبيض أول أمس موقفا أشد بشأن عديد النقاط، ولا سيما ما يتعلق بالمواد النووية الإيرانية. عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم كوثري أفاد أن الملف النووي الإيراني تم رفعه من على طاولة المفاوضات مع واشنطن، مؤكدا أن المفاوضات الحالية تتركز على التوصل إلى اتفاق لإنهاء كامل للحرب، مستبعدا ذلك في الوقت الحالي. رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف شدد بدوره على أن بلاده لن توافق على أي اتفاق لا يضمن حقوق الإيرانيين، ومن بينها الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدة إيران المجمدة. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذا المساء، قدمتها لحضراتكم مفيدة عياد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. في عيد الأمهات تظاهرات وأنشطة ترفيهية في جميع جهات البلاد. بعد استكمال أداء مناسك الحج غدا وصول أول رحلة عودة للحجاج التونسيين إلى مطار تونس قرطاج الدولي. وفي اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين أرقام متزايدة في عدد المدخنين الشباب وتجدد التحذيرات من مخاطر هذه الآفة. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
4: تصريحات
5: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، ثقة كبيرة.
3: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم.
6: مرحبا من جديد، العودة في رياضة وأهداف. نرجع من الاستوديو التحليلي الخاص في ملعب رادس بعد تتويج الترجي بلقب الكأس والفوز أمام الترجي الجرجيسي 1-0، هدف حمزة رفيع في الشوط الثاني. بعد شوية إذا كان ممكن حبيب نمشي لطفي خالد الموجود قريب من ملاعبية الترجي الجرجيسي، ناخذ معها التصريحات في الانتظار. منعرفش لطفي تسمع فيها؟
7: نسمع فيك شاير، نسمع خليل القصاب لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي.
8: كما تعرف معناتها نيفو اخر، لازم معناتها تعمل بريباراسيون باهية، والحقيقة معناتها الحاجة الباهية في ترجي الجرجيسي الناس منظمين معناتها ويعرفوا شو يعملوا. نتصور معناتها السيزون الجاية نشوفوا ترجي الجرجيسي أفضل إن شاء الله، معناتها كما قلت لك نحضروا على بكري نعملوا جمعية باهية وإن شاء الله القادم أفضل ترجي الجرجيسي إن شاء الله.
9: خليل وصلنا تو في رابط مباشر معك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. هارد لاك، جمعية مزيانة، عمل سيزون باهي في البطولة سواء في الكأس، حظ أوفر في قادم المناسبات. رغم هذا فينال من شوية كان ممكن أنه يعمل حاجة الجرجيسي اليوم.
8: ولا صحيح، معناتها الحقيقة حبينا نوفي ومعناتها بتيتر يشوف باركور اللي عملناه، الحقيقة نحقه تيتر معناتها الجروب معناتها عنا ما شاء الله يحق تيتر. الله غالب اليوم ذاك اللي مكتبه ربي. الحاجة الوحيدة اللي نتكل معناتها عطاتها 100% في التيران، نتكل الكل عطات اللي عندها في التيران. الله غالب اليوم معناتها جاونا ديتوكازيون ما تخليناهمش، دخلت معناتها رجي اوتوماتيكمون معناتها تستقبل. الله غالب وان شاء الله معناتها الجاي خير ترجي جرجيس، معناتها كما قلت لك احنا راضيين معناتها الباركور اللي عملناه، ونعتذروا معناتها من الجمهور اللي جانا مرة.
9: يعطيك الصحة، برافو خليل القصاب، من أبرز لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي صراحة، كلهم متميزين شهير يعني صراحة، عملوا فرق مزيان برشا سواء في البطولة أو كذلك. أو كوني خلفك إن يسمح نكدو في المباشر، كوني عبسلامة كوني في المباشر لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. نعرفوه يعني اللاعبي عنده قيمة كبيرة برشا في الترجي الرياضي الجرجيسي، حظ أوفر اليوم رغم أنه كان نهائي 50-50 اليوم بين زوز فرق.
10: الحمد لله، صعب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معنا مع عملنا ماتش كبير، نتصور معنا بشهادة الناس كل. هارد لك الترجي الرياضي الجرجيسي، مبروك الترجي الرياضي التونسي، وان شاء الله في الموعد القادم نكونوا حاضرين خير ان شاء الله.
9: يعطيك الصحة كوني، مازلت مواصل بنفس العزيمة والنسق والرونزمون نتاعك مع الفريق.
10: اكيد انا نمن بحاجة اسمها خدمة، عبد يخدم على روحه والباقي على ربي ان شاء الله.
9: عندكم محطة افريقية الموسم القادم
10: ان شاء الله، نحضروا لها معنا كما يلزم وان شاء الله ربي يكون معنا ان شاء الله.
9: يعطيك الصحة كوني، خلفه متميز على ارضية الميدان واخلاق طيبة كذلك، برافو خليل القصاب. وبعد كوني خلفه كان في المباشرة لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذه كذلك تو بعد شوية يكون معنا لاعب اخر وطرف اخر بجانب درجة الرياضي الجرجيسي. يعني صراحة شهير في انتظار مراسم التتويج بالنسبة لملاعبية الترجي. هون نعطيك الأجواء، ممكن خليك مع ضيوف قول يبدأ جديد معايا نعمل أفعال. شهير حبيبة وشهير
11: لطفي
12: نسمع فيك
11: شيء. نسمع فيك حبيب حبيب معك لطفي.
12: مرحبا بك.
11: أكيد في انتظار صوت شيء الكافي. مازلنا معك.
6: نسمع فيك حبيب ولطفي.
11: تو جينا شهير. مرحبا شهير.
6: مرحبا. نرجع بعد شوية كده مع لطفي في التصريحات. خليني ناخذ تحاليل الفنية ونبدأ بسارة حمزالي. فريق الترجي توج مبروك التتويج. شوط ثاني شفنا الترجي أفضل، سجل الهدف وعرف كيفاش يحافظ عليه.
13: قبل كل شيء مبروك للترجي الرياضي التونسي للكأس 17 في تاريخه، وهارد لك للترجي الرياضي الجيزي. الحقيقة مباراة كانت غالية عليها الاندفاع البدني، كانت غالية عليها الحوار التكتيكي. ظهر مباراة ثقيلة على أذهان اللاعبين. شفنا الحقيقة اللاعبين بارفوا يخرجوا حتى من الكونسنتراسيون، وشفنا حتى في بعض الحالات فما التشنج، لكن هذا عادي. قيمة الرهان نهائي كأس تونس، اللقب اللي كل فريق يحب يفوز بيه. ترجي الرياضي التونسي يحب ينقذ الموسم بتاعه بالهدف بالكأس رقم 17. ترجي الرياضي الجرجيسي كيف معناته يحب يفوز بالكأس الثانية بتاعه، ويحب يرجع ذكريات 2005. شفنا الحقيقة مباراة ممتازة خاصة في الشوط الثاني. صحيح ترجي الرياضي التونسي بعد التغييرات اللي صارت ودخول ساز ودخول أوكبيلو ودخول شهاب الجبالي، الحقيقة التغييرات هذوما عطاو أكلهم، وشفنا وجه آخر بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. جمل فنية ممتازة، كرات قصيرة، شفنا ساز، شفنا أوكبيلو، الحقيقة شهاب الجبالي زاد عطى الإضافة. ترجي الرياضي التونسي في كل مرة يلقى قدامه دفاع متمركز معناتها في المناطق نتاعو كما يلزم، يلقى قدامه الحارس الشرفي اللي اليوم بالنسبة ليا منع الترجي الرياضي الجرجيسي من عديد الأهداف. تصديات حاسمة شفناها، كرات وجه لوجه، شفنا تسديدات من بعيد، تسديدات جانبية.
6: صالح لحظة خليني نمشي مع لطفي في التصريح مباشر ومن بعد نرجع. تفضل لطفي.
12: يعطيك الصحة ومدرب الترجيات الجرجيسي في المنطقة
9: اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل حال. مبروك الترجي التونسي الكاس هذا اللي احنا كنا نحبوا نفرحوا جماهيرنا اللي عامنا 500 كيلومتر نتروح فرحانه، لكن يقولوا انهم اروحوا مفخورين بفريق ان احنا باش وصلنا للنهائي. تعبنا معناتها تعبنا فرحه كبيره، وقاعد الممثل في المسير ولا زاد الفاطر. بدايه المباراه كانت ممتازه معناتها بالنسبه لنا اللي خططنا لها، كانت انتشار الكاس، كنا مطمئنين بالباقي وجدنا فرصتين ثلاثة. اللي لاحظت ان المشكل اللي صار لنا في الدوبليسيات اللي هم اللي شونجمون اللي صاروا لنا معناتها بدلنا رسم التكتيك وتلخبط شوي الواحد، لكن لا نلقاو مجهودات كبيره. الله غالب هذيك هي الكوره. انا نحب معناتها مبروك للترجي بالعكس يستاهل معناتها، احنا ماناش باش نواحد، لكن في الاخر في مباراه كيما هذه في نهائي الكاس اعطي اعدل ما بين الناس كلها. مثال العدل راهو اساس العمران، العدل راهو باش تنجح فيه باش نطوروا به. عندناش علاش احنا تو الناس كلها شافتها مخالفه، الناس كلها في القنوات كلها ورومي تو كلها مخالفه. الحارس ديجا سيف شرفي في السبيطار معناتها علاش ما تعطيش نوا وموقف مركز ترجي بعد راه ماشي بالضروره، لكن اعطينا حقنا كيما تعطي الناس كلها حقهم. كيما حكيت الخيان 2005 كان الله يذكره بالخير سي هشام قيراط كان عادل، اعطي كل واحد حقه، وهذا ما يمنعش ان الترجي تحقق ومبروك عليهم وهارتك لنا احنا.
14: في المنصف الان محطة افريقية قارية الموسم القادم، وعندكم هام جدا انكم تخرجوا بحاجة اليوم.
9: هذا هو معناته احنا فما برشا ايجابيات في الفريق. عملنا مرتبة مشرفة معناته نحكي على الفترة اللي كسبت فيها الفريق ب 11 مقابلة، ربحنا 8 مقابلات وتعادلنا في مقابلتين وهزمنا مقابلة واحدة، سجلنا 14 هدف وقلنا كان 4 أهداف. وصلنا النهائي الكاس وعملنا مرتبة مشرفة اللي هي المرتبة الثالثة ب 41 نقطة، وترشحنا لكأس الكاف. هذا كله توا انتهى الموسم، نقعدوا نرتب أمورنا نشوف رواحنا، وإن شاء الله خاطر كيف نمشوا للكاف لازمنا نشرفوا الرأي التونسي. هذا هو أهم
14: حاجة. ساعة في المنصب برافو. كان هذا شهير في المنصب مشارك، يعطيك الصحة، روح رياضية كبيرة برشا، كان معانا على كل شيء.
6: تصريحات أخرى. نرجع مع التحليل الفني. خليني نمشي مع محرز حسني قبل ما نرجع لك صالح. كنت تسمع في سيمونصف مشارك المدرب اللي خذات ترجي الجرجيسي وقت اللي تعدى بمشاكل، صلح اللي يلزمه يتصلح، وشفنا نهاية الموسم كيفاش كانت الترجي الجرجيسي.
15: اي صحيح، اول حاجة مبروك للترجي الرياضي التونسي التتويج. ماك تعرف سي المنصف خذا ليكيب تلعب على تفادي النزول وقعت ويت ماتش ما ربحتش حتى ماتش شهير، فهمت خويا؟ حسن شنو اللي حسن، وكما قال لك 11 ماتش عمل ويت فيكتوار دو نيل وهزيمة مع مع مع المرسى جوكروا كاكا مع المرسى في تيرال الكرم. بالنسبة للنهائي اليوم قدموا مباراة كبيرة ياسر، يكونوا فخورين بها، وجمهور جرجيس فخور بالإكيب اللي عنده هذه. تلعبت شهير المباراة على ديبتي ديتاي، مدرب الترجي عمل ثلاثة تغييرات مع بعضهم، أعطاه البلوس الفريق، ولا ثم وجه آخر الفريق الترجي الرياضي التونسي بالأخص في وسط الملعب على زوج أجناب شهير خويا. وكما قلت لك أنا في بداية النقل، ايش قلت لك؟ قلت لك رأي مباراة
16: يعني كرة ثابتة،
15: وتلعبت على كرة ثابتة ركنية معناها من الجهة اليسرى، وتلعبت كرة ثانية تسجلت، هذيك هي أحكام الكرة، وإن شاء الله ربي يوفق ترجي رزيز في المستقبل إن شاء الله.
16: خاصة المستقبل مشاركة قارية الموسم القادم كأس الكاف، يلزموا من توا يبدأ يحضر لها.
15: ما لش ويلزمها برشا أموال، ويلزم توا الناس الداعمين تعاون ترجي جرزيس وتقف معهم، على خاطر ما هيش سهلة كأس الكاف. ونحن كالعام زاد كاكا كي هزينا كأس 2005 شاركنا، تعذبنا من ترانسبور، والله مشينا حتى على ليبيا، مشينا من تونس ليبيا، ومن ليبيا مشينا سافرنا بوركينا فاسو وغادوغو، سافرنا معناها باش تعب مادي ونفسي ومعنوي كل شيء. ان شاء الله من مع اسم مع حسن الاداره، انا نعرف الاداره عندها اداره ممتازه جدا الترجي. انا نعطيك حاجه شهيره، نقول لك راه باش يرتاحوا دو تروا جور وبداو يخدموا على الموسم الجاي ان شاء الله.
16: ان شاء الله تكون مشاركه ممتازه. نرجع معك صالح، في انتظار خروج من لاعبي الترجي بعد قليل للتسلم رمز الكأس. المباراة ككل شفنا شوط أول كان فيها ترجي بنوع، كان ترجي الجرجيسي حصلته زوج تغييرات يعني اضطرارية، ولكن شفناه كان اختير على الترجي. شوط ثاني ضغط أكثر، الترجي نظم الأمور بالتغييرات، أيضا الضغط أكثر على الدفاع، لزوا أنه يرتكب الأخطاء وسجل هدف، ومن بعد حتى كان ينجم يسجل الثاني في أكثر من مناسبة.
13: هو الفرق بين ترجي الرياضي التونسي في الشوط الأول والشوط الثاني، وأنه ترجي الرياضي التونسي في الشوط الأول ما كانش معناتها مسيطر على وسط الميدان الحقيقة، كان اللعبة متاعه الكل في الأجنحة، والأجنحة معناتها من بعد كي تخرج دي باسون ريتري ولا سونتراجات ديما ما تلقاش التفوق العددي متاع مهاجمي ترجي الرياضي التونسي اللي تخليهم يسجلوا الهدف. الحقيقة الشوط الأول بالنسبة لي كان متوسط، كان مش أقل من المتوسط بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، لكن وقت اللي صارت التغييرات في الشوط الثاني كما قلت لك بدخول ساس، بدخول شهاب جبالي، بدخول أوكبيلو، الترجي الرياضي التونسي سيطر على وسط الميدان وسيطر معناتها على الشطر الثاني بتاع الملعب، وشفنا الخطر خاصة في الجهة اليمنى شهاب جبالي ساس، شفنا كيف في الجهة اليسرى ديارة اللي عمل الخطر في بعض ردهات المباراة، دانو الحقيقة لعب مباراة كبيرة اليوم، ضغط على دفاع ترجي الرياضي الجرجيسي، ربح برشا ثنائيات، خدم مونديفياسيون الحقيقة، وتعب دفاع ترجي الرياضي الجرجيسي اللي شفناه وفيه لعاداته ترجي الرياضي الجرجيسي، فريق يلعب معناتها متمسك في الدفاع، مالي وسط الميدان ويلعب على هجمة المعاكسة، خاصة على مؤمن الرحماني اللي قدم مباراة ممتازة اليوم، وشفناه الخطر اللي خلقه ترجي الرياضي الجرجيسي كان وراه مؤمن الرحماني، لكن في كل مرة معناتها يلقى الحقيقة ميميش اليوم زاد كيف برافو الحارس ميميش، انقذ الترجي من هدف في آخر الشوط الأول اللي خلى فريقه مازال موجود في المباراة. شفنا كيف معناتها الدفاع اللي كان متماسك اليوم. الحقيقة شوف نهائي كأس تونس راهو يتلعب على الجزئيات، وشفتوا المباراة كانت ثقيلة على أذان اللاعبين، وشفتوا قيمة المباراة وأهمية اللقب هذا، خلى الحقيقة في بعض ردهات المباراة وأنه يتأثر النسق متاع المباراة، لكن ترجي الرياضي التونسي عرف يستغل الكرة الثابتة من خلال كرة راجعة، سجل حمزة رفيعة تسديدة ممتازة، واللي في الشوط الأول الكرات الثانية أخذهم ترجي الجرجيسي ما أخذهمش ترجي الجرجيسي.
16: صالح قبل ما نكملوا بداية تسليم الميداليات لطاقم تحكيم المباراة ثم بعد ترجي الجرجيسي وبعد خروج حاليا من لاعبي الترجي، نذكر تحكيم المباراة لنضال بالطيف، مساعده الخليل حسيني، مساعد ثاني أحمد الضويمي، حكم رابع سيف الورتاني، حكم احتياطي يمن الله الحجري، في الفار مجدي بلغوي، ساعدوه كل من حسني النايلي وعمر بريدة، ويرى راقب المباراة سامي دربال وماجد رحومة، هذوما كل توا ياخذوا في الميداليات نتاعهم، ومن بعد شوية يكون الترجي الجرجيسي موجود.
13: كما قلت لك شهير، معناتها الترجي التونسي الاصلاح نتاع الخطا اللي صار، ولا مسك بوسط الميدان، ولا الكرات الثانيه يكسبها الترجي التونسي. شفنا التنوع في اللعب سواء في الجهه اليمنى سواء في الجهه اليسرى في عمق الدفاع، وشوف راهو الضغط الكبير اللي عمله الترجي التونسي على دفاع الترجي الجرجيسي خلى تصير اصابات. تعرف انت نهايه موسم والترجي الجرجيسي الحقيقه مر بمباريات ممتازه وصعيبه عليه، اللي انتصر على الاتحاد في المونستير، وتعرف باش تنتصر على الاتحاد الرياضي المونستيري ماهيش مباراه سهله في الملعب الاولمبي مصطفى بن جنات، كيف كيف امام النادي الرياضي البنزرتي اللي تقعد مباراه كاس صعيبه، واخيرا معناتها انتصر على نادي الرياضي الصفاقسي في ملعب الطيب المهيري، معناتها تعب ياسر باش توصل للنهائي هذا. دونك عادي جدا في الدور النهائي وفي نهايه الموسم باش تلقى تعب على اللاعبين، باش تلقى الارهاق، باش تلقى الاصابات العضليه، يظهر يتاثر شويه الترجي التونسي الترجي الرياضي الجرجيسي خروج زوز ولا ثلاثه لاعبين، عكس الترجي التونسي الحقيقه المجموعه الكبيره نتاعه ولاعبين البنك هما اللي عملوا الفارق، وهما كي دخلوا عطاو البلوس بالنسبه للترجي التونسي. كما قلت لك معناتها المباراه من اولها لاخرها مرت بفترات معناتها نسق مرتفع، فترات نزل النسق، لكن في الحاصل الشوط الثاني كان الحقيقه خير من الشوط الاول. الشوط الثاني بالنسبه للترجي التونسي كان ممتاز وممتاز جدا. كما قلت لك مبروك للترجي التونسي الكاس رقم 17. كاس هذه تعطي موتيفاسيون للمسؤولين، وخاصه شكري الواعر، تعرف انت قادم على مسؤوليه كبيره في فريق كبير كما الترجي التونسي، خاصه من اهدافه الاوليه والهدف رقم واحد بالنسبه لجماهير الترجي التونسي هي رابطة الابطال، وتعرف قيمه رابطة الابطال وقيمه الفرق في رابطة الابطال اللي فائز بها معناتها سان داونز الجنوب افريقي معناتها في الدور النهائي امام الجيش الملكي، والمستوى كان متقارب. دونك لهنا الترجي التونسي عنده تجديد العقود، عنده انتدابات كبيره لازم يقوم بها، لازم الحقيقه انتدابات مستوى اللاعبين لازم يتحسن ويكون مستوى كبير نتاع اللاعبين اللي نجموا يقدموا الاضافه واللي نجموا يكونوا معناتها نواه الفريق هذا، خاصه وتنتظر فيه استحقاقات كبيره الموسم القادم، استرجاع البطوله اللي تفكت منه سنه، كيف كيف معناتها يراهن على الكاس سيرتو كي قلت لك كما قلت لك رابط الابطال اللي تقعد ديما الهدف رقم واحد. نحب نشكر الترجي الجرجيسي.
16: وشوف هنا محلاها اللقطه قبل تسليم الميداليات لملاعبي الترجي
13: ممر شرفي
16: في محرز للملاعبية الترجي الجرجيسي من طرف ملاعبية الترجي، هذا اللي نحبوه في كرة القدم وهذا اللي يقع.
15: هذيك هي شهير كرتنا كما قلت لك، أنا إن شاء الله يتعدى معناها الفينال بكل روح رياضية، واللقطات هذه إن شاء الله ديما نشوفوها، إن شاء الله يا رب نشوفوها في كامل ميادين وتيرانات تونس الكل، مش كان في الفينال ولا في كان باش تطلع للبوديوم. شهير خويا هذه اللي نحبوا نشوفوه رياضتنا، وان شاء الله كرتنا ان شاء الله تتقدم، وكما قلنا وكما بدينا مبروك للترجي، وان شاء الله هاردراك للجرجيس ان شاء الله.
16: ان شاء الله اكيد نشوفوا الموسم القادم يكون افضل، نشوفوا التحضيرات، نشوفوا زاد المنتخب التونسي في المونديال، علاش لا يعمل مباريات ممتازه.
13: ان شاء الله ان شاء الله. احنا اليوم تو لازم نحيوا الخلافات الكل على المجموعه وعلى شكون اللي يستحق موجود يكون موجود ولا ما يستحقش. اليوم ناس كل وراء المنتخب وناس كل وراء صبري اللموشي اللي هو يمثل المنتخب الوطني التونسي، والملاعبيه ان شاء الله ربي يوفقهم، ان شاء الله يعملوا كاس عالم ممتازه، ان شاء الله يقدموا ثلاثه مباريات ممتازه ممتازه جدا، وان شاء الله كيف كيف يشرفوا كره قدم تونسيه في معناتها اغلى كاس هي الكاس العالميه. دونك لهنا ان شاء الله ربي يوفقهم الناس الكل.
16: قبل ما يغادرنا محرز حسني ونعرفوا الطريق المرواح بعيد الجرجيس، محرز زاد عندك ابنك ان شاء الله ربي يفضله زاد يمشي على خطاك، انت تشوفوه في قادم الايامات حارس ممتاز.
13: لا ابنه باش يكون خير من محرز راهو ما شاء الله عليه، لاعب المنتخب حارس المنتخب وتبارك الله عنده امكانيات كبيره، ان شاء الله يواصل وان شاء الله يزيد يقدم وربي يوفقه وربي يحميه.
15: بارك الله فيك صالح، وشهاده نعتز بها اخويا الباهي، والله هي صحيح وهو موجود في التيران شجعوه، خاطر عنده تربص مع منتخب 2010 ابتداء من غدوه، جاوا هزوا معاه مع الليفكتيف وموجود في الليفكتيف يوريه في الاجواء، علاش قلت لك اداره راهي ممتازه تشجع اللي عندهم، معناها لي ميور جوار اللي عنده تشجع فيهم، وان شاء الله ربي يعطيه الوقت الطيب وان شاء الله يعمل كارير افضل من بوه.
16: يعطيك الصحه محرز حسني، نورتنا وشكرا لك،
6: وطريق سلامة في العودة الجرجيز.
13: شوف
6: زاد اللقطة هذه تصفيق جمهور الترجي على ملعبية الترجي الجرجيسي وتبادل التحية. هذا اللي يقعد وهذا اللي نحبوه، لأنه في الأخير هي مباراة كرة قدم، مش مهم شكون ربح شكون هذا اللقب، تبقى العلاقات وتبقى الروح الرياضية.
13: شوف الترجي الجرجيسي التصريحات متاع اللاعبين وشوفنا ملاعبية ما تبروفوكيش، ما تمشيش لبروفوكاسيون، ملاعبية معناتها متربين، ملاعبية محترمين، وهذا راهو يمثل الإدارة متاعهم ومثل رئيس النادي متاعهم والمسؤولين متاعهم والإطار الفني متاعهم. ماهوش جديد على الجرجيسية والعكارة، ناس طيبين، ناس الحقيقة شفتوهم، معناتها هذا هو، هذا هو معناتها محلاه كرة قدم كي تبدأ هكا تقرب الناس من بعضها. فريق المنتصر جماهيره تصفق على الفريق المنهزم، وشفتوا رد التحية بالنسبة للاعبي ترجي الجرجيسي، هذا هو المطلوب. احنا نحبوا كرة قدم تقرب ما تبعدش، نحبوا هذه الصورة اللي نسوقوها لكرة قدم التونسية، هذه الصورة اللي نعطيوها للجماهير متاعنا، باش الجماهير متاعنا ما يعملوش معناتها حاجات خارجة على المعقول. ودور النهائي الحقيقة ممتاز على جميع المستويات، ان شاء الله تتواصل العلاقات هذه وتتواصل الحاجات البدرات الطيبة هذية، وهذا هو المطلوب شهير. نهاية موسم ممتازة ممتازة جدا بالأجواء هذه، بالحاجات المزيانة هذه اللي قاعدين نشوفوا فيها. برافو مرة أخرى لاعبي ترجي الرياضي الجرجيسي، برافو للمسؤولين متاعه اللي عندهم فريق ممتاز، ومبروك عليهم الترشح للكونفدرالية كأس الاتحاد الأفريقي، ومبروك عليهم الوصول للدور النهائي. إن شاء الله الموسم القادم يزيدوا يمثلوا كرة قدم تونسية أحسن تمثيل على المستوى الإفريقي، وإن شاء الله ترجي الرياضي الجرجيسي يعمل موسم ممتاز الموسم القادم. الترجي الرياضي التونسي تسنى فيه عمل كبير شهير.
6: وصالح ظهر لي اليوم ثم ملاعبية آخر مباراة بالنسبة لهم على الفريق.
13: بطبيعة الحال شفنا ينصاص معناتها بالدموع خارج معناتها بعد المباراة، أبارامون آخر مباراة بالنسبة لينصاص، عديد اللاعبين باش يغادروا الفريق، فما منتدبين الحقيقة عن

0: يا برشا هيثم دو يعطيه الساعه عطى الميداليه لوالدته وست كبير مدام
1: عايش عايش تحملي عايش
0: كذلك والده هيثم
2: ربي يوفقه ان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله في مقابلات انا ان شاء الله ربي يوفقه
0: هيثم اليوم حكيت كبير تتويج مبروك تتويج
2: والله الحمد لله والحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله خرجنا عملنا بالحال هذايا الحمد لله ربي توا علينا كان بالخدمه والخدمة مصدر وكاو
0: يبقى هدف مميز واجمل هدف في كأس تونس ها
2: الحمد لله هذيك هي الكورة خدمنا عليك ما خلفتش في الانترنت الحمد لله يا ربي وفقني ربي والحمد لله يا ربي
0: يعطيك الساعة هيثم زو يعطيهم الساعة المشرفين برافو يخليونا نعملوا لي انترفيو برافو اليوم مازال استبان يعني احنا خطفنا اللقطة وسحر اللقطة وجمال اللقطة انه مباشرة خذا الميدالية الذهبية شاف بها لامه يعني احساس كبير برشا برافو هيثم زو على الـ الـ الـ الـ الهدية الجميلة اليوم اللي قدمتها الولد ونستنوا شهير كذلك بعد شوية إن شاء الله
3: نستناوكم بعد شوية مع ملاعبية الترجي في التصريحات شفنا هيثم ضو مع الوالدة والوالد لقطة مزيانة برشا
4: هو من المفارقات هيثم ضو ابن الترجي ريال جدرجيس مشى صغير لترجي ريال تونسي في صنف الأداني انتدبوا ترجي ريال تونسي معناتها لعب ضد فريق الأم اليوم وبدرة طيبة شوف راهو
3: شوف زاد لقطة أخرى صالح رقم 11 ورقم 15
4: بلايلي
3: وتوكاي زوز اللي غايبين
4: اليوم على المباراة لكن في
3: توكاي الموجود مع المنتخب الجزائري باش يمشي للمونديال
4: بركولو للدعوة
3: بلايلي اللي هو مصاب يعني هنا يتذكروا الملاعبية الكل حتى الغايبين
4: شوف الترجي عالي عائلة راهو الترجي الأجواء طيبة بين اللاعبين وناس تحب بعضها مبروك المحمد علي توغاي معناتها الدعوه نتاعو للكاس العالم مع المنتخب الجزائري وان شاء الله ربي يشفي يوسف بلايلي اللي رجع للمجموعه اليوم بادره طيبه من اللاعبين حبيت نرجع لهيثم ضو شوف الملاعب ما ينجح الا ما يكون والديه راضين عليه رضيت الله ورضيت الوالدين اهم حاجه معناتها باش ملاعب ينجح في مسيرته سواء الكرويه ولا الاجتماعيه دونك لهنا بادره طيبه حاب يفرح بوه وامه اللي كانوا موجودين في الملعب واللي كانوا قراب منه هيثم ضو سنة عمل نهاية موسم ممتازة والحقيقة أكد وشفنا الهدف الجميل والممتاز اللي سجله هيثم ضو أمام بعث بوحجلة الحقيقة بمقصية ممتازة واللي عنا سنوات مريناش هدف كيفنا هكا دونك ملاعبي طالونتيو ملاعبي عنده فنيات ممتازة إن شاء الله يوظفهم للمجموعة إن شاء الله هيثم ضو معناتها بخطى ثابتة يولي رقم صعب ورقم كبير في صفوف الترجي
3: السؤال ايضا صالح على براكوني هل انه يكمل ما يكملش مع الترجي براكوني 8 مباريات 8 انتصارات يعني في المباريات اللي لعبها من كلهم مع الترجي عمل فيها 8 انتصارات يعني
4: ما شاء الله معناتها مدرب الحقيقة جاء في الوقت المناسب وعمل الانتصارات اللي يزمو يعملها براكوني ابريتو هو جاء منذ بداية الموسم يعرف كل كبيرة وصغيرة يعرف المجموعة وقريب معناتها من صنف الأكابر عنده فكرة على الشبان عنده فكرة على الفريق الأول ويظهر لي وقت الخلاب زمام الأمور معناتها نجاح بالفريق ووصل معناتها باش فاز كأس تونس أول لقب في تاريخه كمدرب أول وأي إنسان يحلم معناتها باش يكون في مكان براكوني خاصة أنه كان مدرب الفريق الثاني بتاع ترجي ريال تونس دونك لأنه يصبح هو المدرب الفريق الأول ويفوز بالكأس ويفرح الجماهير نتاع الترجي التونسي
3: وفي اللحظه هذه باش يتم تسليم لقب الكاس لقب الاميره لقائد الترجي ياسين مرياح من طرف رئيس الجامعه الحاضر ايضا الى جانبه شكري الواعر ياسين مرياح الى جانب اللقب واكيد بعد شويه باش يمشي به لبقيه الملاعبيه الموجودين على البوديوم على في وسط الميدان
4: الى جانبه رئيس النادي حمد المد
3: وهنا الصورة الجماعية اللي تسبق التسليم للقب الكأس الترجي الموسم هذا ممكن كان قريب في البطولة لكن من بعد التتويج كان للنادي الافريقي الترجي ما خرجش خالي الوفاق كما نقولوا ربح الكأس اللي في يدين ياسين مرياح حاليا ياسين مرياح اللي يمشي بها للملاعبية بداية الاحتفالات ورفع لقب الكأس عاليا مبروك الكأس للترجي الترجي اللي ربح اليوم شقيق والترجي الجرجيسي 1-0 واحتفالات ملاعبية الترجي باللقب صالح تمنيت لو كان كنت معاهم
4: بطبيعة الحال الأجواء هذه أجواء كبيرة فرحة اللي

0: لاعبين وبحضور جميع الصحفيين معناتها سواء المحلية ولا الصحافة الإفريقية والعربية والعالمية. يظهر لي حاجة تفرح، مبروك للترجي التونسي مرة أخرى الكأس رقم 17 اللي فاز به عن جدارة وبعد تعب كبير وبعد الحقيقة فترات اللي شهدت فيهم صعوبات كبيرة الترجي التونسي في الموسم، لكن في نهاية المطاف فرح جماهيره وآخر مباراة في الموسم كانت لصالحه بفوزه بكأس تونس. مبروك للجماهير الكبيرة والعريضة متاع الترجي التونسي في كامل أنحاء العالم، مبروك للهيئة المديرة، مبروك رئيس النادي، مبروك للاعبين، للإطار الفني والإطار الطبي وكل إنسان يمثل الترجي التونسي. الفرحة هذه فرحة كبيرة إن شاء الله تتعاود في المواسم القادمة. كيف كيف نحب نشكر فريق الترجي الرجيسي على المباراة الكبيرة اللي قام بها، على الموسم الكبير اللي قام به. مبروك ليه الترشح لكأس الاتحاد الافريقي الموسم القادم، مبروك ليه.
1: وهنا الصورة حمدي المدب رئيس الفريق ياخذ الكأس يمشي به وحده يحتفل، بعد ياخذوا عليه ملاعبيه الترجي. هنا واضح ان كان ثم ضغط كبير على هيئه الترجي للخروج بلقب هذا الموسم.
0: هم اللاعبين يحبوا يهديوا الكأس هذه للسيد حمدي المدب.
1: تفضل لطفي، تفضل لطفي.
2: نسمع يا سيدي مريح، نسمع يا سيدي مريح. تعريف يا عام تعودين بشهيرات هذيك هي كنت قدم لازم الجماعية الكبيرة واللعبات اللي لابد لما يقفل التقويم في تعطي صحيح اليوم تيتر نزيد للإسبيران. مبروك على جماعية الرجال الكل، مبروك على جماعية الكل. إن شاء الله مزيد من الأرقام، إن شاء الله ربي معنا، وإن شاء الله تكون في الدنيا الثانية.
3: يعطيك الصحة في المرياح. كذلك محمد بن علي هاو معنا كذلك المباشر، خليه يعمل صورة فرحان بال مثال اشتاعك من المباراة او مشيكس مش تاخذوك مثال في عقلك يقعد معنا بعد شوية مش تاخذوك على مباراة الإذاعة الوطنية. محمد بن علي مبروك التتويج من أبوه اليوم في تتويج كاسكو.
4: الحمد لله واحد آخر بيزان ما نتتوج بالكوب صحيح، مش من طموحات جماهيرنا ولا طموحاتنا احنا زادة. الحمد لله اليوم سلام انت كملنا العام ما احنا متوجين، ان شاء الله العام الجاي معنا اللي بشوحد ولا اللي بشيمشي ان شاء الله الخير للترجي.
3: يعطيك الصحة محمد بن علي برافو. كذلك بعد شوية ان شاء الله يكون حامل معنا اكثر من لاعبين الترجي اللي مازالوا قادرين يدوروا بالزون نتاع تسليم الكأس، قاعدين هكا بامكانيات خاصة نقربوا لانه لهنا جماعة لجنة التنظيم مسكرين علينا في الهلال، لكن مازال كل مرة هكا ناخذوا اللاعبين
1: هكا عمل شوية مراوغات لطفي وادخل لديزويت انت مباشرة.
3: لازمها
1: نخليوك لطفي تستضن تصريحه الاثنين. خليني نواصل مع صالح مزالي. الافراح متواصله للاعبين، كل واضح ان اللقب هذا صحيح انقذ به الموسم الترجي، لكن لقب يبقى ديما هام.
0: بطبيعه الحال اللقب راهو ديما تدخل فرحه في قلوب الجماهير وفي قلوب اللاعبين، ولقب نهايه موسم يخليك الموسم القادم تحضر في اريحيه تامه وتحضر روحك كما يلزم.
1: خلينا نمشيو لطفي دخل لديزويت. صحيح لطفي تو باش يبدا يماركي في الاهداف. تفضل لطفي.
3: المهم اليوم تتويج بكأس تونس، مبروك عليك.
5: الحمد لله يا ربي، الحمد لله الحمد لله. عدينا معناها سيزون ما كانت سهله، برشا ماتشات برشا تعب، كل واحد عمل ليفور وعطى من عنده. ما كملناش الموسم هكاك، ما تعديناش معناها ولا الحدث، على الاقل توزنا بالكوب الحمد لله يا رب. ان شاء الله جاي خير،
3: ان شاء الله جاي خير. يعطيك الصحة أشرف برافو، يعطيك الصحة. حسام شوية لكن قدرنا انه نخرجوا منه حويجة كلمة من عنده أشرف الخبري ملاعبي عنده مستقبل أكيد في قادم السنوات خاصة في الكرة التونسية. نسمعوا شكر الواعر كذلك، نسمعوا بعض ناي ليفيكتيف فور انفورسي معناتها ليفيكتيف المدرب لي جون لورغانيزاسيون برشا حاجات. هذاك علاش يعني خدمه كبيره تنتظر في المجموعه
6: الصغيره. شكرا لك شكرا لك يعني ما تتحدث لكن كويس اكيد لسه ساعه الدرس ساعه وجود رياض الثواب ولا لا لسه ساعه تسجيل العقود
3: تسجيل العقود
1: باهي لطفي باش نمشيو شويه مع موجز الانباء ومن بعد نرجعوا نكملوا التصريحات. كلمه لزملائنا في استوديوهاتنا المركزيه ومن بعد نرجعوا نكملوا مع بقيه التصريحات.

0: في عيد الأم للمحبة صوت يشبه صوت أمي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة مستمعينا الكرام من قسم الأخبار. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أكثر من 50 مليون مراهق يتعاطون التبغ والسجائر الإلكترونية، ومنظمة الصحة العالمية تدعو إلى حظر جميع منتجات التبغ والنيكوتين المنكهة بما في ذلك السجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين، معتبرة أن النكهات تساهم في جذب الأطفال والشباب عبر إخفاء الطعم الحقيقي للتبغ وزيادة احتمالات الإدمان. ارتفاع بحوالي 25% سنة 23 و2000 في أعداد الأمراض المهنية في قطاعي النسيج والملابس، ووضع مقلق بشأن حوادث الشغل بها وفق نشرية لمعهد الصحة والسلامة المهنية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تنفذ أكثر من 560 تدخلاً رقابياً وتحسيسياً خلال عيد الأضحى، وتعاين أكثر من 200 حالة مرضية بالأضاحي والذبائح. في أخبار العالم، مقتل عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين في ولايتي شمال وغرب كارديفان بالسودان في غضون 48 ساعة بحسب بيان لمجموعة حقوقية معنية بتوثيق انتهاكات الحرب. مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر غد الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة في جنوب البلاد. ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد استمرار المحادثات وتبادل الرسائل مع واشنطن حتى التوصل إلى نتيجة واضحة على حد قوله. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
0: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
0: ثقافة،
3: موسيقى.
0: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
0: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
5: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
0: تصريحات
6: في المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة، بثقة كبيرة.
0: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم.
7: نرجع مجديد في رياضة وهداف، وباش نمشيو مباشرة للطفي مع بقية تصريحات من لاعبي الترجي. تفضل
8: لطفي. مرحبا، نسمع من الله بميش تسويس، برافو. الحمد لله الحمد لله، هذا الجموع نادي التدريات على الجموع، الحمد لله.
9: هذا هو شو حكاية يعني نتطور مع جماهير يعني.
7: لطفي أيضا مازال موجود، شكري الواعر إذا كان أمكن تاخذ لنا شكري الواعر معاك في المباشر.
9: يعني كيف كما قاعد ولا يحبوا مني قاعدين ندوروا معاه. على كل حال هذه هي الأجواء شهير كما قاعد تشاهد. رفقي كان يكون هيدا
7: الدورة الشرفية مع الجمهور بالملاعبية أكيد، والجمهور بالفرحة باللقب. إذا كان ممكن لطفي تمشي لنا الشكر الواعر اللي يكمل مع التلفزة الوطنية، ناخذوه معنا في المباشر أيضا قريب من بوديوم.
9: أي
7: امشي هكاك ديما طول اللي تلقى روحك بهذا شكري الواعر من الفوق. يمكن قاعد نخزر اكثر للناس اللي موجودين كيف ما قلنا فما الملاعبيه اللي قاعدين يغادروا نحو حجرات الملابس. نمشيو ناخذوا شكري الواعر بعد شويه نحكيوا معاه شويه على المهم وعلى التتويج وعلى ايضا القادم بالنسبه للترجي في فتره الميركاتو الجاي.
9: ولو انه كان معنا
7: كبيره شكري الواعر شهير لانه ما تعرفش برشا لطفي جاء وقت الاخبار مشينا مع الاخبار.
9: فوالا ناخذوه مره
7: يلا. ونعرفوا ملاعبية الترجي زاد مازالوا يحتفلوا في الجهه المقابله موجود لقب الكاس والدوره الشرفيه. نحاولوا بعد شويه ناخذوا بعض اللاعبين ايضا قبل ما نرجعوا مع حبيب قويسن في الاستوديو ونكملوا حتى الثمانيه في رياضه واهداف. عندك الكلمه لطف.
9: واضح باش يكمل شكري الان. شكري مرحبا مبروك التتويج على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه اليوم. تتويج كبير بالنسبه للترجي ولك انت كذلك في المنصب الجديد.
10: الحمد لله ساعه والحاجه من احسن الحاجات اللي كون واحد يرجع بتيتر. رجعت بتيتر والمجموعه الكل لكن التيتر ما يزموش يغطي الحاجات اللي ما همش باهيه. يزمنا نبنيو عمل يزمنا نعملو عمل قاعدي باهي. فما برشا حاجات يزمها تتصلح برشا لوجيك نتاع الكوره يزمو يتحط لانه اليوم جمهور اسبيرونس يستحق افكتيف معناتها اقوى من هكا. جاي الايامات الجايه باش تكون ايامات يعني رزين عليا وعلى سيد حمدي المدب. فما برشا جوارات باش تمشي فما برشا جوارات باش تجي مدربين باش تمشي مدربين باش تجي اصناف الشبان هيكلة الاداره هذا كل حاطينه في البرنامج انا وسي حمدي على الطاوله. عاد ان شاء الله بارتير دو دومان ان شاء الله نبداو في الدوسيه.
9: كابتن شكري موضوع البلايلي لو تلم حلنا تعطينا جديد شنو صار فيه.
10: بلايلي اتصل بيا يوم السبت هكا ولا يوم الجمعه طرح علي المشكل نتاعو. الحقيقه كان متعطل في حاجات سرحتهم له اتصلت بالمحامين الناس كل حد وعملنا فيديو كونفيرونس مع المحامين نتاعو في سويسرا باش يدخل للتاس افيك ان دوسي سوليد. المره هذه البلايلي كلك سوا يمشي ولا يقعد اللي احنا نحبوه يقعد. البلايلي ولدنا واحنا باش نعملوا اللي يلزمه يتعمل لمصلحه البلايلي. كلك سوا البلايلي يمشي ولا يقعد ولدنا معطاه الكثير للترجي واحنا جاهزين باش نوفروا له اي حاجه تقوي له الدوسي نتاعو. شكري.
7: واضح لطفي من عرش
9: ذكرك واضح على لي زونغ الموجودين نتاع الاسئله هذا هو اللي نجم نسالوه. شكري الوعر في اسابيعه الاولى على مستوى الاداره ونائب رئيس الترجي ورئيس الفرع بالنسبه للترجي التونسي كما سمعتوا على الطاوله عديد الملفات. ثم قال لك اطار فني واطار فنيه مش تمشي ملعبيه مش تمشي ملعبيه مش تجي هذا ممكن. وكذلك وضح لنا الامور على مستوى قضيه البلايلي كما حكى وسمعتوا.
7: خليني نختم مع صالح مزالي معنا في الاستوديو الداخلي
9: نمشي له.
7: حتى براكوني قدامك يا لطفي اذا كان امكن ناخذ براكوني ايضا على يمينك.
9: اي نسمو كريستيان براكوني يلا.
11: السيزون على plusieurs étapes hein. On avait cette campagne en Champions League qu'on a malheureusement pas pu aller au bout. On a perdu également le titre en cours de route. Donc ce qui a fait une fin de saison assez chaotique, assez compliquée, assez difficile à tous les niveaux sportifs même je dirais en termes de palmarès, de titres pour le club. Donc on était vraiment dos au mur avec les joueurs. Et puis il a fallu s'employer, il a fallu vraiment travailler, reconstituer le groupe psychologiquement pour commencer à gagner des matchs. On s'est qualifié pour la Champions League dans un premier temps. Et puis ensuite on a eu cette campagne de Coupe de Tunisie qui nous a permis aussi de finir un petit peu en beauté quand même, de faire un peu plaisir au public qui me mérite évidemment énormément. Et puis aussi de sortir un peu moins frustré et déçu de cette saison. On n'en a pas parlé encore, on doit se voir, mais voilà, on savoure ce soir, c'est l'essentiel. Après, on verra.
9: كنهذا كريستيان براكوني مدرب الترجي الرياضي التونسي في حوار على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. والحوار هذا تلقاه على الديجيتال هذه الساعه رفقي بوسته وسيف الدين الترابلسي كذلك مع قاعد يصور قاعد تشوف فيه رفقي وسيف الدين
7: غادرنا ومن بعد نرجعوا لك لطفي. صالح خلي كلمه الختام وشنو اللي قادم الفينال هذا؟
12: كما قلت لك فينال الحقيقه ممتاز بين زوز فرق كبار اللي هما الترجي التونسي والترجي الجرجيسي. مبروك مره اخرى للترجي التونسي الكاس رقم 17 اللي دخلت للخزينه نتاعو مع عديد الالقاب الكبيره بالنسبه للترجي التونسي. حاجه باهيه بالنسبه لشكري الواعر اليوم معناتها باش يخدم اريحيه باش يخمم في مستقبل الترجي. انا نحب نقول حاجه للجماهير حسب المعلومات اللي عندي وحسب اللي عندي راهو فما ملاعبيه ممتازين قادمين للترجي التونسي واللي الملف هذا شكري الواعر بدا يخدم عليه عنده مده كيف كيف معناتها يعرفوا اللي فما عديد النقائص في الفريق يعرفوا اللي الهدف رقم واحد بالنسبة للجماهير وبالنسبة للإدارة هو رابطة الأبطال. ورابطة الأبطال اليوم باش تراهن عليها يزمك تجيب ملاعبية ممتازين ملاعبية قادرين معناتها باش يطلعوا المستوى متاع الفريق ككل. صحيح موسم صعيب بالنسبة للترجي لكن الموسم كان فيه كأس تونس كان فيه ترشح لرابطة الأبطال الدور نصف نهائي رابطة الأبطال معناتها موش خايب راهو لكن ديما في الترجي فريق يعيش بالألقاب دونك ديما يحبوا الانتصارات الجماهير متاعو تحب الانتصارات وتحب النجاحات الحمد لله معناتها آخر مباراة في الموسم كانت فيها كأس إن شاء الله القادم أفضل بالنسبة للترجي التونسي إن شاء الله الموسم القادم نشاهدوا ترجي يفوز برابطة الأبطال. بالنسبة للترجي الجرجيسي نقولوا برافو مبروك عليه الترشح لكأس الاتحاد الإفريقي مبروك عليه الوجود في الدور النهائي ويظهر لي فريق ممتاز ونتصور معناتها اذا يدعموا الفريق هذا الموسم القادم باش يكون فريق رقم فريق صعب في الموسم القادم. الحقيقه صوره كبيره اعطيناها على النهائي هذا من خلال العلاقه اللي كانت بين الجماهير ولاعبي ترجي الجرجيسي في الخروج معناتها صفق عليهم جماهير ترجي التونسي كيف كيف الممر الشرفي اللي عملوا ملاعبي ترجي التونسي لترجي الجرجيسي هذه هما الحاجات اللي نطالبوا بهم شهير واللي نطلبوهم معناتها في كل مباراه ان شاء الله الناس كل تبدا قرب بعضها الكره راهي تقرب ما تبعدش وراهي الكره تقعد في المستطيل الاخضر ومن بعد معناتها كل خيان وكلنا معناتها اولاد تونس كيف كيف ان شاء الله ربي يوفق المنتخب الوطني التونسي في الكاس العالم وان شاء الله معناتها يعطي زاد صوره طيبه على كره قدم تونسيه وان شاء الله يعطي مستوى كبير في كاس العالم القادمه وان شاء الله بالتوفيق للناس كل.
13: يعطيك الصحه صالح مزاري وبالتوفيق زاد اللي كنت نورتنا اليوم عشيه كامله معنا. ما نعرفش لطفي اذا كان عندك شكون والا خلينا نختموا من ملعب رادس.
14: نختموا وجيب للساك.
13: شكرا لك لطفي مشكور لطفي مشكور ايضا رفقي زميلنا سيف نادر الكميدي كل الزملاء قيس المطوي وكل الزملاء اللي كانوا موجودين معنا اليوم في ملعب رادس. أمنا لكم هذا النقل المباشر من ماضي ثلاثة حتى التوى والأكيد ما زالت الرياضة وهدف متواصلة مع حبيب قويسم في استوديواتنا المركزية.
15: شهير في المباشر جيب له الساك أو كان يدي في المباشر
13: مو أحلى من قاعدين نخزر لبعضنا من بعيد لبعيد وكان من فوق قاعد ننسق في التصريحات وهو لوتا اليوم عمل كان متكامل وحاولنا أن ننقل الصورة كيف ما موجودة وإن شاء الله نكون وفقنا في أنه نوصلوا كل شيء للدورة النهائي هذا في انتظار أنه إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يكون موجود في الصيف من خلال كأس العالم والأكيد عندك برشا كلام عليه توا صحبة ضيوفك حبيب
15: حمزة الذياب أكيد معانا تكلم صحة شهير الكافية. أيضا نوجه لتحية محمد الغولي خذي مكان فاتن حسني على مستوى الأجهزة التقنية حاضر معانا حمزة الذيابي مرحبا بك.
16: مرحبا حبيب ومرحبا بكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
15: أكيد تبعت المباراة الدور النهائي كما التوانسة الكل ختام الموسم تتويج مستحق للترجي كلمة على المباراة إجمالية.
16: المباراة الحقيقة فنيا ما ارتقتش المستوى معناتها كبير برشا لكن كان فيها انجو انورم اونتر دو زيكيب معناتها الحقيقة اللي استحقوا انهم يكونوا موجودين في الفينال. الترجي التونسي بحكم انه الفريق اللي مستانس يلعب على الواجهات الكل واكيد باش يختم ديما كل عام بلقب كسوا في افريقي او محلي معناتها بالبطوله اترافير بطوله وطنيه او كاس تونس. والترجي الرياضي الجرجيسي الحقيقه بعد رجوع منصف المشارك الحقيقه اللي يقدم اضافه كبيره واعطى ليكيليبر ديفونسيف اللي يستحقه الترجي الرياضي الجرجيسي وبما انه زاد هو احسن فريق عمل باركور في الكوب يعني براتيكمون ترجي رياضي جرجيسي الفريق الوحيد اللي لعب مع ثلاثه فرق من الرابطه المحترفه الاولى كان عنده الباركور هذايا
15: وزوز فرق كيلعبوا خارج ميدانهم
16: تقريبا وزوز فرق لعبوا صحيح اللي بارتي كوب الكل خارج ميدانهم لذا انا نتصور سي تاميريت معناتها للي دوز ايكيب باش يكونوا متواجدين في الفينال كما قلت لك ما ارتقاش المستوى الفني كبير لكن الحقيقه التتويج كان من نصيب الترجي الرياضي التونسي مبروك للترجي الرياضي التونسي احرازوا على كاس تونس وزاد الف شكر زاد للترجي الرياضي الجيسي على المردود المتميز اللي قدموه تيت الكاس وفي اخر مباريات البطوله الوطنيه
15: مبروك للترجي الكاس التونس مبروك ترجي الجيس ايضا ضمانه المشاركه في كاس الكونفدراليه الافريقيه مبارك لكل بطبيعه المتوجين في هذا الموسم النادي الافريقي في البطولة الوطنية ترجي الرياضي التونسي كيف كيف يمشي رابط الأبطال الإفريقية وهو أيضا متوج بلقب الكأس عندنا زوز فراخ كيف كيف النادي الصفاقسي وترجي جرجيس باش يمثلوا تونس في مسابقة الكونفدرالية الإفريقية ذولي أربع فرق الحقيقة قدموا موسم رائع جدا
16: الموسم الأربع فرق هذوما قدموا موسم ممتاز الحقيقة فنيا بالنسبة لهم هما لكن كي ناخذوا البطولة ككل حبيب الحبيب الحقيقة البطولة الوطنية سناء لم ترتقي لمستوى فني راقي جدا أو رائع جدا كي نقارن بالمستوى اللي قدمناه عمناول ولت عمناول كان فنيا كنا فنيا خير برشا من سنة لكن كل عام عندها تونس تمثل بأربع فرق وثلاثة فرق ما بين مسابقات إفريقية وهذا حقنا معناتها ومستحق عن جدارة لأنه الحقيقة تونس فيها لاعبين وفيها مستوى فني خليني أقول يسمح لنا باش نجمو نلعبوا مسابقات إفريقية ويسمح لنا باش نكونوا ممثلين في المسابقات الإفريقية
15: بطولة من الصنف الأول
16: فوالا بالهنات متاعها وبالسلبيات اللي عنا الحقيقة مش ما ننكروش الشيء هذا لكن عنا من الزاد الفني اللي يسمح لنا باش نجمو نكونوا موجودين في تمثيليات إفريقية وكذا نتمنى معناتها إن شاء الله معناتها التوفيق للأربع فرق هذوما خاصة العام الجاي في المسابقات الإفريقية ذي وإن شاء الله معناتها ما نتخمروش برشا في الراحة وكذا لأنه ما ثماش نهاية موسم فما انطلاقة موسم جديد
15: لذا مطالبين بالعمل نكمل الفكرة متاعك سامحني يا حمزة قصيت عليك يعني فريق متوج رابطة الأبطال الإفريقية ماميلودي سانداونز جنوب إفريقي يلعب مباراة دولية ودية من عيار الساقين يعني أمام لبزيك الألماني وانتصر ثلاثة مقابلات
16: هذا هو
15: شوف الخدمة يعني تجديد عقد المدرب وفكروا أيضا في استراتيجية انتدابات
16: يا حبيب ما فماش توا في الفوتبول مودرن وللناس اللي تحب تخدم وتنفستي كما قولنا في الكورة في العالم ما فماش نهاية موسم ونرتاح ونعود نرجع بداية موسم سان اكزيست با هذه ما عادش موجودة راهو نهاية موسم ما هي إلا انطلاقة جديدة لموسم جديد نورمالمون تحضيرات الموسم الجديد ديجا راهي بدات في الجمعيات اللي عندها بالحق لو بروجي جو كامل وعندها اهداف تخدم لها على المدى المتوسط والطويل لذا التحضير يلزم ينطلق من الان في برشا حاجات تهم الفني كما تهم اللوجستي كما تهم الاداري كما
15: والمالي.
16: تهم فوالا المالي دونك يلزم يكون ثم تحضير متواصل ومن غير معناتها شنو معناتها ناخذوا راحه راح ياخذوها بوتيتر اللاعبين نجم نتفهم شيء هذا على المستوى البدني وكذا وتكون راحة ما عادش الروبو احنا نقوله باسيف ولينا نخدموا على الروبو اكتيف زاد الروبريز دي زونترينمون وكذا تكون دوزي وتكون فيها حسابات ومرتبطة بما حضر قبل
15: الروبريز
16: ولو انه فيها كلمة راحة لكن الراحة انترقيمي مشروطة بانها راحة اكتيف ماهيش راحة باسيف ماهيش كما قولوا سامحوني في التمثيل عبارة واحد جراج سكر كهو كمل خدمة باش يحل لو لوندوما في وقت معين نو سي ان ترافاي كونتينيو على شان فما تحضير موسم جديد كل شيء كل شيء كل شيء تحضير عقود ثم ملاعبيه غادره مغادره فما ملاعبيه باش تجي فما بحث عن مدرب بوتيتر عند برشا جمعيات وخاصه وحنا رينا سنين وكل عاده ثم تغيير مدربين بصفه كبيره في الجمعيه التونسيه على 16 فريق برم اربعه برك
15: تعطيو برشا ارقام
16: دونك يوريك اللي معناتها التحضير يلزموا من توا مش ليل صال الله فما مشاكل اخرى زاد قاعده عالقه فما حاجه اللي انا مقلقتني برشا حبيبي اللي هي وديما ولينا في بطوله تونس معناتها ننتظر تو شوف عنا بطل وعنا وصيف وعنا فانكور دو كوب دو تونيزي، لكن زاد عنا احترازات وعنا تاس
15: حاجات سلبية نحكي، وحتى على حديث عن نقاط،
16: حديث عن خصم نقاط ومن عرشنوة
15: وبلغات
16: يعني شفت ما
15: حتى هيك رياضية انتي انا توخر شوية في اتخاذ القرار، عندي قانون قدامي واضح ناخذ قرار.
16: هذا سؤال ديما يطرح نفسه معناتها حتى كمتابعين لشأن الرياضي، علاش ديما نخليه وديما القرارات تؤجل او تؤخر او كذا؟ ماذا بينا معناتها بالحق، ماذا بينا راهو لهنا. انا خليني نتوجه بدعوه، دعوه صريحه وملحه لوزاره الشباب والرياضه الحقيقه، معناتها اللي هي انا حسب اعتقادي وزاره الشباب والرياضه يلزمها تقف ويلزم تعمل طاوله حوار تحط فيه الناس الفاعلة على والساهرة على كرة قدم توسيع والرياضة بصفة عامة، هيك الرياضية لاعبين مدربين مسؤولين رؤساء جمعيات، الناس كل مطالبة باش انها تشارك، ونحطوا شنو السلبيات شنو الايجابيات شنو اللي مطلوب، نحطوا خريطة الطريق وخلينا نقول ليني دو كوندويت الناس كل تبع فيها، نشوفهم بعد عامين، نعطيه روحنا عامين وثلاثة سنين مارج متاع خدمة متاع تأسيس متاع بناء، وبعد تنشوفوا البطولة
15: متاعنا
16: نشوفوا النتيجة. ولكن على شرط اللي ديما وزارة الشباب والرياضة الحقيقة تخطئ في العنوان هنا في توجيه الدعوات لمن يستحق أن يكون موجود، لأنه فما ناس ما تنجمش تعطيك هي الحل، لأن هي ما يش ولاد الكرة، ما يش ولاد الدومين، ولاد الدومين ولاد الكرة موجودين لكن يتم تغييبهم او نسيانهم او ما نعرفش هل هو صدفه ام باختيار، هذا ما نجمش
15: اختصاص في المكان
16: نتاعو، الناس لازم كي تعمل حوار
15: في مكان والفني في مكان،
16: الناس اللي عندها المسؤوليه واللي عندها بالحق الحل وعايشه التيران، خليني نقول عايشه التيران، خاطر مش معقول في كل مره واحنا نشوفوا كورتنا ثم مشكله. مثلا انا ما نتفكرش السنه في بطوله الوطنيه المحترفه الاولى ما فماش ماتش ما صارتش عليه بوليميك اونتر نامبورت دو كلوب، ما فماش علاش اصلا ما نجموش نوصلوا للحاجات هذيك، ما فماش علاش هاو عنف
15: هاو
16: هاي قرارات تحكيمية هاو منعرش تشكيك في في في إدارة وطنية للتحكيم، تشكيك في مكتب جامعي، تشكيك في جامعة وطنية، تشكيك
15: حلول سنين حلول
16: الحلول
15: مثلا لو نحكيه مثلا حتى على الجماهير تنجم يمكن تشكك في لقطة تحكيمية وهو القانون الدولي يتبدل من عام لعام
16: القانون يعني. شوف
15: علاش ما يعملش فقرة تثقيفية تحكيمية
16: ثم موجود يا حبيبي،
15: مش حتى في برنامج بعد ما يصير معناها اللقطه هذيك حتى يعني حتى قبل انطلاق المباريات راهو فما القانون هذا يتبدل راهو مثلا
16: نورمال مو يصير نورمال مو يصير حتى اجتماع هو حتى الاجتماع الفني الحقيقه اللي يصير قبل بدايه البطولات حسن في بطولات الرابطه المحترفه الاولى او الثانيه
15: حتى على المسؤوليه
16: صحيح ومام حتى في بطولات شوبان الجامعه التونسيه تعمل اجتماع فني وتدعو فيه ويصير فما اعلام بكل ما هو جديد وكذا، لكن الحقيقه الحضور ما يكونش كبير. انا نقول لك انا نذكر عمني اول اجتماع الفني في الجامعه التونسيه لكره القدم لانطلاق بطوله شبان حضروا فيه زوج جمعيات والثلاث، ما تنجمش تتطور بالطريقه ذي، ما تنجمش تتصلح بالطريقه
15: وهي مشاكلها يمكن اكثر
16: وهي المشاكل مع الناس هذاك ما عليش قلت لك سي تو تروفوار تو تروفوار، لكن مع الناس اللي فريمون مارسة التيران عندها الخدمة اللي تعرف فريمون أين الداء وين الدواء، مش هكيك بالكلام. التحكيم زاد ملف كبير ويلزم نرجع الثقة، يلزم نرجع الثقة للحكام متاعنا والثقة ما بين إدارة التحكيم، مش في كل مرة وإحنا ننزه حكم اليوم ننزهوه غضوة إذا يغلط ردوه به وعليه إذا يرجع يصلح يقول والله شوف هذا كله علاش خاطر ما فماش، يلزم مراجعة للتشاريع خليني نقول اللي موجودة المنظمة لكرة القدم التونسية، ويلزم زادة احداث ثورة خليني نقول جديدة يا اخويا راو النجم ورانا راو الحبيب التونسي اللي كابابل دو توفير يلسوفي نعطيوه لي مويان ونعطيوه الثقة ونحطوا لو بونوم على بون بلاس، هذا هو النداء متاعي. ويلزم وزاره الاشراف والاداره العامه للرياضات الجماعيه في وزاره الاشراف بالتنسيق مع الجامعه التونسيه كره القدم اخويا يتحملوا مسؤوليتهم ويحطوا ان بروغرام دو ترافاي كلير اي بيان ديتيرميني.
15: باهي تحيه لعماد الكيلان، يمكن انا ارتجلت على الترجي الرياضي الجرجيسي واجه في دور 16 نادي قربي والربع النهائي اللي بنزرت على ميدانه باهي. يعطيك الصحة سي عماد كي تبع فينا كالعادة في رياضة وهداف
16: والنادي الرياضي الصفاقسي
15: والنادي الرياضي
16: في الدومي فينال فوالا
15: واضح. البطولة الوطنية الصفاقس النادي الرياضي الصفاقسي في صفاقس هذه هي هذيك هي هدف مقابل صفر هدف خليقة صعبة نذكرها حتى مش نرتجل. يعطيك الصحة تعرف ساعات من العمل اليوم نحن ومختلف الزملاء بين رادس
16: والإذاعة الوطنية
15: ما نجموا ساعات الغيبة
16: لا يعطيكم الصحة
15: يعطي الصحة عماد الكيلاني أيضا المنظر العوني أعطانا بعض الأرقام الخاصة بالبطولة قبل ما نحكيهم حكينا على الفرق المتوج ولضمة المشاركة القارية كيف كيف إن شاء الله عودة سريعة للشبيبة القروية مستقبل سيمان ومستقبل جيبس يلزم العمل ثم العمل تطلع للسرابة المحترفة الأولى تنجم تغادر في أول موسم يلزم خدمة قاعدية وستراتيجية إلى الأمام تقدم سقيد الدير بطل الرابطة المحترفة الثانية في مباراة باراج بينه وأمل حمام سوسة مواجهة يعني زوز في رقة ذومة أهله وصعدوا مباشرة للرابطة المحترفة الأولى وعودة نادي الرياضي الحملان في الفريق الكبير فريق العريق للمكان الطبيعي متاعه.
16: خلينا نبدأ بالتهنئة للي صعدوا
15: في رقة صعد
16: للي صعدوا وان شاء الله معناتها الصعود نتاعهم ما يكونش كما المثل نتاعنا نتاع اصحاب الزيارات الخفيفه معناتها هاو طلعنا ورجعنا فهمت ان شاء الله ليه ان شاء الله
15: كما يقولوا المثل يعني المهم انك تمشي للقمه ولكن الاهم انك تحافظ
16: انك تحافظ وخاصه انك انت ما طلعتش الحقيقه الصعود نتاع زوج جمعيات هذوما ما كانش بارازار ما كانش باراشوتي الباركور اللي عملوه في طولة البطولة بتاعهم لحقيقة وصلهم للتتويج هذايا ألف ألف مبروك للنادي الرياضي بحمام الأنف عودته إلى مكانه الطبيعي كفريق كبير ومن الفرق التاريخية الكبرى المؤثرة في المشهد الرياضي التونسي كيف كيف ألف مبروك سقية الدير الحقيقة لبطولة معناتها عملت بطولة إكسترا أوردينير وتوجتها بصعود تاريخي وحلو برشا لكن نتمنى
15: عملت ركورز حتى في كيف الكيس
16: فوالا جوستومون
15: ست أهداف يعني أكثر فريق سجل في
16: أكثر الكيس. فريق سجل أهداف على الرغم من أنه ما عندوش تيران يليق به الحقيقة بتاريخه بعلاق معناتها بتاريخه كجمعية تستحق أنها تكون موجودة في الرابطة المحترفة الأولى هذه المشاكل لازم نحكيو فيهم حبيبها وعندك جمعيات كذا واحد وطالع والعام جاي مولوغاسيون من توا ما برشا حاجات ريت سيتان بريباراتيف لازم يدير من توا ما
15: فرقش محترفة رابطة محترفة ولا محترفة ثاني
16: وسورتو توا الاحتراف على الاحتراف يفرض عليك ما فماش روح بلع جرارة كما نقولوا لازم خدمة ودعوتي للجمعيات هذوما الاقتداء خليني نقول بالمثال تاع شبيبة العمران اللي ملي التحقت بالرابطة المحترفة الأولى قاعدة تتقدم في مردود طيب وضمنت بقاء هذا الثالث عام على التوالي في المحترفة الأولى مالجري صعب الريتم والشارج خليني نقول خاصة المادية للجمعية هذه في بطولة محترفة أولى إن شاء الله معناتها فنيا يرتقي المستوى العام جاي وإن شاء الله دعوة للجمعية هذوما أخويا مادامك وصلت المحترفة الأولى يزمك تأكد لي أنت تستحق التواجد بالمحترفة الأولى باش بالعمل وتكون عندك استراتيجية وبلان داكسيون واضح وإن شاء الله يعني ما تكونش تخمير فرحة صعود ما تخليهمش يخدموا على الشيء هذا ويحذروا من توا
15: وراو الكلام هذا راو لي صلح الكلام هذا لي صلح
16: إن شاء الله أخوي
15: احنا فقط نفرح ونفرح الجمعية تصعد لكن بتبيع الحذر
16: الفرحة ما نتخمروش بالفرحة بالحق ما نتخمروش بالفرحة لازم نخدمو توا هي تعطينا شنو عنا بلان داكسيون استراتيجي وشنو اهدافك انا ما نتصورش كان سقيت الزيت مثلا اذا طلعت سقيت الدير سامحوني
15: سقيت الزيت
16: في الهوند ان شاء الله زاد
15: برافو ليهم
16: لعبوا مباراة ممتازة في النهاية انا ما نتصورش حبيب تو كيما سقيت الدير معناتها فريق جون ومحلاه وكذا وسحق انه يكون موجود في الرابطة المحترفة الاولى عم جيبش تلقى يلعب على البطولة ما نتصورش لكن اكيد باش يكون عندك هدف اخر تقول لي ضمان البقاء يا خويا ما كلمة ضمان البقاء ما نحبش يعني تحسها تخليك انكابابل انك من الاول تقول انا والله يعني طلعت يلزمني نضمن البقاء
15: ما تدخل فيها انت والانتدابات نتاعك وانت الاستراتيجية اللي تستعملها
16: بدل
15: وانت والامكانيات نتاعك
16: بدل اهدافك
15: يعني فما سوق لهنا
16: حمد صحيت
15: اتفاهم معك فما سوق لهنا في البطولة انت باش تشري وانا باش نشري اذا انا ما عنديش الامكانيات المادية
16: اذا كان انت توا موجود في محترفة يعني تعرف شنو موجود وعلى شنو قادم يلزمك تكون حاضر وتكون اهدافك واقعية ما تكونش اهداف أكبر
15: يعني
16: من
15: أنا يمكن فهمتك شوية بطريقة ضمنية حمزة. يعني ساعات فما فريق يصعد رابطة المحترفة الأولى بملاعبية الاختصاص بتاعهم يكون رابطة ثانية، يمكن يمشي بالعاطفة خليهم يلعب في الرابطة الأولى.
16: هاو ناخذ الإكزامبل احنا بتاع جيسكا اللي مفتونش كل فرحة عملوا بيصعود
15: بطبيعة جمعية
16: شبيبة قيروانية، لكن للأسف وقت اللي نشوف جيسكا تويكا تطيح يعني اللي نورمال مو ما يزمكش. انا شنو هنا الخطا بتاع الجمعيات يا خويا؟ راهو يزمك تكون واعي انت تو في رابطه محترفه الاولى، اذا باش تبني هدف ومشروع رياضي يزمك تكون واقعي في تحضيرك للمشروع الرياضي نتاعك باربور لامكانياتك وباربور الموجود، وتعرف روحك شنو تحب تعمل. مش تقول هاني نضمن بقاء وبعديك تعمل موفي ديبار بار اكزامبل نتاع 5-6 الماتشات الاولانيين، خاصه يخليوك بعد تعاني تلقى روحك في مشاكل
15: في مشاكل.
16: فوالا
15: بين نحكيوا بعض الارقام من عدد منظر اللعون يعطيه الصحه، مشكور جدا كيف كيف عماد الكيلين يعطيه صحه ديما موجود معنا
16: معنا
15: في رياضه وهدف. بطبيعه نشكر الناس كل اللي تعبوا معنا في هذا الموسم، كل موسم رياضي رانا عندنا برشا خدمه وبرشا ارقام وبرشا تعب، يعطيهم الصحه والله. وانتم محلين والفريق العامل معنا في الاذاعه وخارج الاذاعه بالحق يعطيهم الصحه، وزملائنا الصحفيين حتى
16: وعليش
15: الناس رياضه وهدف مسموع
16: راي مسموع واحنا رايتنا
15: ويعطيونا رايهم راهو نتقبلوه بكل رحابه صدر حتى المستمعين راه والله ينصلحوا ما يصيرش تجي تكون فكره نتاع مستمع راهو ناخذوها بعين الاعتبار. به 407 هدف في البطوله، 116 الاجانب، 18 ثنائيه، 3 ثلاثيات، 7 بنيران صديق، 49 مدرب بتبيع دربه في الرابطة المحترفة الأولى. الريكور عند مستقبل سليمان عدم استقرار، يعني 7 مدربين، 41 حارس مرمى، 4 للجي اس كا ترجي جرجيس وبنجردين، 19 كلين شيت فرحاتي حارس مرمى للملعب التونسي، أيضا دحمان وشامخ من الفريقي ولا السياسي 17 كلين شيت، 31 حكم 30 من تونس، وحكم فقط أجنبي لدار مباراة الديربي هو النمساوي، 91 ضربة جزاء 65 ناجحة 26 ضايع، وعندنا مشكل خاصة مع المنتخب التونسي وخاصة في الكان الأخيرة. بتبيع 82 إقصاء، هدف البطولة في رشاوات 14 هدف، وعمر بن علي مهاجم السياسيس 11 هدف، صادق محمود أول هدف في البطولة، آخر هدف سيدو خان من جانب أيضا النادي الإفريقي، وآخر إقصاء حمزة الخضراوي أمام الأولمبي البيجي في المباراة الأخيرة. كيف تشوف الأرقام هذه بتبقى خاصة نحكيه على مستوى التهديفي وخاصة نحكيه على الأجانب، الأجانب اللي جيوا بالعملة الصعبة سجلوا 116 يعني أقل من ثلث الهدف اللي سجلت.
16: وشكون هم الأجانب؟ هل هما 116 بيرمون دي زاتاكون ولا دي ديفونسور؟ معناتها لهنا
15: هذيك موضوع
16: ولا دونك باش يكون التقييم والتحليل يكون أكثر أون بروفوندور. لكن الحبيب شوف في الأجانب، موضوع الأجانب بغض النظر على الإحصائيات، هل أنهم قدموا الإضافة الفنية المرجوة معناتها في الأندية التونسية؟ خليني أقول لك أنا من خلال تقييمي الشخصي.
15: شكون الأجانب اللي جلبوا انتباهك؟
16: اللي جلبوا انتباهي 3 أجانب، أوكبيرو في الترجي الرياضي التونسي، سيدو خان في النادي الإفريقي، ومونديمو
15: مونديكو
16: مونديكو
15: في النادي الرياضي السويسري. يعني عادوا في تجارب ممتازين
16: جدا أيه. وقدموا إضافة حقيقية فنية للنوادي بتاعهم، لكن الحقيقة باقي الأجانب ما فهمش إضافة فنية والتونسي واللاعب التونسي كان ديما حاضر وهو اللي كان يعمل خلينا نقول فارق ويخلي جمعيته تخرج من نقاط الفوز بغض النظر على معناتها طريقة الهدف كيفاش تجي، لكن اللاعب التونسي فنيا كان متواجد وهذاش خليني نقول لك حتى شفناها حتى في وقتاش لاحظوا القيمة الفنية للأجانب فقنا بها ولاحظناها برشا في ماتشوات الكوب وقت اللي راو نادي
15: يعني ما تلعبش بالأجانب
16: من الأجانب بتاعها تشوف ناخذوا بار اكزومبل مباراة النادي الرياضي الصفاقسي
15: وملعب الجيبس
16: ملعب الجيبس في صفاقس اللي كانت بدون أجانب، كانت ندية كبيرة وما بين زوز فرق، هذه في المحترفة الأولى وهذه في المحترفة الثانية،
15: ما شفناش فرق،
16: ما فماش فرق كبير يوريك انه النيفو تاع اللاعب التونسي
15: مبعدش على بعض
16: ما يوجد،
15: ما عادش عندنا الفلاتات.
16: لا ما عادش عندنا الفلاتات، وهذه علاش قلت لك قبيله نرجعوا لطاوله الحوار ونرجعوا لدور
15: المزارع ان شاء الله. عمل القاعدي
16: نرجعوا لبنين توتروفاري يوريك انه انت توا الانديه التونسيه قاعده تعاني انها تجيب في اجانب، خليني نقول اشتر البيس ولا ربع البيس، تصرف عليهم بالعملة الصعبة، يتكلفوا على الخزينة بتاع النادي، يتعبوها ماديا على عام كامل، ما يقدموش إضافة فنية كبيرة، وفي نفس الوقت اللاعبين التونسيين بتاعك مش قاعد تتطور بيهم.
15: وباش نرجعوا حمزة رانا نحكيو برشا على الموضوع هذايا، لكن احنا توا في رياضة وهذايا باش نتوقفوا للحظات. يرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
14: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: رياضة وأهداف.
3: تقبل الله صلاة الجميع. عودة في رياضة وأهداف. كما ذكرت، منتخبنا الوطني التونسي لقل من 23 سنة يواجه في فرنسا مباراة ودية ضد الكونغو الديمقراطية. مباراة وفات 3 أهداف مقابل 0، زوز أهداف لعمر بن علي وهدف لذرار بريك. أكيد مباراة دولية ودية. أيضا عماد الكيلاني تفاعل معنا ويقولنا عدد أهداف الأجانب 116 هدف، أرفع حصيلة من 5 مواسم ماضي. هما صحيح شوية يمكن الاستنتاج متاعك ويكونوا أفضل حصيلة مقارنة بـ5 مواسم الأخيرة بنسبة 28.5% من المجموع. 407 هي أرفع نسبة في 5 مواسم الماضية، يعني تحسن عام سنة.
4: هو تحسننا شقلت كان
3: اي لا لكن المعدل يمكن مازال ناقص شوية ان شاء الله
4: تحسنوا. ايش اقول لك، حبيتوا اللي حبيتوا قولوا، الأجانب اللي قاعدين يجيونا ما هم شكل أجانب كما قولوا برومي شوا اللي يجيوك يلعبوا في تونس، وهذا مفهوم.
3: الموسم الماضي 482 هدف،
4: احنا سنة اقل 407.
3: اي اربعة عملت كيلاني يقول لي منها 105 هدف الأجانب. تحسنوا معنى الأجانب،
4: تحسنوا الأجانب، لكن شوف على المستوى الفني ديما احنا عنا لا توندونس ديفونسيف غالبة على توندونس اوفونسيف في الجمعيات بتاعنا الكل. حتى يلعب
3: وهذا ما ورانا حراس مرمى،
4: وهذا فوالا اش خلى
3: ربحنا حراس
4: تألق كبير لحراس المرمى، وديجا صار انديبا كبير على شكون باش يكون موجود في القائمه نتاع
3: الحراس الوطني.
4: احراج طور
3: تقول لي فرحاتي، وايضا
4: يستحقوا الكل كلهم يستحقوا يكونوا متواجدين الحقيقه، نظرا للمستوى الطيب جدا اللي تقدموه. ما يعنيش انه راهو لقينا حراس يعني خاطر جراس الحراس، هذا زعما منظومه دفاعيه الحقيقه كانت ممتازه. كي نشوف انا مثلا جلاسي في الترجي الرياضي التونسي سنين اللي قدم موسم ممتاز جدا الحقيقه، كان موجود دفاعيا كان حاضر في سي اس اس
3: مونديكو
4: كان
3: بالعبد الشريف
4: بالعبد
3: فوالا افضل خط دفاع.
4: هذم الكل راهو صحيح منظومه دفاعيه كانت حاضره، لكن تالق كبير ما كانش جراتوي الحقيقه سنين لافت لحراس المرمى اللي الحقيقه كانوا يستحقوا كلهم يتواجدوا
3: كلهم يستحقوا
4: الحقيقه تاع ربي، لكن سوسون
3: دي شويه بالارقام الناخب الوطني.
4: هاتوا نحكيو فيها بعد كيف نجيو للمنتخب الوطني نجيبوا النقطه دي.
3: حبيت فقط نحكي كلمه، حكينا على المدربين واعطيت الارقام، اكثر فريق غير المدربين نتاعو هو مستقبل سليمان. 7 مدربين، يمكن عامل من العوامل اللي خلت مستقبل سليمان يغادر الرابطه المحترفه الاولى. ما نحكيوش يمكن على الملعب اللي ما لعبش على ارضيه ميدان.
4: هو شوف بالنسبه لمستقبل سليمان الحقيقه لا يستحق انه يكون موجود في الوضعيه ذي. سيتان كلوب اللي الحقيقه في كل عام كان وخاصه سنه في البريود اللي خذا فيها امين جارا معناتها الفريق والمقاليد الفنيه تحسن برشا الاداء الفني بتاع مستقبل سليمان، وقدم مباريات ممتازه جدا مع فرق زاد ممتازه، لكن الحقيقه الحظ ما واتهش. شنو اللي خلى مستقبل سليمان توصل الوضعيه هذيك؟ هما حاجتين الاولى وكنا نذكروها عامناه والناس كلنا، هي البدايه المتعثره واللي خليني نقول متاخره والمتعثره واللي كان
3: الاستفاقه المتاخره
4: فوالا في لا ريبريز ديزونترينمون كذا، وتخلي انه البروجي دو كلوب والبروجي دو جو بتاعك يكون مش موجود ويكون بيرتوربي. هذاك علاش النتيجه الحتميه تغيير مدربي، لانه كل مدرب يجي يحب يبني يحب يخدم يحب كذا باش ياخذ وقت، الوقت ماهوش في صالح النادي. دونك تصير اللخبطه هذه، هذاك علاش مستقبل سليمان دفع ضريبه اختياراته الفنيه اللي جات متاخره نتيجه المشاكل اللي بدات اول عام. ان شاء الله يتجاوزها ويتلافيها. صحيح نزل الى رابطه محترفه ثانيه، هذه ماهيش لا فان دي مونت. كيما نرجع ديما نرجع نقول لك الفو توجور دو ريبروندر دو نوفو اي روتروفاي وتخدم من الجديد وتحاول تحط بروجي جو تاعك وتخدم ان شاء الله بالتوفيق.
3: واضح ايميل كيلاني يقول في الموسم الماضي 99 لاعب اجنبي سجلوا 105 هدف، في الموسم الحالي 131 اجنبي سجلوا 116 هدف، يعني عدد الاجانب ارتفع اكثر ولكن الفارق ماهوش كبير برشا بطبيعه.
4: هو فنيا الاجانب اللي عندنا فنيا راهو ما فماش معناتها اون كاليتي. نرجع نقول نظرا لي برشا عوامل هذيك، احنا شنو نجموا النوادي بتاعنا قادره ماديا شنو تنجم تجيب، هذا حاجة عادية. لكن يزم أخويا بالنسبة لي أنا وقت اللي نشوف مباراة الكوب نرجع نقول فو ترافاي دو باز اللي جون جوار بتاعنا التوانسة باش نجم ترتقي وترفع من المستوى الفني بتاع البطولة بتاعك. وقتها أتوا تجي الفلوس ووقتها أتوا يجيوا الأجانب يعطيوا إضافة وكذا.
3: سبع مدربين لفريق رقم سلبي سجلوا في موسم واحد من البطولة بعد سبع سنوات، موسم 2018-2019 مع مستقبل جابس. هذه بالنسبة لأرقام المدربين وتغييراتهم. نحكيه على الكاس، هدف حمزة رفيع هو هدف 91 في الكاس، 17 مباراة حسمت في الوقت القانوني، زيدوها مباراة اليوم 18، 8 بضربات الجزاء، 5 فيصل الإضافية، 9 هدف للجانب، 5 قصيات، 10 ضربات جزاء، 6 ناجحة و4 فاشلة بطبيعة ديما في الكاس. 17 مرة الفوز للمحليين، 13 للضيوف، زيدوهم الترجي باعتبار انه فريق ضيف اليوم 14 ضيوف، عرض الفوز تقدم سقيط الديري ضد مشعل المستحلين 6 اهداف مقابل 0، الدور 16، ثلاثية وحيدة لحمزة المنصري ضد مستقبل جابس بطبيعة مع نجم المتلاوي في الدور 16. هذوما الارقام متاع الكاس،
4: متوسطة واقل من المتوسطة،
3: يعني غلبت بهم الجانب الدفاعي اكثر منه المحافظه على النتيجه. وهذا شرم يمكن الكاس، هذا شرم الكاس،
4: هذا شرم مش شرم الكاس. هو انا من
3: حبيب فما البعض يعتبرها ايجابيه
4: بتاتر. انا نظرتي كي نغزر فنيا معناتها ما نغزرش فنيا، نقول متوسطه واقل متوسطه، لانه الحقيقه ننتظر معناتها انه يكون ثم اهداف تسجل اكثر. انا قبيله كي نشوف الارقام اللي عندنا يا حبيب، كي نغزر انا على موسم كامل نلقاو ثلاثه ثنائيات سابوز اون كيستيون على الفالور التكنيكا جوتي عند اللاعبين نتاعنا. كي نشوف 14 كلين شيت عند حراس المرمى
3: 19
4: دونك نشوف اللي سابوز اون كيستيون. ديما نغزروا انه فما طابع دفاعي غالب اكثر صحيح على الطابع الهجومي، لكن زاد كاليتي تكنيك، خاطر تبعنا برشا مباريات وشفنا لاعبين، وخاصه كي ناخذ دانو انا مثلا تاع الترجي التونسي ضيع برشا، كان ينجم يكون متواجد في سباق بطوله نتاع بطوله الهدفي، لكن ضيع برشا بور دي شوا تكنيك اللي معناتها يوريك لا فالور تكنيك نتاعو، تقول سي تان جوار مويان بارابور اللي كنا ننتظروا منه، كنا نتمناو يكونوا موجود. لكن ديما نرجع نقول هنا الارقام راك تاخذها يلزمك تبني بها. نتمنى انا كل فريق تكون عنده لي ستاتستيك بتاعه سنه، قداش مركا، قداش قبل سويتا ديزاكسيون، شنو بالاريتي مثلا، قداش ماركينا بالاريتي، قداش كي نشوف انا ضربات الجزاء اللي قاعد تهدر بطريقه
3: برشا ضربات جزاء
4: فوالا قداش
3: 91 ضربه جزاء، 65 ناجحه و26 فاشله،
4: هي 26 فاشله برسونتاج
3: بريسك، ومنهم هدف البطوله وكان غالط يصلح لي عماد الكيلاني يظل ثلاثة ضربات جزاء.
4: وهذا شنو هي الديفو بتاعها؟ علاش يضيعوا بالطريقه هذه؟ ثم زوز
3: فما خدمه، فما عمل،
4: فما خاطر فما اللي يقول لك ضربات الجزاء حظ،
3: مش حظ، مش حظ، انا ماني مش بها حظ، ضربه جزاء تمشي
4: لو كان جات حظ ما نترناوش عليها، ما
3: نترناوش عليها كافيه وكانت تسجل.
4: فما اون تكنيك بيان ديترميني خاصه بالضربه الجزاء، ولكن زاده فما عامل الضغط، واحنا في تونس نقطه ضعف، نقطة ضعف اللاعبين نتاعنا الكل خاصة الأجانب
3: والعامل الذهني.
4: العامل الذهني أون بو با جوي افيك لا بريسيون، وأنا قلتها ونعاود نقولها، اللاعب اللي ما ينجمش يلعب بالضغط، لأن يعني كرة القدم كلها ضغط. أنت ديجا كيف تجي كرة ويطلع عليك لادفيرسير بور تو أرسولي كيما نقولوا وتونكادري باش يفك الكرة، هذاك ديجا في حد ذاته نوع من الضغط، إذا ما تنجمش تتعامل معاه راك ما تنجمش تكون لاعب نتاع كرة قدم. لذا يلزم، علاش قلت لك في طاولة الحوار ديما نرجع من الأول يا حبيب، راهو تو تروفوار، توتا روفوار حتى على مستوى الاهداف. وين
3: هي
4: الاداره الفنيه
3: هي
4: الوطنيه؟
3: سامحني حمزه
4: وين بالله سؤالي
3: نحب نتفاعل معك شويه. تقول الاداره الفنيه وعمل القاعدي والشبان، نحن الصغار نتاعنا نحكيو في كل الرياضات، نقولوا في كرة قدم ميساش نخصوا شوي، يعني يعلموهم الصغرى بالضغط تمشي هز اللقب بيع كلمة قال بيع صحيح صحيح. علاش ما نعلموهمش الكورة في العمر ذاك الحساس برشا، في كيكبروا في أعمار في فئة عمرية نطالبوا باللقب، وقتها نعيشوا الضغط ونعيشوا
4: الضغط موجود هو حبيب راهو.
3: علاش علاش من اللي صغير ما تخليش حتى
4: موجود؟ موجود الضغط عند الصغير موجود.
3: ليش مش في اوروبا مثلا حتى نحكيو حتى في اعمار صغيره مثلا فريق تونسي نجم يربح مثلا ريال مدريد
4: موجود
3: يربح ايطاليا
4: وصارك
3: يربحوا فريق كبير، لكن في الكابري ولا
4: لا. هقولك علاش، هقولك علاش خاطر احنا ديما عندنا هذا. علاش قلت لك انا لازم طولت حوار تكون كبيره فيها الفني والإداري وكل واحد وحده وتخرج كلها بان بروجي كومان.
3: أنا تعرف مرة شخلت حمزة سامحني يحكيوا على الانتدابات، قلت يلزم الفريق ينتدب شكون يعرف ينتدب.
4: سي نورمال لا ديتكسيون
3: صحيح
4: لا ديتكسيون
3: يعني انت فني، انت فني صعيب لك باش تغلط في عشرة ملعبية.
4: شوف
3: تغلط في ملاعب اثنين.
4: شوف الانتدابات والاختيارات الفنية وخاصة في أصناف الشوبان لازمها تكون. انا ضد مثلا تيست بثلاث ايام واربع ايام.

0: الوطني باش نفتحوا ملف كرة القدم في العالم، كأس العالم حدث مهم جدا. منتخبنا الوطني التونسي باش يشارك ان شاء الله في مونديال 2026، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، زوز بلدان اكيد باش نلعبوا فيهم المقابلات نتاعنا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. البارح كان موعد السفر الى فيان، غدو نواجهوا منتخب النمساوي 8 غير ربع. يمكن فما نقطة حمزة وانت تحب تتحدث عليها، والشارع الرياضي كل تحدث عليها، وايضا حتى الاعلام تحدث عليها، ولكن حابين نمر مرور الكرام، لكن فما نقطة شدت انتباهك وتحب تتحدث عليها قبل السفر الى فيينا.
1: فرجت روحها النقطة هذه، معناتها حسب
0: ما نجموش ما نحكيوش عليها.
1: أكيد، خاطر ديجا صارت عليها بوليميك كبيرة، وقلنا راهو ماذا بينا نتجاوزوا، رانا في بيريود بتاع لازم نخليو المنتخب الوطني واللاعبين والإطار الفني مركز. مش احنا باش نخمو في كل ما هو فني للمنتخب الوطني تاعو، لكن الاطار الفني يلزمو يضمن اقصى ما يمكن من درجه التركيز وقت اللي وقت كيفاش وقت اللي ينقص لو ماكسيموم بوسيبل دي زاجون اللي كي بيرتورب، معناتها كل ما هو تركيز على او تشويش، خلينا نقول على الاجواء العامه للمنتخب، حضور ابن المدرب
0: يانيس لموش. يعني
1: دونك بون، هو خرج واضح وقال، ولو اني انا تمنيت انه ما سي با المومون، نرجع نقول موقفي سي با المومون، كنت نجم تجاوب، تختار انك تجاوب، خاصه انك جاوبت بطريقه فيها برشا اتاك على الصحفيين وعلى اولين، والصحفي من دوره يسال حقه، هذا صحفيين
0: نقل الخبر، نقل
1: المعلومه، فما حاجات يلاحظ فيها من حقه،
0: والفنيين هما يحلوا.
1: انت كنت تنجم تخير عدم الاجابه بطريقه ذكيه، تخلي الاجابه من بعد ما تظهرش عليك التوتر وكانه خرجت، كانه وليت انت فيزي والصحفيين كل ضدك والكذا وضد المنتخب ونحبوا نشوفوا، الوركو انت خرجت وضحت من بعد. اليوم نشوفوا نلقاو صوره مع تالي ابن سي
0: البارح بعد السفر الى
1: من البوس بالازياء الرسميه بتاع المنتخب كيما اللاعبين من البوس هابط كذا داكورد. دونك دعني يعني قعدنا انا راها فما نوع من التحدي لما ماذا بينا نتجاوزو، ما هوش لمومون، وماذا بينا خويا زاد الجامعه التونسيه كره قدم توضح
0: اكثر،
1: توضح فوالا، هذا من حقي راهو انا كمتابع لشأن الكروي الوطني، وتهمني مصلحة المنتخب الوطني، وخاصة بعد تصريح وتوضيح الناخب الوطني معني بالأمر
0: ماهيش
1: لا لا لا, لا هو أصلا الموضوع أكبر منه مصاريف ومش مصاريف نتجاوزه، ماذا يفعل وما هو
0: ماذا سيستفيد
1: بوانانيني سورتو أنت قلت ما عنده هذا دور، يحب جوست داكوردو التعزيز للانتماء الوطني. شو قول لك انا يا سي صبري، راه ما نحبش نقول لك انا مخليين بعد تقوله لك بعد ما نشوفوا النتيجه، لانه انا من الناس اللي نحب نبني ما نحبش نهدم، بالعكس بالنسبه لي مساجي واضح، خويا انت مدرب منتخب وطني مطالب باش انك نوتراليزي اكثر ما يمكن من لي زاجون بيرتورباتور على الامبيونس نتاع
0: خليهم مركزين الملاعبيه
1: يعيشك يبارك فيك، نكونوا على قد المسؤوليه،
0: وخاصه عندنا زوز مقابلات دوليه وديه ضد النمسا غدوه ان شاء الله 8 غير 4، يوم 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي، بعد تربص بطبيعه في كندا المنتخب التونسي نسق المقابلات الدوليه الوديه. نجم نشوفوا من خلال زوز مقابلات الدوليه ذي الوديه يعني تشكيله شكون رسميه اساسيه
1: الأقرب
0: في كاس العالم.
1: اكيد سي لوفو، خاطر انت توا مع ضغط الوقت وتحذيرك موعد انطلاق الكاس العالم اللي ابارامون مازال جمعه، لا سامحوني مازلت
0: نهار 15
1: فوالا،
0: دونك 3 ضد السويد، 21/5 ضد اليابان، 26 جوان نصف الليل ضد هولندا،
1: وماتش شويه صعب. دونك لي طون توا باش تبدا تحضر ليكيب نتاعك رونترونت، اذا باش تكون 100% في الماتش الودي الاول على الاقل تكون براتيكمون 80% هي التشكيلة الأقرب أنها تكون تيتولار،
0: خاصة في المباراة الثانية،
1: سورتو في المباراة الثانية باش تظهر على الأقل 100% باش تعرف أنت لو شيما تكتيك بتاعك وفكرك الفني شنو اللي باش يكون موجود، لي زانيماسيون لي كومينيكاسيون انتر ليني انتر بوست، هذا كله يلزم يتحط توا ونشوفوه. الماتش الودي الأول ماهوش ودي للتجربة، لكن ودي لوضع
0: نقاط الحروف وكل
1: وكما نقولوا
0: تشكيل الاساس وملامح التشكيل
1: ليكيب اون مارش يعني ليكيب اون مارش هي بدات مش نقولوا روداج مي
0: ما نجمش يجرب في مباراه
1: مش وقت تجرب هذا

0: الكيب اللي باش تعتمد عليها على الاقل 80% منها اللي باش تكون براتيكمون هي تيتولير.
1: حسب الخبره نتاعك وحسب قربك بطبيعه من عالم التدريب حمزه، شكون الاسماء اللي يمكن الاقرب انه باش تكون موجوده في التشكيل الاساسي للمنتخب التونسي، وشكون اللي حدد سياق بطبيعه في التشكيل الاساسي للمنتخب؟
0: والله يا حبيب شوف،
1: او المرشح نقول
0: حسب القائمه، خليني نقول اللي
1: في حراسه المرمى مازلنا ما
0: في حراس المرمى الأكيد بش يكون دحمان. دحمان علاش؟ علاش دحمان؟ لأنه عنده عامل خبرة في المسابقات كوب دي موند وكوب دي أفريق وكذا،
1: كاس أفريق أخر
0: فوالا. دونك هذا من ناحية. من ناحية ثانية حسب ما شفنا زادة، لأنه شوف المعطى المهم جدا هو آخر ماتش عمله الناخب الوطني أميكال
1: ضد كندا،
0: هذيك هي براتيكمون التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني.
1: نحكي على حراسة المرمى،
0: هذيك الفورماسيون كل بما فيها حارس المرمى.
1: هو كان مهيب الشامخ،
0: كان مهيب صحيح، مهيب الشامخ ينجم لا سول بروبابيليتي تكون
1: ما قلت ما يجازفش يخلي نفس
0: هي بيدا براتيكمون مش تخرج من غادي. عاش قلت لك 80% في الماتش هذايا الاول اللي باش نلعبوا اميكال باش تظهر، لكن كي باش نخدم انا نقول انت قلت شكون الاسامي اللي تكون متواجده.
1: اي الاسامي المرشحه ان
0: تكون المرشحه المرشحين بالنسبه لي انا لي اون ستيتولير براتيكمون ماهمش
1: بعد بعض الاسماء نجم
0: نقول بوتيتر بلوز او موان ان جوار بلوز او موان ان جوار
1: كيما
0: على في مستوى حراس المرمى
1: باهي
0: في مستوى حراس المرمى ما بين دحمان ومهيب الشامخ
1: باهي
0: تقعد
1: نسبه اكثر للدحمان
0: بالنسبه لي انا
1: هي هي لا
0: حكم يعني. بحكم الاكسبيريونس خليني نقول في مسابقات
1: خاطر ماتش يمكن نحكيو على اصعب حاجه تبدلها حارس مرمى ودي فيها
0: صعيبه صحيح
1: يمكن بالمنطلق هذا يمشي صبري لموشي
0: في مستوى حراس المرمى لا لا
1: ينجم يبدل
0: هذا هو خاطر قلت لك عامل خبره هنا مهم جدا وسورتو في لونتام تاع كومبريمي ماتش خاطر تعرف حبيب راه اذا عملنا اون لونتام باهيه رانا نجم
1: هو اضعف فريق منتخب نجم نواجهه في المجموعه
0: فوالا دونك انا باراتي الماتش الاول انا باراتي انا باراتي مهما تكون التكاليف ما يلزمكش تراتي الماتش
1: نجمو
0: وحتى نجمو اذا نمنو برواحنا ونعرفوا رواحنا وقوة المنتخب الوطني التونسي وهذه معروف احنا ما عندناش دي جوار كي فون لا ديفيرونس انديفيديوالمون لكن عندنا شكون ابيلو بلوك ايكيب نجمو نلعبوا
1: بروح المجموعة
0: تكون ليكيب ناسيونال تاعنا قوية وشفناها في كوب دو موند قطر مع فرنسا حامل لقب كيفاش وقت اللي هبطنا كايكيب ربحنا لو شامبيون دو موند ربحنا
1: لكن في المقابل ساعات منتخبات تكون مش مرشحة انه باش تفوز علينا نلقاو صعوبات
0: هذيك لونتام هذيك علاش انا نقول يلزم ماتش اميكال تاع اللي باش يصير هذايا بعد غدوة يكون
1: غدوة
0: سامحوني يكون 80% هي ليكيب تيتولير واللي كما قلت لك اللي لعبت ماتش كندا حسب انا نظريتي هي ليكيب تيتولير اللي باش يبدا بها صبري لموشي كاس العالم.
1: يعطيك الصحة حمزة الذيابي، مشكور جدا رفقتنا وجيت بتبيع في مقر الإذاعة التونسية.
0: كان لي شرف خويا، مرحبا.
1: يعطيك الصحة عوشي الكافي،
0: يرجع كنا في استوديو خارجي.
1: ساك لطفي في المباشر، في المباشر كان يديه في المباشر ونحن في المباشر. سلموا برشا برشا على مستمعينا مستمعي الإذاعة الوطنية الأوفياء اللي تبعوا فينا تيلة موسم كامل، يعطيهم الصحة. أكيد فرحانين برشا بالمتابعة نتاعهم، فرحانين برشا بالنقد نتاعهم، مشكورين جدا هذا الفريق العامل في استوديو الإذاعة الوطنية.
0: برافو
1: للناس الكل، برافو أيضا للفريق اللي أمن لكم هذا البث الخارجي بطبيعة من ملعب راس، أيضا الموجودين معانا في الاستوديو الداخلي من لجنة التقنية فاتن حسني وخذي مكانا بعد محمد الغول، تنسيق العام الحاسة فهد معبر من القاعة الفنية فتحي العبادي، مشكور جدا حمزة الذيابي.
0: شكرا.
1: كيف شكر بالحاجة أيضا كان حاضر معانا في الساعة الأولى. هكا نكملوا هذه الحاسة، إلى اللقاء.
2: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
3: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
2: صفوة
4: ببلاش وحدين هي مديري لي ببلاش وحدين هي مديري.
2: يوسف التميمي
5: عمارو يا سلمى عمارو
2: الإذاعة الوطنية
6: تونسية 100%. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الثامنة للأخبار. غدا صباحا وصول أول رحلة عودة للحجيج التونسيين إلى مطار تونس قرطاج الدولي بعد أن استكملوا مناسكهم. بتكليف من رئيس الجمهورية وبدعوة من نظيره الكوري، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك غدا وبعد غد بسيول في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية. في اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أكثر من 50 مليون مراهق يتعاطون الطبغ والسجائر الإلكترونية، ومنظمة الصحة العالمية تدعو إلى حظر جميع منتجات التبغ والنيكوتين المنكهة، وتعتبر أن النكهات تساهم في جذب الأطفال والشباب عبر إخفاء الطعم الحقيقي للتبغ وزيادة احتمالات الإدمان. في الرياضة، الترجي الرياضي يفوز بكأس تونس لكرة القدم على الترجي الجرجيسي بهدف دون رد في مباراة الدور النهائي التي أقيمت اليوم بملعب حماد العاقر ببيرادس، وجاء هدف المباراة عن طريق حمزة رفيعة في الدقيقة 62. أخبار العالم، في غزة استشهاد مواطن وإصابة عدد آخر مساء اليوم جراء تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. إصابة 4 مستوطنين جراء عملية فدائية لشاب فلسطيني في مستوطنة جنوبي الضفة الغربية. كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف يشترط تنازلات ملموسة، منها الإفراج عن مليارات الدولارات من أرصدة إيران المجمدة قبل توقيع اتفاق إيطاري مع الولايات المتحدة. ومجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا طارئا بعد ظهر غد الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء الجيش الصهيوني على قلعة الشقيف التاريخية الواقعة جنوب البلاد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
7: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوعه هو بناء الشخصيات في الرواية انطلاقا من رواية رتق المرايا للكاتبة التونسية لميا المجيد. أهلا وسهلا بك لميا.
2: مرحبا، شكرا على الدعوة، وسعيدة أن أكون معكم في حدائق السرد.
1: تعودنا نراك يعني شاعرة تقرين الشعر، وفي الحقيقة نشرت العديد من النصوص في الشعر، منها حين حررت صمتي 2017 دار زينب، موجات زفيري 2018 دار زينب، صخب الألوان كذلك 2021 دار زينب، ولا نجدك يعني تكتبين الرواية تكتبين السرد. مبروك،
2: عايشك
1: هذه الإضافة وهذا الجديد. نعم، الناقدة وكذلك الكاتبة نعيمة الحمامي، مرحبا أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا سي محمد، شكرا على هذه الفرصة اللي حضرت فيها مع لميا، شكرا لحدائق السرد.
1: ونغتنم هذه الفرصة لتهنئة بكتابك الجديد في مجال القصة قصيرة جدا.
3: شكرا شكرا، رايفون ساخن.
1: نعم، موضوع مهم جدا بناء الشخصية الروائية في الرواية. لو نعرف إذن هذه الشخصية الروائية التي يعتمدها الكاتب في أي عمل من أعماله ليقدمها، هل أن هذه الشخصية تجسم فكرة من الأفكار ومن القضايا التي يعالجها الكاتب، هل أم هي استدعاء لشخصية ما من واقعنا أو من واقع الكاتب؟
2: إذن الشخصية الروائية في قلب العمل السردي هي الوعاء الذي تتجسد فيه الأفكار وتتحرك إذن عبره الأحداث وتنبض من خلاله الرؤية الفنية للكاتب. فالروائي إذن يقف وهو يبني شخصياته على تخوم دقيقة بين الواقع وما يحمله من نماذج، ومن نماذج إنسانية حية، والتخيل وما ينتجه من حرية الابتكار وإعادة الصياغة. يستعين الأول إذن من ملامح الإنسانية ويعيد تشكيلها بالثاني وفق رؤية فنية وفكرية.
1: نعم، إذن يخرجها من كونها إذن فكرة إلى
2: واقع، أو هو مزيج بين الواقع والمتخيل.
1: صحيح. نعيمة إذن قالت لميا بين الواقع، شخصية يمكن أن نراها، أن تعيش معنا، أن تقدم لنا تجربة، وكذلك خيال أو تخيل.
3: نعم نعم، الشخصية الروائية هي تثير وأثارت كثير من الجدل، فالإشكالية هي ما طبيعة الشخصية الروائية. إذن كما قلنا، هل هي شخصية تحاكي الواقع أم هي شخصية تبنى داخل السرد؟ إذن هل تعبر عن فكرة أم تملك استقلالا دلالي؟ إذن هذه الشخصية في حقيقة الأمر وقع فيها تحول لم تعد انعكاسا للواقع، لم يعد ممكنا فهم الشخصية كنسخة من الواقع كما شخصية أمينة زوجة أحمد عبد الجواب في ثلاثية نجيب محفوظ، هذه المطيعة، هذه الخدومة، هذه التي تعتني همها الوحيد العناية بالبيت وتقديم خدمات البيت للزوج وللأبناء. إذن لم تعد إذن هذه
1: مقابل ذلك شخصية الرجل المتسلط
2: السلطة والذكوري،
3: وهو كذلك في مجتمع ذكوري. نعم، إذن هذه الشخصية لم تعد من الممكن أنها تكون نسخة من الواقع في الأدب الحديث. لهنا رولان بارت يقول أن الشخصية هي أثر لغوي، يعني تحولت من الواقع إلى اللغة إلى الأدب. إذن يرى بارت أن الشخصية ليست كائنا حيا، إذن هي ليست إنسان واقعي، هي كائن ورقي. هذا الكائن هو يكون نتاج أثر لغوي يتكون من أفعال، من صفات، من علاقات لا وجود لها خارج النص، تكون مستوحاة صحيح من الواقع لكنها يعني لا تعكس فعليا الشخص أو شخص واقعي. إذن النتيجة أن هذا الطرح البنيوي يجعل من الشخصية أثر لغوي. إذن الشخصية إذن ليست شخص بل هي وظيفة داخل بنية سردي. يدعم هذا التوجه بول ريكار الذي أيضا يبني يقولك أن الشخصية هي سردية بالأساس.
1: نعم. نعم. سأعود إليك يا نعيمة. نعم. إذا نتحدث في هذا الجانب معك لميا عن الشخصية الروائية، ما نحتاجه لبناء هذه الشخصية في الواقع وما نحتاجه في بناء هذه الشخصية في الخيال؟
2: الواقع والخيال. بالنسبة للواقع نأخذ شخصية من الواقع كما هي، قد تكون شخصا نعرفه من المحيط الذي نعيش فيه أو صديقا أو مهما كان هذا الشخص، نضيف إليه أو نلبسه ثوبا متخيلا مع صفات كالخير الشر الصدق الخيانة، عديد الأشياء، ثوب نفسي متخيل، ثوب أسطوري، ثوب تاريخي
1: ديني
2: اجتماعي كله، إذن
1: عاطفي
2: كله. إذن ونجمع الاثنين معا لتكون شخصية حاضرة. نعم. في الرواية.
1: ممتاز جدا. ونعيمة أودي لك انطلاقا من قراءاتنا، نحن قرأنا في الأدب التونسي مثلا نأخذ مثال محمود المسعدي في حدث أبو هريرة، قال شخصية أبو هريرة هو تجسيد لفكرة ولأفكار ولفلسفة تأملية وجودية أيضا، حتى في رواية السد أيضا كيف يعني منذ حين يعني تحدثنا لميا عن قصص علي الدعاجي في فترة الثلاثينات. نعم. عن نموذج المرأة الساكنة المطيعة التي تغلب مصلحة العائلة على مصلحتها هي كأنثى، كامرأة، كزوجة تظهر متيعة، كمثل النموذج الذي قدمتي.
3: أمينة
1: لثلاثية نجيب محفوظ. نماذج أخرى مثلا في رواية الأم لماكسيم غوركي، الأم رمز
3: الوطن،
1: الوطن والنضال، مقاومة المستعمر، مقاومة إذن بشاعة الاستغلال وبشاعة إذن
3: الاضطهاد
1: والقهر والنفسي والسياسي والاجتماعي. إذن الشخصية الروائية ليست شخصية إذن كما يتعارف عليها، يعني استدعاء لشخصية كاملة تامة جاهزة من الواقع، ولما هي جمع،
3: هي تبنى داخل السرد. نعم. هي شخصية سردية بالأساس، لا وجود لها خارج السرد وخارج اللغة.
1: هذا يحتاج إلى توضيح. أنت لقد من تجربتك لميا، وهذا مهم جدا لنتحدث عنه، إذن في تشكيلك لشخصية هذه المرأة التي تنوء بالعديد من التجارب والخيبات والأحلام. طبعا لابد أنك طبعا عدت إلى نماذج قرأتها، إلى نماذج أيضا رأيتها في الواقع.
2: أكيد أكيد.
1: إلى ذاتك أيضا حتى تكون يعني شخصية ملمة. فيها ثراء نفسي واجتماعي وثقافي
2: أكيد.
1: وفلسفي
2: قراءتي متعددة منذ وقت مبكر جدا، منذ الطفولة قرأت لتونسيين، لأدباء عرب ولغربيين. ولأضيف أن شخصية المرأة طبعا أخذت من نماذج من المجتمع، من شخصية عرفتها، من صديقات، من كما قلت حتى في المحيط الضيق، مش حتى المحيط الواسع، كنت يمكن محل أيضا ثقة لعديد النساء أنهم يأتين إلي ليفرغن صدورهن بما يثقل كاهلهن من المشاكل. وإذن هي فكانت يعني كأن تمخض كل هذا، فأعطى أو وجدت في هذه الشخصية البطلة التي تألمت وعاشت مأساة كبيرة أن أوظف كل هذه الأشياء في الشخصية البطلة وشخصيتين أثنتين أخريين مثل النساء أيضا، للحديث عن ما تعاني منه المرأة حتى اليوم، ونحن في القرن 21.
1: نعم. هذه قضية سنعود إليها لم بعد إذنك فيما بعد. نعيمة، وأنت أيضا تكتبين القصة القصيرة جدا اليوم وتكتبين الأدب بشكل عام، أنك لا شك شكلت شخصيات أيضا من الواقع وكذلك من بنات أفكارك.
3: أكيد، يعني هذه الجدلية بين الواقع والمتخيل، يعني هذه يعني بين المرجع وبين البناء. إذن عادة هذه الشخصية يعني تستند مادتها من الواقع المعيش، يعني نحن نكتب في واقع لنعكس يعني مشاكل هذا الواقع في بحث عن بعض الحلول. إذن هذه المادة التي نبني بها الشخصية تكون من الواقع، لكنها نبنيها لغويا داخل اللغة، فتكون إذن هذا التشكل الثاني هي ليست شخصية من الواقع، لكنها أيضا ليست شخصية لتعبر عن فكرة أو ناقلة لفكرة، أو هي يعني جامدة لا تتطور. الشخصية تتطور، نلبس في الرواية الحديثة أصبحت إذن هي نموذج يعكس الواقع لكن بلبس الخيال.
1: نعم، نحن لعيبة نوجه هذا الحوار إلى مستمعاتنا ومستمعينا بالإذاعة، فنقول لهم إذن كيف تتشكل إذن هذه الشخصية عند الروائي عند الكاتب؟ ماذا يفعل هذا الكاتب وهو يكتب؟ هناك من الآراء التي تقول إن الكاتب هذا يستدعي شخصية جاهزة من المجتمع. هل أنه هذا الكاتب هو صحفي حتى يكتب عن شخصية جاهزة؟ هو ليس صحفيا، هو ليس ناقلا لواقع بعينه، وإنما كما تحدثنا منذ حين هو يجمع لشكدا بين هذه الصورة الواقعية المجسدة في الواقع وبين الخيال الذي يثري يكسب هذه الشخصية
3: لبسا. نعم. لهذه الشخصية. نعم.
1: هناك رأي شعبي يقول أنه عندما يشاهدون مسلسل في التلفزة أو فيلم يقولون ذلك حقيقة، وطبعا ليس حقيقة،
3: هذا ليس حقيقة، لكن قدرة
1: يمكن أن يقع في الواقع. نعم
3: ممكن. لكن هذا أيضا يعكس قدرة المؤلف على جعل الخيال وكأنه حقيقة،
1: تمثيل.
3: يعني البناء تمثيل الواقع،
1: تمثيل ولا. الواقع يجعله بإمكانه أن يقع بصيغته تلك أو بصيغة قريبة منها أو مختلفة عنها أو ما شابه ذلك، لأن الأدب، لأن الفن، لأن السينما، لأن المسرح، لأن الفن التشكيلي، لأن الغناء، كله يعطيك إذن حياة أخرى، حياة ثانية أو حياة ثالثة، حتى يقدم لك تجربة، حتى يقدم لك ربما ما تسمى بخشبة نجاة أو طوق نجاة أو تجربة تساعد إذن على تجاوز مشكلة ما، قضية ما، أزمة ما، إلى غير ذلك. لذلك كان الفن دائما في مساعدة الإنسان لا متسببا أكثر في أزمته. نعم لمين.
2: يمكن الشخصية أيضا تولد من سؤال،
1: طبعا
2: من توتر داخلي أيضا.
3: نحن نكتب لنغير الواقع، يعني نعطي صورة حلم هذا الواقع المتردي التي تعيشه الشخصيات والتي تعكسه الشخصيات خاصة في الروايات الواقعية. إذا نحن نكتب لنغير الواقع، نحلم بعالم جديد.
1: نعم.
3: وهذه هي يعني الوسيلة التي تتيحها الفنون ويتيحها الأدب.
1: أكيد أن القارئ اليوم يعني في 2026 إذن هذه المتغيرات إذن في وسائل الاتصال وفي الفيسبوك وفي غيرها من وسائل إذن الاتصال، أصبحت عملية إذن التواصل مع هذا القارئ صعبة جدا، لأنه لابد أن الكاتب إذن يستجيب إذن لهذا التطور، لذهنية القارئ، لثقافته، لاطلاعه. هناك فرق إذن بين أن يقرأ رواية في 200 أو 250 صفحة أو بين أن يشوف إذن فيديو يعني في 3 دقائق أو مقطع فيديو في 3 دقائق أو أقل حتى في 50 ثانية أو ما شابه ذلك. هناك ما بين السهولة وبين الصعوبة. إذا اخترنا نحن الصعوبة يعني قراءة كتاب، فلابد أن يستجيب هذا الكتاب لشروط هذا الإنسان الجديد.
3: ما ينتظر هذا،
1: خاصة الشباب. الشباب لا يصبر عليك أستاذة نعيمة، لا يصبر كثيرا. إذا وجد كتابا لا يستجيب إذن لنفسيته، لذائقته، لميولاته،
3: سيتركه
1: ويمر. لذلك لابد أن تكون مسألة بناء الشخصية مسألة دقيقة جدا ومحينة،
3: وهو كذلك. نعم. وهو من أصعب الأمور
1: قضايا هذا العصر.
3: نعم، لذلك الشخصية أولا يلزمها تكون عاكسة لمشاغل هذا العصر الذي يمثله الكاتب، ثم أن هذه الشخصية لازم أن تكون يعني قادرة على أنها يعني تستجيب لهذه الأحلام التي ينتظرها الشباب، يعني هذه الخيالات، هذه الشطحات، هذه الإضافات وهذا الصقل الذي يضيفه الكاتب للشخصية، يعني عامل أساسي لتجعل الشخصية جذابة، وبالتالي تجعل القارئ يقرأ الكتاب.
1: ليس فقط جذابة وإنما هي حاملة أيضا لقضايا حديثة اليوم. يعني قالت لميا منذ حين أنه أحيانا أستدعي نساء ليقدمنا لها إذا تجارب في إطار البوح، في إطار الاعتراف، حتى يقترب الكاتب هذا حتى من صورة الطبيب دكتور، يعني وهو يستمع وهو يصغي للمرضى. الكاتب إذن هو يقدم إذن عمل روائي ليشفي مرضاه أو يشفي القارئ من بعض أزماته النفسية. ولذلك فإن الكاتب إذن هو عندما يصغي فهو إذن لا يفشي أسرار إذن من يبوح له بحكاية من الحكايات، لأن ذلك يندرج في إطار عمله
3: المختبر السردي.
1: المختبر صحيح. شكرا لك على هذه العبارة. المختبر السردي أيضا أضيف كلمة أخرى، المقدس.
3: المقدس نعم، فهو محراب الكتابة.
1: محراب الكتابة. إذن نؤكد إذن على أنه بناء الشخصية اليوم أصبحت دقيقة جدا في ما يتعلق بجمعها لشك ما بين الواقع وكذلك التخيل، وكذلك هذه الشخصية الروائية يمكن أن تقدم لنا فكرة كما يمكن كذلك أن تجمع بين الفكرة وبين الواقع الذي يعيشه الإنسان، لكن في نهاية الأمر ليس استدعاء كليا كاملا شاملا لشخصية ما من الواقع، لأن الكاتب يتجاوز كونه إذن صحفيا ناقلا للواقع إلى كونه إذن كما قالت نعيمة الحمامي يأخذ تجربة في مختبر سردي متحول متطور إلى غير ذلك. لميا طبعا الرواية ليست منفصلة عن الفن، عن الموسيقى، عن الغناء بالعربية وباللغة الفرنسية، أغاني تونسية وعربية وعالمية لا شك.
2: أكيد الرواية هي مزيج، هي تجمع تقريبا كل الفنون، الموسيقى أكيد كل أنواعها طبقاتها والفنون التشكيلية أيضا، وبدليل أن صورة الغلاف هي من رسمي أنا.
1: نعم ممتاز.
2: المسرح كيف نفس الشيء.
1: إذن يعني نستمع الآن إلى هذه الأغنية لأزنافورنا.
2: أي
1: الأغنية التي تقترحنا.
2: أي
1: نعم. إذا نستمع أيضا إلى هذه الأغنية، نستمع أيضا إلى مقطع من رواية رتق المرايا للكاتبة التونسية لميا المجيد، صادرة عن دار زينب للنشر والتوزيع بصوت ملك طاري. سنعود.

0: حدائق السرد. لأول مرة كنت أبحث عن الكلام بدل الصمت. أتكلم، أصيح، أصرخ وأسمع الصدى. لأول مرة أريد أن يسمعني شخص ما، أن يفهمني شخص ما، أن يجيبني شخص ما، أن أرتمي في حضن شخص ما. لكن أن لي هذا مع أمي؟ أهاتفها؟ ماذا أقول لها؟ إن زوجي يخونني؟ سأصدمها إن لم أكن سبباً في نهايتها، وهي الرقيقة المريضة بهذا القلب، أصل النبض والكره والحب. مع صديقة؟ وأي صديقة؟ لا أذكر أن لي صديقة محل ثقة غير أمي. وهب أنني فعلت، هل أأتمنها على سري؟ وأي فضيحة سأرتكبها وستظل حكايتي تتناقلها المجالس وتلوكها الألسن والكل يراني في قمة السعادة؟ لن أدخر جهدا في العض على ألمي داخلي والكتمان حتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود. لكن كم تراه سيظل هذا العض وحمم البركان في أقصى التوقيت، أقصى الهيجان ومطلق الجرح داخلي. مع انبثاق ساعات النهار الأولى كان خروجنا، وكان طول المسافة ذهاباً وإياباً كعقرب الساعة، يقود السيارة ولا يكف عن أخذ هاتفه كل برهة، يتفحصه ويضعه في درج الباب الأيسر ناحيته، ثم يكرر، يتأمل شاشته ثم يعيده هكذا دون هوادة ليتلقى رسالة أو يرسل أخرى. هو اتجه شطر نفسه والمقود ومحموله، وأنا شطر نفسي وجرحي وما أرى. لا أتكلم إلا لماما للإجابة عن استفسار أو مجاراة مقتضبة لحديث لا معنى ولا طائل منه. حاولت قدر استطاعتي وضع قناع الارتياح وبسمة طول السفرة، ولا يفصلني عنه سوى نظارات شمسية تحجب ضباب دمع عند كل حضور لحشد الحروف التي أبصرت وقرأت. لأول مرة أحس بتباين المسافة بيننا رغم تقارب جلوسنا على مقعدين متجاورين بالسيارة أو في المطعم الذي نزلنا به للغداء متقابلين، حيث أنهى أكله كمن يسابق الهضم ليتركني متعللاً بطلب الشاي ويعرج على السيارة ويجري مكالمة هناك. وحين عاد سألته، قال بأن المكالمة كانت مع أخيه، ولأن الموضوع عائلي وفي غاية السرية لم يجري المكالمة في حضوري. مع المغيب كان الطريق لرجوعنا ومغادرتنا سوسة، وأنا صمت يتكلم. لاحظ ذلك، فعادة ما أخترق المواضيع للحديث ونقاش وحضور النكتة والبسمة. أرجعت ذلك لصداع ألم بي منذ الصباح، ولم أشأ أن أخبره حتى لا أفسد رغبته في الخروج وتغيير الأجواء. على مسافة غير بعيدة من منزلي يصادفني في عودتي فلوريان، صديقنا الأجنبي الجديد الذي يزور تونس للمرة الثانية بعد الثورة للاستجمام ومعاينة أماكن لبحوثه ودراساته وكتاباته. يلاحظ تغيري واضطرابي. كنت بحاجة ماسة لأحد لأنطلق ولو بجملة، فطاقة تحملي أوشكت على الانفجار. من رواية رتق المرايا لمياء المجيد. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع هذه الحصة بناء الشخصيات في الرواية انطلاقا من رواية رتق المرايا للكاتبة لمياء المجيد. هذه الرواية صادرة عن دار زينب للنشر والتوزيع في 241 صفحة من الحجم المتوسط. مبروك لمياء من جديد. شكرا. هذه الرواية، نعم،
2: رتق المرايا، إذن هي رواية ذات عنوان استفزازي يثير الفضول، قد يعكس الفكرة العميقة أو الرمزية في الرواية، أو قد يوضح إن كانت مأساوية رومانسية أو فلسفية. إذن العنوان عادة يشير إلى القضايا الرئيسية أو الصراعات الأساسية في الرواية، ويمكن أيضا أن يعكس نوع سرد المستخدم سواء كان ذاتيا أو غائبا.
1: نعم، مع هذا سنراه مع الناقد. الآن ننطلق أستاذة يعني في تقديم هذا العمل الروائي من وجهة نظر ناقد قارئ أستاذ مباشر للعمل أو الأعمال الأدبية. نعم
3: نعم، إذا ننتقل من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي، فإذا كانت الشخصية لم تعد إذن انعكاسا للواقع بل هي بناء سرديا، فإن هذا الربط يجعلنا يعني نتساءل عن ما هي خصوصيات الشخصية، خصوصيات البناء، خصوصيات وما هي أنواع القضايا التي تطرحها هذه الرواية رتق المرايا. إذن هذه الرواية تندرج كما قلنا هي ضمن الرواية الحديثة التي لا تكتفي بسرد الحكاية بل تجعل من الكتابة نفسها موضوعا للتفكير. تنطلق إذن هذه القراءة من إشكالية أساسية، هو كيف تعبر الرواية عن التشظي، تشظي الذات وتشظي العالم، وهل تمثل الحكاية حلا لهذا التفكك الذي سنراه يعني من خلال التمشي للمواضيع التي أثرناها كما قلت، بناء الشخصيات، البناء الفني، القضايا المطروحة، كل المختلف أيضا عناصر البحث التي سنقوم بها. أول شيء يلفت الانتباه هو العتبة.
1: نعم.
3: العنوان العتبة الرئيسية، إذن تحيل العتبة هو كما قلنا وكما يقول يعني جينات، هي المفتاح الذي يخول لنا قراءة أو دخول المتن. إذن هذه العتبة رتق المرايا، إذن هذه العتبة تتكون إذن من كلمتين، الرتق اللي هي أولا الترميم الإصلاح، والمرايا، المرايا التي تحيل على الانعكاس، تحيل على التشظي، وبذلك يكون العنوان مبني على مفارقة عميقة. إذن محاولة إصلاح ما هو في جوهره قابل للانكسار، يعني هل يمكن أن يكون ذلك ممكنا؟ إذن منذ العنوان نكون نحن أمام مشروع ترميم مستحيل يعكس وضعية ذات منكسرة متشظية تبحث عن وحدتها. إذن هذا ما باح به العنوان. إذن البناء الفني،
1: إذن نعيمة، نعم. نحن إساءة مرآة مهشمة، وهذه المرآة المهشمة إذن تسعى فيه الكاتبة إلى إعادة تجميع ما تهشم وما انكسر وما الأجزاء التي
3: تناثرت
1: تباعدت.
3: نعم.
1: تعيد إذن تركيبها إصلاح. أنت استعملتي هذا الإصلاح، والرتق هو الإصلاح إلى غير ذلك. وهناك جناية صغيرة ما بين كلمتين المرآة والمرأة.
3: نعم.
2: المرأة والمرآة.
1: نعود إليك. نعم. إذن لم يرمجيد، إذن أنت ستقدمين لنا في رتق المرايا امرأة أو المرأة، نموذج المرأة المتعلمة المثقفة القوية، حتى إذن تقدم لنا تجربة حياتية، تجربة مهمة. هنا نجمع ما بين ما يسمى بالرواية والسيرة الذاتية، لا شك، دون شك، في إطار ما يسمى بالتخيل الذاتي.
2: ليس هناك كاتب تقريبا حسب اعتقادي يفصل بين الذاتي والموضوعي الآخر، لابد هناك في جانب ما هناك الذاتي نجده موجودا، ورتق المرايا هنا أضيف شيئا بالنسبة للعنوان، أن الرتق عادة يقع لكل ما هو بلي من الثوب وتمزق، وهنا الرتق يكون للمرايا. هل ستنجح هذه المرأة في رتق هذه المرايا، في رتق هذه
1: تجميع الشظايا؟
2: نعم، تجميع الشظايا وإلصاقها من جديد، أم طبعا هذا لا يمكن أن نعرفه إلا بعد قراءة الرواية.
1: طبعاً طبعاً طبعاً. نعم، وجد أستاذة نعيمة الحمامي، الرتق يعني هناك نوع من الخروج من حالة أيضا نفسية اجتماعية إلى حالة أخرى أيضا تحلم بها، ليس فقط الكاتبة وإنما شخصية داخل العمل الروائي.
3: داخل العمل الروائي، نعم، الرتق يعني يحمل في طياته الإصلاح، والإصلاح كما قلت أن هذه الذات المتشظية تبحث عن إصلاح هذا التشظي، فما هي الآليات المستعملة؟ إذن سنرى خلال هذه الرواية أن أهم آلية مستعملة هي آلية الكتابة.
1: ممتاز جدا.
3: نعم.
1: تقول الكاتبة: نعم، خضت التجربة واليوم استرجع ذاتي، أنايا لترسو على مرفئي جسدي بأفكاري أنا، بمبادئي أنا، أخذت منها ما رأيته نافعا، الجوهر والمبدأ، وألقيت القشور. من رواية رتق المرايا صفحة 70. إذا نعود إليك يا لميا، وأنت لا شك متوترة قليلا بسبب إذن أنك عدت لا شك إلى مرحلة الكتابة، والمرحلة تلك المرحلة المتوترة وما يعيشه الكاتب من إجهاد و...
3: أحيت فيه الحصة.
1: نعم،
3: هذا المناخ،
1: نعرف هذا الإحساس. أي. لميا، الآن وأنت تتحدثين عن عملك، قلت يعني قدمت نموذج لمرأة مثقفة خارجة عن المرأة المستكينة
3: المتيعة
1: شخصية نموذج.
3: نعم، أمينة في ثلاثية نجيب محفوظ،
1: شخصية أخرى يعني ما قلتها الآن. تقدم تجربة، تقدم عمقا، تقدم موقفا وإحساسا.
2: طبعا هي مرأة مختلفة قوية. نعم. أو عاشت انكسارا فحاولت أن تتجاوزه، فهي تعيش إذن مرحلة وجودية، وعيا شقيا بالكينونة داخل مجتمع يتميز بقبحه الذي نعيشه بوعي أو بدونه. وبعد هذا الفتق يكون الرتق بالنسبة لهذه المرأة. هناك تعدد المرايا المتشظية، المرايا يعني نستطيع أن نقول هي الانكسارات التي مرت بها المرأة وعديد الشخصيات الأخرى.
1: في إطار الحديث عن السيرة الذاتية وحضورها في هذه الكتابة الروائية، هناك سأبدأ بمسألة المكان. المكان وأمكنة موجودة في هذا العمل الروائي، نجد مدينة قليبيا، نجد إذن أمكنة بعينها موجودة في هذا العمل الروائي، جامع سيدي بوضاوي، مقر سيدي عبد القادر، المنصورة بقليبيا البيضاء، مقهى سيدي البحري، مقهى الميناء القديم فيو بور، الحمر حمراء. يعني هذه الأمكنة إذا تقدم لنا تجربة خاصة تتحرك في إطارها إذا هذه الكاتبة. نعم،
2: هذه الأمكنة لها طابعها الخاص في مدينة قليبيا، أردت من خلال استعمالها أو استدعائها تسليط الضوء على هذه الأماكن التي لها قيمة معنوية جد كبيرة في المجتمع أو في المدينة قليبيا، وأيضا لتسليط الضوء على أننا أهملنا هذه الأماكن التي تتميز بطابع مميز جدا، وابتعدنا عن ذاك النمط الجميل الأبيض الأزرق، واعتمدنا معمارا آخر هجينا علينا. لذلك أردت تسليط الضوء على هذه الأماكن تحديدا ولما تحمله في الذاكرة الشعبية القليبية،
1: الذاكرة الشعبية، وأيضا ما يلاحظ في هذه الأمكنة التي صدرتها الكاتبة أنها لم تكن أمكنة إذن محايدة، وإنما أيضا شاركت في كشف شخصية المرأة هذه التي تتحرك من مكان إلى مكان آخر حتى إذن تكشف عن أزمتها النفسية والاجتماعية، وهي صحيت رحلة بحث عن ذاتها في هذا العمل. نعيم، أعود إليك وأنت ناقدة هنا أكثر منها، أنا كاتب لا أعرف أكثر منك وكذلك لم المجيد، هي كتبت الرواية والآن
2: تواضع
1: البناء الفني لهذا العمل الروائي قام إذن على فصول معنونة، مرايا مثلا، ذاكرة مكان، معركة الغبار والثلوث المقدس، بعض هذه العناوين، رحلة يتقلص ظل غيرها من العناوين التي استعملتها الكاتبة للتطور من فصل إلى فصل آخر. هناك حركة بالإضافة لكونها نفسية، هناك حركة متطورة
3: في المكان.
1: صحيح، تفضل. نعم.
3: نعم، الرواية بقدر ما تحتفي بالمكان تحتفي بقليبيا وتحتفي بمعالم قليبيا وبأصالتها، هي أيضا صرخة.
1: نابل أيضا
2: ذكرت عديد المدن الأخرى في جميع البلاد التونسية.
3: نعم نعم، هي صرخة للحفاظ على أصالة المدن. سنعود هذا في القضايا التي تطرحها الرواية.
1: سألك فيما بعد لما عن قيمة المكان في الرواية. نعم
3: في الرواية. نعم، إذن الرواية التي تحتوي على تقريب 55 فصلا.
1: نعم.
3: إذن ما لاحظته أن الفصل 54 و55 فصلين غير معنونين، باقي الفصول معنونة. يعني عدم ذكر العنوان في هذه الفصول ليس اعتباطا، بل يعكس يعني نظرة لها مدلولها ولها عمقها في هذا العمل، لأننا العمل يعني اختيار العنوان هو مجهد، لأن الكاتبة من وراه يعني هو عتبة مفتاح للباقي النص. إذن هاتين آخر العمل، الكاتب أرهق، صاحب العمل أرهق، إذن حتى السرد وحتى العنوان أرهقت فلم تعد ذات ذي جدوى لإتمام هذا العمل. إذن عمل مرهق، عمل ليس بسهل 241 صفحة، والعمل الروائي مضني وشاق. إذن يعكس المجهود المبذول ويعكس البنية التي اشتغلت عليها الكاتبة، هذه البنية التي أرادت لها أن تكون متشظية، ليس خطية، بل البناء الفني كله يعني متشظي في شكل.
1: نعم.
3: لوحات، في شكل بوزل.
1: نعم.
3: في شكل.
1: نعم.
3: بوزل. نعم.
1: صحيح.
3: نبحث عنه.
1: أعود إليك السؤال الذي طرحته عليك في متعلق بالمكان. المكان إذن ليس مكان توبوغرافي، إذن يتعلق بالجدران والأبواب المغلقة المفتوحة أو النوافذ أو الشرفات. اليوم نتحدث عن فضاء، بمعنى الفضاء المكاني بشكل خاص إذن هو أيضا مساهم في بناء الأحداث، مساهم في كشف كما قالت نعيمة الشخصية من الداخل في عمقها في أزمتها. فعندما تتنقلين إذن من جامعة سيدي بوضاوي بقليبيا إلى مقهى سيدي البحري اللي عندها دلالات ثقافية واجتماعية وحضارية في تواصل إذن شمال أفريقيا، شمال المغرب العربي، إذن بجنوب إذن أوروبا، بإيطاليا، هذه الحوارية أيضا الثقافية الحضارية.
3: ويحاذي الخطوط التجارية العالمية
1: طبعاً
3: التي تمر
1: طبعاً
3: بين إسقلية وتونس.
1: نعم. إذن هذا المكان إذن كان حيويا حيا نابضا.
2: المكان ليس فقط مكانا كما قلت، جدران وأمكنة وفضاء، المكان هو ذاكرة، ذاكرة الأماكن مهمة جدا، الأماكن التي تحركنا فيها أو تحرك فيها الكاتب أو تحركت فيها المجموعة البشرية، واستدعت لأن تفرض على الكاتب أن يكتبها، كما قلت سواء الأماكن التي ذكرتها في قليبيا أو أماكن أخرى، ذكرت مثلا مدينة الكيف، أماكن في مدينة الكيف، في المهدية، زغوان، نابل، قربص، توزر أيضا.
1: طيب لمي المجيد، استدعيتي في كتابة هذه الرواية كذلك الفلاش باك، تقنية.
2: نعم، الفلاش باك
1: وما يسمى
2: الاسترجاع
1: بتقطيع المشهدي أو تقطيع كتابة السيناريو والسينما.
2: نعم.
1: لي إثراء إذن هذه الكتابة. نعم،
2: أراها تشد أكثر حتى لا يمل القارئ ذيك القراءة، الكتابة النمطية المسترسلة، خط متواصل، فأردت إذن كسر هذا النمط. أولا يشد القارئ أكثر ويكسر الروتين وتجعل القارئ مشدودا لتتبع خيوط تدرج أو سير الكتابة
1: بما يتماشى حتى مع نفسية البطلة، هي شخصية متمردة.
3: نعم.
2: وهذا إذن جزء في أنا لأنني متمردة.
1: نعم.
3: أولا
1: لم يكن متمردا
3: أولا، ثم إذا اعتبرنا أن هذا الفلاش باك وهذا الاسترجاع وهذا الحوار الباطني الداخلي الذي كثيرا ما يعود في المسرحية، فهذا يعكس شيء آخر إلى جانب ما ذكر، هو مدى أزمة نفسية التي تعيشها الشخصية، شخصية تتشظى، شخصية تحاول الرتقة، رتقة هذه الأزمات النفسية التي تمر بها.
1: نعم. طيب أسألك نعيم. نعم. الآن عن لغتي لميا المجيد، نعرفها لميا شاعرة أصدرت العديد من المجموعات الشعرية، نعلم أنها أيضا فنانة تشكيلية رسامة، وقد رسمت إذن هذه اللوحة، قدمتها هدية لذاتها لنفسها لشخصيتها. إذن كيف وجدت هذه اللغة التي غلبت عليها لغة البوح والاعتراف؟
3: نعم، لغة غلب عليها، نعم، البوح والاعتراف، وغلبت عليها أيضا الشاعرية.
1: أي طبعا
3: الشاعرية، نعم، كثيرا من الشاعرية في هذه اللوحة، في هذه الرواية، من منظور أن اللغة الشاعرية هي لغة يعني تغري بالقراءة، وهي لغة سلسة، وفي المعظم هي لغة سلسة ولغة عربية تتواصل بها مع القارئ بسهولة، على أن ربما اللغة الشعرية واللغة الشعرية في الرواية ربما يعني فيها مبالغة، وأعتقد أن لميا الشاعرة يعني كانت على يعني تعرف هذه الخاصية، وربما دائما يكون عنا العمل الأول نريد أن نجرب فيه كل الوسائل والآليات الممكنة. أعتقد أن لغة لميا الشعرية في هذه الرواية، في روايتها الثانية والتي ربما أقولها الآن، ستكون مختلفة، سيكون فيها نوع من التقليل.
1: نعم.
3: من الشعرية.
1: تحدثنا عن المكان تحدثنا عن المكان منذ حين لم نتحدث عن لميا المجيد ابنة البحر. البحر أيضا كان حاضرا بقوة بصوره، بإيقاعه، بزرقته، بطيوره، بمواجهه، بغضبه، بتمرده، بخروجه إذن عن المستكين إذن وعن العادي والمألوف. تحدثنا لميا عن هذا، عن حضور البحر.
2: ابنة البحر، ولدت في منزل أمام البحر، فوجدتني أنا البحر وهو أنا، يعني أجدني والبحر توأما، فلذلك ستجد أثر البحر دوما حاضرا سواء في كتاباتي الشعرية أو حتى هنا في الرواية، لا يمكن الفصل، حتى في هناك في مقطع أتحاور مع البحر وكأنه شخصية فعلا إنسانية.
1: طيب. نعم. الرواية أيضا تناولت قضايا جندرية ومجتمعية مهمة جدا، قضايا المرأة بشكل عام، قضايا فيها جرأة في التناول، قضايا الخيانة، التحرش،
3: العلاقات الزوجية المتوترة،
1: توتر الزوجي، العنف
3: ضد المرأة،
1: ضد المرأة، غيرها من القضايا، لكن تناول أيضا بجرأة، بصورة أيضا دقيقة، كأمثلة أيضا من الواقع، ومباشر. نعم.
3: ومباشرة.
1: نعم. نعم.
3: نعم. يعني من أهم القضايا التي أثيرت في الرواية قضايا الجندر وقضية المرأة المعنفة والمرأة التي تتعرض للخيانة بمختلف أنواعها، ليس البطلة فقط، بل البطلة أيضا تستدعي أمثلة لمشاكل نسائية نسوية حدثت. هذا العرض لقضايا التي قضايا المرأة في هذه الرواية جاء في هذه الرواية يعني ليس عرضا، ليس اعتباطا، لكن يعكس مدى وعي الكاتبة بقضايا عصرها، مدى وعي الكاتبة واطلاعها على فكر الإصلاح في تونس. ذكرنا علي الدعاجي، طاهر الحداد،
1: طاهر الحداد، صحيح.
3: نعم، الزعيم بورقيبة،
1: أي.
3: وترسانة القوانين التي حضرت للدفاع عن حقوق المرأة، وليس المرأة فقط، المرأة
1: ممتاز.
3: والأسرة،
1: نعم.
3: مجال الأحوال الشخصية، نعم. إلى غير ذلك،
1: قضايا أخرى.
3: لكن
1: يعني
3: لكن سي محمد
1: تفضل،
3: هل الكم القوانين
1: طبعًا
3: هل هي كافية لمعالجة قضايا المجتمع وقضايا الأسرة وقضايا المرأة؟ لأن أيضا فما
1: في ذلك،
3: هذا كافي،
1: بل لابد من وعي
3: درجة
1: مجتمعي،
3: الوعي المجتمعي،
1: الوعي المجتمعي. وأيضا يأتي هنا نعيمة دور الفن، ما قلنا الآن الفن.

0: فيينا.
1: إلا أن يكون يعني يشهر إذن إسلامه حتى يوافقون، حتى توافق العائلة على زواج البنت به.
0: هذا موجود بكثرة وصدمني، لأنني لم أجد حالة واحدة، تكررت الحالات، فلذلك تحدثت عنه، وخاصة من المتزمتين المتشددين، مع المتدينين المتشددين، هم من يواجهون الأمر بكل تزمت.
1: هذا مهم جدا. في نهاية الأمر هذه الرواية ربما تقدم أيضا صورة لواقع، لتجربة شخصية أيضا للميا المجيد.
0: ربما في بعض الجوانب، نعم.
1: وهذا موجود يعني بإحصائيات، وانطلاقا من الأمكنة، انطلاقا من الأحداث، وطبعا الناقد يعني يستخرج كل ذلك ليؤكد العلاقة الوثيقة بين الرواية وبين السيرة الذاتية. طبعا نحن
0: نعم.
1: طرحنا أسئلة، طرحنا ملاحظات، إذا انطلاقا
0: هي ضمنية.
1: من هذا العمل. شكرا
0: هي
1: لك.
0: ضمنية، السيرة الذاتية ضمنيا موجودة في ضمنيا، لكن ليس ديكلاري.
1: القراءة النفسية تؤكد هذا التعايش. طبعا لابد أن تكون الرواية متعايشة مع نصوص، مع السيرة الذاتية، مع الرسالة الأدبية، مع النص الديني، النص الاجتماعي، الحضاري، الثقافي، مع الفنون، الفن التشكيلي، الغناء. نعيمة الحمامي، في انتظار لقاء معك في كتابك الجديد. شكرا على هذا الحوار الذي جمعنا في هذه الحصة.
0: شكرا على هذه الاستضافة وعلى هذه الفرصة التي قدمنا فيها رواية رتق المرايا. شكرا على تهنئتك لي بكتابي الجديد رغيف ساخن، ونلتقي إن شاء الله.
1: نلتقي لم يمجد تحية. شكرا لك،
0: شكرا
1: مبروك من جديد.
0: صديقي العزيز محمد عيسى المؤدب على إتاحة الفرصة للحديث عن هذه الرواية. شكرا لك نعيمة.
1: نعم مستمعينا الأعزاء، شكرا على الانتباه والمتابعة. إلى اللقاء.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: معنا احنا بداية الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
3: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. بدأ رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانة، التقى خلالها بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم. وفي تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد رئيس الدولة أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة. وفي سياق متصل، دعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، مشددا على أن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها. في موضوع آخر، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية تؤكد تسجيل أكثر من 200 حالة مرضية في الأضاحي والذبائح، وذلك خلال فترة العيد. تسجيل ارتفاع بحوالي 25% في أعداد الأمراض المهنية في قطاعي النسيج والملابس، وذلك وفق إحصائيات نشرها معهد الصحة والسلامة المهنية. تماماً وفي الشرق الأوسط، كشفت صور أقمار صناعية أن إيران نجحت في إعادة فتح 50 مدخلاً للأنفاق في 18 منشأة صاروخية تحت الأرض تم تدميرها سابقاً في هجمات أمريكية إسرائيلية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يؤكد أن المحادثات مع الولايات المتحدة لا تزال متواصلة بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة في المنطقة. موقع والا الإسرائيلي يؤكد أن 5 رؤساء لمستوطنات صهيونية فروا عقب تصاعد هجمات حزب الله على المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: Radio Exterior de España.
3: Emisión en árabe.
4: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
6: حين توفي الدكتور حسن حنفي في 21 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021، كتبت عنه المستعربة الإسبانية المعروفة لوث غوميث مقالة في جريدة البايس، وهي واحدة من كبريات الصحف الإسبانية، كان عنوانها توفي حسن حنفي فيلسوف الإسلام الثوري والعالمي، وكان عنوانها الفرعي واجه المفكر المصري الطبقة الدينية التقليدية وتحيزات المركزية العرقية الغربية. ولعل الدكتور لوث غوميث تشير هنا إلى مشروعيه الكبيرين، مشروع التراث والتجديد ومشروع علم الاستغراب. كانت الفلسفة لدى الدكتور حسن حنفي عملا مترابطا في الحياة، معرفة تسعى إلى مساءلة الواقع وإصلاحه. وكما يقول الدكتور حسن حنفي، فإنه لا يفرق بين هموم الفكر وهموم الوطن، ولا بين العالم والمواطن، فعصره وجيله وزمنه هو المادة العلمية التي يعمل عليها، ويكتشف التراث أيضا مخزونا نفسيا موروثا فيه. فلنستمع إلى جزء من إحدى محاضرات الدكتور حسن حنفي.
7: اسمحوا لي أن أعرض الموضوع في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين، فلكل حضارة فلسفة الدين. لا توجد فلسفة الدين واحدة نمطية لكل الحضارات، وهو ما أشعر به أحيانا عندما نتحدث عن فلسفة الدين في الحضارة الغربية. مثلا في الصين الكونفوشيوسية، هذا دين أم فلسفة؟ لا تعرف اللغة الصينية كلمة دين، لكنها تعرف كلمة أخلاق، وتعاليم كونفوشيوس لا تتعرض للغيبيات كما نفعل نحن، إنما تتعرض كيف يكون الإنسان كاملا، كيف يعامل أسرته، كيف يعامل مجتمعه، كيف يعامل الدولة، أي هي أخلاق عملية. فكيف تقيم فلسفة الدين بالمعنى الذي نعرفه نحن عند هيجل في الصين وكذلك الهند البوذية؟ هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين، البوذية هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم، وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية، الصراع بين الخير والشر، هذا صراع أبدي. وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرخ بهم، لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، فيلوزوفيا. الدين كلمة لاتينية، ريليجيو، نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية. لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين.

0: ولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة في 23 من فبراير شباط من عام 1935، وتخرج في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956. سافر إلى فرنسا في العام نفسه لمتابعة دراسته، حيث حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1966. وابتداء من عام 1967 عمل مدرسا بكلية الأداب جامعة القاهرة في الفترة من عام 71 إلى عام 1975. عمل في جامعة تيمبل بالولايات المتحدة، ثم عاد لجامعة القاهرة في الفترة من عام 76 إلى عام 1981، وانضم خلالها إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب اليساري المعروف. في سبتمبر عام 1981 فصل من الجامعة مع من فصلوا من أساتذة الجامعات الذين عارضوا معاهدة السلام مع إسرائيل، ولكنه عاد إلى الجامعة في إبريل من عام 1982. وعمل حسن حنفي بجامعة محمد ابن عبد الله بفاس لمدة عامين بين عامي 1982 و1984، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين عامي 1984 و1987، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو أيضا. عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 89، وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ كما ورد في موقع فلاسفة العرب. نستمع الآن إلى مداخلة الشاعر والكاتب والمترجم المصري المقيم في كندا الأستاذ ياسر عبد اللطيف.
1: تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1994. أستطيع أن أقول أني درست على الدكتور حسن حنفي لمدة تقارب 10 سنوات متصلة ما بين سنوات الليسانس والسنة للدراسات العليا، ثم وصلت بعد ذلك حضور سمناره المفتوح في مكتب القسم بالكلية لبضعة أعوام، حتى توقف السمنار بما يشبه القرار الأمني من الأمن، إذ استصدرت الجامعة قرارا بمنع منصب الأستاذ غير المتفرغ. توقف ذهاب الدكتور حسن حنفي إلى مكتب القسم في الكلية، وصار يشرف فقط على الرسائل من بيته. وبالكلام عن الدكتور حسن حنفي، فلا بد أن نفرق بين 3 أنماط من دارسي الفلسفة ومدرسيها في الجامعات. فهناك المدرس العادي الذي لا يضيف شيئا إلى البحث في مجاله، وهناك الأستاذ الذي يؤسس مدرسة ويترك خلفه تلاميذ ويترك فيهم أثرا، وهناك في ما يخص الفلسفة بالذات هناك الفيلسوف وهو أعلى درجات التأليف الفكري. ونحن في مصر نتواضع قليلا، فلا نطلق لقب فيلسوف على أي مدرس في قسم الفلسفة كما هو الحال في الجامعات الإسبانية، فأي دارس للفلسفة هو فيلسوف عندكم، ولكن عندنا فنحن نفرق بين المدرس وهو المدرس العادي الذي لا يضيف كما قلنا، والأستاذ. وكلمة فيلسوف قد لا يصح أن نطلقها إلا على واحد أو اثنين من المفكرين العرب المعاصرين، وقد يكون من ضمنهم الدكتور حسن حنفي. الدكتور حسن حنفي كان مثالا للأستاذ الجامعي الفذ الحقيقة، وهو كأستاذ من وجهة نظري أهم من كونه مفكرا أو كاتبا في مجال الفلسفة. في فترة دراسته في القسم كان الدكتور حسن حنفي هو رئيس القسم، وكان قد شكل المنهج في القسم بترتيب معين بحيث يتولى هو تدريس مادة أساسية في مشروعه الفكري في كل سنة من سنوات الليسانس. فمثلا في السنة الأولى كان يدرس الفكر الشرقي القديم، وفي السنة الثانية كان يدرس الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، في السنة الثالثة كان يدرس الفلسفة الأوروبية الحديثة، وفي السنة الرابعة كان يدرس الفكر العربي المعاصر. وبهذا فهو في السنة الأولى بتدريس الفكر الشرقي القديم وبالارتكاز على الفكر الصيني والفكر الهندي والفكر العبراني كما في الكتاب المقدس، كان يربط الماضي بالحاضر. فبينما هو يتحدث عن تاو وعن كونفوشيوس في الفكر الصيني كان يربط هذا بماو تسي دونغ، وبينما هو يتحدث عن البوذا وأرل كريشنا كان يتحدث عن غاندي. وفي علم الكلام كان يرتكز بالأساس على الفكر الاعتزالي، وهو ما يعتبر التيار العقلاني في علم الكلام. وعلم الكلام هو أول درجات التفلسف بالنسبة للعقل العربي المسلم. ثم في السنة الثالثة كان يدرس لنا الفلسفة الغربية الحديثة اعتبارا من ديكارت في القرن السابع عشر، وانتهاءا بالهيجليين الشباب برونو باور وماكس شترنر وفيلسوفه الأثير فويرباخ، وبالطبع كارل ماركس. الدكتور حسن حنفي تأثر كثيرا بفكر فويرباخ، وهو يربطه بتيار في علم الكلام الاعتزالي يخرج من لدى متكلم يعرف باسم ابن الأيادي. وجد الدكتور حسن حنفي لدى ابن الأيادي ما يشبه فكرة الاغتراب الديني عند فويرباخ.
0: وتقول الدكتورة يمنى الطريف الخولي عن أستاذها الدكتور حسن حنفي لموقع الجزيرة نت: إنه يتميز عن كل أساتذة الفلسفة بتحقيقه لعالمية واسعة، وإنها دخلت جامعات في أكثر من 30 دولة، من جامعة كيوتو في أقصى الشرق إلى جامعة هاواي في أقصى الغرب، وصولا إلى جامعات نيجيريا وسواها في قلب أفريقيا، ومرورا بالعديد من الجامعات الأوروبية والعربية. وحيثما تحل وترتحل تجد فلسفة حنفي موضع تدريس وإجراء أبحاث ورسائل جامعية وندوات في القارات الخمس التي زارتها، حتى إن جامعة هاواي وهي من أكثر جامعات الولايات المتحدة اهتماما بالفلسفة الإسلامية القديمة أو الكلاسيكية والمعاصرة تنظم برنامجا للدراسات العليا يدور حول التراث والتجديد ونظائره في الفكر العربي والإسلامي. والآن لنستمع إلى مداخلة المفكر والكاتب والناقد المسرحي المصري الأستاذ عبد الناصر حنفي.
2: أتكلم عن العوامل المكونة لمشروع حسن حنفي واللي ممكن يعني نحاول نختزلهم في عاملين: مطلب قراءة التراث، وتيار التأويل الفينومينولوجي، واللي هم تلاقيهم هم الاثنين عند حسن حنفي أو مع حسن حنفي إدى تقريبا لمشروع شكله. أول حاجة مطلب قراءة التراث أو موضوع قراءة التراث، يعني بداية من القرن ال19 مع صدمة الحداثة إحنا كثقافة بقى عندنا مطلب رئيسي، وهو الخروج من العالم القديم إلى هذا العالم الجديد. وفي اللحظة دي اللي هو اصطلح على تسميتها بعصر النهضة العربية، كان محاولات استكشاف العالم الجديد متساوقة أو متوازية مع إعادة كشف أو إعادة انكشاف تاريخنا الأقدم، بحيث كان الهدف هو تعزيز محاور التوافق ما بينهم. لكن الوضع ده اتبدل بطريقة درامية جدا بعد مرحلة هزيمة 67، وبقى في نظرة لمطلب التوافق بين العالم القديم وعالم الحداثة ده باعتباره مجرد انتقائية أو تلفيق غير مجدي، ما قلناش إن هو كارثة في حد ذاته. وبالتالي بقى في تصور إن عالمنا القديم بعد ما تم اختزاله يعني بشكل تعسفي داخل مصطلح التراث، قام على تكريس إجابات خاطئة وأسئلة خاطئة تجاه العالم. وبالتالي فإحنا علينا إن إحنا نعيد معالجة أو تصحيح الإجابات والأسئلة دي تمهيدا للخروج التام من العالم القديم ده والدخول في عالم الحدث. التصور ده يعني اتشكل حواليه حاجة ممكن نسميها برزخ معقد، يعني احنا بقينا في منطقة ما بين عالمين، نحن تماما في العالم القديم ونحن تماما في العالم الجديد. ده اللي خلى مشاريع قراية التراث اتحولت في فترة السبعينات والثمانينات لرهان مركزي جدا ورئيسي ومحووس بنفسه باعتباره ان هو اللي هيعمل النقلة التاريخية او الحضارية دي. ودي الفترة نفسها اللي حسن حنفي اعاد تقديم نفسه فيها باعتباره واحد من اهم قراء التراث ده. المنطقة التانية التكوينية بالنسبة للمشروع هو المجال الفريمنولوجي. فترة نهاية الخمسينات اللي حنفي سافر فيها فرنسا عشان يعمل الدكتوراه بتاعته واللي تلقى فيها تدريبه الأساسي باعتباره محلل فينومولوجي، الفترة دي كانت بتشهد حالة من النكوص أو على الأقل فتور الرهان الهوسيري، رهان هوسيري يعني، تجاه مهمة استكشاف وتشغيل اللي أنا بسميه حقيبة البديهات اللي هي ليها طابع ديكارتي شوية، اللي ممكن تدينا القدرة على إن إحنا نقدم وصف شامل ومتماسك للعالم بطريقة تخلي الفلسفة أو الفيلولوجيا تحديدا علم دقيق وصارم. وده على فكرة أحد عناوين كتب هوسيل. ويمكن النكوص ده أو الفتور ده تجلى بشكل عنيف مع المانيفستو الهيتجاري الشهير حوالين نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، واللي كرس لتحول الفيمولوجيا من منهج وصفي خالص ومنضبط إلى جعبة من الأدوات والتقنيات اللي ممكن استخدامها بأريحية لصالح ألعاب إعادة القراءة والتأويل. ويمكن المناورة دي مفيدة في وقتها، أو كانت مفيدة في وقتها أو في سياقها اللي بيحاول منازعة أو اللي كان بيحاول منازعة الوجه القاسي والبغيض اللي أسفر عنه عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، باعتبار ان تكسير او يعني تعديد القراءات والتأويلات ده ممكن ان هو يكون شيء واعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم، او شيء بيوعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم. ويمكن برضك نراهن على انه ممكن يستجلب بعض القدرة او الجرأة على اقتحام المناطق النائية والمعتمة والمتناهية الصغر اللي موجودة في العالم واللي ممكن انكشافها يغير طريقة نظريتنا للعالم. بس من المؤكد ان الرهانات دي هتفقد كتير من زخمها اذا ما تم استخدامها او اذا تم اقحامها على مطلب زي المطلب بتاعنا بتاع برزخ التراث دوت، اللي هو مفروض ان هو يعمل جسر نظري صلد نطلع عن طريقه من عالم العالم.
0: من بين أعمال الفيلسوف الكبير الدكتور حسن حنفي نجد التراث والتجديد، ومن العقيدة إلى الثورة في 5 أجزاء، ومن النقل إلى الإبداع في 9 أجزاء، ومن النص إلى الواقع في 2، ومن الفناء إلى البقاء، ومن النقل إلى العقل، ويقع في 3 أجزاء. لنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث في الفلسفة الإسلامية الأستاذ أحمد سعد زايد.
1: الدكتور حسن حنفي الله يرحمه كان من أهم دكاترة الفلسفة في القرن 20 وأوائل القرن 21. أنا عرفته أول مرة لما كنت طالب في جامعة الإسكندرية وبقوم بنشاط في اتحاد الطلاب، وقام الدكتور بعمل محاضرة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات، لا أذكر إمتى بالضبط، وكانت في نادي أعضاء التدريس، وكان الدكتور بيقول أفكار تختلف مع المعهود في الأوساط الدينية التقليدية، يعني في سواء في الأزهر أو في غيره، وطبعا تتناقض تماما مع الفكر الإسلامي الأصولي المتمثل في التيارات السلفية وحتى نوعا ما التيارات الإخوانية. وكان ينظر إلى الدكتور حسن حنفي في ذلك الوقت إن هو يعني شبه فارك فودة في توجهاته من الحالة الدينية. لكن طبعا هو كان الدكتور حسن حنفي له مشروع كبير جدا وضخم جدا في تأويل التراث وكتبه الكثيرة حوالين من العقيدة للثورة وقراءة يعني ماركسية للإسلام وقراءة إسلامية للماركسية. وهو يعني طبعا الروافد بتاعت حسن حنفي نشأ يعني قريب من تيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، وكمان كان قريب جدا من تيارات اليسار، وكان من أساتذته وأصدقائه اللي اعتز بيهم الدكتور محمود أمين العالم. وكان يعني يقال على الدكتور حسن حنفي انه يعني كنوع من السخرية انه هو يشبه البطيخة، اخضر من بره واحمر من جوه، شبهه بذلك بعض الكتاب الاسلاميين وحتى اليساريين باعتبار انه هو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يؤسلم اليسار ويجعل اليسار وقيم اليسار وأفكار اليسار حول العدالة الاجتماعية، حول التفاوت الطبقي ومشكلاته، يكسوها بكساء من التراث الإسلامي. وطبعا ده يعني كان نتيجته إن لفظه النقيضان، يعني سواء كانت التيارات اليسارية أو التيارات الإسلامية، فلم يكن الدكتور حسن حنفي مقبولا من كليهما. وكان هو أيضا صاحب فكرة اللي هي اتنشرت عنها مقالات في عدة مجلات، منها حتى بعض المجلات الإسلامية ذات الطبيعة التقدمية في السبعينات، حول فكرة اليسار الإسلامي وإن لا بد من تثوير الإسلام اللي هي الثورة التي تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، مش القضية الإسلامية التي كان يدعو إليها الإخوان وعلى رأسهم سيد قطب في الستينات بقضية الحاكمية. يعني حسن حنفي كان شايف قضية الحاكمية قضية تافهة وقضية غير ذات جدوى، وإن احنا لابد إن احنا نهتم ب قضايا المجتمع الحقيقية، ولا بد من تثوير التراث لتحقيق ذلك. حسن حنفي يعني ممكن تتفق أو تختلف معه، لكن قدم مشروع فكري مهم أثر في كثيرين، لعل من أبرز اللي تأثروا به كان الدكتور نصر حامد أبو زيد وآخرين. هذه المدرسة اللي نشأت من أفكار حسن حنفي، واللي هو استقاها من تيارات موجودة اوريدي في الغرب التي تحاول هي مسألة التوفيق بين التراث وبين الدين وبين الفكر العقلاني، خصوصا أستاذ الدكتور حسن حنفي الشهير بول ريكور. وممكن نقول إن حسن حنفي كان إيمانه الديني العقل فيه يسبق النص.

0: التخلف الحاضر، مدفوعا بالسؤال القديم المتجدد: لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ فيضع هذا التراث موضع البحث والتحليل والمراجعة. هذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية التي ركز عليها وأنتج من خلالها كتابه الكبير مقدمة في علم الاستغراب هو الغرب. فكما أن الغرب وضع الشرق والحضارة العربية والإسلامية موضع البحث والدراسة، هو أيضا يضع الغرب موضع البحث والدراسة والتحليل، باحثا فيه عن مصادر القوة والتي يمكن أن نستفيد منها. هاتان الجبهتان لهما ثمرة في النهاية، وهي الواقع المباشر الذي تحياه الأمة العربية والإسلامية. هذا هو السؤال الكبير عند حسن حنفي، سؤال التقدم والتخلف. ومن خلال مسيرة حياته ومسيرته الفكرية، هذه الجبهات الثلاث الحقيقة موجودة في سيرته، في حياته. هو طبعا حصل على رسالة الدكتوراه بتاعته من فرنسا، من السوربون، ودرس في الجامعات المصرية والعربية وأيضا في الشرق، في اليابان مثلا. فمن خلال سيرته نستطيع أن نرى هذه الجبهات الثلاث أيضا. وفي مؤلفاته هناك ثلاث جبهات أيضا. هو عنده ثلاث أصناف من الأعمال: أعمال يسميها أعمال للقارئ العام، أو موجهة للقارئ العام، زي دراسات فلسفية، زي دراسات في الفلسفة المعاصرة وغيرها. أعمال للخاصة زي مشروع التراث والتجديد، وأعمال يسميها لخاصة الخاصة. الحقيقة هو كان لديه أيضا مأزق الذي واجه نخبة المفكرين العرب خلال القرن العشرين كله، هو الجمهور المحدود. يعني هو كان يقول مثلا أنه يريد أن يكون له جمهور الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولذلك كان يكتب في الصحف والمجلات، وكان يدخل في المساجلات آملا أن يصل إلى جمهور ليكون مؤثرا في الواقع. ولكن التأثير الأكبر بالطبع كان في الباحثين والدارسين للفلسفة، وأنا أعد نفسي واحدا من تلاميذي، تتلمذت على يديه خلال دراستي للفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحياة كانت من أروع ومن أجمل سنوات حياتي. الدكتور حسن حنفي فيه جانب الحياة عظيم، يمتلك كاريزما خاصة جدا كمحاضر، وأنا أتخيله الآن خلف منصة التدريس وأمامه 3 كتب مفتوحة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. محاضرة الدكتور حسن حنفي ليست محاضرة عادية، بل هي عرض مسرحي، فيلم يمتلك قدرة على الإلقاء، يمتلك قدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية بشكل مسرحي، كأنك تشاهد فيلما أو مسرحية أو شيئا من هذا القبيل.
1: قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون، عن الفيلسوف المصري الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، بالتعاون مع أسبو وكوبيام، من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خوان موريو.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في الجسرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤكد خلال زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا اليوم، وفي تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء يؤكد أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة.
4: نحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم، ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى. وليتحدث كما يتحدث المأجورون، الدولة تدار بشعبها، مستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد، وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فهناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه.
3: تشرع الصيدليات بمختلف أصنافها بداية من يوم غد الاثنين الأول من جوان في اعتماد توقيت العمل الصيفي. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد أنه سيتم الانطلاق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئا على كامل امتداد سواحل البلاد. بمناسبة عيد الأمهات، تم اليوم تكريم عدد من الأمهات الناشطات بمؤسسات الرعاية وقرى الأطفال أسواس والأمهات المنتفعات من برامج الإدماج الاقتصادي، وذلك من قبل وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجبري. يتمنى وفي الشرق الأوسط، كشفت صور وأقمار صناعية أن إيران نجحت في إعادة فتح 50 مدخلا لأنفاق منشآت صاروخية تحت الأرض تم تدميرها سابقا في هجمات أمريكية إسرائيلية. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع أن تبادل النصوص بين طهران وواشنطن مستمر، ومن الطبيعي أن تقوم طهران أيضا بإجراء تعديلات. وسائل إعلام تنقل رصد إطلاق صواريخ الليلة من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يسحبكم فيها وليد الزيدي.

بسم الله نبدأ وعليه نتوكل وبه نستعين. أحبائي المستمعين حيثما كنتم طابت أوقاتكم، أسعدكم الله وأمتع بكم. من جديد نلتقي في هذا المقام الأثيري الذي نتأثر فيه، هذا المقام المؤنس نستأنس فيه بما يبعث على الأنس، نتنفس فيه ما تنتعش به النفس وما يروح على الحس من القول المأثور المؤنس، مما ننتقي من درر اللغة ومن مكنون الأدب. سعيد أنني ألتقي صديقا جديدا سي محمد الغول، ما أسعدني بالعمل معه. استكشفت فيه شخصا كريما ذا ذوق نفاذ. إذن نبدأ مقامنا بنص انتقاه ضيفنا وأليف برنامجنا صديقنا ريان، ثم نخلص كما اعتدنا وكما دأبنا إلى ما نستكشفه وما نتطلع إلى استحصاله مما يجود به كمال الغالي الذي اتصلت بيننا وبينه في هذا البرنامج، أسباب الود والتعامل، كمال ما نسلموش فيه. قبل أن نخلص إلى ما تخير لنا ريان ونفيض فيه القول بما يسمح به الوقت وما تسمح به النفس، نطرب لهذا النغم.

0: الله الله الله على فريد الأطرش، والله على حسن الوصل والفصل سي محمد بين فريد وموسيقى عمار الشريعي. ريان مرحبا بك.
1: أهلا أستاذي العزيز، مرحبا بجميع السادة والسيدات المستمعين
0: والمستمعات. أي عيني عليك.
1: الأفاضل
0: والفضليات،
1: شكرا على تجديد الاستضافة وشكرا على فسح المجال في هذه الأمسية الجميلة كالعادة.
0: طبعا أنت دائما يطيب حديثك وتطيب النفس لاختياراتك.
1: الله الله، شكرا جزيلا.
0: ماذا اخترت؟
1: إذن نمر إلى اختيارنا في هذه المسامرة، ووقع اختيارنا على كتاب الأيام لطه حسين، وقد اخترنا نصا مقتطفا من الفصل الثالث من الجزء الثاني من الأيام.
0: نعم.
1: يقول طه حسين: وكان هذا الطور أحب أطوار حياته تلك إليه وآثرها عنده.
0: طبعا هذا الطور سيبرر لما هو آثر الأطوار لديه.
1: كان أحب إليه من طوره ذلك في غرفته التي كان يشعر فيها بالغربة شعورا قاسيا.
0: يعني هو الآن في الأزهر، هو انتسب إلى الأزهر ليصير مش تلميذا أو طالبا، تعرفوا المصطلح ريان؟ مجاورا
1: في الأزهر. نعم،
0: مجاورا مش معنى يسكن إلى جوار،
1: لا
0: أي مسجلا في الأزهر ليدرس فيه.
1: ليدرس فيه
0: طبعا علوم علوم اللغة
1: والفقه
0: والتوحيد والعقيدة، قلنا النحو، البلاغة، فقه اللغة إلى غير ذلك. إذن لما انتسب إلى الأزهر كان قد بلغ سنة 92 أنذاك،
1: مطلع القرن العشرين،
0: أي عمره تقريبا أبلغ 13 من عمره. طبعا قال إنه حين كان ينزل تلك الغرفة يشعر بالغربة شعورا قاسيا. الغربة ريان أي الوحشة،
1: الوحشة،
0: لا أحد يؤنسه
1: بالضبط،
0: ولا شيء يتسلى به، ولا مذياع يمكن أن
1: بالضبط
0: أن يؤنسه وأن يصيب فيه التثقيف. طبعا قلت هذا باعتراف طه حسين، لأنه مضى إلى الأزهر مع أخيه طبعا، وكان أخوه يدعه في الغرفة ويتولى إلى شأنه
1: تدبير أموره،
0: وهو في الغرفة هذا كان يبعث على الوحشة
1: والشعور
0: بالضبط، ويوقد جذوة مشاعر غريبة صورها وأفسح عنها في تضاعيف كتاب الأيام.
1: الله.
0: الغربة أيضا ريان، على أي معنى أن أنت تفهمها؟
1: الغربة
0: يشعر بالغربة،
1: عدم الانتماء إلى ذلك المكان، إلى تلك الغرفة.
0: لا، هو الغربة هنا أيضا بمعنى
1: الوحدة،
0: الوحدة والخوف، وأن تشعر أن الوجود عبثي لا قدر الله،
1: فقدان المعنى.
0: أيوة،
1: لا معنى.
0: واصل حبيبي، قرب شوي من مسدح واصل.
1: لأنه لا يعرفها ولا يعرف مما اشتملته من الأثاث والمتاع إلا أقله وأدناه إليه.
0: إذن هو في مكان يجهله، هي هذه الغرفة، لا يعرف على ما اشتملت وما احتوت،
1: فهو لا يعيش فيها
0: ببساطة، كأنه اعترف أنه كفيف.
1: كفيف بالضبط.
0: قد يقول القائل: ولما لا ينهض ويستكشف هو المكان بمفرده ويطلع و... هذا بسيط يمكن أن نقوله، ولكن قد تحتوي الغرفة وتشتمل عيني عليك على ما يبعث على الأذى وعلى ما فيه الخطر.
1: بالضبط.
0: وهذا ما سيفصح عنه أيضا.
1: فهو لا يعيش فيها كما كان.
0: ثم إن ما في الغرفة من ما تبعث عليه الغرفة من بواعث الخوف والضيق والتبرم، ربما يكون هذا المتاع مصدره.
1: بالضبط.
0: واصل سريان.
1: فهو لا يعيش فيها كما كان يعيش في بيته الريفي.
0: في بيته الريفي يعرفه.
1: بالضبط.
0: استكشفه، يحسن التنقل فيه، يعرف على ما يشتمل كل موضع وكل وكل ركن.
1: فهو لا يعيش فيها كما كان يعيش في بيته الريفي وفي غرف وفي غرفاته وحجراته تلك التي لم يكن يجهل منها ومما احتوت عليه شيئا.
0: واضح.
1: وإنما كان يعيش فيها غريبا عن الناس وغريبا عن الأشياء.
0: الله. غريبا أي أنه لا يعرفها، بل إنه ينكرها.
1: ينكرها.
0: وغريب أي إنه
1: فيها معنى رفض القبول بها، رفض القبول.
0: أي عيني عليك، رفض القبول. وثم
1: حبيس جدرانه. نعم.
0: حبيس سجينه، سجين سجنه، سجن العمى، وكأنه مقيد فيها بقيد المشاعر. تعرف نقرأ في أو سمعت علاش تفسيرا للصحة، معنى الصحة. قال لك يعني سي لو في دو فيفر دون لو سيلونس دي زورغان، انه الاعظام ما تتكلمش، مش تتكلمش معناها تنطق، تكلمت عليا
1: لا تشتكي.
0: بالضبط.
1: لا تشتكي منها الما او
0: لا مرض. لا.
1: بالضبط.
0: قال لك ايضا السعاده او لا بون هومور، المزاج المزاج
1: المنبسط،
0: الرائق المنبسط. هو سي لو في دو فيفر دون لو سيلونس دي ايموشن. دي ايموشن يعني أن لا تهيج المشاعر بما يشجيك وما يشجنك وما ينكد الخاطر وما يكدر الصفوة وما يوهن العزم وما تخور له القوى.
1: هذا المعنى أستاذي أشار له بعض الرواقيين من الفلاسفة الرواقيين اليونانيين. بالقول أن السعادة تكمن في غياب ما يعكر صفو النفس وغياب ما ما يبعث على الألم في الجسد.
0: لكن تبقى القضية، هل نحن ننتج هذه المشاعر؟ هل نحن نسمح لها بأن تنتج؟ أو أن ندع النفس سليبة الإرادة، سلسة الانقياد لهذه المشاعر اللي هي في النهاية قد يفسرها الأطباء الماديون بكونها اختلالا في نظام الهرمونات وكهو.
1: بالضبط. تحتاج إلى دواء مكمل يغذي بعض الهرمونات أو يقلل
0: أو ربما
1: من إفراز بعضها،
0: أو ربما لعلك إذا تناهى إليك خبر فيه مصلحة أو قد
1: يبعث كذلك على
0: قد ينقلب
1: مزاجك
0: من حال إلى حال. أيوه سريان.
1: وإنما كان يعيش فيها غريبا عن الناس وغريبا عن الأشياء وضيقا حتى بذلك الهواء الثقيل الذي كان يتنفسه، فلا يجد فيه راحة ولا حياة، وإنما كان يجد فيه ألما وثقلا.
0: وثقلا. غريب، كيف يمكن أن يحس في الهواء ألما
1: وثقلا.
0: يثقل صدره
1: حتى
0: هو تنشأ في الريف حيث الانبساط والاتساع وحيث
1: والهواء نقي،
0: الهواء الطلق النقي أو كما نقولوش الهواء الطليق. الهواء الطلق النقي ربما حين سكن في حوش عطاي، أنا أعرف على وجه الدقة، في الجمالية، على وجه
1: الجمالية بالضبط،
0: كان ضيقا بالهواء. لا يعني تلوث البيئة، لا، إنما علاش بكري ونحن نتنزه. أذكر ريان قلنا إن ما تلهمكم إياه المشاهد الحلوة أو ما تلهمكم به المناظر الخلابة يمكن أن يغني غناءه الهواء الشائع في الجو بالنسبة إلى الكفيف.
1: الله،
0: يعني المشهد الخلاب والمنظر الساحر الفتان يمكن أن يؤديها معانيه إلى ذهن الكفيف. الهواء يمكن أن يؤدي معانيه وتجلياته إلى ذهن الكفيف الهواء. أو عملنا التقديم والتأخير. واصل سريان.
1: وكان أحب إليه من طوره الثاني في طريقه تلك بين البيت والأزهر، فقد كان في ذلك الطور مشردا مفرق النفس مضطرب الخطى ممتلئ القلب بهذه الحيرة.
0: ما التفسير محلاه؟ بهذه مشردا،
1: مشردا مفرق النفس.
0: نجيب هذه مفرق النفس،
1: نفسه متفرقة بين مفرق. أمور شتى. الله،
0: يعني ما يركزش،
1: ما يركزش،
0: يودي مبدع الراجل.
1: مضطرب الخطى ممتلئ القلب بهذه الحيرة المظلة الباهظة التي تفسد على المرء أمره وتجعله يتقدم أمامه لا على غير هدى في طريقه المادية وحدها. فقد كان ذلك محتوما عليه بل على غيره.
0: محتوما عليه يعني العمى.
1: بالضبط،
0: أنت محتوم عليك أن تمشي على غير هدى في طريقك المادي لأنك كفيف. هذا محتوم، هذا إرادة الله وقضاء ونعم بالله.
1: بالضبط،
0: سلمنا وأمنا. ولكن أيضا
1: بل على غير هدى في طريقه المعنوية أيضا. وهنا عند طه حسين مكمن المشكلة،
0: الطريق ليس في المادي. المعنوية حين تكون مفرق النفس، ضيق الخاطر حين تكون مشردا، حين يكون قلبه ممتلئا بهذه الحيرة. وذلك علاش من الأول قلت لك عبثية المعنى، عبثية
1: بالضبط،
0: يعني أن تشعر أن أنك غريب. ربما هذا يصدر عن سوء المعاملة، عن سوء الفهم، سوء الفهم وعن قلة الذوق. أي واحد رو بش تحتويه باللطف وبالكلمة الطيبة، ولا إذا كان هو حساس وفهمها زيدا.
1: أكيد
0: كان هو حساس وفهمها وتذوقها.
1: صح،
0: أنت تكون ساهمت في استقراره وفي ارتكازه. سبحان الله،
1: سبحان الله، تكون ميسرا في طريقه المعسر،
0: في طريقه المعنوية.
1: فقد كان مصروفا عن نفسه بما يرتفع حوله من الأصوات وما يضطرب حوله من الحركات، وقد كان مستخذيا في نفسه من اضطراب خطاه وعجزه من أن يلائم بين مشيته الضالة الحائرة الهادئة ومشية صاحبه المهتدية.
0: كيف صور مشي الكفيف. على الأقل هو يتحدث عن نفسه.
1: بالضبط،
0: لا يتحدث عن كل المكفوفين. لا لا،
1: مشيته لا لا. الضالة الحائرة،
0: تحدث عن نفسه، هو أعرف بنفسه سبحان الله.
1: بالضبط، وأقدر على توصيفه.
0: أن أنت في مكان لا تعرفه.
1: بالضبط،
0: هل ستسرع؟
1: لا،
0: هل ستركض ركضا؟
1: ستكون مبعثر الخطى.
0: أي، ستكون كما قال هادئا في مشيتك، مضطرب الخطوات،
1: ممزق الخطوات كما قال شاعر حبيبه،
0: لكي لا تقع في الهاوية. أيوة.
1: فأما في طوره الثالث هذا فقد كان يجد راحة وأمنا وطمأنينة واستقرارا. كان هذا النسيم
0: راحة
1: الذي
0: وطمأنينة
1: واستقرارا.
0: أي راحة وأمنا وطمأنينا واستقرارا.
1: ك كان هذا النسيم الذي
0: رجعنا للنسيم
1: كان هذا النسيم
0: الهواء في الغرفة لأنها ضيقة
1: بالضبط كان ثقيلا أليما
0: أي الله ولأنه أيضا في ظمأ إلى المعرفة
1: الله.
0: وقلة المعرفة يضيق بها الصدر
1: الله.
0: ويضيق بها العقل العقل الناشئ المتطلع إلى أن يكون حصيفا نافذا تسقله المعرفة ويجود بالأدب كنت أذكر كما قرينا النص الجاحظ
1: بالضبط
0: أيوة.
1: هنا يعني تخلق مفارقة في النص بين النسيم الأول والنسيم هنا
0: الهواء النسيم الأول والنسيم
1: الهواء
0: الثاني
1: داخل الغرفة والنسيم في صحن الأزهر يقول
0: ونسيم الأزهر أهو
1: كان هذا النسيم الذي يترقرق في صحن الأزهر حين تصلى الفجر يتلقى وجهه بالتحية فيملأ قلبه يعني أمنا وأمنا
0: يعني لهنا ولا التشبيه ولا فرعي
1: صح
0: في عوض ما أشبه الأصل يعني
1: الأصل
0: شبهنا الفرع بالأصل
1: فرع بالأصل بالضبط
0: كأن الرمال ما وقعوا خطواتك
1: الله.
0: كأن النجوم ضياء وجهك
1: ضياء وجهك بالضبط
0: كأن يعني الأزهر والذي نسيم الأزهر يتلقى وجهه
1: بالتحية
0: فيملأ
1: قلبه أمنا وأملا
0: بعد أن كان محيرا فيملأ قلبه النسيم
1: أمنا وأملا
0: أوكي حلو آيسي محمد كلمة ليك

0: نجدد تحية والسلام للمستمعين الكرام. ريان، تلهفي إلى كمال صرفني عنك، وما زال في النص جملة مفيدة.
1: نعم،
0: قل لي. إذن كان النسيم يتلقى وجهه
1: فيملأ قلبه أمنا وأملا، وما كان يشبه وقع هذا النسيم على جبهته التي كانت تندى بالعرق
0: تندى
1: بالعرق من سرعة ما سعى، إلا بتلك القبلات التي كانت أمه تضعها على جبهته بين حين وحين.
0: الله الله، فرصة لنحيي كل الأمهات، رحم الله لإفارقننا وأمد الله في أنفاس الأمهات، ومتعنا الله منهن بالرضا ومقبول الدعاء إن شاء الله. يا سيدي كمال، مرحبا بك في بيتك، ومرحبا بك في برنامجك، ومرحبا بك في مقامك، في أهلك وناسك.
2: هيا، مسيكم بالخير سي وليد.
0: الله يبارك فيك، مسيك ويهنيك.
2: تحياتي ليك وتحياتي لسي محمد الغول، وتحياتي لكل المستمعين الكرام.
0: الله يبارك فيك.
1: أهلا وسهلا سي كمال،
0: عسى أن يوفقنا الله إلى أن نرد عليك بأحسن منها.
2: عايشك، انت كنت الله. كيفك يخدم معك سي محمد الغول؟
0: من سعدنا سي كمال، تحية لكل زملائنا وخيانا.
2: هاي فما حاجة سئل عليها في الكواليس، قلوا هك تفهم حتى في الرياضة، رأى معلق رياضي ممتاز
0: سي محمد الغول.
2: اي
0: ما شاء الله ما شاء الله. أنا كي حينما افتتحت البرنامج قلت أنني سعيد بأنني وجدت فيه شخصا ذا ذوق نفاذ، هكاك جيت وحدها صدرت لم أحررها وريان شاهد.
2: وتفسيرنا للغول أنه إنسان متميز جدا.
0: أي فعلا،
1: فلان غول،
0: يقول لك فلان غول من الغولة.
2: أي معناها ما كيف حد،
0: لا ما كيف حد وما يتغلبش.
2: أي
0: وياريت جيت ما كيف حد، ما كيف حد وما يتغلبش وما يقف قدامه حد، يعني بالقيمة العلمية وبالوجاهة الاجتماعية، وأنه مبرز في اختصاصه، مبرز ريان، مش معناه عنده التبريز فقط.
2: وفي ذكرنا لقب سي محمد، احنا اليوم باش نتحدثوا في هذا القبيل، يعني باش نتحدثوا على المترادفات اللي عندها نفس المعنى.
0: الله يا سي كمال، عندك دقة في الربط محلاها، ويقول لك ريان الذكاء هو حسن الربط.
1: صح،
0: هو حسن الربط بين الأشياء.
1: صح،
0: كما يقول لك مثلا يقول لك على سبيل الطرفة، كيفاش هي كمال، شنو هي الفرق بين من يدرسون والسخان، يعني أن كل منهما لا يشتغل في الصيف.
2: لا، ما أنت كلمة زير، فما شكون يسميها عاصي الله سبحانه وتعالى؟ علاش يعصي؟ لأنه ربي يعطي السخانة، وكلمة زير يعطي البرد.
0: ربي يجعلها ديما بردا وسلاما يا سي.
2: إن شاء الله يا أخويا.
0: هو في النهاية احنا رانا قاعدين نحكيو على ما تسمح به لك هذه اللغة من إمكانيات تعبيرية ريان.
1: صح.
0: ومن تصرف في المعجم
1: بالضبط.
0: يخليك تجري القول على معناه الظاهر وعلى معناه الباطن،
1: ومع بعض المعاني الحافة.
2: كان طال العمر بينا تحدثوا على الترجمة اللي تخص التطبيقات، يعني كيفاش تكون حاجة بالفرنسي نترجمها بالعربي، ولا العكس بالعكس، وكيف تنطقها تولي تضحك وحدك.
0: الله الله الله الله، أنا بدينا نضحك قبل ما ننطقوها. حاضر سي كمال، يعني إن شاء الله ملا البرنامج يقعد لنا في الشبكة الصيفية إذا كان تيسرت الأمور.
2: نسهرنا قبل الليلة، راه ما نوعدوكش نعبوا قد في العراس، ما عادش نجموا نسهروا معاك.
0: هذا يعني أنك مدعون إلى أن تشهد العراس وأن تدفع وأن تساهم فيها.
2: ما عشير عرس مشكورة.
0: إن شاء الله المقابل يقدر عليه الجيب. لكن نذكرك سي كمال، قال بالله نسأل الله أنه إذا كان إذا كان ثم من أقربنا ولا من أحبابنا ولا من وخيانا شكون باش يتزوج، ولا إذا كان قدر الله عرض خطب ففقدنا بربي إن شاء الله يكون مع صرف الأجور.
2: هاي بعد الشهرية بلي مش... عرفكم بعد الشهرية راه بس... الشهرية ما نعطوكمش برشا في الحنة.
0: يا سلام. اسمع سي كمال، الجود من الموجود.
2: هاي اي صحيح.
0: ايوه سي كمال، اليوم نتحدث عما سنتحدث عن المترادفات،
2: يعني الكلمات اللي شبهوا لبعضهم،
0: الكلمات اللي تشبه بعض. معايا ريانة
1: اكيد
0: المترادفات. ريان العربية ماهيش لغة ترادف،
2: خاصة تلمبي يغلطوا بين المترادفات والمتضادات.
0: احنا البرنامج نتاعنا وتدخلك معنا
1: بالضبط.
0: لا لا سيدي كمال، تدخلك في البرنامج واسهامك في اغنائه وتفضلك بانجاحه من، وهذا عرفناه وحققناه من ردود فعل المستمعين، فرصة نحييك خلودة خالد الشريف اللي قال لي من فلت لك حتى حصة، الله يبارك لك يا خالد. أو هو خالد وانا وليد.
2: خالد عاد اليوم الترجي رابحة عاد ما زي حده
0: يا اخويا. ايش باش نقول لك سي كمال، انت افقه مني في هذا المجال، بس اللي يهمني انه البرنامج اثبتنا به ان لغة ريان ليست لغة ترادف.
1: صح.
0: ضرب صفعة وكذا وهذا لك ما لطما لدما،
1: أثبتنا أن لكل مفردة معنى خاصا في السياق وفي المقام وفي المعجم أيضا وفي القاموس.
0: تبسم افطر إن كلا، حتى قال لك ضحكة حتى بانت يعني عامة أسنانه مش ثناياه فقط وقتها، وزهزقة وقهقها وتكتكة وتخطخة أو كما نسيت السي كمالة
1: زهزقة
0: أبو فصادة
2: المترادف
0: الأول
2: بترادف عدة كلمات مختلفة على مسمى واحد أو معنى واحد.
0: أنا لا أقول بالترادف يا ريان،
1: أنا وأنا على خطاك أستاذي، ولكن وقد كنت نبهتنا إلى ذلك في دروس ترجمة.
0: أي في دروس ترجمة
1: وفي حوار خاص جمعني بك في سنة الأولى في الجامعة كنت قد أثبتت لي علميا بأن الترادف، القول بالترادف لا يجوز في العربية.
0: لكن مع سي كمال شو نشوف ما شاع فهمه
2: في الأسماء ومترادف في الألفاظ.
0: أي صحيح، وثم حتى ألفاظ عندها تحمل على الأضداد، أسامي الأضداد.
2: أنا مثلا الكلام ذا ديما يوحلو بين المترادفات ولا الكلمة وضدها.
0: أوكي يوحلو سي كمان سي ريان قلك راو يوح تعرف
2: ما يفرقش بين أن عكسها وألا نفس المعنى.
0: تعرف يوحلو منين جاية؟
1: من الوحل.
0: أي. لا وتعرف في العادة الذي يقع في الوحل ولا يستخلص منه ولا ينفتل منه، تعرف شكون في العادة؟ مشكل الكراهب تقع في الوحل راه حتى البغال
1: الانعام
0: الانعام. وانت بتعرف انواع البهائم والبغال سيرينا
1: بطبيعه الحال.
0: البغل والبرذون والحمار، مش كل حمار بيسموه حمار.
1: اكيد
0: ايوه سي كمال،
2: باهي في الألفاظ المترادفة.
0: وذاك ليش يقول لك يا سلاك الواحلين؟
2: اي الألفاظ المترادفة أي ألفاظ متطابقة أو متقاربة المعنى. أي لها نفس المعنى.
0: لا إذا كان متقاربة المعنى سيريان ما عندهاش نفس المعنى.
1: بالضبط.
0: متقاربة بدرجات.
1: معاني حافة بالمعنى الأصلي.
0: أي كل ألوان.
1: معاني حافة بالضبط.
0: تلقى فيها درجات.
1: بالضبط.
0: أي.
1: دي دوغري. أيوة. دانتونسيتي ولا.
0: أيوة سي كمال أعطينا الأدلة.
2: تو نسألك إني مثلا سؤال، برشا من الناس ما يفرقش بين كما نقولوا احنا مثلا المدح الثناء والاطراء
0: بشويه. تو انت باش تعطينا الفروق ولا هات نتبحروا فيها تو؟
2: انا تو مش نعطيك الفروق، باش نعطيك على سبيل المثال باش المستمع اللي ما فهمناش علاش قاعدين نحكيوا من بكري
0: اي
2: وضح له الفكره
0: وتقسيط
2: ويجيب شويه بشويه بالتقسيط
0: في التأني السلامة يا سي كمال. احنا مناش برشا مع عصر السرعة في هذا الا في سرعة الوقوع على المعلومة، لكن في هضمها وتلقيها وتوظيفها ريان المعلومة في معارفنا هذا هو اللي ناخذ فيه راحتنا وبالتقسيط،
2: خاصة في الصيف نمشي فاقنا. تو اليوم ثاني نهار في الصيف،
0: اليوم ثاني نهار أظلنا الصيف بذله. يا سلام،
2: يجينا الصيف والشط والجبايب خوي.
0: شاد لي الحاج فعلا،
2: كان يلقاها لنا محمد الغول. اش خص علينا؟
0: لم تطلب طلبا عزيزا، ما يغلى عليك شيء سي سي كمال. ايوه، حتى ناخذ منك الساعه المقابل المعرفي وزكاة العلم التبليغ.
2: زكاة العلم التبليغ هو صدقه الاستماع.
0: حلوه هذه سي كمال. سي كمال الف لنا مأثورة من المآثر
1: بالضبط.
0: لماكسيم يتسميه
1: لماكسيم
0: الحكم.
2: الزكي هو الزكي ما تطلب النصاب ولا
0: يعني
2: والصدقة ايش ما جاء مقبول. ما انت كي تسمعنا تسمى صدقت.
0: يعني التلامذة عندهم فرصة كبيرة لإيتاء الصدقات.
2: ايوه،
0: يؤتي الصدقات.
2: الصدقات ما تطلبش نصاب.
0: ايوه، صدقات، صدقة مش الصداقات.
2: لا لا، أيوة. صداقات هذيك موضوع آخر.
0: ومش الصداقات. أيوة سي كمان.
2: احنا كولت تتفرع بينا في الكلمات المتشابهة في الصوت يعني.
0: اي فعلا سي عاد سي كمان، مدامنا نحاوروك والحوار لنا متقيدين فيه، لا بورقة لا بنص لا بمرجع، احنا منبسطين. مقامات الأنس صاحبي. اي
2: مقامات الأنس. انت في مقام السيكا ولا اخر في مقام البيت؟
0: عيني عليك، عيني عليك. وبيناتهم فرق كبير وان كانت زوز مقامات شرقية.
2: تعرف انا ذوقي بياتي ولا صبا؟
0: لا لا، انا نعرفك سي كمال حفيظ وسميع وذواق. هاك تسمع، هاك تسمع في عمار الشريعي.
2: تتفكرك العام واحد فعود يقول مقام الحسين، قال مقام الحزين.
0: زلت لسان مغفورة.
2: وفيه في الدفوار نتاع الباك البراتيك.
0: اي، ما هو الزي والسين ريان حرفين صفيريين
2: بالضبط.
0: اوجد لهم مقاما
1: الصوتيات.
0: ايوه هاي سي كمال، باش نبداو
2: احنا نبداو الساعة بالمعلومة هذه. انه فما كلمات نسمعوهم ولكن ما نفرقوش بين المعنى. ناخذ على سبيل المثال كما قلنا المديح والثناء
0: نيريان
2: والإطراء والتقريب.
0: بشوي عاد بشوي. المديح. المديح ريان ريان. هل المديح هو ذكر ما فيك من الخصال المطابقة للواقع؟
1: لا، أحيانا.
0: والمدح أحيانا يتكسب به كما تكسب الشعراء به بالضبط. عند الملوك
1: هو من أوائل الأغراض.
0: أنك شمس والملوك كواكب.
1: بالضبط، هناك من جاوز هذا المعنى بكثير في المديح. حتى صير ممدوحه أشبه بالأنبياء.
2: خونا وريان وخونا وليد، الساعة خلنا نخذوهم كسمع. وبعد تالي تو يجي التفصيل.
0: إلا عاد أنت عاد تو قلت المديح والثناء والأطرى والشكر، ما لازم نفرقوا واش قايلينهم إذا كان من ميزوش.
2: إيه قصدي أحلى ساعة في الاستغراب. أنه اللي يسمعهم يقولوا الله يا
0: كيف كيف
2: فعلا. يا زعمة وقتاش نستعملوا هذه وهذه وهذه وهذه.
0: ساعات ما نقولوا شكرا على المدح، نقولوا شكرا على الإطراء، لكن عمرنا ما نقولوا شكرا على الثناء.
2: هذا هو.
0: لكأن الإطراء هو اللي فيه ريان المبالغة. وفيه ما يعني بالحق المبالغة في
2: خلنا نمشي معاك الساعة للمفهوم للدنيا.

0: نمدح لقطاع
1: ورجال
0: تونس كيفاش ريا
1: ورجال تونس بالجمله
0: هذاك شحط ريا
2: متعه والله
0: نمدح يعني انني بالعكس هنا اذكر شمائلهم يا اهل الشمائل كامل سي كمال يا اهل الشمائل شيلوني شي نخزر محمد بعيوني عليه الصلاه والسلام طبعا
2: المقام الجليل
0: ايوه دونك المدائح هي ذكر المحمود من الشمائل والمأثور من المناقب
1: الله
0: وينك ريان معانا ما هو ولا قاعد تمدح ريان
1: لا لا معكم فلسنا من اهل المديح
0: لا وثم مداح الامر
1: هو عبد الحليم
2: عاش ليالي الصبر هكا
0: ايوه مداح الامر ايوه
2: اسمع والتقريف اللي يسمعها شي يقول يا اما باش ياخذ قلب
0: كيفاش عاود لي
2: التقريف اللي يسمعها هكا ما غير تبصر يقول لك يا اما باش ياخذ قرض والا باش يقرض
0: اي فعلا
1: يقرض الشعر
0: لا لا ثم لا لا هذيك يقرض الشعر اي يقول الشعر ينشده ويقرض كما قال لك هو النميمه من نم لكان ما عليك هذا حديث رواه حديث بشويه عاد
2: بالسمع
0: ويقول لك يلزم القرضه معناها ان بالعربيه
1: اسكت لسانك عن
0: لا لا الغيبه
1: اي بالضبط
0: مش الغيبه
1: الغيبه
0: نعم. الغيبه
1: الغيبه عندما تغيب
0: الغيبه عندما تغيب ما هذه
1: تذكر غيرك
0: الغيبه ايوه حتى في القران العظيم يعني ماك تعرف لا يغتب بعضكم بعض يعني ان تذكره بما لا يحمد ذكره حتى وان كان فيه
1: بالضبط
0: هذه على ذكر اللي قال هو القرضه او القرض التقريض هو الإلاج إلاج يعني ترى شوف التقريض ديجا كتاب تقريض الفلسفه موريس ميرلو بونتي
2: نفصلوهم احنا بعد الاخبار كلها
1: فيلسوف الظاهرات العظيم
2: نتوقف الساده المستمعين باش يبقاو معنا لبعد الموجب
1: هو مشتق من الماده المعجميه القاف والراء والظاء وليست الضاد
0: لا الظاء
1: نعم
0: الظاء تشيل
1: بالضبط اللي تشيل والقرض في الاصل هو ورق وشجر يدبغ به الجلد ليطيب ويقوى
0: الله.
1: استعيرت في الادب فكان المقرض يقوم بدباغه النص او الشخص اي يصلحه ويحسنه ويظهر محاسنه للناس ويزينه في اعينه
0: يطيب فيه معناه
1: بالضبط
0: يقول لك
2: مش
1: يعني مثلا في تقريض الشعر استاذي اذا الف عالم او اديب كتابا يعطيه لاديب اخر او شيخ من شيوخه فيقرأه ويكتب على غلافه أو مقدمته أسطرا تشيد بجودة الكتاب أي التقديم وغزارة علم صاحبه وحسن صنيعه هذا النص المكتوب يسمى تقريضا الإشادة يعني
0: الإشادة كمال اقعد معانا نسمع نسمع هذا النغم اللي باش نوصله به للموجز ثم نستكمل هذا الحوار الشائق والشهي بحضور سيدي كمال الغالي

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 اثنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانة، التقى خلالها بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم. وفي تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد رئيس الدولة أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات، وإنما بحلول وطنية شاملة، داعيا في ذات السياق المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب. في موضوع آخر، تشرع الصيدليات بمختلف أصنافها بداية من يوم غد الاثنين الأول من جوان في اعتماد توقيت العمل الصيفي. وزير البيئة حبيب عبيد يؤكد أنه سيتم الانطلاق قريبا في حملة تنظيف الشواطئ لتشمل نحو 133 شاطئا على كامل امتداد سواحل البلاد. ختاما، وفي الشرق الأوسط، يعقد مجلس الأمن الدولي غدا الاثنين اجتماعا طارئا بناء على طلب فرنسي، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان. ونجحت قوات حزب الله اليوم في استهداف تجمعات لجنود وآليات الاحتلال الصهيوني في عدد من المناطق، ما خلف قتيلا وعشرة مصابين صهاينة في هجوم بالمسيرات والصواريخ. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجري تعديلات جديدة على مذكرة التفاهم المطروحة مع طهران. هذا وكشفت ذات المصادر أن تعديلات ترامب على مذكرة التفاهم تعد جوهرية، أصر من خلالها ترامب على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: مقامات الأنس. سفر إلى عوالم الأدب والفكر والفن. يسحبكم فيها وليد الزيدي.

0: نجدد التحية والسلام للمستمعين الكرام. ريان رقتك الأغنية؟
1: أكيد هذا النغم لأني نفخت من كلمة جليدي العويني ومن ألحان المبدع سمير العقربي. هو من أكثر الأغاني
0: إيقاع مغربي.
1: إيقاع مغربي جميل ومن أكثر الأغاني التي تؤثر في شخصيا والتي تعجبني في الأغاني التونسية. طبعت الثمانينات والتسعينات.
0: لا لا لا لا التسعينات.
1: التسعينات صدرت عام 89 في رواية من روايات سمير العقربي طبعا.
0: لكنها شاعت
1: في التسعينات.
0: أي والله أعلم. أيضا نجدد التحية ونجدد الترحاب خونا وحبيبنا سي كمال الغالي. مرحبا سيدي كمال.
2: مرحبا أهلا وسهلا. أنا جسمي سهر ما نام سي وليد.
0: لطف عليك.
1: المهم إن شاء الله ما سهرتش معها الروح.
0: المهم لست عاشقا والهانا.
2: أي والله
0: لست عاشقا والهانا ما يسهر كان العشاق. سي كمال مش نسمعوك في الإعلام الخاص هذه الصائفة
2: إن شاء الله.
0: أي أسمع معايا.

0: سي كمال،
1: تقريبا نقول معك جانا الصيف مع كمال الغالي.
0: مع كمال الغالي ديما تلقى الأنس وتلقى التجدد وتلقى المعلومة المستجدة وتلقى زاد التنوع في المادة وفي الأصوات المشاركة مع كمال الغالي. ديما كمال يفسح المجال لكل مبدع وللأبطال. آي سي كمال أرجع بينا وين كنا في الترادف.
1: يعني أعطيناك المفردات نتاع المديح والثناء والإطراء والتقريب، نبدأ في التفاصيل.
0: أي؟
1: المديح
0: أي؟
1: تتقال للحي والميت.
0: هذه نيونس به يا ريان.
2: جميل.
0: يمدح الأحياء ويمدح الأموات
2: كالخنساء رثت
0: لا.
2: بالمديح.
0: لا لا لا. المديح يعني يقصد مش فقط في الشعر.
1: تمدحه تشكره.
0: لا مش حتى تشكره ريان، مدحه
2: هو الثناء باللسان على الجميل الاختياري أو الاضطراري. يكون قبل الإحسان وبعده، وكما قال كسي كمال، يكون للحي وللميت وللعاقل وغير العاقل.
0: شفت الذكاء نتاع سي كمال كيفاش يقرأ ويعرف إيش يختار لك ويعرف إيش يلخص لك ويعرف الدلالة اللي ميزها، لأنها هي تمثل الدلالة التمييزية
2: بالضبط،
0: المائزة، السيمة التمييزية لهذا اللفظ،
2: طراز اللفظ.
0: أي.
1: سي وليد احنا
0: سي كمال يقرأ ويعرف يختار.
1: ريت احنا نعمل عصارة معناها فقرة ونمشوا به الفائدة اللي تحفظ واللي تشد.
0: صحيح.
1: ويمشي للمؤنسة بدرجة أكبر.
0: صحيح. يعني سي كمال يركز على حسن التلقي وحسن التأتي وعلى ثبات المعلومة في الذهن.
1: حتى ما نكثرش المصطلحات اللي ربما
0: ما لهاش فايدة.
1: كثرة المصطلحات ربما تغيب المعلومة واللي تبقى في البال.
0: إيه، لأنه احنا ما عندناش قلم وورق وقاعدين نوثقوا ولا قاعدين نسجلوا.
1: نخلي الناس يسمعوا فينا، فيهم المتكي على المخدة وفيهم اللي يسوق وفيهم
0: اللي ربي يحفظ السالكين في الطريق.
1: أي.
0: به ريان لحظة،
1: معلومة أخرى على المديح سي وليد، تتقال للغايب والحاضر.
0: أي مدام للحي وللميت، أخي الميت معنا ومدونك لل...
1: لا ما فما مفردة أخرى باش نمثلها تو. تتقال كل المقابل.
0: أي هاو جاك، لكن هو ريان عجبني في القراءة واللي قلته أنت، أنه الثناء باللسان على الجميل وبعد الإحسان. ريان
2: بالضبط،
0: يعني ثم مقابل في الاخر مدحناك من اجله، او ثم معروف صنعته او فضل اتيته او خير فعلته.
2: احيانا المدح يكون مبعثه الاعجاب بالصفة في ذاتها، سواء نالك منها نفع او لم ينلك.
0: نالك منها نفع او لم ينلك. تمام. آي سي كمال، أنت راك في على موجات الإذاعة.
1: أي.
0: أي. أنت في التليفون في الإذاعة.
1: أي.
0: الإذاعة الوطنية التونسية. نذكر مرة مستمعة قالت لها المنشطة شكون معانا.
1: سمعت حاجة سي وليدة.
0: لا نذكر منشطة سألت المستمعة، هي سألت لها سألتها قالت لها شكون معايا؟ قالت لها فلانة من الإذاعة الوطنية.
1: أي.
0: ايوه سي كمال،
1: انت على ذكر الطرافه خلينا نفكرك بطرفه. انا مره سمعت في حوار وقت مذيع جايب ضيف معاه فنانه عاد يحكيوا على الاغاني من الاغاني الجميله ولا لا، قالت المهم ترى قعدت تطنعت فيها على غنايه في الاخر كيما فهموش بعضها، قلت لها انا اللي غنيتها لك في عرسك.
0: هذه طرفه الزمان. ايوه يعني قامت بإشهار مجاني الكون هي تغني. وانت تو بديت لنا مداخلتك بأنك قلت سنشهد الأعراس وأحداث الزفاف، إن شاء الله ربي يهني.
1: نمشي للتقريض سي وليد.
0: نمشي
1: التقريض ما يكون كل الحي.
0: يعني اللي فقدناهم
1: الحي يعني.
0: اي اللي فقدناهم ما نستعملوش ما نقولوش قرضناهم ولا قرضناهم. واضح. ريان عندك ما تقول في التقريض؟
2: التقريض كنا قد
0: بصدده،
2: ذكرناه، يعني
0: أي
2: كنا بصدده
0: ما
2: بالضبط.
0: يدبغ به الجلد
2: بالضبط
0: ليطيب وليلين.
2: بالضبط. بينه وبين المدح، يعني المدح إذا كان للحي وللميت وللإنسان والجماد، فالتقريض لا يكون إلا للحي. إذا مدح الميت بعد وفاته سمي ذلك رثاء أو تأبينا، ولا يسمى تقريضا.
0: ولا يسمى تقريضا.
2: بالضبط.
0: يعيني على اللغة العربية.
2: أي، وهو نقيض التأبين هنا من حيث حال الممدوح.
0: أي التأبين أن تذكر مناقبه، نحن
2: مناقب
0: نذكر حتى في بنية القصيدة، في بنية المرثية.
2: المرثية نعم.
0: أي باش تبدأ.
2: التفجع،
0: التفجع يعيني
2: التفجع
0: عليك،
2: ثم
0: قذن بعينك أم بالعين عوار،
2: عوار
0: عيني جودة ولا تجود،
2: ولا تجمد
0: هكا،
2: ولا تجمد،
0: أي
2: لا تبكي يعني صخر الندى،
0: لصخر الندى،
2: صخر الندى.
0: يعني ال ال المر ال بنية المرثية التفجع، ثم
2: التأبين
0: وهو ذكر المناقب والمآثر.
2: بالضبط.
0: ما نقولوش التقريض، هو التأبين، أي هو
2: الميت.
0: أي هو مدح في النهاية، مدح المآثري،
2: يعني
0: ما دام المدح يقال للحي وللميت. ثم التعزية،
2: التعزية، تعزية الأهل وال...
0: التعزية لا معناها نتصبر على الفقد،
2: على الفقد بالضبط.
0: بأن هذه الدنيا لا
2: زائلة،
0: زائلة لا دوام فيها ولا بقاء إلا لله العلي القدير الحي القيوم. فكلامك صواب سي كمال، كما عودتنا التقريض للأحياء، أما الميت فنقول أرثيته، أبنته، مدحته. أيوه،
1: نمشي للثناء سي وليد. هو المدح المكرر،
2: الثناء
0: هو المدح
1: المكرر.
2: بالضبط.
0: المدح المكرر.
2: بالضبط.
0: والفعل ريان أثنى،
2: يثني
0: ولا أثنى عليه.
1: يقولوها الجماعة في الاجتماعات، نثني على مجهودات سي وليد.
0: هم يقولوا نثني ولكن لا يكررون.
2: بالضبط. هو تكرار المدح مأخوذ من التثنية، أي إعادة شيء مرتين،
0: تعاودوا مرتين.
2: لا يقال ثناء إلا إذا تكرر المدح وتتابع وتأكد بذكر محاسن متعددة، وهو أخص من المدح المطلق، ويشاع استعماله في سياقات التعظيم والتبجيل العالي كالثناء على الله عز وجل، أو على ذوي الفضل المقربين.
0: الله، أو على ذوي الفضل، محلها. ولا يعرف ولا يعترف بالفضل إلا ذووه. يعني
1: أنا بدوري نثني على إسهامك في ريان.
2: ربي خليك سي كمال. ولولا
0: أنت القادح،
2: لولا ما تجود به لما تسنى لنا ذلك.
0: أي، وإحنا سي كمال حينما نكرر يعني مدحك بما تستحق، فنحن نثني عليك على على ما تبذله
1: من عدنك الطيب ومن ذوقك الحلو
0: سيدي. بعض مما عندك تو هذا ريان مدح، احنا ولا ايش قاعدين نعملوا؟ تقريض هذا،
2: تقريض هذا.
0: هذا سي كمال ما دامنا حيين وحاضرين. ان شاء الله على الاقل في الساعه الحاضره ربي يبقي الستر. دونك فهو تقريض سي كمال.
1: انا باش ننزل معك للجايه وباش نسالك عليها وقول لك كيفاش نتصرف معها.
0: اي قول.
1: الاطراء هو مدح في الوجه، لكن اللي تسمع فيه في التليفون ويكلمك في التليفون يعتبر ما يعتبر إطراء ولا لا؟
0: يعني الإطراء هو المدح المباشر
1: في الوجه، يعني
0: مش في قفاه،
1: وقت اللي مقابلك.
0: ايوه، وقت اللي قابلك مدحك، يتسمى الفعل الدقيق إطراء.
1: إطراء، لكن انا نكلم فيك في التليفون، هذا ينطبق على الإطراء ولا ما ينطبقش؟
0: يا والله يا هو شنو الفرق بين تو المشكل، شنو الفرق بين انك تكلمني في وجهي ولا تكلمني في التليفون؟ في النهايه حتى كي تكلمني في وجهي سيصل الي صوتك ويصل الي حديثك. يقول لك قال هالي فاس فاس، ولا قال هالي في وجهي. هذاك ساعات علاش المثل يقول لك حموره في الوجه ولا غصه في القلب، معناها نصارحك المصارحه. فالاطراء هو المدح الصريح
2: والعلني.
0: عندك ما تقول ريان؟ أطرى يطري إطراء.
2: الإطراء هو المبالغة في المدح ومجاوزة الحد، أو المدح في الوجه.
0: الله،
2: يحمل
0: يعني
2: في
0: شوف سي كمال إيش اختار لنا.
2: بالضبط. يحمل في طياته غالبا دلالة الإفراط أو زيادة الأوصاف عن حقيقتها، ومن ذلك الحديث
0: ملك كذب هو يولي الإطراء.
2: بالضبط. ومن ذلك حديث النبي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا ترفعوني فوق منزلتي بالمبالغة. وفي الاستعمال العام قد يرتبط المدح بالكذب أو التملق، وإن كان الأصل في الأشياء يعني لغويا مجرد الزيادة وحسن الثناء. إيه
0: يعني المبالغة اللي فيها الكذب واللي فيها جرسة، واللي فيها التملق واللي فيها التزلف، الكلها تتقيد على الإطراء.
2: بالضبط، وهو سمة من سمة الشعر، لقول البعض أعذب الشعر أكذبه.
0: أيوة أيوة، يعني الإطراء هو المدح في الوجه واللي فيه المبالغة والزيادة بما لا يطابق الواقع ولا يصدق عليه الحق.
1: وهك علاش يا وليد وانت تتحدث ريت كل حاجة كاش نجمرها لك بطريقة اللي تقعد في البال.
0: صحيح، كل حاجة تعطيني جمرتها. هني قلت لك من الأول تعطيني الصفة والسيمة التمييزية المحددة لها اللي تفصلها على غيرها سي كمال الغالي. فنحن نثني عليك لأننا كررنا مدحك، ونحن نقرضك بمعنى لأنك حي، معناها حي ترزق.
1: هاي تو نمشي معاك سي وليد بعد ما كملنا هذوكم المتشابهات هذوكم، نمشي معاك
0: المطرد فاخر هاي.
1: والعتاب والمعاتبة،
0: عاود لي
1: العذل والعتاب.
0: العذال
1: هاي.
0: العذل والعتاب،
1: والعتاب النجم نقول عليه أو المعاتبة باش تفهم بشكل أكثر.
0: ريان عذله. نبدأ معك سي كمال ولا نسمع ريان؟
1: هات نبدأ معي.
0: نبدأ
1: العذل
0: معك.
1: هو اللوم سي وليد.
0: صحيح،
2: العذول. نعم،
0: أي لا، العذول صفة مبالغة، معناه هو الذي يخلط في الملاذ،
2: في العذل
0: بل يبلغ به حد التقريع يعني والتجني. أيوة، عذله ريان، عذل يعذل عذلا.
2: يحملنا إلى دلالة اللوم والملامة، لكنه يحمل هكذا شحنة شعورية وسياقا خاصا يختلف عن اللوم المطلق أو العتاب.
0: لا خلينا في العذل.
2: فالعذل هو اللوم، ويقال عذله يعذله عذلا، أي لامه، والفاعل عاذل والجمع عذال وعذلة.
0: تشاش كيد العزال أنا من يوم
2: العزال. بالضبط، والمفعول معذول. العذل يعني ليس تنبيها إلى الخطأ، بل هو لوم مستمر وملح ينشأ غالبا عن رغبة اللائم.
0: أذيك هي توبيخ.
2: بالضبط، في صرف الملوم عن أمر يشتهيه أو يتمسك به، كالوقوع في الحب أو الإفراط في الكرم أو خوض مخاطرة غير مأمونة.
0: ولكن تحس اللوم ما هوش نابع من المحبة أو من صدق المشاعر ومما نمحضه للآخر من مودة، ما كانش ما يوليش وقتها عذل ولا لوم.
1: ما هو سي وليد الفرق بين هذا وهذا، هي بالنسبة للعتاب ولا المعاتبة ماهيش عداء ولا مشاكسة، لكن الآخر كما قال لك توبيخ. العذل هو التوبيخ.
0: اي ولكن كي انت توصل بينا للعتاب تشوف ثم فرق جوهري، ان العذل لا ينبع مما نكنه للآخر من حب، ولا يصدر عن سليم النية ومحمود الطوية.
1: ما لا يا أخي خليك بلاش عتاب.
0: اي حبيبي قل لي اي من بعد، والعتاب شنو هو؟
1: ما قلنا العتاب هو ما فيش عداء ولا مشاكسة.
0: بالضبط ريان، العتاب يقول لك بين الأحبة.
2: بالضبط،
0: هو عتاب الأحبة، يعني
2: لا يعاتبك إلا من كان قريبا منك وله نعم الدلالة،
0: ولا يؤذيك.
2: بالضبط،
0: لا في ذاتك ولا في كرامتك ولا في شأنك ولا في قدرك.
2: بالضبط، هو قد يعاتبك من باب الحب والنصح والإرشاد.
0: تقرأنا العتب. عتب يعتب عليه، يقول لك عتبي على فلان مش عتابي.
2: بالضبط، عتبي على فلان أنه كان كذا. العتب هو درجة راقية ورقيقة. أيوة، من درجات الملامة في اللسان العربي.
0: دونك راقية ورقيقة.
2: بالضبط، وهو أبعد ما يكون عن القسوة أو الرغبة في التجريح. يقال في المأثور العتاب هدية الأحباب. وهذه العبارة قد تلخص فلسفة اللفظ وسياقها النفسي والاجتماعي. في المعجم، في معجم لسان العرب، تدور المادة حول معنى المدارات والرجوع والمجتاز، ومنه عتبة الباب لأنها تجتاز من حال إلى حال، فهو في دلالة الفعل عتب عليه يعتب عتبا، أي لامه في سخط مشوب
0: بمحبة، في سخط
2: في سخط مشوب بمحبة.
0: كسي كمال قلنا في سخط
2: في سخط مشوب بمحبة.
0: هذا اللي يهمني، العتاب هو لوم مشوب بمحبة، لأنك أنت في الآخر تؤثر مصلحته
2: بالضبط
0: وما ينفعه.
2: والاستعتاب هو طلب الرجوع إلى المودة.
0: واضح،
2: استعتبته فأعتبني.
1: العتاب هو أقرب للمودة.
0: عيني عليك، هو أقرب إلى المودة لأنه مشوب بمحبة، ولأن غايته هي الإصلاح والتذكير، مش فقط التقريع والتوبيخ كما ذكرت سيادتك في تفسير عذله، أو كنت ما قلتش لامه.
1: لأنك وهو باش نكمل نقارن معاك، احنا يقال لامه وعزله، ولا يقال عتبه وعزله، خاطر ما جوج مصطلحات مش متشابهين،
0: مش متشابهين. صحيح. لا، وعجبتني انك انت اخترت عزله ما اخترتش لامه، لانه كان باش تقول لامه ما تنجمش تقول لامه معناه هو اللوم، ولا لا لامه اي لامه. انت دققت قلت عزله هو لوم فيه إفراط وفيه نوع من التجنن وفيه توبيخ وفيه مبالغة.
1: كيفاش حفظت كلمة التوبيخ أنت، سهلة ولا تعليق؟
0: إيه خطر دقيقة تميزك. إيه وبخه، هو معناه أغلظ له القول ريان
2: بالضبط
0: إلى أن أذاه بدعوى أنه
2: يعني ترك شعورا
0: بالضبط
2: بالضيم
0: في
2: نفسه،
0: عاتبه أو عاتب عليه، أي ببساطة
2: باستحباب،
0: لامه باستحباب بمودة وبما لا يفسد أيضا للود. أنت بالضبط تبدأ واثق أن هذا
2: من باب المحبة ومن باب أيوة الخوف والخشية عليك.
0: أي هذه من باب المحبة، من منطلق
2: من منطلق.
0: ايوا
1: سي، غناو عليه برشا اغاني ظهر لي.
0: اي ما هو ديما العذول فيه مربوطه زاد بشويه الحسد،
2: لوم العذول.
0: اي داعي العذول خليه يقول في اغنيه علموك الهجر، علموك تحير الفكر.
2: هناك من يتلذذ بلوم العواذل.
0: اي
2: يا عوازل الفلفي لو قال فريد
0: رطلش. اي ما قال لي وقلت له
2: يا عواذ،
0: يا عواذ الفلفل، يعني موتوا بغيظك،
2: موتوا بغيظك،
0: يعني هو يغيظهم
2: بالضبط.
0: نوش معناها.
2: وفي الشعر العربي، في مدونة الشعر العربي القديم خاصة، للعذول حضور.
0: وهذاك علاش معناها جات الحديث ذو شجون.
2: بالضبط،
0: عذلوه قتل أو ثأر لقاتل أخيه في الأشهر الحرم.
2: بالضبط، فقال
0: أي
2: سبق
0: السيف والعذل. الله الله الله، سبق السيف والعذل، يعني قضي الأمر
2: وما عاد لو ينفع.
0: بالضبط، وحين استفسروه بدلا من أن يفسر وأن يفصل القول قالهم الحديث ذو شجون. ذو شجون أن ذكر هذا الحديث وعرضه والتبسط فيه هو مما يزيد النار ذراما. فعلى ذكر العذل ذكرنا المثل سبق السيف العذل، يعني في النهاية اللوم بعد القضاء
2: بدعة
0: اللوم
1: أكليتها.
0: يعني ديما عندك الفضل، ولله الفضل، عندك صحة سي كمال. سي كمال نواصلوا ولا نسمع أغنية خفيفة؟
1: على راحتك
0: انت اشترى، انت اشترى
1: اخي، مادام ذكرت نسمع اغنيه خفيفه، مادام خفيفه نسمع.
0: اي سي محمد تفضل.

0: الله الله الله، الحان أبو بكر سالم أداء راغب علامة من أروع الأغاني التي تحيلنا على على الخليج، على اليمن. مرحبا سي كمال.
1: مرحبا، أهلا وسهلا
0: حبيبي. مثل ريم الفلا يقول لك غزالي نفر، احنا نقوله
1: يكملها يا اللي يعطيه مولى.
0: تحفظها غزالي نفر؟
1: اي
0: بعد بعد الغضب مولى، قلبي عليها حزين ما يتسلى. هذه ريان كلمات محمد المرزوقي الشاعر التونسي القدير رحمه الله،
2: رحمه الله،
0: والد استاذنا سي رياض المرزوقي وسي سمير المرزوقي،
2: استاذ الفرنسيه.
0: لا لا، سي رياض المرزوقي،
2: سي سمير المرزوقي استاذ الفرنسيه، نعم.
0: استاذ العربيه سي رياض المرزوقي، خدم على الشعر التونسي ايضا في البلاد الحسيني،
2: الله،
0: وانتج الكثير للاذاعه الوطنيه، وكان مديرا ايضا فيما مضى للاذاعه الوطنيه التونسيه. نحييهم وربي يمد في انفاسهم. ايوه سيدي كمال،
1: بعد ما كملنا من العذل والعتاب نمشي وسي وليد للوجاع والألم.
0: أي ريان، هذه لا لا أحد غيرك يفصل فيها. وجع أو جعه، توجع الوجع
1: والألم.
0: نبدأ معك كمال.
1: الوجع هو أشمل كلمة، تشمل أكثر من الألم. علاش؟ خاطر الوجع يجي من نفسك وألا من غيرك.
0: لا، ويكون نفسي ويكون عضوي. ساعات إنسان ما يعرض له خطب يقول لك وجعني فراقه، ولا وجعتني الكلمة اللي قالها.
1: هي ما نقولوش برشا ألمني فراق،
0: لا ما نقولوش صدقي، يعني يقول لك يعني فراقه كان موجعا. وساعات يقول، نذكر وقت صديقي سألته على مرابع صباه ولا مسقط رأسه، قال لي تلك المنطقة الوجع الذي لا يسكن. سيد أحمد القاسمي أحييه.
1: تانكي غادرنا في الدنيا يقولك والله يوجع.
0: أي يوجع، كأن ريان الوجع هو ما لا ينسى.
2: بالضبط، ما رسخ في ال...
0: أي
2: ما ترك أثرا.
0: أي ما ترك ذكرى مؤسية، مش ما قلتش مؤلمة.
2: بالضبط.
0: عندك ما تقول في الوجع ريان؟
2: الوجع في أصله اللغوي هو إدراك خلل مادي أو عارض يطرأ على عضو من الجسد، هذا في المعنى الطبي. يدرك الوجع بالحواس الظاهرة، وغالبا ما يزول بزوال المسبب المادي المباشر. يعني تقريبا الوجع أقرب إلى ما هو حسي محسوس،
0: تنشوف،
2: والألم أقرب إلى ما هو نفسي.
0: لا تو نشوفوا سي كمال ايش باش يقول لنا.
1: لا هو مشي في نفس الاطار والله. الوجع هي اشمل يعني أشمل كلمه تشمل نجم تاخذ معناها نقول بشكل من الاشكال حتى الالم.
0: يقول لك والله وجعتوها،
2: تضرب وش بنت
0: اي تبغي الشهاوي وخايفه من بوها، ما قالش والله ألمتوها.
2: وقولوا جاني كلامك زاد
0: اي.
1: حلوه والله،
0: ما احملش الوجيع. أوكي، وظاهر أنا مادام قالك
1: لما يلحقه الشخص بنفسه.
0: لا، حتى في القرآن يعني بما معناه أنهم يألمون كما تألمون، ولا يمسنهم من عذاب أليم. ما قالش موجع ريان.
2: صحيح.
0: يعني الألم، وحتى المتنبي ما لجرح بميت إيلامه.
2: الله الله،
0: يعني أن الميت لا يألم. بزبط. هذا نوع من التشبيه الضمني، يعني أنك أحيانا حين ثمة من لا ينفع معه لا العذل ولا العتاب.
1: والله أنت فكرت في كتاب اسمه الموت لا يكذب.
2: وحدهم
0: أيه. فعلا الموت لا يكذبون، ولا عداوة مع الموتى فعلا. لكن لست أدري هل يتألمون ولا يتوجعون. لكن لا لا، علاش؟ المضمون أنهم عند رب
2: رحيم
0: كريم عزيز مقتدر، الحمد لله. المعري أنا علاش جبت الموضوع، خاطر يقول بما معناه لا تذكر الموتى إني أخشى بعد الموت أن أن يلقى بعضكم بعضا.
3: أوه.
0: بأي وجه ستلقاه؟
2: ما لا معنى.
0: قالها في شعر المعرفة. كيفاش
1: اذكرهم بخير وارتاحوا.
0: اذكروا موتاكم بخير. هو اذكروهم بخير معناه اطلب الرحمة.
2: بالضبط.
0: لكن مش معناها أن أن الموت لا قدر الله يقبل التشفي. لا. لأنه يحدث على جميع الخلق.
2: على جميع الخلق.
0: الله وحده دائم حي سبحان الله. بالضبط. الحي الذي لا يموت. وخاصة نرجع للألم كسي كمال قلت هو ما تلحقه بنفسه.
1: الشخص بنفسه.
0: حلو. عندك ريان ما تقول في الألم؟ احنا نقوله ساعات ألمت أألم ألمت لهذا الأمر وألمني هذا الأمر.
1: ساعات نقارنها بالمؤلم والمؤسف. يقول لك والله من المؤلم ومؤسف أن الواحد يعمل له هكا.
0: اي ولو حتى مؤلم تكفي يظل
1: ما تستحقش مؤسف معنا.
0: لا الأسف فيه ندامة وفيه والله يجب أن أترى أسفة ريان غضبان أسفة الأسف هذا يقول لك يا للأسف ولواء أسفاه.
2: هو لفظ ذو شحنة شعورية مركبة وكثيفة يتجاوز في دلالته مجرد الحزن العادي.
0: أيه؟
2: ليجمع بين انكسار النفس.
0: أيوة.
2: والندم على ما فات والغضب مما حدث.
0: جاب ربي قلت لي الندم أي خطر الأسف فيه الندم على ما فات والغضب مما حدث.
2: وقد صب علماء اللغة كالجرجاني مثلا اهتماما بالغا على هذه اللفظة نظرا لتعدد وجوهها وسياقاتها في المعجم والنص القرآني. تدور المادة حول الحزن الشديد والضيق والغيظ. يقال أسف على ما فاته يأسف أسفا.
0: أي.
2: فهو آسف وأسف.
0: سمحني ريان يعني أسف تلم الغضب والندم والغيظ.
2: بالضبط.
0: يميمتي كلمة واحدة في العربية لمت كلمات.
2: تجمع معاني. والأسيف في اللغة هو سريع البكاء والحزن كما وصف بذلك الصحابي أبو بكر الصديق. أي. رضي الله عنه.
0: رضي الله عنه. قلك فلان دمعت سخية.
2: بالضبط. إذا كان الأسف
0: سي كمال. يا سي كمال بلغنا وقت الأغنية الختامية أعطينا اختملنا
1: نكمل لك جزء المصطلحين هذوما وخليه السادة المستمعين. هما ما زلت عنا القنوط واليأس.
0: الله القنوط واليأس إن شاء الله ما نقنطوش من روح الله ومن رحمة الله.
1: هم في تعريفي أنا باش ما المجتمع يخرج بالفائدة. القنوط هو أشد من اليأس.
0: هي.
1: واليأس يكون
0: فقدان الأمل. اليأس
1: معنى قبل الأمل وبعد الأمل. أما القنوط دون أمل.
0: القنوط دون أمل. نعم. يعني قطعت الرجاء من الرحمة.
1: أي
0: استيأس من روح الله. نعوذ بالله من القنوط. واليأس هو يمكن أن يكون مشفوعا بالأمل.
1: الأمل وبعد الأمل.
0: يسي كمال محلاك ولينا حيك علينا.
1: شكرا.
0: وبحديثك هذا لا يأس ولا قنوط ولا ألم ولا وجع ولا عذل ولا لوم وإنما أنت لك كل المدح وكل الثناء وكل تقريضي وكل الإطراء الذي لا كذب فيه.
1: شكرا سي وليد. شكرا لك. شكرا لغيان. شكرا لمحمد الغول. شكرا لوليد الزيدي. كنتم في مقامات الأنس في الإذاعة الوطنية التونسية. إلى الأسبوع القادم نلتقي إن كان في العمر بقي.
0: نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: وفي عناوينها، رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، ويؤكد أن العمل متواصل من أجل تحقيق المطالب المشروعة لتونسيا. اليوم وصول أول رحلة عودة للحجاج التونسيين من البقاع المقدسة. دوليا، مجلس الأمن الدولي يبحث في اجتماع طارئ اليوم تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيفة التاريخية. وترامب يجري تعديلات على مذكرة التفاهم المطروحة مع إيران في اتجاه صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات طهران النووية. وفي تفاصيل الأنباء، أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، التقى خلالها بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل من أجل تحقيق المطالب المشروعة لتونسيين. هذا ودعا رئيس الدولة المسؤولين إلى الاضطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية خلال الفترة القادمة.
3: نحن نعمل ليلا نهارا من أجل تحقيق مطالب التونسيين المشروعة في أرضهم، في قرارهم، في ثرواتهم، ولأننا اخترنا هذه الطريق، ولأننا اخترنا أن نكون صدى لإرادة الشعب التونسي، سنواصل المسيرة بحول الله تعالى. وليتحدث كما يتحدث المأجورون، الدولة تدار بشعبها، مستقبلنا سنصنعه بأيدينا، لأننا على يقين من أننا لنا من القدرات الكثير. أما من أخلف الوعد وأما من لم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية، فهناك شباب ينتظر وسيجد مكانه إن شاء الله في المستقبل القريب حتى يحقق مطالبه.
2: وأكد رئيس الجمهورية من جهة أخرى التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها رغم محاولة التشكيك، وأضاف أن الدولة تدار عبر مؤسساتها وقوانينها، مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات.
3: أعلم جيدا أن الانتظارات كثيرة، ولكن الإرادة من حديد، لن نتراجع عن خياراتنا مهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. وليعلموا جيدا أن الدولة لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب، وأن تونس عصية عليهم بشعبها وبإرادة شعبها وبالقدرة على استيعاب الموقف لإحباط كل ما يدبرون له.
2: تصل اليوم الاثنين إلى مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة على الساعة 6 صباحا. هذا وتحصلت تونس هذا الموسم على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج في العالم. من البقاع المقدسة الزميل هيثم الإمام.
4: تونس تحصلت على الجائزة البرونزية، جائزة لبيتم، التي تسندها وزارة الحج والعمرة السعودية. بدأت هذه الجائزة من عام 2022 تقريبا، هذا الموسم الخامس. تونس الموسم الثاني على التوالي تتحصل على الجائزة البرونزية. تتمثل معايير التقييم التي تعتمدها وزارة الحج والعمرة السعودية على جودة الخدمات اللوجستية والتنظيمية ومستوى الرعاية الصحية والإرشاد الديني وخطط التفويج والنقل، إضافة إلى استخدام الأنظمة والتقنيات الحديثة في إدارة شؤون الحجاج وتوفير أعلى درجات الراحة والسلامة لهم.
2: تشارك تونس يوم 5 جوان المقبل المجموعة الدولية الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وبالمناسبة ينظم الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا المبادرة البيئية تبني شاطئ. المبادرة ستكون في شاطئ جامرت، وتهدف وفق المكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا إلياس الجاسمي، تهدف إلى تمكين الفرق المحلية والمجموعات المتطوعة من تولي مسؤولية رعاية وحماية أجزاء محددة من الساحل بشكل دوري.
5: هي تظاهرة في ظهرها بتكون حملة نظافة، لكن هي أعمق من أنه جوست معناتها مجرد حملة نظافة، لأنه المشروع هذا تبنى شط ولا أدوبتو بيتش هو مشروع إقليمي موجود في أكثر من بلاد، موجود في شمال أفريقيا اللي نخدمه إحنا في الصندوق العالمي للطبيعة، شواطئ معناتها شمال أفريقيا الكل نخدمه فيهم مع المتطوعين معنا، لكن زادا موجود في دول أخرى كما تركيا كما اليونان كما إيطاليا. علاش؟ لأنه البحر الأبيض المتوسط للأسف معناتها من أكثر المناطق تلوثا في العالم. البحر الأبيض المتوسط بحر مغلق يعني، واللي شنو يخليه هو كأنه من أكثر المناطق اللي تجتمع فيها النفايات وخاصة النفايات البلاستيكية.
2: واستعدادا للموسم الصيفي والسياحي، عد الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة صفقة إطارية لثلاث سنوات بداية من السنة الجارية لتنظيف الشواطئ آليا، وفق ما صرح به رئيس الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة بلال الخالقي.
6: صفقة إطارية لمدة 3 سنوات لتنظيف الآلي للشواطئ، وذلك يدخل في إطار معارضة المجهود البلدي. ثاني حاجة بالتحضير نتاع التراخيص للشغل الوقتي، كنا قمنا بحملات مراقبة على مستوى الشروط، وكان التنبيه على أصحاب التراخيص وكانت مؤسسات سياحية أو أشخاص طبيعية باحترام محتويات التراخيص نتاعهم، احترام أسعار الشاطئ، احترام راحة المواطن، عدم منعهم من المرور ولا من السباحة على الشواطئ لأنه الشط هو ملك عام. الوكالة انتهت من تهيئة الشاطئ جنوب القنطاوي. كذلك على مستوى سوسة الشمالية تو قاعدين احنا مشروع أنكور، لكن حبسنا المشروع استعداد الموسم الصيفي، كان تهيئة الفضاء باش السياح والمواطن يجي يلقى البحر وشط نظيف ما عندوش حتى إشكال، ونستأنف الأشغال بحولها في آخر الموسم الصيفي. كذلك على مستوى سيدي عبد الحميد تلقى أشغال نتاع حماية الشريط الساحلي في معتمدين سيدي عبد الحميد.
2: نبقى في الشأن الوطني، حيث يستقبل مطار تبرقع درهم الدولية اليوم الاثنين أولى الرحلات السياحية القادمة من بولونيا، وعلى متنها قرابة 130 سائحا، إضافة إلى ممثلين عن مجموعة من وكالات الأسفار وعدد من الصحفيين المختصين، وذلك وفق المندوب الجهوي للسياحة عيسى المرواني.
7: أول رحلة سياحية غير منتظمة قادمة من بولونيا، وعلى متنها عدد هام من السياح لقضاء إجازتهم الصيفية. تنويع الأسواق وعدم الاقتصار فقط على السوقين التونسية والجزائرية هي الاستراتيجية المتوخى من قبل الديوان الوطني التونسي للسياحة. إن شاء الله يوم 14 جوان نستقبل كذلك بعنوان صيف 2026 أول رحلة قادمة متشاك، وأن المؤشرات السياحية المحققة والمنجزة حاليا تبشر بأن تكون سنة واعدة واستثنائية. إلى غاية 20 مايو تم تسجيل أكثر من 72 ألف وافد عن مختلف مؤسسات الإيواء السياحي، وبتحقيق أكثر من 130 ألف ليلة مقضاة.
2: يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي اليوم وغدا بسيول في الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، وسيتطرق الاجتماع بالخصوص إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية الشاملة، إضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري، وذلك في مواجهة التحديات العالمية. بعد فصل قصير ودوليا، مجلس الأمن الدولي يبحث في اجتماع طارئ اليوم تطورات الحرب في لبنان.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
2: ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا بعد ظهر اليوم الاثنين بناء على طلب فرنسا، وذلك لمناقشة تطورات الحرب في لبنان في أعقاب استيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيفة التاريخية جنوبي البلاد. ميدانيا، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس عملياته البرية جنوبي لبنان متجاوزا نهر الليطاني، حيث اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السيطرة على قلعة الشقيف تمثل تحولا حاسما في الحرب على لبنان. في المقابل نجحت قوات حزب الله في استهداف تجمعات لجنود وآلية الاحتلال الصهيوني في عدد من المناطق، ما خلف قتيلا وعشرة مصابين صهاينة. ووسط مؤشرات متضاربة بشأن مستقبل المفاوضات بين واشنطن وطهران، نقلت مصادر مطلعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى تعديلات جديدة على مذكرة التفاهم المطروحة بين الجانبين. وكشفت المصادر ذاتها أن تعديلات ترامب تعد جوهرية أصر من خلالها على صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات إيران النووية وتعهداتها بإعادة فتح مضيق هرمز. ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع قوله إن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن لا يزال مستمرا لإنهاء الأزمة في المنطقة. في الأثناء كشفت صور أقمار صناعية عن أن إيران نجحت حتى الآن في إعادة فتح 50 من أصل 69 مدخلا لأنفاق لمنشآت صاروخية تحت الأرض تم استهدافها سابقا في هجمات أمريكية إسرائيل. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، ويؤكد أن العمل متواصل من أجل تحقيق المطالب المشروعة للتونسيين. اليوم وصول أولى رحلة عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة. مجلس الأمن الدولي يبحث في اجتماع طارئ اليوم تطورات الحرب في لبنان أعقاب استيلاء جيش الاحتلال الإسرائيلي على قلعة الشقيفة التاريخية. ترامب يجري تعديلات على مذكرة التفاهم المطروحة مع إيران في اتجاه صياغة أكثر تشددا بشأن التزامات طهران النووية. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في حلقة جديدة من شدو وحنين. إن شاء الله عيدكم مبروك. احنا متقبلناش قبل العيد، تقبلنا ليلة العيد، لكن مش كيما هكا في الهدوء باش نعيد على الناس الكل. رحب بكم الكل، إن شاء الله عيدتوا بصحة وسلامة. غدوة الحي انطلاق مجموعة كبيرة من الامتحانات، حصيلوا هي الجمعة ذي كلها من نهار الاثنين حتى لآخرها مجموعة كبيرة من الامتحانات الوطنية قاعدة، يعني وليداتنا قاعدين يخوضوها، وإن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح ليهم الكل، سواء الناس اللي عديوا في امتحاناتهم الجامعية باش يتخرجوا إلا باش ينتقلوا من سنة لسنة، والناس اللي يستعدوا للبكالوريا إن شاء الله بنجاح. وبتبيع بقية المناظرات الوطنية ما تضغطوش عليهم، بالله لا تضغطوا عليهم، رغم هم مضغوطين خلقي، وراهو المهم صحتهم لباس، الباقي كله تويجي. ومش الحياة ما هيش فقط نجاح في الدراسة، نجموا ما ينجحوش في الدراسة، ما نقولش يفشلوا، لكن ما يوفقوش في الدراسة، وربي يوفقهم في مناحي أخرى من الحياة ويكونوا أنجح الناجحين. فما خليهم، نعرف القلوب الأمهات والأباء يحبوا يشوفوا أولادهم هم الأولانيين وهم أحسن ناس، المهم صحتهم لباس، الباقي كله توي طبع. أهلا وسهلا بكم. احنا الليلة باش نرجع نخرفوا خرافاتنا، باش نخرفوا على الغنجة في بلاد الغوال. بعد شوية تنعرفوا التفاصيل متاحة. حبيت نقدم تحية كبيرة برشا لأختي ليلى وربيعة، صديقتي وأختي ربيعة من جبنيانة، ونقدموا يعني أمنية جميلة لسليم ولد ليلى في بمناسبة عيد ميلاده. إن شاء الله كل عام هو حي بخير، وإن شاء الله ربي يجعله من الذرية الصالحة، وإن شاء الله يكبر في عزكم، وإن شاء الله تشوفوه من أحسن الناس. احنا باش نبداو هذا الموعد مع أحسن الدهماني في رائع تعديل رياحي يا شغل بالي، ونرجعوا التفاصيل حلقتنا الليلة مش دون حنين.

مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شاد وحنين. الليلة كما قلت لكم خرافتنا اللي هي الخرافة رقم 28 في الحلقة 30. الخرافة عنوانها الغنجة في بلاد الأغوال. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والشهادة. كان يا مكان في قديم الزمان في بلاد بعيدة ومن القلوب قريبة، كان عايش راجل فنيان بخيل ما يمدش يده لراسه، متزوج بزوز نساء. الأولى جابت له طفل والثانية جابت له طفلة. الأولى نية مرأة قافزة وحاذقة، والثانية على نيتها عقلها ناقص شوية. هك الراجل كان خدمته أنه يحرث الأرض باش يزرع الفول، وهو هذاش كان يقول. في الحقيقة هو لا يحرث ولا يحصد ولا يخدم، كان راجل بخلي ما عنده ما يعمل في الدنيا غير الماكلة والرقاد. يفيق في الصباح بكري، يهز الفاس على ظهره باش انساه يقولوا هو كي يخدم علينا، وهو يمشي الأرض ويكمل النوم غادي. وكي يرجع العشية يرجع ميت بالتعب من كثرة النوم. وهكا زوز نساء المسيكنات يحسبوه تعب من الخدمة، يدللوه، واحدة تغسل له ساقيه والأخرى تحضر الماكلة ويتلهاو بيه، يبشبشوا بيه وين حطك يا طبق الورد. وبقاسي وخينا على هذاك الحال حتى كمل وقت الحرث وجاء موسم الحصاد. قالهم الراجل: أنا حرثت الأرض وغرست الفول، جاء دوركم تو انتم باش تحصدوه. وافقوا الزوز على اللي قال لهم وقالوا اي مو لازم، عاد احنا نتعاونوا في الدنيا. وبطبيعة الحال الأرض ما كان فيها لا فول ولا جلبانة، هو بالأساس ما حرثهاش ومغرس فيها حد شيء. عايش يعمل؟ بعثهم الأرض الغولة، والغولة كانت صارعة الفول وقال لهم: هذيك هي أرضي، امشي واجمعوا الفول منها. امشيوا هكا زوز نساء للأرض اللي بعثهم لها، كل واحدة رابطة صغيرة على ظهرها، حتى وصلوا الأرض الغولة وبدأوا ينحيوا في الفول. شافهم السردوك صاح وقام قام يصيح ويعيط على الغولة: يامي الغولة جاوا يسرقوا في الفولة. جات الغولة تجري وكشفتهم، فرحت بيهم ورحبت بيهم، قالت لهم: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا فرحي بيكم. وزادني لهنا ودخلتهم لدارها وجابت لهم كل خير وضيفتهم. المرأة الحاذقة كشافت فرحتها بيهم، فاقت اللي هي الغولة وناوية تاكلهم. قالت لها: يا خالتي خلي نعاونوك ونعبيولك القلة بالماء ونرجعوا. قالت لهم الغولة: ما يسالش، أما لازم تخليولي ولادكم باش نضمن باش ما ترجعولي باش ترجعولي ما تهربوش باش تونسوني. كانك على المرقة كالمرأة الحاذقة هزت ولدها وقرصته حتى قام يصيح ويعيط وقلب الدنيا بالبكاء. قالت للغولة: خالتي المرأة، ولدي راه صعيب وبكي وما يسكت كان عندي، وكان نخليهولك ونمشي تو يقلقك بالبكاء ويوجع لك راسك، خليني نهزه معايا خير تو ما نبطش عليك. أما هك المرأة الأخرى البهلولة قالت لها: أنا بنتي عاقلة راهي ما تبكيش، أتو نخليهالك ونمشي وكي نرجع تو نهزها. شدت الغولة بنت المرأة البهلولة عندها على خاطر ما عندهاش فيهم الثقة، وحست باللي هما باش يهربوا ما يرجعوش. ربطت لهم ساقيهم بحبل باش لو كان ما يرجعوش تقوم تجبد الحبل وترجعهم. زعما باش يرجعوا وباش يسوا ولا باش يهربوا يسيبوا هكا البنية عند الغولة يمكن تاكلها في فم واحد. احنا التفاصيل هذية هاتوا نعرفوها بعد ما نسمعوا نبيها كراولي في الأيام والمكتوب.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين في هذا الجزء الأول اللي نخرفوا فيه في خرافة الغنجة في بلاد الغوال، ونحكيه على راجل متزوج زوج نساء، واحدة عندها وليد واحدة عندها بنية، وهو راجل بخيل كسول، يقول لهم هاني ماشي نخدم في الأرض ونزرع في الفول، وهو يمشي يرقد حتى لين جاء وقت الحصاد قال لهم مشيوا تحصدوا يا أخي، طلع بعثهم الأرض الغولة اللي هزتهم لدارها وفرحت بهم وحبت وحبوا، وكيف فاقت بها المرأة الفايقة قالت لها نمشيوا نعبيوا لك الماء، يا أخي هي خافت أنه يهربوا، خلت عندها بنت المرأة الثانية. خرجوا هكا الزوز نسام الدار، بعده شوية قالتك المرأة الحاذقة للأخرى، قالتلها راي هذه ما هيش مرأة عادية، هذه راي الغولة، ولو كان ما نهربوش تتكلنا. قالتلها المرأة الأخرى مالا لازم نرجع نجيب بنتي ونهربو. هكا المرأة الحاذقة ما خلتهاش، قالتلها لو كان ترجع تاكلك وتاكلنا وما تخلي حتى واحد. وفكت الحبل اللي كان مربوط في ساقيهم اللي ربطتهم الغول بيه، ربطته في حجرة كبيرة وهربوا يجريوا للدار. هكا الغولة قاعدة في الدار تستنى، كل شوية تجبدك الحبل تلقاه ثقيل، تفرح وتحسبه مازالوا في العين يعبيه في القلة، حتى غرب المغرب وطاح الليل وهما ما رجعوش. تقلقت الغولة وخرجت تمشي تتبع في هكا الحبل، مشيت حتى لقاته مربوط في حجرة كبيرة وعرفت اللي هما خدعوها وهربوا. تغشت الغولة وطلعت تكشكشها وحلفت ما تاخذ ثارها منهم. رجعت للدار لقات هكا الطفلة الصغيرة راقدة، ثبتت فيها مليح وقالت هي لو كان ناكل كان هاتو تلصقني في زروسي، نخليك تولي كبيرة وتسمن وتولي تشبع، ولا نعتبرك بنتي ونسميك الغنجة. هو هذاك اللي صار، هكا الطفلة صغيرة ضريفة كما يقول، ولا تجي حلاس ولا تجي غطراس، لا تشبع ولا تتمضغ، صغيرة قد النتفة. خليتها الغولة معاها وتقول انت هكا ربيت عليها الكبدة وسميتها الغنجة. تربيت الغنجة وكبرت في دار الغولة وهي تحسبها أمها. الطفلة كل ما تكبر تزيد تزيان، سبحان الخلاق اش صور، حتى ولات صبية تصر العين والخاطر، آية في الجمال. تقول للقمرة انزل وانا نقعد في بلاستك، شعرها طويل أكحل توت يغمها، تقول شعر الزازية الهلالية. وكانت الغولة كل يوم تمشط لها شعرها وتحسبهم شعرها شعرها، وكانت هكا الطفلة تدلي شعرها والغولة تهبط عليه باش تمشي تصطاد، وكي ترجع تقولها غنجة يا الغنجة بنيتي دلي لي شعرك باش نطلع، راني كليت سبعة رجالة والثامنة هجالة، وتدلي لها هكا الغنجة شعرها باش هكا الغولة تتشعبت فيه وتطلع لها. الشهر يجي بالشهر والعام يجي بالعام، والغنجة عايشة عند الغولة وهي ماشي في بالها اللي هي أمها. وأمها الحقيقية مسكينة من نهار فارقتها وهي تخمم فيها وتبكي عليها، حتى نهار من نهارات كان ولد ذرتها يلعب بكورة متاع شوالق. بكري كانوا يصنعوها الصغار، يلموا كل الحوايج القديمة ويربطوها في بعضها ويعملوا منها كورة ويحطوها في فردة متاع كلاس باش ما تتفرجش ويلعبوا بها في الحومة. يلعب هكا الكرة جابها في وجهها غلطة، قامت تعيط وتصيح عليه وقالت له ابعد من وجهي هالنهار، يا ربي يمسخك قرد ولا كلب، ولو كان جيتك رجال راك مشيت جبت أختك اللي عايشة عند الهوال في بلاد الهوال عند الهوال. زعما الطفل شنو باش يعمل بعد ما سمع هالكلام؟ باش يفهم مش باش تقول، ولا هي من بعد باش تنكر وامه باش تخاف عليه انه يمشي للغوله باش ينقذ اخته؟ والله اعلم ما زالت حيه بالنسبه ليهم والا لا. التفاصيل هذه ما زلنا باش نعرفوها في خرافتنا الليله، خرافه الغنجه في بلاد الغوال، نعرفوها بعد الغنيه هذه.

مرحبا بكم أصدقائي المستمعين، مازال موعدنا متواصل في شد وحنين. مازال عنا فيها الساعة هذه شوية من الوقت نجم نعطيكم فيه شوية تفاصيل في خرافتنا الليلة، لكن قبل هذه الكل حبيت نتقدم بتحية لكل الأمهات بمناسبة عيد الأمهات. الحقيقة أنا ليا مات دخلت بعض عندي على ذاك أخونا الناجح بن ناصر، واللي فكرني قال لي إن هو يحب يهني كل أم بمناسبة عيد الأمهات، وخاصة مماته وأمه وخالته منيرة وسيدة وفاطمة. إن شاء الله كلهم يسمعوا، إن شاء الله كل عام هما حيين بخير وكل الأمهات بألف خير، وانتم الكل أصدقائي المستمعين ربي يمتعكم بالصحة. نرجعوا لخرافتنا ونرجعوا لهاك المرأة اللي خلت بنتها عند الغولة، اللي ولد ضرتها كي هو يلعب بالكرة جات في وجهها سبته وقالت له وكان جيت كيما الرجال راك مشيت جبت أختك اللي عايشة في الهوال عند الغوال. كي سمعت فل كلام مرتبوه ما فهم حتى شيء، ما وجعته الكلمة برشا، وشدهم الاثنين أم ومرتبوه قال لهم تو تحكيوا لي لحكاية أختي هذية اللي عند الغوال. لكن أمه كانت موسية ضرتها باش ما تحكيلوش باش ما يمشيش لأرض الغولة ويزيدوا يخسروه هو كيما خسروا أخته، وقد ما حاول معاهم ما حبوش يحكيولو. كل واحدة فيهم تجيب وتجلب في حكايات باش يتوهوه وينسوه الكلمة اللي رماتها مرتبوه واللي شعلت في قلبه النار، خاصة إنه مش مصدقهم في اللي يحكيو فيه، خاطر كل واحدة تحكي في حكاية ما تشبهش لحكاية الأخرى، وهو بيناتهم يحب يفهم لكن ما نجمش، وهو ما يتلفوا فيه، لكن حكاية أخته اللي في بلاد الهوال والأغوال ما حبتش تتنسى من مخه. هي مازال فيها شوية تفاصيل الحكاية أصدقائي المستمعين، مش نشوفوا إذا كان هو فعلا مش يمشي يحاول ينقذ أخته ويجيبها من عند الغولة وبش ينجح في هذا ولا لا، وبش يلقاها ولا لا، ولا الغولة كبرتها وسمنتها باش تاكلها مش باش تعملها بنتها. هذه تفاصيل باش نعرفوها بعد موجز الساعة الواحدة، وباش نواصلوا موعدنا في شد وحنين لهذه الليلة، فخليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في متابعة لسهرتنا الليلة اللي تتواصل حتى المطلع. خليكم معنا.

0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين أفهم، سوسة والمنستير على 94.3 أفهم، في الجسرين على 104.6 أفهم، في القيروان على 94.3 و105.9 أفهم، في المهدية على 102.94.3 أفهم.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الواحدة بعد منتصف الليل هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الجمهورية قيس سعيد أدى مساء أمس زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، التقى خلالها بعدد من المواطنين واستمع إلى مشاغلهم، مؤكدا في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل من أجل تحقيق المطالب المشروعة للتونسيين. تصل اليوم الاثنين إلى مطار تونس قرطاج الدولي أولى رحلات عودة الحجاج التونسيين من البقاع المقدسة على الساعة 6 صباحا، وتحصلت تونس هذا الموسم على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمة ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم. استعداداً للموسم الصيفي والسياحي، الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بسوسة يعد صفقة إطارية لثلاث سنوات بداية من السنة الجارية لتنظيف الشواطئ آلياً، وفق ما صرح به رئيس الفرع الجهوي للوكالة بسوسة بلال الخرقي. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك اليوم وغدا بسيول في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية، وسيتطرق الاجتماع بالخصوص إلى المسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية الشاملة، إضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية. دولياً، وقوع غارات إسرائيلية على مناطق عدة من جنوب لبنان. القناة 13 تقول إن إسرائيل تبحث عن إمكانية